0: خطة قابلة للتغيير.
1: You know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: من واشنطن للمزيد من التفاصيل معنا مراسل عربية حسين الطود. حسين، جي دي فانس كما استمعنا يقول إنه قد يتوجه إلى سويسرا لحضور هذه المفاوضات، لكن لمح إلى أن الخطة قابلة للتغيير. تفاصيل أوفى لديك حول من سيكون حاضرا لإطلاق مفاوضات سويسرا أو مفاوضات جنيف؟
2: يعني من حيث المبدأ ربما سيكون هو حاضر إذا تقرر أن يشارك في هذه المفاوضات، وأيضا من المتوقع أن يكون ستيف ويتكوف وحتى جارد كوشنر بحسب تقارير إعلامية وبحسب مشاركتهما أيضا في الجولات السابقة قبل بدء هذه المواجهة العسكرية. طبعا إضافة إلى وجود وفود تقنية من وزارة الخارجية ومن وزارة الخزانة، ومن وزارة الخزانة تحديدا خبراء في ما يتعلق بالعقوبات، وأيضا من مجلس الأمن القومي لبحث الشروط وبحث باقي المفاوضات والعملية عملية الاستقرار في المنطقة. هناك أكثر من ملف سيتم مناقشته، وطبعا الخبراء النوويين الذين سيبحثون موضوع تفكيك المنشآت واليورانيوم المخصب وآليات التفتيش وآليات المراقبة التي يقول الأمريكيون بأنها ستكون أكثر شدة وأكثر يعني رقابة على المنشآت النووية الإيرانية.
0: طيب حسين، بالنسبة لمستوى التمثيل في الوفد الإيراني، هل من معلومات حول الموضوع أم لم يتضح بعد من سيحضر عن الجانب الإيراني هذه المفاوضات إلى جانب جي دي فانس في حال حضر؟
2: يعني الأمريكيون سينتظرون التمثيل الإيراني ليعرفوا من سيمثل وفدهم. إذا كان هناك حضور لقاليباف كما حصل في المرة الماضية في باكستان، أغلب الظن سيشارك جيدي فانس في هذه المفاوضات. هذا الآن في حالة انتظار أن نعرف من هم المفاوضون الإيرانيون. حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات وافرة حول هذا الموضوع لدى الجانب الأمريكي على ما يبدو، وننتظر في أي لحظة الإعلان عنه أما من إيران، وبالتالي عندما يعلم من إيران سنعرف من سيمثل الأمريكيين.
0: طيب، ترامب كان اليوم بات واضحا وهو يرد على المنتقدين بأن مذكرة التفاهم وتوقيعها هو انتصار لأمريكا، ونفى نفيا قاطعا أن يكون قد دفع 300 مليار دولار لإيران مقابل توقيع مذكرة التفاهم. حسين، ما الذي يتردد في الداخل الأمريكي حتى اللحظة حول توقيع مذكرة التفاهم أمريكيا؟
2: ما رصدناه من مواقف جمهورية وديمقراطية، هناك حالة استياء. طبعا الديمقراطيون جميعهم يعتبرون أن هذا الاتفاق سيء جدا وأنه استسلام، وحتى أن جين شاهين وهي كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية اعتبرت أن هذا الاتفاق أسوأ من اتفاق أوباما حتى، يعني هذا بحسب كلام جاء في بيانها. بالنسبة للجمهوريين، وإن لم ينتقدوا دونالد ترامب كشخص ولكنهم أعربوا عن قلقهم بسبب الاتفاق وبسبب بنود الاتفاق، واعتبر بعضهم أيضا بأن هذا الاتفاق بالفعل هو اتفاق جيد وسيء عفوا وهو استسلام، واعتبروا انه من الخطأ حتى لو تأكدوا بان الرئيس ترامب لم يقدم 300 مليار دولار، ولكن ان يسمح لإيران بالحصول على هذه الأموال حتى لو أظهرت حسن نية هذا خطأ، لأن النظام الإيراني نظام ديني كما قال تيدي كروز، وبالتالي هو ما زال يرفع شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ويرى بذلك خطورة، ويتفق معه العديد من الجمهوريين وخاصة أيضا يعني كان لافتا من حلفاء دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، يعني توم كوتن هو من أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي. صحيح أنه شكر الرئيس على جهوده، ولكنه أيضا أعرب عن قلقه بسبب بعض بنود هذا الاتفاق. هناك قلق كبير وهو ربما القلق الأكبر بسبب الرفع الفوري للعقوبات المتعلقة بتصدير النفط الإيراني، لأنهم يقولون أي الجمهوريون بأن هذا الرفع لهذه العقوبات سيسمح لإيران بالحصول على مليارات الدولارات، وبالتالي قد تستخدمها من أجل إعادة ترسانتها بناء ترسانتها، وأيضا من أجل إعادة تمويل وكلائها في المنطقة. لذلك سمعنا اليوم جيدي فانس عندما كان يتحدث في البيت الأبيض فقال بأن لن يسمح لإيران بتمويل وكلائها وسيسمح يراقبون ذلك، وهذا ما يعني يعتقد به الكثير من المحللين. ولكن المخاوف الجمهورية هي مخاوف حقيقية تكبر يوما بعد يوم، الانتقادات تزداد. ويعني لاحظنا اليوم من خلال المواقف من الحزبين بأن هناك، نستطيع أن نقول يعني وهذا أمر نادر.

0: تلاقي بين المواقف الديمقراطية والمواقف الجمهورية حول موضوع، وهو رفض هذا الاتفاق، يرون بأنه اتفاق سيء ويحذرون منه. صحيح أن هناك أيضا حلفاء لدونالد ترامب اعتبروا بأنه يجب إعطاء فرصة للرئيس، وأن هذا الاتفاق حتى لو أخذت إيران أموال تصدير النفط، لكن هذا أمر سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط هنا في الداخل الأمريكي، وبالتالي انخفاض الأسعار. ولكن الأصوات الأكثر التي نسمعها الآن من الجمهوريين هي منتقدة وتضم إلى أصوات الديمقراطيين.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مراسل العربية حسين الطاود، شكرا جزيلا حسين. وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. أضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها.

0: قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن إيران تعتزم دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش مواقعها النووية والمساعدة في تحديد المواد المخصبة، وذلك بعد اتفاق بين طهران وواشنطن. أضاف ويتكوف أن رسالة جانبية أعدت بين إيران والوكالة تتضمن توجيه الدعوة للمفتشين الدوليين. خلال لقاء تلفزيوني أعرب سفير إسرائيل لدى أمريكا عن أمله بأن تتم مناقشة صواريخ إيران الباليستية خلال مفاوضات 60 يوما مع أمريكا.
1: Tehran is not like any other state in the region. They're not like any other state altogether. They're a murderous bunch of thugs. And if they have ballistic missiles, they're going to use them on their neighbors.
0: معنا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي دكتور عبد الرحمن الصالحي. دكتور عبد الرحمن أهلا بكم. ما هي أبرز المعلومات التي رشحت حتى اللحظة حول من سيمثل وفدي واشنطن وطهران في مفاوضات سويسرا الجمعة؟
2: تمام، صباح الخير. حقيقة ما سمعناه حتى الآن هو تقريبا لن تذهب الوفود الكبيرة أو الوفد السياسي إن صح القول، وذلك لإفساح المجال أمام الوفود التقنية الصغيرة على مستوى وكيل وزارة أو الوفود التقنية والخبراء التقنيين الموجودين حاليا هناك حتى يستطيعوا التمهيد لبناء أرضية مشتركة لوصول الوفود الأساسية أو الوفود السياسية. أي أن وصول الآن الوفود في الوقت الحالي، الوفود السياسية في الوقت الحالي مثلا إن تمثلت سواء برؤساء البلدان أو حتى مثلا بنوابهم في الوقت الحالي إلى هناك، وحدث أي خطأ أو حدث مثلا سوء فهم في البداية ربما تنسف العملية التفاوضية بأكملها. لذلك يبدو هذا ما استطعنا استشفافه أنه يترك المجال في الأول للوفود التقنية تعمل لمدة أيام، ثم بعد ذلك ستذهب الوفود الكبيرة. يعني هنا في باكستان مثلا تأجل رئيس الوزراء الباكستاني ألغى ذهابه في الوقت الحالي، ولكنه لم يقل أنه ألغاها إجمالا، ولكن قال تم تعليقها، أي أنه بعد أيام ربما سيذهب إلى هناك. كذلك أيضا في محاولة، ونحن رأينا اتصال الرئيس رئيس الوزراء الباكستاني كان بالرئيس الإيراني والتي استمرت أيضا لمدة نصف ساعة تقريبا، تكلموا من في مجمل القضايا، وكانت منها أيضا مسألة المشاركة ومشاركة الوفود إلى جنيف. بمعنى أن هناك الآن في الوقت الحالي واضح أن باكستان لم تعد تسعى مثلا لمسألة تسجيل انتصار سياسي أو حضور الوفود الكبيرة هناك، بقدر ما تسعى إلى ضامن أساسي لإنجاح المفاوضات في جنيف، وإنجاحها سيتم من الوفود الصغيرة بالتدرج حتى الوصول إلى الوفد الأعلى أو الوفد السياسي المتمثل بقادة البلدان.
0: طيب، الحديث عن الوفود الصغيرة المتمثلة بالفرق الفنية والتقنية، ما الذي رشح من معلومات حول مفاوضات المفاوضات المتعلقة بالنووي أو المتعلقة كذلك بباقي البنود التي تجريها الفرق الفنية؟

0: الفنية والتقنية؟
1: في الوقت الحالي حاليا تبدأ النقاشات في مسألة، أولا مسألة مضيق هرمز، مسألة الأموال المجمدة، مسألة متابعة أو الآلية التي سيتم فيها أيضا المراقبة، مراقبة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهي ونحن نراها أيضا الآن تنفتح بشكل تدريجي متسارع، وكذلك أيضا رفع الحصار، والذي رأينا أيضا من خلال تصريح نائب الرئيس الأمريكي. هذه أيضا هناك تشكل مثلا اللجنة التقنية أو المسؤولة عن المراقبة والامتثال، ثم أيضا بالتوازي الوفود التي هي موجودة فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، ورأينا أيضا أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية متواجد حاليا أيضا هناك، بمعنى أن ستكون هناك مفاوضات تفصيلية على الأقل لوضع لتمهيد أو وضع الأساس الذي فعلا الطرفين غير مختلفين مثلا على بعض النقاط حتى يأتي مثلا القادة الكبار. أيضا من النقاش أيضا الأموال المجمدة، إيران في الوقت الحالي متعطشة جدا وتريد أموال، تريد بأي ثمن، تريد على الأقل ما يعوض أمام يعني ما سمعتها على الأقل أمام رأيها الداخلي أنها حصلت على هذا الجزء من الأموال حتى تستطيع مثلا أولا تسويق نفسها في الداخل بشكل أقوى. النظام، أنا أتكلم عن النظام على الأقل أمام الحرس الثوري المتشدد على الأقل في هذه الجزئية، وكذلك حتى تستطيع أيضا حسب ما نفهم مثلا أنها إذا حصلت على أموال لا بأس بها مثلا خلال فترة 60 يوما، ستستطيع أيضا مد الأذرع بهذه الأموال، وذلك ما رأيناه من خلال تصريحات قاليباف عندما قال أن إيران، أن لبنان ضحت ب4000 شهيد خلال هذه الحرب من أجل إيران، بمعنى أنه سيكون هناك على الأقل دعما لحزب الله في الوقت الحالي خلال 60 يوما.
0: أشكرك جزيل الشكر. من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار المفروض على إيران، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذكرت سنتكوم في بيان أن قواتها لا تعيق حاليا عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. أشارت إلى أن سفنها الحربية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بكامل قواتها وفعاليتها. خفض المركز الدولي المشترك للمعلومات البحرية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. قال المركز في بيان له إنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود الألغام وبدء عمليات التطهير.
2: هنا في مضيق هرمز لا تتحرك السفن بقدر ما تختبر الخوف. بعد أزيد من 100 يوم من التوقف الكامل يستعد المضيق لاستئناف عودة السفن، لكن السؤال الآن من يعبر أولاً؟ قبل الناقلات تتحرك كاسحات الألغام هذه، وقبل الشحن التجاري تعمل الرادارات والدوريات، وقبل أن تمنح شركات التأمين الضوء الأخضر يجب أن يكون الطريق آمناً في طابور الانتظار لكل سفينة أولوية. ناقلات النفط أولاً لأنها تضغط على الأسعار، سفن الغاز ثانياً لأنها تحمل عقوداً لا تحتمل التأجيل، ثم سفن الشحن والمواد الحيوية بعدما يتضح أن الممر لم يعد فخاً بحرياً. فالمضيق ليس واسعاً كما يبدو على الخريطة، الملاحة الفعلية تمر في مسارين ضيقين كل واحد بعرض ميلين فقط، ميلان للداخل وميلان للخارج، وبينهما مسافة أمان. هنا بين إيران وعمان يضيق البحر إلى نحو 39 كيلومترا فقط، لكن داخل هذا الممر الضيق ينتظر العالم عودة ما يقارب 20 مليون برميل نفط يوميا ونحو 5 تجارة الغاز المسالي في العالم.
0: لكن كيف ستتغير حياتنا بعد فتح مضيق هرمز من صالة مطار أو خلف عربة تسوق؟ هل فكرتم كيف يمكن لتوقيع اتفاق مرتقب في جنيف أن يغير أسعار المشتريات؟ دعونا نأخذكم في جولة لتتكشف معنا الأمور، من يربح فورا من هذا الاتفاق وكيف يلمس جيب المواطن العادي؟ هذه قمرة قيادة إحدى الطائرات خلال الحرب، اتبع الطيارون مسارات بديلة والنتيجة استهلاك جنوني للوقود بمجرد فتح الأجواء وتراجع أسعار النفط. تنخفض كلفة وقود الطائرات وأسعار تذاكر السفر من الجو إلى البحر. الآن إلى هذا الرصيف في أحد الموانئ، هنا كانت السفن تدفع ضريبة الخوف. خلال فترة التصعيد فرضت شركات التأمين ما يعرف بأقساط مخاطر الحرب الإضافية اليوم، ومع فتح المضيق تلاشت هذه الرسوم، وبالتالي انخفاض كلفة تأمين السفن يعني انخفاضا تلقائيا في كلفة استيراد المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية. دعونا ندخل معا إلى أحد مصانع السفن.

0: كما نشاهد هذه المنشأة العملاقة التي تتغذى على الطاقة كانت الأكثر تضررا من الحرب هي اليوم الرابح الأكبر وأنتم كذلك. فإذا كنت تخطط لبناء منزل أو شراء شقة فإن هذا التراجع في كلفة الإنتاج سيترجم على الأرض باستقرار وتراجع أسعار مواد البناء. في ذروة الحرب عانينا كذلك من ارتفاع أسعار البنزين والديزل. صناعة السيارات تعتمد على رقائق إلكترونية ومواد خام تعبر البحار والمضائق. بعد فتح المضيق مضيق هرمز سنلاحظ انخفاضا في فاتورة وقود السيارات تماشيا مع استقرار النفط عند حدود 80 دولار. أخيرا إلى قاعات التداول والشركات المالية. في الحرب رأس المال جبان والمستثمرون يهربون نحو الذهب والملاذات الآمنة. مع تراجع المخاطر الجيوسياسية عادت الثقة للأسواق المالية وارتفعت مؤشرات البورصات الإقليمية والعالمية. انخفاض كلفة النقل واستقرار سلاسل الإمداد يرفع من حركة الاستيراد والتصدير عالميا مما يتيح للبنوك تمويل مشاريع كانت مؤجلة.
1: مضيق هرمز يتحول إلى ساحة سباق بين الألغام وكاسحاتها، فإيران حولت قاع المضيق إلى قنبلة موقوتة في أحد أهم شرائين الطاقة في العالم. هنا تبدأ مهمة كاسحات الألغام البحرية، سفن متخصصة لا تشبه السفن الحربية التقليدية، إذ تعتمد على التكنولوجيا الدقيقة بدلاً من القوة النارية. مشاهد المسح تحت الماء تظهر كيف يفحص القاع بالسونار لرصد الألغام عبر إطلاق تنبيهات فور اكتشاف أي جسم مشبوه. فهذه السفن تجمع بين المسح والكشف والتدمير في منصة واحدة متكاملة، ومهمتها إزالة التهديد والسماح للناقلات والسفن المدنية بالعبور الآمن. يتم رصد الألغام بالسونار عبر السفينة نفسها، وأحياناً عبر مسيرات بحرية تنطلق منها لتأمين مسافة آمنة. في المرحلة الأولى تستخدم أنظمة سونار متطورة لمسح القاع ورصد أي جسم قد يكون لغماً، سواء عبر أجهزة السفينة أو عبر المسيرات. وعند رصد أجسام مشبوهة ترسل غواصات غير مأهولة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار تقترب بحذر لتحديد طبيعة الهدف والتأكد مما إذا كان لغماً بالفعل. تنقل هذه الغواصات صوراً حية إلى كاسحة الألغام، وبعد التأكد تبدأ مرحلة التعطيل حيث توضع شحنة تفجيرية صغيرة قرب اللغم. ينسحب الروبوت إلى مسافة آمنة ثم يتم التفجير عن بعد، ما يؤدي إلى تدمير اللغم أو تعطيله في محاولة لإبقاء هرمز مفتوحا قبل أن تتحول مياهه إلى حقل ألغام يهدد اقتصاد العالم.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لهيئة البث الإسرائيلية أنه من المرجح جدا أن يدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لكنه أشار إلى أنه بحاجة أيضا لمعرفة المرشحين. أضاف ترامب أن على نتنياهو أن يكون أكثر عقلانية وأنه على استعداد للقائه. معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. سيد ريتشارد أهلا بكم معنا في العربية. في آخر تطورات ترامب الذي اعتبر توقيع مذكرة التفاهم انتصارا تاريخيا يقول قبل قليل أكسيوس هزمنا إيران عسكريا، وتوقيع مذكرة التفاهم معها يمثل استسلاما غير مشروط. ما الذي يفهم من تصريح ترامب؟
2: كل من الموقعين الآن يشير إلى أن هذا انتصار، والرئيس ترامب طبعا سيعلن بأن هذا انتصار كبير، والآن فريقه الآن منشغل بالتفسير للإعلام بأن هذا الاتفاق أفضل مما فعله أوباما قبل 12 عاما، والإيرانيون يقولون إن هذا انتصار عظيم بالنسبة إليهم. أظن بأن الإسرائيليين الآن يقولون بأن هذا خسارة بالنسبة إليهم، ولكن لست متأكدا ما إذا كنا سنأخذ أي من هذه التصريحات بأنها جدية. فلننتظر لنرى ما يحدث بعد 60 يوما لنرى الاتفاق، ولكن الآن هناك فقط الاتفاق للحديث عن قضايا، ولكن التفاصيل لن تكون إلا ربما بعد شهرين.
0: طيب، ترامب أضاف كذلك لأكسيوس أن المفاوضات مع إيران هدفها ألا تتحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. هل يمكن اعتبار أن العامل الاقتصادي كان عامل الحسم في اتخاذ ترامب لقراره بوقف الحرب وتوقيع مذكرة التفاهم؟
3: Yes, I do.

0: نعم نعم. أعتقد بأن التصريح الذي ذكره في الأيام الأخيرة قد ساعد في فهم قراره ومسار صناعة القرار بالنسبة إليه. فهو طبعا قد قلل من الطلبات لأنه كان قلقا بشأن الأزمة وخاصة في مجال الطاقة العالمية وتداعيات على الاقتصاد العالمي عموما وأيضا الاقتصاد الأمريكي خصوصا. وهو قال بعد الاتفاق انظروا مثلا إلى ارتفاع أسواق المال وغيرها. إذن يبدو بأن هذا هو السبب الذي أدى به إلى أن ينهي الحرب الآن.
1: طيب رغم توقيع مذكرة التفاهم أو بعد ليلة واحدة من توقيع مذكرة التفاهم خرج نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس وبلغة صارمة يطالب إيران بتغيير سلوكها وإلا لن تحصل على الامتيازات الاقتصادية في هذا الاتفاق. هل تعتقدون أن الرسالة وصلت؟ هل تعتقدون أن إيران جادة بالدخول في تفاصيل الاتفاق النهائي؟
0: لا أعلم. طبعا من المثير للاهتمام بأن هناك الآن المرشد الأعلى يقول بأنه يدعم المسار. إذن هناك التزام للحديث مع الولايات المتحدة ولكن نحن لا نعلم حقا إلى أي مدى الإيرانيون مستعدون لتقديم تنازلات والتسوية مع الولايات المتحدة. الرئيس ترامب قدم الكثير من التنازلات في المذكرة ولكن كما قال جي دي فانس هناك توقع بأن الإيرانيين سيقدمون تنازلات أيضا بشأن البرنامج النووي مضيق هرمز وربما حتى في ملف لبنان.
1: طيب المرشد الإيراني قال كذلك أن المفاوضات المباشرة مستقبلا مع واشنطن لا تعني قبول رأيها. باعتقادكم في حال تمسكت إيران بعدم تقديم تنازلات وفي حال تمسك الجانب الأمريكي بعدم تقديم تنازلات فما مصير مفاوضات لحل القضايا الكبرى العالقة والتفاصيل العالقة في للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين؟
0: سنعود ربما إلى ما كان عليه الحال قبل 10 سنوات وأقول ربما السنوات 6 الأخيرة. فبالنسبة للرئيس ترامب فالإيرانيون والحديث منذ أن خرج من الاتفاق كان قد جمد. إذن ليس بالضرورة أن تكون هناك مرحلة جديدة. أعتقد أن عقوبات الأمريكية ستبقى وهذا يعني أن إيران لن تحصل على الكثير من أصولها المجمدة ولن يكون هناك صندوق 300 مليار دولار للاستثمار في إيران. إذن هذا سيكلف إيران كثيرا. والإيرانيون القيادة الجديدة ربما ستقبل ما لم تقبل به القيادة القديمة.
1: طيب إذا دخلنا في تفاصيل بنود مذكرة التفاهم وخصوصا أنه الفرق والخبراء فنيين وتقنيين بدأوا مشاوراتهم في جنيف. باعتقادكم ما هي أبرز النقاط العالقة التي قد تعقد مسار هذه المشاورات بين الجانبين؟
0: للأسف هناك الكثير منها. بشأن القضية النووية هناك 3 قضايا رئيسية. ماذا يفعلون باليورانيوم الذي خصبته إيران؟ هناك ربما نوع من الاتفاق بأنه سيتم تخفيض تلك النسبة من التخصيب ولكن طبعا لا نعرف ماذا أيضا سيحدث بشأن المعدات الأخرى. أنا لا أزال لا أعلم مثلا كيف سيتم التعامل مع التخصيب. هل إيران ستستأنف التخصيب وهل سيسمح لها وإلى أي مستوى؟ والمفتشون نعتقد بأنهم سيعودون إلى نظام المراقبة والتفتيش الدولي كما كان سابقا. نحن لا نعرف ولكن علينا أن نتعامل أيضا مع مضيق هرمز والرسوم التي ربما ستفرضها إيران وكيف نتخلص من حوالي 2000 من العقوبات الأمريكية وبعضها في الكونغرس فقط هو الذي يمكن أن يرفعها والأمر يستغرق سنوات وبعضها أو العديد منها ليست مرتبطة بالبرنامج النووي وأيضا لدينا مشكلة لبنان.

0: والتي هي بين إسرائيل وحزب الله، وإذا استمر في القتال فالولايات المتحدة لن تستطيع فعل شيء. والعديد كما قلت من القضايا، وهي تحديات كبيرة.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويت، شكرا جزيلا. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 أفراد وخمس شركات مرتبطة بإيران. شملت قائمة العقوبات سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله ودعم أجندته، إضافة للقيادي في حزب الله محمود القماطي. كما سادفت العقوبات شبكة أعمال يديرها على حمية في لبنان وسوريا والعراق. قالت واشنطن إنها وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية وشركات ومشاريع استثمارية. تحولة كبيرة مرت بها أذرع إيران في المنطقة بعد الحرب التي خاضتها مع إيران. نتابع.
2: جبهات متعددة تفصل بينهما آلاف الكيلومترات، لكنها اجتمعت بالاتفاق الذي وقع بين واشنطن وطهران. الفقرة الأولى من الاتفاق تضمنت تعهد إيران بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية. التعهد الإيراني تضمن جميع الجبهات التي انضمت للحرب، بما في ذلك بالطبع دولة لبنان، وعدم الشروع في أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها تحت أي ظرف. في الحرب ضد إيران برزت جبهتان رئيسيتان كقوة إسناد، جبهة يقودها حزب الله اللبناني وجبهة تقودها الفصائل العراقية الموالية لإيران. وقبل توقيع الاتفاق فرض واقع جديد على أذرع إيران، عنوان هذا الواقع الأساسي إدارة الخسائر، والخاسر الأكبر فيه هي تلك الدول التي تواجدت بها الأذرع، من بينها لبنان التي ركز عليها الاتفاق بشكل خاص. خسائر بشرية ومادية كبيرة تعرض لها لبنان منذ انضمام حزب الله للحرب كجبهة إسناد لإيران، إذ تجاوز عدد القتلى من الهجمات الإسرائيلية حاجز 3000 شخص، من بينهم نحو 1700 عنصر من حزب الله وفق مصادر لبنانية، فضلاً عن أزمة النزوح التي ضمت نحو 1,300,000 شخص. أما اقتصادياً فقد تجاوزت الخسائر حاجز 20 مليار دولار. وفي العراق واجهت الفصائل الموالية لإيران ضغوطاً متزايدة للحد من نشاطها العسكري بعد انضمامها للحرب مع إيران وشن هجمات على جيرانها الإقليميين. سلطان العبان، العربية.
1: وقد جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. أشار بري إلى أن ذلك يأتي تسهيلا لإنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، خاصة فيما يتعلق بالبند الأول الخاص بوقف إطلاق النار. كشفت مصادر العربية على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل التي ستعقد في واشنطن يوم 23 من يونيو لمدة 3 أيام ستكون بمسارين، عسكري ودبلوماسي. بحسب مصادر العربية، مفاوضات المسار الدبلوماسي ستتناول أمن الحدود والسيادة وصياغة شروط أوسع لوقف إطلاق النار. أما المسار العسكري في المفاوضات فأكدت مصادر العربية على أن الوفود المفاوضة ستناقش الخدمات اللوجستية المتبادلة، كما ستركز على إنشاء مناطق تجريبية مخصصة للانسحاب في جنوب لبنان حيث سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها. من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحلي بالمسؤولية والعقلانية، معتبرا استمرار الهجمات على حزب الله يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. ماكرون أقر بأن حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل، لكنه نبه إلى أن أمن إسرائيل لا يمكن ضمانه بالاستيلاء على أراضي مجاورة، مؤكدا أن سياسة نتنياهو تؤجج الاستياء والعنف لدى جميع شعوب المنطقة. معنا من باريس الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين. أهلا أستاذة مريم. جدد كما شاهدنا الرئيس الفرنسي دعوته لنتنياهو بأن يتحلى بالعقلانية، وقال أنه من غير الصحيح الاستيلاء على أراضي الغير. كيف يمكن قراءة الموقف الفرنسي في هذا التوقيت الذي تجرى فيه مفاوضات مهمة؟
3: تحياتي. يعني ماكرون كان منذ العام 2024 يعني يتحدث عن هذا الموقف، وكان يعارض غزو إسرائيل للبنان في ذلك الوقت.

ومن ثم كررها في عندما تجددت الحرب. ولكن الآن أهمية هذا الموقف أنه يأتي مع موقف أمريكي مختلف، يعني مع طلب أمريكي وضغط على نتنياهو لكي يوقف الحرب في لبنان، ومن هنا يعني أهمية هذا الموقف الفرنسي لأنه كان

0: قوة دولية تقول، وربما تكون أوروبية، يعني لم تحصل بعد إجابة عن شكل هذه القوة ومن يشارك فيها لضمان الأمن في منطقة جنوب لبنان، يعني الاستبدال بالأحرى مهام قوات اليونيفيل. وبالتالي يعني فرنسا مهتمة كثيرا في لبنان، ولكن سابقا لم تكن ضغوطها تؤدي إلى مكان. اليوم تسعى أيضا، يعني تحدث ماكرون أنه سيلتقي مجددا رئيس الحكومة اللبنانية، وتحدث انهم ناقشوا في مجموعه السبع ايضا مساله دعم الجيش اللبناني، الذي يعني هو مساله مهمه من اجل فرض الجيش سلطته على الاراضي، وهذا ما تحدث عنه. وبالتالي الان يمكن القول ان الظرف مؤات اكثر لمبادره يعني فرنسيه بهذا الاتجاه.
1: طيب، مفاوضات إسرائيلية لبنانية يوم 23 من يونيو لثلاثة أيام، هل من المتوقع إحداث خرق فيها، خصوصا أنها تشمل المسارين السياسي والعسكري؟
0: نعم، مسألة الخرق يعني في المفاوضات، نحن ندري أن هناك مسارين الآن في لبنان، يعني في نفس الوقت هناك المسار الذي يصر حزب الله على ربطه بمسألة بمفاوضات إسلام أباد، وهو أن ولاءه وأيضا يعني سلاحه يعمل بأمر الحرس الثوري، كما شاهدنا خلال هذه الحرب أيضا يعني عناصر من الحرس الثوري كانوا يديرون هذه الحرب. وهذا المسار يعني لا يمكن للحكومة اللبنانية حتى الآن، هي عاجزة عن ضبطه، هي يعني حزب الله يتجاوزها في هذه المسألة. وهناك المسار الآخر، والذي هو العمل يعني عن طريق الجيش اللبناني. ولكن يعني نعود إلى السؤال الأول، ومسألة دعم الجيش اللبناني كي يستطيع أن يسير في المسار، يعني مسألة المفاوضات المباشرة، ويشعر أنه فعلا يمكنه أن يتصرف على الأرض وأن يقدم شيئا ما. ولكن حتى الآن يعني تفرد حزب الله بالقرارات وبالفعل على الأرض هو ما يشكل عائق أمام المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ولكنها تظل ضرورية بالنسبة للحكومة اللبنانية، لأنها جنبت اعتبار أو تحميل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية كدولة مسؤولية خيارات حزب الله، ويعني أنه هو من بدأ الحرب هذه المرة أيضا.
1: طيب، في المقابل هناك من يعتبر كذلك أن موقف نتنياهو يعتبر تعنتا في ظل هذه المفاوضات، خصوصا أن ترامب دعوه اليوم إلى أن يكون أكثر عقلانية، ورد نتنياهو بأنه يشيد بالعلاقة مع إدارة ترامب، لكنه شدد اللا انسحاب من جنوب لبنان. كيف يمكن أن تؤثر مواقف نتنياهو على هذه المفاوضات؟
0: نعم، بمسألة المفاوضات اللبنانية يعني يكرر رئيس الجمهورية، لأنه يدرك أن لبنان يعني دخل هذه المفاوضات، يعني دخلها وهو في وضع صعب، وهو في وضع يعني عسكري، كانت إسرائيل تدمر، وكانت حتى يعني قصفت بيروت فيما عرف بيوم الأربعاء الأسود وغيرها. وبالتالي تحت الضغط العسكري كان يعني لا يملك لبنان خيارا آخر غير المفاوضات، وبالتالي هو سيقوم بذلك. أما نتنياهو فأيضا يعني لديه حسابات داخلية ضاغطة عليه، وهو سيعتبر أن انسحابه الآن سيشكل يعني من دون ضمانات بمسألة نزع سلاح حزب الله سيشكل هزيمة له، وهذا أيضا يعني ما سيروجه الحزب، الذي بدأ يعتبر أيضا أن ما توصل إليه الطرفان الأمريكي والإيراني في إسلام أباد هو انتصار له حتى الآن، يعني مع أن الحرب لم تنتهي في جنوب لبنان.
1: طيب، باعتقادكم المحادثات الإيرانية الأمريكية إلى أي مدى قد تؤثر على هذه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية؟
0: نعم، أنا لا أعتقد أنها يعني ستؤثر بالشكل، يعني هي أصلا بدأت المفاوضات المباشرة في محاولة لفصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد، وأيضا في محاولة يمكن القول لتبرؤ الحكومة اللبنانية من تصرفات حزب الله. هلا لوقف الحرب في لبنان يعني بحاجة إلى مسارين طبعا، لأن شئنا أم أبينا أن حزب الله قراره في يد إيران، والتي هي تفاوض الأمريكيين. وبالتالي مسألة يعني مسألة إسلام أباد كم ستؤثر؟ لا، يعني أعتقد أن المفاوضات بدأت بين لبنان وإسرائيل لفصلها عن مسار إسلام أباد كي لا تؤثر، ولكنه يؤثر عندما يرضخ، يعني عندما يتمكن الأمريكيين ربما من يعني مسألة حزب الله والأزرع هي مطروحة على طاولة المفاوضات في إسلام أباد. ففي حال قدمت إيران

0: رجلا يمكن القول في هذه الورقة عندها ستسهل أكثر المفاوضات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، لأنها ستزيل عقبة مهمة أمام الحكومة اللبنانية. ولكن يعني الأمر ما زال صعبا، لأن بالنسبة لإيران حزب الله ورقة ضغط قوية على إسرائيل وحتى على الولايات المتحدة.
1: أشكرك جزيل الشكر من باريس الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين. وجه نائب الرئيس الأمريكي رسالة حادة للوزراء الإسرائيليين الذين ينتقدون الاتفاق مع إيران، قال إن مشكلة إسرائيل ليست ترامب، بل أن ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل في العالم.
2: You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
1: من تل أبيب معنا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أستاذ علي، قبل الدخول في هذه التفاصيل وكل هذه التصريحات اليوم، كيف يتفاعل حتى اللحظة الداخل الإسرائيلي مع توقيع مذكرات التفاهم وكل التصريحات التي تلتها؟
3: بداية أود أن أشير، ربما ذكرتموها قبل هذه المداخلة، إلى التطورات الحاصلة الآن على جبهة لبنان، اشتباكات عنيفة. أعتقد أن الساعات القادمة ستشهد تطور على المزاج في تل أبيب، مع بدء يعني ورود أنباء هذه الاشتباكات العنيفة في الجنوب اللبناني. هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه المرحلة، اشتباكات عنيفة جدا في الجنوب اللبناني يمكن لها أن تصلب الموقف الإيراني باتجاه الإصرار على ربط جبهة لبنان وجبهة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب قال الليلة الماضية أنه يريد وقف إطلاق النار على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان. وإن حصل هذا، أعتقد أن يعني هذه استمرار للانتكاسة في العلاقة بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا يجعل المزاج الشعبي يعني يستقبل مذكرة التفاهم بالكثير من الشكوك والخوف من أن دونالد ترامب تنازل عن المصالح الأمنية لدولة إسرائيل وفكر حصريا بمصالح الولايات المتحدة. ليس مشكلة أن يفكر الرئيس الأمريكي بمصالح بلاده، لكن أن يهجر بهذا الشكل يعني حليفه الذي وصفه بالقوي والأقوى في الشرق الأوسط لصالح مذكرة تفاهم، يعني لا تلزم الجانب الإيراني في الكثير من القضايا التي من أجلها خرج البلدان إلى الحرب. يعني صحيح أنه في البند الثاني أو الثالث يوجد الحديث عن أن إيران لن تمتلك أبدا سلاح نووي، ولكن لا توجد أي آلية واضحة في تشرح كيف يمكن مراقبة متابعة تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ولا يوجد أي حديث لا عن الصواريخ الباليستية ولا عن أنشطة إيران الإقليمية وتمويلها لحزب الله وللحوثي وللفصائل الفلسطينية. يعني كلها أمور تجعل المواطن الإسرائيلي، تجعل صانع القرار في إسرائيل في حالة من الهلع. يعني المقطع الذي قمتم بنشره لنائب الرئيس جي دي فانس بالنسبة للإسرائيليين يمثل القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب، وأن الرئيس ترامب جنح لموقف فانس ويتكوف كوشنر ورفض موقف وزير خارجية وزير الحرب عفوا بيت هيكسيث وقائد القيادة المركزية الجنرال كوبر وأيضا مدير السي اي اي، الذين جميعهم يعني حذروا من أن إيران لن تفي بتعهداتها ولن تلتزم بأي تعهد وستبقى تماطل حتى في مفاوضات الأيام الستين التي من المفترض أن تبدأ اليوم. السؤال، هل ستبدأ اليوم هذا؟

0: هذه المفاوضات. الجانب الإيراني قال أنه يريد أن يرى تقدم على جبهة لبنان. أعتقد أن ما يحصل في الدقائق الأخيرة على جبهة لبنان يسير عكس هذا المطلب الإيراني، وبالتالي علينا أن ننتظر ونرى ما إذا بالفعل كان الرئيس ترامب سيأمر صباح اليوم الجانب الإسرائيلي بوقف العمليات في لبنان ووقف إطلاق النار الكامل، وربما يصل الطرفان إلى حل وسط ألا ينسحب الجانب الإسرائيلي من لبنان من الجنوب اللبناني ويبقى على الحزام الأمني الذي يتواجد عليه الآن، لكن مع توقف كامل للعمليات في الجنوب اللبناني. وهذا يعني للشارع الإسرائيلي أن حزب الله باق على مقربة من الجنود في الجنوب الإسرائيلي وباق أيضا على مقربة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
1: طب سيد علي، اليوم تصريحات ترامب كيف كان وقعها على نتنياهو على الداخل الإسرائيلي؟ ترامب قال على نتنياهو أن يكون أكثر عقلانية أو يتحلى بالعقلانية، كما لمح إلى دعمه في الانتخابات الإسرائيلية ولمح إلى رغبته في أن كما قال أن معرفة مرشحين آخرين غير نتنياهو.
0: هذه الجزء الثاني من الجملة خطير جدا بالنسبة لبنيامين نتنياهو. علاقات نتنياهو ترامب كانت ذخرا دائما انتخابيا لبنيامين نتنياهو يلوح به أنه الزعيم الإسرائيلي الوحيد القادر على أن تكون لديه علاقة مباشرة مع رئيس ترامب. حينما يقول ترامب أنا أفكر بدعم نتنياهو في الانتخابات لكنني أنتظر وأرى من هو المرشح الآخر، هذا يفتح الباب على مصراعيه بأنه يمكن للرئيس ترامب أن يعلن أنه يدعم مرشح آخر. وأنا أفتح أقواس وأقول أحد المرشحين الآخرين نفتالي بينيت الذي يأتي إما في المرتبة الثانية بعد الليكود نتنياهو في الاستطلاعات وإما في المرتبة الثالثة مدعوم من قبل ميريام إدلسون إسرائيلية يهودية أمريكية من كبار ممولي حملة الرئيس ترامب ومن كبار ممولي الحملة النصفية للحزب الجمهوري، وإدلسون تميل لدعم بينيت ويمكن أن تكون هناك علاقة بين هذا الدعم وبين حول الرئيس دونالد ترامب لدعم بينيت أو مرشح آخر ليس نتنياهو. هذه استمرارية لما قاله ترامب، كما أشرت أنه عليه أن يتصرف بمسؤولية، لكن ترامب قال أمور أخرى. لولا ترامب لما كانت إسرائيل موجودة، ولولا ترامب لقضت إسرائيل على إيران على إسرائيل. وهذا التلميح من الرئيس دونالد ترامب أنه إذا استمرت السياسة الحالية الإسرائيلية يمكن لترامب أن يتنصر من هذه القيادة الإسرائيلية، وهذا استمرار للنهج الذي سمعناه أيضا في الكلمة التي قمتم ببثها، المقطع الذي قمتم ببثه لنائب الرئيس جي دي فانس. أنا أعتقد أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من التطورات، لأنه من المفترض أن تبدأ جولة مفاوضات إيرانية أمريكية من غير الواضح هل ستشارك فيها إيران، والرئيس دونالد ترامب معني جدا بهذه الجولة بهذه المفاوضات الأيام الستين ليسد من خلال هذه الأيام الستين الثغرات الموجودة في مذكرة التفاهم التي في ظاهرها يعني تميل لصالح إيران، وتبدو وكأن إيران يعني هي التي انتصرت في المعركة وليس الولايات المتحدة. يعني الحديث عن مضيق هرمز الذي لم يكن أصلا مطروحا قبل الحرب والحصار كلها أمور لم تكن موجودة، والآن إيران تحصل على يعني مكافآت ورفع للعقوبات ورفع لتجميد الأصول مقابل فتحها للمضيق. وقلنا يعني بند يتحدث بشكل عام على أن إيران لن تمتلك سلاح نووي دون أن يكون مرفقا بآليات تنفيذ ومراقبة لتفكيك هذا البرنامج النووي. في الأيام الستين من المفترض أن يتم طرح مسألة كل أنشطة إيران الإقليمية، مسألة الباليستي وكيفية تفكيك البرنامج النووي الإيراني. لذلك الرئيس ترامب الذي يتهم الآن أمريكيا أن الاتفاق الذي جلبه هو أضعف بكثير والمذكرة.
1: طيب أستاذ علي حتى نفهم معك الوضع بدقة، اليوم حتى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وجه لغة صارمة ضد الوزراء الإسرائيليين الذين انتقدوا توقيع ترامب لمذكرة التفاهم وانتقدوا بشكل عام فحوى مذكرة التفاهم. حتى الآن لم نصل إلى الاتفاق النهائي، حتى الآن يعني منذ لحظات بدأ المفاوضون أو بدأ الخبراء بأدق العبارات الخبراء التقنيين والفنيين بدأوا مناقشاتهم للبحث في القضايا الشائكة والقضايا الكبرى بما فيها النووي ومضيق هرمز وما إلى ذلك. لماذا كل هذا الانتقاد لمذكرة التفاهم؟ هل المشكلة هي في التوقيع؟
0: المشكلة هي

0: يكفي المبدأ. نعم، المبدأ بالنسبة لإسرائيل أن إيران لا تفهم لغة القوة، وأن إيران أثبتت تاريخيا أنها تتحايل على المفاوض الأمريكي، وأن مفاوضيها بارعون أكثر من المفاوض الأمريكي، وأنها عمليا حصلت على كل شيء على الأقل في هذه المرحلة، مرحلة المذكرة، ولم تعطي أي شيء. وبالتالي جانب إسرائيلي يعتقد أن إزالة الخيار العسكري، صحيح أن الرئيس دونالد ترامب قال أنه إن لم يرق له الاتفاق سيعود للخيار العسكري، لكن هنا في إسرائيل لا يعتقدون أنه ستكون عودة، ليس على الأقل في الأشهر القادمة. والأشهر القادمة بالنسبة لنتنياهو حاسمة، هي الأشهر ما قبل الانتخابات. بنيامين نتنياهو حتى الآن يتردد في إعلان موعد الانتخابات، لأنه يريد أن يذهب بإنجاز عسكري إلى هذه المعركة الانتخابية، وقرار الرئيس ترامب وقف الحرب يعني يمنعه، يحول بينه وبين هذا الإنجاز الذي يمكن له أن يسعفه في الحملة الانتخابية. بمعنى أن هنا تختلط الأمور الأمنية الاستراتيجية الكبيرة لدولة إسرائيل، وأيضا المصلحة الانتخابية لبنيامين نتنياهو ولشركاء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، الذين ابتهجوا حينما انتصر الرئيس دونالد ترامب، والآن ينهلون عليه بأشد العبارة حينما يقولون في وسائل الإعلام المقربة من بنيامين نتنياهو ترامب خائن، وكوشنر وويتكوف كوشنر وعفوا جارد نعم جارد كوشنر وويتكوف اليهوديان خانا الشعب اليهودي. هذه عبارات قاسية حتى في قاموس الأزمات الإسرائيلي الأمريكي. مجرد التوقيع على تفاهمات مع إيران بالنسبة لإسرائيل هي خيانة، والذهاب لاعتماد إيران كشريك وكند في الشرق الأوسط هي خيانة كبرى. لذلك نرى بنيامين نتنياهو يكثف الاتصالات في كل من يؤيده داخل الحزب الجمهوري والإدارة الأمريكية لعرقلة الاتفاق في 60 يوما، إن لم يستوفي كل المطالب الإسرائيلية الباليستي النووي المجموعات المسلحة. ومن ناحية ثانية يعني يحاول عن طريق ورقة لبنان أن يقول أنا مصر على فصل الجبهات، حتى وإن أراد الرئيس دونالد ترامب وقف الحرب وقف القتال على كافة الجبهات. ورقة لبنان يعني ستكون مفصلية لنجاح المفاوضات الإيرانية اللبنانية الإيرانية الأمريكية من ناحية، ولكن ستكون مفصلية أيضا في تحديد الوضع الانتخابي لبنيامين نتنياهو ومعسكره من ناحية، وللمعارضة من ناحية ثانية.
1: طيب، هناك نقطة كذلك مهمة في هذا الاتفاق، خطط إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران. اليوم ترامب نفى بشكل قاطع دفع 300 مليار دولار لإيران. إلى أي مدى هذا النفي من قبل ترامب بدد نوعا ما من بعض المخاوف الإسرائيلية؟
0: لا، لم يبدد. ترامب نفى الكثير من الأمور، وفي نهاية المطاف اتضح أنها موجودة. نفى أن لا يتضمن الاتفاق الباليستي وأنشطة إيران وتمويل إيران في لمجموعات مسلحة في المنطقة. ورأينا أن بالفعل الاتفاق المذكرة لم تتضمن ولم تأتي على ذكر أي من هذه المسائل. الجانب الإسرائيلي ليس بحاجة ليرى هذا النفي، هو يرى السفن الإيرانية يعني تبدأ وتخرج لبيع النفط في العالم، يرى ما تقوله الخزينة الأمريكية أنه تم رفع العقوبات على حق إيران في بيع النفط، وهذا وحده كافي. كل ناقلة نفط إيرانية بالنسبة لإسرائيل ستترجم فورا لمزيد من التسليح لحزب الله بالأساس وللفصائل التي تهاجم إسرائيل. لذلك هذا النفي يعني يمكن أن يكون جميلا للبروتوكول. أرض الواقع والميدان يقول أمور مختلفة، يقول أن
1: قضية الوكلاء والصواريخ الباليستية كذلك موضوع نقاش. للأسف انتهى وقتي. من تل أبيب الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد، شكرا جزيلا لك، في أمان الله.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يومياً منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
7: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يعلن أن مذكرة التفاهم تعني استسلاما إيرانيا غير مشروط والمفاوضات كانت تجنبا لكساد اقتصادي عالمي. ويتكوف يخبر الكونغرس بموافقة إيران على وصول مفتشي وكالة الطاقة إلى منشآتها النووية. سفير إسرائيل لدى أمريكا يأمل بمناقشة صواريخ إيران البالستية خلال مفاوضات 60 يوما. جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل وعلى الطاولة المسارين العسكري والدبلوماسي. وتقديرات دولية تشير إلى خفض مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. أهلا بكم. ساعة جديدة نواصل فيها تغطية مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وفترة 60 يوما للمحادثات الهادفة إلى الوصول لاتفاق بين البلدين. وفي آخر تصريحاته اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران هي نجاح أمريكي، قائلا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا وأن الأخيرة وافقت على شروط لم تكن مستعدة لقبولها قبل الحرب. ووصف ترامب المذكرة بأنها تمثل استسلام إيرانيا غير مشروط. ورأى ترامب بأن استمرار الحرب كان سيعني استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل تلقائي، وهو ما قد يتسبب في كساد عالمي. وقبل تصريحات ترامب اشترط نائبه جيدي فانس على إيران أن تحسن التصرف لتتمكن من الاستفادة من مزايا الاتفاق. وأكد فانس على اعتزامه الذهاب إلى سويسرا لعقد محادثات فنية مع إيران، ورأى بأن هناك إمكانية لتغيير الموعد بسبب إمكانية تغيير
1: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true. And if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior, not just vis-a-vis the West, but vis-a-vis the Middle East? So, you know, I plan to go to Switzerland exactly when. You know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: وعلى الجانب الآخر وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود. أهلا بك حسين من جديد. نقف معك عند آخر تصريحات ومواقف ترامب الأخيرة، في أي سياق أتت وكيف شرح بأن إيران استسلمت ومن دون شروط؟
2: جيلان، دونالد ترامب والمسؤولون الامريكيون مستمرون منذ البارحه، منذ الاعلان عن بنود هذا الاتفاق وهذه المذكره، وهو يشرح ويدافع عن هذه البنود وعن تفسيراتها، ويرى بان ايران هي من استسلمت. هذا ما اكده الان في تصريحاته لاكسيوس، وهي كانت مسجله ويتم نشرها الان. كل ذلك، كل هذه الجهود التي يقوم بها ترامب والمسؤولون الامريكيون في ادارته هي في الحقيقه للرد على هذه الانتقادات التي توجه لهذه المذكره وعلى على القلق المتصاعد خاصة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي وتحديدا في مجلس الشيوخ، وبعضهم من حلفاء دونالد ترامب ومن المقربين إليه. صحيح أن بعضهم أو أغلبهم لم ربما ينتقد دونالد ترامب مباشرة كشخص حول هذا الأمر، ولكنهم انتقدوا المذكرة وبعضهم اعتبرها بأنها خطأ استراتيجيا أو خطأ سياسيا خارجيا، وبعضهم قال بأنه من الخطأ تسليم إيران أموال أو السماح حتى لإيران، وحتى لو كان هناك شروط بأن تحصل إيران على هذه المبالغ من الأموال، لا سيما وهذا القلق الأكبر لديهم هو عندما تم رفع العقوبات عن تصدير النفط، يقولون بأن ذلك

0: كان سيؤمن لايران مليارات الدولارات بالحقيقه، وقد تستخدمها لاعاده بناء رسالتها العسكريه ولتمويل الجماعات الارهابيه. لذلك دونالد ترامب وجيدي فانس والمسؤول ستيف ويتكوف في ايجاز لبعض المشرعين في الكونغرس كلهم يؤكدون على ان هذه المذكره اولا هي ليست الاتفاق النهائي ويمكن التعديل، ويمكن ايضا ان يكون هناك عوده الى العمل العسكري اذا راوا ان ايران لا تتفاوض بحسن سلوك وبحسن نيه، ولكنهم يحاولون قدر الامكان تهدئه هذه المخاوف وشرح البنود والتاكيد على ان هذه البنود هي لا تعني انتصار ايران ولا تحقق مكاسب لايران وانما هي مكاسب للولايات المتحده. ولكن هناك طبعا هناك الكثير من الامور يجب التفاوض عليها خلال 60 يوما. في البدايه هم رفعوا يعني يرفعون الحصار الامريكي مقابل فتح مضيق هرمز، وايضا اعطوا لايران هذه الاموال او رفعوا العقوبات عن تصدير الاموال، تصدير عفوا النفط الايراني للحصول على الاموال مقابل طبعا ان يكون هناك تخفيض لاسعار الوقود هنا في الداخل الامريكي. هكذا فسر بعض المشرعين المؤيدين لدونالد ترامب هذا
1: يعني
0: الامر.
1: وقال انه بطبيعه الحال هي اصلا كانت ايران تبيع نفطها وبالتالي لم يتغير شيء في المشهد، ولكن هذا غير صحيح لانه ستبيع باسعار السوق حاليا ومن دون عوائق حقيقيه، وهذه من الأمور الشائكة التي أثارت كثير من الجدل. ولكن حاول فانس تخفيف من حدة الجدل وتخفيف وتبديد الهواجس الصحفيين والأمريكيين بشكل عام، وقال أن كل حول الأمور الشائكة تحديدا فيما يتعلق ببرنامج النووي الإيراني وفيما يتعلق بالرسوم حول مضيق هرمز وكل الأمور التي أثارت الكثير من الجدل، قال أنها تم الاتفاق مع إيران بشأنها وأن هناك جنتلمان أجريمنت معها، وأكد ذلك بوضوح. ولكن ما زالت الشكوك حول هذه المسألة تحديدا. لو تطلعنا ماذا يعني يعني بالدبلوماسية جنتلمان أجريمنت، وهل هي ملزمة وهل هي مقنعة في الشارع الأمريكي؟
0: لنوضح مسألة جيلان، الأمريكيون والمسؤولون الأمريكيون تحديدا لا يثقون بالإيرانيين، لذلك هو تحدث حتى جيدي فانس قال بأنه يريد أن يروا أفعالا من الإيرانيين وليس فقط يعني وعود، وكانوا واضحين بأن الأموال المجمدة لن يرفع عنها التجميد ولن ترفع العقوبات لمجرد التوقيع على هذه المذكرة، إنما سينتظرون حسن سلوك إيران. ركزوا كثيرا على هذه العبارة حسن السلوك الإيراني في المفاوضات، وأيضا ربطوا كل الأمور يعني رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة بأيضا التنازلات بقبول إيران بالالتزام بتعهداتها النووية خطوة مقابل خطوة، سيكون ذلك تدريجيا. لا يوجد ثقة أمريكية بالإيرانيين وفق تصريحات جميع المسؤولين الأمريكيين إن كانوا في إدارة دونالد ترامب أو حتى المشرعين وحتى الديمقراطيين، جميعهم لا يثقون بإيران. لذلك تؤكد الإدارة الأمريكية على وضع شروط صارمة من أجل منع إيران من التلاعب أو التحايل، وهددوها إذا لم يحصلوا على الاتفاق بعد 60 يوما وشعروا بأن إيران تتلاعب أو تماطل، فالخيار العسكري ما زال مطروحا على الطاولة، وإن كان دونالد ترامب لا يعني يحبده كثيرا كما يقول، ولكن في نهاية المطاف يؤكد الأمريكيون، نتكلم هنا عن دونالد ترامب ومسؤولي إدارته، على أنهم لم يقدموا تنازلات. ما عرضه الاتفاق هذه البنود كما يفسرونها هي طبعا هي للتفاوض وهي مذكرة تفاهم أولية، سيتم التفاوض على باقي الأمور العالقة، ولكن هذه المذكرات لا تعطي إيران أي أموال باستثناء كما قلنا رفع العقوبات عن تصدير النفط كمرحلة أولية، وهو الشيء الوحيد الفوري، وذلك يعني فهم دونالد ترامب بأن في نهاية المطاف إيران بحاجة لأموال لكي يمكن يستمر هذا النظام في التفاوض. يعني كان هناك شيء بالمقابل، ولكنه في الجهة الأخرى معظم كل العقوبات في الحقيقة والأموال المجمدة لم يتم رفعها، وحتى 300 مليار دولار التي ستكون في صندوق للاستثمار هذه مشروطة بقبول إيران بالشروط وبحسن سلوك إيران وفي نهاية التوصل إلى اتفاق نهائي، ستكون بعد الاتفاق النهائي. الآن الإيرانيون هم من يفسرون بأنهم سيحصلون على الأموال قبل الاتفاق، ولكن هذا أمر ينفيه الأمريكيون نفيا قاطعا. ومع ذلك ورغم هذا النفي ورغم كل هذه الشروحات من الإدارة الأمريكية، نرى أن العديد من الجمهوريين ينتقدون هذا الاتفاق وينضمون إلى كل الديمقراطيين الرافضين لهذا الاتفاق والذين يصفونه بأنه استسلامه، حتى أن بعضهم يقول بأنه أسوأ من اتفاق أوباما.
1: يعني لأنه ينطلق جي دي فانس من منطلق أن إيران فعلا ستغير سلوكها ويبني كل هذه

المذكرة التفاهم على أساس أنها بصدد تغيير سلوكها، وهذا هو المسار الجدل الحقيقي في الداخل الأمريكي كما تفضلت حسين وكما شرح الكثير من الخبراء. شكرا جزيلا لك حسين على هذه الإحاطة والمعلومات. كنت معنا من واشنطن مراسل العربية حسين التوت.

مذكرة التفاهم إذن هي من 14 بندا تسدل الستار رسميا على حرب إيران، ولكن لنلقي الضوء على أبرز هذه البنود. أول بنود المذكرة يشير إلى الإنهاء الفوري لكافة العمليات العسكرية وعلى جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ويتعهد الطرفان وفق البند الثالث على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. وعلى الصعيد العسكري دائما تلتزم واشنطن برفع حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها خلال جدول زمني لا يتجاوز 30 يوما. وفي المقابل تتعهد إيران بضمان أمني وحرية الملاحة الدولية في هذه الممرات الحساسة ومن دون رسوم، كما تلتزم طهران إزالة العوائق التقنية والعسكرية والألغام من مضيق هرمز. أما في الشق الاقتصادي والمالي فتتعهد واشنطن مع الشركاء الإقليميين بضخ نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. وتقضي المذكرة في بنديها السابع والحادي عشر على تحرير الكامل لجميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة والبدء في إلغاء العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على طهران وفق جدول زمني متفق عليه. وإضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة، سيتم السماح إيران بإعادة تصدير نفطها واستعادة خدماتها البنكية والمعاملات المالية العالمية. أما في الملف النووي فتلتزم طهران بالتجميد الفوري لأنشطتها النووية وتقديم ضمانات بعدم السعي لتطوير أو حيازة سلاح النووي. ولضمان الالتزام الصارم بكل هذه المقررات يشير البند الأخير إلى ضرورة اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم عن مجلس الأمن.

ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن البيت الأبيض الذي يؤكد أن فانس لن يسافر إلى سويسرا الليلة لخوض المفاوضات

0: التقنية كما كان يتداول. البيت الأبيض يؤكد أيضا أن هناك مشاكل لوجستية تتعلق بالمفاوضات حالة دون سفر فانس إلى سويسرا هذه الليلة. كما يؤكد البيت الأبيض أنه يتطلع إلى بدء المحادثات الفنية مع طهران بأقرب وقت ممكن. وإلى هذا الخبر، رئيس البرلمان الإيراني وفي رد على رسالة المرشد مجتبى خامنئي قال محمد باقر قاليباف أن المهمة المكلف بها هي السعي لتنفيذ بنود وشروط الاتفاق. وتأتي تأكيدات قاليباف في وقت ذكرت فيه وكالة تسنيم عن مصدر قوله أن مسألة توجه وفد إيراني إلى سويسرا لم يحسم بعد. في سياق متصل أفاد التلفزيون الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف أرجأ زيارته المقررة إلى سويسرا إلى أجل غير مسمى. ومن إسلام أباد ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن صالحي. أهلا بك عبد الرحمن. إذن كيف قرأت هذه العواجل من البيت الأبيض بأن زيارة فانس إلى سويسرا قد أرجئت لأسباب لوجستية؟ كيف نفهم هذا المؤشر؟
1: صباح الخير جيلان. واضح حقيقة أن ما يجري هو جعل جنيف أو سويسرا محطة للمفاوضات التقنية والفنية فقط وليس للسياسية، أي أن الملفات السياسية أو الفريق السياسي ربما يتأخر، كونه إذا وصل الآن الفريق السياسي وهم في بداية اللقاءات تبعهم ربما لا يفشل المسار التفاوضي بأكمله. ولذلك واضح أنه ستجري عدة مفاوضات على الأقل في الأول على الاتفاقيات التي كيف سيتم تشكيل هذه الوفود، كيف سيتم تقسيم الفرق سواء كانت تلك الفنية المتعلقة بمراقبة الاتفاق أو اللجان التي ستراقب مثلا البنود سواء ما يتعلق بمضيق هرمز، بما يتعلق بالأمن الملاحي إجمالا أو رفع الحصار مثلا عن إيران، بما يتعلق بالبرنامج النووي وهو الملف الذي ربما حتى يناقش مثلا في آخر العشر الأيام الأولى من اجتماع.
0: يعني جدول أعمال المفاوضات يبدأ بمسألة مضيق هرمز.
1: سيبدأ بمضيق هرمز لأنه كونه هو الآن مثلا نحن وجدنا مثلا من تصريح جيدي فانس أنه يراقبون سلوك إيران، قال الذي لن يتغير، أو بمعنى أنه يعتقد أنه سيكون هناك تغيير ولكنه بطيء، أي بمعنى أن إيران لا تسعى للحرب ولكنها تسعى إلى كلفة هذه الحرب، أي وجعل الطرف الآخر مثلا يقدم المزيد مثلا من التسهيلات لهم أو التنازلات، هذه ما تريده. ولذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل يعني إبداء أو إظهار مثلا تطلب من الجانب الإيراني إظهار السلوك فيما يتعلق بالبنود الأولى للاتفاق على الأقل، ثم الانتقال إلى الملفات الكبرى التي هي كان ملف اليورانيوم عالي التخصيص وغيره.
0: نعم، كيف فهمت إسلام أباد هذه مذكرة التفاهم؟ لأنه هناك قراءتان مختلفتان بين إيران وأمريكا. فانس يؤكد أن لن يكون هناك رسوم في مضيق هرمز وأن كل ما سيتم التوافق عليه بين إيران وجيرانها في المشاطئة يعني البلدان المشاطئة لمضيق هرمز هو يعني التوافق بينهم بأنه لن يكون مضيق هرمز ورقة ابتزاز بأيدي أي أحد. هذا ما شرحه جي دي فانس اليوم. في المقابل تؤكد إيران أن وضع مضيق هرمز لن يكون كما كان في السابق وأن ستغرم رسوم خدمية كما قالت. إسلام أباد كيف فهمت هذه المذكرة؟
1: إسلام أباد فهمت هذه المذكرة لشيء أساسي أولا وهو منع الحرب أو إيقافها، هذه كانت المحطة الأولى التي تريدها من هذه المذكرة على الأقل. ثم مضيق هرمز وما يتعلق به وهو موجود أحد البنود في مذكرة التفاهم الموقع عليها، أنه سيكون هناك أيضا ستفاض حوارات ما بين إيران وما بين الدول المشاطئة والمجاورة لمضيق هرمز سواء دول الخليج العربي بالتحديد عمان ودول الخليج العربي، ولذلك سيتم التوافق عليها وهذا معروف من الأول، يعني حتى باكستان هنا تفهم أنه سيتم فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط وهو على الأقل
0: حتى بعد 60 يوما
1: في فترة 60 يوما، ثم بعد 60 يوما ستمدد طبعا الهدنة مرة أخرى إلى 60 يوما آخرين أخرى على الأقل، هذا ما نفهمه هنا في إسلام أباد. لمناقشة الملفين الكبيرين على الأقل، اليورانيوم على التقريب.

0: العقوبات، وبعد ذلك سيتم التوصل على الأقل ما نفهمه هنا من إسلام آباد أن مضيق هرمز سيفتح دون قيد أو شرط، أي بدون دفع أي رسوم، خاصة أن المجتمع الإقليمي خاصة دول الخليج العربي، ونحن نعلم لولا دول الخليج العربي وسعيها إلى تخفيض التصعيد لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من وقف هذه الحرب. لو كانت مثلا لو كانت اتخذت سلوكا على سبيل المثال غير حكيم دول الخليج العربي ودخلت هذه الحرب، لكنا الآن رأينا سيناريو مختلف تماما. ولذلك تفهم إسلام آباد وتفهم أيضا إيران نفسها أن الدول الخليج العربي وإسلام آباد ساعدوها في هذا الوقت في وقف الحرب على الأقل وعدم إسقاط النقاط.
1: ولكن التصريحات تشي بغير ذلك، لذلك يعني يتساءل البعض من هو الأصدق؟
0: نعم، هو ستظل التضاربات الإعلامية باكستان لا تعير للتضاربات الإعلامية حقيقة لكلا الطرفين، كونها تعلم أن كلاهما يروج لرأيه الداخلي، وإنما ما هو موجود معها من الاتفاقية أو مذكرة التفاهم الموقع عليها والتي هي الأصدق بينهم. الآن رأينا مثلا كل منهم فعلا يروج لما لديه من نقاط أو ما كسبها من نقاط،
1: صحيح.
0: بينما في الأصح هو هناك مذكرة تفاهم على الأقل تدعو إلى إيقاف الحرب في الوقت الحالي، تدعو إلى إعادة الملاحة الدولية إلى وضعها الطبيعي على الأقل خلال 60 يوما، تدعو إلى مناقشة القضايا الكبرى المعلقة سواء كانت البرنامج النووي لليورانيوم على التخصيب أو الأموال المجمدة. وإن لم يفصل فيها في 60 يوما سيتم التمديد مرة أخرى 60 يوما. في الأخير إسلام بعد لا تريد أن تكون طرفا حسب ما نفهم في الملف النووي الإيراني بقدر ما تكون طرفا أساسيا في مسألة الميسر والضامن لسير هذه المفاوضات بين الطرفين، وأهم شيء أنهم يتفقوا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسلام آباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. حتى لو اتفقت واشنطن وطهران تبقى المفاعلات والمختبرات ساحة الحقيقية الوحيدة، والسبب مادة تصنع الفارق بين الطاقة والسلاح، إنها اليورانيوم. تسمعون عنه كثيرا، لكن ما هو ولماذا يثير كل هذا القلق؟ الفكرة تبدأ من ذرته، والقصة في العرض التالي نتابع.
2: في عالم تتغير فيه موازين القوة بسرعة، هناك مادة واحدة قادرة على أن تصنع الفارق بين الطاقة والسلاح. هذه المادة هي اليورانيوم. تسمعون عنه كثيرا في أخبارنا، لكن ما هو ولماذا يثير كل هذا القلق؟ اليورانيوم عنصر طبيعي يستخرج من باطن الأرض، لكنه يحمل طاقة هائلة داخل ذراته. يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء أو في تطبيقات طبية وصناعية مهمة، لكن القصة تبدأ عندما يتم تخصيبه. ببساطة، التخصيب هو زيادة نسبة الجزء الأكثر نشاطاً في اليورانيوم ليصبح أكثر قدرة على إنتاج الطاقة. عند مستويات منخفضة يستخدم بشكل سلمي داخل المفاعلات النووية، لكن مع ارتفاع النسبة يدخل منطقة أكثر حساسية قد تستخدم في أغراض عسكرية. من هنا يبدأ القلق العالمي، ولهذا تتابع الدول هذا الملف عن قرب عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من خلال التفتيش المباشر داخل المنشآت وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الدقيقة، إلى جانب تحليل العينات البيئية لمتابعة نسب التخصيب بدقة والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها. لهذا عندما تسمعون عن اليورانيوم تذكروا أنكم لا تسمعون فقط عن عنصر طبيعي، بل عن مادة قد تغير موازين العالم.
1: ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار المفروض على إيران امتثالا لتوجيهات ترامب. ولدينا أيضا ماكرون يحث نتنياهو على وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار المفروض على إيران، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت سانت كوم في بيان أن قواتها لا تعيق حاليا عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، وأشارت إلى أن سفنها الحربية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بشكل كامل بين قواتها وفعاليتها. وفي السياق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 أفراد وخمس شركات مرتبطة بإيران، وشملت قائمة العقوبات سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله ودعم أجندته، إضافة للقيادي في حزب الله محمود قماطي. كما استهدفت العقوبات شبكة أعمال يديرها علاء حمية في لبنان وسوريا والعراق. وقالت واشنطن أنها وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية وشركات واجهة ومشاريع استثمارية. خلال حرب إيران، وضعت حرب الأعماق أمن الطاقة العالمي على المحك، ومع بدء الترتيبات لتأمين الملاحة تبرز التساؤلات حول طبيعة هذه الترسانة المخفية في القاع. وهنا نفند مواصفات ألغام تمتلكها إيران في التقرير التالي، نتابع.
1: مهام واحد هي ألغام راسخة تثبت بسلسلة في القاع وتطفو على عمق يتراوح بين 1 متر و3 أمتار من سطح البحر، وتفعل بالتلامس لتفجير حمولتها البالغة 120 كيلوغراما. مهام اثنان وهي أكبر حجما، وتوضع في قاع البحر على عمق يصل إلى 50 مترا، وتعتمد على حساسات مغناطيسية وصوتية من أجل استهداف الغواصات والسفن الضخمة. مهام ثلاثة وهو لغم يطفو على السطح، ويعد نسخة محسنة من مهام اثنين، مجهز بحساسات صوتية سلبية تنفجر بعد رصد السفن على مسافة 3 أمتار. كما تمتلك إيران ألغام مهام خمسة التي تزرع قرب الشواطئ لمنع عمليات الإبرار أو الإنزال، إضافة لمهام أربعة وهو لغم لاصق يثبت يدويا على السفن.
0: ومن واشنطن ينضم إلينا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلروي. أهلا بك أستاذ ميك. عندما يقول ترامب أن المفاوضات الجارية الآن لتجنيب العالم كساد اقتصادي عالمي، إلى أي مدى بذلك تكون قد نجحت إيران بابتزاز العالم عبر مضيق هرمز؟
2: من دواعي سروري أن أكون معك ومع

0: بأيديك؟ أعتقد نعم، من الواضح جدا بأن قدرتهم على السيطرة على المضيق، وطبعا لم يتخلوا عن هذا الأمر في مذكرة التفاهم، فهذا سمح لهم بالعودة إلى الأمر. وقدرتهم على السيطرة على المضيق غيرت طبعا الحرب، فالرئيس لم يرد العودة إلى الحرب بكل تأكيد، وهو قلق جدا بشأن ارتفاع أسعار الطاقة والذي أثر على الجميع حول العالم ومن ضمنهم الأمريكيون، وهذا له تداعيات أيضا على أسواق المال، لأنه في نهاية المطاف الدول ينفد مخزونها من الاحتياطي، وهذا سيخلق مشكلات كثيرة ليس فقط بشأن التكلفة ولكن في قدرتها على نقل البضائع والعديد من الأمور. أعتقد بأن هذا ما حدث حقا، وهذا الاتفاق الآن ينتقد بشدة في الولايات المتحدة، ليس فقط من قبل الديمقراطيين ولكن من الجمهوريين أيضا ومن المحافظين الجمهوريين. هذا سيكون أمرا لن يمر إلا بجدال حاد، وسنرى ما إذا كانت هناك تغييرات ستحدث خلال مفاوضات 60 يوما ليكون الاتفاق أفضل للولايات المتحدة.
1: ولكن أنت خدمت في الجيش الأمريكي، هل يمكن كان للجيش الأمريكي انتزاع ورقة مضيق هرمز من إيران عبر يعني الاستمرار في العمليات العسكرية في المضيق وعبر ضرب المقدرات العسكرية في الجزر المطلة أو المشرفة على المضيق برأيك؟ لأنه جي دي فانس شرح الأمر وقال أن إيران أدركت أنها فقدت السيطرة على مضيق هرمز في الآونة الأخيرة، وأن السفن كانت تعبر المضيق هرمز عنوة ومن دون إرادة، من دون الإرادة الإيرانية، بعد ضرب المقدرات العسكرية الإيرانية من قبل القوات الأمريكية.
0: أعتقد بأن الجيش الأمريكي كان يمكن أن يسترجع مضيق هرمز، وذلك بالعديد من الجهود التي تتضمن قوات برية ليس فقط على الجزر ولكن أيضا في أراضي إيران نفسها، ولكن طبعا القرار كان صعبا لأن هذا سيؤدي إلى سقوط ضحايا كثر من الإيرانيين ولكن أيضا من الأمريكيين، والحرب لا تحظى بالشعبية في الولايات المتحدة، وهذا كان سيقوض أي دعم لها، ف70% من الشعب الأمريكي لا يدعمون الحرب وضد انخراط قوات أمريكية على الأرض. إذن لم يكن هناك خيار، لأن الجيش الأمريكي نعم لديه القدرة لفعل ذلك، ولكن أعتقد بأن الرئيس ترامب سياسيا لم يرى بأن الأمر مجد، وفي نهاية المطاف ومع فكرة بأنه يمكن تحقيق الأهداف الأمريكية بالقوة الجوية، يشير إلى أننا كان ينبغي أن لا نبدأ بذلك، لأننا لم نرى أي تغيير للنظام من خلال القوة الجوية وأيضا الصواريخ الباليستية التي كانت طبعا مع البرنامج النووي كأهداف للولايات المتحدة، رغم أننا قوضناها، ولكن الآن هناك جدال الآن بشأن أن إيران ينبغي أن يكون لديها هذا البرنامج وأنه ليس هناك ضرر منها. إذن بالنسبة للآن الولايات المتحدة تقبل، وحتى هناك فقرة تقول بأنه يمكن إعطاء إيران أموالا لفعل ذلك. من الصعب طبعا تغيير ما ذكر في بداية التصريحات عن أهداف الحرب وما ذكر في مذكرة التفاهم هذا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلرو، شكرا جزيلا لك. كشفت مصادر عربية على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل التي ستعقد في واشنطن في 23 يونيو لمدة 3 أيام ستكون بمسارين عسكري ودبلوماسي. وبحسب مصادر عربية فإن مفاوضات المسار الدبلوماسي ستتناول أمن الحدود والسيادة وصياغة شروط أوسع لوقف إطلاق النار. أما المسار العسكري فقد أكدت مصادر العربية أن الوفود المفاوضة ستناقش الخدمات اللوجستية المتبادلة، كما ستركز على إنشاء مناطق تجريبية مخصصة للانسحاب من جنوب لبنان حيث سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو بالتحلي بالمسؤولية والعقلانية، معتبرا استمرار الهجمات على حزب الله يتعارض على المدى المعيد مع مصالح إسرائيل. ماكرون أقر بأن حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل، لكنه نبه إلى أن أمن إسرائيل يمكن ضمانه بالاستيلاء على أراضي مجاورة، مؤكدا أن سياسة نتنياهو تؤجج الاستياء والعنف العنف لدى جميع شعوب المنطقة. وينضم إلينا من باريس الصحفي والمحلل السياسي أسامة حريري. أريد أن

0: فرساي في فرنسا، وبالتالي ماكرون في بادئ الأمر رحب ولكن عاد وشكك بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، لماذا؟
1: نعم، مرحبا لك والمشاهدين الكرام. صحيح، يعني بالأمس كانت أجرت قناة فرانس 2 مقابلة مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، عندما تم طرح سؤال متعلق بالتوقيع قال الحرب لم تنتهي بعد. صحيح أوروبيا هناك نوعا ما شكوك عديدة و نقاط استفهام حول كيفية التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني في هذه الفترة القصيرة، فترة 60 يوما. نحن نعرف جيدا عندما تم التوصل للاتفاق القديم عام 2015 تطلب ذلك الكثير من الوقت، سنوات من المفاوضات. نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت فعليا كثيرة جدا. مذكرة التفاهم هي من صفحة ونصف، تتجنب التطرق طبعا للتفاصيل الصعبة، وكما يقال الشيطان يكمل في التفاصيل. هناك مسألة مثلا بالحديث عن لبنان، هي مسألة شائكة طبعا في المفاوضات، إذ أن المعارك ما زالت مستمرة. إسرائيل تصر على إبقاء جنودها في لبنان، فيما إيران ستحاول ربما فرض واقع جديد، ألا وهو ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهذا سيكون طبعا محط خلاف بين الولايات المتحدة وإيران، إلا إذا في حال قام ترامب ربما بالضغط أكثر على نتنياهو. هناك أيضا مسألة فرض رسوم جمركية في مضيق هرمز. الإيرانيون قالوا بأنهم لن يفرضوا الرسوم خلال هذه الفترة، خلال فترة 60 يوما، ولكنهم بعدها سيفرضون الرسوم. إذن هذا أيضا محط خلاف، وهذا يشكل مصدر قلق للأوروبيين. لهذا السبب فور التوقيع على مذكرة التفاهم قال أيضا ماكرون أنه يعارض تماما فرض رسوم جمركية من قبل إيران. إذن هناك فعليا خشية أوروبية من تغيير الوضع الذي كان قائما في مضيق هرمز، هذه نقطة. هناك أيضا مخاوف متعلقة بالملف النووي، ألا يكون الاتفاق المتعلق بالشق النووي قويا يعني كفاية لكي يمنع إيران في المستقبل من زيادة نسبة التخصيب. هذا طبعا في حال حدث سيناريو اتفاق، لأن هناك سيناريو آخر وارد، هو أن تقوم إيران بالمماطلة وكسب الوقت، وهو ما تجيده فعليا، وتمديد هذه الفترة، فترة 60 يوما، ل60 يوما أخرى، وثم 60 يوما، وثم 60 يوما.
0: ولكن شرح جادي فانس وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق بهذه البنود تحديدا، كيف تلقفها الجانب الأوروبي وتحديدا الجانب الفرنسي؟ هل تفهمها أم لم يقتنع كثيرا بها؟
1: هناك نقطة مهمة، هو أن منذ البداية طبعا الدول الأوروبية لم تكن تؤيد انسحاب الرئيس الأمريكي عام 2018 من هذا الاتفاق، ولم تكن تؤيد بدء هذه الحرب. الدول الأوروبية كمان تجرع السم في واقع الأمر، أي أنها تدرك جيدا بأن مواصلة الحرب على إيران كان سيكون ذات تكلفة عالية جدا، وبأن الحل الدبلوماسي في نهاية المطاف هو أقل ربما الشرور أو الأقل ضررا. وقالها بالأمس الرئيس ماكرون، إذ أنه اعتبر بأن الدبلوماسية تبقى أفضل من حالة الحرب المستمرة. لهذا السبب الأوروبيون يعرفون بأن واقع الأمور صعب جدا، ولكنه يبقى ربما أقل صعوبة من مواصلة هذه الحرب، لذلك يجب التعامل بالنسبة لهم مع هذا الواقع الجديد، ويريدون الانخراط أكثر في الملف الإيراني أو حتى الملفات في المنطقة. ولهذا السبب يعني ما حدث بالأمس يعد نجاحا نسبيا للرئيس الفرنسي.
0: طب كيف يريدون الانخراط في المرحلة اللاحقة؟ بعجالة أسامة لو سمحت.
1: هناك مسألة طبعا تأمين مضيق هرمز، تريد الدول الأوروبية أن يكون لها نوعا ما سفن بحرية مقاتلة بشكل شبه دائم في هذا المضيق لتأكيد على التواجد العسكري. هناك مسألة أيضا القيام بالجهود الدبلوماسية، خاصة فرنسا يمكن أن تطلع بدور في لبنان، إذ أنها قادرة في نفس الوقت على محاورة حزب الله أيضا ومواصلة دعم الدولة اللبنانية. واليوم كان نواف سلام رئيس الوزراء هنا في فرنسا واستقبله الرئيس ماكرون. الدول الأوروبية أيضا تستطيع من خلال زيادة النفقات العسكرية، وهو ما تقوم به منذ أن وصل دونالد ترامب إلى السلطة، أن تملأ ربما الفراغ في حال ترك ترامب بشكل نهائي الشرق الأوسط. هو الذي كان في أحد الأيام قال عن الشرق الأوسط مجرد دماء ورمال.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس الصحفي والمحلل السياسي أسامة حريري. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تقييم يؤكد انخفاض التهديد الأمني في مضيق هرمز إلى مستوى متوسط. ولدينا

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
5: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
6: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
4: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.

0: من جديد نتابع من انعكاسات الاتفاق على لبنان، حيث جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. وأشار بري إلى أن ذلك يأتي تسهيلا لإنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخاصة فيما يتعلق بالبند الأول الخاص بوقف إطلاق النار. السفير الإسرائيلي في واشنطن قال إن تل أبيب ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إذا لم ينتهكه حزب الله، مضيفا بأن إسرائيل تحتفظ بحقها في الرد على أي هجمات تشن ضدها وفي إحباط التهديدات الموجهة إلى أراضيها ومواطنيها وجنودها، حيث ستحبط أي تهديد يتم رصده. وخلال لقاء تلفزيوني أعرب سفير إسرائيل لدى أمريكا عن أمله بأن تتم مناقشة صواريخ إيران البالستية خلال المفاوضات 60 يوما مع أمريكا.
1: The issue of ballistic missiles is also going to be discussed and hopefully terminated because Tehran is not like any other state in the region. They're not like any other state altogether. They're a murderous bunch of thugs. And if they have ballistic missiles, they're going to use them on their neighbors.
0: السفير الإسرائيلي في أمريكا شدد أيضا على ضرورة ألا يسمح لإيران بتحديد مستقبل لبنان، كما حذر حزب الله من أن إسرائيل لن تسمح له بالاستمرار في مهاجمتها.
1: We can't have Hezbollah on our border. And we can't have Hezbollah continue to maintain tens of thousands of their one fighters, their terrorist fighters that try to infiltrate northern Israel and fire shoulder-to-shoulder missiles and killer drones into our communities. So we're very hopeful that Iran will not be allowed to dictate the future of Lebanon for the Lebanese and for Israel.
0: وقبل ذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع إيران تضم عدم تدفق أي أموال إلى حزب الله، مشددا على أن إيران لم تحصل على أي مزايا من الاتفاق.
2: And it's one of the reasons why we are actually engaged in this process is to ensure that no money is flowing to Hezbollah. So it's interesting where people will say that the MOU is bad because the MOU produces consequences that were actually happening well before the MOU was signed. That's not a reflection on the MOU, that's a reflection of why we need the MOU to ensure that we have the regional peace and stability that we need. Now, what I would say to, you know, some of the critics of the deal that I've heard that will say, well, Iran's gonna get all this benefit. I'll repeat what I've said, and I'm probably gonna have to repeat it a number of times, is what is the benefit that the Iranians get

0: that they didn't have before? And the answer is nothing. They don't get anything unless they change their behavior.
1: كما وجه نائب الرئيس الأمريكي رسالة حادة للوزراء الإسرائيليين الذين ينتقدون الاتفاق مع إيران، وقال إن مشكلة إسرائيل ليست ترامب، بل أن ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل في حقيقة الأمر في العالم.
0: You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
1: ونتابع من مضيق هرمز، حيث خفض المركز الدولي للمعلومات البحرية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. وقال المركز في بيان أنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود الألغام وبدء عمليات التطهير. بعد فتح مضيق هرمز سيكون هناك تعافيا تدريجيا وليس سريعا، فالعودة إلى الوضع الطبيعي في أسواق النفط والغاز لن يكون بضغطة زر أي بمجرد فتح مضيق هرمز، فبحسب مسؤولين في قطاع الطاقة سيستغرق الأمر بضعة أشهر. فمغادرة الناقلات العملاقة المحملة بالنفط والغاز العالقة داخل الخليج ليست القضية الرئيسية التي ستؤدي إلى الاستقرار، بل الناقلات الموجودة بالخارج وهي الأهم في الوقت الحالي. لماذا؟ لأن خزانات النفط في المنطقة أصبحت ممتلئة، وبالتالي توقفت آلاف الآبار عن ضخ النفط لعدم وجود مساحات تخزين إضافية. وهنا تأتي الحاجة إلى ناقلات النفط الفارغة، هي التي تحتاجها المنطقة الآن من أجل أن تفريغ خزاناتها في هذه الناقلات، ومن بعد ذلك سيتم استئناف ضخ النفط من الآبار مرة أخرى. المشكلة أن ناقلات النفط الفارغة هذه في حالة فوضى في كل مكان في العالم، سواء بالقرب من فنزويلا أو كوريا أو سواحل إفريقيا الشرقية وأيضا الغربية. توجيه مسارها إلى الخارج وهو ما بدأ حدوثه بالفعل. ويضاف إلى ذلك ما قالته مؤسسات اقتصادية بأن شركات التأمين ستنتظر من 30 إلى 45 يوما من الهدوء لحين توفير التأمين بأسعار معقولة، وهو الأمر الذي سيزيد من فترة الانتظار. وتعتقد مورغان ستانلي أن 50% فقط من إنتاج النفط والغاز في المنطقة ستعود بحلول سبتمبر، و 80% بحلول ديسمبر المقبل. لذا ما لجأت إليه دول العالم لحل الأزمة أثناء الحرب هو السحب من الاحتياط الاستراتيجي النفطي، وقد يستمر لنهاية العام الحالي لحين عودة الوضع إلى ما كان عليه.
2: من براميل صغيرة إلى مدن عائمة فوق سطح البحر، هكذا تغير عالم نقل النفط. لم تعد ناقلات النفط مجرد سفن، بل منظومات هندسية عملاقة تتحرك فوق الماء. ناقلات النفط الحديثة تحمل في المتوسط نحو 2 مليون برميل، يمتد طولها إلى أكثر من 300 متر. هي أبعاد تضعها في مصاف أضخم ما صنعه الإنسان. بطول يعادل مبنى يتجاوز 20 طابقا. في الداخل شبكة معقدة من الخزانات المنفصلة صممت لتوزيع الحمولة بدقة ومنع اختلال التوازن الذي قد يهدد استقرار السفينة بالكامل. خارج الهيكل تواجه هذه السفينة تحديا مستمرا مع قوى الطبيعة، حيث قد ترتفع الأمواج لعشرات الأمتار، لكن التصميم والإنسيابية يمنحانها القدرة على الثبات. ومن بين هذه

0: العمالقة برزت ناقلات استثنائية سي وايز جاينت التي اقترب طولها من نصف كيلومتر. سفينة بهذا الحجم لا تقاس بالأمتار فقط، بل بما قد تحمله داخلها من طاقة هائلة. قدرتها الاستيعابية تصل إلى 4 ملايين برميل من النفط. وعلى الأرصفة تبدأ واحدة من أدق العمليات، ضخ النفط عبر أنابيب مباشرة بمعدلات تصل إلى 4 أطنان في الثانية في عملية قد تستمر يوماً أو يومين. وراء هذه العمليات شركات كبرى تدير شريان الطاقة العالمي، من بينها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى جانب شركة كوستكو شيبينج الصينية، حيث يصل حجم النفط المحمول على متن الناقلات المبحرة أو المنتظرة إلى نحو 1.4 مليار برميل. ناقلات النفط قوة هائلة تنقل طاقة العالم وتواجه في رحلتها تحديات لا تهدأ.
1: وفي العراق قال وزير النفط باسم محمد خضير العبادي أن الحقول النفطية جاهزة لاستئناف عمليات الإنتاج، وأشار إلى أن عودة الصادرات ستكون تدريجية واستنادا إلى انسيابية المرور عبر مضيق هرمز. وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. يعلن أن مذكرة التفاهم تعني استسلاما إيرانيا غير مشروط، والمفاوضات كانت تجنبا لكساد اقتصادي عالمي. بيتكوف يخبر الكونغرس بموافقة إيران على وصول مفتشي وكالة الطاقة إلى منشآتها النووية. سفير إسرائيل لدى أمريكا يأمل بمناقشة صواريخ إيران البالستية خلال مفاوضات 60 يوما. جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل، وعلى طاولة المفاوضات المسارين العسكري والدبلوماسي. وتقديرات دولية تشير إلى خفض مستوى التهديد الأمني بمضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
10: محل نقاش

0: شاشة نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية. وفي العناوين: ترامب يؤكد انتصاره على إيران مجددا ويقول إن التفاوض كان بهدف تجنب إصابة الاقتصاد العالمي بالكساد.

البيت الأبيض يعلن أن نائب الرئيس الأمريكي لن يسافر إلى سويسرا لإجراء محادثات مع طهران لمشاكل لوجستية، مؤكدا تطلعه لبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت. وإسرائيل تدعو أمريكا لبحث الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال المفاوضات 60 يوما، وترامب يقول إنه ربما يدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة. وقبل جولة مفاوضات إسرائيلية لبنانية مقررة الأسبوع القادم في واشنطن، رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد التزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار المفروض على إيران، ومؤسسة ملاحية تؤكد انخفاض التهديد الأمني في منطقة هرمز إلى مستوى المتوسط. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران تمثل استسلاما غير مشروط، مؤكدا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. أضاف ترامب في تصريحاته أن هدف المفاوضات مع طهران هو منع تحول الحرب إلى اقتصاد أو إلى كساد اقتصادي عالمي. كما اعتبر الرئيس دونالد ترامب أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. قال ترامب على تروث سوشيال إن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه أخبار زائفة. وفي تدوينة أخرى، شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما، أشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.

0: قال نائب رئيس الأمريكي جاي دي فانس إن على إيران الالتزام وتغيير سلوكها إذا أرادت الحصول على مزايا اقتصادية أو الوصول إلى أموالها، مؤكدا أن فترة 60 يوما وفق مذكرة التفاهم بدأت رسميا اليوم.
1: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true. And if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior, not just vis-a-vis the West, but vis-a-vis the Middle East?
0: كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه يعتزم التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران نهاية هذا الأسبوع، لكنه لمح إلى أن الخطة قابلة للتغيير.
1: So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: أطلع مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيادات في مجلسي الشيوخ والنواب على تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، وذلك خلال إحاطة مغلقة تناولت بنود الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران. شارك في الإحاطة رؤساء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس إلى جانب قيادات الحزبين، حيث استعرض المسؤولون

0: مضمون الاتفاق وأجابوا عن أسئلة المشرعين بشأن الخطوات التفاوضية القادمة. أعلن البيت الأبيض أن جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لن يسافر إلى سويسرا الليلة كما كان مقررا لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران. عزى البيت الأبيض ذلك إلى وجود ما وصفه بتعقيدات لوجستية متعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. من واشنطن المزيد من التفاصيل معنا مراسل عربي حسين الطاوت. حسين أهلا بك. إذن مشاكل لوجستية بحسب ما أعلن حالت دون سفر جاي دي فانس الليلة إلى سويسرا، تفاصيل أوفى لديك؟
1: عفوا سيام، لم اسمع السؤال منذ البدايه.
0: تحدث عن اعلان البيت الابيض عدم سفر جاي دي فانس الى سويسرا بسبب مشاكل لوجستيه تتعلق بالمفاوضات.
1: لم يوضح كثيرا البيت الابيض هذه الاسباب باستثناء ما قال بانها اسباب لوجستيه، ولكن جاي دي فانس كان تحدث خلال المؤتمر الصحفي اليوم في البيت الابيض بانه ممكن ان تتغير الخطه بسبب طبعا امكانيه عدم استطاعه الوفد الايراني القدوم الى سويسرا بسبب صعوبه الخروج من ايران. يبدو ان هذا الامر يعني مرتبط بسبب عدم سفر جاي دي فانس، خاصه ان الامريكيين كانوا ينتظرون من هو الوفد الذي سيشارك وما هو تمثيل هذا الوفد ومن هي الشخصية التي ستمثله، كان قاليباب أو شخص آخر. هذه الأسباب ربما حتى الآن التي نعرفها عن هذا التأخير وهذا التأجيل لزيارة جاي دي فانس، وإن كان سيذهب في نهاية المطاف إلى سويسرا ليوقع عن هذا أو ليبدأ هذه المفاوضات أم لا، هذا ننتظر طبعا المزيد من التفاصيل من الإدارة الأمريكية في الساعات القادمة.
0: طيب، إدارة ترامب أطلعت قيادات في الكونغرس على فحوى بنود مذكرة التفاهم، كيف كان التفاعل حسين؟ ما الذي تردد من معلومات؟
1: حتى الآن سهام هناك نوع من القلق، هناك نوع من التشكيك بجدوى هذا الاتفاق من العديد من المشرعين خاصة من الجمهوريين. طبعا الديمقراطيون موقفهم واضح ويرفضون هذا الاتفاق ويعتبرونه يعني وثيقة استسلام، وحتى أن بعضهم مثل كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية جين شاهين، السيناتور جين شاهين، قالت بأنه أسوأ حتى من اتفاق أوباما. القلق الكبير لدى الجمهوريين هو أن رفع العقوبات عن تصدير النفط سيؤمن لإيران مليارات الدولارات، ويتخوفون من أن تستخدمها إيران لكي تعيد بناء ترسانتها ولكي تمول الجماعات الإرهابية ووكلائها في المنطقة، لذلك هم يتخوفون من هذا الأمر. كما أن هذا الاتفاق وإن كان هو اتفاق مرحلي لكنهم يقولون بأنه لا يوضح مستقبل النووي ولا يحصل على يعني على تعهدات إيرانية بوقف التخصيص. صحيح أن إيران تعهدت بأنها لن يكون لديها سلاح نووي، ولكن هذا الأمر كان مذكور في الاتفاق السابق، لذلك هم يرون بأن هذا الاتفاق لم يأتي بشيء جديد. كما أنهم أيضا يتخوفون من موضوع 300 مليار دولار الصندوق الاستثماري، وإن كان البيت الأبيض يعني قد شرح الأمر أكثر من مرة ويؤكد على أن إيران لن تحصل على هذه الأموال إلا إذا كانت هناك يعني التزام منها بشروط الاتفاق، ولكن يبدو أن هذا الأمر ما زال يثير قلق الجمهوريين لأنهم يعتبرون بأن ذلك ممكن استغلاله، حتى لو أنها قدمت التزامات وأن سلوكها كان حسنا لكن ربما إيران تتحايل، لذلك هذا القلق ما زال يثير يعني حفيظة الجمهوريين. كما أن هناك موضوع آخر بأن هذا الاتفاق المبدئي أو المرحلي أيضا لا يمنع إيران من فرض رسوم جمركية بشكل تام على مرور السفن من مضيق هرمز، وهذا أمر أيضا بالنسبة لهم إخفاق، لأن قبل المواجهة العسكرية كانت حرية الملاحة في المضيق بدون رسوم، الآن بعد هذه المواجهة العسكرية وبعدما قالوا بأن دونالد ترامب انتصر عسكريا في هذه المواجهة، يتساءلون لماذا لا يفرض شروطه بالكامل على إيران ويمنع إيران من فرض الرسوم. هناك أكثر من بند في هذه المذكرة تثير قلق الجمهوريين، ورأينا المواقف يعني كان هناك موقف لافت من قبل رئيس لجنة القوات المسلحة روجر ويكر في مجلس الشيوخ الذي قال بأنه يرفض هذه المذكرة ويرى بأن يعني هذه تضيع جهود دونالد ترامب وانتصارات دونالد ترامب العسكرية. وأيضا تشكل خطر على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. حتى تيدي كروز نفسه وهو من المقربين من دونالد ترامب أيضا عبر عن قلقه وقال أنه من الخطأ السماح لإيران بالوصول إلى أموال، بغض النظر إذا كانت ستعطى أم لن تعطى، ستحصل عليها من قبل صندوق استثماري. في نهاية المطاف يرون بأن حصول هذا النظام الموجود في إيران على الأموال بغض النظر عن الطريقة وبغض النظر عن الأسباب

0: هو خطأ لأنه ما زال يهتف الموت لأمريكا. العديد من الجمهوريين السهام كان لهم موقف، طبعا كان لهم موقف ضد الاتفاق، لم يهاجموا الرئيس باستثناء شخص أو شخصين يعني انتقدوا الرئيس بذاته، ولكن المواقف الجمهورية هي ضد هذا الاتفاق، وهم يثنون على دونالد ترامب، يقول أنه قام بعمل جيد كما قال السيناتور توم كوتن وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ولكن أيضا هو عبر عن قلقه من بنود كثيرة في هذا الاتفاق. الديمقراطيون كما قلنا يرفضون الاتفاق رفضا كاملا بأنه بالنسبة لهم وثيقة استسلام، والآن بهذه المرحلة وبهذه الحالة هناك يعني شبه توافق تقريبا بين الديمقراطيين وغالبية الجمهوريين حاليا في مجلس الشيوخ لرفض هذا الاتفاق. لهذا السبب نرى المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب يحاولون جاهدين تبرير وتفسير هذه البنود والتأكيد على أن إيران ليست هي المستفيدة منه، وأن أي أموال ستحصل عليها بعد ما يرفع التجميد عنها وأي عقوبات سترفع ستكون مرتبطة بالشروط أولا والالتزامات الإيرانية بتعهداتها النووية، وثانيا وهذا أمر يؤكد عليه كثيرون من المسؤولين الأمريكيين هو حسن السلوك كما يقولون الإيراني خلال المفاوضات وما سيتبعه أيضا في المستقبل بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي سيضع الكثير من القيود والكثير من القوانين والبنود التي ستقيد حركة إيران، إن كنا نتحدث عن البرنامج النووي وحتى موضوع الصواريخ ووكلاء إيران سيتم مناقشتها في المستقبل. كل هذه الأمور يرى الأمريكيون بأنه إذا التزمت بها إيران عندئذ وبعد ذلك ستحصل على الأموال المجمدة وسترفع عنها العقوبات، ولكن إذا شعروا بأن إيران تماطل وبأن إيران لا تلتزم بهذه البنود فهم لن يعطوها هذه الميزات وهذه المحفزات. ثانيا الخيار العسكري ما زال مطروحا على الطاولة ولوح به دونالد ترامب وإن كان لا يفضله، إذن يعني الإدارة الأمريكية الآن تعمل جاهدة منذ الإعلان عن بنود هذا الاتفاق على شرحه على التأكيد على الأقل الجمهوريين بأن هذه البنود هي ليست انتصار لإيران ولا تحقق مكاسب إيران، إنما كان الهدف منها أولا هو إنهاء حالة الحرب لكي يتم تجنب أزمة اقتصادية، ولكن وفق الشروط الأمريكية، ويقولون بأن الولايات المتحدة لم تتراجع عن شروطها، وإنما إيران كما قال الرئيس الأمريكي يعني كما نقلت عنه أكسيوس هو استسلام غير مشروط لإيران، هكذا يراها دونالد ترامب وهكذا يرى الأمور وهكذا يشرح مسؤولو الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم جدي فانس وستيف بيتكوف خلال هذا الاتصال مع قادة في الكونغرس من الحزبين وفي المجلسين يشرح لهم البنود، لأنهم كانوا طالبوا بذلك أكثر من مرة وأصروا على ضرورة أن تشرح الإدارة الأمريكية بنود الاتفاق لهم، ولكن حتى الآن يبدو أن كل هذا الشرح وإن كان تفصيليا وإن كان فيه الكثير من التأكيدات لم يبدد مخاوف وقلق العديد من الجمهوريين الديمقراطيين طبعا وحتى معهم العديد من الجمهوريين.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. من واشنطن المراسل العربي حسين الطود. قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف بيتكوف إن إيران تعتزم دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش مواقعها النووية والمساعدة في تحديد المواد المخصبة، وذلك بعد الاتفاق بين طهران وواشنطن. أضاف بيتكوف أن رسالة جانبية أعدت بين إيران والوكالة تتضمن توجيه الدعوة للمفتشين الدوليين. خلال لقاء تلفزيوني أعرب سفير إسرائيل لدى أمريكا عن أمله بأن تتم مناقشة صواريخ إيران الباليستية خلال مفاوضات 60 يوما مع أمريكا.
2: Tehran is not like any other state in the region. They're not like any other state altogether. They're a murderous bunch of thugs. And if they have ballistic missiles, they're going to use them on their neighbors.
1: وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. أضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها.

0: معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل أهلا بكم. أبدأ معك أولا بالوفد التفاوضي الإيراني، لماذا لم تعلن إيران بشكل واضح وبشكل رسمي إرسال أو عدم إرسال وفد إلى سويسرا؟
1: صباح الخير أستاذ سيام. يعني هذا هو يعني عادة إيران في هذا الأمر، لكن التسريبات الإعلامية تتحدث على أن محمد باقر قليباف هو من سوف يقود الوفد الإيراني، خصوصا يعني في ظل اللغط الكبير الداخلي حول طبيعة الاتفاق والانتقال إلى ما يسمى بالمفاوضات الفنية، وبالتالي باتت الأمور أكثر تعقيدا داخل إيران، وانتقلت المواجهة ما بين التيار الذي المؤيد لإيجاد مقاربة حول الملفات الخلافية مع الولايات المتحدة الأمريكية حفاظا على الاقتصاد الإيراني وتحقيقا لرفع الحصار والسماح ببيع النفط والإفراج التدريجي عن الأرصدة المجمدة، مع السعي لعدم فرض عقوبات جديدة عن الأرصدة المجمدة. وبالتالي يعني الجانب الإيراني ربما خلال الفترة القادمة سوف تنتقل المواجهة إلى الداخل الإيراني، خاصة مع وجود تيار قوي الآن بات يتحدث عن موافقة إيران على الخطوط الحمراء الإيرانية، هذا معناه هزيمة للجانب الإيراني، وهنالك لغط كبير خصوصا فيما يتعلق بعملية التفسير ما بين الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية التي تتحدث عن رسوم عبور هرمز، وهي تحاول الانتقال من سياسة إغلاق المضيق إلى سياسة تنظيم هرمز والاستفادة من مجموعة من الخطوات عبر أولا تغيير المسمى عبر تقسيمها إلى رسوم خدمات بحرية وتأمينية وبيئية، في حين أيضا الحديث عن عدم الخوض حتى في كثير من القضايا التي تم طرحها مثل برنامج الصاروخ الإيراني. يعني خرج إسماعيل بقائي والمتحدث والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وتحدث بأنه هذا الأمر غير مدرج على طاولة المفاوضات لا الآن ولا فيما بعد، وأن هذه الصواريخ هي للإطلاق وليس للتفاوض. ثم الحديث عن عدم التنازل عن البرنامج النووي الإيراني بأي شكل كان، وربما قد يكون هناك تجميد لفترة محدودة، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسوق لجمهورها وللرأي العام الداخلي والإقليمي والدولي أن هذا الاتفاق كإنجاز تاريخي عاجز عن الاتفاق اللي الولايات المتحدة الأمريكية سعت لإبرامه في العام 2015 فيما يعرف باتفاق أوباما. هم يتحدثون أن النسخة هي شبيهة بذلك الاتفاق، وأن الجانب الإيراني سوف يسعى إلى تسويق ذلك كإنجاز للصمود الداخلي اللي أجبر واشنطن على رفع الحصار وتخفيف العقوبات والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة، وليس ولن يكون هنالك استسلاما. وبالتالي فترة 60 يوم تشكل أستاذ سامي فترة اختبار لمدى جدية إيران وقبولها بالشروط الأمريكية.
0: طيب لكن في نهاية المطاف دكتور نبيل، فور الإعلان عن مذكرة التفاهم وبنودها والتوقيع عليها كان هناك انتقادات من الجانبين سواء في الداخل الأمريكي وحتى الإسرائيلي وكذلك في الداخل الإيراني. بالنسبة للداخل الإيراني أين تركزت تحديدا الانتقادات لهذه مذكرة التفاهم؟
1: يعني تركزت على عدد من المحاور، تركزت أولا على العقدة الأساسية وهي الملف النووي الإيراني، وربما سوف تقبل إيران كما يتم الترويج بتجميد الوضع النووي مؤقتا، لكنها لم ولن تعلن ولن تقبل التخلي حتى عن كميات اليورانيوم عالية التخزين. وفي أوقات سابقة أستاذ سيام تم رفض نقل هذه الكميات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. من الممكن القبول بمعالجة جزئية لجزء من هذه الكمية التي تتعدى 50% لتخفيض نسبة تخصيبها من 60% إلى 63% بشكل تدريجي وعبر عملية كيميائية مع الاحتفاظ بال 50% الأخرى كورقة ردع للحفاظ على بقاء النظام الإيراني من ناحية، ومساومة الولايات المتحدة الأمريكية في حال انسحابها مستقبلا من أي اتفاق قد يتم إبرامه أو التنصل من الالتزام ببعض القضايا مثل الإفراج عن الأرصدة المجمدة أو رفع العقوبات أو فيما يتعلق باستمرار التهديد العسكري للجانب الإيراني. الأمر الآخر، الجانب الأمريكي يتحدث عن تفكيك، وزير الحرب الأمريكي تحدث بالأمس أنه فيما يتعلق بالملف النووي ليس المقصود

0: موجود فقط في تجريد ايران من كميات اليورانيوم عاليه التخزين، بل ايضا تفكيك البرنامج النووي برمته، بمعنى التفاوض حول اغلاق المنشات النوويه ثلاث نتانز وفورد واصفهان، ومن ثم الانتقال الى منشات الرينبو وطلقان الاثنين ومنشات جبل الفاس ومنشات اخرى تم التاسيس لها في منشات بارشين العسكريه، ثم تسليم اجهزه الطرد المركزيه خصوصا المتطور منها من نوع اي ار 6 واي ار 9، بالاضافه الى عوده المفتشين. ومعنى هذا معناه ان واشنطن تريد رقابه ميدانيه على البرنامج النووي وليس مجرد توقيع تعهدات، اضافه الى هذا سوف يرتب على الجانب الامريكي استعاده واشنطن لفتح صفحه جديده مع الجانب الايراني عبر الانتقال من الحرب والاحتواء الى سياسه الدمج التدريجي، ولكن بشروط امريكيه صارمه. الولايات المتحده الامريكيه تتحدث اليوم ليس عن مصالحه مجانيه بل عن صفقه مشروطه باندماج وحوافز اقتصاديه مقابل تنازلات نوويه واقليميه مع بقاء كل الخيارات على الطاوله اذا فشل التنفيذ، ثم بعد ذلك سوف يتم الانتقال بعد معالجه البرنامج النووي الايراني الى البرنامج الصاروخي الايراني، على الرغم من نفي ايران لمعالجه هذا الملف عبر تقييد مدايات هذه الصواريخ والبحث في كبح الجماح العددي، ثم الانتقال الى مرحله اخرى فيما يتعلق بضروره معالجه
1: طيب.
0: برنامج الفضاء الايراني الذي استخدم كقطار الصواريخ بعده مدى، ثم النفوذ الاقليمي وهكذا.
1: كان ترامب هدد بالعودة للقصف، قصف إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. اليوم جي دي فانس نائب الرئيس وبلغة صارمة قال أنه على إيران أن تغير سلوكها إذا أرادت أن تحصل على المزايا الاقتصادية. باعتقادكم في مقابل المزايا الاقتصادية والأموال، إلى أي مدى قد تقدم إيران تنازلات؟
0: يعني شوف، اولا استاذ سهام، ما يتعلق بان الجانب الامريكي سواء على لسان الرئيس او نائبه بيحاولوا يمارسوا سياسه العصا والجزره، واهميه وضروره عوده ايران كدوله طبيعيه مع التلويح الى سياسه الضغط والعقوبات وربما الخيارات العسكريه اذا اخلت بتعهداتها، يعني مع التركيز على التنفيذ وليس التوقيع، يعني توقيع الاتفاق هو البدايه، وايضا مكاسب اقتصاديه هو مرتبط بتنفيذ ايران لما سوف يتم التوافق عليه. الان الالتزامات لغاية هذه اللحظة الجانب الإيراني غير واضح في هذا الأمر، هو يتحدث عن أهمية الوصول إلى صفقة ملاحة تتضمن تحقيق مكاسب اقتصادية بالنسبة للجانب الإيراني مع الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة، وهذا أمر مهم جدا أستاذ سيام لمحاولة اختبار جدية واشنطن أول، ثم تثبيت مسار رفع العقوبات تدريجيا. وعمليا هذا مش قضية أموال، بل هي معركة من يقدم على الخطوة الأولى الإيرانية يريدون التسويق داخليا على أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتنفيذ نازل عبر الافراج عن جزء من الارصده المجمده. الملف المالي هو اصبح اهم من الخطاب الايديولوجي في ايران، نظرا لحاجه ايران للاموال لاسباب عاجله بسبب ازمه السيوله وضغط العمله وانهيارها وتكاليف الحرب وتراجع صادرات النفط الايراني. العقده الكبرى الان ما زالت، هل الافراج رح او سوف يكون نقديا مباشرا ولا عبر قنوات مقيده وانسانيه وتحت رقابه الولايات المتحده الامريكيه؟ الاصرار الايراني القوي يوحي بان طهران تعتبر الاموال تعويض نجاه للنظام اكثر من كونها مجرد مكسب تفاوضي، وبالتالي الايرانيين بدهم المال مقابل التهدئه المؤقته، وامريكا تريد تنازلات استراتيجيه اولا ثم المال، لذلك المفاوضات خلال 60 يوم سوف تتقدم ببطء شديد ومليء بعدم الثقه ما بين الطرفين من ناحيه. حدود التنازلات الايرانيه اعتقد استاذ سيام سوف تنقل المواجهه الى الداخل، خاصه مع وجود الان تيار مؤيد للوصول الى توافق، ورساله المرشد كانت واضحه بانه يحمل المسؤوليه الى رئيس الجمهوريه باعتباره رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، وانه تعهد الرئيس بعدم التنازل عن الخطوط الحمراء، والخطوط الحمراء في نظر ايران هو بقاء البرنامج النووي مع التوافق على التجميد، ثم الانتقال الى ربما مساومه ما فيما يتعلق بنفوذ ايران الاقليمي مع عدم التنازل عن الملفات المهمه والحيويه والحساسه، خصوصا ملف حزب الله اللبناني اللي هدفه الاساسي هو حمايه ايران لنفوذها الاقليمي ومنع تفكيك البنى العسكريه للحزب، وايضا ضمان بقاء الحزب كخط دفاع اول عن المجال الحيوي الايراني من خلال ضمان بقاء الحزب بقوته لابعاد شبح الحرب عن الجانب الايراني والاحتفاظ به كورقه ضغط ضمن استراتيجيه تخادم الملفات، بمعنى انه ايران حريصه على عدم اي خساره جديده لاي من وكلائها، خصوصا بعد النكبات الاستراتيجيه التي تعرضت لها ايران اقليميا خاصه فيما يتعلق بالملف السوري، وبالتالي هنالك رؤيه داخل ايران بانه ما تبقى من النظام الايراني يسعى للحفاظ على النفوذ الاقليمي باي وسيله وباي درجه.

0: الخارجيه ممكن
1: اضافه الى ملف الصواريخ الباليستيه الذي طالب نتنياهو ترامب ببحثه خلال مفاوضات 60 يوما. اشكرك جزيل الشكر من عمان، مدير برنامج الدراسات الايرانيه في مركز الدراسات الاقليميه دكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا دكتور. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار المفروض على إيران، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذكرت سنتكوم في بيان أن قواتها لا تعيق حاليا عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. أشارت إلى أن سفنها الحربية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بالكامل بكامل قواتها وفعاليتها. خفض المركز الدولي المشترك للمعلومات البحرية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى مستوى المتوسط. قال المركز في بيان له إنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود الألغام وبدء عمليات التطهير.
2: هنا في مضيق هرمز لا تتحرك السفن بقدر ما تختبر الخوف. بعد أزيد من 100 يوم من التوقف الكامل يستعد المضيق لاستئناف عودة السفن، لكن السؤال الآن من يعبر أولا؟ قبل الناقلات تتحرك كاسحات الألغام هذه، وقبل الشحن التجاري تعمل الرادارات والدوريات، وقبل أن تمنح شركات التأمين الضوء الأخضر يجب أن يكون الطريق آمنا في طابور الانتظار لكل سفينة أولوية. ناقلات النفط أولا لأنها تضغط على الأسعار، سفن الغاز ثانيا لأنها تحمل عقودا لا تحتمل التأجيل، ثم سفن الشحن والمواد الحيوية بعدما يتضح أن الممر لم يعد فخا بحريا. فالمضيق ليس واسعا كما يبدو على الخريطة، الملاحة الفعلية تمر في مسارين ضيقين كل واحد بعرض ميلين فقط، ميلان للداخل وميلان للخارج وبينهما مسافة أمان. هنا بين إيران وعمان يضيق البحر إلى نحو 39 كيلومترا فقط، لكن داخل هذا الممر الضيق ينتظر العالم عودة ما يقارب 20 مليون برميل نفط يوميا ونحو خمس تجارة الغاز المسالي في العالم.
1: لكن كيف ستتغير حياتنا بعد فتح مضيق هرمز؟ من صالة مطار أو من خلف عربة تسوق؟ هل فكرتم يوما كيف يمكن لتوقيع اتفاق مرتقب في جنيف أن يغير أسعار المشتريات؟ دعونا نأخذكم في جولة لتكشف الأمر معا، من يربح فورا من هذا الاتفاق وكيف يلمس جيبه؟ هذه قمرة قيادة إحدى الطائرات خلال الحرب، اتبع الطيارون مسارات بديلة والنتيجة استهلاك جنوني للوقود. بمجرد فتح الأجواء وتراجع أسعار النفط تنخفض كلفة وقود الطائرات وأسعار تذاكر السفر من الجو إلى البحر، الآن إلى هذا الرصيف في إحدى الموانئ. هنا كانت السفن تدفع ضريبة الخوف. خلال فترة التصعيد فرضت شركات التأمين ما يعرف بأقساط مخاطر الحرب الإضافية اليوم، ومع فتح المضيق تلاشت هذه الرسوم، وبالتالي انخفاض كلفة تأمين السفن، يعني انخفاض تلقائي في كلفة استيراد المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية. ودعونا ندخل معا إلى أحد مصانع الصلب كما نشاهد هذه المنشأة العملاقة التي تتغذى على الطاقة، كانت الأكثر تضررا من الحرب، هي اليوم الرابح الأكبر وكذلك المواطن العادي. فإذا كنت تخطط لبناء منزل أو شراء شقة فإن هذا التراجع في كلفة الإنتاج سيترجم على الأرض باستقرار وتراجع أسعار مواد البناء. في ذروة الحرب الجميع عانى من ارتفاع أسعار البنزين والديزل، صناعة السيارات تعتمد على رقائق إلكترونية ومواد خام تعبر البحار والمضايق. بعد فتح المضيق سنلاحظ انخفاضا في فاتورات وقود السيارة تماشيا مع استقرار النفط عند حدود 80 دولار. أخيرا إلى قاعات التداول والشركات المالية، في الحرب رأس المال جبان والمستثمرون يهربون نحو الذهب والملاذات الآمنة. مع تراجع المخاطر الجيوسياسية عاد الثقة للأسواق المالية وارتفعت مؤشرات البورصات الإقليمية والعالمية. انخفاض لكلفة النقل واستقرار سلاسل الإمداد يرفع من حركة الاستيراد والتصدير عالميا، ما يتيح للبنوك تمويل مشاريع كانت مؤجلة.
2: مضيق هرمز يتحول إلى ساحة سباق بين الألغام وكاسحاتها، فإيران حولت قاع المضيق إلى قنبلة موقوتة في أحد أهم شرائين الطاقة في العالم. هنا تبدأ مهمة كاسحات الألغام البحرية، سفن متخصصة لا تشبه السفن الحربية التقليدية، إذ تعتمد على التكنولوجيا الدقيقة بدلاً من القوة النارية. مشاهد المسح تحت الماء تظهر كيف يفحص القاع بالسونار لرصد الألغام عبر إطلاق تنبيهات فور اكتشاف أي جسم مشبوه. فهذه السفن تجمع بين المسح والكشف والتدمير في منصة واحدة متكاملة، ومهمتها إزالة التهديد والسماح للناقلات والسفن المدنية

0: قصد الألغام بالسونار عبر السفينة نفسها، وأحياناً عبر مسيرات بحرية تنطلق منها لتأمين مسافة آمنة. في المرحلة الأولى تستخدم أنظمة سونار متطورة لمسح القاع ورصد أي جسم قد يكون لغماً، سواء عبر أجهزة السفينة أو عبر المسيرات. وعند رصد أجسام مشبوهة ترسل غواصات غير مأهولة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار تقترب بحذر لتحديد طبيعة الهدف والتأكد مما إذا كان لغماً بالفعل. تنقل هذه الغواصات صوراً حية إلى كاسحة الألغام، وبعد التأكد تبدأ مرحلة التعطيل حيث توضع شحنة تفجيرية صغيرة قرب اللغم. ينسحب الروبوت إلى مسافة آمنة، ثم يتم التفجير عن بعد، ما يؤدي إلى تدمير اللغم أو تعطيله في محاولة لإبقاء هرمز مفتوحاً قبل أن تتحول مياهه إلى حقل ألغام يهدد اقتصاد العالم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لهيئة البث الإسرائيلية أنه من المرجح جدا أن يدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لكنه أشار إلى أنه بحاجة أيضا لمعرفة المرشحين. أضاف ترامب أن على نتنياهو أن يكون أكثر عقلانية وأنه على استعداد للقائه. معنا من فيرجينيا أستاذ علوم سياسية بجامعة جورج ماسن الدكتور ديفيد رمضان. دكتور ديفيد أهلا بكم. جدد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتصر، أنه حقق انتصار تاريخي بتوقيع مذكرة التفاهم. باعتقادكم إلى أي مدى هذه التصريحات لترامب تلقى صداها في الداخل الأمريكي لجهات المنتقدين لهذا التوقيع؟
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة سيام. إذا بنستعمل، بما أنه نحن اليوم بمرحلة المونديال والفوتبول، إذا بنستعمل تعابير وهي لغة الفوتبول، في المباراة الأولى ما بين أمريكا وإيران ربح ترامب عسكريا، أما في المباراة الثانية تعادل ترامب وإيران سياسيا. لذلك هو اليوم يستعمل عبارات الانتصار، لأنه برأيه وفعليا كان قد ربح عسكريا ولكن ليس سياسيا. وما رأيناه هذا الفيلم الأمريكي الطويل ما بين إيران وأمريكا خلال الأسبوع اللي فات سهام، هذا كان فيلم مشترك من الجهتين بمذكرة التفاهم استعملها الطرفين كأنها انتصار أو فعلا اتفاقية طويلة المدى، ولكن هي ليست أكثر من وقف للعمليات العسكرية، هدنة لمدة 60 يوم، وافتتاحية لحرب باردة طويلة المدى. لن نرى ست سهام أي اتفاقية طويلة المدى ما بين إيران وأمريكا إذا فندنا تفاصيل هذه مذكرة التفاهم، نرى فيها خروقات وتضاربات، ممكن أن أمضي سنين في الجامعة في تفاصيلها مع التلاميذ ومناقشتها مع التلاميذ، وهذه فقط الصفحة ونص الذي أمضيت. لذلك لا أتوقع أن يكون هنالك اتفاقية طويلة المدى، على الأقل ليس في المدى القريب، ممكن أن تأخذ سنين، وخلال هذه الفترة نكون نحن في حرب باردة في الشرق الأوسط.
1: طيب دكتور ديفيد، بالنسبة للبعض يقول أنه إيران كانت تتكبد خسائر عسكرية وتتكبد خسائر اقتصادية من وراء هذه الحرب، وبالتالي فلماذا دونالد ترامب لم يوجه ضربة قاسمة للنظام الإيراني، بما أنه هذه الحرب حققت نتائجها العسكرية كما يقول، ولم يجبر طهران على الرضوخ للشروط الشروط الأمريكية والخطوط الحمراء الأمريكية؟
2: نقطتين مهمين. نتذكر من الأساس أنه دونالد ترامب دخل في هذا الحرب للوصول إلى اتفاقية، ليس لإسقاط النظام. وهنا كان الاختلاف الكبير ما بين دونالد ترامب وبيبي نتنياهو. أنا ذكرت عدة مرات عشان تكون كريمة ومعك مرة أو مرتين، أنه بغض النظر عن الكلام الشائع وبغض النظر عن حتى ما قاله ترامب بعد الأيام، الهدف الفعلي لم يكن أبداً لإسقاط النظام الإيراني من الناحية الأمريكية. هناك اختلاف كان بالرأي، الإسرائيلي كان يريد أو بيبي نتنياهو بالذات كان يريد إسقاط النظام، ولكن الهدف والتطبيق كان مختلف. أما بالنسبة للأهداف الحقيقية التي كان ترامب يريدها، بغض النظر عن كمان كل الكلام الذي قال

من استسلام كامل الى محي ايران عن وجه الارض. هذا كله كان كلام الاعلام. كان هنالك ثلاث نقاط وكنا دائما نقولها باول حرب اذا تذكري. اولهم النووي، ثانيهم البالستي، وثالثهم

0: للتنازل عنه والتفاوض عنه، وقالها بكل صراحة هلأ انه هو مستعد لذلك. انا صار لي عم اقولها من 100 يوم انه مستعد لفعل ذلك. اما بالنسبه للاذرع، امريكا تعتبر الاذرع اليوم، ولو كان لبنان مشمول بمذكره التفاهم، واضح انه هذا كمان كلام حبر على الورق، لانه هلا العواجل بتقول انه المعارك ضاريه في جنوب لبنان ما بين اسرائيل وحزب الله. امريكا تعتبر موضوع الاذرع هو خارج عن النطاق الايراني، أصبح اليوم شيء مختلف وتتعامل معه في الميدان على الأرض. كل اللي رأيناه من اختلاف ما بين أمريكا وإسرائيل خلال ال 48 ساعة اللي فاتت، وكل ما سمعناه ما من اختلاف ما بين ترامب ونتنياهو خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا، ها هي اليوم على الأرض إسرائيل ترد على اعتداءات حزب الله، وليس هنالك من أي رد فعل أمريكي بل بمباركة أمريكية. ذلك لأنه الاتفاق الضمني ما بين أمريكا وإسرائيل واضح. أمريكا وإسرائيل حلفاء. دائما كنت أقول وأذكر، أمريكا هي أفضل حليف لإسرائيل، لم يكن ولن يكن هنالك حليف أفضل من أمريكا. إسرائيل هي الحليف الأول لأمريكا في الشرق الأوسط، هنالك حلفاء آخرين ولكن ليس ولكن إسرائيل هي الأولى. بغض النظر عن هذه الضمنية، هنالك دائما اختلافات في الرأي. أمريكا ستعمل مصلحة أمريكا أولا وإسرائيل ثانيا، إسرائيل ستعمل مصلحة إسرائيل أولا وأمريكا ثانيا. اليوم المصالح اختلفت وهنالك اتفاق ضمني إنه أمريكا هي ستأخذ القرارات بموضوع إيران وستترك لإسرائيل أخذ القرار بموضوع حزب الله. طبعا هنالك خطوط حمراء، أمريكا كانت قد وضعت خطوط حمراء على إسرائيل من الأساس، لذلك لا نرى مطار بيروت يضرب ولا مرفأ بيروت ولا الأماكن المسيحية في بيروت وإلى آخره. اليوم زادت عليها أمريكا بعض الخطوط، ألا وهي ضاحية بيروت الجنوبية. أمريكا كانت قد أجبرت إسرائيل ولبنان القدوم إلى أمريكا وبدأ بمفاوضات عسكرية وسياسية للوصول إلى اتفاق شامل ما بين لبنان وإسرائيل. سنرى في هذا الأسبوع القادم الجولة الخامسة من هذه المفاوضات. لذلك أمريكا تلعب دور كبير هنا، ولكن مثل ما بنقول بالإنجليزي the bottom line، لما توصل لحدتها، أمن إسرائيل متروك لإسرائيل، وأمريكا ستسمح، مش تسمح حتى تغطي، لأنه ليس هنالك سماح. إسرائيل ستقوم بالدفاع عن عن عن مناطقها وبالدفاع عن الشريط الحدودي التي اليوم تعتبره جزء من أمان شمال إسرائيل إلى أن يحل حزب الله. وقالها الرئيس الأمريكي تعقيبا على الاتفاق بعد أن مضى الاتفاق، قال اليوم أو من 18 ساعة إنه حزب الله يجب تجريده وإنهائه. لذلك نرجع الصورة الكبيرة، ربح المعركة العسكرية، وصل إلى ما هو يريده وهو النووي، والباقي كله تفصيل بالنسبة للرئيس الأمريكي.
1: أشكرك جزيل الشكر دائما على وجودك معنا من فرجينيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ماسون دكتور ديفيد رمضان، شكرا جزيلا دكتور. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 أفراد وخمس شركات مرتبطة بإيران. شملت قائمة العقوبات سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله ودعم أجندته، إضافة للقيادة في حزب الله محمود القماطي. كما استهدفت العقوبات شبكة أعمال يديرها علاء حمية في لبنان وسوريا والعراق. قالت واشنطن إنها وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية وشركات ومشاريع استثمارية. وقد جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بريد التأكيد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. أشار بري إلى أن ذلك سيأتي تسهيلا لإجراء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، خاصة ما يتعلق بالبند الأول الخاص بوقف إطلاق النار. كشفت مصادر عربية على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل التي ستعقد في واشنطن 23 من يونيو لمدة 3 أيام ستكون بمسارين عسكري ودبلوماسي. بحسب مصادر عربية، مفاوضات المصادر

0: أو المسار الدبلوماسي ستتناول أمن الحدود والسيادة وصياغة شروط أوسع لوقف إطلاق النار. أما المسار العسكري في المفاوضات فأكدت مصادر عربية على أن الوفود المفاوضة ستناقش الخدمات اللوجستية المتبادلة، كما ستركز على إنشاء مناطق تجريبية مخصصة للانسحاب في جنوب لبنان، حيث سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها. من جانبه دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحلي بالمسؤولية والعقلانية، معتبرا استمرار الهجمات على حزب الله يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. ماكرون أقر بأن حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل، لكنه نبه إلى أن أمن إسرائيل لا يمكن ضمانه بالاستيلاء على أراضي مجاورة، مؤكدا أن سياسة نتنياهو تؤجج الاستياء والعنف لدى جميع شعوب المنطقة. معنا من باريس المحلل السياسي ماجد الخطيب. أستاذ ماجد أهلا بكم. أولا، كيف تراقب باريس مسار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية؟
1: نعم، تحيتي ولك وللسادة المشاهدين جميعا. يعني أعتقد أن باريس عبرت عن موقفها من خلال الحديث الذي تفضل به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال بأن على نتنياهو أن يتحلى بقليل من العقلانية وبقليل من الهدوء السياسي كما عبر عنه، وبالتالي هناك خشح في حقيقة الحال من استمرار إسرائيل في غزو لبنان، دعينا نقول في هدر البنية التحتية واستهدافها، وبالتالي هذا يعرقل أي مسار سياسي لحل القضية الكبرى، وأقصد هنا طبعا الحديث عن إطار وثيقة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الموقف الفرنسي هو موقف قديم حديث، قديم بمعنى بأنه فرنسا دائما تعتبر أن لبنان بالنسبة لها خطا أحمر، وترى بأن حل هذه المشكلة حتى بما فيها قضية حزب الله، وهذه نقطة جوهرية خلافية بالمناسبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بأن حزب الله فرنسا مثلا لا تصنفه على قوائم الإرهاب، بل تعتبره طرفا سياسيا محترما ومعتبرا داخل الحكومة اللبنانية بعكس ما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الموقف الفرنسي يرى بأن أي مشكلة، أي حل المشكلة اللبنانية، يجب أن يكون حزب الله طرفا أساسيا فيها باعتبار أن له ممثلين في البرلمان اللبناني. لكن الرؤية الإسرائيلية تختلف اختلافا جذريا عن الموقف الفرنسي، باعتبار أن حزب الله يرى باعتبار أن إسرائيل ترى في حزب الله تهديدا وجوديا ويهدد الأمن القومي الإسرائيلي، وترى بأن إسرائيل لها الحق، هذا المنطق الإسرائيلي، منطق بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل لها الحق في التوسع في الأراضي اللبنانية لضمان وتكريس خطا جديدا يحافظ، يعني أقصد هنا طبعا عمقا جغرافيا أكثر، يعمق من الأمن القومي الإسرائيلي ويحافظ على الحدود الإسرائيلية بعيدا عن صواريخ حزب الله.
0: طب المحادثات اليوم أو المفاوضات التي انطلقت بعد توقيع مذكرة التفاهم في باريس بين الجانبين الأمريكي والإيراني، كيف ستؤثر على مسار المحادثات الإسرائيلية اللبنانية؟
1: يعني في حقيقة الحال هذه هناك خشية كبيرة جدا من أن يؤدي السلوك الإسرائيلي إلى عرقلة هذه المفاوضات. دعينا نقول مبدئيا بأن هناك إرادة سياسية واضحة وربما نية صادقة أجبرتها طبعا ظروف الحرب بالنسبة لإيران للجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة والتوصل إلى اتفاق، لكن المشكلة بأن إيران تربط جلوسها على طاولة المفاوضات والتقدم خطوة نحو الأمام بوقف يعني الحرب على جميع الجبهات، وهذا ما نصت عليه يعني وثيقة التفاهم. وبالتالي أي تدخل إسرائيلي هنا، استهداف مباشر، عدم احترام ما توصل إليه الطرفان الأمريكي والإيراني، قد يؤدي بشكل عام وبشكل مباشر كذلك أيضا إلى عرقلة المفاوضات الجارية في سويسرا. وبالتالي هنا التساؤل الأبرز والأكبر، ما هي قدرة ترامب أو ما هي قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على لجم بنيامين نتنياهو ووضع حدا له على الأقل خلال فترة الستين يوما، وهي التي تعتبر بمثابة يعني فترة اختبار لنوايا الطرفين، أقصد طبعا الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
0: أشكرك جزيل الشكر من باريس المحلل السياسي ماجد الخطيب، شكرا جزيلا لك. حتى لو اتفقت واشنطن وطهران تبقى المفاعلات والمختبرات أو المختبرات ساحة الحقيقة الوحيدة، سبب مادة تصنع الفارق بين الطاقة والسلاح، إنها اليورانيوم، تسمعون عنه كثيرا، لكن ما هو ولماذا يثير كل هذا القلق؟ الفكرة تبدأ من ذراته، والقصة في هذا العرض التالي.
2: في عالم تتغير فيه موارد

0: توازن القوة بسرعة، هناك مادة واحدة قادرة على أن تصنع الفارق بين الطاقة والسلاح. هذه المادة هي اليورانيوم. تسمعون عنه كثيراً في أخبارنا، لكن ما هو ولماذا يثير كل هذا القلق؟ اليورانيوم عنصر طبيعي يستخرج من باطن الأرض، لكنه يحمل طاقة هائلة داخل ذراته. يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء أو في تطبيقات طبية وصناعية مهمة، لكن القصة تبدأ عندما يتم تخصيبه. ببساطة، التخصيب هو زيادة نسبة الجزء الأكثر نشاطاً في اليورانيوم ليصبح أكثر قدرة على إنتاج الطاقة. عند مستويات منخفضة يستخدم بشكل سلمي داخل المفاعلات النووية، لكن مع ارتفاع النسبة يدخل منطقة أكثر حساسية قد تستخدم في أغراض عسكرية. من هنا يبدأ القلق العالمي، ولهذا تتابع الدول هذا الملف عن قرب عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من خلال التفتيش المباشر داخل المنشآت وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الدقيقة، إلى جانب تحليل العينات البيئية لمتابعة نسب التخصيب بدقة والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها. لهذا عندما تسمعون عن اليورانيوم تذكروا أنكم لا تسمعون فقط عن عنصر طبيعي، بل عن مادة قد تغير موازين العالم.
1: أكد شهود عيان سماع انفجارات وإطلاق نار متواصل في وقت مبكر من صباح اليوم بمطار وقاعدة جوية عسكرية في نيامي عاصمة النيجر. لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تعلق حكومة النيجر بعد على الحادث. يذكر أن فرع تنظيم داعش في المنطقة قد أعلن مسؤوليته عن هجوم على المطار شهر يناير الماضي. أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إجراء مراجعة جديدة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا، تشمل مشاورات مع الكونغرس وتستمر مدة تصل إلى 6 أشهر. لوح هيكسيث بوقف بعض المساهمات الأمريكية في الناتو، داعيا الحلفاء إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي وتحمل مسؤوليات أكبر في الأمن الأوروبي، مشددا على أن الهدف سيكون حث القارة على بذل المزيد من الجهد مع ضمان قدرة الجيش الأمريكي على الوفاء بالتزاماته العالمية. أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية أن فرنسا تدعم تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل تزايد التحديات، وذلك خلال اجتماع وزراء الدفاع حلف شمال الأطلسي.
2: كما تعلمون تلتزم فرنسا التزاما راسخا بالمساهمة في تقاسم هذا العبء، لأنها لطالما دفعت عن السيادة والاستقلال والمسؤولية، وبالطبع يجب أن تنعكس هذه المسؤولية أيضا على مستوى القدرات. وكما تعلمون يقام حاليا معرض يورو ساتوري للأسلحة في باريس بمشاركة 2600 عارض، 700 منهم فرنسيون، من بينهم مصنعون رواد في هذا المجال. إنهم ملتزمون بالابتكار والقدرة على التوريد، لأننا ندرك أن العالم بحاجة إلى إعادة تسليح نفسه.
1: هددت روسيا بشن مزيد من الضربات على أوكرانيا بعد شنها إحدى أكبر هجمات ليلة أمس، وردا على السؤال حول الهجوم قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس بوتين سبق أن أعلن أن موسكو ستشن ضربات واسعة النطاق بشكل منتظم على أوكرانيا، لافتا إلى أن الجيش الروسي ينفذ ذلك وسيواصل القيام به. هدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي بحرق العاصمة موسكو في حال استمرت الهجمات الروسية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب.
3: لا نريد هذه الحرب ولم نرغب بها قط، والجميع يعلم ذلك وشركاؤنا يعلمون ذلك أيضا، وبالتأكيد لا نريد أن تحترق أوكرانيا بسبب العدو، ولكن إذا احترقت أوكرانيا فستحرق موسكو أيضا. لذلك نؤكد مرة أخرى أنه قد حان الوقت لإنهاء العدوان وقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب.
1: وفي نهاية النشرة تذكرون بأبرز العناوين.

0: much oil that we are an exporter of oil. So we have plenty.
1: ترامب يؤكد انتصاره على إيران مجددا ويقول إن التفاوض كان بهدف تجنب إصابة الاقتصاد العالمي بالكساد. البيت الأبيض يعلن أن نائب الرئيس الأمريكي لن يسافر إلى سويسرا لإجراء محادثات مع طهران لمشاكل لوجستية، مؤكدا تطلعه لبدء المحادثات الفنية بأقرب وقت. إسرائيل تدعو أمريكا لبحث الصواريخ البالستية الإيرانية خلال مفاوضات 60 يوما، وترامب يقول إنه ربما يدعو نتنياهو في الانتخابات المقبلة. قبل جولة مفاوضات إسرائيلية لبنانية مقررة الأسبوع القادم في واشنطن، رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد التزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت به إسرائيل. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار المفروض على إيران، ومؤسسة ملاحية تؤكد انخفاض التهديد الأمني في مضيق هرمز إلى مستوى المتوسط. في أمان الله.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
9: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
10: سبعة أيام من السياحة.

0: السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده من العربيه. وفي العناوين: بمبرر الصعوبات اللوجستيه، نائب ترامب يؤجل سفره الى سويسرا لعقد محادثات فنيه مع ايران. ترامب يقول ان مذكره التفاهم مع ايران هي استسلام غير مشروط ويؤكد على نصر امريكا. مرشد إيران يؤكد موافقته على مذكرة التفاهم مع أمريكا ويحمل باساشيكيان مسؤولية تنفيذها. عقوبات أمريكية على أفراد وشركات وفروا إيرادات لحزب الله ووكلاء إيران في سوريا والعراق. والجيش الأمريكي يرفع الحصار على إيران ويؤكد على بقائه العسكري ضمانا لتنفيذ الاتفاق.

0: أهلا بكم. ساعة جديدة لتطورات مذكرة الستين يوما والموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي آخر التطورات إعلان البيت الأبيض بأن النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يسافر إلى سويسرا الليلة لعقد مباحثات فنية كان مقرر إجراؤها مع إيران. وعزى البيت الأبيض قرار التأجيل إلى تعقيدات لوجستية متعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض التعقيدات اللوجستية بأنها لم تكن بسيطة وأنه لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، مؤكدا بأن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت. وقبل صدور هذا البيان كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد رجح تأجيل هذه الجلسة وإلى إمكانية تغيير الخطة، قائلا إن السبب في إمكانية هذا التأجيل هو صعوبة الخروج من إيران بحسب وصفه.
1: So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: أما بالنسبة للرئيس ترامب وآخر تصريحاته بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، فقد وصف في حديث لموقع أكسيوس مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بأنها تمثل استسلاما غير مشروط لإيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. وأضاف ترامب أن هدف المفاوضات مع طهران هو منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. وقبل ذلك اعتبر الرئيس دونالد ترامب أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. وقال ترامب عبر تروث سوشيال أن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه أخبار زائفة. وفي تدوينة أخرى شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما، وأشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان حزب الله وإسرائيل. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. أهلا بك حسين. إذا نقف معك عند التفاصيل الإضافية حول قرار تأجيل زيارة فانس إلى سويسرا لبدء المفاوضات الفنية، تفاصيل أوفى حول قرار التأجيل.
2: الآن هو كان متوقع بحسب تصريحات جي دي فانس التي سمعناها بأنه يمكن أن يتم تأجيل هذه الزيارة نظرا لصعوبة ربما وصول الوفد الإيراني أو خروجه من إيران على وجه الدقة للأسباب التي باتت معروفة، كون ذلك التنقل بات صعبا بعد هذه المجاهدات العسكرية بين البلدين. البيت الأبيض أوضح بأن هذه أو هذا التأجيل هو سببه أمور لوجستية. ربما نستطيع أن نربط الأمرين معا وإن كنا لم نحصل على تفاصيل أكثر من البيت الأبيض حتى هذه اللحظة، ومن المتوقع أن يتم تفسير ما جرى بشكل أدق وأكثر تفاصيلا، ولكن حتى هذه اللحظة لا نعرف وجه الدقة أمور أكثر من التي أعلن عنها البيت الأبيض. ولكن كما قلنا جي دي فانس توقع هذا الأمر وأشار إلى موضوع صعوبة خروج المفاوضين الإيرانيين. وأصلا حضور جي دي فانس كان مرتبطا أيضا بمن سيمثل الوفد الإيراني الذي سيأتي إلى سويسرا إن كان قاضي باب أم لا، لأن جي دي فانس يجب أن يكون يعني هناك نظير له تقريبا على الجانب الإيراني لكي يذهب بنفسه ويحضر هذا الاجتماع. هذه كما قلنا هذه في إطار الاستنتاج، التفاصيل ما زلنا في انتظارها من البيت الأبيض.
0: وماذا عن آخر التحديثات المتعلقة بمواقف ترامب إزاء مذكرة التفاهم؟ يتحدث عن استسلام غير مشروط لإيران، ماذا نفهم؟
2: ترامب يؤكد على أن هذه المذكرة هي ليست لصالح إيران وهي لصالح الولايات المتحدة وبنودها التي أثارت الكثير من القلق خاصة لدى المشرعين الجمهوريين، إنما هي مشروطة بتحقيق تقدم وقبول إيران بالشروط وبالالتزامات، وأيضا نقطة مهمة جدا جيلان تحسين السلوك الإيراني. هذا أمر ركز عليه كل المسؤولين الأمريكيين من دونالد ترامب إلى جي دي فانس إلى المسؤولين الذين يتحدثون إلى الصحافة في إحاطات صحفية، يربطون الأمر بتغير السلوك الإيراني. لم يعد مقبولا بالنسبة للأمريكيين أن يبقى السلوك الإيراني كما كان عليه قبل هذه المواجهة العسكرية.

0: يضيفون إلى ذلك موضوع قبول الشروط وأيضا قبول الالتزامات لإيران، الالتزامات والتعهدات بالموضوع النووي. يعني هناك موضوع تسليم اليورانيوم وموضوع وقف التخصيب أو تجميد التخصيب ربما وتفكيك المنشآت النووية. كل هذه الأمور ينتظرها الأمريكيون من الإيرانيين حتى يبدأوا أولا برفع العقوبات المفروضة وأيضا بالإفراج عن العمالة المجمدة والسماح بإنشاء صندوق للاستثمار. لكن كل هذه الأمور إذا لم تغير إيران سلوكها ولم تلتزم بتعهداتها فهذه الأمور لن تحصل عليها إيران. ما حصلت عليه إيران وفوريا هو رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، وهذا أمر كان يعني شرحه الكثيرون بأنه يعرفون بأن إيران في نهاية المطاف يجب أن تحصل على أموال لأسباب عديدة، وثانيا لهذا أيضا سبب في تخفيف الأسعار عالميا أسعار الوقود هو في الولايات المتحدة بسبب فتح مضيق هرمز، يعني كان مشروطا بفتح مضيق هرمز أيضا. لذلك تم رفع هذه العقوبات، ومع ذلك ورغم كل الشروحات التي تحدث عنها المسؤولون الأمريكيون للمشرعين ما زلنا نسمع ونرى.
1: قال بنس أنه سيخبر أو سيطلع المشرعين عن فحوى هذه المذكرة وتفاصيلها اليوم، وأيضا ويتكوف أخطر الكونغرس بمجريات المفاوضات وقال أن إيران مستعدة لاستقبال المفتشين النوويين في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي. كيف كانت التفاعلات؟
0: المشرعون يريدون المزيد من التفاصيل. طبعا ما قاله ويتكوف وما يؤكده المسؤول الأمريكي سيريح بعضهم وقد يخفف من قلق البعض ومن حدة هذا القلق، ولكن في نهاية المطاف هناك مواقف سمعناها تتعلق بمثلا موضوع رفع العقوبات، وإن كان تبريره كما قلنا هو تخفيف الأسعار المحروقات عالميا والسماح بفتح مضيق هرمز، إلا أنهم يقولون على العديد من المشرعين من دي كروز إلى ريك سكوت إلى جون كورنن وغيرهم من القادة الجمهوريين وحتى من توم كوتر رئيس لجنة الاستخبارات يقولون بأن حصول إيران على مليارات الدولارات هذا أمر يعني سيء، لأنه في نهاية المطاف إيران ستستخدمه في إعادة ترسانتها العسكرية وفي تمويل وكلائها. ولذلك سمعنا اليوم جيدي فانس كيف كان يتحدث على أن الولايات المتحدة لن تسمح بتمويل حزب الله ولا تسمح بتمويل وكلاء إيران في المنطقة. لهذا السبب هناك مخاوف تتعلق ب يعني البنود نفسها، وان كان هناك تاكيدات من الاداره الامريكيه على ما قلناه بانها لن يعني هناك شروط لكي تحصل عليها ايران على هذه الاموال، لكنهم يتخوفون من رفع العقوبات عن النفط الايراني، وايضا لا يريدون باي طريقه من الطرق ان تحصل ايران على الاموال حتى لو التزمت، لانهم يدركون بان ايران كما يقولون هم طبعا تتلاعب وتتحايل وقد يعني تظهر حسن السلوك لفتره ثم تعود الى سلوكها القديم. هناك مخاوف حقيقيه من النظام الايراني نفسه، لهذا سبب القلق يعني مسيطر عليهم. طبعا الاداره الامريكيه تحاول تهدئة هذه المخاوف، تحاول تطمئن هؤلاء المشرعين، ولكن على ما يبدو حتى هذه اللحظة يعني ليست ناجحة بشكل كامل بهذا الأمر. وما يزيد الطين بلة إذا صح التعبير هو الموقف الديمقراطي أيضا الذي يشير إلى المواقف الجمهورية ويقول بأن هذا الاتفاق المبدئي إنما هو وثيقة استسلام أمريكية لإيران.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. كنت معنا من واشنطن المراسل العربية حسين الطود. وإلى هذا الخبر، رئيس البرلمان الإيراني وفي رد على رسالة المرشد مجتبى خامنئي قال محمد باقر قالبث إن المهمة المكلف بها هي السعي لتنفيذ بنود وشروط الاتفاق. وتأتي تأكيدات قالبث في وقت ذكرت فيه وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن مسألة توجه وفد إيراني إلى سويسرا لم تحسم بعد. وفي سياق متصل أفاد التلفزيون الباكستاني أن رئيس الوزراء شهباز شريف أرجأ زيارته المقررة إلى سويسرا إلى أجل غير مسمى.

إذن مذكرة من 14 بندا تسدل الستار رسميا على حرب إيران، ولكن لنلقي الضوء على أبرز هذه البنود. أول بنود المذكرة يشير إلى الإنهاء الفوري لكافة العمليات العسكرية وعلى جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ويتعهد الطرفان وفق البند الثالث على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. وعلى الصعيد العسكري دائما تلتزم واشنطن برفع حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها خلال جدول زمني لا يتجاوز 30 يوما. في المقابل تتعهد إيران بضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في هذه الممرات الحساسة من دون رسوم، كما تلتزم طهران إزالة العوائق التقنية والعسكرية والغام من مضيق هرمز. أما في الشق الاقتصادي والمالي فتتعهد واشنطن مع الشركاء الإقليميين بضخ نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. وتقضي المذكرة في بنديها السابع والحادي عشر على التحرير الكامل لجميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والبدء في إلغاء العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على طهران وفق جدول زمني متفق عليه. وبالإضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة، سيتم السماح لإيران بإعادة تصدير نفطها واستعادة خدماتها البنكية والمعاملات المالية العالمية حتى. أما في الملف النووي فتلتزم طهران بالتجميد الفوري لأنشطتها النووية وتقديم ضمانات بعدم السعي لتطوير أو حجازة سلاح نووي. ولضمان الالتزام الصارم بكل هذه المقررات يشير البند الأخير إلى ضرورة اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم عن مجلس الأمن الدولي.

0: من ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. صباح الخير دكتور نبيل. يعني في أول تعليق له على مذكرة التفاهم قال المرشد الإيراني مجتبى خامين إيران وكان يمتلك رأيا آخر في البداية لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود باشاكيان وأعضاء المجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف مجتبى خامنئي أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجري مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها. دكتور نبيل، ماذا نفهم من هذا التصريح قبيل انطلاق هذه المفاوضات الفنية؟ وأيضا هناك الحديث أن موضوع الوفد الإيراني لم يحسم حتى الآن.
1: يعني صباح الخير استاذ جيلان. يعني الجانب الايراني وبالذات المرشد يحاول تحميل المسؤوليه لرئيس الجمهوريه والمجلس الاعلى للامن القومي الايراني باتخاذ اي قرارات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه، على الرغم من يعني امتلاكه لراي مخالف لذلك مع التعهد بعدم التنازل عن الخطوط الحمراء التي حددها النظام الايراني في اوقات سابقه. لان عدم ارسال الوقت لغايه هذه اللحظه هذا معناه انه القرار السياسي لم يحسم بعد ولا زالت هنالك قضايا مثار

0: للنقاش بين مؤسسات النظام الإيراني. هنالك محاولة لإيجاد حالة من الإجماع ما بين المكتب المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي والحرس الثوري الإيراني بالإضافة للحكومة ووزارة الخارجية.
1: يعني والأمر نوع الثاني من توزيع الأدوار كما تقول دائما، أن يعني هذه النغمة المعهودة من النظام الإيراني توزيع الأدوار بين متشدد وبراغماتي لتمرير هذه المرحلة. ولكن عندما يقول أنه يعني المفاوضات المباشرة لا يعني أننا قبلنا بالرأي الأمريكي، في حين الأمريكيون يقولون أنه تم البدء بكل المسائل العالقة ويبقى التوقيع.
0: يعني هنالك اختلاف واسع بين ما يتم طرحه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. الجانب الإيراني بيحاول يسوق لغاية هذه اللحظة على عدم التنازل عن الخطوط الحمراء، وأنه ما يتم هو ثمرة لصمود إيران، وأن الجانب الإيراني قد أجبر واشنطن على رفع الحصار وتخفيف العقوبات والإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة. وهذا يندرج في إطار دعني أسميه محاولة الجانب الإيراني رفع السقف التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأظهر أن إيران ليست تحت الضغط لغاية هذه اللحظة، وأن القضايا الأساسية حتى لم يتم حسمها داخل مؤسسات النظام. وبالتالي هذا بيطرح كثير من التساؤلات، أنه سوف تنتقل الآن المواجهة ما بين ما تبقى من مؤسسات النظام فيما يتعلق بالرؤية حول التفاوض والخطوط الحمراء التي يمكن التفاوض حولها والتي لا يمكن التفاوض حولها، خاصة فيما يتعلق بالثلاث مسائل الأساسية، لأنه الآن باتت الأمور أكثر تعقيدا مع الانتقال الأمور أستاذ جولان إلى المفاوضات التقنية. يعني اليوم احنا بنتحدث عن ضرورة إيجاد مقاربة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة الملفت أن وزير الحرب الأمريكي تحدث ليس فقط عن إخراج أو تدمير كميات اليورانيوم عالية التخسيب بنسبة 60% والبالغة 460 كيلوغرام، بل بدأ يتحدث عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل واضح وصريح، ويقول أنه هذه أحد أهداف المفاوضات. فهل سوف تقبل إيران بذلك في الوقت اللي بتتحدث عنه عن تجميد وليس تفكيك؟ وهذا سوف يشمل مسارات عديدة سوف ترتبط برفع العقوبات بشكل جزئي، وأيضا إفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة، بمعنى الأداء على قدر الإنجاز عبر ثلاث مستويات أساسية. المستوى الأول سوف يتم بحث الملف النووي الإيراني من خلال التوافق أولا على التعامل مع الكميات اليورانيوم عالية التخسيب، ثم سوف يتم التفاوض حول إغلاق المنشآت النووية الثلاث، نتانز وفوردو وأصفهان، ثم الانتقال إلى المنشآت الأخرى التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري مثل منشآت الريمبو 2 وطلقان منشآت الريمبو طلقان 2 والمنشآت الموجودة داخل منشآت قرشين العسكرية. يتم على ضوء ذلك إعطاء إيران حوافز اقتصادية فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى ما يسمى بأجهزة الطرد المركزية لتمتلك إيران حوالي 23,000 جهاز طرد مركزي. إذا تم التوافق على ذلك يتم منح مزيد من الحوافز المالية ورفع جزئي للعقوبات، ثم بعد ذلك بعد أن يتم إغلاق هذا الملف يتم تباعا الانتقال إلى البرنامج الصاروخي الإيراني. الآن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية تحدث بشكل واضح وصريح على أنه لن يتم بحث هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذه الصواريخ هي معدة للإطلاق وليس للتفاوض مع أي أحد كان، خاصة في ظل الرؤية الأمريكية المختلفة التي ترى بضرورة تخفيض مديات هذه الصواريخ بما لا يزيد عن 350 كيلومتر كحجمها الإنتاج العددي، ثم الانتقال إلى نقطة مهمة ومحورية فيما يتعلق بالبرنامج الفضائي الذي يعتبر غطاء للتجارب الصاروخية بعيدة المدى، ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى النفوذ الإقليمي الإيراني وكيفية تعامل إيران وضرورة وقف دعمها للوكلاء والأذرع.
1: لجميع هذه المسائل أوضحها فانس، وأوضح أن إيران بالفعل قدمت تنازلات بشأنها، سواء حتى في مضيق هرمز لن يكون هناك رسوم، في مقابل إيران تقول أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما في السابق. يعني كل النقاط الشائكة كل طرف يسوقها يعني كما يريد أو كما يتصورها من دون أن يكون هناك نقطة التقاء حتى الآن، على الأقل على مستوى التصريحات كما نراقب التصريحات من قبل الطرفين. ولكن عندما يقول قاليباف أنه مستعد لتنفيذ بنود وشروط الاتفاق، هل بذلك نحن نرى لهجة جديدة في إيران قبيل انطلاق هذه المحادثات، أم الأجواء لا تشي بأن إيران مستعدة لتقديم أي تنازل حقيقي حتى الآن؟
0: يعني الجانب الإيراني يعتبر وقف تهديده لمضيق هرمز و

0: وقف إعاقة الملاحة، بيعتبروا أنه هذا هو أهم الإنجازات. يعني تحاول إيران الانتقال حتى من سياسة إغلاق المضيق إلى سياسة تنظيم الهرمز والاستفادة عبر مجموعة من الخطوات، عبر تغيير مسمى وتأجيل المؤقت لمناقشة هذا المقترح، على أن يتم بحثه خلال المفاوضات الفنية اللاحقة فيما يتعلق بضرورة فرض رسوم خدمات بحرية وتأمينية وبيئية. لكن في نهاية المطاف ظاهر أنه من الصعوبة بمكان ربما تسويق ما يتم الترويج له أمريكيا داخل إيران، لأنه كان هناك احتجاجات اندلعت في أوقات سابقة، انتقدت محمد باقر قريباف وانتقدت وزير الخارجية واتهمتهم بالخيانة، والمتشددون يخشون من اتفاق قد يؤدي إلى استسلام. هناك وسائل إعلام إيرانية بدأت تتحدث وتعطي هامش حتى لي قيادات من الجناح المتشدد اللي بتحدث انه قبول ايران بما يتم طرحه امريكيا هذا سوف يؤدي الى تفكيك ايران، وسوف يؤدي الى تغيير النظام في ايران، وسوف يؤدي الى التأثير على الثورة الإيرانية برمتها. وبالتالي أنا أعتقد أنه من خلال هذه التصريحات هنالك قاعدة تريد إيصال رسالة واضحة أنه لا يمكن التضحية ببعض المبادئ العقائدية التي يؤمن بها هذا التيار المتشدد من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه محاولة انتقاد حتى الوفد المفاوض بشكل كبير جدا ربما لإرسال رسالة للخارج بأن هنالك ضغوط كبيرة بحيث تخدم المفاوض الإيراني أنه لا يمكن التنازل لها، وهذا سوف يمنح الجانب الإيراني مزيد من المماطلة وكسب الوقت وجولات تفاوضية مراسلية، لأن فترة 60 يوم ليست كافية ربما لطرح جزء من ملف النووي الإيراني. وبالتالي عودون الإيرانيين على محاولة إدارة أزمة وعدم التوصل إلى رؤية واضحة فيما يتعلق بالمسائل الشائكة، وهذا طبعا بيخدم الجانب الإيراني بشكل كبير وواسع، لأن فترة السنتين هي المتبقى للرئيس ترامب. حتى نقطة أخيرة فقط جيلان إذا سمحت لي، هناك تيار يرى أنه إذا أجبرت إيران على توقيع اتفاق كان بعد سنتين التنصر من هذا الاتفاق على غرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي في يونيو في 2018.
1: هذه نقطة جدا مهمة وجديدة، يعني لم يسبق لإيران أن هي التي انسحبت من أي اتفاق. على كل حال لنرى ما ستحمله قادم الأيام. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والمعلومات. كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا لك.

بالحديث عن مذكرة التفاهم، فإن عودة الملاحة إلى مضيق هرمز هي المكسب الكبير لاقتصاد العالم بعد أشهر من الإغلاق. ولكن في مضيق هرمز مسار بحري موازن يترقبه العالم، إذ عادت السفن للإبحار من جديد فور الإعلان عن فتح المضيق ورفع الحصار، وهي عودة مشبوهة بحذر شديد، حيث تواجه خطوط الملاحة مخاطر جمة تهدد سلامة طواقمها وشحناتها في عرض البحر، الأمر الذي يجعل مجرد الإعلان خطوة غير كافية، ويفرض ضرورة تأمين الممرات المائية بشكل كامل لحماية شريان التجارة الدولية. غير أن هذا الإبحار المرتقب يصطدم بتركيبة حرب أو بتركة حرب ثقيلة، حيث واجهت السفن تهديدات مباشرة من أسطول الزوارق السريعة الإيرانية التي تولت نشر الآلاف من الألغام البحرية في الممرات الدولية. تفخيق عشوائي واسع النطاق تحول حاليا إلى معضلة أمنية حقيقية، فطهران نفسها تعجز عن تحديد مواقعها، ما يبقى الملاحة تحت رحمة خطر خفي عائم ينتظر ساعة الصفر. ورغم الإعلان عن فتح الممر المائي اليوم، تتمسك طهران بحجب خرائط الألغام البحرية التي نشرتها

0: أساطيلها السريعة واقع دفع القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون مع القوات البحرية المشتركة والاتحاد الأوروبي إلى حشد كاسحات الألغام وبدء خطة لتأمين مضيق هرمز عبر عمليات تمشيط عسكرية واسعة النطاق تتركز على مسح قاع البحر وتحييد هذه العبوات العائمة.
1: مهام واحد هي ألغام راسخة تثبت بسلسلة في القاع وتطفو على عمق يتراوح بين متر وثلاثة أمتار من سطح البحر، وتفعل بالتلامس لتفجير حمولتها البالغة 120 كيلوغراما. مهام اثنان وهي أكبر حجما، وتوضع في قاع البحر على عمق يصل إلى 50 مترا، وتعتمد على حساسات مغناطيسية وصوتية من أجل استهداف الغواصات والسفن الضخمة. مهام ثلاثة وهو لغم يطفو على السطح، ويعد نسخة محسنة من مهام اثنين، مجهز بحساسات صوتية سلبية تنفجر بعد رصد السفن على مسافة 3 أمتار. كما تمتلك إيران ألغام مهام خمسة التي تزرع قرب الشواطئ لمنع عمليات الإبرار أو الإنزال، إضافة لمهام أربعة وهو لغم لاصق يثبت يدويا على السفن.
0: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار المفروض على إيران امتثالا لتوجيهات ترامب. ولدينا أيضا جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل، وعلى طاولة مسارين عسكري ودبلوماسي.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار المفروض على إيران، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت سانت كوم في بيان أن قواتها لا تعيق حاليا عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، وأشارت إلى أن سفنها الحربية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بشكل كامل وبفعالية. وفي السياق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 أفراد وخمس شركات مرتبطة بإيران، وشملت قائمة العقوبات سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله ودعم أجندته، إضافة للقيادي في حزب الله محمود قماطي. كما استهدفت العقوبات شبكة أعمال يديرها علاء حمية في لبنان وسوريا والعراق. وقالت واشنطن أنها وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية

0: وشركات واجهة ومشاريع استثمارية. وينضم إلينا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبش. أهلا بك أستاذ حسين. يعني بالتوازي أو قبيل انطلاق المفاوضات التقنية في سويسرا، تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على أذرع إيران في المنطقة، إلى أي مدى بذلك هي تعتبر أنها ستتولى معالجة ملف أذرع إيران بنفسها ومن دون حتى معالجته ضمن إطار اتفاقه؟
1: نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة كانت طبعا تراقب العديد من قيادات حزب الله وسليمان فرنجية وآخرين من حلفاء حزب الله في لبنان لوقت طويل، وهي طريقة ربما لضمان الإسرائيليين بأنهم لا يتخلون عن هذه القضية، لأن الإسرائيليين قلقون جدا بشأن المذكرة التفاهم والتي تقول إن وقف ينبغي أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في كل الجبهات ومن ضمنها لبنان، وهذا سيطبق على الولايات المتحدة وإيران وحلفائهم. وطبعا قراءة الإسرائيليين للأمر، وإذا نظرنا إلى الإعلام الإسرائيلي فالإسرائيليون يقولون بأنه كما لو أن واشنطن قد أنهت الحرب في لبنان نيابة عنهم من دون أن تشاورهم، من دون أن تتفاوض معهم، أو من دون أن تطلب إذنهم أو أي شيء. وطبعا هذا أغضبهم، لأنهم طبعا أدركوا بأنهم لو تركوا الولايات المتحدة تقود وقبلوا بما تفعله واشنطن، وطبعا هذا ما كان يحدث حين قادت الولايات المتحدة، والإسرائيليون طبعا هم الذين قتلوا خامنئي وغيرهم من القيادات في المراحل الأولى، وبعد ذلك الأمريكيون طبعا هم الذين انخرطوا في المفاوضات، والأمريكيون أرادوا إنهاء الحرب بينما الإسرائيليون لم يريدوها، ومقابل التفاهم الذي كان بأن يكون لهم يد حرة في لبنان ولم تكن هناك أي قيود، ولكن قالوا لهم فقط لا تقصفوا الميناء ولا المطار في بيروت. وطبعا أصبح الضغط كبيرا لوقف إطلاق النار على ترامب. طبعا الإسرائيليون يقولون دائما بأنهم سيستمرون في هذه الحرب في لبنان، ولكنهم يشعرون بأنهم قد عوملوا بطريقة سيئة من واشنطن، رغم أنهم قد انتفعوا كثيرا طبعا من واشنطن من بكرم الولايات المتحدة، ولكنهم طبعا مثل الطفل المدلل ويشعرون بأنهم ينبغي أن تكون لهم يد حرة أكثر في لبنان. والآن ترامب يرسل إشارة ليس فقط للإسرائيليين ولكن أيضا لأصدقائهم الأمريكيين وخاصة الإنجيليين المسيحيين الذين هم طبعا قريبون من ترامب، بأنه سواء طبعا بأن هذا الاتفاق ليس سيئا بكل تأكيد، وبأنه يحاول أن يضع حدا لما يمكن أن تفعله إسرائيل في لبنان، وأنهم فقط ينبغي أن يعملوا في الجنوب. وربما الرئيس ترامب قال إن سوريا يمكن أن تقوم بعمل إسرائيل في لبنان لمواجهة حزب الله، ولذلك أظن بأنهم فرضوا هذه العقوبات على هؤلاء المرتبطين بحزب الله. إنها مثل الضمانات، ولكن أعتقد أن إسرائيل ستستمر وخاصة في جنوب لبنان في فعل ما تحبه، وأظن بأن الولايات المتحدة لن تفعل شيئا إزاء الأمر.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين، شكرا جزيلا لك. كشفت مصادر عربية على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل التي ستعقد في واشنطن في 23 يونيو لمدة 3 أيام ستكون بمسارين عسكري ودبلوماسي. وبحسب مصادر عربية فإن مفاوضات المسار الدبلوماسي ستتناول أمن الحدود والسيادة وصياغة شروط أوسع لوقف إطلاق النار. أما المسار العسكري فقد أكدت مصادر عربية أن الوفود المفاوضة ستناقش الخدمات اللوجستية المتبادلة، كما ستناقش

يركزوا على إنشاء مناطق تجريبية مخصصة للانسحاب في جنوب لبنان، حيث سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحلي بالمسؤولية

0: وينضم إلينا من باريس المحلل السياسي إبراهيم شاهين. أهلا بك أستاذ إبراهيم. إلى أي مدى أصبح الموقف الأوروبي والفرنسي تحديدا متسق مع الموقف الأمريكي فيما يتعلق بلبنان؟
1: بطبيعة الحال، أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. الموقف الأوروبي والموقف الفرنسي تحديدا لا يختلف بشكل جذري عن الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالملف اللبناني أو حتى ملفات أخرى في المنطقة، ولكن طريقة التعامل مع هذه الملفات هي التي تختلف، وبالتالي المبدأ يبقى نفسه، إنما طريقة التعامل هي التي تختلف. فالدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا تفضل المسار الدبلوماسي للأمور الذي يؤدي بشكل أو بآخر إلى حلول بحسب وجهة النظر الأوروبية شبيهة بتلك التي تحاول أن تتوصل إليها الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الأول في المنطقة إسرائيل طبعا يفضلان الذهاب بداية إلى مسار عسكري ومن ثم البناء عليه يعني شيئا فشيئا. ولكن التجربة أثبتت لنا عمليا أنه حتى الجانب الأمريكي عمليا توصل إلى القناعة التي مفادها أنه يجب الجلوس على الطاولة في نهاية المطاف والعمل على إيجاد حلول دبلوماسية، وبالتالي في هذا الجانب بالتحديد يعني كان هناك وجهة نظر أوروبية راجحة في هذا المجال إذا أردنا أن نوصفها بهذا الشكل.
0: يعني في المأزق الذي وجد فيه نتنياهو نفسه فيه في هذه الفترة، يمكن التعويل على دور أوروبي بارز في هذه المرحلة لدفعه لتقوية الموقف الرسمي اللبناني في وجه حزب الله؟
1: بطبيعة الحال، يعني إذا ما رأينا الدور الذي لعبته أوروبا في الماضي، كان هناك دور فاعل في الأزمات المتعددة التي مر بها لبنان، وأخيرها كانت الحرب الأخيرة يعني التي شهدها لبنان في حرب عام 2024. أذكر أن فرنسا لعبت دور أساسي وسعت بشكل يعني كبير من أجل أن تلعب دورا في الجنوب من خلال لجنة الميكانيزم أو المراقبة، حتى أنها منحت بنيامين نتنياهو حصانة، نوع من الحصانة الدبلوماسية بخرق للقانون الدولي ولمذكرة التوقيف التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية من أجل أن يكون لها دور في الجنوب اللبناني. لاحظنا مؤخرا أنه الجانب الإسرائيلي سعى بدوره إلى أقصاء فرنسا وأوروبا عن الملف اللبناني، وكان هناك تصريحات مباشرة في هذا المجال، وكان هناك رغبة إسرائيلية في حصر الملف اللبناني بالإدارة الأمريكية كوسيط عمليا بين الطرفين. ولكن على ما يبدو أنه سيكون هناك دور في المستقبل لفرنسا تحديدا فيما يتعلق بالمفاوضات التي ستبدأ في الأسبوع المقبل في واشنطن، سيكون لها طبعا دور أيضا فيما يتعلق بمؤتمرات دعم الجيش اللبناني، المؤتمرات التي ستنظمها فرنسا في المستقبل، علما أنه كان هناك مؤتمر في شهر 3 الماضي ولكن اندلاع الحرب في لبنان أدى إلى تأجيل هذا المؤتمر، لأنه المستقبل في الجنوب اللبناني إذا ما أدى طبعا أي اتفاق إلى حصر سلاح حزب الله سيكون هناك دور فاعل للجيش اللبناني، ودور الجيش اللبناني لن يعزز إلا من خلال دول صديقة كفرنسا أو غيرها ودول مانحة كالدول العربية وعلى رأسها دول الخليج العربي.
0: وفيما يتعلق بالمفاوضات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هل تتوقع دور أكبر لأوروبا وتحديدا فرنسا في هذه المفاوضات، خاصة وأن بدأ ترامب يتحدث عن معاونة من قبل الحلفاء، وفي أي إطار نتوقعه؟
1: نعم، هو ترامب يطلب التعاون مع الدول الأوروبية فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأنه أذكر أن هذا الاتفاق الذي تم توقيعه الـ MOU هو ليس اتفاقا نهائيا، إنما هو اتفاق يضع الإطار العام الذي على أساسه سيتم التفاوض في مرحلة 60 يوم التي انطلقت البارحة، بدأ السريان عمليا منذ توقيعها إلكترونيا البارحة، وبالتالي هو يلجأ إلى الدول الأوروبية من أجل الحصول على دعم وعلى تأييدها أقله سياسيا، ولكن الدول الأوروبية يعني تم إقصاؤها في فترة سابقة عندما كرر الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي بإرادة منفردة شن هذا يعني هذه الحرب على إيران، وكان هناك رد إيراني أيضا على لا. هذه الدول، وبالتالي شعرت الدول الأوروبية أنه تم إقصاؤها في بعض الأمر، وبالتالي لما عليها أن تلعب دور في المستقبل؟ هذا هو الموقف الأوروبي الرسمي أصلا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس المحلل السياسي إبراهيم شاهين، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: ونذكر مشاهدينا بالأخبار العاجلة الواردة في سياق ساعتنا الإخبارية، إذ قال مسؤول بحري للCNN أو للCBS نيوز أن المسار المركزي الرئيسي في مضيق قرمز لا يزال مغلقا، ويوضح المسؤول بأن المسار الرئيسي مغلق بسبب

0: وجود نحو 80 لغما تتطلب إزالتهم. وأشار أيضا إلى أن المرور في مضيق هرمز حاليا عبر مسارين شمالي وجنوبي. إذن كانت هذه آخر الأخبار المتعلقة بمسار مضيق هرمز. ونتابع من انعكاسات الاتفاق على لبنان، حيث جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. وأشار بري إلى أن ذلك يأتي تسهيلا لإنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخاصة فيما يتعلق بالبند الأول الخاص بوقف إطلاق النار في على جميع الجبهات. السفير الإسرائيلي في واشنطن قال إن تل أبيب ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إذا لم ينتهكه حزب الله، مضيفا بأن إسرائيل تحتفظ بحقها في الرد على أي هجمات تشن ضدها وفي إحباط التهديدات الموجهة على أراضيها ومواطنيها وجنودها، حيث ستحبط أي تهديد يتم رصده. وخلال لقاء تلفزيوني أعرب سفير إسرائيل لدى أمريكا عن أمله بأن تتم مناقشة صواريخ إيران البالستية خلال مفاوضات الستين يوما مع أمريكا.
1: Tehran is not like any other state in the region. They're not like any other state altogether. They're a murderous bunch of thugs. And if they have ballistic missiles, they're going to use them on their neighbors.
0: السفير الإسرائيلي في أمريكا شدد أيضا على ضرورة ألا يسمح لإيران بتحديد مستقبل لبنان، كما حذر حزب الله من أن إسرائيل لن تسمح له بالاستمرار في مهاجمتها.
1: We can't have Hezbollah on our border. And we can't have Hezbollah continue to maintain tens of thousands of their Radwan fighters, their terrorist fighters that try to infiltrate northern Israel and fire shoulder-to-shoulder missiles and killer drones into our communities. So we're very hopeful that Iran will not be allowed to dictate the future of Lebanon for the Lebanese and for Israel.
0: وقبل ذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع إيران تضمن عدم تدفق أي أموال إلى حزب الله، مشددا على أن إيران لم تحصل على أي مزايا من الاتفاق.
2: And it's one of the reasons why we are actually engaged in this process is to ensure that no money is flowing to Hezbollah. So it's interesting where people will say that the MOU is bad because the MOU produces consequences that were actually happening well before the MOU was signed. That's not a reflection on the MOU, that's a reflection of why we need the MOU to ensure that we have the regional peace and stability that we need. Now, what I would say to, you know, some of the critics of the deal that I've heard that will say, well, Iran's gonna get all this benefit. I'll repeat what I've said, and I'm probably gonna have to repeat it a number of times, is what is the benefit that the Iranians get that they didn't have before? And the answer is nothing. They don't get anything unless they change their behavior.
0: كما وجه نائب الرئيس الأمريكي رسالة حادة للوزراء الإسرائيليين الذين ينتقدون الاتفاق مع إيران، وقال إن مشكلة إسرائيل ليس ترامب، بل أن ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل في العالم.
2: You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: وبالعودة إلى التطورات المتعلقة بالحركة في مضيق هرمز، فقد خفض المركز

0: الدولي للمعلومات البحرية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. وقال المركز في بيان أنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود الألغام وبدء عمليات التطهير. بعد فتح مضيق هرمز سيكون هناك تعافيا تدريجيا وليس سريعا، فالعودة إلى الوضع الطبيعي في أسواق النفط والغاز لن يكون بضغطة زر أي بمجرد فتح مضيق هرمز، فبحسب مسؤولين في قطاع الطاقة سيستغرق الأمر أشهر عديدة. فمغادرة الناقلات العملاقة المحملة بالنفط والغاز العالقة داخل الخليج ليست القضية الرئيسية التي ستؤدي إلى الاستقرار، بل الناقلات الموجودة في الخارج وهي الأهم في الوقت الحالي. لماذا؟ لأن خزانات النفط في المنطقة أصبحت ممتلئة، وبالتالي توقفت آلاف الأبار عن ضخ النفط لعدم وجود مساحات لتخزين إضافية. وهنا تأتي الحاجة إلى ناقلات النفط الفارغة، هي التي تحتاجها المنطقة الآن من أجل أن تفريغ خزاناتها في هذه الناقلات، ومن بعد ذلك سيتم استئناف ضخ النفط من الأبار مرة أخرى. والمشكلة أن الناقلات النفط الفارغة هذه في حالة فوضى في كل مكان في العالم، سواء بالقرب من فنزويلا أو كوريا أو سواحل إفريقيا الشرقية أو الغربية منها، فلذا عليها أن تعيد توجيه مسارها إلى الخليج، وهو ما بدأ حدوثه بالفعل. ويضاف إلى ذلك ما قالته مؤسسات اقتصادية بأن شركات التأمين ستنتظر من 30 إلى 45 يوما من الهدوء لحين توفير التأمين بأسعار معقولة، وهو الأمر الذي سيزيد فترة الانتظار. وتعتقد مورغان ستانلي أن 50% فقط من إنتاج النفط والغاز من المنطقة ستعود بحلول سبتمبر و 80% بحلول ديسمبر. لذا ما لجأت إليه دول العالم لحل الأزمة أثناء الحرب هو السحب من الاحتياط الاستراتيجي النفطي، وقد يستمر لنهاية العام الحالي لحين عودة الوضع إلى ما كان عليه. ولكن كيف تغير العالم نقل النفط؟ نجمله في العرض التالي.
1: من براميل صغيرة إلى مدن عائمة فوق سطح البحر، هكذا تغير عالم نقل النفط. لم تعد ناقلات النفط مجرد سفن، بل منظومات هندسية عملاقة تتحرك فوق الماء. ناقلات النفط الحديثة تحمل في المتوسط نحو 2 مليون برميل، يمتد طولها إلى أكثر من 300 متر. هي أبعاد تضعها في مصاف أضخم ما صنعه الإنسان، بطول يعادل مبنى يتجاوز 20 طابقا. في الداخل شبكة معقدة من الخزانات المنفصلة صممت لتوزيع الحمولة بدقة ومنع اختلال التوازن الذي قد يهدد استقرار السفينة بالكامل. خارج الهيكل تواجه هذه السفينة تحديا مستمرا مع قوى الطبيعة، حيث قد ترتفع الأمواج لعشرات الأمتار، لكن التصميم والإنسيابية يمنحانها القدرة على الثبات. ومن بين هذه العمالقة برزت ناقلات استثنائية سي وايز جاينت التي اقترب طولها من نصف كيلومتر. سفينة بهذا الحجم لا تقاس بالأمتار فقط، بل بما قد تحمله داخلها من طاقة هائلة. قدرتها الاستيعابية تصل إلى 4 ملايين برميل من النفط. وعلى الأرصفة تبدأ واحدة من أدق العمليات، ضخ النفط عبر أنابيب مباشرة بمعدلات تصل إلى 4 أطنان في الثانية في عملية قد تستمر يوما أو يومين. وراء هذه العمليات شركات كبرى تدير شريان الطاقة العالمي، من بينها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى جانب شركة كوستكو شيبينج الصينية، حيث يصل حجم النفط المحمول على متن الناقلات المبحرة أو المنتظرة إلى نحو 1.4 مليار برميل. ناقلات النفط قوة هائلة تنقل طاقة العالم، وتواجه في رحلتها تحديات لا تهدأ.
0: وإلى العراق، حيث ذكرت مصادر عراقية للعربية أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بإعفاء رئيس جهاز الأمن الوطني أبو علي البصري من منصبه.

تعيين باسم البدري رئيسا للجهاز وإعفاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي من منصبه وتعيين قاسم العبودي في المنصب، كما وجه الزيدي بإعفاء محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه وتعيين نزار ناصر محافظ البنك المركزي العراقي. وفي العراق أيضا قال وزير النفط باسم محمد خضير العبادي أن الحقول النفطية جاهزة لاستئناف عمليات الإنتاج، وأشار إلى أن عودة الصادرات ستكون تدريجية واستنادا إلى انسيابية المرور عبر المضيق. نهاية النشرة وإلى العناوين. بمبرر الصعوبات اللوجستية نائب ترامب يؤجل سفره إلى سويسرا لعقد محادثات فنية مع إيران. ترامب يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران هي استسلام غير مشروط ويؤكد على نصر أمريكا. مرشد إيران يؤكد موافقته على مذكرة التفاهم مع أمريكا ويحمل بازاشكيان مسؤولية تنفيذها. عقوبات أمريكية على أفراد وشركات وفروا إيرادات لحزب الله ووكلاء إيران في سوريا والعراق. والجيش الأمريكي يرفع الحصار على إيران ويؤكد على بقائه العسكري ضمانا لتنفيذ الاتفاق. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. عادل عيدان يلقاكم على رأس الساعة، ابقوا معنا.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي.

0: الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. فانس يؤجل رحلته إلى سويسرا، والبيت الأبيض يقول إن المحادثات ليست سهلة أبدا. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن مهلة 60 يوما المحددة للتوصل إلى اتفاق بدأت بالفعل. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن موانئ إيران ويؤكد على بقائه العسكري ضمانا لتنفيذ الاتفاق. ماكرون يدعو نتنياهو للتحلي بالعقلانية، وانتقادات فانس وتحذيره الضمني بشأن السلاح الأمريكي يصدم إسرائيل. أهلا بكم. كان من المقرر أن تبدأ اليوم المباحثات الفنية بين إيران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي واتفاق سلام، إلا أن الأمور لم تجري كما كان متوقعا. البيت الأبيض أعلن بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يسافر إلى سويسرا لعقد مباحثات فنية كان مقرر إجراؤها مع إيران. وعزى البيت الأبيض قرار التأجيل إلى ما وصفه بالتعقيدات اللوجستية المتعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض التعقيدات اللوجستية بأنها لم تكن بسيطة وأنه لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، مؤكدا بأن واشنطن تتطلع

0: لأبد المحادثات الفنية في أقرب وقت، في حين ذكرت وكالة تسنيم أن المفاوضين الإيرانيين بحاجة إلى رؤية مؤشرات على تنفيذ الاتفاق المؤقت من جانب واشنطن قبل بدء جولات جديدة من محادثات السلام. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كان أكد على عدم حصول إيران على أي مزايا من الاتفاق إلا إذا أحسنت التصرف، على حد تعبيره.
1: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true, and if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior, not just vis-a-vis the West, but vis-a-vis the Middle East? So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: من واشنطن معنا مراسل العربي حسين طود. حسين، أهلا بك. ما هي هذه التعقيدات اللوجستية التي أجبرت جيدي فانس على إرجاء ذهابه إلى سويسرا؟
2: عادل، بحسب تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم، هو أشار إلى صعوبة خروج الوفد الإيراني من إيران بسبب طبعا الأحداث الأخيرة. والأمريكيون وعلى رأسهم جيدي فانس كانوا يتحدثون عن أن مشاركته مرتبطة أيضا بمن سيمثل إيران. هذه يعني هي ربما تكون التعقيدات اللوجستية التي أشار إليها البيت الأبيض من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، ولكن البيت الأبيض سيوفر هذه التفاصيل عندما تستجد معلومات محدثة ملموسة كما فهمنا من مسؤولين في البيت الأبيض.
0: طيب، هل من موعد لذهاب جيدي فانس أو حتى أحد المفاوضين الأمريكيين إلى جنيف لبدء هذه المفاوضات؟
2: الآن بالنسبة للمفاوضين والخبراء الأمريكيين، هم على الاستعداد للذهاب إلى جنيف أو إلى سويسرا بشكل عام من أجل بدء هذه المفاوضات، ولكن أيضا هذا الأمر مرتبط بقدرة الإيرانيين على الوصول إلى سويسرا، على الخروج من إيران وعلى الوصول إلى سويسرا. موضوع جيدي فانس كان مرتبطا بموضوع كما قلنا من سيمثل إيران، إذا كان قاليباف هو سيكون على رأس الوفد أم لا. أما بالنسبة للخبراء فيمكنهم أن إذا أتى الخبراء الإيرانيون أن يذهب الخبراء الأمريكيون، لأن حسب ما فهمنا يعني من تقارير إعلامية ومن مشاركات سابقة، الوفد الأمريكي سيضم طبعا إضافة إلى السياسيين، كنا نتوقع أن يكون وما زلنا نتوقع بطبيعة الحال أن يكون جيدي فانس على رأس هذا الوفد ومعه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إضافة هذا على المستوى السياسي، إضافة إلى خبراء من وزارة الخارجية ومن وزارة الخزانة خاصة فيما يتعلق بالعقوبات، وأيضا خبراء من المستشارين الأمن القومي الأمريكي، وأيضا خبراء بالملف النووي لبحث آليات الرقابة والتجديد وموضوع تفكيك المنشآت النووية وتخصيب اليورانيوم وغيرها من أمور تقنية تحتاج إلى خبراء تقنيين في الملف النووي. هذا ما يعني ما نعرفه عن الوفد الذي سيشارك في هذه المفاوضات من خلال تقارير إعلامية ومن خلال التجارب السابقة أو المفاوضات السابقة. طبعا البيت الأبيض حتى الآن أو المصادر الرسمية الأمريكية لم توضح على وجه الدقة كل هذه الأمور، ولكن هذه كلها من نتوقع أن نعرف عنها المزيد من التفاصيل في الساعات القادمة عندما تبدأ البيانات الرسمية في الصدور لتوضيح هذه المسائل. طبعا إذا قرر الأمريكيون توضيحها ببيانات رسمية مرات في بعض الأوقات قد تكون هذه الأمور سرية أو لا يفضلون الحديث عنها، ولكن يعني إذا سئلوا سيجيبون إما بالتوضيح أو بمحاولة لتجنب الإجابة. كلها أمور
0: طيب
2: طبعاً
0: حسين، هل نستطيع ربط هذه التصريحات التي أشار إليها جيدي فانس من أن إيران لن تحصل على ميزات إلا إذا أحسنت التصرف، هي من باب ربما الغمز من قناة إنه إيران تريد أكثر مما تم الاتفاق عليه؟
2: هي تريد أكثر أكيد، وهذا يعني يدركه الأمريكيون، ولكن الموقف الرسمي الأمريكي من خلال التصريحات التي نسمعها لن تحصل على أي شيء، لا على رفع العقوبات ولا على الإقامة

0: إفراج عن الأموال المجمدة إلا إذا قدمت تنازلات وإذا التزمت بالشروط والتزمت بتعهداتها بالملف النووي. وهناك نقطة مهمة جدا يركز عليها الأمريكيون هو حسن السلوك الإيراني. هذه جملة سمعناها كثيرا، أن على إيران تغير سلوكها وأن يكون سلوكا حسنا. الشيء الوحيد عادل الذي ستحصل عليه إيران فوريا وقد بدأت تحصل عليه هو رفع العقوبات عن الصادرات النفطية. وهذا الأمر رغم كل التأكيدات من الإدارة الأمريكية على أن إيران لن تحصل على المزيد من الأموال، هذا الأمر تحديدا يثير قلق المشرعين من الديمقراطيين وحتى من الجمهوريين المقربين من الرئيس دونالد ترامب، وانتقدوه بشدة. يعني سمعنا انتقادات من تيدي كروز، من توم كوتن، من من من سيناتورز، لأنهم يرون بأن هذه الأموال ستستخدمها إيران، هكذا يتخوفون، في إعادة ترميم ترسانتها العسكرية وبناء منشآت نووية وأيضا تسليح وكلائها في المنطقة. لذلك تيدي كروز قال بأنه يعني من غير الحكمة إعطاء أموال لنظام ديني يهتف بالموت لأمريكا، ويؤيده بذلك رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور توم كوتن وغيرهم أيضا من الأعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. يعني هناك حالة من القلق بالنسبة للعديد من البنود في مذكرة التفاهم هذه سمعناها، وما زال يعني المشرعون عند موقفهم منها. صحيح أن معظمهم لم ينتقد، نتحدث هنا عن الجمهوريين، لم ينتقد دونالد ترامب، بل بالعكس شكروه على جهوده، ولكنهم أعربوا عن قلقهم من هذه المذكرة ومن بنودها. طبعا الديمقراطيون على الجانب الآخر يرفضون المذكرة ويصفونها كما سمعنا من تشاك شومر زعيمهم في مجلس الشيوخ والعديد من الأعضاء، يصفونها بأنها وثيقة استسلام أمريكية، وأنها يعني أسوأ من، حتى كما قالت جين شاهين، أسوأ من اتفاق أوباما. يعني هناك انتقاد كبير لدونالد ترامب ولهذه المذكرة، مذكرة التفاهم، من قبل الديمقراطيين، وحتى اتفاق مع عدد من الجمهوريين حول هذه الوثيقة بأنها سيئة جدا. السيناتور الجمهوري كاسيدي، بل كاسيدي قال بأنها أسوأ خطأ في السياسة الخارجية الأمريكية. يعني حالة من القلق وحالة من الرفض لهذه هذا الاتفاق المبدئي واضحة جدا. والإدارة الأمريكية تعمل منذ الإعلان عن بنودها بشكل رسمي على تهدئة المواقف وعلى تقديم الشروحات بأن هذه البنود لا تعطي إيران مكاسب، وإنما هي مكاسب لها الولايات المتحدة. حتى أن بعض حلفاء دونالد ترامب في مجلس الشيوخ قال بأنه صحيح سترفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، ولكنه في المقابل سيتم تخفيف أسعار الوقود عالميا وفي الولايات المتحدة، وهذا يعتبر مكسب. يعني هناك محاولة من بعض حلفاء دونالد ترامب أيضا لتهدئة المخاوف لدى العديد وغالبية المشرعين في الكونغرس.
1: شكرا جزيلا لمراسل العربية حسين الطود من واشنطن. على الجانب الآخر، وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها. رئيس البرلمان الإيراني وفي رده على رسالة المرشد مجتبى خامنئي قال محمد باقر قالبا، فإن المهمة المكلف بها هي السعي لتنفيذ بنود وشروط الاتفاق. وتأتي تأكيدات قالبا في وقت ذكرت فيه وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن مسألة توجه وفد إيراني إلى سويسرا لم تحسم بعد. وفي سياق متصل أفاد التلفزيون الباكستاني أن رئيس الوزراء شهباز شريف أرجأ زيارته المقررة إلى سويسرا إلى أجل غير مسمى. ومعنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة، أهلا بك إلى هذه النشرة. أستاذ عبد الرحمن، يعني هذه الزيارة لرئيس الوزراء الباكستاني أرجئت، ما الأسباب المعلنة؟
2: نعم، بعد تحية لك أستاذي الكريم والمشاهدين الكرام. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان من المقرر أن يسافر إلى سويسرا ليرعى حفل توقيع مذكرة التفاهم، لكن خلال الساعات الماضية لاحظنا أن

0: تم التوقيع على المذكرة إلكترونية وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثم الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان وبعد ذلك الرئيس الوزراء الباكستاني كوسيط وكراعي وكداعم للوساطة. وحسب مصادر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في إسلامباد ليس هناك حاجة الآن لذهاب رئيس الوزراء شخصيا إلى سويسرا طالما أنه تم التوقيع، لأن الهدف من الزيارة كان هو الحضور شخصيا للتوقيع حضوريا على مذكرة التفاهم، فطالما انتهى السبب فلا داعي يعني. ولم يعلن حتى الآن رسميا عن أي موعد آخر أو عن أي وفد باكستاني سيذهب إلى سويسرا.
1: أستاذ عبد الرحمن، يعني إرجاء هذه الزيارة كذلك جيدي فانس أرجاء زيارة الوفد الإيراني لم يذهب، كل تلك المعطيات بماذا تشير؟ ما التسريبات الباكستانية على الأقل عن هذه التحضيرات؟
0: لدينا منذ البداية طرف غير جاد في هذه العملية، أي عملية الوساطة والمصالحة وعملية السلام، هو الطرف الإيراني. الطرف الإيراني منذ البداية متقلب، ليس لديه قرار نهائي، يتنصل، يتقدم خطوة ثم يعود إلى الخلف، هناك خلافات داخلية في النظام الإيراني، صراع على السلطة، مشاكل كثيرة يعني. نحن في إسلامباد نرى أن الوسيط الباكستاني بذل جهود كبيرة في دفع الطرفين نحو مذكرة التفاهم، لكن الجانب الإيراني لا زال يراوغ، يريد المزيد من خلال هذه التصرفات. أعتقد أن الوسيط الباكستاني أوقف جهوده قليلا ليرى العالم ما يفعله الإيرانيون. يعني اليوم المرحلة التي وصلنا إليها هي بسبب التضارب في مواقف إيران، التنصل، التهرب من المسؤولية.
1: طيب يعني هل ثمة خلاف بين مختلف الأطراف حتى لا تبدأ هذه المفاوضات ومن ثم تتخذ الخطوة الثانية؟
0: أعتقد أنه يعني لا يوجد إعلان رسمي، لكن ستكون هناك مفاوضات على مستوى وفود فنية. إيران لديها خلل داخلي، يعني هناك من وقع على المذكرة وهناك من يعارض ويرى أن الحكومة المدنية أو الطرف الذي وقع على المذكرة ساوم على المصالح الوطنية، ويريد الآن الجانب الإيراني الضغط على الطرف الآخر للحصول على المزيد من المزايا. يعني إيران ترى أنه كان من المفترض أن تمنح جزء من الأموال المجمدة لكنها لم تحصل على ذلك، حصلت حتى الآن فقط التخفيف عن تصدير النفط.
1: سيد عبد الرحمن، يعني اسمح لي هنا، مجتبى خامنئي قال بأنه كان له رأي مختلف والآن وافق بتعهدات من بازشكيان، قاليباف يقول بأنه يسعى إلى تنفيذ بنود هذا الاتفاق، ما الذي يحدث إذن؟
0: نعم، هذا دليل على وجود خلل في النظام الإيراني، هناك خلافات بين الإيرانيين. الحكومة المدنية التي يمثلها الرئيس مسعود بزكشيان هي من اتخذت خطوة وبادرت بتوقيع مذكرة التفاهم. هناك تيار متشدد يمثل الحراس الثوري يعارض أصلا اتفاق السلام، لأن التوصل إلى جميع بنود اتفاق السلام يعني النهاية لنظام الحراس الثوري. يعني إيران إذا تجرد من التدخل في الدول الأخرى، تجرد من الأزرع، تجرد من استخدام هذه الأموال التي ستحصل عليها لتعزيز قدراتها العسكرية، هذا يعني نهاية للنظام المتسلسل.
1: يعني كيف نهاية النظام يعني المرشد بارك هذا الاتفاق باعتبار أنه هو يريد صون مكتسبات الشعب الإيراني وبالتالي تنفيذ بنود الاتفاق؟
0: الدوائر الباكستانية القريبة من النظام الإيراني والتي هي على اتصال مع الإيرانيين تشعر بأن المرشد مجتبى خامنئي عقله مع الشعب الإيراني والحكومة المدنية حكومة بزكشان، لكن يبقى قلبه متعلقا مع الحرس الثوري ومع النظام الذي يسيطر على إيران. يعني هناك أيضا ذبذبة داخل المرشد مجتبى، يعني يتخذ قرار ثم يرى أنه يعني أخطأ ثم يحاول التراجع، فلا يعني جميع هذه الأمور تدل على وجود خلل في النظام الإيراني سواء لدى المرشد أو الحكومة المدنية أو الحرس الثوري.
1: طيب شكرا جزيلا للصحفي عبد الرحمن حياة من إسلامباد. في مقابل هذه التطورات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار المفروض على إيران وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت سنتكوم في بيان لها أن قوة

وقتها لا تعيق حاليا عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. وأشارت إلى أن سفنها الحربية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع البنود لهذه الاتفاقية وتطبيقها بكامل قوتها وفعالياتها. هذا وقد عبرت ناقلات نفط مضيق هرمز فيما انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في 28 فبراير، بينما توقع محللون أن تعود الصادرات عبر المضيق الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو 5 إمدادات النفط العالمية إلى وضعها الطبيعي في الأشهر المقبلة.

إذن قبل أن نكمل النشرة، الخارجية السويسرية تقول لن تعقد المحادثات الأمريكية الإيرانية اليوم كما كان مخططا لها. إذن الخارجية السويسرية تقول أن المباحثات بين أمريكا وإيران لن تعقد اليوم كما كان مخططا لها. عودة الملاحة إلى مضيق هرمز هي المكسب الكبير لاقتصاد العالم بعد أشهر من الإغلاق، لكن في مضيق هرمز مسار بحري موازن يترقبه العالم إذا عادت السفن للإبحار من جديد فور الإعلان عن فتح المضيق ورفع الحصار، وهي عودة مشوبة بحذر شديد حيث تواجه خطوط الملاحة البحرية مخاطر جمة تهدد سلامة طواقمها وشحناتها في عرض البحر، الأمر الذي يجعل مجرد الإعلان خطوة غير كافية ويفرض ضرورة تأمين الممرات الماء بشكل كامل لحماية شريان التجارة الدولية. غير أن هذا الإبحار المرتقب يصطدم بتركة حرب ثقيلة، حيث واجهت السفن تهديدات مباشرة من أسطول الزوارق السريعة الإيرانية التي تولت نشر آلاف الألغام البحرية في الممرات الدولية. تفخيخ عشوائي واسع النطاق تحول حاليا إلى معضلة أمنية، فطهران نفسها تعجز عن تحديد مواقعها، ما يبقي الملاحة تحت رحمة خطر خفي عائم ينتظر ساعة الصفر. ورغم الإعلان عن فتح الممر المائي اليوم، تتمسك طهران بحجم خرائط الألغام البحرية التي نشرتها أساطيلها السريعة، واقع دفع القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون مع القوات البحرية المشتركة والاتحاد الأوروبي إلى حشد كاسحات الألغام وبدء خطة تأمين مضيق هرمز عبر عمليات تمشيط عسكرية واسعة ترتكز على مسح قاع البحر وتحييد هذه العبوات العائمة. في الكونغرس الأمريكي واجه الاتفاق المؤقت الذي أبرمه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة من بعض الجمهوريين مع تداول نسخ من الاتفاق للاطلاع وإطلاع قيادات في مجلس الشيوخ والنواب على تفاصيل مذكرة التفاهم الموقع مع إيران، وذلك خلال إحاطة مغلقة تناولت بنود الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران. وشارك في الإحاطة رؤساء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس إلى جانب قيادات الحزبين، حيث استعرض المسؤولون مضمون الاتفاق وأجابوا عن أسئلة المشرعين بشأن الخطوات التفاوضية القادمة.

0: معنا من واشنطن نزار فرسخ، الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بك سيد نزار. يعني اليوم حينما يقول الرئيس ترامب بأن ذلك نصر وهذا استسلام إيراني عن الاتفاق، أتحدث يراه حتى الأمريكيون من أنه ربما أسوأ من اتفاق أوباما، بل هو يعني ربما إن استطعنا القول مخارجة من هذه الحرب وهذه كلفتها الاستسلام الأمريكي؟
1: هناك بالطبع يعني كان لدى يعني حاجة لترامب للخروج من هذا المأزق، ولكنه طبعا يركز على الإنجازات، إن كان تدمير جزء كبير من الترسانة الإيرانية، ضرب المنشآت النووية، فيريد أن يصور ذلك على أنه انتصار، مع العلم أنه بالفعل ما بدأ به الحرب، الأهداف التي أعلنها في بداية الحرب كانت أكبر من ذلك، ولكنه يحاول ضبط الأثر الإعلامي لذلك، ويريد أن يستبق الأمور ويدعي أنه انتصر.
0: طيب، ولكن هذا الانتصار كما يرى حتى المشرعون من أنه ليس انتصارا، بل ربما ضريبة يدفعها الأمريكيون للخروج من الحرب، أي أن هذا الاتفاق ليس من صالح أمريكا.
1: أنا أختلف مع هذا الرأي. مجرد قبول إيران بوقف برنامجها النووي والتعهد بأن لا يكون لديها برنامج نووي، هذا يعني إنجاز، ولكن
0: لا، إيران منذ البداية كما كانت تقول بأنها لا تريد عسكرة هذا البرنامج النووي.
1: صحيح، ولكن كان هنالك يعني إضافات على ذلك وقبول بشروط جديدة، ولكن هو يعني واضح ان ما بدا يعني ما كان مفترض ان ينجز كان اكبر بكثير، ولكن الضغط من هرمز كان اكبر مما يتحمله الاقتصاد العالمي، والانتقادات زادت، لذلك اراد ان يخرج ترامب من هذه المعضله باقل الخسائر. ولكن ايضا ايران يعني الدمار فيها كبير جدا، و ليست يعني هذا الانتصار انتصار خفيف لنقل، وليس انتصار شامل كما يدعون الإيرانيين.
0: طيب، الخارجية السويسرية أكدت أن اليوم لا مباحثات بين الجانبين. إرجاء سفر جي دي فانس باعتقادك ما مرده؟
1: أظن مرده أن يعني عدم وضوح من سوف يأتي من الطرف الإيراني يسبب حرجا لفانس، لأنه يريد أن يجب أن يكون شخص من نفس مستوى فانس، وإذا كان هنالك يعني التمثيل الإيراني أقل فذلك يسبب حرج للأمريكان، وهذا كان لا ما كان غير واضح ما من سوف يأتي من الإيرانيين، فلذلك اختصر الأمر فانس و يعني وفر على نفسه هذا الحرج.
0: طيب، دائما ما يقال بأنه يعني في التفاصيل يكمن الشيطان، ولكن هل من الممكن أن تكون هذه الألغام موجودة حتى في داخل الاتفاقية؟

0: رغم يعني البعض يراها غامضة إلى الآن، ليس بها ذلك الوضوح التام.
1: هنالك نقاط كثيرة طبعا، يعني هذا يعني هي فقط مذكرة تفاهم، أي وضع إطار لما هي الأمور المختلف عليها وما هي الاتجاهات لحل كل منها.
0: طيب،
1: فهذا حاصل في هذه النقاط، وأظن أن النقطة الأهم هي أن التعهد بوقف العمليات العسكرية في على كل الجبهات، وهذا طبعا يضع قيد على إسرائيل، وطبعا الإسرائيليين غير راضين عن ذلك.
0: بالتأكيد،
1: ولكن هذا إنجاز.
0: إنجاز لمن؟
1: لإيران ولدول الخليج وللولايات المتحدة طبعا، أن تكف العمليات العسكرية، لأن العمليات العسكرية هي التي تؤثر أيضا على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصادات تلك الدول، لأنها كلها يعني كل اقتصاداتها الآن يعني مشتبكة بسبب
0: إلى الآن لم تتعافى هذه الاقتصادات جراء ما حدث، ولكن أيضا شبح الحرب يلوح في الأفق بأي لحظة.
1: إلى حد ما يعني سوف يظل هنالك الخطر، ولكنه أقل بكثير من السابق. الآن هنالك التزام من الطرفين، وإذا حصل أي مناوشات هنالك نص واضح يقول أنهم يريدان وقف العمليات العسكرية، فهنالك اتفاق على وقف العمليات حتى لو حصلت بعض الحوادث. هذا مختلف عن عدم وجود اتفاق على وقف العمليات العسكرية وعلى كل الجبهات. هذه هي النقطة المهمة، أن متفقوا أن وقف العمليات تعني وقف العمليات على كل الجبهات.
0: شكرا جزيلا يا نزار فرسخ، الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. هذه النشرة مستمرة، وفيها عقوبات أمريكية على أفراد وشركات وفروا إيرادات لحزب الله ووكلاء لإيران في سوريا والعراق.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

حياكم الله. كشفت مصادر العربية على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل التي ستعقد في واشنطن يوم 23 يونيو لمدة 3 أيام ستكون بمسارين عسكري ودبلوماسي. وبحسب مصادر العربية فإن مفاوضات المسار الدبلوماسي ستتناول أمن الحدود والسيادة وصياغة شروط أوسع لوقف إطلاق النار. أما المسار العسكري فقد أكدت مصادر العربية أن الوفود المفاوضة ستناقش الخدمات اللوجستية المتبادلة، كما ستركز على إنشاء مناطق تجريبية مخصصة للانسحاب في جنوب لبنان، حيث سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جدد التأكيد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. وأشار بري إلى أن ذلك يأتي تسهيلا لإنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا.

0: سويسرا، وخاصة ما يتعلق بالبند الأول الخاص بوقف إطلاق النار. السفير الإسرائيلي في واشنطن قال إن تل أبيب ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إذا لم ينتهكه حزب الله، مضيفا بأن إسرائيل تحتفظ بحقها في الرد على أي هجمات تشن ضدها وفي إحباط التهديدات الموجهة إلى أراضيها ومواطنيها وجنودها، حيث ستحبط أي تهديد يتم رصده.
1: We can't have Hezbollah on our border, and we can't have Hezbollah continue to maintain tens of thousands of their R1 fighters, their terrorist fighters that try to infiltrate northern Israel and fire shoulder-to-shoulder missiles and killer drones into our communities. So we're very hopeful that Iran will not be allowed to dictate the future of Lebanon for the Lebanese and for Israel.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحلي بالمسؤولية والعقلانية، معتبرا استمرار الهجمات على حزب الله يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. ماكرون أقر بأن حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل، لكنه نبه إلى أن أمن إسرائيل لا يمكن ضمانه بالاستيلاء على أراض مجاورة، مؤكدا أن سياسة نتنياهو تؤجج الاستياء والعنف لدى جميع شعوب المنطقة. وقبل ذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس أن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع إيران تضمن عدم تدفق أي أموال إلى حزب الله، مشددا على أن إيران لم تحصل على أي مزايا من الاتفاق.
2: And it's one of the reasons why we are actually engaged in this process is to ensure that no money is flowing to Hezbollah. So it's interesting where people will say that the MOU is bad because the MOU produces consequences that were actually happening well before the MOU was signed. That's not a reflection on the MOU, that's a reflection of why we need the MOU to ensure that we have the regional peace and stability that we need. Now, what I would say to, you know, some of the critics of the deal that I've heard that will say, well, Iran's going to get all this benefit. I'll repeat what I've said, and I'm probably going to have to repeat it a number of times, is what is the benefit that the Iranians get that they didn't have before? And the answer is nothing. They don't get anything unless they change their behavior.
0: كما وجه نائب الرئيس الأمريكي رسالة حادة للوزراء الإسرائيليين الذين ينتقدون الاتفاق مع إيران، وقال إن مشكلة إسرائيل ليست ترامب، بل أن ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل في العالم.
2: You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: وفي ردود الفعل على هذه التصريحات ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن مسؤولين إسرائيليين أبدوا دهشتهم من حدة انتقادات نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس للحكومة الإسرائيلية، ونقلت صحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فانس وجه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة ضبط وزرائه، محذرا من أن إسرائيل تواجه تراجعا متزايدا في الدعم داخل الولايات المتحدة، فضلا عن تلميحه إلى احتمال تقييد إمدادات السلاح الأمريكية. من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا بك، ليبدأ معك من انتهينا إليه وردود الفعل على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي.

0: إلى أي مدى إسرائيل صدمت بهذه التصريحات أم أنها متوقعة؟
1: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني لا هي ليست متوقعة. كان متوقع أن يكون هناك يعني خلافات فجوة، ولكن أن يكون هجوم

0: زادت وتوسعت حدة الخلافات مع الولايات المتحدة، هذا سيؤثر على مكانة إسرائيل وأيضا العالم. عندما يرى العالم نائب الرئيس الأمريكي كيف ينتقد الحكومة الإسرائيلية ويصفها بهذه الأوصاف، هذا أيضا يفتح باب لكل من يريد أن ينتقد إسرائيل ولكن يخشى من سطوة الولايات المتحدة، وكأنه تلقى ضوء أخضر. وأيضا هذا على العلاقة مع نتنياهو، لذلك نعم هناك مفاجأة في إسرائيل، وهناك محاولات الآن يجريها نتنياهو من جهة لتقليل الأضرار، حصر هذه الخلافات وتقزيمها وصرف النظر عنها لوقف هذا التلاسن، ومن جهة أخرى للتقارب ومحاولة استعادة دوره الذي فقد تماما الآن. ما قاله يعني نائب الرئيس الأمريكي أيضا فيه جزئية متعلقة أنه المشكلة ليس فقط مع نتنياهو بل مع المحيطين بنتنياهو، وأنهم يكبلونه، يدفعونه لخطوات متطرفة ويسيئون للعلاقة مع الولايات المتحدة. وأعتقد أن هذه هي نفس المشكلة التي كانت تمنع نتنياهو دائما من الإقدام على خطوات سياسية كان يمكن أن لا تصل فيها الأمور إلى هذا المستوى في سوريا، في لبنان، في غزة وفي الجبهات.
1: سيدفع ثمنها نتنياهو في يعني إطار قربه من الرئيس الأمريكي وتحسين العلاقة معه.
0: ربما واحدة من الخلاصات التي يعني بعد هذه الفجوة والصراع أو يعني التلاسن، وأنه ربما يشار بإصبع الاتهام نتنياهو أنه أساء للعلاقة لأنه انحاز لحزب واحد، وبالتالي هذا أضعف الموقف الإسرائيلي لأنه حول العلاقة إلى علاقة شخصية ورهان على شخص متقلب مثل الرئيس الأمريكي، وهو بذلك يعني قام بمغامرة غير محسوبة. وأيضا أنه يعني كانت دائما العلاقة يعني بين الولايات المتحدة وإسرائيل علاقة قائمة على قيم مشتركة، على عمل مؤسساتي، على منظومات وعلى آليات اتخاذ قرار وتعاون واتفاقيات. الآن كل هذا الذي كان يشكل أساس ويضبط ويكبح أي يعني فترة ربما تقود إلى مثل هذا الصدام، هذه يعني التوازنات والكوابح كلها أزالها نتنياهو وانحاز شخصيا لترامب، وبالتالي هو أضعف الموقف الإسرائيلي.
1: ولكن نتنياهو أخذ من ترامب ما لم يأخذه من رؤساء سابقين أمريكيين، ضربة إيران مثلا.
0: أخذ الكثير، هو أخذ في الفترة الأولى ركن السفارة إلى القدس والاعتراف بها، ضم الجولان والكثير من التغاضي عن سياسات إسرائيل، اتفاقيات أبراهام. يعني عمليا نعم نتنياهو أخذ، ولكن يقال الآن أن كل هذا عمليا كان يمكن أن يكون في إطار أكثر توازن في العلاقة، وأن يكون يعني نتنياهو مدرك لأنه قد تنقلب هذه السياسة عليه في يوم ما، وهذا ما حدث الآن. وبالتالي نعم يعني ربما أنه ما استفاده نتنياهو هو ما كسبه، وربما هذا يكون نهاية شهر العسل بين الرجلين. يعني نتنياهو الآن في انتخابات وهو بحاجة أن يكون يعني في مكتب رئاسة الوزراء مرة أخرى ويقاتل من أجل ذلك، تأتي هذه الأزمة في ظل هذا الوضع، هذا يحول كل ما حققه نتنياهو إلى أمر يعني غير ذي قيمة على المستوى الشخصي.
1: طيب يعني لبنان قد يكون هو الحد الفاصل في هذه العلاقة بين ما يريده الإسرائيليون وما يريد الرئيس الأمريكي تطبيقه، خاصة أنه لبنان أيضا داخل في الاتفاق الإطاري مع إيران.
0: وهذا يعني أيضا واحد من القضايا العملية الميدانية. الاتفاق يمكن أن يكون نتنياهو أن يكون رأيه في الاتفاق ما يريد، هو ربما يجد فرصة هناك تفاوض لستين يوم وربما يفشل الاتفاق، ونحن نرى الصعوبات التي واجه هذا الاتفاق، لكن يترتب على هذه التفاهمات وعلى هذا الوضع خطوات يجب أن تتخذ فوريا في لبنان بخلاف السياسة الإسرائيلية والتوجه الذي يقوده نتنياهو بإبقاء مناطق عازلة والسيطرة واستمرار الحرب، وأيضا فرض معادلة إيران على لبنان وعلى نتنياهو. هذا بالنسبة لنتنياهو يعتبر يعني كسر لأهم معادلة كان يحاول أن يثبتها اللي هو مسألة الأذرع والحلفاء. أنا أفترض أنه إذا لم يكن خلال الجولة التفاوضية بين لبنان وإسرائيل القادمة توصل لاتفاق وتغير في الموقف الإسرائيلي انطلاقا من هذه الأجواء التي بدأت تسود، سواء في أجواء التوافق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والاتفاق أو التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذا لم يعني هذه الأجواء تدفع نتنياهو لاتخاذ خطوات ترضي اللبنانيين أو على الأقل يعني تقوي الجانب اللبناني الرسمي وتهدئ من الأمريكان، الأمور ستتطور بشكل أكبر، وهذا هو المخرج الوحيد المتبقي لنتنياهو على كل حال المسار الدبلوماسي اللبناني.

0: شكرا جزيلا لك، لربما نرى ذلك يوم 23. شكرا جزيلا للمختصة في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور من رام الله إلى باريس. وينضم إلينا من هناك الكاتب الصحفي محمد كلش. سيد محمد أهلا بك. يعني الرئيس الفرنسي دعا نتنياهو إلى التحلي بالعقلانية، هذا يأتي أيضا في سياق أنه نائب الرئيس الأمريكي كان قد وجه انتقادات حادة إلى إسرائيل، بالتالي الأوروبيون ماذا سيفعلون؟
1: مرحبا بكم جميعا، صباح الخير. طبعا بالنسبة إلى ماكرون وعلاقته مع إسرائيل هي علاقة متوترة منذ فترة طويلة، وتزداد توترا خاصة بالنسبة إلى الموضوع اللبناني، إلى استمرار إسرائيل في توجيه ضرباتها واحتلال أراضي في لبنان وتوسيع هذا الاحتلال، التقدم على أكثر من 9 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية وذاهبة إلى الأبعد. رغم كل الحديث عن ضرورة وقف إطلاق النار ليس فقط في موضوع كما طلب منه الرئيس الأمريكي، طلب من نتنياهو أن لا يوجه أي ضربات إلى العمق اللبناني، تحديدا مدينة بيروت، العاصمة بيروت ومناطق أخرى. وفي هذا الموقف لماكرون لا يمكن وصفه، يعني لا أصف هذا الموقف بالموقف الجديد، هو استمرار للتأكيد على استياء ماكرون من
0: هذا يدفعه إلى القول بأنه على نتنياهو أن يتحلى بالمسؤولية والعقلانية وأن ذلك لا يصب في مصلحة إسرائيل، خاصة أنه ذلك يؤجج شعوب المنطقة ويولد لديها الاستياء. ماذا يمكن أن تقدم فرنسا وأوروبا إلى لبنان؟
1: يعني أكثر ما يمكن أن تقدم فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على المستوى الرسمي لدول الاتحاد إلى لبنان هو تقديم المساعدات، الاستمرار في تقديم المساعدات والوقوف إلى جانب لبنان على المستوى الدولي، يعني في أروقة الأمم المتحدة، وأيضا عبر توطيد تعزيز العلاقات الإقليمية مع الدول التي هي أيضا مستاءة مما تقوم به إسرائيل في لبنان، عنيت الدول الإقليمية، الدول الخليجية، وإضافة إلى مصر. وهذا أكثر ما يمكن أن يقوم به ماكرون، أكثر ما تقوم به فرنسا وكذلك الاتحاد الأوروبي. اليوم إسرائيل رغم كل الخلافات بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب، فإن الشراكة بين الجانبين تبقى وطيدة، ومن هنا نتنياهو يعرف تماما أن ترامب لن يتخلى عن نتنياهو، الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن إسرائيل، والاستياء الأمريكي لا يعني وقف أي دعم لإسرائيل فيما تقوم به. ويعني استمرار التعزيزات العسكرية الأمريكية لإسرائيل مستمرة، وإذا كان هناك من استياء فإن هذا الاستياء هو مرحلي وعتب بين شريكين تربطهما علاقة وطيدة على المدى، إن كان ذلك على المدى المتوسط كما على المدى البعيد في هذه الحرب التي تقوم بها إسرائيل في لبنان.
0: شكرا جزيلا للكاتب الصحفي محمد كلش من باريس.
1: أهلا بكم. أهلا.
0: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 أفراد و5 شركات مرتبطة بإيران، وشملت قائمة العقوبات سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله ودعم أجندته، إضافة للقيادي في حزب الله محمود القماطي. كما استهدفت العقوبات شبكة أعمال يديرها علاء حمية في لبنان وسوريا والعراق. قالت واشنطن إنها وفرت

إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية وشركات واجهة ومشاريع استثمارية. نشرتنا مستمرة وفيها البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب حرب إيران.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
7: حياكم الله. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، وأشار إلى أن الحرب الإيرانية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا. وتوقع تقرير صادر على البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.5% هذا العام، بانخفاض عن 2.9 في عام 2025. كما أشار إلى أن تجدد الأعمال القتالية أو استمرار اضطرابات تدفق السلع الأساسية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التراجع وتفاقم الضغوط التضخمية والمالية.

0: خلال حرب إيران وضعت حرب الأعماق أمن الطاقة العالمية على المحك، ومع بدء الترتيبات لتأمين الملاحة تبرز التساؤلات حول طبيعة هذه الترسانة المخفية في القاع. وهنا نفند مواصفات ألغام تمتلكها إيران في التقرير التالي، نتابع.
1: مهام واحد هي ألغام راسخة تثبت بسلسلة في القاع وتطفو على عمق يتراوح بين متر وثلاثة أمتار من سطح البحر، وتفعل بالتلامس لتفجير حمولتها البالغة 120 كيلوغراما. مهام اثنان وهي أكبر حجما، وتوضع في قاع البحر على عمق يصل إلى 50 مترا، وتعتمد على حساسات مغناطيسية وصوتية من أجل استهداف الغواصات والسفن الضخمة. مهام ثلاثة وهو لغم يطفو على السطح، ويعد نسخة محسنة من مهام اثنين، مجهز بحساسات صوتية سلبية تنفجر بعد رصد السفن على مسافة 3 أمتار. كما تمتلك إيران ألغام مهام خمسة التي تزرع قرب الشواطئ لمنع عمليات الإبرار أو الإنزال، إضافة لمهام أربعة وهو لغم لاصق يثبت يدويا على السفن.
0: لم يدرك الطلاب الثلاثة إبراهيم أصغر زادة ومحسن ميردمادي وكذلك حبيب الله بطرف، وهم يقتحمون السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، أن خطوتهم الثورية آنذاك ستتحول إلى كابوس يطارد اقتصاد بلادهم لعقود ويتسبب في تجميد مليارات الدولارات حول العالم. هذه المليارات التي تطالب بها طهران في كل مفاوضات

تعود جذورها إلى قرار الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتجميد الأصول الإيرانية والتي قدرت حينها بين 8 و12 مليار دولار ردا على أزمة الرهائن في إيران. لم تكن تلك إلا البداية، فخلال عامين فقط من البداية خسرت إيران نحو 3 مليارات دولار قبل أن يلتقط الاقتصاد الإيراني أنفاسه. جاء قانون عقوبات عام 1996 ليمتد الحظر إلى الشركات الأجنبية التي تتعامل مع طهران. في العام 2015 تنفست إيران الصعداء مع الاتفاق النووي، حيث أتاحت لها إدارة أوباما الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من أموالها المجمدة. شملت تسوية بمليار دولار مع فوائدها عن صفقة أسلحة لم تسلم قبل الثورة. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. فانس يؤجل رحلته إلى سويسرا والبيت الأبيض ويقول إن المحادثات ليست سهلة أبدا. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن مهلة 60 يوما المحددة للتوصل إلى اتفاق بدأت بالفعل. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن موانئ إيران ويؤكد أن بقائه عسكريا ضمانا لتنفيذ الاتفاق. ماكرون يدعو نتنياهو للتحلي بالعقلانية، وانتقادات فانس وتحذير الضمني بشأن السلاح الأمريكي يصدم إسرائيل. الزميلة رجاء فضلي معكم على رأس الساعة، في أمان الله.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
7: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
5: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.

بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية. هذه التغطية المتواصلة للاتفاق الأمريكي الإيراني والمحادثات الفنية بين البلدين. دعونا نبدأها بالعناوين. نائب ترامب يرجئ زيارته إلى سويسرا بسبب صعوبات لوجستية، والخارجية تؤكد إلغاء المحادثات المقررة اليوم. الخارجية السويسرية. ترامب يؤكد مجددا أن إيران هزمت عسكريا ويصف قبولها بالاتفاق بالاستسلام غير المشروط. مسؤول إسرائيلي يتهم نتنياهو بالتسبب في توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب ويحذر من خسارة الدعم الأمريكي. مركز دولي بحري يخفض مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط ويؤكد تحديد مسارات آمنة لعبور السفن. البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته منذ كورونا، والسبب تداعيات حرب إيران. مشاهدينا، في آخر التطورات القادمة من سويسرا، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كانت مقررة اليوم في منتجع بورغنستوك الجبلي. قبل ذلك أعلن البيت الأبيض أيضا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يسافر إلى سويسرا الليلة لعقد مباحثات فنية كان مقررا إجراؤها مع إيران. وعزى البيت الأبيض قرار التأجيل إلى تعقيدات لوجستية متعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض التعقيدات اللوجستية بأنها لم تكن بسيطة وأنه لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، مؤكدا بأن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت. إذن هذا، وقبل صدور هذا البيان كان فانس قد رجح تأجيل هذه

0: الجلسة مشيرا إلى إمكانية تغيير الخطة، قائلا إن السبب في هذا التأجيل هو صعوبة الخروج من إيران بحسب وصفه.
1: So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: التأجيل الأمريكي لزيارة فانس لم يكن الإعلان الوحيد، إذ أعلن التلفزيون الباكستاني قبل ذلك بأن رئيس الوزراء شهباز شريف قد أرجأ زيارته أيضا إلى سويسرا، وذلك لأجل غير مسمى. من المقرر أن يمثل باكستان في الاجتماعات وكيلة وزارة الخارجية أمينة بلوش، وقد ذكر التلفزيون الباكستاني بأن رئيس الوزراء اتخذ ذلك القرار بعد توقيع مذكرة التفاهم بالفعل ودخولها حيز التنفيذ. من جهة أخرى، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إن سفر الوفد الإيراني إلى سويسرا ليس مؤكدا حتى الآن، وسيتم حسمه خلال الساعات. معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حيات. سيد عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك. سيد عبد الرحمن، ما دواعي كل هذه الإلغاءات وتأجيلات السفر إلى سويسرا؟ ما الذي يحدث؟ يعني الخارجية الآن السويسرية تقول بأنه تم إرجاء المحادثات التي كانت مقررة اليوم.
2: نعم، بعد التحية، الوضع فيما يتعلق بالاجتماع المقرر في سويسرا متقلب ومتغير، يعني كل بعد ساعات الصورة تتغير. كان من المفترض أن يصل وفدان أمريكي وإيراني إلى سويسرا ويشاركان في اجتماع ترعاه باكستان للتوقيع الحضور على مذكرة التفاهم بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي كان من المفترض أن يرعى هذا الحفل. لكن ما شهدناه خلال الساعات الماضية أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم إلكترونيا من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بدخشان، ثم وقع عليها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد إلكترونيا. الجانب الباكستاني يرى أنه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم لا داعي لحضور رئيس الوزراء شهباز شريف شخصيا الى سويسرا للاشراف على مذكره التفاهم قد تم التوقيع عليها اصلا. يعني هناك ايضا، يعني الجانب الباكستاني لم يعلن حتى الان رسميا عن اسباب الغاء الاجتماع الذي كان مقرر والذي يعني من المحتمل ان يعقد لكن في وقت لاحق. يعني لكن هناك تردد من الجانبين الامريكي والايراني، واعتقد ان الوسيط الباكستاني يعني لا زال يسعى للتوفيق بين الجانبين.
0: لكن ما الذي يعني إرجاء زيارة شهباز شريف إلى سويسرا وإلى أجل غير مسمى؟ هل هناك فعلا يعني معيقات لوجستية فقط، أم أنه هناك فعلا مشاكل سياسية هي التي تدفع إلى كل هذه الإلغاءات؟
2: لا، الأصل الهدف كان من زيارة شهباز شريف هو الحضور شخصيا للإشراف على توقيع مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها أصلا. يعني الرئيس ترامب سبق الجميع ووقع عليها إلكترونيا قبل انعقاد الاجتماع ب 24 ساعة، ثم وقع عليها الرئيس الإيراني. فهذا يلغي حاجة حضور شهباز شريف شخصيا في سويسرا يعني الإشراف على مذكرة التفاهم تم التوقيع عليها أصلا يعني مسبقا يعني إلكترونيا. فالجانب الباكستاني لا يرى أنه هناك داعي لحضور رئيس الوزراء إلى سويسرا طالما أنه قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم.
0: طيب، ماذا أيضا عن الوفد الإيراني؟ ماذا عن استجابته لدعوة الحضور إلى سويسرا حتى الآن؟ ما الذي يعيق أيضا وصوله إلى هناك؟
2: الوفد الايراني، يعني دائما الجانب الايراني منذ البدايه تحجج. هناك يعني معلومات تشير عبر من وسائل الاعلام الايرانيه الى ان ايران متردده في المشاركه في هذا الاجتماع الاول بعد توقيع مذكره التفاهم، وتتحجج بان اسرائيل لم تلتزم حتى الان بالهدنه على الجبهه اللبنانيه. ايران تريد ان تلتزم ايران كليا بالهدنة وتتوقف عن قصف المناطق اللبنانية لكي تكون الأجواء صافية للمشاركة في محادثات جادة مع الجانب الأمريكي.
0: طيب، بما أن إيران يعني ما زالت تصر على الانسحاب الإسرائيلي، ماذا عن الخيارات التي يضعها الوسيط الباكستاني على الطاولة في مواجهة ربما قد تكون أولى العقبات التي تعيق جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات؟
2: نعم، الحالة التي نعيشها

0: لا هي يعني بالفعل تعتبر تحدي جديد بالنسبة للوسيط الباكستاني، ولا يخفى أن باكستان منذ البداية لديها يعني شعور بأن هناك أطراف تسعى إلى عرقلة عملية السلام، طرف متشدد داخل إيران والطرف الآخر هو إسرائيل التي لا تريد نجاح هذه الاتفاقية أو نجاح المسار السياسي بين الجانبين. أعتقد أن إسلام أباد سوف تعمل على إعادة جدولة انعقاد هذا الاجتماع بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأعتقد أن الاجتماع المقبل سيكون على مستوى وفود فنية، وبعد ذلك ستكون هناك يعني اجتماعات على مستوى وفود يعني رفيعة المستوى برئاسة نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني.
1: طيب، أمام حالة الجمود هاته، كيف تبدو عملية تنفيذ مجريات الاتفاق حتى الآن على مستوى مضيق هرمز إلى غير ذلك من المحادثات الفنية؟ هل ما زالت مستمرة؟
0: نعم، المحادثات الفنية سوف تعقد، وأعتقد أن الأمور يعني أيضا الاتصالات جارية بين واشنطن وطهران عبر الوسيط الباكستاني لإتمام عملية إعادة فتح مضيق هرمز بطريقة جيدة خلال الساعات القادمة.
1: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حيات، شكرا جزيلا لك. نبقى مع التطورات القادمة من الولايات المتحدة. وفي آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذاكرة التفاهم مع إيران، وصف ترامب في حديث لموقع أكسيوس مذاكرة التفاهم الموقعة مع إيران بأنها تمثل استسلاما غير مشروط، مؤكدا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. الرئيس الأمريكي أضاف كذلك أن هدف المفاوضات مع طهران هو منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. قبل ذلك، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. وقال ترامب عبر تروث سوشيال إن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، وأكد أن هذه الأخبار زائفة. في تدوينة أخرى، شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما، وأشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. هذا وأطلع مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي قيادات في مجلسي الشيوخ والنواب على تفاصيل مذاكرة التفاهم الموقعة مع إيران، وذلك خلال إحاطة مغلقة تناولت بنود الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة بين كل من واشنطن وطهران. وشارك في الإحاطة رؤساء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس إلى جانب قيادات الحزبين، حيث استعرض المسؤولون مضمون الاتفاق وأجابوا عن أسئلة المشرعين بشأن الخطوات التفاوضية القادمة. هذا وأبلغت وزارة الحرب الأمريكية أعضاء في الكونغرس أنها تحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب مع إيران، إلى جانب التزامات عسكرية وتشغيلية أخرى. ووفق ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال، أجرى نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ الاتصالات مع عدد من المشرعين خلال الأيام الماضية، وذلك من أجل شرح الاحتياجات المالية العاجلة للوزارة. هذا وأتى هذا الطلب الجديد بعدما حذر مسؤولون في البنتاغون من احتمال مواجهة نقص في التمويل خلال الصيف إذا لم يوافق الكونغرس على حزمة إنفاق إضافية. معنا من أوهايو السيدة جينا وينستنلي، الزميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي. سيدة جينا، أهلا وسهلا بك. إذن سيدة جينا، الآن كما نتابع وفقا للخارجية السويسرية يتم تأجيل المحادثات في بيرغنستوك وعدم توجه جي دي فانس أيضا إلى سويسرا، هل هو فعلا بحجة عدم اكتمال الإجراءات اللوجستية، أم أنه هناك خلافات سياسية الآن تعرقل وتكون أول العقبات أمام جلوس الأطراف إلى طاولة التفاوض؟ أنا سلام.
2: Thank you so much for having me.
3: شكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة. يبدو أن هناك ربما سببين لهذا التأخير، بتأكيد سبب فني، ولكن كذلك لأن القتال لا زال متواصلا في لبنان، وإيران قالت أن لبنان يجب أن يضم في اتفاق وقف إطلاق النار. ونحن ندرك أن مذكرة التفاهم هذه كانت ستتطلب اتخاذ قرارات صعبة، سواء كان ذلك من قبل إيران أو الولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية، وإيران ربما قد تبنت موقفا متشددا إزاء إدراج لبنان في المذكرة، والحصول كذلك على فوائد مالية كبيرة لتنفيذ مذكرة التفاهم، أو أن الولايات المتحدة ربما قد أجرت مناقشات صعبة واستخدمت التأثير من أجل إجبار إسرائيل على خفض القتال في لبنان بشكل كبير. سنرى أي سبب سوف يتكشف. الواقع طبعا هو أن الاتفاق قد تم توقيعه، وبالتالي نحن سوف ننتظر بدء المباحثات من أجل دفع فترة 30 يوما إلى الأمام. الاتفاق وقع وسفن بدأت بعبور مضيق هرمز، وبطبيعة الحال نحن نتطلع لجهود نزع الألغام تكون متواصلة أيضا.
1: سيدة جينا، بما أنه اليوم إيران تصر على الانسحاب الإسرائيلي كبند يعني ضمن بنود الاتفاق، الانسحاب الإسرائيلي طبعا من الجنوب اللبناني، ما خيارات اليوم الإدارة الأمريكية للدفع بهذه المسألة أمام إصرار أيضا إسرائيلي وتعنت بأنه لن ينسحب من الجنوب لاعتبارات أمنية ولمصالح الأمن القومي الإسرائيلي؟
2: Indeed.
0: صحيح تماما. الواقع أن نائب الرئيس أدلى بتصريح قوي اليوم، حيث أنه قال إن إسرائيل لا يجب أن تعمل على معارضة هذا الاتفاق ومعارضة الرئيس ترامب وقيادته أيضا، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يضع مصالح إسرائيل في المقام الأول، ونحن ندرك جيدا بأن هو في موقعه يرى أن مواصلة الحرب ضد حزب الله في لبنان هي مسألة حاسمة من أجل ضمان أمن إسرائيل. هذا يعني ضرورة تحرك قوي من قبل الإدارة الأمريكية. والرئيس ترامب أدلى ببعض التصريحات بشأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الواضح في ذهنه بأنه لا يحتاج لأن يكون نتنياهو متبنيا لهذا الموقف. فطبعا الواقع أن إسرائيل تدرك، أولئك الذين يحكمون إسرائيل يفهمون الأهمية أو أهمية الحفاظ على علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة كشريك وكحامي لإسرائيل. إذن السؤال الذي يطرح هو فيما إذا كان سوف يتمسك رئيس نتنياهو بموقفه، وهل سيفوز في الانتخابات المقبلة، أو أن المعارضين يمكن أيضا أن يعملوا من أجل علاقة أفضل مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كانوا يستجيبون لمطالب الرئيس ترامب. الولايات المتحدة إنها طلبت إسرائيل باغتنام فرصة سلام، وعملت على إثبات وتأكيد أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانب إسرائيل وتوفر لها السلاح وكذلك الحماية الدبلوماسية، وبالتالي هذه المحادثات لا تزال جارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من أوهايو السيدة جينا وينستنلي زميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي، شكرا جزيلا لك.
2: Thank you.
1: إذا مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مصادر العربية تؤكد أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستتناول أمن الحدود والسيادة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نكمل من إيران، وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بأن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيه. بدوره وفي رده على رسالة المرشد، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن مهمة المكلفة بها هي السعي لتنفيذ بنود وشروط الاتفاق. وتأتي تأكيدات قاليباف في وقت ذكرت فيه وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن مسألة توجه وفد إيراني إلى سويسرا لم تحسم بعد.

إذا مذكرة من 14 بندا تسدل الستار رسميا على حرب إيران، ولكن لنلقي الضوء على أبرز البنود. إذا أول بند من بنود المذكرة يشير إلى الإنهاء الفوري لكافة العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان. يتعهد الطرفان وفقا للبند الثالث على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. على الصعيد العسكري دائما تلتزم واشنطن برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وأيضا سحب قواتها خلال جدول زمني لا يتجاوز 30 يوما. في المقابل تتعهد إيران بضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في هذه الممرات الحساسة التي نتابعها على الخارطة من دون رسوم، كما تلتزم طهران بإزالة العوائق التقنية والعسكرية والألغام على مستوى مضيق هرمز. أما في الشق الاقتصادي والمالي فتتعهد واشنطن مع الشركاء الإقليميين بضخ نحو 300 مليار دولار من أجل إعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. وتقضي المذكرة في بنديها 17 و 11 على التحرير الكامل لجميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، ثم البدء في عملية إلغاء العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على طهران وفقا لجدول زمني متفق عليه، إضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة. سيتم السماح لإيران بإعادة تصدير نفطها واستعادة خدماتها البنكية والمعاملات المالية أيضا. أما في الملف النووي فتلتزم طهران بالتجميد الفوري لمختلف أنشطتها النووية وأيضا تقديم ضمانات بعدم السعي لتطوير أو حيازة سلاح نووي. ولضمان الالتزام الصارم بكل هذه المقررات يشير البند الأخير إلى ضرورة اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم عن مجلس الأمن.

بعد جولات عدة من المحادثات والوساطة بين واشنطن وطهران، اتفق الطرفان أخيرا على توقيع مذكرة تفضي بإنهاء الحرب وتفتح مجالا جديدا للدبلوماسية. هذا وشهدت المحادثات جولات عدة من الشد والجذب. لم يكن الملف النووي الإيراني فقط السبب فيها، بل أيضا أموال إيران المجمدة. فمتى وقعت العقوبات على إيران وما السبب فيها؟ إذن الإجابة تعود لعام 1979. في هذا العام لم يدرك الطلاب الثلاثة إبراهيم أصغر زادة وأيضا محسن مير دمادي وأيضا حبيب الله بيت طرف، لم يدركوا وهم يقتحمون السفارة الأمريكية في طهران أن خطواتهم الثورية آنذاك ستتحول إلى كابوس يطارد اقتصاد بلادهم لعقود ويتسبب في تجميد مليارات الدولارات حول العالم. هذه المليارات التي تطالب بها طهران في كل مفاوضاتها تعود جذورها إلى قرار الرئيس الأسبق جيمي كارتر بتجميد الأصول الإيرانية، والتي قدرت حينها بين 8 و12 مليار دولار. ردا على أزمة الرهائن، لم تكن تلك إلا البداية، فخلال عامين فقط خسرت إيران نحو 3 ملايير دولار. وقبل أن يلتقط الاقتصاد أنفاسه، جاء قانون عقوبات عام 1996 ليمتد الحظر إلى الشركات الأجنبية التي تتعامل مع طهران. عام 2015 تنفست إيران الصعداء مع الاتفاق النووي، حيث أتاحت لها إدارة أوباما أتاحت لها الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من أموالها المجمدة، شملت تسوية بمليار دولار مع فوائدها عن صفقة أسلحة لم تسلم قبل الثورة.

0: بدن.
1: من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان أهلا وسهلا بك. إذن سيد وجدان، كما نتابع الآن تعثر في الجلوس بين كل من الطرفين الأمريكي والإيراني في سويسرا. الخارجية السويسرية تقول بأنه تم إلغاء موعد جلوس الطرفين إلى طاولة التفاوض، والموقف الإيراني أو الوفد المفاوض الإيراني لم يحسم حتى الآن قراره بعد بشأن الجلوس إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يعثر حتى الآن جلوس الطرفين مع بعض؟
2: في البداية تحياتي لك رجاء ولمتابعيك الكرام. لا ننسى أن إيران وقعت على الاتفاقية لأنها تحت ضغوط اقتصادية وهي بحاجة إلى الأموال، وأن تصلها الأموال إلى جانب موضوع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، كان هذين العاملين جعل إيران أن توقع على الاتفاقية. في حال التفسيرات الأمريكية بخصوص الإفراج عن الأموال الإيرانية أو إعادة الإعمار في الداخل الإيراني مختلف تماما عن ما كانت تفسر.

0: تره إيران، وهذا ما زاد التعقيدات. ولا ننسى أيضا هنالك أطراف ضاغطة في الداخل الإيراني، وأيضا هنالك أطراف ضاغطة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للحرس الثوري، بالطبع أنه سيضغط بشكل كبير، وأيضا حتى تغيير الخطاب لمجتبى خامنئي ومحاولة تبرئة نفسه من
1: تماما.
0: أنه هو خلف هذه الموضوع، هو دلالة بأنه حتى المرشد هو بدأ يستمع للضغوطات في الداخل الإيراني، ويحاول أن يضع كل الخسائر على الجانب المفاوض والرئاسة. في حال
1: طيب
0: الدستور في إيران، المادة 110 من الدستور الإيراني تشير بأن السياسة الخارجية والسياسة الداخلية وأيضا الحرب والسلم بيد المرشد، لكن هو يتنصل عن هذا. إذن المعوقات كثيرة، وموضوع حزب الله أعتقد ما هو إلا فقط من أجل الذريعة
1: يعني
0: لأن
1: وهنا في هذه النقطة تحديدا التي تتحدث عنها، عن يعني ما قاله مجتبى خامنئي خلال الساعات الماضية، قال بأنه كان لدي رأي آخر بخصوص هذا الاتفاق لكنه وافق عليه بعد تعهد بزشكيان بتحمل المسؤولية. هل هذا يجعل يحتفظ هو أو الحرس الثوري بحق التراجع أو إعادة تفسير بنود الاتفاق لاحقا؟
0: هذه ليس بجديد رجاء، هذا حتى في زمن المرشد الثاني علي خامنئي كان يستخدم نفس الأسلوب، وكما يبدو مجتبى خامنئي بدأ يتخذ نفس السلوك الذي كان يتفقه والده. لذلك في المفاوضات السابقة دائما خامنئي هو من يعطي الضوء الأخضر، وأيضا بإيجاز يعني برخصة مباشرة من قبل وموافقة من بيت المرشد ومن شخص علي خامنئي. لكن بعد ذلك عندما تفشل المفاوضات يأتي بتصريح بأنه لم يكن راضيا عن هذا، لكنه وافق على ما طلبته الرئاسة في الداخل الإيراني.
1: لكن
0: هذه
1: إلى أي حد اليوم هذه السياسة يعني تعطي للمرشد يعني مبررات خصوصا، أو حتى التيار المتشدد بشكل عام أمام الداخل الإيراني، إن كان يعني الاتفاق لا يتماشى مع ما يريده الداخل، وبالتالي فسيتم تسويقه على أنه لم يكن قرار المرشد الأول وأنه كان قرار تكتيكي والواجهة الدبلوماسية التي ستتحمل مسؤوليته.
0: بالنسبة للداخل الإيراني وأيضا حتى للمتابع للشأن الإيراني، يعرف تماما بأنه السياسات الخارجية وأيضا كل القرارات المهمة في داخل البلاد تصدر من قبل المرشد الإيراني ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية، ما هما إلا فقط ينفذون ما يملى عليهم من قبل. وأيضا حتى خامنئي هو أشار في عندما حصل هنالك اختلاف بين محمد جواد ظريف والحرس الثوري الإيراني، أشار خامنئي بأنه وزير الخارجية ما هو إلا فقط ناغل للرسائل، وهذا يدركه المواطن الإيراني. لكن عندما النظام يتعرض إلى ضغوط اقتصادية تضر بمصالح وأمن النظام يتذرع بالشارع الإيراني، لكن واقع الأمر النظام آخر اهتماماته هو موضوع الشارع. وإن كان كذلك لما خاض كل هذه الحروب منذ بداية الثورة إلى يومنا هذا، أضر بالمواطن، أضر بالاقتصاد، أضر بالنظام، وأيضا أضر بدول المنطقة.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. أفادت صحيفة يدع تحرنوت بأن مسؤولين إسرائيليين أبدوا دهشتهم من حدة انتقادات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للحكومة الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فانس وجه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة ضبط وزرائه، محذرا من أن إسرائيل تواجه تراجعا متزايدا في الدعم داخل الولايات المتحدة، فضلا عن تلميحه إلى احتمال تقييد إمدادات السلاح الأمريكية. المسؤول أضاف كذلك بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلب المزيد من المشاكل لكل من ترامب ونائبه جي دي فانس، متسائلا في الوقت نفسه كيف لإسرائيل خسارة الدعم الأمريكي. قبل ذلك كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد وجه رسالة حادة للوزراء الإسرائيليين الذين ينتقدون الاتفاق.

0: مع إيران، وقال إن مشكلة إسرائيل ليست ترامب، بل أن ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل في العالم.
1: You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: في السياق المتصل، نقلت رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قوله من تل أبيب تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الإبقاء على قواتها في جنوب لبنان وإنشاء منطقة أمنية عازلة. وقال المسؤولان إن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها بأن قواتها ستبقى منتشرة في لبنان، وبأن نتيجة المحادثات ستعتمد على ما إذا كان ترامب سيصر على موقفه، مما قد يجبر إسرائيل على إعادة النظر في تكتيكاتها العسكرية. يأتي هذا في وقت تصف فيه إسرائيل الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان وغزة وسوريا بأنها مناطق عازلة، وهو جانب أساسي من سياستها الأمنية الأخيرة. هذا وكشفت مصادر العربية على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل التي ستعقد في واشنطن في 23 من يونيو لمدة 3 أيام ستكون بمسارين، مسار عسكري وآخر دبلوماسي. وبحسب مصادر عربية فإن مفاوضات المسار الدبلوماسي ستتناول أمن الحدود والسيادة وصياغة شروط أوسع لوقف إطلاق النار. أما المسار العسكري فقد أكدت مصادر العربية أن الوفود المفاوضة ستناقش الخدمات اللوجستية المتبادلة، كما ستركز على إنشاء مناطق تجريبية مخصصة للانسحاب في جنوب لبنان، حيث سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها. إذن من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية السيد عصمت منصور. سيد عصمت، إذن نتابع الآن آخر ما يتم تسريبه عبر أكسيوس. إذن مسؤول أمريكي يقول بأن مطالب إيران بشأن لبنان هي وراء تأجيل زيارة جي دي فانس إلى سويسرا، وبالتالي أيضا إلغاء المحادثات التي كان يفترض أن تعقد اليوم بين الجانبين الإيراني والأمريكي. إلى أي حد اليوم نتنياهو سيكون منفتحا على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في إطار إنجاح هذه المفاوضات التي تعني الكثير لدونالد ترامب، أم أنه غير معني تماما بما يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية والمصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية تكون أسبق؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني ما حدث اليوم وهذه الأخبار وهذا الربط بين التأجيل وبين الهجوم الإسرائيلي الليلة في لبنان هو يعقد الأمور في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويزيد من الضغط الإسرائيلي الأمريكي على إسرائيل. سمعنا واقتبستم قبل قليل أقوال نائب الرئيس الأمريكي، وعندما تكون الأمور في اللحظة الأهم وبدء المحادثات وحدث كل العالم كان يترقبه ويؤجل بسبب إسرائيل، أعتقد أنه هذا لن يكون أخبار جيدة لنتنياهو. ربما نتنياهو لم يتوقع بهذا القصف الليلة وهذا العدد الكبير من الشهداء أنه هذا سيؤثر، هو ربما افترض ذلك، وربما العكس، ربما هو قام بذلك بشكل مقصود إحراج الإيرانيين والأمريكان في هذه المحادثات. لكن نحن نشهد تسارع للأحداث وتحول لبنان إلى موضوع حساس، ولدى إسرائيل لا يوجد أجوبة حقيقة.
0: طيب، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن ثلثي الأسلحة التي استخدمت خلال هذه الحرب والتي حمت إسرائيل في الأشهر الماضية صنعتها ومولتها أمريكا. اليوم إلى ما يشير جي دي فانس من خلال هذا الحديث؟ هل يشير إلى أنه إن لم تلتزم إسرائيل

0: إسرائيل فإن الدعم الأمريكي لن يكون مثل ما كان في السابق؟ وهل أيضا نتنياهو مستعد لمواجهة لا يكون مسندا فيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: الشق الثاني، لا يمكن لإسرائيل أن تدير كل هذه المعارك السياسية والدبلوماسية والعسكرية مع العالم دون الدعم الأمريكي ودون الغطاء الأمريكي. الولايات المتحدة تغطي إسرائيل في الأمم المتحدة، في المؤسسات الدولية، في الإقليم، تردع أحيانا ووجود

0: الأوروبية، الكثير من الدول الأوروبية ترغب وتريد أن تعاقب إسرائيل على سلوك المستوطنين مثلا أو جرائمها في غزة أو في لبنان أو غيرها، ولا تكون بذلك. السلاح الأمريكي، الدعم المالي الأمريكي الذي يقدم لإسرائيل هو فعلا عامل القوة الإسرائيلي، قائم ليس فقط على ما تنتج إسرائيل وعلى مهاراتها وعلى التكنولوجيا التي تمتلكها، بل على الدعم الأمريكي المقدم لها والذي مكنها من أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن. لذلك لا يمكن الاستغناء عن هذا الدعم. التلميح الذي أطلقه الرئيس نائب الرئيس الأمريكي هو أنه هذا قد يقيد أو قد يدخل في نطاق العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على إسرائيل إذا لم تنصاع لها. لا يعقل أنه أن نخوض معركة بقيادة الولايات المتحدة، أن تقدم الولايات المتحدة كل ما قدمته لإسرائيل، وعندما تكون مصالح الولايات المتحدة تتطلب وقف هذه المعركة، يتمسك نتنياهو يعني مواقف معارضة ويبدأ بانتقاد الأمريكان، أو يعني وزرائه يقومون بانتقاد الرئيس الأمريكي. هذا غير مقبول على الأمريكان. لذلك أنا أفترض أنه نتنياهو وإسرائيل يتحسبون من مثل هذه الخطوة، وهم يخشون من أثرها المباشر الحاجات الحقيقية واليومية لإسرائيل الأمنية والاقتصادية والسياسية، وأيضا من أثرها الغير مباشر الذي قد يأتي، أنه العالم سيتشجع لانتقاد إسرائيل عندما يرى العلاقة مع الولايات المتحدة بهذا الشكل.
1: طيب الآن يعني ماذا عن المصالح الانتخابية لنتنياهو في سواء في الذهاب باتجاه ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تثبته من خلال هذا الاتفاق مع إيران، هو بشكل أو بآخر يجعل من نتنياهو يتراجع عن مختلف التعهدات التي يعني كان قد تعهد بها للداخل الإسرائيلي فيما يتعلق بحماية الشمال الإسرائيلي، حماية أمن إسرائيل إلى غير ذلك، وأيضا القضاء على حزب الله. اليوم يوضع بين كفي كماشة، يعني من جهة يجب أن يلتزم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جهة أخرى يجب أن تراعى مصالحه الانتخابية. هل سينجح في هذا الاختبار؟ كيف سيديره أساسا؟
0: وهذا التعقيد الذي نشأ يعني من جهة فعلا هو مقبل على الانتخابات، ونحن نعلم أن نتنياهو يفعل كل شيء من أجل الفوز بالانتخابات، حتى لو خاض حروب أو مزق المجتمع الإسرائيلي أو حتى تصادم مع الأمريكان كما فعل في فترة بايدن وفي فترات سابقة مع رؤساء أمريكان آخرين. لكن من جهة يعني ربما أنه أنت عندما تتصادم مع الرئيس الأمريكي وتظهر للإسرائيليين استقلالية وأنك متمسك بالأهداف التي انطلقت الحرب من أجلها، ربما هذا يكسبك بعض الشعبية داخل الكابينيت ولدى جمهور اليمين، ولكن هذا يفقدك أهم حليف، وهذا ينعكس على الرأي العام الإسرائيلي أيضا بشكل مباشر، الرأي العام الأوسع وليس فقط جمهور اليمين. اليوم الاستطلاعات هناك تساوي في المقاعد بين أيزنكوت وبين حزب الليكود، هناك تفوق لدى أيزنكوت في الملائمة لرئاسة الوزراء لدى المستطلعين الإسرائيليين عن نتنياهو. هذا انقلاب في الشارع الإسرائيلي في الرأي العام الإسرائيلي، وهذا يعني نتيجة سلوك نتنياهو وعوده العالية، وأيضا عدم وجود خط سياسي يوجد مخارج لهذه الحروب التي فتحها.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الآن وقفة وجولة رياضية وآخر أخبار كأس العالم مع الزميلة ديما السايح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. تلقى المنتخب القطري خسارة ثقيلة أمام نظيره الكندي بستة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بداية افتتح سانت لارين التسجيل للمنتخب الكندي قبل أن يفرض جوناثان ديفيد نفسه نجما للمواجهة بتسجيله لثلاثة أهداف هاتريك، فيما أضاف نيثن صليبا هدفا من ركلة حرة مباشرة، وجاء هدف آخر بعد أن حول محمد المناعي الكرة بالخطأ في شباك منتخب بلاده. وازدادت متاعب المنتخب القطري خلال اللقاء بعد طرد كل من همام الأمين وعاصم مديبو ليكمل الفريق اللقاء بتسعة لاعبين، وبهذه النتيجة انفرد المنتخب الكندي بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما بقي المنتخب القطري في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة افتتح مازيمبي التسجيل لسويسرا بتسديدة قوية قبل أن يعزز روبن فاركاس النتيجة بهدف ثان بتسديدة ذكية بقدمه اليمنى. ولم يكتفي فاركاس بذلك بل واصل تأثيره بصناعة الهدف الثالث لزميله مانزامبي الذي عاد ليؤكد تفوق سويسرا بهدف شخصي ثان له والرابع لمنتخب بلاده. ورغم النقص العددي نجح المنتخب البوسني في تقليص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني عبر تسديدة قوية لأرمن ماهميتش، إلا أن رد سويسرا جاء سريعا بعدما سجل القائد تشاكا هدفا رابعا من ركلة جزاء نفذها في اللحظات الأخيرة. الفوز رفع رصيد سويسرا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، أما منتخب البوسنة والهرسك فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط. أصبح منتخب المكسيك أول فريق يتأهل للدور 32 في كأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. فبعد شوط أول سلبي النتيجة نجح لويس رومو في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده، وقاد المكسيك للفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات، ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ليحسم رسميا تأهله إلى الدور الثاني قبل خوض مواجهته الأخيرة في المجموعة، فيما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني.

منتخب جنوب إفريقيا وتشيك بهدف لمثله لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم. وفشل منتخب تشيك الذي سجل أولاً عن طريق ميخائيل سادليك في الحفاظ على تقدمه ليتلقى هدفاً أحرزه موكينا من ركلة جزاء نفذها قبل دقائق من النهاية. وبهذا التعادل حصد كل منتخب على أول نقطة في النسخة الحالية من البطولة بعد خسارة الأول في الجولة الأولى من كوريا الجنوبية وفوز المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. بهذه النتيجة يحافظ كل منتخب على أماله في التأهل للدور الثاني حال الفوز في الجولة الأخيرة. وستواجه تشيك في الجولة الأخيرة المكسيك فيما تلتقي جنوب إفريقيا مع كوريا الجنوبية.

0: المنتخب الأمريكي إلى مواصلة انطلاقته القوية عندما يواجه نظيره الأسترالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. ويدخل المنتخب الأمريكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزاً عريضاً على الباراغواي وبأربعة أهداف لواحد في الجولة الافتتاحية، وهو أكبر انتصار يحققه المنتخب الأمريكي في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم. في المقابل يخوض المنتخب الأسترالي المواجهة بعد بداية ناجحة أيضاً بفوزه على تركيا في الجولة الأولى، وتشهد المجموعة الرابعة منافسة مبكرة على الصدارة، إذ يملك كل من الولايات المتحدة وأستراليا 3 نقاط مع أفضلية لأمريكا بفارق الأهداف، فيما يسعى منتخبا تركيا وباراغواي لتعويض الخسارة وحصد أول نقاط لهما في البطولة. بذكريات مونديال فرنسا 98 يعود المغرب لمواجهة اسكتلندا في بوسطن. نتابع.
1: اسكتلندا عادت للمونديال بعد آخر مشاركة في 98 وبفوز أول منذ نسخة 90 وهدف جون ماكين. العديد تساءل لماذا احتفل ببعض يديه على شكل نظارة. قائد أستون فيلا الإنجليزي يحتفل بهذه الطريقة دعما لابن أخيه حيث يعاني من ضعف في البصر ويعتمد على النظارات أثناء لعب كرة.

0: وكان الطفل الصغير حاضرا في المدرجات لمتابعة ماكينيستا كما يلقب الإسكتلنديون تشبيها للرسام أندريس إنيستا. ماكين يعيش فترة مميزة في مسيرته مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي، حقق بطولة الدوري الأوروبي ورفع اللقب كقائد، ويعتبر أحد اللاعبين المفضلين للمشجع الأول للفيلنس الأمير ويليام. هيثم بن حماد، العربية.
1: يبحث المنتخب البرازيلي عن فوزه الأول في كأس العالم عندما يواجه منتخب هايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واستهل سيليساو مشواره بالتعادل أمام المغرب ليحصد نقطة واحدة ويتقاسم المركز الثاني في المجموعة، فيما خسر منتخب هايتي أمام سكوتلندا بهدف دون رد وتذيل الترتيب من دون نقاط. ويأمل المدرب كارلو أنشيلوتي في ظهور أفضل لفريقه بعد الأداء المتواضع في المباراة الأولى، فيما سيفتقد المنتخب البرازيلي لخدمات نجمه نيمار الذي سيغيب عن المواجهة بسبب عدم الجاهزية البدنية. يسعى منتخبا تركيا وباراغواي إلى تعويض الخسارة عندما يلعبان ضمن منافسات المجموعة الرابعة. تحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، إذ يدخل كل منتخب وهو بلا أي نقاط، مما يجعل الفوز الخيار الوحيد لإبقاء أمال التأهل قائمة قبل الجولة الثالثة. وكان المنتخب التركي قد خسر في مباراة الافتتاحية أمام أستراليا بهدفين دون رد، وهو ما وضعه تحت ضغط مبكر في سباق التأهل. في المقابل يدخل منتخب الباراغواي لكرة القدم المواجهة وهو يبحث بدوره عن أولى نقاطه في البطولة بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام أمريكا برباعية. نهاية الأخبار الرياضية.
2: شكرا لك ديما. نكمل من التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث خفض المركز الدولي للمعلومات البحرية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. وقال المركز في بيان أنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود الألغام وبدء عمليات التطهير. هذا وكشف مسؤول بحري لشبكة سي بي اس نيوز بأن المسار الرئيسي في المضيق ما يزال مغلقا بسبب وجود نحو 80 لغما بحريا يعتقد أنها تحتاج إلى عمليات إزالة ومعالجة قبل إعادة فتحه. وعن تداعيات حرب إيران الاقتصادية، حيث خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، وأشار لأن الحرب الإيرانية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا. وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي بأن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.5% هذا العام، بانخفاض عن 2.9% في عام 2025. كما أشار إلى أن تجدد الأعمال القتالية أو استمرار اضطرابات تدفقات السلع الأساسية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التراجع وتفاقم الضغوط التضخمية والمالية. من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي سيد وليد عباس. سيد وليد، يعني إلى أي حد اليوم التهديد كبير الأمني بمضيق هرمز يعني يؤخر عملية تطوير يعني مسارات آمنة تسمح للسفن بالمضي في هذا المسار دون حواجز أو عوائق تعيق الاقتصاد العالمي؟
3: بالنسبة للأوروبيين، مما لا شك فيه أن هذا التهديد هو العنصر الأساسي حاليا في تحرك فيما يتعلق بالأزمة بين إيران والولايات المتحدة. نحن رأينا كيف سارعت فرنسا وقبل انتهاء المواجهة وقبل التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء إطلاق النار على الأقل مع بريطانيا، سارعت لإرسال حاملة الطائرات شارل دوغول بنية المساهمة بعد ذلك في تنظيم عملية المرور داخل المضيق. إغلاق المضيق انعكس بشكل حاد وقاسي للغاية على المواطن الفرنسي والأوروبي في حياته اليومية، من خلال أسعار الوقود، من خلال أسعار الغاز، من خلال أسعار أشياء أخرى كثيرة ترتبت على هذه الأزمة. إذن بالنسبة للأوروبيين الموضوع حيوي ورئيسي، وفرنسا تريد وأعلنت بالأمس على لسان رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون تريد المشاركة في تأمين المرور عبر هذا المضيق.
2: طيب، هناك رغبة في تأمين المرور عبر هذا المضيق، لكن ما زالت إيران

0: تحدث حتى الآن عن رسوم بيئية ورسوم خدمية تريد فرضها للمرور عبر هذا المضيق. ماذا عن مواقف الدول الأوروبية حتى الآن؟ وكيف ترى تعاطي واشنطن مع هذه النقطة تحديدا؟ هل ستتسامح معها وفقا للرؤية الأوروبية؟
1: يبدو أن واشنطن لكي تتمكن من التوصل إلى التوقيع على مذكرة التفاهم هذه تجاهلت الكثير من الأمور، إن لم نقل أنها حتى ذهبت في الاتجاه الإيراني من حيث ما يطلبه. بشأن مضيق هرمز، الكل يحاول تجاهل هذا الإعلان الإيراني والذي يقول وبصورة محددة أن عملية المرور المجاني ستتم لمدة 60 يوما فقط خلال المفاوضات التي من المفترض إطلاقها، وأن الوضع سيتغير بعد ذلك. هناك تصريح مباشر وصريح من رئيس مجلس النواب الإيراني حول هذا الموضوع. إذن حاليا في أوروبا وأعتقد أيضا في الولايات المتحدة يحاولون تجاهل هذه النقطة بانتظار ما يمكن أن تفضي إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول اتفاق متكامل وحقيقي. هم يقولون أن مضيق هرمز مثل كافة المضايق من المفترض يتم طريق القانون الدولي دون أي رسوم.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من باريس المحلل السياسي وليد عباس، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. نائب ترامب يرجئ زيارته إلى سويسرا بسبب صعوبات لوجستية، وخارجية السويسرية تؤكد إلغاء المحادثات المقررة اليوم. ترامب يؤكد مجددا أن إيران هزمت عسكريا ويصف قبولها بالاتفاق بالاستسلام غير المشروط. مسؤول إسرائيلي يتهم نتنياهو بالتسبب في توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب ويحذر من خسارة الدعم الأمريكي. مركز دولي بحري يخفض مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط ويؤكد تحديد مسارات آمنة لعبور السفن. البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته منذ كورونا، والسبب تداعيات حرب إيران. إذن مشاهدين على رأس الساعة تلتقون مع الزميل عادل عيدان في المتابعة.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم.

0: ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. سويسرا تعلن إلغاء المفاوضات المقررة اليوم بين أمريكا وإيران، ومسؤول أمريكي يرجح أن التأجيل بسبب الوضع في لبنان. ووسط غموض بشأن المحادثات الفنية، ترامب يصف قبول إيران بالاتفاق بالاستسلام غير المشروط. مركز دولي بحري يخفض مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط، ويؤكد أن المسار الرئيسي مغلق بسبب الألغام. غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان تسفر عن سقوط 16 قتيلا، والجيش الإسرائيلي يؤكد مواصلة الهجمات. الذهب يواصل الهبوط، والبنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته بسبب تداعيات حرب إيران. أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين واشنطن وطهران في منتجع بورنج ستوك لتنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الحرب بينهما. ولم تعلن الخارجية السويسرية عن أسباب إلغاء الاجتماع أو تقديم معلومات حول التاريخ الجديد. في الأثناء، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن مطالب إيرانية مرتبطة بالوضع في لبنان قد تكون أحد أسباب تأجيل الاجتماع المرتقب بين واشنطن وطهران في سويسرا. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي أن هذه المطالب برزت خلال المناقشات الأخيرة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، خصوصا مع إصرار إسرائيل على مواصلة هجماتها في لبنان. قبل إعلان الخارجية السويسرية، أعلن البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لن يسافر إلى سويسرا الليلة لعقد مباحثات فنية كان من المقرر إجراؤها مع إيران. وعزى البيت الأبيض قرار التأجيل إلى ما وصفه بتعقيدات لوجستية متعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض التعقيدات اللوجستية بأنها لم تكن بسيطة وأنه لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، مؤكدا بأن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية.

0: الإلكترونية في أقرب وقت. هذا وقبل صدور البيان كان فانس رجح تأجيل هذه الجلسة مشيرا إلى إمكانية تغيير الخطة قائلا إن السبب في هذا التأجيل هو صعوبة الخروج من إيران بحسب وصفه.
1: So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: التأجيل الأمريكي لزيارة فانس لم يكن الإعلان الوحيد، إذ أعلن التلفزيون الباكستاني قبل ذلك أن رئيس الوزراء شهباز شريف قد أرجأ زيارته أيضا إلى سويسرا وذلك لأجل غير مسمى. ومن المقرر أن يمثل باكستان في الاجتماعات وكيلة وزارة الخارجية آمنة بلوش. وذكر التلفزيون الباكستاني أن رئيس الوزراء اتخذ ذلك القرار بعد توقيع مذكرة التفاهم بالفعل ودخولها حيز التنفيذ. من جهة أخرى نقلت وكالة تسنيم عن مصدر أن سفر الوفد الإيراني إلى سويسرا ليس مؤكدا حتى الآن وسيتم حسمه خلال ساعات. من لوزيرن ينضم إلينا موفد العربية سلام كيالي. سلام أهلا بك. وكذلك من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي أيضا نرحب بك. أبدأ أولا مع سلام. سلام، ما الوضع بعد تأكيد الخارجية السويسرية عدم إجراء المحادثات اليوم؟
2: نعم، من الواضح أن سويسرا ربما لم تيأس رغم الإعلان من قبل الطرفين بأنهما لن يحضرا إلى برغنشتوك، لكن الخارجية السويسرية قالت بأنها بعد بطبيعة الحال بعد إعلانها تأجيل المحادثات قالت بأنها لا تزال مستعدة لتسهيل إجراء هذه المحادثات هنا في المكان المقرر، وأن الأعمال التحضيرية اللوجستية لهذه الاجتماعات ما تزال مستمرة، بمعنى أن ربما الإجراءات الأمنية في محيط المنتجع والتسهيلات للفرق التي من المفترض أن تصل إلى جنيف مستمرة، ولم تقدم وزارة الخارجية أي معلومات أخرى غير هاتين المعلومتين. ولكن من الواضح أنه على في السياق الآخر لهذه الاجتماعات التي كانت مقررة أن تعقد اليوم في لوزيرن وأيضا الفرق الفنية في جنيف، من الواضح أن هنالك ربما فرق فنية وصلت من الفريق الإيراني وربما الفريق خاصة الذي المتعلق بالمفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني اليورانيوم المخصب وكيف سيتم التعامل معه. معلومات تقول بأن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي اليوم الجمعة بالوفد الإيراني في جنيف، بمعنى الوفود ربما تكون قد وصلت، ولكن متى ستكون ساعة البدء في هذه المباحثات المخصصة بين الطرفين؟
0: نعم سلام، لأتأكد أكثر، يعني الوفود الفنية وصلت بالفعل إلى سويسرا لعقد مباحثاتها، ولكن الوفود السياسية أو الرسمية إلى الآن؟
2: نعم، الوفود موجودة ولكن لم يتم الإعلان عن البدء باللقاء بين الطرفين أو بين الوفدين أو المجموعات الفنية الأمريكية والإيرانية، باعتبار أن ساعة البدء كانت من المفترض أن تكون بعد الالتقاء اليوم عرغجي وقليباف بفانس نائب الرئيس الأمريكي، بما أن هذا لم يحدث فحتى الفرق الفنية أعمالها معلق. هي الفرق بحسب ما نعلمه هي موجودة في جنيف، خاصة الحديث عن الفريق المتعلق بالخبراء الفنيين في المجال النووي، ولكن متى ستبدأ هذه المباحثات بين الطرفين المباحثات المفصلة يعني بخصوص الاتفاق؟
0: أي مؤشرات على بدء المفاوضات؟ أي مؤشرات على توقيت قريب؟ هل ثم أي مؤشرات على ذلك؟
2: هلا بحسب تصريح نائب الرئيس الامريكي بانه قد تبدا بعد ايام، ولكن هنا في سويسرا لا تصريحات رسميه، تكتفي سويسرا بالاعلان عن وجود عن بدء الاجتماع وعن الاستمرار بالاجتماع او لا. التحضيرات اللوجستيه بالنسبه لسويسرا لتامين هذه للتنسيق في هذه المناسبه وفي هذه الاجتماعات موجوده، ولكن عملية البدء أو الإعلان عن بدء هذه المباحثات غير معلن حتى الآن، لن تبدأ قبل أن يتم اللقاء بين فانس وقليباف وعرقشي.
0: طيب أيضا يعني دعني أذهب إلى إسلام أباد ومعي من هناك الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. دكتور، نعلم أن رئيس الوزراء الباكستاني أرجأ زيارته، ولكن أيضا ما هي الأسباب؟ هل ثمة تسريبات؟ هل يكون ملف

0: لبنان يعني كما يقول الأمريكيون قد يكون هو أحد الأسباب الرئيسة؟
1: نعم، كانت العديد من الأسباب هناك حقيقة، منها سواء كان ملف لبنان أو الاتفاق على النقاط التفصيلية أو تنفيذ النقاط المفترضة يتم التوافق عليها، بمعنى آلية المراقبة كيف ستكون، وآلية أيضا عمل اللجان كيف ستكون. هذا على الأقل ما نسمعه حتى الآن. بمعنى آخر، أنهم الانتقال من مرحلة الاتفاق على المبادئ العامة التي تم التوقيع عليها إلى صناعة السلام، صار الآن فعلا الجميع يبدو أنه لابد أن يتنازل. هذا التنازل هو الذي جعل الجميع يتلكأ على الأقل في الحضور إلى إسلام أباد. إسلام أباد هنا حسب ما فهمنا لن تذهب إلا إذا ذهب مثلا رئيسي الوفدين على الأقل قالباف من الجانب الإيراني أو أبو عراقشي وثم جيدي فانس. إذن إسلام أباد لا يهمها اليوم النصر الدبلوماسي بقدر ما يهمها أن تكون ضامنا لنجاح هذه الوساطة. ما فهمناه كذلك أيضا أن ملف لبنان من أحد الملفات التي هي ما زالت أيضا عالقة والتي ما زالت تقترح من قبل إسرائيل، وهذه أيضا من النقاط التي أخرت.
0: طيب لأتساءل أيضا عن أنه يعني الوفد الباكستاني هو بذاته لم يذهب، رئيس الوزراء أجل، ولكن كما أشار قبل قليل مراسل العربية بأنه بقية الوفود الفنية موجودة ولكنها تنتظر الإشارة لبدء تلك المباحثات، أي أن حتى المباحثات لم تبدأ الفنية.
1: دائما إسلام أباد تبحث عن البدائل الواقعية حقيقة. وصول الوفود الفنية إلى هناك كان مرحلة بإذان البدء بعملية التفاوض بين الفرق الفنية لزيادة بناء الثقة على الأقل حتى إذا أتت الوفود السياسية بما فيها الوفد الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء أو رئيس أركان الجيش، يكون هناك أرضية مشتركة قد تم التوافق عليها والعمل. إذ لو وصل الآن مثلا الوفدين السياسيين مع بداية المفاوضات هناك وظهرت نوعا ما من الحساسية، ربما تنسف العملية التفاوضية برمتها. ولذلك أوفدت باكستان وكيلة وزارة الخارجية آمنة بلوش، أوفدوا كذلك الفرق الفنية الموجودة هناك حتى تبدأ بالتمهيد والاتفاق على الأقل على مجموعة من النقاط الأساسية التي يستطيعون الانتقال إليها. ولذلك هذه النقاط التنفيذية التي يجب أن يتفقوا عليها حتى الآن منتظرين اجتماعهم في جنيف من باب الإذن. ربما يحصلون على الإذن، وهذا ربما قد يحصلون عليه إذا كانت مذكرة التفاهم الإلكترونية وقعت إلكترونيا، ولذلك ربما يحصلوا على إذن مثلا فقط عن بعد، يعني من بأوامر أن تبدأوا مثلا بالشروع في هذه المفاوضات الفنية. ثم بعد أيام حسب ما فهمنا هنا أنه بعد أيام سيتم سفر رئيس الوزراء الباكستاني، إذ لم يقل أنه ألغى رحلته تماما وإنما قال أرجأها إلى
0: ولكن أيضا لم يحدد موعدا للذهاب إلى هناك، وبالتالي هذا هو أيضا أحد الأسباب المطروحة. هل تستطيع إسلام أباد على الأقل بحركة أخيرة من الممكن أن لا ينهار هذا الاتفاق أو هذه المفاوضات وتعقد؟
1: ما رأيناه عادل هو الاتصال الطويل الذي استمر بين رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس بزكشيان، والذي استمر أكثر من نصف ساعة في أمس الليل. هذا الاتصال هو من باب أيضا تشجيع وحث الجانب الإيراني على الحضور إلى المفاوضات وإرسال وفده، طالما قد وقعتم على مذكرة المبادئ أو مذكرة منع الحرب وأردتم الانتقال إلى مسألة صناعة السلام، فلتأتوا على الأقل ترسلوا وفدكم حتى يستكمل الإجراءات. ولذلك كانت هناك صحيح أنه بارك له وقت إنهاء الحرب، لكنه أيضا حثه على مجموعة من هذه النقاط.
0: ماذا يريد الإيرانيون؟ لماذا يعني مجتبى خامنئي قال أنه بارك هذا الاتفاق وبتعهد من بازشكيان لصون حقوق الشعب الإيراني سيمضي بهذا الاتفاق، قاليباف قال بأنه يعمل على تنفيذ كل بنود الاتفاق، ما الاعتراض الإيراني؟ ماذا يريدون؟
1: الإيرانيين ببساطة هم لا يريدوا الحرب، ولكنهم أيضا لا يريدون إنهاءها، وإنما رفع تكلفة أو كلفة هذه الحرب من خلال المماطلة الطويلة في عملية المفاوضات أو حتى الإرجاء والإرجاء والإرجاء وعدم الوصول إلى حل نهائي. كون 60 يوما هذه ربما إذا وصلوا إلى هناك إلى جنيف وتم التوافق عليها، هي تخليص إيران تماما من برنامجها النووي على الأقل، أو وضع آلية واضحة للتخلص من برنامجها.

0: النووي واليورانيوم عالي التحصيل، ولذلك كل يوم تتأخر فيه ترى أنها في الأول يجب أن تحصل على بعض الأموال حتى تسكت الشارع الإيراني، أو على الأقل تغلق فم الحرس الثوري حتى لا يثور عليها، ثم بعد ذلك أن تذهب إلى هناك وتقدم التنازلات فيما يخص البرنامج النووي. عدا ذلك لن يكون هناك مثلا حقيقة، هذا على الأقل ما يقرأ، لن يكون هناك تقدم ملموس في هذه المباحثات، خاصة في الملفين الأساسيين البرنامج النووي اليورانيوم عالي التخصيب والأموال المجمدة.
1: لكن أيضا المجتمع الدولي لن ينتظر هكذا خطوة فقط من إيران. من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن صالحي، جزيل الشكر لك. وفي آخر التصريحات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، وصف ترامب في حديث لموقع أكسيوس مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بأنها تمثل استسلاما غير مشروط، مؤكدا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. الرئيس الأمريكي أضاف كذلك أن هدف المفاوضات مع طهران هو منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. وقال ترامب عبر تروث سوشيال أن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه أخبار زائفة. وفي تدوينة أخرى، شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما، وأشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. هذا وأطلع مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي قيادات في مجلسي الشيوخ والنواب على تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، وذلك خلال إحاطة مغلقة تناولت بنود الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران. وشارك في الإحاطة رؤساء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس إلى جانب قيادات الحزبين، حيث استعرض المسؤولون مضمون الاتفاق وأجابوا عن أسئلة المشرعين بشأن الخطوات التفاوضية القادمة. في المقابل وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها. بدوره وفي رده على رسالة المرشد، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، قال إن المهمة المكلف بها هي السعي لتنفيذ بنود وشروط الاتفاق. وتأتي تأكيدات قالباف في وقت ذكرت فيه وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن مسألة توجه وفد إيراني إلى سويسرا لم تحسم بعد. هي إذن مذكرة من 14 بندا تسدل الستار رسميا على حرب إيران، لكن لنلقي الضوء على أبرز البنود. أول بنود هذا الاتفاق أو هذه المذكرة يشير إلى الإنهاء الفوري لكافة العمليات العسكرية وعلى جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان. يتعهد الطرفان وفق البند الثالث على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. على الصعيد العسكري، دائما تلتزم واشنطن برفع حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها خلال جدول زمني لا يتجاوز 30 يوما. في المقابل تتعهد إيران بضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في هذه الممرات الحساسة أيضا من غير رسوم، كما تلتزم طهران إزالة العوائق التقنية والعسكرية والألغام من مضيق هرمز. أما في الشق الاقتصادي والمالي، تتعهد واشنطن مع الشركاء الإقليميين بضخ نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. تقضي المذكرة في بنديها السابع والحادي عشر على التحرير الكامل لجميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة والبدء بإلغاء العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة.

على طهران وفق جدول زمني متفق عليه، إضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. سيتم أيضا السماح لإيران بإعادة تصدير نفطها واستعادة خدماتها البنكية والمعاملات المالية العالمية. أما في الملف النووي فتلتزم طهران بالتجميد الفوري لأنشطتها النووية وتقديم ضمانات بعدم السعي لتطوير أو حيازة أي سلاح نووي ولضمان الالتزام الصارم بكل هذه المقررات. يشير البند الأخير إلى ضرورة اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم من مجلس الأمن.

0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا بك. يعني هذا الإرجاء للمباحثات وتأجيلها حتى الآن ليس ثمة موعد رسمي، ولكن ما أكدته سويسرا من أن المباحثات اليوم لن تعقد، هل هي خطوة وحركة إيرانية لكسب مزيد من المكتسبات أو حتى تحقيق نصر معنوي من أنها المتحكمة؟
1: صباح الخير أستاذ عادل. يعني كلا الأمرين معا، لكن تأجيل إرسال الوفد يعني أيضا أمور أخرى، أن القرار السياسي لم يحسم بعد، ما زال هنالك نقاش داخل مؤسسات النظام الإيراني، وأنه القضايا الأساسية لم يتم حسمها، خاصة أنه النقاش محتدم داخل مؤسسات النظام الإيراني، داخل الحرس الثوري وأيضا مكتب المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الخارجية والحكومة وغيرها من المؤسسات الأخرى. الأمر الثاني هو محاولة إيران رفع سقف التفاوضي عبر ربما محاولة ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مزيد من التنازلات فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة وغيرها من القوى، وتحصيل أيضا رسوم ملاحة، لأنه هذه خلال هذه الفترة فترة النقاش تلتزم إيران بعدم رفع ما يسمى بالرسوم أو عدم فرض رسوم فيما يتعلق بالمضيق. أيضا محاولة إظهار أن إيران ليست تحت ضغط لا إقليمي ولا دولي، وبالتالي هي سوف تذهب بمحض إرادتها وليس بمذكرة جلب من الولايات المتحدة. الأمر الآخر هو الملف اللبناني، ربما قد يكون هذا أحد المسائل المهمة. الجانب الإيراني أستاذ عادل لغاية هذه اللحظة يحاول بشتى الطرق والوسائل حماية النفوذ الإقليمي وضمان أن يبقى النفوذ الإقليمي كبير على الملف اللبناني من خلال منع تفكيك البنى العسكرية للحزب وحماية بقاء الحزب كخط دفاع أول ومهم عن الجانب الإيراني، وأبعد شبح المواجهة العسكرية، لأنه بقاء حزب الله كرأس الحربة في المشروع الإيراني معناه ضمان ابتزاز الولايات المتحدة.
0: يعني هذا ممكن يكون أن معطلها دكتور نبيل، خاصة أنه اليوم يعني في تطورات أيضا في لبنان.
1: صحيح صحيح، يعني هذا أحد الجوانب المهمة، لأن الجانب الإيراني حريص على الاحتفاظ بهذه الورقة. أستاذ عادل إيران تعتقد أنه وتدرك تماما أنه حزب الله هو أهم ورقة أو بالنسبة للجانب الإيراني هو رأس الحربة في المشروع الإيراني، وبالتالي حتى يمكن توظيفه مستقبلا ضمن استراتيجية تخادم الملفات، لأن حزب الله ليس فقط فرقة كوماندوز تتبع للحرس الثوري الإيراني، هو عبارة عن محطة أمنية وعسكرية واستخبارية متقدمة للجانب الإيراني للعبث بأمن المنطقة والرهان مستقبلا على العودة إلى سوريا و ممارسة أيضا دورها في إثارة النعرات والفوضى وغسيل الأموال والمخدرات وتهريب السلاح والاستمرار والتواصل مع المحطات الأمنية التي نشط جهاز استخبارات حزب الله اللبناني في نشرها على امتداد الجغرافيا الإقليمية، وبالتالي هذا بشكل عمق استراتيجي مهم بالنسبة للمشروع الإيراني، خصوصا بعد النكبات الاستراتيجية التي تعرضت لها إيران في سوريا والضربات التي تعرضت لها الحركة الحوثية وأيضا الضغوط التي يتعرض لها ميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله العراقي في العراق.
0: طيب دكتور نبيل، حتى نقرأ الصورة بكل زواياها، اليوم نائب الرئيس الأمريكي وجه كلاما قاسيا إلى الوزراء الإسرائيليين وكذلك إلى نتنياهو، أيضا الرئيس الفرنسي قال بأن يجب على نتنياهو أن يتحلى بالعقلانية وأن لا يعني

0: تم عن إسرائيل في احتلال الأراضي، لأن ذلك يعني يعطي الشعوب نوعا من السخط وعدم الرضا، وبالتالي كل تلك المعطيات هل تستغلها إيران بتقوية موقفها في التفاوض على طاولة المفاوضات لكسب مزيد من النقاط على الولايات المتحدة؟
1: صحيح، لأنه في هنالك عوامل ربما قد تكون دافعة لتفجير الأزمة، خصوصا المتغير الإسرائيلي، لأن محاولة العبث الإسرائيلي مجددا في الموضوع اللبناني والدخول على خط ربما التأثير على مسار المفاوضات هي أحد أهم أهداف إسرائيل في نهاية المطاف. لأن الجانب الإيراني يوظف ذلك على صعيد المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان حياة إسرائيل. وهنالك تيار قديم موجود في إيران أستاذ عادل يتحدث أنه حتى لو تم توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا لن يمنع أي ضربة عسكرية أو أمنية إسرائيلية مستقبلا ضد الجانب الإيراني، والكل يدرك ذلك، لأنه بعد توقيع أو إبرام الاتفاق اللي تم في يونيو من العام 2015 أعلنت إسرائيل أنها غير معنية بذلك الاتفاق ومارست سياسة أمنية غير مسبوقة داخل العمق الإيراني، اغتالت 10 من العلماء النوويين الإيران أو أكثر، وكان أبرزهم محسن
0: حسادة،
1: سرقت الأرشيف النووي الإيراني، سرقت أرشيف الفضاء الإيراني، أيضا هجمات سيبرانية مهمة وحيوية مثل هجوم ستاكسنت ضد المنشآت النووية وغيرها من الاستراتيجيات الأمنية اللي طبعا شكلت نقاط ضغط على الجانب الإيراني في تلك الفترة.
0: واضح، شكرا جزيلا دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. شكرا لك. هذه النشرة مستمرة، وفيها الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن موانئ إيران ويؤكد على بقائه العسكري ضمانا لتنفيذ الاتفاق.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

حياكم الله. أبلغت وزارة الحرب الأمريكية أعضاء في الكونغرس أنها تحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب مع إيران، إلى جانب التزامات عسكرية وتشغيلية أخرى. ووفق ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال، أجرى نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ اتصالات مع عدد من المشرعين خلال الأيام الماضية لشرح الاحتياجات المالية العاجلة للوزارة. هذا وأتى في هذا الطلب الجديد بعدما حذر مسؤولون في البنتاغون من احتمال مواجهة نقص في التمويل خلال الصيف إذا لم يوافق الكونغرس على حزمة إنفاق إضافية. عملا بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار

0: من أصولها المجمدة، وذلك بشرط شراء سلع ومنتجات أمريكية غير خاضعة للعقوبات وفق ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز. الإفراج عن هذه الأموال سيتم على مراحل خلال 60 يوما، ووفقا لمستوى التقدم في إعادة فتح مضيق هرمز وسير المفاوضات نحو اتفاق نهائي. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق، أهلا بك. يعني هذا الخبر الذي قرأته للتو، يعني الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية شريطة أن يكون الشراء من الولايات المتحدة وسيكون على مراحل، باعتقادك أننا سنصل إلى تسوية أم أن العقوبات المفروضة، القوانين التي سنت خلال كل هذه المدة الطويلة قد تكون عائقا حتى في المفاوضات؟
1: تحياتي لك أستاذ عادل لجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنه هذه 6 مليارات كانت قد اتفق عليها في الأيام الأخيرة من التفاوض، حينما ذهب الوفد القطري إلى طهران يعني حسم هذه الأمور. وهذه المبالغ هي تتعلق بمساعدات إنسانية، ويعني لا تتعلق بأي أموال يمكن أن يحصل عليها النظام الإيراني بشكل مباشر أو الحرس الثوري. وهذه الأموال هي بالفعل موجودة في قطر، وكانت جزءا من صفقة سابقة تتعلق بالإفراج عن عدد من الرهائن الأمريكيين الموجودين داخل إيران في عهد بايدن، وبالتالي سوف تحصل عليها إيران. ولكن
0: ماذا ستشتري بها؟ ما المواد المسموح لإيران بشرائها بهذه
1: يعني
0: المليارات؟
1: مواد أغذية، مواد غذائية، ربما أدوية، مساعدات طبية وما إلى ذلك. يعني هناك الكثير الذي تحتاجه إيران، لأنها ظلت لفترة طويلة يعني منعزلة عن العالم ولا يتصل إليها هذه الأمور، وبالتالي يمكن للولايات المتحدة أن تبدي نوعا من المرونة. ولكن في نفس الوقت هذا لا يخرق الاتفاق أو التعهد الأمريكي بأن لن تقدم مساعدات مالية إلى إيران إلا إذا بعد أن تستجيب إيران وتبدي مرونة في المفاوضات التي من المفترض أن تبدأ من اليوم في سويسرا أو في أي بلد آخر خلال 60 يوما المقبلة. وبالتالي الأهداف الأمريكية هنا واضحة للغاية، وهي أنه لن تحصل إيران على هذه المساعدات المالية وبما فيها يعني رفع العقوبات الكثيرة والممتدة على مدى سنوات طويلة، باستثناء فقط يعني رفع ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على تصدير النفط الإيراني، لأن هذا كان جزءا حيويا يتعلق بإيران وسوف يدر على إيران في الواقع نحو 10 مليارات دولار خلال فترة 60 يوما وفقا لبعض التقديرات.
0: طيب، يعني شكرا جزيلا. كان بودي أن أتساءل، ولكن ضغط الوقت لدينا، كان بودي أن أتساءل عن القوانين والعقوبات المفروضة على إيران، كيف يمكن رفعها خلال هذه المدة. شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي من واشنطن. نكمل من التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث خفض المركز الدولي للمعلومات البحرية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. وقال المركز في بيان له أنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود الألغام وبدء عمليات التطهير. هذا وكشف مسؤول بحري لشبكة CBS News أن المسار الرئيسي في المضيق لا يزال مغلقا بسبب وجود نحو 80 لغما بحريا يعتقد أنها تحتاج إلى عمليات إزالة ومعالجة قبل إعادة فتحه.

في مسار بحري موازن يترقبه العالم، عادت السفن للإبحار من جديد فور الإعلان عن فتح المضيق ورفع الحصار، عودة مشوبة بحذر شديد حيث تواجه خطوط الملاحة مخاطر.

خاطرة جمة تهدد سلامة طواقمها وشحناتها في عرض البحر، الأمر الذي يجعل مجرد الإعلان خطوة غير كافية، يفرض ضرورة تأمين الممرات المائية بشكل كامل لحماية شريان التجارة الدولية. غير أن هذا الإبحار المرتقب يصطدم بتركة حرب ثقيلة، حيث واجهت السفن تهديدات مباشرة من أسطول الزوارق الإيرانية السريعة التي تولت نشر الألغام البحرية في الممرات الدولية. تفخيخ عشوائي واسع النطاق تحول حاليا إلى معضلة أمنية، فطهران نفسها تعجز عن تحديد مواقعها، ما يبقي الملاحة تحت رحمة خطر خفي عائم ينتظر ساعة الصفر. رغم الإعلان عن فتح الممر المائي، اليوم تتمسك طهران بحجب خرائط الألغام البحرية التي نشرتها وأساطيلها السريعة، واقع دفع القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون مع القوات البحرية المشتركة والاتحاد الأوروبي إلى حشد كاسحات الألغام وبدء خطة لتأمين مضيق هرمز عبر عمليات تمشيط عسكرية واسعة ترتكز على مسح قاع البحر وتحييد هذه العبوات العائمة.

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن إيران تعتزم دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش مواقعها النووية والمساعدة في تحديد المواد المخصبة، وذلك بعد الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف ويتكوف أن رسالة جانبية أعدت بين إيران والوكالة تتضمن توجيه الدعوة للمفتشين الدوليين. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، وأشار إلى أن الحرب الإيرانية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا. وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.5 هذا العام، بانخفاض عن 2.9 في عام 2025. كما أشار إلى أن تجدد الأعمال القتالية أو استمرار اضطرابات تدفقات السلع الأساسية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التراجع وتفاقم الضغوط التضخمية والمالية. شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا طيلة الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، تركز بشكل كبير على قرى وبلدات قضاء النبطية. وأسفر القصف على النبطية عن مقتل 16 شخصا. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله في مدينة النبطية وبلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوأة ومرتفعات الريحان. وأكد الجيش مواصلة الهجمات فيما طالت الغارات فجرا بلدات الشرقية حاروف وكفر صير بقضاء النبطية، في حين قصفت المدفعية بشكل عنيف مدينة النبطية ومنطقة كفر جوز وبلدات كفر رمان، زبدين، النبطية الفوقة، حبوش، سجد والجبل الرفيع.

0: تنضم إلينا الصحفية في مكتب العربية في بيروت جوني فخري. أهلا بك جوني. يعني لأسأل أولا، ما هي الحصيلة حتى الآن؟ هل زادت النسبة، زادت أعداد القتلى؟
1: نعم عادل، في حصيلة غير نهائية أصدرتها وزارة الصحة منذ بعض الوقت، وهي حصيلة الغارات على قرى وبلدات ضمن قضاء النبطي. نتحدث عن 18 قتيلا حتى الآن و33 جريحا توزعوا على عدة بلدات في جنوب لبنان كما ذكرتم، وتحديدا في قضاء النبطي. هذه الغارات التي تركزت منذ ساعات الفجر وحتى الآن

النباتية، ولافت أنها طالت مباني سكنية مأهولة بالسكان تم استهدافها، لذلك هذا العدد كبير ومتوقع لأن عمليات رفع الأنقاض مستمرة حتى الآن.

0: من الطيران الحربي أو الطيران المسير. وأيضا كان هناك قصف مدفعي لبلدات عدة في قضاء النبطية. من جانب حزب الله كان هناك عملية تحدث فيها عن تصديه لقوة إسرائيلية حاولت مجددا التوغل باتجاه مرتفعات علي الطاهر ضمن قضاء النبطية. وهناك اشتباكات علما أن حزب الله أو غرفة العمليات التابعة لحزب الله أصدرت يوم أمس بيانا مفصلا تحدث فيه عما يجري حول مرتفعات علي الطاهر، هذه المنطقة الاستراتيجية التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها وهي التي تقع أيضا ضمن قضاء النبطية. تحدث عن عملية تسلل لقوة إسرائيلية يوم أمس بعتادها العسكري والآليات، اشتباكات مع هذه القوى الإسرائيلية ما أجبرها على التراجع. وأيضا في صباح هذا اليوم أيضا تحدث عن تصديه لهذه القوى الإسرائيلية التي تحاول التوجه أو التوغل باتجاه تلة علي الطاهر ضمن قضاء النبطية.
1: شكرا جزيلا جوني فخر الصحفية في مكتب العربية في بيروت. من القدس معنا مراسل العربية محمد صياد. محمد، الوضع أيضا من الجانب الإسرائيلي خاصة في كل هذه المطالبات الأمريكية والأوروبية للتفكير العقلاني كما قال ماكرون لنتنياهو.
2: فعلا فيما يتعلق بالملف الإيراني هناك تباعد في المواقف واضح بين إسرائيل والولايات المتحدة، وربما تصريحات نائب الرئيس الأمريكي فانس الليلة الماضية باتجاه وزراء من حكومة بنيامين نتنياهو هذا أكبر دليل على هذا التباعد. هناك انتقادات وهجوم كان من قبل وزراء بنيامين نتنياهو على الاتفاقية وهذا ما رد عليه فانس، لكن هنا يجب أن نشير بأن الموقف من قبل بنيامين نتنياهو لم يكن هجومي باتجاه الاتفاق، حافظ على انتقاد ضمني دون أن يهاجم هذه الاتفاقية، ربما ليحفظ أولا يعني إن صح التعبير خط الرجعة، بمعنى أن في إسرائيل لم يفقدوا الأمل حتى الآن بإمكانية أن يكون هناك تعثر في المفاوضات بعد 60 يوما، إمكانية العودة إلى العمليات العسكرية، وبالتالي بنيامين نتنياهو ما زال يعول على ذلك خصوصا بعد الانتخابات ربما في الولايات المتحدة. وأيضا كما نعلم هناك انتخابات في إسرائيل، انتخابات هامة ربما هي الأهم في تاريخ الرجل، نتحدث عن بنيامين نتنياهو وقد يكون لهذا تداعيات على حياته خصوصا وأنه يحاكم بملفات فساد. وكما نعلم دائما هناك عندما يكون هناك دعم من قبل رئيس أمريكي لشخص معين هذا قد أيضا ينعكس بشكل أو بآخر على الداخل الإسرائيلي. فيما يتعلق بالجمهور الإسرائيلي هناك استطلاعات للرأي هنا يجب أن نشير إليها، معظم الإسرائيليين في الاستطلاعات الأخيرة يرون بأن إسرائيل لم تحقق أهدافها، لم تنتصر في الحرب الأخيرة مع إيران، بل وأيضا أن الاتفاق يعني هناك يوصف بإسرائيل بأنه سيء من الشارع وكذلك من السياسيين.
1: شكرا جزيلا لمراسل العربية محمد الصياد من القدس. نقلت رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن تل أبيب تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الإبقاء على قواتها في جنوب لبنان وإنشاء منطقة أمنية عازلة. وقال المسؤولان أن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها بأن قواتها ستبقى منتشرة في لبنان، وبأن نتيجة المحادثات ستعتمد على ما إذا كان ترامب سيصر على موقفه مما قد يجبر إسرائيل على إعادة النظر في تكتيكاتها العسكرية. يأتي هذا في وقت تصف فيه إسرائيل الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان وغزة وسوريا بأنها مناطق عازلة، وهو جانب أساسي من سيادتها الأمنية أو سياستها الأمنية الأخيرة. هذا وقد كشفت مصادر العربية على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل التي ستعقد في واشنطن يوم 23 يونيو لمدة 3 أيام ستكون بمسارين عسكري ودبلوماسي. ووفق مصادر العربية فإن مفاوضات المسار الدبلوماسي ستتناول أمن الحدود والسيادة وصياغة شروط أوسع لوقف إطلاق النار. أما المسار العسكري فقد أكدت مصادر العربية أن الوفود المفاوضة ستناقش الخدمات اللوجستية المتبادلة، كما ستركز على إنشاء مناطق تجريبية مخصصة للانسحاب في جنوبي لبنان حيث سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها. السفير الإسرائيلي في واشنطن قال إن تل أبيب ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان والولايات

0: المتحدة إذا لم ينتهكه حزب الله، مضيفا بأن إسرائيل ستحتفظ بحقها في الرد على أي هجمات تشن ضدها في إحباط التهديدات الموجهة إلى أراضيها ومواطنيها وجنودها، حيث ستحبط أي تهديد يتم رصده. أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن مسؤولين إسرائيليين أبدوا دهشتهم من حدة انتقادات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للحكومة الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فانس وجه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة ضبط وزرائه، محذرا من أن إسرائيل تواجه تراجعا متزايدا في الدعم داخل الولايات المتحدة، فضلا عن تلميحه إلى احتمال تقييد إمدادات السلاح الأمريكية. المسؤول أضاف كذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلب المزيد من المشاكل لكل من ترامب ونائبه جيدي فانس، متسائلا في الوقت نفسه كيف لإسرائيل خسارة الدعم الأمريكي. فرضت وزارة الخارجية الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 أفراد وخمس شركات مرتبطة بإيران. وشملت قائمة العقوبات سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله ودعم أجندته، إضافة للقيادي في حزب الله محمود القماطي. كما استهدفت العقوبات شبكة أعمال يديرها علاء حمية في لبنان وسوريا والعراق. قالت واشنطن إنها وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية وشركات واجهة ومشاريع استثمارية. الموجز الرياضي مع دي مسايح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. تلقى المنتخب القطري خسارة ثقيلة أمام نظيره الكندي ب6 أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بداية افتتح سانت لارين التسجيل للمنتخب الكندي قبل أن يفرض جوناثان ديفيد نفسه نجما للمواجهة بتسجيله ل3 أهداف هاتريك، فيما أضاف نيثان صليبا هدفا من ركلة حرة مباشرة. وجاء هدف آخر بعد أن حول محمد المناعي الكرة بالخطأ في شباك منتخب بلاده. وازدادت متاعب المنتخب القطري خلال اللقاء بعد طرد كل من همام الأمين وعاصم مديبو ليكمل الفريق اللقاء ب9 لاعبين. وبهذه النتيجة انفرد المنتخب الكندي بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما بقي المنتخب القطري في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.

ونبقى مع المجموعة الثانية، حيث فاز المنتخب السويسري على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح منزيمبي التسجيل لسويسرا بتسديدة قوية قبل أن يعزز روبن فاركاس النتيجة بهدف ثان بتسديدة ذكية بقدمه اليمنى. ولم يكتفي فاركاس بذلك، بل واصل تأثيره بصناعة الهدف الثالث لزميله مانزامبي الذي عاد ليؤكد تفوق سويسرا بهدف شخصي ثان له والرابع لمنتخب بلاده. ورغم النقص العددي، نجح المنتخب البوسني في تقليص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني عبر تسديدة قوية لأرمن ماهميتش. إلا أن رد سويسرا جاء سريعا بعدما سجل القائد تشاكا هدفا رابعا من ركلة جزاء نفذها في اللحظات الأخيرة. الفوز رفع رصيد سويسرا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة. أما منتخب البوسنة والهرسك فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط. أصبح منتخب المكسيك أول فريق يتأهل للدور الثاني والثلاثين في كأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، نجح لويس رومو في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده، وقاد المكسيك للفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات. ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ليحسم رسميا تأهله إلى الدور الثاني قبل خوض مواجهة

منتخب جنوب إفريقيا وتشيك بهدف لمثله لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم. وفشل منتخب تشيك الذي سجل أولا عن طريق ميخائيل سادليك في الحفاظ على تقدمه ليتلقى هدفا أحرزه موكينا من ركلة جزاء نفذها قبل دقائق من النهاية. وبهذا التعادل حصد كل منتخب على أول نقطة في النسخة الحالية من البطولة بعد خسارة الأول في الجولة الأولى من كوريا الجنوبية وفوز المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. بهذه النتيجة يحافظ كل منتخب على أماله في التأهل للدور الثاني حال الفوز في الجولة الأخيرة، وستواجه تشيك في الجولة الأخيرة المكسيك فيما تلتقي جنوب إفريقيا مع كوريا الجنوبية.

0: المنتخب الأمريكي إلى مواصلة انطلاقته القوية عندما يواجه نظيره الأسترالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، ويدخل المنتخب الأمريكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزاً عريضاً على الباراغواي وبأربعة أهداف لواحد في الجولة الافتتاحية، وهو أكبر انتصار يحققه المنتخب الأمريكي في تاريخ مشاركته بنهائيات كأس العالم. في المقابل يخوض المنتخب الأسترالي المواجهة بعد بداية ناجحة أيضاً بفوزه على تركيا في الجولة الأولى، وتشهد المجموعة الرابعة منافسة مبكرة على الصدارة، إذ يملك كل من الولايات المتحدة وأستراليا 3 نقاط مع أفضلية لأمريكا بفارق الأهداف، فيما يسعى منتخبا تركيا وباراغواي لتعويض الخسارة وحصد أول نقاط لهما في البطولة. بذكريات مونديال فرنسا 98 يعود المغرب لمواجهة اسكتلندا في بوسطن. نتابع.
1: اسكتلندا عادت للمونديال بعد آخر مشاركة في 98 وبفوز أول منذ نسخة 90 وهدف جون ماكين. العديد تساءل لماذا احتفل ببعض يديه على شكل نظارة. قائد أستون فيلا الإنجليزي يحتفل بهذه الطريقة دعما لابن أخيه حيث يعاني من ضعف في البصر ويعتمد على النظارات أثناء لعب كرة القدم. وكان الطفل الصغير حاضرا في المدرجات لمتابعة ماكينيستا كما يلقب الاسكتلنديون تشبيها للرسام أندريس إنيستا. ماكين يعيش فترة مميزة في مسيرته مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي، حقق بطولة الدوري الأوروبي ورفع اللقب كقائد، ويعتبر أحد اللاعبين المفضلين للمشجع الأول للفيلنس الأمير ويليام. هيثم بن حماد، العربية.
0: يبحث المنتخب البرازيلي عن فوزه الأول في كأس العالم عندما يواجه منتخب هايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واستهل السيليساو مشواره بالتعادل أمام المغرب ليحصد نقطة واحدة ويتقاسم المركز الثاني في المجموعة، فيما خسر منتخب هايتي أمام اسكتلندا بهدف دون رد وتذيل الترتيب من دون نقاط. ويأمل المدرب كارلو أنشيلوتي في ظهور أفضل لفريقه بعد الأداء المتواضع في المباراة الأولى، فيما سيفتقد المنتخب البرازيلي لخدمات نجمه نيمار الذي سيغيب عن المواجهة بسبب عدم الجاهزية البدنية. يسعى منتخبا تركيا وباراغواي إلى تعويض الخسارة عندما يلعبان ضمن منافسات المجموعة الرابعة. تحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، إذ يدخل كل منتخب وهو بلا أي نقاط، مما يجعل الفوز الخيار الوحيد لإبقاء أمال التأهل قائمة قبل الجولة الثالثة. وكان

0: المنتخب التركي قد خسر في مباراة الافتتاحية أمام أستراليا بهدفين دون رد، وهو ما وضعه تحت ضغط مبكر في سباق التأهل. في المقابل يدخل منتخب الباراغواي لكرة القدم المواجهة وهو يبحث بدوره عن أولى نقاطه في البطولة بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام أمريكا برباعية. نهاية الأخبار الرياضية.
1: إلى العناوين. سويسرا تعلن إلغاء المفاوضات المقررة اليوم بين أمريكا وإيران، ومسؤول أمريكي يرجح أن التأجيل بسبب الوضع في لبنان. وسط غموض بشأن المحادثات الفنية، ترامب يصف قبول إيران بالاتفاق بالاستسلام غير المشروط. مركز دولي بحري يخفض مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط ويؤكد أن المسار الرئيسي مغلق بسبب الألغام. غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان تسفر عن سقوط 18 قتيلا، والجيش الإسرائيلي يؤكد مواصلة الهجمات. شكرا لكم لطيب المتابعة. الزميلة رجاء معكم على رأس الساعة. في أمان الله.

0: الوقت يخسر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
12: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
3: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.
13: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
14: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
13: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
15: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
16: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
13: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
17: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
13: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. سويسرا تعلن إلغاء المفاوضات المقررة اليوم بين أمريكا وإيران، ومسؤول أمريكي يرجح أن التأجيل بسبب الوضع في لبنان. تقرير لرويترز يكشف عن مصادر عراقية أن الحرس الثوري شكل خلايا سرية بالعراق لمهاجمة دول الخليج. وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في مصر. روبيو يجدد دعم واشنطن للبنان والالتزام بسيادته واستقراره، وانتقادات فانس لإسرائيل تثير استغرابة الأمين. مركز دولي بحري يخفض مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط ويؤكد أن المسار الرئيسي مغلق بسبب الألغام. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين واشنطن وطهران في منتجع بيرغنستوك في لتنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الحرب بينهما، ولم تعلن الخارجية السويسرية عن أسباب إلغاء الاجتماع أو تقديم معلومات حول التاريخ الجديد. في الأثناء أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن مطالب إيرانية مرتبطة بالوضع في لبنان قد تكون أحد أسباب تأجيل هذا الاجتماع الذي كان يرتقب أن يجري بين واشنطن وطهران في سويسرا. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي بأن هذه المطالب برزت خلال المناقشات الأخيرة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، خصوصا مع إصرار إسرائيل على مواصلة هجماتها في لبنان. قبل إعلان الخارجية السويسرية، أعلن البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يسافر إلى سويسرا الليلة لعقد مباحثات فنية كان من المقرر إجراؤها مع إيران، وعزى البيت الأبيض قرار التأجيل إلى تعقيدات لوجستية متعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض التعقيدات اللوجستية بأنها لم تكن بسيطة وأنه لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، وأكد بأن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت. هذا وقبل صدور البيان، كان فانس قد رجح تأجيل هذه الجلسة مشيرا إلى إمكانية تغيير الخطة، قائلا إن السبب في هذا التأجيل هو صعوبة الخروج من إيران بحسب وصفه.
1: So, you know, I planned to go to Switzerland exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: التأجيل الأمريكي لزيارة فانس لم يكن الإعلان الوحيد، إذ أعلن التلفزيون الباكستاني قبل ذلك بأن رئيس الوزراء شهباز شريف قد أرجأ زيارته أيضا إلى سويسرا، ذلك لأجل غير مسمى. ومن المقرر أن يمثل باكستان في الاجتماعات وكيلة وزارة الخارجية أمنة بلوش، وذكر التلفزيون الباكستاني بأن رئيس الوزراء اتخذ ذلك القرار بعد توقيع

0: مذكرة التفاهم بالفعل ودخولها حيز التنفيذ. من جهة أخرى، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إن سفر الوفد الإيراني إلى سويسرا ليس مؤكدا حتى الآن، وسيتم حسمه خلال ساعات. معنا من إسلام أباد الصحفي عامر لطيف. سيد عامر، أهلا وسهلا بك. سيد عامر، إذن ماذا يمكن أن نستشفه من خلال إعلان عن إلغاء هذه الجولة من المفاوضات في سويسرا؟ يعني كانت ترتيبات جارية، اليوم البيت الأبيض يقول بأن الأمر يعيقه ترتيبات لوجستية، لكن هل فعلا الترتيبات اللوجستية هي التي تعيق انعقاد هذه الجولة، أم أن الأمور السياسية هي التي تعقدها؟
1: حسن، أن الوضع عاد تقريبا إلى ما كان عليه قبل الحرب، حيث أن مضيق هرمز أعيد فتحه وليس هناك أي حصار بحري للموانئ الإيرانية. إذن كانت هذه أولويات الرئيس ترامب وقد حققها. وأولا كان يريد إعادة فتح مضيق هرمز، والمضيق هو مفتوح الآن، والجانب الإيراني حصل عما يريده وهو رفع الحصار البحري. أما بالنسبة للأصول الإيرانية المجمدة وكذلك العقوبات الدولية على إيران، فهذه ليست بأولويات بالنسبة لرئيس ترامب. وكذلك المسألة النووية التي هي أولوية بالنسبة لإيران وإسرائيل وأوروبا ليست كذلك، وبالتالي الجانبان يشتريان الوقت، وكذلك كل طرف يمتحن الطرف الآخر. في نهاية الأمر سوف يأتي الجانبان إلى طاولة المفاوضات. لماذا؟ لأن الوضع غاية في الهشاشة ومتقلب جدا.
0: سيد عامر، فيعني هنا وأنت تتحدث عن هذه التعقيدات، لكن يعني مذكرة التفاهم جاءت بالتزامات وفيها جداول زمنية معينة. إذا كانت مهلة 60 يوما المنصوص عليها في إطار مذكرة التفاهم قد بدأت بالفعل مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، كيف سيتم احتسابها اليوم في ظل هذه التأجيلات؟ كيف ستؤثر على فرص التوصل إلى اتفاق نهائي في إطار المدد التي تم تحديدها ضمن مذكرة الاتفاق؟
1: لو قرأنا بند 60 يوما في مذكرة التفاهم نرى بأن فترة 60 يوما هذه يمكن تمديدها، وسوف يتم تمديدها، لأننا قلنا في السابق بأن القضايا بين الجانبين معقدة للغاية ولا يمكن تسويتها في 60 يوما. إذن مسألة مدة 60 يوما ليست بال عقبة، العقبة هي في تجاوز التعقيدات. وأنني أشرت إلى كلمة الوضع متقلب، لماذا؟ لأن المذكرة تم توقيعها لكن هناك انتهاكات مستمرة في جنوب لبنان، والآن هناك أيضا انتهاكات في الضفة الغربية. إذن الوضع هش للغاية، ولا يمكن أن نقول ما هي الفترة الزمنية التي سوف يتماسك فيها وقف إطلاق النار. بالتأكيد فإن الطرفين يجب أن يأتي إلى طاولة المفاوضات من أجل تسوية الأوضاع، وعلى إسرائيل ألا تخترق أو تخرق وقف إطلاق النار هذا.
0: تتحدث عن هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة في الجنوب اللبناني، لكن رغم ذلك يعني كيف سيكون الدور الباكستاني اليوم من أجل تذليل هذه العقبات وجعل الطرفين يجلسان في طاولة واحدة لمناقشة الأمور الفنية التي التزما بها ضمن إطار هذه المفاوضات؟ يعني الآن تجاوزنا مسألة فتح المضيق، لكن الأمور الجوهرية ضمن الاتفاق، كل ما يتعلق بالنووي، الأذرع إلى غير ذلك، رفع العقوبات، الأموال المجمدة، كلها أمور أيضا مطروحة بشدة ولها أهميتها ضمن هذا الاتفاق.
1: صحيح تماما.

0: بالنسبة لباكستان فهي لا تزال تحاول وقد حاولت إقناع الرئيس ترامب لاستخدام كل ما يستطيع للضغط على إسرائيل، لأن هشاشة وقف إطلاق النار يتوقف على سلوك إسرائيل. لو واصلت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار وكذلك هدم المباني لاستهداف عضو في حزب الله، فإن الوضع سوف يظل متقلبا للغاية ويمكن أن يتدهور أكثر. أما السؤال بالنسبة للسؤال الثاني، بالتأكيد هذه القضايا التي أشرت إليها هي قضايا غاية في الأهمية، ليس للطرفين فقط وإنما للعالم بأسره. كما قلت الملف النووي هو ليس بأولوية بالنسبة لإيران، وهذا الوضع إذا كان الوضع كذلك فإن إيران تكون سعيدة. وترامب ليس له اهتمام كبير برفع العقوبات عن إيران، هذه ليست أولوية بالنسبة له. هو فهم جيدا بأنه تم تضليله من قبل نتنياهو لشن الحرب على إيران، والآن هو منح سلاح آخر لإيران وهو مضيق هرمز، حيث يمكن لإيران في أي وقت شاءت إغلاق هذا المضيق وخنق الطريق الإمدادات النفطية وكذلك التجارة العالمية. وإذا إيران الآن لديها أولويتها الخاصة بها عكس أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل طرف يمتحن الطرف الثاني للحصول على أكبر قدر من التنازلات قبل بدء المحادثات. إن المحادثات الفنية لا تعني أن هذه القضايا تخص طرفين فقط، ولكن هي قضايا تهم الشرق الأوسط والصين وروسيا أيضا والعالم بأسره. الأمر يتعلق بشريان حياة الاقتصاد العالمي، وأعتقد في نهاية المطاف سوف يجتمع الطرفان في إطار محادثات فنية.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلامباد الصحفي عامر لطيف، شكرا جزيلا لك. وفي آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، وصف ترامب في حديث لموقع أكسيوس مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بأنها تمثل استسلاما غير مشروط، وأكد بأن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. الرئيس الأمريكي أضاف كذلك بأن هدف المفاوضات مع طهران هو منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. قال ترامب عبر تروث سوشيال إن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه الأخبار زائفة. وفي تدوينة أخرى شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما، وأشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان وحزب الله وإسرائيل. هذا وأطلع مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي قيادات في مجلسي الشيوخ والنواب على تفاصيل مذكرة التفاهم الموقع مع إيران، ذلك خلال إحاطة مغلقة تناولت بنود الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران. وشارك في الإحاطة رؤساء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس إلى جانب قيادات الحزبين، حيث استعرض المسؤولون مضمون الاتفاق وأجابوا عن أسئلة المشرعين بشأن الخطوات التفاوضية القادمة. في المقابل وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بأن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجري مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيه. بدوره وفي رده على رسالة المرشد، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال إن المهمة المكلفة بها هي السعي لتنفيذ بنود وشروط الاتفاق. تأتي تأكيدات قاليباف في وقت ذكرت فيه وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن مسألة توجه وفد إيراني إلى سويسرا لم تحسم بعد. هي إذن مذكرة من 14 بندا تصدر الستارة رسميا على حرب إيران، ولكن دعونا نلقي الضوء على أبرز بنود هذه المذكرة. إذن أول بنود مذكرة التفاهم، هذه تشير إلى إنهاء الفوري لكافة العمليات العسكرية.

العسكرية، ذلك على مستوى مختلف وجميع الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان. يتعهد الطرفان وفق البند الثالث على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما. هذه 60 يوما هي مدة قابلة للتمديد. على الصعيد العسكري دائما تلتزم واشنطن برفع حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية، أيضا على سحب قواتها خلال جدول زمني لا يتجاوز 30 يوما. في المقابل تتعهد إيران بضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في هذه الممرات الحساسة التي نتابعها ومن دون أي رسوم، كما تلتزم طهران بإزالة العواقب التقنية والعسكرية والألغام من مضيق هرمز. أما في الشق الاقتصادي والمالي فتتعهد واشنطن مع الشركاء الإقليميين بضخ نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا، وتقضي المذكرة في بنديها السابع وأيضا البند الحادي عشر على التحرير الكامل لجميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة والبدء في إلغاء العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على طهران وفقا لجدول زمني متفق عليه، وإضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة. سيتم أيضا السماح لإيران بإعادة تصدير نفطها واستعادة خدمتها البنكية والمعاملات العالمية المالية. أما في ملف النووي فتلتزم طهران بالتجميد الفوري لأنشطتها النووية وأيضا تقديم ضمانات بعدم السعي لتطوير أو حيازة السلاح النووي. ولضمان هذا الالتزام الصارم بكل المقررات التي ذكرناها، يشير البند الأخير إلى ضرورة اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم عن مجلس الأمن.

0: من لوسيرن ينضم إلينا موفد العربية سلام كيالي. سلام أهلا وسهلا بك. إذن سلام، ما الذي تقوله الخارجية السويسرية حتى الآن عن أسباب إلغاء المحادثات الفنية اليوم؟ ما الذي جرى تحديدا وإلى متى سيتم تأجيلها؟
1: نعم، الخارجية السويسرية باعتبار أنها ليست طرف، هي فقط طرف مستضيف، ليست طرف مفاوض في هذه المباحثات، فتصريحاتها بهذا الخصوص مقتضبة. لم تظهر الأسباب أو لم تقدم الأسباب لإلغاء هذا الاجتماع، فقط اكتفت بالقول بأن هنالك إلغاء للاجتماع، لن يكون هنالك وفود اليوم للالتقاء والإكمال مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ولكن من طرفها هي مستعدة دائما لتقديم التسهيلات لجعل هذا الاجتماع يتم خلال الأيام المقبلة، وأن كل التدابير والترتيبات التي كانت قد أجرتها مستمرة حتى بإشعار آخر. بمعنى وزارة الخارجية السويسرية لم تقدم أي معلومة حول أسباب الإلغاء أو متى سيكون الاجتماع، وفقط أكدت بأنها مستعدة للاستمرار بهذه الترتيبات ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي.
0: طيب، ماذا عن الاتصالات حاليا بين مختلف الوسطاء من أجل يعني أن يجلس الطرفين سواء الأمريكي أو الإيراني على طاولة المحادثات؟ يعني البيت الأبيض تحدث عن أنه تأجيل قدوم فانس إلى سويسرا كان لأسباب لوجستية، أما الطرف الإيراني يقول بأنه لم يحسم أصلا قراره فيما يتعلق بحضور هذه المفاوضات. ما الذي يجري في الكواليس؟
1: نعم، هنالك تأجيل في من الطرف الإيراني منذ البداية، قبل 3 أيام حتى قبل أن يكون منذ يوم التوقيع تقريبا كان هنالك حديث بأنه الطرف الإيراني أعاد الاعتبار بعد أن وقع ترامب من طرفه بداية على هذه الوثيقة، ومن ثم ولكن كان هنالك تأكيد أن الوفود التفصيلية وفود الخبراء ستذهب إلى جنيف، بمعنى أن الطرف الإيراني لم يقدم حتى الآن، رغم أن هنالك حديث عن أن الهجمات الإسرائيلية على إيران هي السبب، ولكن الطرف الإيراني قبل أيام قد أكد بأنه يعيد الاعتبار ولم يدلي بأي تصريحات أخرى، لم يقدم بأي تصريحات أخرى لإتمام هذه المفاوضات أو الخطوة الأولى، والتي من بعدها كان من المفترض أن يعلن عن بدء اجتماع الخبراء بين الطرفين. ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على سبيل المثال

0: قالت بأنها يجب أن يكون لها يد ويجب أن تكون مشاركة في الاجتماعات خاصة التي تتعلق بالجانب النووي. الاتحاد الأوروبي أيضا كان قد أكد قبل أيام بأنه يحاول أن يستمر بالتواصل بين الطرفين لجعل الأجواء أكثر إيجابية، ولكن يبدو أن كل هذا لم ينفع، رغم أن هنالك توقيع للاتفاق الإطاري تم بالفعل قبل أيام، ولكن واضح أن هنالك بعض العراقيل عند الطرف الإيراني، وبالتالي كان هنالك تصريحات من فانس بأنه سيتم التأجيل ربما حتى نهاية هذا الأسبوع يومي السبت أو الأحد، وربما قد يستمر التأجيل باعتبار أن هنالك ضبابية في المعلومات التي يقدمها الطرف الإيراني عن سبب هذا الإلغاء والتحجج أو الذريعة الأمريكية بأن الأسباب لوجستية، ولكن يبدو أن هنالك ربما أشياء أخرى تحاول إيران أن تستفيد منها. على سبيل المثال قالت بأنها بعد 60 يوما ستعيد فرض الرسوم أو ستفرض رسوما على السفن والبواخر بمعنى التي ستمر عبر مضيق هرمز، بمعنى أن ربما هناك أيضا رغم التوقيع محاولات من كل جانب أن يستفيد أكثر ويضغط أكثر للحصول على المزيد خلال 60 يوما المقبلة.
1: إذن نشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات، كنت معنا من لوسيرن موفد العربية سلام كيالي، شكرا جزيلا لك. وعملا بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة، وذلك بشرط شراء سلع ومنتجات أمريكية غير خاضعة للعقوبات وفق ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز. الإفراج عن هذه الأموال سيتم على مراحل خلال 60 يوما وفقا لمستوى التقدم في إعادة فتح مضيق هرمز وسير المفاوضات نحو اتفاق نهائي. معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عقيل أهلا وسهلا بك. إذن دكتور عقيل، كما تابعنا هناك إلغاء لمحادثات اليوم في بيرغنستوك وعدم توجه جي دي فانس إلى سويسرا بحجة عدم إكمال ترتيبات اللوجستية، لكن إلى أي حد اليوم هناك كل طرف حصل على أولوياته؟ إيران حصلت على فتح مضيق هرمز وإيراداتها الآن تدخل عبر هذا المضيق، أيضا واشنطن غير مهتمة برفع العقوبات على طهران، وبالتالي نحن أمام مسار سيتواصل في العرقلة لمدة طويلة.
2: شكرا على هذه الاستضافة. واضح هناك بداية متعثرة، قد تكون أسبابها سياسية، ما يحصل في لبنان، قضايا لوجستية، خليط من الاثنين، لكنه الزمن ضاغط على الطرفين بالذات على الجانب الأمريكي، لأنه مذكرة التفاهم تبدو صفقة سخية لصالح إيران. هناك كثير من الضغوط في داخل الولايات المتحدة بخصوص هذه الصفقة، ما الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة، فالإدارة سيكون من مصلحتها أن تمضي في التفاوض سريعا وتنتج صفقة نهائية هي تقول يعني قالها جي دي فانس، قال إنه إحنا حتى ما يسمى دعم الأذرع وهذه ستوقف في إطار الاتفاقية النهائية، رغم من مذكرة التفاهم لا تشير أبدا لهذا. فمصلحة الإدارة أنها تمضي في التفاوض بأسرع وقت ممكن وتنتج هذه الصفقة النهائية التي تقول للآخرين انتظروا وستجدون أنها تحل المشاكل بشكل أساسي. ما قاله البارحة أو اليوم جي دي فانس في لقاء يعني كان لافتا، قال الإيرانيون أعطونا أشياء لم نكن نحلم بالحصول عليها قبل 6 أشهر. ما هي هذه الأشياء؟ لم يوضحها. فكل شيء يوضع الآن في إطار هذا الاتفاق النهائي. الانتظار هو هناك، لا شيء محسوم.
1: يعني بالتزامن مع ذلك، يعني أيضا تحدثت يعني خلال الساعات الماضية أيضا جي دي فانس كان يقول بأنه لن تحصل إيران على أي شيء دون مقابل، يعني أولا الالتزامات ثم الحصول على مقابل مادي لها. أيضا يتحدث من جانب آخر عن أنه خيار التصعيد ما زال واردا. الآن صحيفة وول ستريت جورنال تتحدث عن أن البنتاغون طلب نحو 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب مع إيران ونفقات أخرى. هل هذه تهدئة مؤقتة في انتظار يعني مرور كأس العالم، الانتخابات النصفية، ثم العودة من جديد إلى خيار الضربات العسكرية؟
2: يعني أنا لا أعتقد كأس العالم مهم أمريكيا أو يؤخذ بنظر الاعتبار، ربما خارج الولايات المتحدة هو مهم. أنا بتصوري الإدارة الأمريكية تعمل على أمرين، أولا الأولوية الأولى الأساسية لها فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة والاعتبارات السياسية

0: الانتخابية للحزب الجمهوري. هذه مسألة أساسية يعني يحتاج ترامب أن يتعاطى معها، وهو بدأ بالتعاطي معها. تبقى الجانب الآخر، ما نوعية الصفقة التي ستنتج، وهل إيران، يعني يبدو من تصريحات أمريكية مختلفة أنه هناك تعهدات إيرانية لفظية غير مكتوبة، أنه الصفقة ستتضمن أشياء أخرى غير الموجودة في مذكرة التفاهم، وهذه قالها يعني جيدي ماس على نحو واضح البارحة، يعني بدون لبس. وهذا ما هي هذه الأشياء؟ هل ستلبي طلبات الحلفاء في المنطقة بخصوص الصواريخ الباليستية، بخصوص ما يسمى محور المقاومة أو الوكلاء؟ ليس واضحا، لكن المشكلة هي مشكلة الزمن. أولا هناك الضغط الإسرائيلي، انتخابات الإسرائيلية في شهر أكتوبر، انتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر.
1: واضح.
0: فإطاحة بالصفقة يعني في أكتوبر أو قبل أكتوبر بسبب الاعتبارات الإسرائيلية لن يخدم ترامب ويسبب له مشكلة، يحتاج وقتا أكثر. يتجاوز نوفمبر حينها سنعرف الالتزام الإيراني بالتعهدات غير المكتوبة إذا فعل مثل هذه التعهدات، والرد الأمريكي على النكث إذا حصل مثل هذا النكث.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان تسفر عن سقوط 16 قتيلا، والجيش الإسرائيلي يؤكد مواصلة الهجمات.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. كشفت 8 مصادر عراقية لرويترز بأن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية. وذكرت المصادر أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين عراقيين من النخبة، وهي خلايا أصغر حجما وأكثر تشددا إيديولوجيا. شنت هذه الجماعات نحو 7 هجمات بمسيرات من مواقع صحراوية بالقرب من مدينتي البصرة والسماوة، وعلى مواقع في الكويت والسعودية والإمارات في الفترة الممتدة ما بين 20 أبريل و 17 من مايو. من تعظيم النفوذ إلى إدارة الخسائر، تحولات كبيرة مرت بها أذرع إيران في المنطقة بعد الحرب التي خاضتها مع الولايات المتحدة.

0: جبهات متعددة تفصل بينهما آلاف الكيلومترات، لكنها اجتمعت بالاتفاق الذي وقع بين واشنطن وطهران. الفقرة الأولى من الاتفاق تضمنت تعهد إيران بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية. التعهد الإيراني تضمن جميع الجبهات التي انضمت للحرب، بما في ذلك بالطبع دولة لبنان، وعدم الشروع في أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها تحت أي ظرف. في الحرب ضد إيران برزت جبهتان رئيسيتان كقوة إسناد، جبهة يقودها حزب الله اللبناني وجبهة تقودها الفصائل العراقية الموالية لإيران. وقبل توقيع الاتفاق فرض واقع جديد على أذرع إيران، عنوان هذا الواقع الأساسي إدارة الخسائر، والخاسر الأكبر فيه هي تلك الدول التي تواجدت بها الأذرع، من بينها لبنان التي ركز عليها الاتفاق بشكل خاص. خسائر بشرية ومادية كبيرة تعرض لها لبنان منذ انضمام حزب الله للحرب كجبهة إسناد لإيران، إذ تجاوز عدد القتلى من الهجمات الإسرائيلية حاجز 3000 شخص، من بينهم نحو 1700 عنصر من حزب الله وفق مصادر لبنانية، فضلاً عن أزمة النزوح التي ضمت نحو 1,300,000 شخص. أما اقتصادياً فقد تجاوزت الخسائر حاجز 20 مليار دولار. وفي العراق واجهت الفصائل الموالية لإيران ضغوطاً متزايدة للحد من نشاطها العسكري بعد انضمامها للحرب مع إيران وشن هجمات على جيرانها الإقليميين. سلطان العبان، العربية.
1: أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن اجتماع في مصر تشارك فيه باكستان وتركيا والسعودية، في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي. وأكد عبد العاطي على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من واشنطن وطهران في خفض حدة التوتر وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وعدم الاستقرار، وأعرب عن أمله أن تصبح المذكرة نقطة حل لجميع القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. من جانبه أعرب عراقجي عن تقدير بلاده للدور الذي اطلعت به مصر في تقريب وجهة النظر وتذليل التحديات، بما أسهم في تهيئة الظروف للتوصل إلى مذكرة التفاهم. شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا طيلة الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، تركز بشكل كبير على قرى وبلدات قضاء النبطية، وأسفر القصف على النبطية عن مقتل 16 شخصا. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله في مدينة النبطية وبلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة ومرتفعات الريحان. وأكد الجيش مواصلة الهجمات فيما طالت الغارات فجرا بلدات الشرقية حروف وكفر سرير، وذلك بقضاء النبطية، في حين قصفت المدفعية بشكل عنيف مدينة النبطية ومنطقة كفر جوز وبلدات كفر رمان، زبدين، النبطية الفوقة، حبوش، سجد والجبل الرفيع.

0: من القدس معنا مراسل عربية محمد الصياد. محمد أهلا وسهلا بك. إذن محمد، الكثير من الرسائل الليلة الماضية وجهها جي دي فانس إلى نتنياهو وإلى كل منتقدي هذه الصفقة مع طهران، يعني كيف تبدو ردود الفعل حتى الآن في إسرائيل على كل ما قاله فانس، والذي تحدث بأنه أمريكا هي الحليف الوحيد الذي تبقى لإسرائيل ضمن هذه الأزمة؟
1: لم يكن رد كبير من قبل الحكومة الإسرائيلية ووزرائها فيما يتعلق بتصريحات النائب الرئيس الأمريكي، ربما وزير أو اثنان اختارا الرد فقط، لكن معظم الوزراء وكذلك بنيامين نتنياهو هناك صمت في الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي، لأنها تصريحات وصفت في إسرائيل بأنها قاسية، وبأن هناك أيضا انتقادات من قبل بعض المسؤولين في إحاطات لوزراء مثل بن غفير سموتريتش، والذين أيضا يعني بعض المسؤولين يقولون بأن مثل هؤلاء الوزراء هم الذين قادوا إلى مثل هذه التصريحات، وبأن إسرائيل وصلت إلى مرحلة قد تفقد فيها أهم حليف وأهم داعم لها، خصوصا بعد العلاقات المتردية مع بعض الدول الأوروبية.

0: ها هي أيضا إسرائيل تصل إلى مرحلة يكون فيها انتقادات صريحة وهجوم من قبل يعني مسؤولين أمريكيين بعد الانتقادات التي طالت من قبل وزراء إسرائيليين نائب الرئيس الأمريكي وكذلك مستشاري الرئيس الأمريكي كوشنر وكذلك ويتكوف وبأنهم يستسلمون لإيران. هذه تصريحات من قبل يعني جهات مسؤولة كانت في إسرائيل يأتي الرد عليها. بحسب التفسير الإسرائيلي هناك رسائل في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، أولها بأنها ملف الأسلحة وبأن الولايات المتحدة ليس فقط هي من دافعت وتحمل دافع الضرائب الأمريكية عبء هذه الأسلحة التي دافعت عن إسرائيل طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، إنما أيضا فسرت بأن قد تطرح مسألة الدعم العسكري على المحك، بمعنى أن هذه ورقة قد تستخدمها الولايات المتحدة في خصوصا إذا استمر الهجوم على الاتفاق. هذا أولا. ثانيا أيضا مسألة العلاقات والدعم السياسي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة خصوصا وأن إسرائيل فقدت الدعم من معظم دول العالم.
1: طيب محمد، أيضا في آخر التطورات وفيما يتعلق بمقتل 4 من الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني، كان هناك تعليق يعني لافت لسموتريتش، قال بأنه افتحوا أبواب الجحيم واجعلوا كل لبنان يحترق. ماذا عن ردود الفعل حتى الآن؟ ما الذي يتم الدفع به باتجاه جبهة لبنان خلال الساعات المقبلة؟ التحركات العسكرية التي قد نتوقعها،
0: وهذا غير منفصل عما تحدث به فانس وما تتحدث عنه بعض المصادر الأمريكية بأن هؤلاء الوزراء لا يريدون وقفا للحرب، كل ما يريدونه هو النار، الحرب، الاستمرار في الحروب. وهذا أيضا باتت تدركه الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض، وهذا ما طرحته بعض الصحف الأمريكية. فعلا قتل 4 من الجنود الإسرائيليين بينهم ضابط أو قائد كتيبة 52 في حادثة في قرية تبنين، لم يعرف إذا كانت نتيجة انفجار مسيرة أم صاروخ كورنيت أطلق باتجاه دبابة إسرائيلية، لكن على ما يبدو بأنه انفجار ناتج عن صاروخ. هذا الاعتقاد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في التحقيقات أو لدى الجيش الإسرائيلي في التحقيقات الأولية، لكن هذه الحادثة وقعت في قرية تتوغل فيها القوات الإسرائيلية، وبالتالي المعادلة باتت بين إسرائيل وحزب الله بأن إسرائيل ستبقى تتوغل في تلك المناطق خصوصا في الخريطة التي نشرتها في يوم أمس. وأيضا حزب الله على ما يبدو أيضا يسير في ذات المعادلة، بمعنى أنه يضرب القوات الإسرائيلية المتوغلة إما في مسيرات مفخخة وإما في صواريخ كورنيت، أو حتى هناك استراتيجية جديدة تتحدث عنها المصادر الإسرائيلية اليوم وهي تفعيل عبوات ناسفة قديمة. هذه هناك العديد من الحوادث في الأيام الأخيرة التي يتم فيها تفعيل عبوات ناسفة. أيضا هناك حادثة أخرى قبل قليل، فعلا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 من الجنود نتيجة انفجار مسيرة مفخخة لحزب الله في جنوب لبنان. هذه في حادثة أخرى لا علاقة لها بالحادثة التي قتل بها الجنود.
1: إذن نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من القدس مراسل عربية محمد صياد، شكرا جزيلا لك.

خلال اتصال هاتفي أجراه مع سفيرة لبنان لدى واشنطن، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعم بلاده للرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومته، مشددا على التزام واشنطن المستمر بسيادة لبنان واستقراره. كما ناقش الطرفان زيارة عون إلى البيت الأبيض والمقرر إجراؤها في يوليو المقبل، علما بأن روبيو سيجري اتصالا اليوم مع الرئيس اللبناني، وذلك في إطار التواصل المستمر بين كل من بيروت وواشنطن. هذا وكشفت مصادر عربية على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل التي ستعقد في واشنطن في 23 يونيو لمدة 3 أيام ستكون بمسارين، عسكري وآخر دبلوماسي. وبحسب مصادر عربية فإن مفاوضات المسار الدبلوماسي ستتناول أمن الحدود والسيادة وصياغة شروط أوسع لوقف إطلاق النار. أما المسار العسكري فقد أكدت مصادر العربية أن الوفود المفاوضة ستناقش الخدمات اللوجستية المتبادلة، كما ستركز على إنشاء

مناطق تجريبية مخصصة للانسحاب في جنوب لبنان، بحيث سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها. قبل ذلك كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد وجه رسالة حادة للوزراء الإسرائيليين.

0: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
1: كما أكدت جيدي فانس أن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع إيران تضمن عدم تدفق أي أموال إلى حزب الله، وشدد على أن إيران لن تحصل على أي مزايا من الاتفاق.
0: One of the reasons why we are actually engaged in this process is to ensure that no money is flowing to Hezbollah. So it's interesting where people will say that the MOU is bad because the MOU produces consequences that were actually happening well before the MOU was signed. That's not a reflection on the MOU, that's a reflection of why we need the MOU to ensure that we have the regional peace and stability that we need. Now, what I would say to, you know, some of the critics of the deal that I've heard that will say, well, Iran's gonna get all this benefit. I'll repeat what I've said, and I'm probably gonna have to repeat it a number of times, is what is the benefit that the Iranians get that they didn't have before? And the answer is nothing. They don't get anything unless they change their behavior.
1: صحيفة يديعو تحليل تفادت بأن مسؤولين إسرائيليين أبدوا دهشتهم من حدة انتقادات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للحكومة الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فانس وجه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة ضبط وزرائه، محذرا من أن إسرائيل تواجه تراجعا متزايدا في الدعم داخل الولايات المتحدة، فضلا عن تلميحه إلى احتمال تقييد إمدادات السلاح العسكرية. المسؤول أضاف كذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلب المزيد من المشاكل لكل من ترامب ونائبه جي دي فانس، متسائلا في الوقت نفسه كيف لإسرائيل خسارة الدعم الأمريكي. من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا وسهلا بك. سيد عصمت، أبدأ معك بهذه التطورات بعد مقتل الجنود الإسرائيليين على مستوى جبهة لبنان. تابعنا وكأنه الحديث الذي كان يصرح به يوم أمس فانس بشأن هذه الانتقادات التي توجه إلى الولايات المتحدة لم يصل إلى مسامع كل من سموتريتش وبن كفير اللذين يهددان بفتح الجحيم وبإحراق كل لبنان. اليوم هل يعني إسرائيل تذهب باتجاه خسارة حليفها الوحيد المتبقي كما يقول فانس في إطار هذه المواجهة؟
2: تحياتي لكم. لا، يعني المصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة عميقة واستراتيجية، ولا يمكن يعني أن تتعرض للخطر بهذه السهولة. لكن المصالح بين الحكومة الإسرائيلية ورئيسها وال الإدارة الأمريكية هي التي الآن يعني تهتز وتتعرض لهذه الأزمة، وهذا ينعكس على مكانة إسرائيل وقدرتها ووضعها الاستراتيجي ووضعها في العالم وفي الصراع الذي تخوضه على الأرض والاعتداءات التي تكون بها. لذلك يعني إذا أردنا أن نعلق على بن كفير وسموتريتش، هؤلاء لا يعرفون سوى هذه اللغة، هؤلاء تربوا في بؤر الإرهاب والعدوانية والعنصرية والفاشية. هم كل سيرتهم وسجلهم حلقات عنف واعتداءات ضد الانسحاب من غزة وضد عملية السلام في أوسلو وضد أي شكل من أشكال التواصل بين وتسهيلات الفلسطينيين أو غيرها. لذلك هم يعتقدون بالموقع الذي وجد فيه أنه يستطيعون أن يقولوا ما يريدون، ولا يدركون أنه هذا الكلام يتردد صداه في العالم ويضر حتى بحلفائهم كما حدث مع جي دي فانس وكما يحدث مع دول أخرى في العالم.
1: لكن هل سيكون لهم تأثير على قرارات نتنياهو بالتوجه إلى تصعيد عسكري جديد على مستوى جبهة لبنان وهو ما يخالف الرغبات الأمريكية في هذه المرحلة؟
2: لن يكون لهم تأثير. المعادلة أعمق وأكثر تعقيدا. في لبنان إسرائيل تتورط، ما حذر منه الجيش وطالب نتنياهو 4 مرات

0: في الكابينيت رئيس الأركان أن يجمل المفاوضات مع لبنان، أن يرفع مستوى التمثيل، أن يتوصل لاتفاق، وأنه هذا هو المخرج الوحيد، لأنه أي انسحاب آخر سيكون اندحار، أو توقيع اتفاق مع إيران سيكون إلى تقييد إسرائيل من الولايات المتحدة بفعل ضغط إيران. وهذا حدث بالضبط، وفوق ذلك حذر الجيش أنه سنجر إلى معركة استنزاف، سنكون موجودين على الأرض اللبنانية في منطقة عازلة. حزب الله يحترف، هو 18 عام حارب إسرائيل بوسائل الكورنيت والأبوات، والآن دخلت المسيرات، وحرب العصابات هو يتقنها بشكل كبير ويسيطر على أرض الجنوب، ولديه كثير من البنية التحتية التي لم تكشف بعد، وهذا يكلف إسرائيل. واليوم كانت النتيجة يعني 4 قتلى بينهم قائد كتيبة، ولذلك الآن تثار الأسئلة، يعني الضغط أصبح من أسفل، من الجيش ومن الواقع والمعارك على الأرض، ومن الولايات المتحدة ومن الداخل ومن حكومتهم.
1: وبالتالي يعني وبعجالة، هل تعتقد بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد تضغط على نتنياهو خلال هذه المرحلة لتفادي الخسارات في صفوف رجال يعني العسكريين، والدفع باتجاه التراجع حفاظا، التراجع في لبنان حفاظا على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: المستوى الأمني سيضغط باتجاه الحسم، بمعنى إما أن نتوصل إلى صيغة بالتعاون مع الولايات المتحدة والدولة اللبنانية ينسحب فيها الجيش ويسود استقرار، أو أن يسمح لإسرائيل أن تقوم بكل ما تريد في لبنان وحرية حركة في كل مكان وفي الضاحية، وهذا أمر غير ممكن في ظل الوضع الذي نشأ الآن. لذلك أنا أفترض أنه هذا الضغط في النهاية، حتى لو كان رد، ماذا سيؤثر الرد يعني استهداف قرية هناك؟ هذا مؤلم، ولكن هذا لن يغير استراتيجيا في الوضع شيء.
1: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة، فيها بعد الفاصل. الذهب يواصل الهبوط، والبنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته بسبب تداعيات حرب إيران.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نكمل من التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث خفض المركز الدولي للمعلومات البحرية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. وقال المركز في بيان أنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود الألغام وبدء عمليات التطهير. هذا وكشف مسؤول بحري لشبكة سي بي اس نيوز بأن المسار الرئيسي في المضيق ما يزال مغلقا بسبب وجود نحو 80 لغما بحريا يعتقد أنها تحت إلى عمليات إزالة ومعالجة قبل إعادة فتحه. في ثاني أيام القمة يبحث قادة الاتحاد الأوروبي أزمات الشرق الأوسط، فبحسب مشروع بيان القمة الذي حصلت عليه العربية، رحب المجتمعون بمذكرة التفاهم التي أفضت إلى فتح مضيق هرمز دبلوماسيا، ودعوا إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان، مجددين دعمهم لجهود الحكومة اللبنانية الهادفة لتعزيز مؤسسات الدولة ونزع سلاح حزب الله. أما فيما يخص الشأن الفلسطيني، فأكد قادة الاتحاد الأوروبي جمود خطة غزة، محذرين في الوقت نفسه من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وانتهاك هذه المشاريع للقانون الدولي. من بروكسل ينضم إلينا مراسل العربية نور الدين الفريد.

0: نوردين، أهلا وسهلا بك نوردين. إذن تتواصل الجهود من أجل تأمين المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. صحيح. أيضا هناك يعني نقاشات بشأن مهمات لتأمين هذا المضيق وإزالة الألغام منه. ما الذي يجري على مستوى الأوروبي فيما يتعلق بهذه النقاط؟
1: على الصعيد السياسي هناك ترحيب واضح وشديد بتوصل الإدارة الأمريكية وإيران إلى إبرام مذكرة التفاهم التي يراها الأوروبيون فرصة لإعادة فتح مضيق هرمز، وفرصة أيضا وأرضية مناسبة للخوض في القضايا العالقة وأولها الملف النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وتدخلات إيران في المنطقة. الاتحاد الأوروبي أكد في مشروع البيان الذي سيصدر في غضون الصباح، يعني القادة الأوروبيون يصلون الآن تقريبا ويبدؤون بعد لحظات اجتماعاتهم ويبدؤون اجتماعات اليوم بالحديث وبالنقاش حول قضايا أزمة الشرق الأوسط، يعني إيران، فلسطين ولبنان وكذلك سوريا. فيما يتعلق بالموقف الأوروبي من ما سيحدث ربما في غضون الشهرين وبعد ذلك، فأن من الناحية المبدئية الاتحاد الأوروبي يرفض إطلاقا فرض أي رسوم أو أي أعباء إضافية يمكن التفكير فيها بالنسبة للبعض لفرضها على السفن التجارية. في هذا السياق يرحب القادة الأوروبيون في مشروع البيان برغبة عدد من دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في تحالف الراغبين بقيادة فرنسا وبريطانيا من أجل المساهمة في ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، لأن هذا المضيق يمثل ممرا بحريا دوليا بموجب قانون البحار، بموجب قانون البحار الوارد في معاهدة الأمم المتحدة حول الموضوع. من هي هذه الدول؟ هي فرنسا، بريطانيا، هولندا، الدنمارك وربما ألمانيا أيضا. هذه الدول أرسلت قطعا من السفن الحربية، بعضها وصل إلى المتوسط مثل كاسحة الألغام البلجيكية، بعضها وصل إلى البحر الأحمر مثل كاسحتي ألغام من ألمانيا، وهذا إضافة إلى ترسانة البريطانية والفرنسية الموجودة في مناطق مائية ليست بعيدة عن مدخل مضيق هرمز بقطع متعددة. الاتحاد الأوروبي يقول في مشروع البيان لأنه يرحب بهذا الدور لهذا التحالف في الوقت المناسب. ما هو الوقت المناسب؟ هو وقف إطلاق النار. الآن لا نزال في بداية هذه المرحلة، المفاوضات لم تبدأ بعد من الناحية الفنية، بالتالي يمكن تصور أن هذا التحالف يعد، دعنا نقول لمسات، ويعد عدته العسكرية تمهيدا للوقت المناسب. الوقت المناسب هو متى يتم الاتفاق مع دول المنطقة ومع إيران بشكل أساسي حول البداية في كسح الألغام. يعني قرأنا صباح اليوم وسمعنا أن الممر الرئيسي للمضيق ليس متاحا الآن بسبب وجود الألغام. ما هو عدد هذه الألغام؟ كيف يمكن إزالتها؟ ما هي السفن؟ إلى غير ذلك تحتاج ربما بعض الوقت، وبالتالي نحن لا نتحدث هنا عن أيام وربما عن أسابيع. تفضلي.
0: أشكرك جزيلا، كنت معنا من بروكسل مراسل عربية نوردين فريدي، شكرا جزيلا لك. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، وأشار إلى أن الحرب الإيرانية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا. وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.5% هذا العام، بانخفاض عن 2.9% في عام 2025. كما أشار إلى أن تجدد الأعمال القتالية أو استمرار اضطرابات تدفقات السلع الأساسية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التراجع وتفاقم الضغوط التضخمية والمالية. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. سويسرا تعلن إلغاء المفاوضات المقررة اليوم بين أمريكا وإيران، ومسؤول أمريكي يرجح أن التأجيل بسبب الوضع في لبنان. تقرير لرويترز يكشف عن مصادر عراقية بأن الحرس الثوري شكل خلايا سرية بالعراق لمهاجمة دول الخليج. وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في مصر.

روبيو يجدد دعم واشنطن للبنان والالتزام بسيادته واستقراره، وانتقادات فانس لإسرائيل تثير استغرابة الأبيب. مركز دولي بحري يخفض مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط، ويؤكد أن المسار الرئيسي مغلق بسبب الألغام. مشاهدينا نشكركم على طيب المتابعة. على رأس الساعة تلتقون مع الزميل عادل العيدان، ابقوا في المتابعة.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. فانس يؤجل رحلته إلى سويسرا، وجنيف تعلن إلغاء المفاوضات المقررة اليوم بين أمريكا وإيران. تقرير لرويترز يكشف عن مصادر عراقية أن الحرس الثوري شكل خلايا سرية في العراق لمهاجمة دول الخليج. وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في مصر. مركز دولي بحري يخفض مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط، ويؤكد أن المسار الرئيسي مغلق بسبب الألغام. روبيو يجدد دعم واشنطن للبنان والالتزام بسيادته واستقراره، وانتقادات فانس لإسرائيل تثير استغراب تل أبيب.

0: أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين واشنطن وطهران في منتجع برونشتوك لتنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الحرب بينهما. ولم تعلن الخارجية السويسرية عن أسباب الإلغاء لهذا الاجتماع أو تقديم معلومات حول التاريخ الجديد. في الأثناء، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن مطالب إيرانية مرتبطة بالوضع في لبنان قد تكون أحد أسباب تأجيل الاجتماع المرتقب بين واشنطن وطهران في سويسرا. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي أن هذه المطالب برزت خلال المناقشات الأخيرة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، خصوصا مع إصرار إسرائيل على مواصلة هجماتها في لبنان. قبل إعلان الخارجية السويسرية، أعلن البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لن يسافر إلى سويسرا الليلة لعقد مباحثات فنية كان مقرر إجراؤها مع إيران. وعزى البيت الأبيض قرر التأجيل إلى ما وصفه بتعقيدات لوجستية متعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض التعقيدات اللوجستية بأنها لم تكن بسيطة وأنه لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، مؤكدا بأن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت. هذا وقبل صدور البيان، كان فانس رجح تأجيل هذه الجلسة مشيرا إلى إمكانية تغيير الخطة، قائلا إن السبب في هذا التأجيل هو صعوبة الخروج من إيران وفق وصفه.
1: So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: من لوزيرن ينضم إلينا موفد العربية سلام الكيالي. سلام، أهلا بك. ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. لأبدأ أولا مع سلام. سلام، هل ربما رشح أي موعد جديد لاستئناف هذه المفاوضات؟ وبالتالي من المتواجد في سويسرا؟ الوفود الفنية أم وفود سياسي أم ماذا؟
2: نعم، التصريحات التي صدرت من وزارة الخارجية السويسرية بأن الاجتماع

0: قد ألغي، ولكن التسهيلات ستستمر سويسرا بتقديم التسهيلات لعقد هذا الاجتماع، وأيضا التدابير التي اتخذتها من أجل التأمينات ومن أجل حصول هذا الاجتماع هي أيضا مستمرة. من المفترض كان الإعلان الأول أنها ستستمر حتى يوم غد 20 من هذا من يونيو، ولكن ربما قد تمتد باعتبار أن سويسرا تأمل بحسب التصريحات بأن يتم هذا الاجتماع لما فيه من فائدة على العالم بشكل كلي كنتيجة لهذه الحرب وتداعياتها. ولكن الوفود التي وجدت هنا في لوزيرن لا توجد وفود رسمية، عمليا لم تصل أي وفود رسمية باعتبار أن إيران أحجمت حتى قبل أيام منذ توقيع الاتفاق بأنها ستعيد الاعتبار والتفكير بإرسال الوفد الذي كان من المفترض أن يلتقي بفانس. ولكن تصريحات الناطق باسم الخارجية الإيرانية قال بأن الوفود ستذهب إلى جنيف، ستكون في جنيف يوم الجمعة. التصريحات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بأنه سيكون هنالك لقاء بين رافائيل غروسي أمين عام المنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الجانب الإيراني، بمعنى أنه قد يكون هنالك وفود لها علاقة بالملف النووي الإيراني، وستبدأ المباحثات ربما، ولكن بعد أن يكون هنالك إعلان رسمي بأن الطرفين أو الجانبين الأمريكي والإيراني قد يريدان هذه التسهيلات، سواء هذه الاجتماعات أن تبدأ، سواء كان هنالك لقاء ما بين فانس مع عرقجي وقاليباف أو لم يكن، لأن هنالك كان من المفترض أن تبدأ الاجتماعات يوم الجمعة أي اليوم حتى 60 يوما. ولكن باعتبار أن هنالك إحجام من قبل الجانبين بسبب ربما الضربات على لبنان، وأيضا بسبب إشكاليات لوجستية كما كان التصريح الأمريكي، فقد أيضا تؤجل هذه الاجتماعات. ولكن الثابت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستلتقي بالجانب الإيراني في جنيف، باعتبار ربما أن يكون هنالك وفد أو مجموعة من الخبراء الإيرانيين تريد الوكالة أن تتواصل معهم، والتي كانت أيضا الوكالة قبل أيام قد طالبت بأن تكون جانبا من هذه المباحثات.
1: طيب أرجو أن تبقى معي، سأذهب إلى باكستان، ومن هناك من إسلام آباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، ليسأل عن الباكستانيون، ماذا يقولون عن إرجاء هذه الجولة من المحادثات أو المفاوضات وإلغائها اليوم حسب السويسريين؟ بالتالي رئيس الوزراء الباكستاني أرجع رحلته باعتبار أنه لا داعي للذهاب، ولكن ماذا عن الإيرانيين؟ هل وصلهم شيء؟
2: بالفعل عادل، الحقيقة توالت التصريحات من الجانب الباكستاني على خلاف العادة الباكستانية التي كانت دائما تحجم عن التصريح. يوم أمس أكثر من 4 مسؤولين كبار من الجانب الباكستاني، أحدهم محمد إسحاق دار، صرح لشبكة داون نيوز الشهيرة الباكستانية بأنه لن يكون هناك، تم إلغاء رحلة شهباز شريف ولن يكون هناك وفد باكستاني للتوقيع. متحدث باسم الخارجية مشرف زيدي قال في الإحاطة يوم أمس في وزارة الخارجية بأنه تم التوقيع إلكترونيا ولا داعي حتى هذه اللحظة للتمثيل العالي من الجانب الباكستاني. وتصريحات أخرى، متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء لم يذكر اسمه قال لصحيفة عرب نيوز بأنه تم إلغاء هذه الرحلة، لكن ستبقى المشاورات الفنية والمفاوضات الفنية في حال استعداد الأطراف. من هذه الكلمة عادل أنسج لك ما يقول الباكستانيون والمراقبون هنا، يقولون بأنه قبل الإعلان الذي خرج به محمد شهباز شريف، ورأينا بالفيديو كيف وقع محمد شهباز شريف كوسيط على هذه الوثيقة ومذكرة التفاهم، وأيضا دونالد ترامب والجانب الإيراني، يقولون قبل ذلك كانت إيران قد وضعت شرطا صارما بأنها لن تلتقط الصور، لن تجلس مع الجانب الأمريكي وجها لوجه إطلاقا، لن تلتقط الصور مع الجانب الأمريكي، إضافة إلى أنها كانت تشترط أنه حال التوقيع في جنيف الذي كان مرتقبا، ولكن يعني عجله بطريقة يعني غير متوقعة التوقيع الإلكتروني الذي رأيناه، في حال إذا ذهبت إلى جنيف ووقعت يجب أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري فورا، وكان هذا أمرا مستحيلا على الجانب الأمريكي لأن المسألة تقنية وفنية وتحتاج كثير من الترتيبات. لذلك يقال بأن الجانب الأمريكي رأى بأن هذه الترتيبات والمسائل الفنية لم تنضج بعد، لذلك لا داعي حتى هذه اللحظة للحضور بشكل مباشر. فبدأت يعني الأخبار من الجانب الأمريكي أولا بأن جي دي فانس لن يحضر، وأيضا التمثيل الأمريكي ربما سينخفض، تبعته الجانب الإيراني بشروطه الصارمة. نحن لا نتحدث عن رواية رسمية هذا التذكير، هذه هي التحليلات من المراقبين بناء على ما تم تصريحه من المسؤولين الرسميين الباكستانيين، إضافة إلى أن باكستان هي وسيط وليس من اللائق بها أن ترسل وفود يعني كبيرة وعالية المستوى بداية، إضافة إلى أنها حتى ولو خفضت التمثيل على مستوى يعني وكيلة وزارة الخارجية آمنة بلوش، لكن الأطراف كما قال متحدث باسم رئاسة الوزراء الذي رفض التصريح عن اسمه ليس

0: جاهزين حتى هذه اللحظة. هذه إحدى الروايات التي تفسر ما الذي يحدث ولماذا ترفض هذه الأطراف التمثيل والحضور. إذن الملاحق الفنية والترتيبات الفنية بناء على بعض الشروط الصارمة من الطرفين ليست جاهزة أو قيل لم تنضج بعد، لذلك بانتظار أن تنضج. ربما الأيام القادمة إذا تم التفاهم على ذلك، وبدأنا نسمع الآن بأن هناك اجتماعات بين محور الوساطة والرباعية الإسلامية، باكستان والمملكة وقطر وأنقرة، ربما لعملية إنضاج هذه الملاحق الفنية لكي تصبح الأطراف يعني مقتنعة بأن هناك ورق جاهز على مستوى الملحق الفني. الورقة يعني الاتفاق أو ذكر التفاهم 14 نقطة ورقة ونصف، لكن الملاحق الفنية الملحقة بها كبيرة وكثيرة جدا، كما علمنا من الباكستانيين بأنها تبلغ بالمئات. لذلك هناك ترتيبات يعني ربما إذا الأطراف وصلوا إليها باكستان ستتبعهم بشكل طبيعي. يعني
1: من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. ومن لوزيرن مراسل موفد العربية سلام كيالي، جزيل الشكر لك. في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، وصف ترامب في حديث لموقع إكسيوس مذكرة التفاهم الموقع مع إيران بأنها تمثل استسلاما غير مشروط، مؤكدا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. الرئيس الأمريكي أضاف كذلك أن هدف المفاوضات مع طهران هو منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. وقال ترامب عبر تروث سوشيال أن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه الأخبار زائفة. وفي تدوينة أخرى شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما، وأشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. هذا وأطلع مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي قيادات في مجلس الشيوخ والنواب على تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، وذلك خلال إحاطة مغلقة تناولت بنود الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران. وشارك في الإحاطة رؤساء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس إلى جانب قيادات الحزبين، حيث استعرض المسؤولون مضمون الاتفاق وأجابوا عن أسئلة المشرعين بشأن الخطوات التفاوضية القادمة.

إذن هي مذكرة من 14 بندا تسدل الستار رسميا على حرب إيران، ولكن لنلقي الضوء على أبرز البنود. أول بنود المذكرة يشير إلى الإنهاء الفوري لكافة العمليات العسكرية وعلى جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. يتعهد الطرفان وفق البند الثالث على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. على الصعيد العسكري دائما تلتزم واشنطن برفع حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها خلال جدول زمني لا يتجاوز 30 يوما. في المقابل تتعهد إيران بضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في هذه الممرات الحساسة ومن دون رسوم، كما تلتزم طهران إزالة العوائق التقنية والعسكرية والألغام من مضيق هرمز. أما في الشق الاقتصادي والمالي تتعهد واشنطن مع الشركاء الإقليميين بضخ نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. تقضي المذكرة في بنديها السابع والحادي عشر على التحرير الكامل لجميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة والبدء في إلغاء العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على طهران وفق جدول زمني متفق عليه. إضافة إلى الأفراج عن الأموال المجمدة، سيتم أيضا السماح لإيران بإعادة تصدير نفطها واستعادة خدماتها البنكية والمعاملات المالية العالمية. أما في الملف النووي فتلتزم طهران بالتجميد الفوري لأنشطتها

النووية وتقديم ضمانات بعدم السعي لتطوير أو حيازة سلاح نووي. ولضمان هذا الالتزام الصارم بكل المقررات، يشير البند الأخير في الاتفاق إلى ضرورة اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم عن مجلس الأمن.

0: في ثاني أيام القمة يبحث قادة الاتحاد الأوروبي أزمات الشرق الأوسط، فبحسب مشروع بيان القمة الذي حصلت عليه العربية، رحب المجتمعون بمذكرة التفاهم التي أفضت لفتح مضيق هرمز دبلوماسيا، ودعوا إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان، مجددين دعمهم لجهود الحكومة اللبنانية الهادفة لتعزيز مؤسسات الدولة ونزع سلاح حزب الله. أما فيما يخص الشأن الفلسطيني، فأكد قادة الاتحاد الأوروبي جمود خطة غزة، محذرين في الوقت نفسه من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وانتهاك هذه المشاريع للقانون الدولي. من بروكسل ينضم إلينا مراسل العربية نور الدين الفريدي. نور، أهلا بك. يعني لأسأل عن دور الاتحاد الأوروبي في هكذا قمة، وبالتالي ماذا سينعكس على الواقع سواء في لبنان أو حتى في فلسطين وغيرها، وأيضا الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.
1: بالنسبة لأزمة مضيق هرمز، الاتحاد الأوروبي يؤكد على مبادئ أساسية بديهية على الصعيد الدولي، وهي وجوب احترام إيران للقانون الدولي أو قانون البحار الوارد في معاهدة الأمم المتحدة حول الموضوع. وبالتالي الاتحاد الأوروبي يعتبر مضيق هرمز ممرا دوليا يجب أن يظل حرا، ويرفض أي رسوم، يرفض أي أعباء مالية أو حواجز تقنية قد توضع أمام حرية الملاحة الدولية. من هنا فالاتحاد الأوروبي يرحب بهذه المذكرة، يعتبر أنها أرضية لتضمن فتح المضيق، وكذلك أساسا للخوض في القضايا العالقة الأخرى، أي الملف النووي، برنامج الصاروخ، تدخلات إيران في المنطقة. الاتحاد الأوروبي يشجع عمليا الدول الأوروبية التي تطوعت للمشاركة في تحالف الراغبين بقيادة فرنسا وبريطانيا من أجل ضمان حرية الملاحة الدولية. دول أوروبية عدة أرسلت قطعا حربية بحرية، يعني كاسحات الألغام البلجيكية توجد في المتوسط هذه الأيام، ألمانيا تحدث عن كاسحتين وصلتا إلى البحر الأحمر، فرنسا، بريطانيا، هذه الدول لديها ترسانة من كاسحات الألغام وغيرها من السفن الحربية الموجودة في قريبا من مدخل مضيق هرمز. يبقى أن ما هو الموعد المناسب عادل ل قيام وبدأ هذا التحالف بعمليات مراقبة الملاحة. هذا يرتبط طبعا بتنفيذ المذكرة، بتقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ويرتبط أيضا بقبول دول المنطقة وإيران بشكل أساسي، وربما العودة إلى مجلس الأمن للحصول على توصية بتكليف هذا التحالف الراغبين بهذه المهام، ولكن هذا الأمر لا يزال على مستوى الاعتراض.
0: نعم. نور، ماذا عن لبنان وغزة؟
1: بالنسبة إلى لبنان، الاتحاد الأوروبي يعد خطة ملموسة لدعم الجيش اللبناني بقيمة هذه المساعدات 100 مليون يورو. طبيعة هذه المساعدات هي من ناحية عتاد متقدم، يجري الآن البحث مع شركاء، يعني من الدول الأوروبية ستقدم هذا العتاد العسكري، والجزء الآخر يتعلق بتدريب مساهمة الاتحاد الأوروبي في تدريب قوات الأمن والجيش اللبناني حتى يتمكن من بسط نفوذه وتعزيز دوره وصلاحياته الأمنية في حماية البلاد. هناك افتراض آخر، أو ليس افتراض وإنما هناك موافقة سياسية أولية، أن الاتحاد الأوروبي في نطاق هذه المهمة الأمنية ربما عادل عندما ستنتهي ولاية قوات الأمم المتحدة المرابطة في جنوب لبنان يونيفيل، عندما تنتهي ولايتها يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحل محلها، ولكن هذا الموضوع مطروح سياسيا، هناك نوع من الموافقة السياسية عليه.

0: ولكن من السابق لأوانه. ولكن يعني آنيا الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلق شديد لانتهاك إسرائيل وكذلك الأطراف الأخرى في لبنان وقف إطلاق النار، يدعو هذه الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والعمل على إنجاح المذكرة يعني والجانب اللبناني فيها، يدعم الحكومة اللبنانية في تعزيز مؤسساتها. هذه المساعدات الأوروبية التي يجري الإعداد إليها، لأن يعني يجري الإعداد إليها على مستوى التقني وعلى مستوى الفني بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، ستساعد في الوقت المناسب الحكومة اللبنانية على نزع أسلحة حزب الله، هذا بالإضافة إلى مساعدات أخرى على الصعيد الإنساني للسكان المدنيين يمكن الخوض فيها في الوقت المناسب. على صعيد غزة مصادر أوروبية عدة، وبيان القمة أيضا يؤكد أن خطة السلام بشأن غزة لم تحرز أي تقدم، بمعنى أن المعابر أمام المساعدات الإنسانية لا تزال مقفلة، معبر رفح مقفل، كذلك أسلحة حماس لم تسحب، وإسرائيل لا تزال تحتل قطاعا واسعا 60% تقريبا من قطاع غزة، وبالتالي خطة السلام لم تحرز أي تقدم. يفترض أنه في 13 من الشهر المقبل سيكون هناك اجتماع في بروكسل حول هذا الموضوع. على صعيد الضفة الغربية نعم هناك عادل فعلا موقف يتفاعل بصفة إيجابية، أكثر فأكثر دول أوروبية تطالب بفرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش، بن غفير خاصة على خلفية سلوكياته المسيئة لنشطاء أسطول الصمود، ولكن أيضا سموتريتش بالنسبة لي لأنه يدعم الاحتلال، هناك قلق حقيقي من عنف المستوطنين، وبالتالي هناك توصية في القمة في مشروع بيان القمة الذي حصلت على العربية إلى القطاع الخاص الأوروبي بالتحفظ وعدم المشاركة في أي مشروع من مشاريع توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، منها بصفة خاصة ما يسمى بمشروع E1 الذي قد يعني أن يكون بمثابة الضربة القاسية والقاسمة بالنسبة لمشروع الدولة الفلسطينية. لكن الموقف طبعا يتفاعل، هناك أكثر من 12 دولة تساند هذه العقوبات ضد المستوطنين، وهناك 5 دول مترددة. ألمانيا لم تقل بعد كلمتها، ولكن حسب المعلومات الأولوية هناك أغلبية نوعية يعني كافية لاتخاذ العقوبات، في انتظار أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا رسميا في حظر تجارة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لأنها غير قانونية، لأنها واردة، يعني محكمة العدل الدولية أوصت بذلك، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وصل إلى مرحلة بأن يجب عليه الالتزام بهذه المبادئ الأساسية كي يضمن مصداقيته في المنطقة. بالتالي الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وقضيها مثل قضية الاستيطان يتفاعل بشكل إيجابي عادل.
1: شرح واف وكاف من نور الدين الفريدي مراسل العربية من بروكسل، جزيل الشكر لك. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا تقرير لرويترز يكشف عن مصادر عراقية أن الحرس الثوري شكل خلايا سرية في العراق لمهاجمة دول الخليج.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: حياكم الله. كشفت 8 مصادر عراقية لرويترز أن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية. وذكرت المصادر أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين عراقيين من النخبة، وهي خلايا أصغر حجما وأكثر تشددا أيديولوجيا. شنت هذه الجماعات نحو 7 هجمات بمسيرات من مواقع صحراوية بالقرب من مدينتي البصرة والسماوة على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات في الفترة بين 20 أبريل و17 مايو الماضي. معنا من بغداد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية السيد سرمد البياتي. أهلا بك سيد سرمد. يعني أتحدث اليوم عن ربما هذه الخلايا بأنه تدخل العراق في مواجهة الدول الخليجية، ولربما تذهب إلى علاقات سيئة أيضا مع الدول الخليجية باعتبار أن هذه الهجمات تنطلق من أراضٍ عراقية وتحقق أضرارا.
1: لا، هي دخلت في علاقة في إشكالات مع دول الخليج، مو ستدخل، لا دخلت. ودول الخليج يعني بعثوا على سفرائنا، والحقيقة لكن احنا ايضا نفينا هذا الموضوع عن طريق وزارة الخارجية، موضوع استهداف المسيرات.
0: و لا نفيتها شلون يعني؟ ما هي ايضا يعني العراق في بداية هذه الحرب كانت قد ألقت يعني على مجموعتين منعتهما من إطلاق مسيرات باتجاه الدول الخليجية وعثرت على هذه المواقع.
1: اي هذه الحرب كل شيء صار فيها، كل شيء، كل ما تتخيله وما لا تتخيله حدث في هذه الحرب. أنا أقول لك نعم، لكن أتكلم لك عن المسيرات الأخيرة اللي استهدفوا علي السالم، قاعدة علي السالم بالكويت والسعودية. أعتقد الإمارات والسعودية أيضا. إحنا طلبنا تشكيل لجنة على اعتبار أنه هاي اللجنة تذهب إلى السعودية والإمارات من أجل التعاون، من أجل كشف الروت أو الذاكرة الخاصة بالمسيرات من أجل نعرف الروت مالتها منين تحركت. شوف سأقول لك أنا وصلتني معلومة قبل 4 أيام. طيب. ثق يعني، وأنا متأكد هاي قناتي، فمن أتكلم معكم. وصلت إلى أحدهم شخصية مهمة، سألته شخصية مهمة من الجانب الآخر، من الجانب المتهم. طيب. عرفت، سألته بكل صراحة، قلت له تكلم لي، هل أنتم ضربتم السعودية والإمارات والهذي؟ يعني أنا سأنقل ما قاله. لا تحملني مسؤولية ما أنا أتكلم،
0: وإحنا ما نتحمل مسؤولية، هذه روايتك.
1: روايتي. يقول قال لي أبدا إحنا ما ضربناهم.
0: منو ضرب؟
1: يعني أبدا إحنا ما ضرب. قلت له لعد منو ضرب؟ منو ضرب؟ قال قد تكون إيران تستغل أنه العراق ما عنده دفاعات جوية، فتغير مسار الطائرات، أو أي جهة أخرى تغير مسارات الطائرات. يعني هي رواية، لكن تسألني هل أنت مقتنع يا سرمد؟ أقول لك لا، مو كلش مقتنع. لأنه ما عندنا دفاعات جوية، فتغير مسار الطائرة أنه تدخل بين الأجواء العراقية وتطلع باتجاه دول الخليج، فلذلك إيران تنفي، تقول لسنا نحن من ضربنا. عرفت له؟ لا طبعا، هي الفكرة بها نوع من العقلانية بالمناسبة.
0: اي استاذ سرمد، يعني حتى هذه الميليشيات المسلحة كانت تقول انه هذا واجب شرعي، وهي تشارك يعني مع ايران علانية. ولكن اليوم احنا اليوم نتحدث انه هناك خلايا 3 أو 4 خلايا، كل منها يتكون من 10 افراد اصحاب ايديولوجية معينة وبالتالي متشددة، هم يقومون بهذا الدور نيابة عن إيران. إذا كانت أطلقت من الأراضي العراقية، بالتالي ما دور هنا الحكومة العراقية الجديدة بضبط الأمن؟ وضع يعني عدة خطوط.
1: شوف، لا أخفي عليك، هنالك تشدد جديد جدا في هذه الحكومة. وسيصل قمة التشدد إلى 25 سبتمبر. طيب. مع خروج قوات تحالف. أكو اسم

0: إصرار عجيب عند رئيس الوزراء القائد العام الجديد، عنده إصرار وإصرار شفته قوي جدا على حصر السلاح تماما بيد الدولة. يعني الدولة إذا أطلقت مسيرة، الدولة ستقول نحن المسؤولين عن إطلاق المسيرة، يعني يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة. أنا رأيت بالرجل للأمانة إصرار عجيب غريب على هذا الموضوع. الآن 3 فصائل أو 4 هالأسبوع الرابع، تبقى عندنا بس كتائب سيد الشهداء والنجباء وحزب
1: حزب
0: الله،
1: الله اي
0: على اعتبار ينظمون ب 25/9، وهذا أيضا ما أبلغونا به كمحللين، يعني نطلع بالشاشات أيضا، هم
1: اي بس
0: عندهم
1: بس
0: إعلام.
1: ما يخالف
0: نعم
1: استاذ سرمد، يعني خليني اسالك بانه هل هي راح تسلم بالامر الواقع؟ راح يعني من كان يقول بان هذا واجب شرعي، هل يسقط الواجب الشرعي
0: صعبة.
1: بناء على ما تريد الحكومه؟ نتحدث بكل
0: صعبة
1: صراحه عن هذا الامر.
0: صعبة
1: طيب
0: صعبة
1: ما هي صعبه،
0: صعبة
1: كيف اذا الحل؟
0: صعبة تسألني ودا أجاوبك بصراحة،
1: طيب
0: دا أقول لك صعبة. زين، يعني دا أقول لك بأنه الموضوع صعب، يعني
1: شو
0: ما أعرف
1: الخيارات
0: هم
1: الزايدين؟
0: والله، يعني الرجل سيصل وياهم بالتفاوض إلى أبعد حد، لكن بقية الخيارات يعني أعتذر منك، يعني لديه خيارات أخرى ربما يفكر فيها، ما أعرف، لكن
1: مواجهة
0: أعتقد بأنهم ما أعرف، ما يعني هذه
1: قراءتك.
0: يعني
1: طيب
0: أعتذر منك. قراءتي سيصر على هذا الموضوع. أنا قلت لك في منتصف اللقاء، قلت لك عنده إصرار غريب، والتقى بنا الرجال وسمعت الكلام مالته، يعني سمعت الكلام، يعني ذكر كلمة قوية باللقاء، عرفت شلون؟ فعرفت بأنه عنده إصرار، وهل الآن هي توضحت ودي يجي باور قوي ايضا. يعني اعتقد يعني توم باراك وزيارته له، وبالمناسبه هنالك تغييرات امنيه كبيره في العراق جرت يوم امس واليوم،
1: ايه
0: هذه ايضا يعني تغييرات، ان احنا اصحاب الشان صدمتنا. فلذلك يعني الرجل يبدو انه مصر باتجاه نزع السلاح، يعني انا هذا ما رايته، يعني وماذا ألمسه كخبرة طويلة بهذه العملية.
1: طيب
0: يعني نعم،
1: بس خليني أقول لك أن الدول الخليجية ما قالت أنه هذه المسيرات انطلقت من العراق حفاظا على المسار الدبلوماسي ما بينها وبين العراق. شكر لك أستاذ سرمد البياتي، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية، جزيل الشكر لك. مع تعظيم النفوذ إلى إدارة الخسائر، تحولات كبيرة مرت بها أذرع إيران في المنطقة بعد الحرب التي خاضتها مع إيران.
2: جبهات متعددة تفصل بينهما آلاف الكيلومترات، لكنها اجتمعت بالاتفاق الذي وقع بين واشنطن وطهران. الفقرة الأولى من الاتفاق تضمنت تعهد إيران بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية. التعهد الإيراني تضمن جميع الجبهات التي انضمت للحرب، بما في ذلك بالطبع دولة لبنان، وعدم الشروع في أي حرب أو أي عمليات عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها تحت أي ظرف. في الحرب ضد إيران برزت جبهتان رئيسيتان كقوة إسناد، جبهة يقودها حزب الله اللبناني، وجبهة تقودها الفصائل العراقية الموالية لإيران. وقبل توقيع الاتفاق فرض واقع جديد على أذرع إيران، عنوان هذا الواقع الأساسي إدارة الخسائر، والخاسر الأكبر فيه هي تلك الدول التي تواجدت بها الأذرع، من بينها لبنان التي ركز عليها الاتفاق بشكل خاص. خسائر بشرية ومادية كبيرة تعرض لها لبنان منذ انضمام حزب الله للحرب كجبهة إسناد لإيران، إذ تجاوز عدد القتلى من الهجمات الإسرائيلية حاجز 3000 شخص، من بينهم نحو 1700 عنصر من حزب الله وفق مصادر لبنانية، فضلا عن أزمة النزوح التي ضمت نحو 1,300,000 شخص. أما اقتصاديا فقد تجاوزت الخسائر حاجز 20 مليار دولار. وفي العراق واجهت الفصائل الموالية لإيران ضغوطا متزايدة للحد من نشاطها العسكري بعد انضمامها للحرب مع إيران وشن هجمات على جيرانها الإقليميين. سلطان العبان، العربية.
1: بعد جولات.

عدة من المحادثات والوساطة بين واشنطن وطهران، اتفق الطرفان أخيرا على توقيع مذكرة تفضي بإنهاء الحرب وتفتح مجالا جديدا للدبلوماسية. وشهدت المحادثات جولات عدة من الشد والجذب، ولم يكن الملف النووي الإيراني فقط السبب فيها، بل أيضا أموال إيران المجمدة. فمتى وقعت العقوبات على إيران وما السبب فيها؟ الإجابة تعود للعام 1979، ففي هذا العام لم يدرك الطلاب الثلاثة إبراهيم أصغر زادة ومحسن ميردمادي وكذلك حبيب الله بطرف، وهم يقتحمون السفارة الأمريكية في طهران، أن خطوتهم الثورية آنذاك ستتحول إلى كابوس يطارد اقتصاد بلادهم لعقود ويتسبب في تجبيد مليارات الدولارات حول العالم. هذه المليارات التي تطالب بها طهران في كل مفاوضاتها تعود جذورها إلى قرار الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتجميد الأصول الإيرانية، والتي قدرت حينها بين 8 و12 مليار دولار، ردا على أزمة الرهائن. لم تكن تلك إلا البداية، فخلال عامين فقط خسرت إيران نحو 3 مليارات دولار. وقبل أن يلتقط الاقتصاد الإيراني أنفاسه، جاء قانون عقوبات عام 1996 ليمتد الحظر إلى الشركات الأجنبية التي تتعامل مع طهران. في العام 2015 تنفست إيران الصعداء مع الاتفاق النووي، حيث أتاحت لها إدارة أوباما الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من أموالها المجمدة، شملت تسوية بمليار دولار مع فوائدها عن صفقة أسلحة لم تسلم قبل الثورة. حتى اليوم لا يوجد رقم نهائي متفق عليه لحجم الأموال الإيرانية المجمدة، فبينما تتحدث التقديرات الرسمية في طهران عن مبالغ تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، يكشف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عن خريطة توزيع هذه المليارات حول العالم. لنبدأ البداية من الصين، حيث تحتفظ الصين بحصة كبيرة، وهي الحصة الأكبر بنحو 20 مليار دولار، تليها الهند كذلك ب 7 مليارات دولار من قيمة الأموال المجمدة. ثم الجار العراق. العراق جار إيران يحتفظ بنحو 6 مليارات دولار لقاء إمدادات الطاقة والغاز، وهي أموال ترفض واشنطن السماح لبغداد بالإفراج عنها. أما قطر فهذه الدولة تحتفظ أيضا بستة مليارات دولار تنظر إليها طهران كأولوية عاجلة لإنقاذ عملتها المحلية. هو ذات المبلغ الذي تم تحويله إليها من كوريا الجنوبية، وربما يزيد كأثمان الطاقة قبل أن تتحرك واشنطن مجددا وتأمر بتجميده. هذه الخريطة لا تتوقف هنا، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بنفسها بملياري دولار، تليها أيضا لوكسمبورغ بنحو 1.6 مليار دولار، ثم اليابان ب1.5 مليار دولار، و أعلى من ذلك بقليل. أرقام وضعت اقتصاد طهران بين فكي العقوبات بانتظار التسوية.

معنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. سيد إيهاب، أهلا بك إلى هذه النشرة من العربية. لأسألك سؤال واضح ودقيق، اليوم على مدى هذه الأعوام كلها واشنطن كانت تفرض عقوبات وبالتالي على الشركات الأمريكية وهذه الأموال، اليوم بجرد قلم من الممكن أن ترفع كل هذه القوانين التي وضعتها واشنطن لتسلم تلك الأموال إلى إيران؟

0: حتى خلال 60 يوم أو أقل من 60 يوم؟
1: أهلا بالمشاهدين. نعم صحيح، كما يعني تم فرضها بجرة قلم سيتم رفعها بجرة قلم. الفكرة اليوم لماذا ترفع أصلا؟

0: ستقوم بتعويض إيران عن الضربات بصندوق استثماري تبلغ قيمته أكثر من 300 مليار دولار في مقابل بدء
1: بس هذا إلى الآن ماكو تأكيدات من جانب معين من سيدفع هذه الأموال، وبالتالي حتى الدول الخليجية قالت بأنه يجب على إيران أن تحسن من سلوكها وتصرفاتها وتكسب ثقتنا مجددا حتى يكون مجال للاستثمار.
0: أنا أتفق مع حضرتك صحيح، لكن هي الفكرة إنه هذا ما قاله الاتفاق الإطاري، لما هو لم يتحدث من الذي سيعطي 300 مليار دولار.
1: صحيح.
0: هو تحدث عن أن هناك صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. هي الفكرة اليوم لماذا يتم هذا أصلا؟ ما قصدته هنا أنه إذا منحينا ملفي الحصار وفتح المضيق جانبا، سنجد أن ترامب يعطي الإيرانيين أموالا مجانية، أعتقد يعني أنا أقرأها هكذا، لأنه لم يقدموا شيئا على الطاولة، يعني لم يتخلوا عن برنامجهم النووي، أو حتى عندما يقول ترامب أنهم تعهدوا بألا يقوموا بالحصول على أو يسعوا للحصول على سلاح نووي. طيب هما متى قالوا أنهم يسعون للحصول إلى سلاح نووي؟ يعني
1: طيب طب خليني أخذك إلى إلى إلى منح آخر أو طرح آخر، بأنه البعض يقول بأن كل هذه التسهيلات التي يقدمها الجانب الأمريكي، ورغم هذا الاتفاق ربما يكون هو يعني تهدئة لوقت ترتيب أوراق ومن ثم العودة، إما أن نعود إلى الحرب أو نعود إلى شروط ربما ترفضها إيران من قبل حتى بدء المفاوضات، والآخر يقول بأنه أمريكا تريد مخرج.
0: شوف حضرتك، هو يعني أنا مع من يقولون إنه ترامب يريد مخرج، ليس أمريكا، هو ترامب يريد مخرج
1: مكلف.
0: لكن أمريكا لو تحدث عنها أمريكا كمؤسسات الدولة الأمريكية، لا، هي لم تكن أولا تريد هذه الحرب بهذه الصورة، يعني ألا يكون هناك استراتيجية واضحة في التعامل مع إيران من خلال هذه الحرب، ولم تكن تريد أن يكون هناك اتفاق بهذا الشكل، هي كانت تريد أن يكون هناك حل نهائي وقوي وحاسم لهذا الملف، وترامب نفسه كان يسعى لذلك. يعني نذكر المشاهدين بأن ترامب كان يقول إن لديه قائمة بمن سيتولون إيران بمجرد أن قام بضرب إيران لمدة يومين أو ثلاثة أيام. بعد ذلك عندما صمد النظام الإيراني بدأ ترامب يوقف الضربات العسكرية رويدا رويدا، ثم بدأ يدخل في مفاوضات، وبدأ هو يحاول أن يجبر الجانب الإيراني ويستجديه في نفس التوقيت على توقيع اتفاق حتى لا يعود هو للعمليات العسكرية مرة أخرى، ويوقع اليوم اتفاقا، يحاول طبعا أن يقنع الجميع بأنه اتفاق جيد وأفضل من اتفاق باراك أوباما، لكن كثيرون لا يقرؤون هذه المعادلة التي يراها الرئيس دونالد ترامب.
1: جزيل الشكر للمحلل السياسي إيهاب عباس من واشنطن.
0: حياتي فضل، شكرا.
1: نكمل مع التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث خفض المركز الدولي للمعلومات البحرية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. وقال المركز في بيان أنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود الألغام وبدء عمليات التطهير. هذا وكشف مسؤول بحري لشبكة سي بي اس نيوز أن المسار الرئيسي في المضيق لا يزال مغلقا بسبب وجود نحو 80 لغما بحريا يعتقد أنها تحتاج إلى عمليات إزالة ومعالجة قبل إعادة فتحه. وفي خبر آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن اجتماع في مصر تشارك فيه باكستان وتركيا والسعودية. وفي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عرقشي، أكد عبد العاطي على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في خفض حدة التوتر وتجنيب المنطقة مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وأعرب عن أمله أن تصبح المذكرة نقطة حل جميع القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. من جانبه أعرب عرقشي عن تقدير بلاده للدور الذي اطلعت به مصر في تقريب وجهات النظر وتدليل التحديات بما أسهم في تهيئة الظروف للتوصل إلى مذكرة التفاهم. خلال اتصال هاتفي أجراه مع سفيرة لبنان لدى واشنطن، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعم بلاده للرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومته، مشددا على التزام واشنطن المستمر بسيادة لبنان واستقراره. كما ناقش الطرفان زيارة عون إلى البيت الأبيض والمقرر إجراؤها في يوليو المقبل، علما

0: بأن روبيو سيجري اتصالا اليوم مع الرئيس اللبناني، وذلك في إطار التواصل المستمر بين بيروت وواشنطن. قبل ذلك كان نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس قد وجه رسالة حادة للوزراء الإسرائيليين الذين ينتقدون الاتفاق مع إيران، وقال إن مشكلة إسرائيل ليست ترامب، بل أن ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل في العالم.
1: And Bibi's cabinet, who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: موجز الرياضة مع ديما سايح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. تلقى المنتخب القطري خسارة ثقيلة أمام نظيره الكندي بستة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بداية، افتتح سانت لارين التسجيل للمنتخب الكندي قبل أن يفرض جوناثان ديفيد نفسه نجما للمواجهة بتسجيله لثلاثة أهداف هاتريك، فيما أضاف نيثان صليبا هدفا من ركلة حرة مباشرة. وجاء هدف آخر بعد أن حول محمد المناعي الكرة بالخطأ في شباك منتخب بلاده. وازدادت متاعب المنتخب القطري خلال اللقاء بعد طرد كل من همام الأمين وعاصم مديبو ليكمل الفريق اللقاء بتسعة لاعبين. وبهذه النتيجة انفرد المنتخب الكندي بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما بقي المنتخب القطري في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.

ونبقى مع المجموعة الثانية، حيث فاز المنتخب السويسري على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح منزمبي التسجيل لسويسرا بتسديدة قوية قبل أن يعزز روبن فاركاس النتيجة بهدف ثان بتسديدة ذكية بقدمه اليمنى. ولم يكتفي فاركاس بذلك، بل واصل تأثيره بصناعة الهدف الثالث لزميله مانزامبي الذي عاد ليؤكد تفوق سويسرا بهدف شخصي ثان له والرابع لمنتخب بلاده. ورغم النقص العددي، نجح المنتخب البوسني في تقليص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني عبر تسديدة قوية لأرمن ماهميتش. إلا أن رد سويسرا جاء سريعا بعدما سجل القائد تشاكا هدفا رابعا من ركلة جزاء نفذها في اللحظات الأخيرة. الفوز رفع رصيد سويسرا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة. أما منتخب البوسنة والهرسك فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط. أصبح منتخب المكسيك أول فريق يتأهل للدور 32 في كأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، نجح لويس رومو في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده، وقاد المكسيك للفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات. ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ليحسم رسميا تأهله إلى الدور الثاني قبل خوض مواجهته الأخيرة في المجموعة، فيما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني.

منتخب جنوب افريقيا وتشيك بهدف لمثله لحساب الجوله الثانيه من المجموعه الاولى من منافسات كاس العالم، وفشل منتخب تشيك الذي سجل اولا عن طريق ميخائيل سادليك في الحفاظ على تقدمه ليتلقى هدفا احرزه موكينا من ركله جزاء نفذها قبل دقائق من النهايه. وبهذا التعادل حصد كل منتخب على اول نقطه في النسخه الحاليه من البطوله بعد خساره الاول في الجوله الاولى من كوريا الجنوبيه وفوز المكسيك على جنوب افريقيا بهدفين دون رد. بهذه النتيجه يحافظ كل منتخب على اماله في التاهل للدور الثاني حال الفوز في الجوله الاخيره، وستواجه تشيك في الجوله الاخيره المكسيك فيما تلتقي جنوب افريقيا مع كوريا الجنوبيه.

0: المنتخب الأمريكي إلى مواصلة انطلاقته القوية عندما يواجه نظيره الأسترالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. ويدخل المنتخب الأمريكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزاً عريضاً على الباراغواي وبأربعة أهداف لواحد في الجولة الافتتاحية، وهو أكبر انتصار يحققه المنتخب الأمريكي في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم. في المقابل يخوض المنتخب الأسترالي المواجهة بعد بداية ناجحة أيضاً بفوزه على تركيا في الجولة الأولى، وتشهد المجموعة الرابعة منافسة مبكرة على الصدارة، إذ يملك كل من الولايات المتحدة وأستراليا 3 نقاط مع أفضلية لأمريكا بفارق الأهداف، فيما يسعى منتخبا تركيا وباراغواي لتعويض الخسارة وحصد أول نقاط لهما في البطولة. بذكريات مونديال فرنسا 98 يعود المغرب لمواجهة اسكتلندا في بوسطن. نتابع.
1: اسكتلندا عادت للمونديال بعد آخر مشاركة في 98 وبفوز أول منذ نسخة 90 وهدف جون ماكين. العديد تساءل لماذا احتفل بوضع يديه على شكل نظارة. قائد أستون فيلا الإنجليزي يحتفل بهذه الطريقة دعما لابن أخيه حيث يعاني من ضعف في البصر ويعتمد على النظارات أثناء لعب كرة القدم. وكان الطفل الصغير حاضرا في المدرجات لمتابعة ماكينيستا كما يلقب الاسكتلنديون تشبيها للرسام أندريس إنيستا. ماكين يعيش فترة مميزة في مسيرته مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي، حقق بطولة الدوري الأوروبي ورفع اللقب كقائد، ويعتبر أحد اللاعبين المفضلين للمشجع الأول للفيلنس الأمير ويليام. هيثم بن حماد، العربية.
0: يبحث المنتخب البرازيلي عن فوزه الأول في كأس العالم عندما يواجه منتخب هايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة. واستهل السيليساو مشواره بالتعادل أمام المغرب ليحصد نقطة واحدة ويتقاسم المركز الثاني في المجموعة، فيما خسر منتخب هايتي أمام اسكتلندا بهدف دون رد وتذيل الترتيب من دون نقاط. ويأمل المدرب كارلو أنشيلوتي في ظهور أفضل لفريقه بعد الأداء المتواضع في المباراة الأولى، فيما سيفتقد المنتخب البرازيلي لخدمات نجمه نيمار الذي سيغيب عن المواجهة بسبب عدم الجاهزية البدنية. يسعى منتخبا تركيا وباراغواي إلى تعويض الخسارة عندما يلعبان ضمن منافسات المجموعة الرابعة. تحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، إذ يدخل كل منتخب وهو بلا أي نقاط، مما يجعل الفوز الخيار الوحيد لإبقاء أمل التأهل قائمة قبل الجولة الثالثة. وكان المنتخب التركي قد خسر في مباراة الافتتاحية أمام أستراليا بهدفين دون رد، وهو ما وضعه تحت ضغط مبكر في سباق التأهل.

0: في المقابل يدخل منتخب الباراغواي لكرة القدم المواجهة وهو يبحث بدوره عن أولى نقاطه في البطولة بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام أمريكا برباعية. نهاية الأخبار الرياضية.
1: إلى العناوين. فانس يؤجل رحلته إلى سويسرا وجنيف تعلن إلغاء المفاوضات المقررة اليوم بين أمريكا وإيران. تقرير لرويترز يكشف عن مصادر عراقية أن الحرس الثوري شكل خلايا سرية بالعراق لمهاجمة دول الخليج. وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في مصر. الزميلة رجاء معكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
6: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
7: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
1: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم بساعة إخبارية جديدة من تغطية العربية المتواصلة للاتفاق الأمريكي الإيراني والمحادثات الفنية بين البلدين، نبدأها بالعناوين. مصادر تؤكد أن خلايا عراقية تابعة للحرس الثوري شنت هجمات بالمسيرات استهدفت دول الخليج في أبريل الماضي. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يعقدون قمة رباعية الأحد في مصر لبحث جهود خفض التصعيد. سويسرا تعلن إلغاء محادثات اليوم بين واشنطن وطهران، وترجيحات بأن مطالب إيرانية بشأن لبنان أحد الأسباب. عملا بالاتفاق بين البلدين، واشنطن تعتزم السماح لإيران بالوصول إلى نحو 6 مليارات من أصولها المجمدة. فرنسا تشترط حل قضيتي برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة لرفع عقوبات مجلس الأمن عن طهران. نبدأ من جديد التطورات بالمنطقة، إذ كشفت 8 مصادر عراقية لرويترز بأن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق، ذلك تنفيذا لهجمات على دول خليجية. وذكرت المصادر أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين عراقيين من النخبة، هي من أصغر حجما وأكثر تشددا إيديولوجيا، شنت نحو 7 هجمات بالمسيرات انطلقت من مواقع صحراوية بالقرب من مدينتي البصرة والسماوة، واستهدفت مواقع في الكويت والسعودية والإمارات في الفترة ما بين 20 أبريل والسابع عشر من مايو الماضي. هذا وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد اجتماع رباعي في مدينة العلمين يوم الأحد القادم، يضم وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، مضيفة أن الاجتماع سيعقبه لقاء موسع ومؤتمر صحفي في وقت تنخرط فيه الدول الأربع في جهود لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط. إلى سويسرا، حيث أكدت الخارجية السويسرية في بيان إرجاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها بين واشنطن وطهران في منتجع بروغنستوك لتنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الحرب بين البلدين. قبل ذلك، كان البيت الأبيض قد أعلن أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يسافر إلى سويسرا الليلة لعقد مباحثات فنية كان مقررا إجراؤها مع إيران. وعزى البيت الأبيض قرار التأجيل إلى ما أسماه بتعقيدات لوجستية متعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض التعقيدات اللوجستية بأنها لم تكن بسيطة وأنه لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، مؤكدا بأن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت. هذا وقبل صدور البيان، كانت جي دي فانس قد رجح تأجيل هذه الجلسة مشيرا إلى إمكانية تغيير الخطة، قائلا إن السبب في هذا التأجيل هو صعوبة الخروج من إيران بحسب وصفه.
1: So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: التأجيل الأمريكي لزيارة نائب ترامب لم يكن الإعلان الوحيد، إذ أعلن التلفزيون الباكستاني أيضا أن رئيس الوزراء شهباز شريف قد أرجأ زيارته أيضا إلى سويسرا، ذلك لأجل غير مسمى. ومن المقرر أن يمثل باكستان في الاجتماعات وكيلة وزارة الخارجية أمينة بلوش. وقد ذكر التلفزيون الباكستاني أن رئيس الوزراء اتخذ ذلك القرار بعد توقيع مذكرة التفاهم بالفعل ودخولها حيز التنفيذ. من جهة أخرى، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إنه بأن الوفد الإيراني سيسافر إلى سويسرا لكن دون تحديد موعد مؤكد حتى الآن، وبأنه سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة. هذا وقد أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن مطالب إيرانية مرتبطة بالوضع في لبنان قد تكون أحد أسباب تأجيل الاجتماع المرتقب بين واشنطن وطهران في سويسرا.

0: وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي بأن هذه المطالب برزت خلال المناقشات الأخيرة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، خصوصا مع إصرار إسرائيل على مواصلة هجماتها في لبنان. معنا من لوسيرن موفد العربية سلام كيالي، ومن إسلامآباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أبدأ معك سلام، وآخر ما يتكشف من معلومات ومعطيات عن إلغاء جولة المباحثات اليوم في سويسرا، وما الدواعي حتى الآن؟ ما الصورة لديك؟ تفاصيل المباحثات أو الوسطات لأجل إجرائها في أقرب وقت؟
1: نعم، حتى الآن التصريح الأخير صدر عن وزارة الخارجية السويسرية هو أن الاجتماع لن يعقد، ولكن التسهيلات ما تزال مستمرة، وأن سويسرا مستعدة لتسهيل عقد الاجتماع خلال الأيام المقبلة أو عندما يرى الطرفان بأن الظروف قد سنحت لهذا الاتفاق. ولكن على الجانب الآخر أو في مدينة أخرى في جنيف وليس في لوسير، المفروض أن يكون أن فريق من الإيرانيين ربما قد يكون هنا من المختصين بالشأن النووي، الفريق الخبراء أو الفنيين، هؤلاء من المفترض أنهم هنالك اجتماع مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم بحسب ما أعلنته الوكالة بذاتها، التي كانت أيضا قد أكدت قبل أيام بأن يجب أن يكون للوكالة دور في الوساطة أو دور في المفاوضات، باعتبار أنها الطرف الخبير في المنشآت النووية الإيرانية، هي من كانت تجري التفتيشات منذ العام 2015 و 2016 وحتى العام 2021 عندما فشلت مفاوضات فيينا في نهاية المطاف. حتى الآن لا توجد تصريحات، الأمور ضبابية هنا في سويسرا، باعتبار أن سويسرا هي فقط طرف مستضيف لهذه المباحثات، لا ليس لديها إمكانية التصريح بأسباب رفض هذا الطرف أو ذاك. ولكن في حال ما عدنا بالمناسبة إلى تصريحات حتى مجتبى خامنئي، كان قد قال قبل أيام بأنه صحيح أننا قبلنا التوقيع، ولكن يجب أن عندما تبدأ المفاوضات يجب أن تكون الشروط المبدئية التي وقعنا عليها قد دخلت حيز التنفيذ، وبدأت بالولايات المتحدة بالتنفيذ ما عليها من الالتزامات. ربما هنالك أسباب، على سبيل المثال ما جرى في لبنان صباح اليوم هي أحد هذه الأسباب، ربما أيضا ورقة ضغط باعتبار أن إيران أصلا لم تعلن عن موعد سفر وفدها برئاسة قاليباف إلى إلى إلى إلى سويسرا. تبقى الأمور ضبابية حتى الآن هنا بالنسبة لنا في سويسرا، كل التصريحات أو كل ما نعلمه عن هذه الأسباب هي إما صادرة من الولايات المتحدة أو من طهران بذاتها.
0: نعم، إذن أيضا معك عبد الله، وأمام تعثر هذا المسار التفاوضي في سويسرا، الحديث عن هذا الاجتماع الرباعي في مدينة العلمين يوم الأحد لكل من مصر السعودية تركيا وباكستان، ما الذي يرتقب أن يتضمنه جدول أعمال هذا الاجتماع؟ أيضا ما كيف سيسهل حدوث أي اختراق على مستوى التفاوض بين الجانبين؟
2: دعيني في البداية رجاء أن أفكك هذه الأحجية كما يراها الباكستانيون والمراقبون الباكستانيون. منذ أن أعلن محمد شهباز شريف التوصل إلى اتفاق ثم بعدها توالت الأخبار، يوم أمس بدأت التصريحات على مستوى عالم من الجانب الباكستاني. محمد إسحاق دار صرح لشبكة داون نيوز الشهيرة الباكستانية بأنه تم إلغاء الاجتماع، قال كنسلد ولم يقل ديلايد، لم يقل إرجاء. لكن في المقابل هناك يعني المتحدث باسم الخارجية الباكستانية مشرف زيدي قال بأنه تم إرجاء هذا الاجتماع لأجل غير مسمى في حال جاهزية الأطراف. مسؤول كبير في مكتب رئاسة الوزراء صرح لصحيفة عرب نيوز، لم يسمي اسمه أو رفض الإفصاء عن اسمه، قال بأن تم إلغاء هذا الاجتماع. أعود إلى ما صرح به المتحدث باسم الخارجية مشرف زيدي، قال تم إرجاء هذا الاجتماع حتى يعني ربما تلتقي الوفود الفنية، لكن عند جاهزية هذه الأطراف. المراقبون الباكستانيون التقطوا هذه الجملة. التحليلات هنا تقول بأن هناك أمر قد حصل قبل نرى هذا التوقيع عبر الصوت والصورة من قبل دونالد ترامب ونظيره الإيراني وأيضا محمد شهباز شريف عبر الصوت والصورة. عندما وقعوا على هذه الاتفاقية كانت إيران قد أرسلت رسالة يعني بتشديد صارم بأنها لن تجلس مع الأمريكيين ولن تلتقط معهم الصور في حال إذا ذهبت إلى جنيف، إضافة إلى أنها كانت تشترط بأنها إذا فتحت المضيق فورا توقيع هذه الاتفاقية على الجانب الأمريكي أن يفتح أو يفك الحصار البحري بشكل فوري، وكان هذا يعني غير متوفر وغير ممكن تقنيا، لذلك يعزى هذا الأمر لأن الأمر التقني ما زال حتى هذه اللحظة غير جاهز، وهذا ما تصرح به جي دي فانس بأن هناك مشاكل لوجستية وتقنية. والباكستانيون يقولون هنا المراقبون يقولون بأن إذا كانت هذه الملاحق الفنية والأمور التقنية لم تنضج، إذا الجانب الأمريكي لم يأتي والجانب الإيراني لم يأتي، فلماذا يأتي الجانب الباكستاني؟ في حين أنه على مستوى التصريحات الرسمية

0: الكل يقول بأنه إذا تم التوقيع الإلكترونيا فما الفائدة من الذهاب إلى هناك، والبعض يقول بأنه تم تفضيل البراغماتية والتنفيذ السريع على المظاهر والاحتفالات الصاخبة.
1: واضح.
0: لذلك هذه هي التفكيك حتى هذه اللحظة لهذه السردية، وهذا ما يفسر أيضا اجتماع وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وقطر وباكستان. يعني هذا الاجتماع كان يعني كنا قد وعدنا به قبل أن نسمع بالتوقيع أو نرى التوقيع بالصوت والصورة، لأنه كان أحد الاجتماعات التمهيدية الأساسية قبل أن يذهب الجميع إلى جنيف. التوقيع كان مرتقبا في جنيف ولم يكن متوقعا بأن يتم بالصوت والصورة بهذا الشكل على الورق. لذلك كنا نعلم من الجانب الباكستاني بأن اجتماعات تمهيدية ستجري على يعني على مستوى محور الوساطة وهو المحور الرباعي، بالإضافة إلى تركيا كانت مذكورة. اليوم الاجتماع لن يضم تركيا حتى هذه اللحظة، لكن هو مرتبط ربما بشكل حثيث ومباشر بما أدى إلى إرجاء إرسال هذه الوفود من الجانب الإيراني حتى إنضاج كما يقول الأطراف إنضاج المسائل الفنية والتقنية بما يتعلق بلبنان اليوم ربما هذا أمر مستحدث، وأيضا بما يتعلق برفع الحصار البحري من قبل الجانب الأمريكي الذي كانت تشترطه إيران حتى قبل اللحظات الأخيرة من توقيع هذا الاتفاق. ويقال بأن باكستان حاولت معاجلة الموضوع وإنقاذ الموقف واقترحت التوقيع عبر الصوت والصورة بهذا الشكل لقطع الطريق حتى على أي متراجعين.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، ونشكرك أيضا كنت معنا من لوسيرن موفد العربية سلام كياني، شكرا جزيلا لكم. نكمل من القاهرة، وفي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، أكد عبد العاطي على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في خفض حدة التوتر وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وعدم الاستقرار، وعرب عن أمله أن تصبح المذكرة نقطة حل لجميع القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. من جانبه أعرب عراقجي عن تقدير بلاده للدور الذي طلعت به مصر في تقريب وجهات النظر وتدليل التحديات بما أسهم في تهيئة الظروف للتوصل إلى مذكرة التفاهم. أما على الجانب الأمريكي، وفي آخر تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، وصف ترامب في حديث لموقع أكسيوس مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بأنها تمثل استسلاما غير مشروط، مؤكدا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. الرئيس الأمريكي أضاف كذلك بأن هدف المفاوضات مع طهران هو منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة، وقال ترامب عبر تروث سوشيال إن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه الأخبار زائفة. وفي تدوينة أخرى شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما، وأشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. هذا وأطلع مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي، أطلعوا قيادات في مجلسي الشيوخ والنواب على تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، ذلك خلال إحاطة مغلقة تناولت بنود الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة بين كل من واشنطن وطهران. وشارك في الإحاطة رؤساء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس إلى جانب قيادات الحزبين، حيث استعرض المسؤولون مضمون الاتفاق وأجابوا عن أسئلة المشرعين بشأن الخطوات التفاوضية. هذا وأبلغت وزارة الحرب الأمريكية أعضاء في الكونغرس أنها تحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب مع إيران، إلى جانب التزامات عسكرية وتشغيلية أخرى. ووفق ما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، فإن نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ أجرى اتصالات مع عدد من المشرعين خلال الأيام الماضية من أجل شرح الاحتياجات المالية العاجلة للوزارة. هذا وأتى الطلب الجديد بعدما حذر مسؤولون في البنتاغون من احتمال مواجهة نقص في التمويل خلال الصيف إذا لم يوافق الكونغرس على حزمة إنفاق إضافية. وفيما يخص ملف إيران النووي، قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن إيران تعتزم دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش مواقعها النووية والمساعدة في تحديد المواد المخصبة، وذلك بعد الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف ويتكوف أن رسالة جانبية أعدت بين إيران والوكالة تتضمن توجيه الدعوة للمفتشين الدوليين. تحييد خطر المخزون النووي الإيراني يتم

0: بآلية التخفيف كيميائيا عوضا عن إتلاف المادة. في التقرير التالي نكشف المسارات الفيزيائية لتحويل اليورانيوم من عتبة السلاح إلى مستوى الطاقة المدنية وخفايا الخلاف حول النسب النهائية.
1: 60% خط أحمر تقني وضع طهران على مسافة أسابيع من الوصول لنسبة 90% تخصيب والتي تتيح إنتاج سلاح نووي. الحديث عن تدمير هذا المخزون في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يحمل كواليس مختلفة، فإيران ترفض مبدأ تدمير مخزونها من اليورانيوم المخصب نهائياً، والمسار المطروح يتركز فقط على خفض مستوى التخصيب وتخفيفه لتصبح المادة غير صالحة للاستخدام العسكري. هذا الخفض الفني يهدف بالأساس إلى إطالة الزمن اللازم لأي محاولة لإعادة رفع التخصيب مستقبلاً. خبراء في الطاقة الذرية أكدوا للعربية أن أمام المفتشين الدوليين حوالي 440 كيلوغراما من اليورانيوم على التخصيب، سيتم ترويضها وتحويلها إلى درجات أقل عبر مسارين فيزيائيين لخلط المواد. المسار الأول بحسب الخبراء يعتمد على مزج هذا المخزون باليورانيوم الطبيعي الذي تبلغ نسبة النظير القابل للانشطار فيه أقل من 1% لتذويب التركيز العالي. وفي المسار الثاني يبرز خيار استخدام اليورانيوم المنضب، وهو الناتج الجانبي المستخرج من عمليات التخصيب السابقة. وتتميز هذه المادة بنسب تخصيب متدنية جدا تتراوح بين 0.2 إلى 0.4%. تخفيف 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ليس عملية بسيطة، وإنما تتطلب ضخ كميات ضخمة من المواد قد تصل إلى عشرات الأطنان. ويرى الخبراء أن حجم المنتج النهائي يتأثر مباشرة بالنسبة المستهدفة، مرجحين ضغطا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنزول بالسقف إلى حدود 1 أو 2% بدلا من عتبة 3.67% المقررة في اتفاق عام 2015. التحويل التقني هذا يفرز المعضلة الأكبر، فالعملية لا تنهي وجود المادة بل تحولها إلى مخزون أضخم بكثير من اليورانيوم منخفض التخصيب. مادة تبقى قابلة تقنيا لإعادة الرفع والتخصيب مجددا، ما يجعل النسبة النهائية المتفق عليها وآلية الرقابة الدولية المعيار الحقيقي لنجاح الاتفاق أو انهياره.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسؤول إسرائيلي يتهم نتنياهو بالتسبب في توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نكبل من إيران، وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه كان يمتلك رأيا في البداية، لكن وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني، وأضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها. بدوره وفي رده على رسالة المرشد قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن المهمة المكلفة بها هي السعي لتنفيذ بنود وشروط الاتفاق. وتأتي تأكيدات قاليباف في وقت ذكرت فيه وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن مسألة توجه وفد إيراني إلى سويسرا لم تحسم بعد.

أما فيما يخص أموال إيران المجمدة وعملا بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من تلك الأصول، وذلك بشرط شراء سلع ومنتجات أمريكية غير خاضعة للعقوبات وفق ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز. الإفراج عن هذه الأموال سيتم على عدة مراحل خلال فترة 60 يوما المقررة في المحادثات بين الطرفين، وذلك وفقا لمستوى التقدم في إعادة فتح مضيق هرمز وسير المفاوضات نحو اتفاق نهائي للسلام. إذن اتفق الطرفان أخيرا على توقيع مذكرة تفضي بإنهاء الحرب وتفتح مجالا للدبلوماسية بعد جولات عديدة من الشد والجذب. لم يكن الملف الإيراني النووي فقط السبب فيها، بل أموال إيران المجمدة أيضا. فمتى فرضت العقوبات على إيران وما السبب في فرضها من الأساس؟ الإجابة تعود إلى عام 1979. ففي هذا العام لم يدرك الطلاب الثلاثة إبراهيم أصغر زادة وأيضا محسن ميردامادي وأيضا حبيب الله بيطرف، لم يدركوا وهم يقتحمون السفارة الأمريكية في طهران أن خطواتهم الثورية آنذاك ستتحول إلى كابوس يطارد اقتصاد بلادهم ولعقود يتسبب في تجميد مليارات الدولارات حول العالم. هذه المليارات التي تطالب بها طهران في كل مفاوضاتها تعود جذورها إلى قرار الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وذلك بتجميد الأصول الإيرانية والتي قدرت حينها بين 8 و12 مليار دولار ردا على أزمة الرهائن. لم تكن تلك إلا البداية، فخلال عامين فقط خسرت إيران الملايين أو نحو 3 ملايير دولار قبل أن يلتقط الاقتصاد أنفاسه، وجاء قانون عقوبات عام 1996 ليمتد الحظر إلى الشركات الأجنبية التي تتعامل مع طهران. عام 2015 تنافست إيران الصعداء مع الاتفاق النووي، حيث أتاحت لها إدارة أوباما الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من أموالها المجمدة، شملت تسوية بمليار دولار مع فوائدها عن صفقة أسلحة لم تسلم قبل الثورة.

0: وبالحديث عن العقوبات المفروضة على إيران وفي ثاني أيام القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، يبحث اليوم قادة الاتحاد الأوروبي أزمات الشرق الأوسط. فبحسب مشروع بيان القمة الذي حصلت عليه العربية، رحب المجتمعون بمذكرة التفاهم التي أفضت إلى فتح مضيق هرمز دبلوماسيا، ودعوا إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان، مجددين دعمهم لجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى تعزيز مؤسسات الدولة ونزع سلاح حزب الله. بدوره أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو على أن بلاده لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن إيران ما لم تقتنع بأن المحادثات بشأن برنامج طهران النووي تلبي توقعاتها. وذكر بارو على أن المنطقة لن تتمتع بأي استقرار ما لم تسفر المحادثات الأمريكية مع إيران عن حل للقضايا المتعلقة ببرنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة. من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. سيد عارف، أهلا وسهلا بك. سيد عارف، كما تابعنا تعثر في مسار التفاوض في سويسرا، إيران تقول بأن جبهة لبنان وعدم الانسحاب الإسرائيلي والتصعيد هناك هو الذي يتسبب في ذلك. الآن نتابع أيضا حسب الإعلام الإسرائيلي بأن اجتماعات للقيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لبحث الرد على مقتل 4 من الجنود الإسرائيليين. إلى أي حد ستستخدم اليوم طهران أي تصعيد إسرائيلي جديد ضد حزب الله كذريعة من أجل الالتفاف على المسار التفاوضي؟ ولا تبدو في نفس الوقت بأن الطرف المعطل للاتفاق، وإلى أي حد سترفع من سقف شروطها التفاوضية؟
1: حياة طيبة لك والمشاهدين العربية الكرام. أعتقد بأن وفق الوثيقة التي لدينا، المادة الأولى والمادة 13 تجيب على هذا السؤال، باعتبار أن عمليا الولايات المتحدة هي من تلتزم بأنها تضمن عدم استئناف حرب جديد، بل حتى المادة الأولى تذكر ليس بدء الحرب بل حتى التهديد هي ترفضه. يعني المادة تقول تعلن الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية وحلفائها في الحرب الجارية بموجب توقيع هذه المذكرة الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، وتتعهد بعدم البدء بأي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم البعض والامتناع عن التهديد. وهذه نقطة مهمة جدا. المادة 13 أيضا تجعل أن التوقيع على هذه المذكرة بشرط تنفيذ المواد 1, 4, 5, 10 و11. وهذا يدل على شيء، يدل بأن إيران ربما الآن تجعل من هذا الأمر على أنها خطوط حمراء تصر عليها. إضافة إلى ذلك، نحن نعلم بأن الرسالة التي أصدرها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي فيما يبدو بأنها أصرت على هذا الأمر، وبالتالي لا يتم بدء المفاوضات إلا إذا ما تحقق هذا الشرط الذي يعتبر من الأصول التي نصت عليها المذكرة.
0: لكن الآن يعني آخر يعني ما قاله خامنئي بأنه كان له رأي آخر فيما يتعلق بهذا الاتفاق، ما هو الرأي الآخر الذي يتحدث عنه مجتبى خامنئي؟ هل كان الاستمرار في الحرب؟ هل كان أيضا اتفاق بشروط أكثر تشددا؟ أم أنه رفض لأي تفاوض مباشر مع واشنطن في هذه المرحلة؟
1: يعني أنا أعتقد بأن هذا الأمر ليس جديد، بمعنى طوال أكثر من عقدين مع المرشد السابق علي خامنئي عمليا نحن نجد بأن بموجب المادة 176 المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الذي يجب أن يقوم بالمفاوضات، وخامنئي باعتباره هو الذي يصادق على القرارات التي تخرج من المجلس الأعلى للأمن القومي لم يكن يعطي الإجابة بالنعم أو لا، وإنما يضع خطوط حمراء ويبغي على مسافة سياسية، مسافة حتى لا يكون هو يعني بالحالتين سواء تم تنفيذ أي مفاوضات أو لم يتم تنفيذها لا يتحمل المسؤولية، وإنما يحمل رئيس الجمهورية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المسؤولية. لذلك مثلا في عام 2015 رأينا أنه وضع خطوط حمراء، بل حتى أعطى وسام إلى جواد ظريف، لكنما عندما انسحب الرئيس ترامب عاد وشمت بظريف وانتقده على اتفاق 2015. لذلك نحن

0: عمليا أمام نفس السيناريو، وبالتالي هذه الخطوة ليست خطوة جديدة، وإنما هو دأب المرشد الإيراني ومن
1: طيب
0: ومن يكون بهذا المنصب أن لا يعطي الإجابة بالنعم أو لا.
1: طيب الآن وبعد التوقيع على الاتفاق ودخولنا في مهلة 60 يوما للمفاوضات، يعني حتى الآن التي ما زالت متعثرة، بالتالي إلى أي حد اليوم يمكن لطهران أن تماطل في الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهي التي تسعى إلى الحصول على الأموال المجمدة؟ وجيدي فانس كان جد واضح بأنه لن يحصل الإيرانيون على أي أموال إلا وفقا لشروط الاتفاق وبضمانات ومتابعة ومراقبة على كل التمويلات التي ستحصل عليها. بالتالي إلى أي حد يمكن أن تماطل؟
0: إيران تستطيع أن تماطل، خاصة وأن المادة الثالثة من هذه الاتفاقية تتيح للجانب الإيراني أن يماطل، وبالتالي فيما يبدو بأن يعني المواد التي تحدثت عن ربما رفع تجميد العقوبات ربطتها بالاتفاق النهائي، لكنما هنالك بعض المواد التي تتيح للجانب الإيراني أن يستأنف بيع النفط منذ الآن، يعني منذ التوقيع على المذكرة، وبالتالي إيران تستطيع أن تعوض عدم الإفراج عن الأموال الإيرانية بنقطة آخرة، وهي عمليا من خلال بيع نفطها، خاصة ونحن نعلم بأن عدم بيع النفط وبالتالي المخزون الإيراني الآن مليء، وخاصة هنالك نقاط فنية فيما يتعلق بتخزين النفط، إذا ما استمرت هذا التخزين ربما الكثير من الحقول الإيرانية سوف تتفجر، وهذه نقطة مهمة جدا. أعتقد بأن إيران تعوض عدم الإفراج عن الأموال الإيرانية ببيع النفط، وبالتالي المماطلة تراها بأنها بصالحها، لأنها تستطيع أن تستأنف ربما هواجسها السياسية وقدراتها السياسية التي تضررت خلال الفترة الماضية بشكل كبير.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني السيد عارف نصر، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: أفادت صحيفة يدي عوت أحرنوت بأن مسؤولين إسرائيليين أبدوا دهشتهم من حدة انتقادات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس للحكومة الإسرائيلية، ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فانس وجه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة ضبط وزرائه، محذرا من أن إسرائيل تواجه تراجعا متزايدا في الدعم داخل الولايات المتحدة، فضلا عن تلميحه إلى احتمال تقييد إمدادات السلاح الأمريكية. المسؤول أضاف كذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلب المزيد من المشاكل لكل من ترامب ونائبه جي دي فانس، متسائلا في الوقت نفسه كيف لإسرائيل خسارة الدعم الأمريكي. هذا وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد وجه رسالة حادة للوزراء الإسرائيليين الذين ينتقدون الاتفاق مع إيران، وقال إن مشكلة إسرائيل ليست ترامب، بل أن ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل في العالم.
2: You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
1: في سياق متصل، نقلت رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الإبقاء على قواتها في جنوب لبنان وإنشاء منطقة أمنية عازلة. وقال المسؤولان إن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها بأن قواتها ستبقى منتشرة في لبنان، وبأن نتيجة المحادثات ستعتمد على ما إذا كان ترامب سيصر على موقفه، مما قد يجبر إسرائيل على إعادة النظر في تكتيكاتها العسكرية. يأتي هذا في وقت تصف فيه إسرائيل الأراضي الاقتصادية التي سيطرت عليها في لبنان وغزة وسوريا بأنها مناطق عازلة

وهو جانب أساسي من سياستها الأمنية الأخيرة. هذا وكشفت مصادر العربية على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل التي ستعقد في واشنطن في 23 من يونيو لمدة 3 أيام ستكون بمسارين عسكري ودبلوماسي. وبحسب مصادر العربية فإن مفاوضات المسار الدبلوماسي ستتناول أمن الحدود والسيادة وصياغة شروط أوسع لوقف إطلاق النار. أما المسار العسكري فقد أكدت مصادر العربية أن الوفود المفاوضة ستناقش الخدمة اللوجستية المتبادلة، كما ستركز على إنشاء مناطق تجريبية مخصصة للانسحاب في جنوب لبنان، حيث سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها. إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. مركز دولي بحري يخفض مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف،
7: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
8: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. الآن نقف مع هذه الجولة الرياضية وأخر أخبار كأس العالم رفقة الزميلة ديما السايح.
10: أهلا بكم مشاهدينا. تلقى المنتخب القطري خسارة ثقيلة أمام نظيره الكندي بستة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بداية، افتتح سانت لارين التسجيل للمنتخب الكندي قبل أن يفرض جوناثان ديفيد نفسه نجما للمواجهة بتسجيله لثلاثة أهداف هاتريك، فيما أضاف نيثان صليبا هدفا من ركلة حرة مباشرة، وجاء هدف آخر بعد أن حول محمد المناعي الكرة بالخطأ في شباك منتخب بلاده. وازدادت متاعب المنتخب القطري خلال اللقاء بعد طرد كل من همام الأمين وعاصم مديبو ليكمل الفريق اللقاء بتسعة لاعبين. وبهذه النتيجة انفرد المنتخب الكندي بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما بقي المنتخب القطري في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.

ونبقى مع المجموعة الثانية، حيث فاز المنتخب السويسري على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح منزمبي التسجيل لسويسرا بتسديدة قوية قبل أن يعزز روبن فاركاس النتيجة بهدف ثان بتسديدة ذكية بقدمه اليمنى. ولم يكتفي فاركاس بذلك، بل واصل تأثيره بصناعة الهدف الثالث لزميله مانزامبي الذي عاد ليؤكد تفوق سويسرا بهدف شخصي ثان له والرابع لمنتخب بلاده. ورغم النقص العددي، نجح المنتخب البوسني في تقليص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني عبر تسديدة قوية لأرمن ماهميتش، إلا أن رد سويسرا جاء سريعا بعدما سجل

القائد تشاكا هدفا رابعا من ركلة جزاء نفذها في اللحظات الأخيرة. الفوز رفع رصيد سويسرا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، أما منتخب البوسنة والهرسك فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط.

بعد شوط أول سلبي النتيجة نجح لويس رومو في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده، وقاد المكسيك للفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات، ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ليحسم رسميا تأهله إلى الدور الثاني قبل خوض مواجهته الأخيرة في المجموعة، فيما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني.

منتخب جنوب افريقيا وتشيك بهدف لمثله لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم، وفشل منتخب تشيك الذي سجل أولا عن طريق ميخائيل سادليك في الحفاظ على تقدمه ليتلقى هدفا أحرزه موكينا من ركلة جزاء نفذها قبل دقائق من النهاية. وبهذا التعادل حصد كل منتخب على أول نقطة في النسخة الحالية من البطولة بعد خسارة الأول في الجولة الأولى من كوريا الجنوبية وفوز المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. بهذه النتيجة يحافظ كل منتخب على أماله في التأهل للدور الثاني حال الفوز في الجولة الأخيرة، وستواجه تشيك في الجولة الأخيرة المكسيك فيما تلتقي جنوب إفريقيا مع كوريا الجنوبية.

0: المنتخب الأمريكي إلى مواصلة انطلاقته القوية عندما يواجه نظيره الأسترالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. ويدخل المنتخب الأمريكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا عريضا على الباراغواي وبأربعة أهداف لواحد في الجولة الافتتاحية، وهو أكبر انتصار يحققه المنتخب الأمريكي في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم. في المقابل يخوض المنتخب الأسترالي المواجهة بعد بداية ناجحة أيضا بفوزه على تركيا في الجولة الأولى، وتشهد المجموعة الرابعة منافسة مبكرة على الصدارة، إذ يملك كل من الولايات المتحدة وأستراليا ثلاث نقاط مع أفضلية لأمريكا بفارق الأهداف، فيما يسعى منتخبا تركيا وباراغواي لتعويض الخسارة وحصد أول نقاط لهما في البطولة. بذكريات مونديال فرنسا 98 يعود المغرب لمواجهة اسكتلندا في بوسطن. نتابع.
1: اسكتلندا عادت للمونديال بعد آخر مشاركة في 98 وبفوز أول منذ نسخة 90 وهدف جون ماكين. العديد تساءل لماذا احتفل ببعض يديه على شكل نظارة. قائد أستون فيلا الإنجليزي يحتفل بهذه الطريقة دعما لابن أخي حيث يعاني من ضعف في البصر ويعتمد على النظارات أثناء لعب كرة القدم. وكان الطفل الصغير حاضرا في المدرجات لمتابعة ماكينيستا كما يلقب الإسكتلنديون تشبيها للرسام أندريس إنيستا. ماكين يعيش فترة مميزة في مسيرته مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي، حقق بطولة الدوري الأوروبي ورفع اللقب كقائد، ويعتبر أحد اللاعبين المفضلين للمشجع الأول للفيلنس الأمير ويليام. هيثم بن حماد، العربية.
0: يبحث المنتخب البرازيلي عن فوزه الأول في كأس العالم عندما يواجه منتخب هايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واستهل السيليساو مشواره بالتعادل أمام المغرب ليحصد نقطة واحدة ويتقاسم المركز الثاني في المجموعة، فيما خسر منتخب هايتي أمام اسكتلندا بهدف دون رد وتذيل الترتيب من دون نقاط. ويأمل المدرب كارلو أنشيلوتي في ظهور أفضل لفريقه بعد الأداء المتواضع في المباراة الأولى، فيما سيفتقد المنتخب البرازيلي لخدمات نجمه نيمار الذي سيغيب عن المواجهة بسبب عدم الجاهزية البدنية. يسعى منتخب

0: منتخبات تركيا وباراغواي إلى تعويض الخسارة عندما يلعبان ضمن منافسات المجموعة الرابعة. تحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، إذ يدخل كل منتخب وهو بلا أي نقاط، مما يجعل الفوز الخيار الوحيد لإبقاء أمال التأهل قائمة قبل الجولة الثالثة. وكان المنتخب التركي قد خسر في مباراة الافتتاحية أمام أستراليا بهدفين دون رد، وهو ما وضعه تحت ضغط مبكر في سباق التأهل. في المقابل يدخل منتخب الباراغواي لكرة القدم المواجهة وهو يبحث بدوره عن أولى نقاطه في البطولة بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام أمريكا برباعية. نهاية الأخبار الرياضية.
1: نكمل من التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث خفض المركز الدولي للمعلومات البحرية مستوى التهديد البحري الأمني في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. وقال المركز في بيان إنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود الألغام وبدء عملية التطهير. هذا ويكشف مسؤول بحري لشبكة سي بي اس نيوز بأن المسار الرئيسي في المضيق ما يزال مغلقا بسبب وجود نحو 80 لغما بحريا يعتقد أنها تحتاج إلى عمليات إزالة ومعالجة قبل إعادة فتحه. عطفا على ما سبق من تصريحات المسؤول البحري الأمريكي، نستطيع التأكيد بأن الهدف الأهم الآن يتمثل في استعادة الملاحة البحرية بكامل طاقتها في مضيق هرمز، لكن يبقى الخطر الحقيقي هو الألغام الإيرانية، فكيف يمكن التخلص منها؟ أولى التقنيات الأمريكية لمواجهة الألغام هو استهدافها بالمسيرات تحت مائية. من بين أبرز وأحدث هذه المسيرات الصغيرة مسيرات باراكودا من شركة رايثيون أو مسيرة سونار AQS-20، ولسنوات خلت ظلت هذه المسيرات تحت مائية بحاجة إلى قوارب مأهولة تقوم بالقيادة أو التوجيه أيضا، لكن البحرية الأمريكية طورت تقنيات تسمح بتوجيه هذه المسيرات من محطات التحكم عن بعد من على اليابسة، معتمدة في ذلك أو معتمدة في ذلك على الخوارزميات التي تحكم الملاحة البحرية الذاتية. إلى جانب المسيرات تحت المائية، طورت البحرية الأمريكية مركبة مكافحة الألغام السطحية غير المأهولة المسماة MCM-USV، وهي منصة متعددة المهام لمكافحة الألغام السطحية بدون طيار، مصممة للبحث عن الألغام بالسونار وتدميرها بشكل مستقل باستخدام المسيرات تحت المائية. البحرية الأمريكية تتوفر أيضا على تقنية أكثر أمانا لمواجهة الألغام، يتعلق الأمر بأنظمة الليزر المثبتة على مروحية MH-60S، وتسمى هذه التقنية بنظام كشف الألغام بالليزر المحمول جوا ALMGS، وتتيح هذه التقنية الكشف الفعال وعالي السرعة عن الألغام في المياه بواسطة نظام ستيل الكهربائي البصري ثلاثي الأبعاد الذي يحدد الأجسام ذات الأهمية في قاع المحيط. إلى جانب كل هذه التقنيات الحديثة، تمتلك البحرية الأمريكية سفنا لكاسحات الألغام على غرار أفنجر، وتتميز هذه السفن بقدرتها على الكشف على الألغام البحرية وتدميرها باستخدام تقنيات متطورة تشمل الموجات الصوتية والمركبات التي تدار عن بعد.

وعن تداعيات حرب إيران الاقتصادية، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، وأشار إلى أن الحرب الإيرانية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا. وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.5% هذا العام، بانخفاض عن 2.9% في عام 2025. كما أشار إلى أن تجدد الأعمال القتالية أو استمرار اضطرابات تدفقات السلع الأساسية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التراجع وتفاقم الضغوط التضخمية والمالية. إذن من باريس معنا أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد. سيد حسن، أهلا وسهلا بك. إذن سيد حسن، كما تابعنا البنك الدولي يحذر من أن الحرب الإيرانية قد تكون لها تأثير

0: تأثيرات كبيرة على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وإلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا. كيف نفسر هذا التأثير تحديدا؟ هل يعود ذلك أساسا إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط، أم أنه هناك عوامل أخرى تدخل في هذه الحسابات؟
1: لك عزيزتي والمشاهدين الكرام، يعني بالحقيقة هناك عدة عوامل تدخل في الحسابات. قد تكون الشعرة التي قصبت ظهر البعير هي الطاقة، ولكن في البداية إذا ما عدنا للعام 2025 كنا نتصور أن يكون هناك أو نتوقع أن يكون هناك أزمة مالية في مكان ما، وخاصة في الأسواق المالية وفي التكنولوجيا بالتحديد. وكنا نشاهد بدء ارتفاع معدلات التضخم في الدول وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت بسيطة جدا، ولكن كان هناك مشاكل هيكلية في الاقتصاديات العالم. إذا لاحظنا يعني قبل حتى الحرب كان هناك مشكلة في العقارات، في سوق العقارات في الصين، فلذلك كان هناك مشاكل هيكلية في اقتصاديات العالم. جاءت الحرب لتزيد الطين بلة، والحرب طبعا أتكلم عن الحرب في الشرق الأوسط لتزيد الطين بلة ويزداد المشكلة الاقتصادية وتزيد معدلات التضخم في العالم. اليوم معدلات التضخم مرتفعة، ومن المتوقع أن تبقى على هذا الارتفاع يعني لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة لتعود الأمور إلى طبيعتها. هذا إذا التزمت الأطراف كاملة بالاتفاق وعدنا إلى السلام أو إلى السلم كما يقال أو إلى الهدوء. خاصة اليوم يعني نتكلم كما ذكرتم يعني عبر نشرتكم أن من يعني هناك تأجيل يبدو للقاء في سويسرا، وهذا يخيف الأسواق، هذا يخيف شركات التأمين التي يمكن أن ترفع مجددا من معدلات أو من أكلاف التأمين على شركات النفط. هذا يؤدي إلى هواجس أيضا لنقل الشاحنات، يعني منذ مذكرة التفاهم حتى اليوم لم نشهد هناك العديد من ناقلات النفط التي مرت عبر مضيق هرمز. يعني الموضوع يتطلب ثقة للمستثمرين لعودة الأسواق ولانخفاض التضخم.
0: وهنا يعني ماذا عن أبرز المؤشرات خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، ماذا عن أبرز المؤشرات التي يجب مراقبتها للحكم على أن مضيق هرمز عاد فعليا إلى حركته الطبيعية ووضعه الطبيعي؟ هل هو عدد الناقلات التي تمر عبره، على أسعار النفط، أم تكاليف التأمين والشحن التي يفترض أن تتغير؟
1: أول مؤشر يجب ملاحظته هو إزالة الألقام، تنظيف المضيق، لأن شركات النفط شركات التأمين اليوم لم يعني إذا بنرجع قبل الحرب كان عادة تقريبا يعني كلفة التأمين حوالي 150 ألف إلى 600 ألف دولار، خلال الحرب وصلت إلى 5 مليون دولار كلفة الشحن، كلفة التأمين على الناقلة. اليوم لم تعد إلى ما كانت عليه. لماذا؟ لأن شركات الشحن تخشى، شركات التأمين عفوا تخشى من أن يكون هناك نقل مثلا لشاحنة تمر ويكون هناك لغم في مكان ما.
0: إذن
1: أول شيء بدنا نتأكد منه هو الألغام.
0: إذن نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات. كنت معنا من باريس أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. على رأس الساعة تكون مع الزميل عادل العيدان، ابقوا في المتابعة.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية ونبدأها بأبرز العناوين. بعد إلغاء سفر نائب ترامب والمفاوضين الإيرانيين، سويسرا تعلن إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية. الألغام تعرقل فتح مضيق هرمز بالكامل، ومصادر تعلن الإفراج عن 6 مليارات دولار لإيران مقابل شراء منتجات أمريكية.

0: مصادر تعلن عن خلايا عراقية تابعة للحرس الثوري شنت هجمات بالمسيرات استهدفت دول الخليج في أبريل الماضي. تصعيد إسرائيلي في لبنان، غارات على الجنوب والبقاع تسفر عن مقتل 18 شخصا، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا رباعيا يوم الأحد في مصر لبحث جهود خفض التصعيد. أهلا بكم. مع دخول مهلة 60 يوما وبين صعوبات لوجستية وتصعيد إسرائيلي في جبهة لبنان، أحاطت حال من الغموض في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي كان من المفترض أن تنطلق اليوم في سويسرا وتتركز على المحادثات الفنية للاتفاق. فانس لم يذهب، الإيرانيون كذلك، بحجة أن طهران تريد أولا رؤية مؤشرات على تنفيذ واشنطن للاتفاق. يأتي هذا وسط حديث عن أن ملف لبنان لا يزال يشكل العقبة الرئيسية في الترتيبات النهائية للمفاوضات، سيما وأن إسرائيل لا تزال تواصل التصعيد وتشن غارات عنيفة، بل وذهب وزراؤها إلى المطالبة بفتح أبواب الجحيم على كل لبنان بعد ساعات فقط من توقيع ترامب للاتفاق مع إيران. أهلا بكم. إذن أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين واشنطن وطهران في منتجع بورجن ستوك لتنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الحرب بينهما. ولم تعلن الخارجية السويسرية عن أسباب إلغاء الاجتماع أو تقديم معلومات حول التاريخ الجديد. في الأثناء أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن مطالب إيرانية مرتبطة بالوضع في لبنان قد تكون أحد أسباب التأجيل الاجتماع المرتقب بين واشنطن وطهران في سويسرا. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي أن هذه المطالب برزت خلال المناقشات الأخيرة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، خصوصا مع إصرار إسرائيل على مواصلة هجماتها في لبنان. قبل إعلان الخارجية السويسرية، أعلن البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يسافر إلى سويسرا الليلة لعقد مباحثات فنية كان مقرر إجراؤها مع إيران. وعزى البيت الأبيض قرار التأجيل إلى ما وصفه بتعقيدات لوجستية متعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض التعقيدات اللوجستية بأنها لم تكن بسيطة وأنه لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، مؤكدا بأن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت. هذا وقبل صدور البيان، كان فانس رجح تأجيل هذه الجلسة مشيرا إلى إمكانية تغيير الخطة، قائلا إن السبب في هذا التأجيل هو صعوبة الخروج من إيران وفق وصفه.
1: So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: من لوزان تنضم إلينا موفدة العربية راغدة بهنام، ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بكما. لأبدأ معك راغدة، الأوضاع لديك طالما تأكد عدم إجراء المفاوضات اليوم.
2: أهلا بك. يعني بالفعل ربما يمكن القول ما نعرفه فقط من المؤكد بأنه اليوم على الأقل لن تحصل هذه المفاوضات. بيان الذي صدر عن الخارجية السويسرية كان ملفتا، لأنه هو تحدث عن أنه اليوم لن تكون هناك مفاوضات، وقال بأنه تم تأجيلها، لم يتحدث عن إلغائها بشكل كلي، تحدث عن إلغاء اللقاءات التي كانت مقررة اليوم فقط. وقال أيضا بأنه الاستعدادات في منتجع بيرجنشتوك مستمرة، يعني لاستقبال الوفود. بيان مقتضب جدا يعني في الواقع، لم يعطي أي تفسيرات لأسباب التأجيل أو إلغاء المحادثات اليوم، ولكنه ربما مؤشر إلى أنه سويسرا الدولة المضيفة لم تفقد الأمل بعد بأنه ربما تأتي إليها هذه

0: الوفود في يعني هذه الاجتماعات التي نتحدث عنها منذ أيام في الأيام القليلة القادمة. أيضا يعني هذا الغموض الذي كان سائدا يوم أمس بالطبع يعني من كلام جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي كان من المفترض أن يأتي، يعني هو كان أصلا يعطي شك بأنه هو لن يحضر، يعني لأنه قال بأنه قد أحضر في نهاية هذا الأسبوع، وبالفعل تأكد يعني عندما أعلن البيت الأبيض ذلك صباح اليوم. الملفت بأنه الوفد الإيراني لم نسمع أي شيء رسمي عنه عدا ما صدر قبل يومين بأنه ليس هناك تأكيد على حضور الوفد الإيراني بعد ومتى سيأتي، وحتى الآن ليس هناك يعني أي كلام أو كلام قليل جدا يوحي بأنه أين هو الوفد الإيراني، هل ما زال يخطط للحضور.
1: حتى الخبراء النوويين قالوا بأن ثم يعني اجتماع لجروسي مع خبراء إيرانيين بالملف النووي.
0: يعني هذا أيضا كان يعني مجرد ربما تكهنات، لأن جروسي موجود في جنيف أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالفعل يعني ليس هناك أخبار رسمية تقول بأن هناك وفود رسمية إيرانية موجودة في جنيف. هناك الممثلون الدائمون في المنظمات الأممية الموجودة أصلا في جنيف من إيران، ليس هناك أي تأكيد على أنه أي لقاءات حصلت بين جروسي وبين هؤلاء المسؤولين. يعني هناك خبراء إيرانيين كما قلت موجودين دائما متمركزين في المنظمات الأممية، لأنه تعلم بأنه جنيف تستضيف عدد كبير من المنظمات صحيح. الأممية فيها ممثلين من جميع الدول من بينها إيران، ولكن ما إذا كان حضر خبراء بشكل خاص من طهران إلى جنيف لعقد هذه اللقاءات غير واضح. ولكن كما قلت يعني على الأقل الآن بالنسبة لسويسرا الدولة المضيفة التي هي في الواقع يعني تتخذ موقف المضيف فقط، ليست لديها أي مواقف سياسية، لا حتى ليست تتدخل يعني بشكل كما كان الاتحاد الأوروبي يقود المفاوضات السابقة. الآن باكستان تقود هذه المفاوضات أو تتوسط في هذه المفاوضات، ولكن سويسرا هي فقط دولة مضيفة لا تتوسط. الإجراءات ما زالت موجودة على فكرة، هذا فقط ما أريد أن أضيفه. في منتجع بيركنشتوك ما زالت الإجراءات نفسها، حظر الدخول، وقف الطيران فوق هذه المنطقة وكل ذلك. ربما عندما يتم فك هذه الإجراءات الأمنية غير الاعتيادية نعرف بأنه هذه المفاوضات على الأقل تم إلغائها الآن.
1: طيب راغد اسمحي لي أن أذهب إلى إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، أعلم يعني خلفية إلغاء رئيس الوزراء الباكستاني يعني كل الإجراءات لذهاب إلى سويسرا، ولكن هل تسرب شيء عن الوفد الإيراني؟ هل سمعت باكستان أي شيء من الوفد الإيراني؟ لماذا لم يذهب إلى سويسرا؟ ماذا يريد؟ هل لبنان يعني وما يحدث فيه هو العقدة؟
2: عادل، الحقيقة لا نتحدث عن المستوى الرسمي، لكن هناك إجابة على هذا السؤال، إجابة تحليلية التقطها مراقبون من خلال التصريحات المتوالية التي خرجت يوم أمس من المسؤولين الباكستانيين على خلاف العادة الباكستانية في التكتم. لكن يوم أمس كان يوما حافلا بالتصريحات من عدد من المسؤولين، أولاها محمد إسحاق دار الذي قال لشبكة داون نيوز الباكستانية الشهيرة بأن الرحلة قد ألغيت، كنسلد، ولم يقل ديلايد، لم يقل أجلت. إضافة إلى أن مسؤول كبير من مكتب رئاسة الوزراء قال للوسائل الإعلامية بأن الرحلة أو زيارة الوفد الباكستاني قد أجلت. الثغرة أو النقطة هنا التي تتمحور فيما خرج به مشرف زيدي المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في الإجازة الصحفي يوم أمس، قال بأن الرحلة أجلت لكن التداول الفني أو المفاوضات الفنية ستكون جاهزة على مستوى الفرق الفنية والوفود الفنية، لكن في حال إذا كان الطرفين أو إذا كانت الطرفان مستعدان. هذه الإشارة التقطها المحللون السياسيون، قالوا وبدأ التداول وبدأت بعض التسريبات على مستوى الصحافة لا نقول على المستوى الرسمي بأن الجانب الإيراني كان قد وضع شرطا صارما قبل أن نرى بالصوت والصورة جميع الأطراف توقع على هذه الاتفاقية، دونالد ترامب ونظيره الإيراني وأيضا محمد شهباز شريف قبل تلك اللحظة أو تلك المناسبة بلحظات. كان هناك شرطا صارما من قبل الإيرانيين يقول بأننا لا نريد أن نجلس وجها لوجه مع الأمريكيين، وأيضا لا نريد أن نلتقط الصور التذكارية، وأننا سنذهب إلى جنيف في حال أعلننا الآن فتح مضيق هرمز من طرفنا، لكن على الجانب الأمريكي أن يفك الحصار البحري بشكل كامل وفوري. وهذا يترتب عليه كما تقول التحليلات هنا الباكستانية يعني مسائل فنية وتقنية وبروتوكولات كثيرة يجب التباحث بها. كنا على موعد أن تجري هذه المفاوضات وهذه اللقاءات على مستوى محور الوساطة والعديد من الدول بالجانب إلى فريق فني، كان عباس عراغجي موعود بأن يأتي إلى إسلام أباد لمناقشة هذا الأمر قبل أن نبدأ برؤية فيديوهات فيها توقيعات وأيضا مواعيد في جنيف وغيره.

0: فيها لمناقشة هذه المسائل الصعبة التقنية. إذن هذه المسائل الصعبة التقنية الجانب الأمريكي يقول بأنه طالما أنها لم تنضج حتى هذه الساعة، بدأت المسألة من هنا. الجانب الإيراني هو من أثارها، والجانب الأمريكي قال بما أن هذه المسائل لم تنضج فلا داعي لأن نأتي. وعلى أثره
1: ستبقى باكستان تنتظر أم ستتحرر؟ عبد الله ستتحرك لتقريب وجهات النظر.
0: بالفعل بالفعل تحركت باكستان، وهذا المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية الذي سينعقد في القاهرة في مصر مرتبط تماما وبشكل لصيق بهذا الأمر. يعني وزراء الخارجية للدول الأربعة، تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية وباكستان، سيناقشون أولا هذه المسألة. هناك اليوم بعض الأحاديث ليست مؤكدة بأنه سيتم وضع مسودة لقرار لتحويل هذه المذكرة إلى مجلس الأمن لتصبح يعني ورقة دولية ملزمة تمنع هذه التقلبات السياسية في داخل طهران وأيضا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما تزال هذه المعلومة غير مؤكدة ولا يوجد عليها أي تأكيدات من على الصعيد الرسمي الباكستاني ولا حتى على الصعيد الأخرى، لأن الجانب الباكستاني دائما غير مؤمل بأن يصرح بشيء. المعلومات دائما تخرج من الأطراف الأخرى وخاصة الأمريكي والإيراني، وربما أحد أطراف الوساطة ربما يسرب شيء. لذلك الاستعدادات ومعالجة هذه المسائل ومعالجة تأخر الوفود ربما ستكون في اجتماع القاهرة.
1: شكرا جزيلا لمراسل العربية عبد الله خلوف من إسلام أباد، والشكر موصول لموفدة العربية راغدة بهنام من لوزرن في سويسرا. وفي آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، وصف ترامب في حديث لموقع إكسيوس مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بأنها تمثل استسلاما غير مشروط، مؤكدا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. الرئيس الأمريكي أضاف كذلك أن هدف المفاوضات مع طهران هو منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. هذا وأطلع مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي قيادات مجلسي الشيوخ والنواب على تفاصيل مذكرة التفاهم الموقع مع إيران، وذلك خلال إحاطة مغلقة تناولت بنود الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران. وشارك في الإحاطة رؤساء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس إلى جانب قيادات الحزبين، حيث استعرض المسؤولون مضمون الاتفاق وأجابوا عن أسئلة المشرعين بشأن الخطوات التفاوضية القادمة. في المقابل وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها. بدوره وفي رده على رسالة المرشد، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، قال إن المهمة المكلف بها هي السعي لتنفيذ بنود وشروط الاتفاق. وتأكيد تأكيدات قالباف في وقت ذكرت فيه وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن مسألة توجيه وفد أو توجه وفد إيراني إلى سويسرا لم تحسم بعد.

0: معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. موسى أهلا بك، حياك الله. ليسألك أولا عن يعني هذه المرة بازشكيان والكلام لمجتبى خامنئي من أنه هو وتعهد وكذلك أعضاء مجلس الأمن القومي بصون يعني حقوق الشعب الإيراني، لذلك وافق إعطاء الدور لبازشكيان رغم أنه كان في البداية الحرس الثوري شبه ألغى هذا الشخص وهذا المنصب.
1: نعم نعم، أعتقد

0: يريد مجتبى خامنئي يعني يذهب إلى الخطوات التي كان والده يخطوها. والده كان دائما محتاطا، دائما حذرا من أي اتفاق ستذهب إليه الحكومات المتعاقبة، يعني حكومة روحاني قبلها أحمد نجاد ثم رئيسي، كان دائما يعطي رأيا ضبابيا ليس واضحا، وهذا يجعل المرشد يعني يجد في هذه النوعية من التنظيرات يجعل له باب للمخرج في نهاية المطاف إذا ما فشل هذا الاتفاق. فهو الآن يقول أنا كان لي رأي آخر، أي معناها هو كان
1: رافضا
0: ووافقت على أساس تأكيدات من الرئيس بدشكيان وقاليباف. هو يريد أن يقول إذا فشل الاتفاق ليس من مسؤوليته، يعني يريد من اللحظة من اللحظة.
1: أو قد يكون أنه مشروع لإفشال الاتفاق مستقبلا من أنه ما وافق عليه بزشكيان لا يعنيني وأنا أرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلة.
0: نعم، لا هو يريد يجعل بابا للهروب في المستقبل.
1: يعني لأنه يقول تحديدا أنه هذه المفاوضات التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأي
0: الولايات المتحدة. نعم، فهو يريد في هذه الكلمة يعطي رسالة بأن إذا ما فشلت المفاوضات كان رأيي صائبا، وإذا نجحت فهو طبعا سوف يقول كان بمساعدتي. إذن مسألة يعني
1: بمعيار النجاح والفشل وين؟ نعم. يعني إذا أعطيتمونا ما نريد فالاتفاق ناجح، إن لم تعطونا ما نريد هذا فاشل يعتبر.
0: نعم،
1: بهذه الطريقة
0: من وجهة نظر الإيرانيين هكذا هكذا يتعاملون مع يعني يتعاطون مع الملف المفاوضات.
1: طب ليش ما راحوا الإيرانيين باعتقادك اليوم؟
0: أنا باعتقادي شوف، لما تنظر إلى البنود الـ14 التي تم تسريبها لحد الآن، يعني لا أحد يذكر أنها هذه البنود، لا إيران ولا
1: كويت،
0: ولكن تسريب، لكن اتخذوا الصمت بأن هذه هي البنود بالواقع. هذه البنود ليس فيها شيء بالواقع أصلا، بعض البنود أشياء إضافية لا معنى لها، لا قيمة لها من ناحية الحقوقية. مثلا احترام السيادة ووحدة الأراضي للطرفين، هل كانت الولايات المتحدة من ضمن شعاراتها ومن ضمن مشروعها تريد تقسيم إيران كي الآن
1: تؤكد تريد إسقاط النظام؟ هذا حديث جرى يعني،
0: ولا إيران كانت بمقدرتها أن تتدخل في الولايات المتحدة أو تقسم الولايات المتحدة، لذلك هكذا بنود.
1: هذا يعني بروتوكولي، لكن خليني أنا أسألك بأنه اليوم حينما نتحدث بأنه قالبة في هذه الرسالة بأنه هو مهمته تنفيذ بنود الاتفاق وشروط هذا الاتفاق، لكن إيران وفدها لم يخرج، ثمة صعوبات تتحدث عنها أمريكا.
0: نعم، هم لم
1: خلافات
0: موجودة داخل إيران، يعني موجودة على محتوى البنود وتعريفها القانوني الحقوقي. مثلا عندما يذكر أحد البنود، الولايات المتحدة يعني تقوم بمشروع 300 مليار لإعمار إيران هي وشركاء، من هم الشركاء الذين يشاركون في هذا، ومن هذه الأموال تأتي؟ لأن ترامب ليلة البارحة قال لم نعطي أي مال، وهذه أكذوبة، هذه 300 مليار دولار أكذوبة يرددها الديمقراطيون والمعارضين للاتفاق. لذلك
1: وحتى الخليجيين نفوا أنه هذا.
0: نعم، وزير خارجية السعودية صحيح؟ في مقابلة قال إيران في البداية يجب عليها أن تكسب الثقة، ومن ثم تتكلم عن مشاركة وليس دعم. لذلك كثير من البنود ما زال يلف حولها القموض من ناحية التطبيق، من ناحية يعني أدوات التطبيق، كيف تأتي هذه الأموال، كيف تصرف هذه الأموال، لأن الولايات المتحدة دائما تؤكد أن هذه الأموال تعطي على أساس التزام إيران ووفاء إيران بالتزاماتها، يعني لا تعطى من دون التزام

0: مقابل إيران تطبق، الولايات المتحدة تعطي الأموال، والأموال لا تعطى دفعة واحدة. لذلك هذه هناك خلافات كثيرة على تعريف البنود من وجهة نظر على مضيق هرمز مثلا. قالباف يقول نحن بالبنود موجود أنه تكون مسؤوليتنا إعطاء الخدمات، وهذا ينكرونه الأمريكان. لذلك هناك غموض وهناك تباين، ولربما
1: الأيام المقبلة من ممكن أن تفسر الكثير من هذه التساؤلات، وهي كثيرة حقيقة. شكرا جزيلا للصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، جزيل الشكر.
0: شكرا لكم.
1: نشرتنا مستمرة، وفيها أيضا مركز دولي بحري يخفض مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
1: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
2: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.

حياكم الله. نكمل من التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث خفض المركز الدولي للمعلومات البحرية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. وقال المركز في بيان له إنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود الألغام وبدء عمليات التطهير. هذا وكشف مسؤول بحري لشبكة سي بي اس نيوز أن المسار الرئيس في المضيق لا يزال مغلقا بسبب وجود نحو 80 لغما بحريا يعتقد أنها تحتاج إلى عمليات إزالة ومعالجة قبل إعادة فتحه. وأوضح أن مسارين فقط لعبور السفن يعملان. لم يعد إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز التحدي الأكبر لإعادة حركة السفن إلى طبيعتها في مضيق هرمز، لكن الخطر الحقيقي الآن هو الألغام الإيرانية. فما هي الأدوات المتاحة أمام البحرية الأمريكية للتخلص من هذه الألغام؟ أولى التقنيات الأمريكية لمواجهة الألغام هو استهدافها بالمسيرات تحت المائية. من بين أبرز وأحدث هذه المسيرات تحت المائية الصغيرة مسيرات باركودا من شركة رايثيون أو مسيرة سونار AQS-20. ولسنوات خلت ظلت هذه المسيرات مائية تحت مائية.

0: بحاجة إلى قوارب، بحاجة إلى قوارب مأهولة تقوم بالقيادة والتوجيه أيضا. لكن البحرية الأمريكية طورت تقنيات تسمح بتوجيه هذه المسيرات من محطات للتحكم عن بعد من على اليابسة، معتمدة في ذلك على خوارزميات وهي التي تحكم الملاحة البحرية الذاتية. أيضا إلى جانب هذه المسيرات التحتمائية، طورت البحرية الأمريكية مركبة مكافحة الألغام السطحية. هذه المركبة غير المأهولة المسمى بـ MCM USV، وهي منصة متعددة المهام لمكافحة الألغام السطحية بدون طيار أو مصممة للبحث عن الألغام بالسونار وتدميرها بشكل مستقل باستخدام المسيرات تحت المائية. البحرية الأمريكية أيضا تتوفر لديها على تقنية أكثر أمانا لمواجهة هذه الألغام. يتعلق الأمر بأنظمة الليزر المثبتة في المروحيات من نوع MH60S، وتسمى هذه التقنية بنظام كشف الألغام بالليزر المحمول جوا. وتتيح هذه التقنية الكشف الفعال وعالي السرعة عن الألغام في المياه بواسطة نظام ستيل الكهربائي البصري ثلاثي الأبعاد، الذي يحدد الأجسام ذات الأهمية أين؟ في قاع المحيط. إلى جانب كل ذلك وكل هذه التقنيات الحديثة، تمتلك أيضا البحرية الأمريكية سفنا ككاسحات الألغام على غرار أفنجر، وتتميز هذه السفن بقدرتها على كشف الألغام البحرية وتدميرها باستخدام تقنيات متطورة حقيقة، تشمل الموجات الصوتية وكذلك المركبات التي تدار عن بعد.
1: مضيق هرمز يتحول إلى ساحة سباق بين الألغام وكاسحاتها، فإيران حولت قاع المضيق إلى قنبلة موقوتة في أحد أهم شرائين الطاقة في العالم. هنا تبدأ مهمة كاسحات الألغام البحرية، سفن متخصصة لا تشبه السفن الحربية التقليدية، إذ تعتمد على التكنولوجيا الدقيقة بدلاً من القوة النارية. مشاهد المسح تحت الماء تظهر كيف يفحص القاع بالسونار لرصد الألغام عبر إطلاق تنبيهات فور اكتشاف أي جسم مشبوه. فهذه السفن تجمع بين المسح والكشف والتدمير في منصة واحدة متكاملة، ومهمتها إزالة التهديد والسماح للناقلات والسفن المدنية بالعبور الآمن. يتم رصد الألغام بالسونار عبر السفينة نفسها، وأحياناً عبر مسيرات بحرية تنطلق منها لتأمين مسافة آمنة. في المرحلة الأولى تستخدم أنظمة سونار متطورة لمسح القاع ورصد أي جسم قد يكون لغماً، سواء عبر أجهزة السفينة أو عبر المسيرات. وعند رصد أجسام مشبوهة ترسل غواصات غير مأهولة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار تقترب بحذر لتحديد طبيعة الهدف والتأكد مما إذا كان لغماً بالفعل. تنقل هذه الغواصات صوراً حية إلى كاسحة الألغام، وبعد التأكد تبدأ مرحلة التعطيل، حيث توضع شحنة تفجيرية صغيرة قرب اللغم. ينسحب الروبوت إلى مسافة آمنة، ثم يتم التفجير عن بعد، ما يؤدي إلى تدمير اللغم أو تعطيله في محاولة لإبقاء هرمز مفتوحاً قبل أن تتحول مياهه إلى حقل ألغام يهدد اقتصاد العالم.
0: ينضم إلينا من لندن مؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني. أهلا بك سيد مراد. يعني لأسألك أولا، أنه الكل الآن يتحدث عن هذه البنود، بعضها منطقي وبعضها غير منطقي، إلى ما تعزو هذه التباينات في الآراء باعتقادك بينما يقوله الإيرانيون وما يريدون، وبينما يصرح به الرئيس ترامب من أنه استسلام إيراني غير مشروط؟
2: نحن ما زلنا إذا يعني لعبة التفاوض. يعني التوقيع الآن الذي أظهر من الطرفين الأمريكي والإيراني الآن ما زال يتحدث عن وثيقة تفاهم، مذكرة تفاهم، الانتقال خلال 60 يوم إلى مناقشة تفاصيل تقنية، وهناك طرف أمريكي يدفع باتجاه نقاش الأطراف الجانب التقني لهذه الاتفاقية، وأعتقد هذا قد يكون وليس

0: لديها يعني معلومات سبب غياب بانس يعني بسبب العمل على الضغط للذهاب إلى التفاصيل التقنية، لكن ما نحن إزاءه ما زلنا إزاء لعبة المفاوضات ودوما الشيطان في التفاصيل. الإشكالية موجودة في هذه البنود 14 أن هناك تفاصيل غائبة لا نعرف كيف أهمها على رأسها، ما هي الضمانات لفتح مضيق هرمز، ما هي قصة هذه 300 مليار دولار ومن سيدفعها، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدفعها. أيضا هناك تفاصيل مرتبطة بالبند الأول الذي يقول عن وقف جميع الأعمال العدائية ومنها على كل الجبهات، هل هذا اعتراف وأعتقد أنه كذلك بوجود هذا الدور الإيراني في الإقليم؟ وهذا يدفعني إلى أن أقسم رؤية الولايات المتحدة الأمريكية الآن ما بين الاستراتيجي وبين التكتيكي. هناك استعجال أمريكي بحكم غياب الاستراتيجية منذ البداية الآن لإنجاز بعض التكتيكات، مرتبط أولا بفتح معبر هرمز وتدفق النفط، وهذا واضح في تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الأمر الثاني هو الاستباق لفكرة الانتخابات النصفية القادمة في نوفمبر القادم، فنحن إزاء 60 يوم من الهدوء إنجاز التعبير وإعادة تقييم الأوراق قبل الشهر التاسع من القادم.
1: لكن إيران اشترطت يعني وقف القتال على كل الجبهات، هذا لم يشمل لبنان الآن؟
0: هذا لم يشمل لبنان لأن إسرائيل دوما يعني موجودة لتلعب دور السبويلر أو المخرب لمثل هذا الترتيب. لماذا هذا؟ لأن إسرائيل شعرت بعد 7 أكتوبر أنها استطاعت أن تفرض معادلة ردعية جديدة في المنطقة، تضرب في الدوحة، تتوغل في سوريا، في جنوب سوريا، تضرب في الجنوب اللبناني. كل هذه العوامل لعبت لدور لعدم الرضا الإسرائيلي، ونحن نرى الآن هذا بشكل يذكرنا يعني على استحياء بعد حرب بيروت كان أو أثناء حرب بيروت كان رونالد ريغان الرئيس الأمريكي يثير غضبه من شامير آنذاك. لكن أكمل هذه الفكرة بسرعة، لكن اليوم الآن التبادل الاختلاف أو الخلاف الأمريكي الإسرائيلي بات للعلن، ولك بتصريحات فانس يوم أكبر مثال.
1: شكرا جزيلا لك السيد مراد بطل الشيشاني مؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي. كشفت 8 مصادر عراقية لرويترز أن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية. وذكرت المصادر أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين عراقيين من النخبة، وهي خلايا أصغر حجما وأكثر تشددا أيديولوجيا. شنت هذه الجماعات نحو 7 هجمات بمسيرات من مواقع صحراوية بالقرب من مدينتي البصرة والسماوة على مواقع في الكويت، السعودية والإمارات في الفترة بين 20 أبريل و17 مايو الماضية. من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. سيد نجم أهلا بك، يعني في ظل ما تتحدث عنه الحكومة العراقية من أنها تريد حصر السلاح بيد الدولة، لكن ثم جماعات يعني لا تريد تسليم هذا السلاح، كيف يمكن لهذه الحكومة الجديدة أن تفرض ما تريد، خاصة من أن اليوم هذه العلاقة يعني بالمقابل إما مع إيران كما تريد هذه الجماعات المسلحة أو علاقات متوترة مع الدول الخليجية؟
2: شكرا على الاستضافة. لا طبعا، أولا إيران اليوم ليس إيران بالأمس، وحتى أمريكا منذ تشكيل الرئاسات الثلاث بعد الانتخابات استطاعت أن تفرض وترفض يعني شخصيات وكتل سياسية أن لا تتبوأ مناصب، وبالتالي الوضع اختلف في العراق. يعني المعادلة السياسية واختيار المناصب ليس مثل ما كان في السابق، هذا واحد. ثانيا كل المؤشرات والمتغيرات التي حصلت في الأيام الأخيرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة السيد علي الزيدي تصب بأن المرحلة المقبلة ستختلف عن كل المراحل السابقة، بحيث يكون هناك اختيار شخصيات أمنية وعسكرية من أجل أولا البدء بالفعل بحصر السلاح بيد القوات المسلحة، وثانيا بالثورة ومحاسبة من الذي أفسد واستبد وسرق أموال الناس طيلة السنوات السابقة.
1: طيب خليني أحصرها، يعني خليني أحصرها سيد نجم. إذا سمحت خليني أحصرها بموضوع المسيرات حتى لا نتوسع اليوم. هذه المسيرات

0: طائرة تنطلق من العراق إلى الدول الخليجية، بالتالي تؤثر على العلاقة، رغم أن الدول الخليجية كانت قد دعمت الحكومة الجديدة للسيد الزيدي. ما الذي يمكن أن يفعله؟ هل هو الصدام مع هذه الجماعات المسلحة؟ كما تعلم يعني كثيرة هي ترفض تسليم سلاحها.
1: لا يعني أولا ليس كل الفصائل الآن هي ترفض تسليم السلاح، البعض بدأت تسلم والبعض الآخر بدأت تتفاوض
0: حزب الله
1: بشكل مباشر مع الحكومة. الأمر الآخر يعني المسيرات منذ استلام السيد الزيدي إلى هذه اللحظة لم تطلق مسيرة واحدة، وهذا غير مسموح لا على دول مجاورة ولا على البعثات الدبلوماسية. العراق اليوم يصبح عراق جديد. الأمر الآخر ترى مطلب حصر السلاح من الدولة دولة ليس مطلب أمريكي وإنما مطلب مرجعي ومجتمعي، يعني السيد علي السيستاني والسيد أحمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي منذ سنوات يطالبون بحصر السلاح، وحتى سماحة السيد مقتدى الصدر. بالتالي هذه المسيرات التي أطلقت أثناء الحرب الإيرانية الأمريكية أنا أعتقد لم ولن تتكرر ولن يسمح لأي طرف يحمل أو يمتلك سلاح يهدد هذه الدول. اليوم دول الخليج ودول المجاورة إلى هذه اللحظة داعمة لحكومة السيد الزيدي، يعني داعمة للدولة العراقية. من غير ممكن تستطيع الآن الحكومة بالقرض أو الانفتاح الاقتصادي أو التجاري على هذه الدول، وهذه الدول تتعرض إلى ضربات لا يسمح بها لا من قبل المواطن العراقي ولا من قبل أصحاب القرار، وهذا ما حصل بمتغيرات بالمناصب العسكرية والأمنية. النقطة الأخرى، أعتقد إلى هذه اللحظة السيد الزيدي يمتلك النزعة الإصلاحية، لكن ماذا يحتاج؟ يعني أنت تعلم سيد الفاضل المبتدئ يحتاج إلى جذور، هذه الجذور يحتاج إلى قيادات عسكرية أمنية ولاءها للوطن وللمواطن، مو ولاءها لإيران أو لأمريكا مثل ما كان يحصل في السابق. أنا أعتقد المعادلة تغيرت، وبالتالي من يحاول جعل أو التمسك بالسلاح بالتأكيد سوف يكون معزول في زاوية حرجة أمام المجتمع والدولة العراقية.
0: جزيل الشكر دكتور نجم القصاب الباحث في الشؤون السياسية من بغداد، شكرا لك. أعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد اجتماع رباعي في مدينة العلمين يوم الأحد القادم يضم وزراء خارجية مصر السعودية وتركيا وباكستان، مضيفة أن الاجتماع سيعقبه لقاء موسع ومؤتمر صحفي في وقت تنخرط فيه الدول الأربع في جهود احتواء التصعيد في الشرق الأوسط. شهد جنوب لبنان إحدى أعنف الليالي جراء القصف الإسرائيلي الشديد والمواجهات مع حزب الله في منطقة النبطية وسط محاولات إسرائيلية للسيطرة على مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 18 قتيلا و33 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية ومحيطها، كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي البقاع شرق لبنان وتحديدا محلة عين برضاي على أطراف بلدة دورس شرق مدينة بعلبك وبلدة الجمالية في بعلبك. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود بينهم قائد الكتيبة الثانية والخمسين خلال معارك في جنوب لبنان بحسب ما أفاد موقع والا الإسرائيلي. وأضاف الموقع الإسرائيلي أن التحقيقات الأولية كشفت أن الضابط والجنود الثلاثة قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة تابعة لقوات كتيبة الثانية والخمسين التابعة لقيادة إقليمية في منطقة قرية تبنيت جنوب لبنان.

وفي هذه الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل حول ما يجري في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا. إذن أيضا وزير

الدفاع الإسرائيلي قال سنبقى في جنوب لبنان وسنرد بقوة كبيرة على أي هجوم. معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد. محمد، هذه الأخبار العاجلة التي وردت.

0: تقدم في جنوب لبنان عندما وقعت هذه القوة في على ما يبدو في كمين، تم إطلاق إما مسيرة مفخخة أو صاروخ مضاد أو قذيفة مضادة للدروع نحو دبابة إسرائيلية لم يعرف حتى الآن. هناك تحقيقات تجرى داخل الجيش الإسرائيلي لمعرفة مجريات وملابسات هذه الحادثة، هذا أولا. ثانيا، خلال الساعات 24 الأخيرة كان هناك أكثر من حادثة وقعت فيها القوات الإسرائيلية وأصيب فيها جنود، أيضا أصيب ضابط إضافة إلى 3 أو 4 من الجنود في حادثة أخرى، من بينهم إصابة أيضا وصفت بالخطيرة فيما يتعلق بجنوب لبنان. هناك ردود أفعال، أولا من قبل وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير الذي دعا إلى إحراق لبنان بأكملها ردا على هذه العملية. أيضا كان هناك من قبل سموتريتش الذي طالب بفتح أبواب الجحيم على لبنان. لكن هناك أيضا مواقف أخرى من بنيامين نتنياهو وزير الدفاع، اللذان يعني قالا وشددا على أن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما يصفها بالمنطقة
1: هذا الموقف
0: جنوب لبنان، وبأن الجيش الإسرائيلي قصف بالضبط
1: بهذا الموقف. يعني ألم يسمع نتنياهو وحتى وزراء ماذا قال جيري فانس؟ هل هو تحدي؟ هل ماذا نصفه؟
0: فعلا لذلك نحن نتحدث عن موقفين في إسرائيل، الموقف المتطرف وأيضا الموقف الرسمي. الموقف الرسمي الذي يعبر عنه بنيامين نتنياهو وزير الدفاع، وهو بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية، لكن لم يتحدثا عن ضرب وتصعيد أكبر من ذلك. يقولون بأنه تم قصف 80 هدفا تتبع لحزب الله، لكن لم يتحدثا عن تصعيد آخر قادم فيما يتعلق بهذه الردود ردا على العمليات التي وقعت فيها القوات الإسرائيلية، وكذلك قتل وأصيب ضباط وجنود إسرائيليون. فيما يتعلق بالعلاقة مع فانس أو بالعلاقة مع إدارة ترامب، هناك تباعد واضح بين المواقف الإسرائيلية والمواقف الأمريكية، وهناك على ما يبدو تباعد أيضا واضح بين الرئيس الأمريكي ومحيطه وبين حكومة نتنياهو. وهذه الانتقادات التي وجهت من فانس قوبلت بإسرائيل بالصمت، لم يعلق عليها بنيامين نتنياهو. هناك محاولة من قبل من بنيامين نتنياهو بحسب البعض لاحتواء التوتر مع إدارة الأمريكية، لأنه شعر ربما بأن الأمور وصلت إلى ذروتها وبأنها قد يعني تنفلت الأمور من عن السيطرة في حال يعني تصاعدت بين الاتهامات المتبادلة.
1: جزيل الشكر محمد الصياد مراسل العربية من القدس، شكرا جزيلا لك. الآن نقف مع جولة رياضية وآخر أخبار كأس العالم مع ديما السائح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. تلقى المنتخب القطري خسارة ثقيلة أمام نظيره الكندي بستة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. بداية، افتتح سانت لارين التسجيل للمنتخب الكندي قبل أن يفرض جوناثان ديفيد نفسه نجما للمواجهة بتسجيله لثلاثة أهداف هاتريك، فيما أضاف نيثان صليبا هدفا من ركلة حرة مباشرة، وجاء هدف آخر بعد أن حول محمد المناعي الكرة بالخطأ في شباك منتخب بلاده. وازدادت متاعب المنتخب القطري خلال اللقاء بعد طرد كل من همام الأمين وعاصم مديبو ليكمل الفريق اللقاء بتسعة لاعبين. وبهذه النتيجة انفرد المنتخب الكندي بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما بقي المنتخب القطري في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.

ونبقى مع المجموعة الثانية، حيث فاز المنتخب السويسري على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح منزمبي التسجيل لسويسرا بتسديدة قوية قبل أن يعزز روبن فاركاس النتيجة بهدف ثان بتسديدة ذكية بقدمه اليمنى. ولم يكتفي فاركاس بذلك، بل واصل تأثيره بصناعة الهدف الثالث لزميله مانزامبي الذي عاد ليؤكد تفوق سويسرا بهدف شخصي ثان له والرابع لمنتخب بلاده. ورغم النقص العددي، نجح المنتخب البوسني في تقليص الفارق.

المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني عبر تسديدة قوية لأرمن ماهميتش، إلا أن رد سويسرا جاء سريعا بعدما سجل القائد تشاكا هدفا رابعا من ركلة جزاء نفذها في اللحظات الأخيرة. الفوز رفع رصيد سويسرا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، أما منتخب البوسنة والهرسك فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط. أصبح منتخب المكسيك أول فريق يتأهل للدور الثاني والثلاثين في كأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. فبعد شوط أول سلبي النتيجة نجح لويس رومو في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده، وقاد المكسيك للفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات، ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ليحسم رسميا تأهله إلى الدور الثاني قبل خوض مواجهته الأخيرة في المجموعة، فيما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني.

منتخب جنوب افريقيا وتشيك بهدف لمثله لحساب الجوله الثانيه من المجموعه الاولى من منافسات كاس العالم. وفشل منتخب تشيك الذي سجل اولا عن طريق ميخائيل سادليك في الحفاظ على تقدمه ليتلقى هدفا احرزه موكينا من ركله جزاء نفذها قبل دقائق من النهايه. وبهذا التعادل حصد كل منتخب على اول نقطه في النسخه الحاليه من البطوله بعد خساره الاول في الجوله الاولى من كوريا الجنوبيه وفوز المكسيك على جنوب افريقيا بهدفين دون رد. بهذه النتيجه يحافظ كل منتخب على اماله في التاهل للدور الثاني حال الفوز في الجوله الاخيره. وستواجه تشيك في الجوله الاخيره المكسيك فيما تلتقي جنوب افريقيا مع كوريا الجنوبيه.

0: المنتخب الأمريكي إلى مواصلة انطلاقته القوية عندما يواجه نظيره الأسترالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. ويدخل المنتخب الأمريكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزاً عريضاً على الباراغواي وبأربعة أهداف لواحد في الجولة الافتتاحية، وهو أكبر انتصار يحققه المنتخب الأمريكي في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم. في المقابل يخوض المنتخب الأسترالي المواجهة بعد بداية ناجحة أيضاً بفوزه على تركيا في الجولة الأولى، وتشهد المجموعة الرابعة منافسة مبكرة على الصدارة، إذ يملك كل من الولايات المتحدة وأستراليا ثلاث نقاط مع أفضلية لأمريكا بفارق الأهداف، فيما يسعى منتخبا تركيا وباراغواي لتعويض الخسارة وحصد أول نقاط لهما في البطولة. بذكريات مونديال فرنسا 98 يعود المغرب لمواجهة اسكتلندا في بوسطن. نتابع.
1: اسكتلندا عادت للمونديال بعد آخر مشاركة في 98 وبفوز أول منذ نسخة 90 وهدف جون ماكين. العديد تساءل لماذا احتفل ببعض يديه على شكل نظارة. قائد أستون فيلا الإنجليزي يحتفل بهذه الطريقة دعما لابن أخيه حيث يعاني من ضعف في البصر ويعتمد على النظارات أثناء لعب كرة القدم. وكان الطفل الصغير حاضرا في المدرجات لمتابعة ماكينيستا كما يلقب الإسكتلنديون تشبيها للرسام أندريس إنيستا. ماكين يعيش فترة مميزة في مسيرته مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي، حقق بطولة الدوري الأوروبي ورفع اللقب كقائد ويعتبر أحد اللاعبين المفضلين.

0: المفضلين للمشجع الأول للفيلنس الأمير ويليام. هيثم بن حماد العربية.
1: يبحث المنتخب البرازيلي عن فوزه الأول في كأس العالم عندما يواجه منتخب هايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واستهل سيليساو مشواره بالتعادل أمام المغرب ليحصد نقطة واحدة ويتقاسم المركز الثاني في المجموعة، فيما خسر منتخب هايتي أمام سكوتلندا بهدف دون رد وتذيل الترتيب من دون نقاط. ويأمل المدرب كارلو أنشيلوتي في ظهور أفضل لفريقه بعد الأداء المتواضع في المباراة الأولى، فيما سيفتقد المنتخب البرازيلي لخدمات نجمه نيمار الذي سيغيب عن المواجهة بسبب عدم الجاهزية البدنية. يسعى منتخبات تركيا وباراغواي إلى تعويض الخسارة عندما يلعبان ضمن منافسات المجموعة الرابعة. تحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، إذ يدخل كل منتخب وهو بلا أي نقاط، مما يجعل الفوز الخيار الوحيد لإبقاء أمال التأهل قائمة قبل الجولة الثالثة. وكان المنتخب التركي قد خسر في مباراة الافتتاحية أمام أستراليا بهدفين دون رد، وهو ما وضعه تحت ضغط مبكر في سباق التأهل. في المقابل يدخل منتخب الباراغواي لكرة القدم المواجهة وهو يبحث بدوره عن أولى نقاطه في البطولة بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام أمريكا برباعية. نهاية الأخبار الرياضية.
2: وكذلك نهاية النشرة الإخبارية بالعناوين. بعد إلغاء سفر نائب ترامب والمفاوضين الإيرانيين، سويسرا تعلن إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية. الألغام تعرقل فتح مضيق هرمز بالكامل، ومصادر تعلن الإفراج عن 6 مليارات دولار لإيران مقابل شراء منتجات أمريكية. مصادر تعلن عن خلايا عراقية تابعة للحرس الثوري شنت هجمات بالمسيرات استهدفت دول الخليج في أبريل الماضي. تصعيد إسرائيلي في لبنان، غارات على الجنوب والبقاع تسفر عن مقتل 18 شخصا، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا رباعيا الأحد في مصر لبحث جهود خفض التصعيد. شكرا لكم لطيب المتابعة، زميل محمد الضميحي معكم على رأس الساعة، في أمان الكريم.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة

0: لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
5: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أكثر الكاميرا خلاص.
10: لا تذهبوا بعيدا.
1: قسم بمعركة مخيم جنين.
10: فنحن دائما معكم،
1: دائما معكم
10: بكل جديد. والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
11: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
10: أكبر شبكة من المراسلين.
12: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
10: وأفضل باقة من المختصين.
13: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
10: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
5: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا كفيلة أكسر الكاميرا خلاص.
14: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
15: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
14: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
16: من الرياض السابق حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
14: من السياسة الى الاقتصاد.
17: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
14: الى الرياضة.
18: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
14: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
19: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
14: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: طبعا نهاركم مستمعينا، هذه عناوين الأخبار من العربية FM، وفيها نطالع إرجاء المفاوضات في سويسرا، وشهباز شريف يعلن قبول الرئيس الإيراني دعوة لزيارة باكستان. إسرائيل توسع نطاق هجماتها في الجنوب اللبناني بعد مقتل ضابط وثلاثة جنود، وبن غفير يدعو لحرق لبنان بأكمله. نتنياهو يعلن أنه سيبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، وترامب يؤكد أنه لولا تدخله لما كانت إسرائيل قائمة لليوم. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا رباعيا الأحد في مصر لبحث جهود خفض التصعيد.

مصادر تعلن عن خلايا عراقية تابعة للحرس الثوري شنت هجمات بالمسيرات استهدفت دول الخليج في أبريل الماضي. نتابع أيضا مستمعينا في الاقتصاد، الأسهم الأوروبية تتحرك بحذر بعد إلغاء محادثات أمريكا وإيران. 25 سفينة تعبر مضيق هرمز والحركة عند أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل. نتابع أيضا مستمعينا في الاقتصاد، الألغام تعرقل فتح مضيق هرمز بالكامل، ومصادر تعلن الإفراج عن 6 مليارات دولار لإيران مقابل شراء منتجات أمريكية. أما في الرياضة مستمعينا، في أخبار كأس العالم منتخب قطر يخسر بسداسية أمام كندا، وسويسرا تعزز من حظوظها في التأهل بالفوز على البوسنة برباعية. المكسيك أول المتأهلين إلى الدور 32 بعد الفوز على كوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا تقتنص نقطة ثمينة من التشيك. وضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، قمة مرتقبة بين أمريكا وأستراليا لحسم ملامح التأهل، والمغرب يواجه اسكتلندا بطموح التأهل، والبرازيل تواجه هايتي بدون نيمار. ضمن المباريات أيضا، تركيا أمام فرصة تصحيح المسار أمام باراغواي. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج استاد العربية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
2: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
1: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد الصعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.

0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة مونديالية من السادة العربية، الحلقة الأولى مع انتهاء الجولة الأولى. أي نعم، بدأت الجولة الثانية أمس، لكن المونديال فيه كلام كثير نبغى ناخذ ونعطي فيه إن شاء الله مع حسين وعماد، لكن لازم نبدأ بعماد. يعني أنا وإنت يا حسين مداومين، ويعني في مباريات راحت. أنا طبعا الأسوأ بحكم عامل العمر والدوام، وانتهى مرتبة ثانية.
1: عشان
0: لكن
1: عشان بس لا يفهموا غلط، أيه؟ مدامين لا يفهم انه هذا ما يداوم، هو اخذ اجازة.
0: اخذ اجازة ما شاء الله، أيه؟ تبارك
1: قبلت. أيه؟ ما شاء الله، يعني ما شاء
0: أخذ
1: الله
0: اندي... اخذ اجازة مونديالية و
1: يعني واضح اني طلبت اجازة وما قلت.
0: لا، هي بشكل عام ما شاء الله تبارك الله، انا اعتقد في ثلاثة اشخاص في الكوكب تابعوا كل المباريات، عماد وسطام
1: ما شاء الله،
0: وواحد ثاني يقول لك في جزر القمر.
1: لازم يكون صحيح.
0: فعمدة، كيف انت راح تعطينا كيف المونديال مقارنة بالمونديالات اللي شفتها بشكل عام؟
2: اول شيء مساء عليك بالخير، اكيد مشتاقين والله، يعني اكيد للجلسة هذه ومشتاقين للسادة العربية. والله شوف، يعني انا ممكن اقل منكم عمرا، انا اول مونديال تابعته بوعي كامل، وخلينا نقول بفهم.

0: نسبيا هو مونديال 2010. يعني قبل 2010 2006 كنت نوعا ما صغير، 2002 يعني الواحد ما كان يعني عارف تفاصيل اي شيء حاصل. الفارق والمفارقة الكبيرة في المونديال هذا انه للامانة التوقعات كانت شيء واللي حصل كان شيء مختلف تماما. يعني قبل كاس العالم في قطر 22 الواحد كان فعلا متحفز ومتوقع انه البطولة تكون بهذه الكيفية، ولو انها كذلك كسرت سقف التوقعات. بطولة 2018 في روسيا نوعا ما اللي حصل كان مقارب للتوقعات من ناحية الايجابيات والسلبيات. بطولة البرازيل الكثيرة اللي قبل البطولة هذه وقبل حتى بطولة قطر كانت بالنسبة لي أعظم كأس عالم أنا تابعته للأمانة. بطولة جنوب أفريقيا بالخصوصيات اللي فيها وما إلى ذلك، لكن هذه البطولة خصيصا إحقاقا للحق يعني أنا توقعاتي فيها كانت في الأرض، ويعني صعب أنك أنت تلوم أي واحد على التوقعات هذه، لأنه قبل بداية البطولة أنت تتكلم عن زيادة عدد منتخبات، عن منتخبات نوعا ما كأسماء خلينا نقول داخل الملعب متواضعة، تتكلم عن المشاكل اللي حصلت في التأشيرات في الفيز في مشاكل الدخول سواء أمريكا أو حتى كندا اللي قليل ترى يتكلم عنها، لكن شفنا المنع اللي حصل توماس بارتي وما قدر يشارك في الجولة الأولى مع غانا. فيوم تأخذها كصورة إجمالية كان في أمور كثير تخليك نوعا ما ما تتحفز البطولة. اللي حصل الله صراحة جلال يعني حسين ولا تهون شيء يعني خارق. يعني أنا مباراة واحدة فوتها وكانت فوتها لسبب لأنها كانت تتعارض مع نهائي الانبياء للسلة آخر مرة. أيوة. يعني المباراة الوحيدة يعني ما فوتها عشان أنام مثلاً مع الله
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: فتتكلم عن مباريات إلى الآن كل شيء توب، ملاعب شيء خارق،
1: حضور
0: جماهيري شيء خارق. وبجي ترى نقطة الحضور تفصيلا يعني بما أني متابع نوعا ما لرياضات أمريكا مفصل فيها، لكن حضور شيء خارق. مباريات شفنا سيناريوهات ما هي متوقعة، من ناحية الأداء شفنا أداء النجوم اللي احنا كنا منتظرين منهم سواء ميسي سواء كيليان سواء أوليسي لويس دياز مع كولومبيا وبقية النجوم محمد صلاح حتى اللي بالنسبة لي قدم مباراة جيدة. الأسماء اللي انت تنتظرها قبل كاس عالم قدمت بداية جيدة كذلك. تتكلم عن مجموعات كان عندك تصور معين بخصوص ترتيبها، يعني صارت نتائج أعادت هيكلة المجموعات بالكامل. أنا قلتها بعد نهاية الجولة الأولى وبعد مباراة كولومبيا تحديداً في إكس، كمتابع للجولة الأولى كل شيء كنت أحتاجه من كأس العالم في أولى جولاته صراحة شفته.
2: صار إذا خلينا نروح لحسين، ما بخليها طراز مقابلة، أنت أصلاً يعني الواحد ما له صاحي ساعتين أكيد ما راح تتذكر كل شيء، بس إذا أقول لك مفاجأة إلى الآن كنتيجة.
1: أكبر مفاجأة ممكن في كأس العالم، شوف ما بكون قاسي في وصف مفاجأة، ولكن خليني أقول لك أن نتيجة الرأس الأخضر مع إسبانيا كانت مفاجأة جدا. مصر مع بلجيكا مو قوة في بلجيكا أو سوءا في مصر، ولكن مصر بالنسبة للمشاركة الأخيرة أعطتني كذا انطباعات معينة شوية وتخوفات. أتكلم مشاركة اللي هي 2018،
2: صحيح.
1: لا جيلهم في 2026 مختلف، جيل رجال بمعنى الكلمة على أرض الملعب. راح نجي لمصر إن شاء الله، راح نجي الإمام عاشور. إمام عاشور
2: يعني راح نجي لمصر عشان المخرج قال
1: المخرج
2: ربع ساعة لمصر كذا، بس يعني عشان لا يقطع البث،
1: عشان ما يقطع البث
2: أو يسوي أمور ما ما ما نحمد عبد الله.
1: إذا إحنا جينا إذا إحنا رحنا لإمام عاشور البعض راح يظننا بنتكلم عن الهدف. أنا صراحة أنا مفتون بإمام عاشور المدافع السادس، الرجل قاعد يرجع مع الجناح وقاعد يرجع مع الظهير، ذكرني بأحدهم في جدة يعني ما شاء الله تبارك الله مجهود دفاعي لدرجة أن الدقيقة 70 وصلت الكرة له خلاص هو مو قادر يركض بالكرة.
2: وعلى فكرة ترى إمام متهم أنه هو ما يؤدي واجبات دفاعية بشكل عام،
1: هذا الغريب،
2: لكن هو أثبت
1: حس المسؤولية كان عنده عالي. بالضبط. بشكل عام ممكن أجمل يعني لفتة في كأس العالم هذا بالنسبة لي الندية، زاد عدد المنتخبات الطبيعي، شوف كل ما زاد عدد المنتخبات أو زاد عدد الفرق المفترض أن الندية تقل، لكن اللي صار في كأس العالم صح. هذا يعني إذا إحنا تغاضينا شوي عن اللي صار لقطر أمس، منتخبات
2: قطر معذورين بحكم الطرد
1: وعلى
2: أرض وجمهور، ونتائج الكبيرة ترى حسين
1: وكندا عموما منتخب جيد،
2: يعني لا يعني نتائج الكبيرة تسير في كأس العالم من أيام 24 منتخب،
1: صحيح.
2: يعني نتائج الكبيرة ما هي مقياس،
1: صحيح. لكن أنا ليش استثنيت مباراة قطر أمس؟ منتخبات آسيا مقدمة مشاركة صح. من أفضل ما يكون. تخيل انه قبل هزيمه الاردن تقريبا ما في اي منتخب اسيوي انهزم، اذا ما خاب ظني ايران اليابان
2: كوريا
1: لا كوريا امس انهزمت، صحيح. ومردود جيد،
0: ما هو الموضوع مو
1: يعني السعوديه مثلا، طبعا بنجي للسعوديه.
2: وانا انا من ضمن المفاجات

0: انا اشوفها المفاجاه الاقوى يمكن من وجهه نظري هو فريق يحسب على اسيا مباراه استراليا.
1: صحيح.
0: انا من الناس
1: اتراك كانوا الطرف الافضل
0: صحيح. انا من الناس اللي كنت اشوف انه تركيا مع مونتيلا تحديدا بسهوله توصل الدور الثاني، الان وضعها صعب، مجموعتها ما هي سهله. فاللي حصل لتركيا، وسبحان الله انا دائما اقول كاس العالم سبحان الله البطوله الوحيده اللي المعنويات فيها تؤثر بشكل اكثر من اي بطوله اخرى. صحيح. لدرجه انه منتخبات صغيره تلعب كانه اخر يوم في عمرهم.
1: معلش الناس اردك، انا بما انك تكلمت عن مونتيلا، انا كشخص متابع للليغا انطباعاتي عنه سيئه صراحه. ما اعرف اذا
0: لا هو نسخه تركيا معاه، نسخه تركيا معاه رائعه صراحه.
1: ما اعرف كيف كان في ايطاليا عموما. بس
2: انا متابعتي له صراحه كانت في اليورو، في اليورو كان مدربهم هو. يعني جوده منتخبهم، يعني خلينا ما نختلف، الجيل اللي عندهم صراحه جيل خارق. يعني انت لو تترك كل شيء تتكلم طبعًا عن طبعًا كينان واردا جولر، يعني هذول يلعبون في واحد من منتخبات التوب في اوروبا وامريكا اللاتينيه.
0: ديميرال ديميرال وها كان عشان انتر يعني.
2: وها كان
0: لا بشكل عام
2: كل واحد جاي يدف الحين على تركيا. لكن في اليورو كهيكل صراحه ما كنت موجود.
0: لا شوف انا دائما اقول كاس العالم سبحان الله مشكله واحده في غرفه ملابس، لاعب واحد يخرج بتصريح خاطئ غرف الملابس. ليش؟ لانه في الانديه
1: قاعد يلمح على موضوع مهم، قاعد يلمح.
0: لا لا غرف الملابس في الانديه تقدر تدار بامور كثيرة جدا، لكن في المنتخبات يوصل لك 7-8 لاعبين هم قادة في أنديتهم أصلا. صحيح. فما ينفع أنه واحد يتجرع على واحد. وكلنا شفنا تصريح ديمبلي على مبابي، التفاف اللاعبين على مبابي. منتخب تركيا أنا من وجهة نظري تأثر كثير باللي صار قبل البطولة، تغريدة بسم الله الرحمن الرحيم للاعبين واللي حصل فيها بشكل كبير، صورة أو فيديو التدخين اللي في الفندق. كل هذه الأمور ترى تسوي شروخ في غرف الملابس. ولا أكيد. تركيا بالميت يعني تدخل هذه المباراة وتفوز فيها حتى لو كان الطرف أفضل. أنا أتكلم يعني حتى الرأس الأخضر، إسبانيا لعبت مباراة بالطول العرض لكن ما كان فيه أي هدف في المباراة. لكن أعتقد منتخبات آسيا مثل ما كنت تقول لعبت جولة أولى ولا غلطة. أعتقد الجولة الأولى ما كان فيه أي مشاكل باستثناء مباراة الأردن
1: العراق. يعني
0: العراق أنا العراق
1: ولو أن العراق بالمناسبة قدم مباراة ممتازة.
0: بالضبط. أنت تحت الهواء تقول لي العراق لعب مباراة كبيرة
1: لكن راحت للأربعة واحد، فهذا سوى انطباعات سيئة.
0: بالضبط نفس مباراة أنا قلت لك تحت الهواء برضو الجزائر، أنا أشوفها ما لعبت مباراة سيئة، لكن الهدف صراحة والأخطاء اللي أنت ذكرتها بخصوص لوكا زيدان يمكن ساهمت بشكل كبير. أنا برضو بحاول أروح لحسين، أنا أول كأس عالم شفته بوعي كان 98 صراحة، واللي أنا إلى الآن ما له مثيل. يعني أنت لو ترجع للبطولة أو حتى تشوفها معادة، أنا 98 بالنسبة لي هو أعظم كأس عالم شفته. كمية النجوم، كمية الأندية، المنتخبات أقصد، بطل أي بطل يخرج بطل.
1: ما ولدنا
0: 98 ولدت أنت؟
2: أنا فعليا ما ولدت.
1: لا أنا ما ولدت والله.
0: بالله؟
1: والله أنا
0: لا أنا 98 أول كأس عالم أشوفه وأنا واعي، يعني أعرف اللاعب وأعرف كرة القدم وأعرف، لكن كتحليل وكفهم كروي أكيد لا. و2006 صراحة من كأس العالم اللي لا يمكن اللي راح عليك صراحة، خصوصا انه ايطاليا فازت فيه. فبالنسبة لي بالنسبة لي ايطاليا والارجنتين هذه منتخبات دائما مساندها بشكل
2: اساسا. اول بطولة اتابعها جنوب افريقيا، يعني ما كان حبي الا فارقة صراحة، يعني تقدير لهم مختلف، بس البطولة كان فيها مشاكل
0: سبحان الله. يعني 94 يعني انا بالنسبة لي في عام 94 انا كنت اولى ابتدائي او ثانية ابتدائي، والله ما اتذكر. الواحد ما يتذكر بشكل كامل، لكن بدأت في أمريكا والآن تعود إلى أمريكا مرة ثانية، وكانت هي المشاركة المونديالية لمنتخبنا الأولى بالشكل هذا خصوصا خرجنا
1: الأبرز.
0: أيوة الأبرز بشكل عام، وإن كانت الأخيرة كان ممكن تكون الأبرز صراحة، لكن مباراة بولندا يمكن كلفتنا صحيح. كثير
1: صحيح.
0: قبل لا أروح لموضوع المنتخب، أنا بأخذ منك حسين إيش الشيء اللي لازم يصير. لازم نبدأ بالمنتخب السعودي ومباراة المنتخب السعودي راح نتكلم فيها، لكن قبل لا نتكلم فيها فصل فيها، انت كمدرب الان قدامك اسبانيا قدامك الراس الاخضر، كيف راح تتعامل مع المبارتين؟
1: شوف انك انت تقول كيف راح تتعامل مع المبارتين، كل مباراة لها تحضير مختلف.
0: يعني هل تلعب 100% في الاولى 100% في الثانية؟
1: وطالما انت في كاس العالم لازم تلعب.
0: هذا كلفنا قدام المكسيك.
1: لا هو صحيح انه كلفك قدام المكسيك، بس انت لما لعبت مباراة بولندا يعني خلاص وقتها الفوز كان تأهل مباشر،
0: بس يعني
1: ما فيها كلام.
0: لياقيا آخر مباراة تذكر أنت يا عماد، يمكن لياقيا آخر مباراة كنا واقفين.
1: صحيح، ولكن إحنا قاعدين نراهن الآن إن المعدل اللياقي للاعب السعودي في الوضع الطبيعي المفترض إنه ارتفع. يعني هذا شيء حتى إحنا ما نبي ندخل في موضوع الأهلي والأرقام اللياقية، بس

0: راح تتفاجأ أنه في الأهلي من أكثر 5 لاعبين كأرقام لياقية، 3 منهم لاعبين محليين. الشاهد المنتخب السعودي اليوم نقطة واحدة أنت بس لازم تبني عليها تحضيرك، أنك أنت تؤمن باللاعب السعودي. ما ودي أكون قاسي على دونس، الشوط الثاني في مباراة السعودية والأوروغواي دونس ما آمن بالدكة، ما آمن باللاعبين الموجودين. شوف في نقطة دائما الناس ترددها، يقول لك أنا أؤمن باللاعب الكبير، أنه مثلا مثل سالم الدوسري، كابتن سالم الدوسري على سبيل المثال، هو قادر يوقف على كورته، هو قادر يخلي المنتخب يتنفس في ساعات الضغط، هو قادر أنه يقدر يهدي اللاعبين أكثر، يهدي الكورة أكثر. هذا الكلام صحيح، لكن لما يكون الكابتن سالم موجود على أرض الملعب، سالم الدوسري يقدم، قد تكون يعني بالمناسبة أنا أكثر من أكثر الأشخاص اللي يدافعون عن سالم مع المنتخب، ولكن سالم قدم واحدة من أسوأ الدقائق اللي قدمها في تاريخه مع المنتخب، حماية له وحماية للفريق المفترض أنه كان لازم يخرج.
1: صح.
0: اللي صار العكس تقريبا، سالم تقريبا لعب المباراة كاملة تقريبا،
1: حتى دفاعيا أنا أعتقد
0: دفاعيا ما كان موجود.
1: يعني بيلسا بشكل عام ركز على جهته بشكل واضح وصريح، خصوصا آخر ربع ساعة يعني.
0: وفي إشكالية كبيرة كانت في المنتخب، لما منتخب مثل الأوروغواي يضغط عليك بكامل جهده، بكامل مثل ما يقولون عتاده، يا أخي أحيانا لما أنت تستلم الكورة تحتاج لاعب، إحنا كذا باللهجة العامية نقول يطول لك الملعب. كيف يطول لك الملعب؟ يطلب كورة في ظهر الدفاع. لا سالم اللي كان يطلب الكورة، الحمدان لما نزل حسن النقطة هذه، ولكن الحمدان مهما كان يبقى مهاجم، كلامي عن اللاعبين الأطراف. الدكة كان فيها أيمن يحيى، سلطان مندش، ما أعرف صححوا لي إذا في أسماء زيادة، ولكن أنا أظن أن الاسمين هذول إذا واحد منهم نزل في وقت مبكر كان كفيل أنه يغير كثير من مجريات اللعبة. الهدف اللي سجله الأوروغواي
1: في الغنام، وفي
0: الغنام أيضا صحيح. صحيح أنه كان من خطأين مشتركة بالنسبة لي ما بين حسام في بداية الهجمة ثم العويس، ولكن ترى يعني في الأخير كثرة الدق يفك اللحام، يعني في الأخير هذه هجمات متتالية، مش الخطأ لازم يصير. مو معقول أني أنا حبقى أراهن على سيناريو 1-0 وأنا ما عندي أي ردة فعل. الأوروغواي في الشوط الأول، وأنا هذه يعني عشان برضو إحنا ما نبالغ في تقدير الشوط الأول، الشوط الأول للمنتخب كان جيد، ولكن الأوروغواي سلموك الملعب بكل أمانة، أنت قدرت تلعب كورتك. أول ما اندفعوا عليك بكامل قدراتهم، كل شيء كان أو كل شيء قادر أنت تسويه كمدرب وقتها، وأنا أرجع أقول لك دونس يتحمل التعادل 100% بالنسبة لي، الضغط حمل على العويس والعمري وتنبكتي، هذا شيء غير لائق. ولو العويس تصدى لهدف الأوروغواي أو مسك الكورة بالأصح، كان ممكن المنتخب فاز 1-0 برضو دونس يلام. فأنت اليوم تقول لي مباراة إسبانيا، مباراة الرأس الأخضر، أيا كان التحضير، تبغى تدافع، تبغى تهاجم، تبغى تلعب مع الكورة أكثر، تبغى تلعب بدونها أكثر، هذه ما هي إشكالية قدر ما هي إشكالية أنك أنت لازم تؤمن بالسكواد اللي عندك. ترى ممكن هذا الشيء يعني البعض ما يتفكرون فيه، ترى مجموعة السعودية الحالية موهوبة جدا، في إمكانيات. يعني سلطان مندش، أنا دائما أرجع أشدد على نقطة أن سلطان مندش، الهلاليين في نص الموسم كانوا ينظرون له أن الحل الهجومي الأول في وسط وجود الأجانب، بنزيمة ومالكم ونونيز وليوناردو وغيرهم، فقط آمن بدكتك. هذا تحضيري للمبارتين.
1: لا بشكل عام، شوف بشكل عام قبل لا أروح لعماد، أعتقد بيلسا بشكل عام فهم هذا الشيء. التبديلين اللي بين الشوطين حصلت، كان واضح انه فيها تركيز على اطراف الملعب عكس الشوط الاول اللي ما كان قادر يفتح يمكن اطراف الملعب بشكل كبير. استغلينا ولعبنا افضل مبارياتنا، هو في تصريحه ترى ذكر انه ما قدرنا نلعب كوره، انهم تفوقوا علينا الشوط الاول، وهذا الشيء كان واضح. ولازم ناخذ الجانب الايجابي، الكوره ما فيها لو، لكن ما اعتقد راح نقدم شوط اول مثلا يعني بنفس الكيفيه هذه، بنفس الجراه هذه على الاقل. وان كان فيه عندنا انتقاد كبير لسالم وقراراته، خصوصا القرارات وتنفيذه لبعض القرارات، ان كان عندنا نقد مثلا لفراس، وان كان فراس كان اللي نحن نتكلم عليه وطول الموسم انه هذه نقاطه السلبيه، يعني فراس ما هو اللمسه الاولى عنده فيها مشكله كبيره، ما هو اللاعب اللي قادر يحضر وظهره المرمى بشكل رائع جدا، كل هذه الامور راح تاثر عليك. محمد ابو الشمات انا ما اقدر الومه ابدا، ما اقدر الومه، هذه يعني هو في دور جديد، هو يحاول فقط من هذه الجهة أنه يحاول أنه يعطي سعود الأوفرلاب الجيد، أنه هو يطلع للأمام كل ما قدر، وأنه هو قادر يساند دفاعيا، وهذا اللي يمكن أتأكد بتغيير نواف بوشل. لكن جزء من اللي حصل الشوط الثاني أو جزء من التراجع أنا أشوف أنه هو أجبر على المنتخب، لأنه فعلا أوروغواي بدأت الكل في الكل بشكل عام. الدليل أن دونيس انتظر يمكن إلى دقيقة 60 أعتقد أو قبل الدقيقة 60 عشان يبدأ أول تبديل بيدخل.

0: ناصر الدوسري بشكل عام. يعني هو كأنه أول ربع ساعة كان حاول يشوف الأوروغواي كيف راح تلعب، لما نشاف أنه فعلا الكرة ما صارت تمشي، اللاعبين قدموا أقل مستوى. أنا أتكلم على الثلاث الهجومي، تطوير الكرة وتطوير الهجمة بشكل عام كان عندنا مشاكل كبيرة فيها.
1: صحيح.
0: أعتقد ركنوا للدفاع، ما أقول أن تراجعوا صحيح، لكن في ظل اسم أوروغواي، وإن كنت أنا أرى أنه هذه النسخة منتخب أوروغواي ترى هي نسخة عادية جدا جيدة في، يعني إذا مرة قدرناها هي نسخة جيدة. نعم نسخ سابقة كانت مرعبة فعلا، لكن تظل أوروغواي بتجربة كبيرة بلاعبين جيدين. فاللي حصل بشكل عام إدارة المباراة نفسها، حتى لو بتلعب على 1-0 إدارة المباراة نفسها، أنت عندك في الدكة فعلا اللاعبين قادرين يقطعوا مسافات أكثر، لاعبين حتى في الناحية الدفاعية قادرين يعطوا دور أكبر بكثير. هو دخل نواف بوشل، عنده علي مجرشي قادر يعطيك علي مجرشي كمجهود بدني،
1: هذه في تعليق كبير عليها على
0: كمجهود كمجهود بشكل عام كبير. علي مجرشي قادر يعطيك الكل في الكل، حتى لو أنت ترى إنه مثلا أنت استبعد صالح أبو الشامات، أنا متأكد لهذه الناحية، متأكد إنه هو قرار، وإن كنت أنا ضد هذا القرار لهذه الناحية، أنت ممكن ترى خالد الغنام ما يعطيك كالتحامات كجانب لياقي كمساندة دفاعية، لكن عندك أظهر برا أنت قادر حتى تلعب الفكرة الثانية، أنك أنت تدخل مثلا حسن كادش يغطي ومتعب الحربي هو اللي يتقدم للأمام، فكرة استمرار سالم، فكرة تواجد هذه الدكة زي ما قال حسين، وإنه أنت تقعد ألين تقبل هدف، عشان حتى يعني ما كان في وقت كافي إن هم يعطون. فأعتقد هو درس.
1: المنتخب عمل 3 تبديلات بعد دقيقة 90
0: بالضبط، 3 تبديلات. أعتقد ما هو وقت كافي، خصوصا إنه الزاد البدني للفريق هبط كثير، وأنت تبغى تلعب خلف الكرة، كلنا نعرف أنت تلعب خلف الكرة راح تجهد أكثر بكثير وأنت معاك الكرة. فأنا هذا تعليقي على المباراة. درس تجيني قبل المباراة تقول لي 1-1 أقول لك يا ريت، أنا جلال جيني تقول لي 1-1 أقول لك يا ريت، لأنه في تخوف، في تخوف كبير كيف الأوروغواي راح تلعب، مدربهم بيلسا، أنت عندك مشاكل كبيرة، مدرب جديد. لكن باللي شفناه ترى كان في ندم، كان في ندم إنه كنا نقدر نخرج ب على الأقل 1-0 وثلاثة نقاط يعني.
1: صحيح.
2: شوف هو من ضمن الأمور اللي أعتقد إنه البعض يعني كلنا ننتقد دونس، كلنا نحمل دونس هالمباراة، لكن البعض أعتقد إنه نوعا ما اتطرف قليلا، فالفارق أو الجاب ما بين الشوط الأول والشوط الثاني في النهاية لازم تؤمن بنقطة واحدة، وقت ما تلعب في كأس العالم ضد منتخب أعلى منك تكتيكيا، أعلى منك كجودة، أعلى منك كتجربة، وأعلى منك بدنيا، وتخرج من الشوط الأول 1-0، إذا متوقع إنه سيناريو الشوط الأول الشوط الثاني راح يكون زي الشوط الأول، يعني مع كامل الاحترام هذا وهم صراحة. لا، المتوقع أنه أنت حتى لو تلعب ضد منتخب بطبيعة مغايرة عن طبيعة بيلسا، خلينا نقول طبيعة متحفظة أكثر نظريا، لا هو راح ينزل الكل بالكل. يعني إذا تعثرت ضد السعودية في المجموعة، ما هو تقليل أكيد يعني منها، لكن الكل عارف الفوارق ما بين السعودية والأوروغواي، إذا أنا تعثرت في المباراة الأولى بهذا الشكل بالخسارة ما هو بالتعادل، هذه راح تكون مشكلة كبيرة. فاللي حصل الشوط الثاني كمبدأ كمنطلق هو شيء متوقع، اللي كان متوقع أنك أنت بتستمر تتناقل الكورة في الثلث الأول والثاني بدون مشاكل، عبدالله الخيبري يستلم الكورة في عمق الملعب بيأخذ له 4-5 ثواني إلى ما يلقى أول لاعب يضغط عليه من اللاعبين الأوروغواي، هذا ما كان شيء وارد. لكن في ذات الوقت اللي حصل، اللي حصل مو كرة قدم، اللي حصل قصف، اللي حصل قصف. أنت تصور معايا أنه الأوروغواي في الشوط الأول عدد لمساتها في منطقة السعودية كانت 11، الشوط الثاني 31، يعني انت ما طلعت الضعف،
1: ضعفين تقريبا،
2: انت تقريبا طلعت ضعفين. هذا الجاب ما بين الشوط الاول والشوط الثاني ما هو مقبول، ولو اسباب اتقبل ان هم يضغطون في ملعبك، واتقبل ان هم بيرفعون خطوط ضغطهم، اتقبل ان المدرب بيقوم بصلاحات تكتيكيه معينه عشان يظهر بشكل افضل امام طبيعه دفاعك، لكن في نفس الوقت بالنسبه لي السعوديه عانت من نقطتين، واحده منها كانت جوهريه. النقطه الاولى انه انت قابليه حفاظك على الكره كانت جدا ضعيفه، وصدقني مهما كان دفاعك جيد، يعني هذه شفناها حتى مع كوريا، مباراة كوريا الجنوبية في كاس آسيا، دفاعك من الناحية النظرية مع مانشيني كان أقوى من دونس بكثير.
1: صحيح.
2: مانشيني مدرب دفاعي أعلى بسنين ضوئية من دونس.
1: صحيح.
2: لكن اللحظة اللي كنت عاجز فيها تحافظ على كرتك على الأقل، على الأقل ل 15-20 ثانية قبل ما ترجع تخسرها من جديد، لنص دقيقة أنا هذا اللي أطلبه، قبل ما تخسرها من جديد لا، راح تستقبل اللعب، راح يتم هجمتك بالطريقة هذه، وراح يستمر الضغط يتزايد ويتزايد ويتزايد، والأدهى والأمر أنه مع كل خسارة للكرة لاعبين الأوروغواي راح يبدون كعدد يقتربون

0: ملعبك أكثر. يعني وصلنا المرحلة تقريبا قبل هدف الأوروغواي بثلاثة أربع دقائق يا رجل، قلوب دفاع الأوروغواي كانوا على قوس منطقتنا، يعني باستثناء لاعب واحد كان قريب نص الملعب، يعني هذا شيء ما يتقبل عقل ولا هو شيء مقبول. فهذه نقطة، أنه أنت شفت معاناة المنتخب وشفت أنه عندك لاعبين معينين في الملعب سواء لسوءهم التقني أو لأدائهم المتوسط في المباراة مثل مصعب وسالم ما قدموا الأداء اللازم، رغم ذلك ولا كأنك كنت شايف المشكلة وانتظرت إلى الدقيقة 61 عشان تسوي أول تبديل اللي بالنسبة لي ما كان أكثر تبديل جوهري. أنت دخلت بناصر الدوسري مكان مصعب الجوير، المفترض
1: أنا توقعنا أن البديل ممكن يكون الخيبري،
0: البديل كان المفترض أنا بالنسبة لي أنه يكون الخيبري، لكن عملت تبديلك على اللي قلت تحركت، لكن ما كان التحرك الكافي لأنه مشاكل كانت أوسع بكثير. النقطة الثانية أنه واحدة من الأمور اللي أفقدتك استحواذك على الكرة بشكل يعني شبه كامل في الشوط الثاني، أنه أنت جمعت نقطتين تتنافى مع مبادئ الاستحواذ. النقطة الأولى أنك أنت كان عندك أكثر من لاعب سيء تقنيا في الملعب، كان يعني هو يوم يستلم الكرة بدون ضغط أنت تحط يدك على قلبك يعني وتقول يا الله يا رب أنه يوصل الكرة بشكل ممتاز، يعني ما يخفى على أحد، أعتقد عبدالله الخيبري يعني هو اللاعب الأول في النقطة هذه. فراس البركان خلينا نقول أنه هو ما هو أعلى بروفايل تقني أنت ممكن تحصل عليه كمهاجم. النقطة الثانية أنه أنت يكون عندك لاعبين قد يكونون جيدين تقنيا لكن في نفس الوقت قابلية حفاظهم على الكرة في مباراة اليوم تحديدا ضعيفة. اللاعب الوحيد في المنتخب بالنسبة لي اللي كان عنده قدرة على الحفاظ على الكرة بشكل ممتاز على مدى 90 دقيقة هم اثنين، كنو متعب الحربي، هم الوحيدين أو الأول منهم خلينا نقول بقدراته البدنية والجسدية وأنه هو من الأساس لاعب عالي بالحفاظ على الكرة، والثاني ما شاء الله تبارك الله متعب الحربي بقدرته على الركض بالكرة.
1: صحيح.
0: باستثناء ذلك بقية المنتخب من حسان إلى عبد الله إلى سعود حتى ناصر الدوسري يوم نزل.
1: حسان بالمناسبة ترى يعني ممكن إحنا شوية مجملين الأمور لأنه حمل كثير، ولكن أداؤه كان مخيب كثير بالنسبة.
0: صحيح. خصوصا مقارنة بعبد الله العمري، يعني صراحة الجاب بينهم أعتقد كان كبير. فبشكل إجمالي خلينا نقول المسألة تحملها لدونس، نعم حملها لدونس، لكن في نفس الوقت اللي كان متوقع أنه المباراة راح تلعب في الشوط الثاني زي الشوط الأول أعتقد أنه يحتاج يراجع أمور كثير. أنت اللي كنت محتاجه نقطتين، النقطة الأولى أنه أنت يكون عندك على الأقل من الناحية الهجومية قابلية للتحول بشكل جيد كل 4-5-6 دقائق يا رجل، على الأقل ما طالب تحول هجومي كل دقيقتين كونك متكتل. الشيء هذا كان راح يساهم أنه لاعبين الأورغواي على الأقل يحطون يدهم قلبهم شوية قبل ما يندفع قلب الدفاع يوصل إلى منطقة الجزاء في لحظة الاستحواذ. النقطة الثانية أنه أنت كنت ملاحظ أنه في لاعبين مسببين لك مشكلة كبيرة في مسألة الحفاظ على الكرة وتأخرت تدخلاتك جدا. يعني أنا من ضمن التدخلات الكل كان يتكلم عن ناصر، الكل كان يتكلم عن الحمدان، الكل كان يتكلم عن اللاعبين كذلك زي ما ذكرت أنه عندهم قابلية انطلاق عالية، لكن أنا بالنسبة لي لو في لاعب كان وارد أنه هو يكون مفيد لك مع ناصر الدوسري أعتقد أنه علاء حجي. علاء كان راح يكون جدا مفيد لو انك نزلت فيه على سبيل المثال مكان عبد الله الخيبري ورجعت كانه كلاعب ارتكاز، الرجل بدنيا افضل، الرجل تقنيا افضل.
1: حتى لو علاء لعب كارتكاز برضه
0: حتى لو علاء لعب كارتكاز لكن البعض ما يراها مثاليه مركزيه مثاليه. الفكره انه كان في حلول كثيره صراحه، يعني كان في حلول جدا كثيره. اللي حصل الشوط الثاني بالنسبه لي كمبدا مفهوم، لكن الى اي مدى وصل
2: هو ظل مؤمن بنقطتين. يعني شوف على أرقام الشوط الأول بشكل عام، يمكن الأرقام اللي نأخذها من سوفا سكر بشكل عام، أكثر لاعب تقدم بالكرة، أكثر لاعب قطع للمسافات، أكثر لاعب أخذ الكرة من ملعبنا الملعب الخصم كان سالم الدوسري. نعم، لكن هو كان يعني خلينا نقول
1: ما كان موجود سالم، ما كان موجود.
2: كل ما كان الأمل في لاعب إنه هو يخرجنا من خلينا نقول اللحظات السيئة للحظات جيدة موجود، كل ما كان المدرب مؤمن بهذا الشيء. لكن أنا أرى إنه دونيس آمن بسالم أكثر من اللازم صراحة، يعني ظل ينتظر سالم، ظل ينتظر سالم، وسالم ما أعطاه هذا الشيء. سالم حتى في الوقت اللي كان يبغى يجري وكان قادر يجري كانت قراراته ضده صراحة، كان عدو نفسه في قرارات كثيرة، في أكثر من لمستين. يعني سالم في الحالة الطبيعية والأقل من الطبيعية له كان يلعبها بطريقة أفضل بكثير. في لحظات أنا أرى أنه سالم بعد ما أخطأ مرة ومرتين، في لحظات سالم كان خايف يخطئ الثالثة رغم أنه كان عنده المساحة أنه هو يدخل اللي عمق الملعب، كان قادر يسدد. فأعتقد أمور كثيرة يمكن كلفتنا. أنا لو كنت مكان دونيس راح أبقي سالم في الملعب، راح أبقيه، لكن في دقيقة معينة خلاص دقيقة 80

0: أعتقد خلاص أنا راح أنتظر سالم، لأنه هو اللاعب حتى بالأرقام أو حتى كنجومية بشكل عام سالم الوحيد اللي ينتظر يمسك كورة ويروح بالكورة وجريع المرمى، لكن صحيح. هذا الانتظار طال بشكل عام. فراس البريكان، وأنا ما ألوم صراحة دونيس، أنا ما ألوم دونيس إنه هو يبغى يلعب بثلاثة مهاجمين، أول ناس يدافعوا مجهوداتهم كبيرة، فراس البريكان كان يغطي جهة سالم كثير، كان يضغط باستمرار، كل هذا كان منتظر. لكن حتى عبد الله الحمدان، أنا لو بقيم عبد الله الحمدان كمهاجم عنده عيوب كثيرة، لكن ما تقدر تقول إنه هو لاعب سلبي في الضغط أو لاعب كسول، هو لاعب جدا في الضغط رائع، ويمكن شفناه في المباراة الودية، في واحدة من المباريات الودية ضغط وأخذ كرة وسجل هدف. فأنا أعتقد تأخر التبديلات أعتقد هو درسه وصل، يعني مهما الكل انتقدوا على هذا الشيء درسه وصل. الآن المباراة الثانية، المباراة الأهم، طبعا الكل يتمنى الفوز، لكن أعتقد لو خرج منها متعادل أمر عظيم جدا جدا جدا.
1: صحيح.
0: في أسوأ الاحتمالات لابد ما تخسر بنتيجة كبيرة، لأنه بعد ذلك ترتيب الثوالث حتى لو حققت نقاط راح يفرق معك بشكل كبير. راح تلعب ضد منتخب استحواذه ضدك راح يكون بلس 70% وأكثر،
1: وراح يدخل 200%
0: وراح يدخل 200% رغم أنه اليوم طلعت أمس طلعت أنباء أنه يامال يمكن ما يبدأ من البداية وراح يلعب أول 45 دقيقة. بشكل عام عموما أيا كان الموضوع أنت راح تظل خلف الكرة أغلب وقت المباراة،
1: أكيد
0: أنت راح تهاجم بشراسة من عمق الملعب وأطراف الملعب. أنا من وجهة نظري أتوقع دونيس، أنا ما راح أتمنى أمنيات، لأنه فعلا هذه النسخة من المنتخب أحيانا يعني مثلا العويس ما ننفع نتجاوز المباراة الأولى بدون أن نقول شكرا لمحمد العويس. نعم في لقطة الهدف كان ممكن يتعامل معها بشكل، لكن الرجل أخرج ثلاثة أهداف منها لقطتين أنا أعتقد من برايم محمد العويس، من برايم محمد العويس
1: تصديات رقم كبير
0: بالضبط، من برايم محمد العويس في تصديين أنا أعتقدها أعتقد أنها إعجازية بشكل عام. لكن نحن ما نضمن حتى محمد العويس المباراة الجاية يقدم مباراة، هذه مشكلة عندنا كبيرة مهما جملنا الكلام. اللاعب السعودي هذه مشكلة كبيرة جدا، أنه أنا لاعب أثق فيه بشكل كبير، اليوم المباراة الجاية أنا ما أعرف كيف راح يأدي، ممكن سالم هذا يكون هو يشيل الليلة بشكل عام، وهذا الشيء نتمناه. لكن كقراءة للحدث أنا أعتقد راح يبدأ من حيث انتهى، أنا أعتقد ناصر الدوسري راح يبدأ على حساب مصعب
1: لابد
0: عرض الملعب، يعني راح يقفل بشكل كامل بخمسة لاعبين على خط واحد. كيف راح نلعب على التحولات بعد ذلك أنا ما أدري صراحة. هل دونيس راح يلعب على عمل المباراة الأخيرة؟ أنا مؤمن تماماً أنه كأس العالم يأخذ من اللاعب ضعف البطولات الكبرى، يعني بشكل عام أنت خصوصاً مع أجواء أمريكا، يعني أجواء أمريكا صحيح. واضح أنها متعبة جداً، فهل صحيح. منتخب مثل الرأس الأخضر أو كاف فيردي راح يوصل لك في المباراة الأخيرة وهو مرهق تماماً؟ أنا أتمنى نوصل بجاهزية أفضل منه. هل راح يريح لاعب لاعبين ثلاثة على أمل أن هم يشاركوا في المباراة الأخيرة؟ ما أدري، لكن أنا هذه المباراة أتمنى أنها يعني مثل ما نحن نتكلم عنها أنه نحاول نلعب كورتنا، نحاول نلعب للشعار بشكل كبير. هذه المباراة فعلا وكاس العالم الآن راح نتكلم فيه بشكل أوسع، فعلا في لاعبين بالروح قادرين نقدمه، يعني تكلمنا على محمد هاني وراح نرجع نتكلم عليه، عبد الله العمري تكلمنا عنه كثير، أنا أقدر أصنف عبد الله العمري يعني لو نأخذ أنا من وجهة نظري أهم شيء للمدافع قراءة اللعب، أنا عندي مشاكل كبيرة مع عبد الله العمري في قراءة اللعب، يقرأ ألعاب كثير بشكل خاطئ، لكن الرجل فعلا قدم أداء أسطوري، يعني
1: قدم ملحمة
0: فعلا، يعني إذا ما كان
2: تذكر من حطه في تشكيلة الموسم وتذكر كيف تعاملت مع الموضوع،
0: يعني إذا بحط إذا أنت قلت كأنه متعب والعويس طبعا، فعبد الله العمري
1: يستاهل
0: بالتأكيد راح يكون ضمن هذه التشكيلة. هل راح نلعب ثلاثة وراء؟ ما أدري، نحن مهيئين لكل الطرق، لكن كيف راح تبدأ؟ ما راح تروح أي لاعب ولا راح تلعب الكل في الكل؟
1: بس معلش قبل مباراة إسبانيا، لأنه في نقطة مهمة هنا قالها العمدة استوقفتني لما خرجت القائمة حق دونيس، أنا دونيس تأهل، دونيس وصل دور 16 دور الثمانية، أنا ما عندي شك أيا كانت النتيجة إنه قائمة دونيس فاشلة بالنسبة لي، لأن دائما القائمة قائمة أي منتخب أو أي فريق تحاول قدر المستطاع أنك تأخذ أكبر قدر ممكن من الخصائص مع الجودة، هذا اللي احنا نعرفه يعني، وهذا السبب، هذا عشان كذا احنا بررنا سابقا لما توخيل استبعد بالمر وارنولد وغيره وكان مبرر بالنسبه لي، ولكن تيجي القائمه دونيس عبد الله الخيبري، خلينا نتكلم عن عبد الله الخيبري في المباراه. الشوط الاول انا بالنسبه لي عكس الاغلبيه انا اشوفه قدم شوط مرضي، انا بالنسبه لي الشوط الاول، ما بعد الشوط الثاني فلتت

0: من عبد الله الخيبري، خلاص اللاعب لازم يخرج، لازم يتبدل طبيعي. ما عرف يبدله. ليش ما عرف يبدل؟ ما في لاعب ارتكاز في الدكة. حتى العمدة قبل شوي يقول دخل علاء حجي ورجع كنو ارتكاز، كنو أساسا مو لاعب ارتكاز، واللعب ارتكاز يلعب في الاثنين ارتكاز مو الواحد. لما خرجت القائمة الناس كانت تتكلم على صالح أبو الشامات، تتكلم على زكريا هوساوي، صالح اللي هو آل سالم عفوا. أنا كنت أقول كيف القائمة بدون علي الحسن؟ أنا ما استوعبت الموضوع وقتها. أرجع للقائمة أشوف عبد الله الخيبري موجود لوحده كلاعب ارتكاز تقريبا، حتى مثلا العمدة وقتها اقترح اسم مثل مختار علي برضو ما كان موجود. قائمة واحدة من 26 لاعب تقريبا صحيح؟ ما فيها إلا لاعب ارتكاز واحد. يا رجل مع كامل احترامي أنت 6-7 سنوات في الدوري أنت شكاعد تتابع؟ يعني أنا ما ودي أكون قاسي، أنا عارف أن دونس إن شاء الله يا رب يفوز في المبارتين القادمة وتأهل صريح، بس القائمة فيها من المشاكل ما الله به عليم. استبعد زكريا لأسباب بدنية، استبعد صالح أبو الشامات لأسباب فنية، أيا كان مبرر، بس أنك تدخل لقائمة وأنت رايح بارتكاز واحد، والارتكاز أساسا ما يعتبر لاعب صلب دفاعيا. ليش أركز على كلمة صلب دفاعيا؟ اللي شفناه في الشوط الثاني كنا من الأشياء اللي قلنا أنها راح تصير، راح تفلت منك الأمور في مباراة، راح تنجبر أنك أنت تلعب خلف الكرة، ويعني مثل ما يقولون تسلم مصيرك للخصم، تسلم مصيرك لحارسك، للمدافعين عندك اللي أشدنا فيهم، للاعبين الارتكاز. لكن لما عبد الله الخيبري بدأ خلاص يقل مجهوده البدني وبدأ يقل حضور الذهني في الملعب خصوصا مع حالة الضغط، ما عرفت تبدل.
1: ما عرفت.
0: فدون اسمع كامل الاحترام والتقدير ما أعرف، يعني هو صرح تصريح قال أنا أحتاج وقتي لأني أعرف اللاعبين. ممكن أنت تحتاج وقتي لأنك أنت تعرف اللاعبين ضمن أفكارك الفنية، لكن مثلا أنك أنت تعرف لاعبين الارتكاز في الدوري هذا شيء مو مجهول. فإذا افترضنا أنه كان بيخرج عبدالله خيبري ما كان عنده إلا حل من حلين، إما رح يلعب لاعب ارتكاز هو بالأصل مو ارتكاز، إما رح يرجع للثلاثة مدافعين يغير الرسم كامل عشان يقلل الفجوة. لا هذه ولا هذه مقبولة. هي مقبولة لما تكون أنت تروح لها عن قناعة، مو تروح لها عن حل مؤقت أو ترقيع أو إلى آخره. فقائمة المنتخب صراحة محبطة. مباراة إسبانيا مثل ما ذكرت أنت أبو ليال، حتى لو خسرت لا تخسر نتيجة ثقيلة، 3 نقاط ضد الرأس الأخضر تؤهلك بنسبة 99% إن شاء الله. لكن الجانب المهم لو تقول لي إيش الطموح من مباراة إسبانيا، ما ودي يعني أكون محبط، ولكن أقول لك إن المنتخب يخرج بدون هزيمة قاسية راح يكون شيء جيد، مو بس عشان فرق الأهداف، عشان الحالة النفسية. طبعا التعادل أو الفوز إن شاء الله بإذن الله راح تكون نتيجة خيالية، وأظن وقتها المنتخب يكون شبه ضمن التأهل.
1: صحيح.
0: ولكن إذا خسرت لا تدخل في معترك نفسي صعب، والسعودية في طوال مشاركاتها، الشيء اللي خليني ممكن أتفائل ضد إسبانيا، السعودية طوال مشاركاتها ترى ما عندها مشاكل مع المنتخبات الكبيرة، يعني إذا استثنينا مباراة ألمانيا واللي صار فيها، ما دون ذلك ترى كانت النتائج الصعبة من أوكرانيا روسيا منتخبات مع كامل احترام والتقدير متوسطة، لكن أنت لعبت مع إسبانيا في 2006 وعندك ذاكرة جيدة تجاههم. وقتها محمد نور وحسين الغني وغيرهم قدموا ملحمة على أرض الملعب ولو أنهم خسروا 1-0. عندك ذاكرة جيدة ضد فرنسا الأرجنتين بطل العالم في 2022، ضد الأوروغواي في 2018 المنتخب اللي احنا كنا نقول أنه بنسخ ممتازة، ترى السعودية خسرت بخطأ فردي في كرة ثابتة. فأنت ضد المنتخبات هذه تلقى نفسك اللاعب السعودي يكون متحفز، ولكن نرجع نقول في أسوأ الأحوال حاول أنك أنت تخفف من الأضرار. أظن أنه لا تحتاج تغييرات التشكيلة. أظن أن أنا بالنسبة لي ناصر الدوسري، عبد الله الحمدان، سلطان مندش، هذا الثلاثي لازم يكون له تواجد من البداية، وممكن حتى يكون في تبديل كذا شويتين غريب. أنا راح أحبذ فكرة أن سعيد عبد الحميد يروح يسار المباراة هذه، خصوصا إذا لامين لعب يعني اليمين ممكن ما بين بوشل وما بين علي مجرشي. لكن هل إنه المنتخب يدخل بنفس تشكيلة الأوروغواي؟ لا، أظن المنتخب يحتاج 3-4 تبديلات.
1: شوف أنا بس قبل أروح للعمدة بعلق على نقطة دوني سالو قبل بعد اختيار التشكيلة، أعتقد على مراد هوساوي. مراد هوساوي يلعب هذا المركز بشكل
0: صحيح،
1: قال إنه مراد لما راح الهلال ما شارك بشكل كبير. أنا أعتقد هذا سبب إنه هو ما أخذ علي الحسن بشكل كبير.
0: علي ترى مشاركاته جيدة،
1: يعني مقارنة بمراد دقائق لعب مراد في الموسم بشكل عام أكثر.
0: المشكلة إنها قضية خصائص ولا.
1: بالضبط. أنا بالنسبة لي نوعية عبد الله الخيبري هي نوعية عبد الملك الخيبري سابقا، نوعية اللاعب اللي يحاول يغطي مساحات كبيرة من خلال الدكة. أشوف يعني أنت تحاول

تحاول انك يعني مو تجد لدونيس مبرر، لانه هو ما له مبرر، لكن هو استدعى زياد الجهني بشكل عام. حتى لو كان زياد ما يلعب في هذا الشيء، مهما كانت الحالة اللي انت تنتظر فيها زياد، راح يقدم لنهاية المباراة افضل مما كان يقدمه عبدالله الخير.

0: جدا هل هي إصابة أو لا، لكن أعتقد فكرة دقائق اللعب أنا ما أحبذها أبدا أبدا أبدا. الدليل في يوم من الأيام عبد الله المالكي يمكن ما شارك دقائق كثيرة وراح للمنتخب وقدم أداء رائع كبير. فأنت لك حرية التعليق على هذه النقطة، وكيف تشوف مباراة إسبانيا؟
1: شوف مسألة ممكن معدل الدقائق سريعا، ممكن تضرب مثال بإنجلترا وقت ما استدعى توخيل نوني مادويكي. من مادويكي في اللحظات اللي ساكا كان موجود فيها هذا الموسم كان لاعب احتياطي يعني، لكن الفكرة أنه الرجل كان يشوف أنه في خصائص معينة ونقاط معينة. يعني على سبيل المثال لو مر عليها سريعا، الكل عارف أنه كين ما هو مهاجم صندوق بل هو مهاجم يسقط أكثر، فبرر المسألة أنه أنا أحتاج عدائين ببساطة، أحتاج رانرز يكونون أكثر.
2: وبرر فيها استدعاء توني للقائمة،
1: برر فيها كذلك بمر عليها. يعني عندك اللي دخل الأسماء اللي دخل فيها المباراة الأولى، الكل كان شايف مورغان روجرز وشايف راشفورد، دخل بجوردن ومادويكي لأنه هو عارف أنه أنا عندي مهاجم عمليات سقوطه كثيرة، أحتاج أني أضرب المساحة فأحتاج رانرز. أنا عارف أني على سبيل المثال أكثف في العمق وحاول أخلق مواجهات فردية باستمرار، فكنت أحتاج أجنحة أكثر عدوانية. وقت ما مر على آيفن توني ركز على التفاصيل بسيطة لدرجة أنه ذكر أنه هو منفذ بلنتيات ممتاز، قال وارد أني أنا أحتاجه في ضربات الجزاء، ذكر أنه في مباريات معينة أنا وارد أني الخصم يلعب خلف الكرة بعد ما نستقبل هدف، وارد أني أنا لا، خصوصا مع خصائص عين هاري كين اللي تكلمنا عنه، أنا وارد أني أنا أحتاج لاعب أعلى في البوكس، لاعب يتواجد بهيمنة بدنية أكبر في البوكس. فسببين ثلاثة ترتب عليها استدعاء لاعب زي توني، الكل كان يتصور يعني انه بنسبه محترمه اللاعب وارد انه ما يكون موجود في كاس العالم.
2: اتكلم عن نفسك
1: هذا رايي يعني صراحه، انا وقت اتصور وجود توني في كاس العالم، لكن بشكل عام برر اختياراته وحاول بقدر الامكان. انجلترا انا ممكن بالنسبه لي بقدر ما انه الناس تعيب مساله عدم استدعاء كول بالمر فيليب فودن بعض اللاعبين، لكن النقطه الجميله فيهم انه كمية الخصائص ونقاط القوة المفقودة في السكواد جدا محدودة. الرجل راعى كل شيء، راعى كل شيء في الكرات الثابتة، في اللعب المفتوح، وقت ما تلعب خلف الكرة، وقت ما تلعب بالكرة، حاول قدر الإمكان أنه هو يراعي كل شيء. أعتقد أنه صراحة دونيس ما راعى النقطة هذه، يعني استدعاء مسألة عدم استدعاء مراد هوساوي، علي الحسن، مختار علي اللي أنا كنت أرى 100% بيكون خيار.
0: لعب أغلب الموسم،
1: لعب أغلب الموسم ومناسب بالنسبة لي كارتكاز لدونس، فما أعتقد أنه كان قرار موفق.
2: أنا ما سمعت رأيك في اللي هم المستبعدين الثلاثة اللي صار.
0: لا لا رايحين لإنجلترا.
2: لا لا اللي صار فيهم لغط أقصد في السعودية في القائمة. ما سمعت رأيك تصدق إلى اليوم ما أتكلم.
1: علقت على أبو شامات، أنا أبو شامات أنا كنت مع استدعاء اللعب.
2: طيب وزكريا وآل سالم؟
1: آل سالم للأمانة أنا خياري والأوبشن الأول في كأس العالم بالنسبة لي
2: صالح
0: طبعا تجربة
1: كان في خط الهجوم فراس، ومن بعد فراس يعني كنت برمى عبد الله الحمدان للأمانة، فما كنت يعني متصور إلا في اللحظة اللي وارد أنك أنت تروح فيها للثلاثة خمسة اثنين عبد الله سالم راح يكون مفيد جدا في الوضعية هذه.
2: وصالح موجود برضو،
1: وصالح كذلك،
0: صالح
1: الشهري كذلك موجود بتجربة أكبر
0: أغلب الوقت يعني.
1: اللي كنت أنا صراحة ضد استبعاد زكريا ممكن فيها وعليها، وأنا كنت مع أنه أنت تبدأ من الأساس بمتعب الحربي على أي حال، سواء كان موجود زكريا موجود على الدكة أو لا. لكن أبو الشامات صراحة تواجده يعني معليش، في لحظة ما في مباراة الأورغواي أنا لا كنت أحتاج لاعب يراوغ
0: مثل الراس الأخضر، أعتقد
2: لاعب يمسك كورة
0: هي أكثر. لا غير يعني حتى لو صالح في مباراة الأورغواي يعني ما نقدر تضمن أنه قادر يمسك كورة، يعني منتخب أوروغواي لعب الشوط الثاني بشكل عدائي بحت، لكن أنا أعتقد لو راح نفقد صالح في مباراة الرأس الأخضر، مباراة هي الوحيدة اللي راح تروح فيها بملعب الخصم أكثر، صحيح. تحتاج كل الحلول الإبداعية، راح تحتاج مصعب في كامل جاهزيته، سالم في كامل جاهزيته. عندك شيء
1: عشان مباراة إسبانيا سريعة يعني
0: أيوة مباراة إسبانيا عشان تخش على إنجلترا، هو مرشحك
1: أيوة إنجلترا لكن مباراة إسبانيا شوف أنا عندي تصور أن السعودية بالمنتخب الأوروبي شوف هو أنت غالبا يا بتطيح في المجموعة مع منتخب من أمريكا اللاتينية يكون مرشح أو منتخب أوروبي مرشح،
0: يعني ما إحنا زي مصر ما شاء الله صلاة النبي مجموعة
1: إيه مصر عتوفق
0: ما شاء الله. لا وتعرف إيش المشكلة؟
2: لا يغرب.
0: مصر لو تأهلوا ثاني، نفترض تأهلوا ثاني يقابلوا ثاني ما راح يقابلوا أول، يعني راح يقابل استراليا
1: بتطلعنا فاصل غصبا عنا الحين. لا يقطع التسجيل.
2: المغرق يسوي لك
0: زي ايوه يعني

0: يعني مفترض كابتن مجدي عبد الغني والجماعة ذول ينسوا إنجازاتهم. هذا الجيل هو اللي راح يوصل دور ال 16
1: ان شاء الله. والله عشان حسام حسن انا فرحان لحسام حسن.
0: عشان حسام حسن ولا عشان
1: مين؟ لا لا يستاهل برضه مخرجنا
0: كابتن عصام
1: العميد حسام حسن يستاهل.
0: لا بشكل عام قرعتنا يعني للاسف دائما صعبه, لكن مصر ما شاء الله هذه السنه يعني ايش بيقولوا في مصر, زي ما ايه مو زي ما يقول الكتاب يعني تفصيل. فالله يوفقهم ان شاء الله.
2: بس هم كذلك يعني تحسب لهم الامانه انه ممكن ما نحط معاهم منتخب اوروبي ثقيل فعلا, لكن المنتخب الافضل في المجموعه كاسماء هم دخلوا لعبوا مباراه بطوليه ضدهم صراحه,
0: وانا اشوف انه كانوا يستحقوا الفوز ضد بلجيكا بدون ادنى شك.
1: ولوكاكو غير المعادله شويتين,
0: ومو لوكاكو بشكل بقدر انه هي هفوه من الجهه اليسرى صراحه مفترض ما تصير يعني.
2: فممكن لو نرجع لمجموعتنا سريعا, انا اعتقد انه احنا كنا بقدر ما انك انت طايح مع اسبانيا بطل اوروبا, لكن السعوديه كانت محظوظه جدا انها هي ما طاحت في هذه المجموعه مع منتخب اوروبي اخر. على سبيل المثال يوم تشوف انجلترا, يوم تشوف فرنسا, ويوم تشوف المانيا. المساله ما هي مساله جوده, والدليل هو اضافه المانيا على الرغم ان هم كجوده بالنسبه لي اقل من اسبانيا, لكن الفارق ما بين هذه المنتخبات الثلاثه تحديدا وما بين الارجنتين معهم والبرازيل كمنتخبات لاتينيه واسبانيا, انه اسبانيا منتخب نوعا ما خلينا نقول استحواذي اكثر,
0: فني اكثر,
2: منتخب حلوله الابداعيه لو استثنينا مع كامل الاحترام لامين يامال وويليامز, حلولهم الابداعيه والفرديه اقل من هذه المنتخبات اللي خلينا نقول عندها بولرز اكثر. حدتهم وعدوانياتهم على مرماك راح تكون اقل من منتخب على سبيل المثال زي فرنسا اللي شفنا دخل يعني زي ما يقولون سولو على السنغال في الشوط الثاني. اسبانيا ما هي بهذا الطابع, منتخب استحواذي اكثر, راح يستمر بتدوير الكره اكثر, عدوانيه تجاه المرمى اقل. هذا شيء ايش يوفر او ليش السعوديه محظوظه بهذا الشيء؟ طبعا هل هو يقلل احتماليه الخساره؟ لا ما احتماليه الخساره محترمه, لكن يقلل احتماليه انك انت تاكل 4-5 لا قدر الله لو طحت مع فرنسا, لو طحت مع انجلترا, منتخبات بعدوانيه وحده وزاد بدني اكبر بكثير من اسبانيا.
0: انا اعتقد راح يكون في عدوانيه نتيجه المباراه الاولى لاسبانيا
2: اكيد اكيد اكيد, لكن في فارق ما بين انه انت في فارق ما بين انه انت يدفعك الحافز وما بين انه انت يدفعك الحافز ويدفعك طبيعه منتخبك. يعني هذه راح تكون مصيبه يعني. انا الامانه عشان الواحد يكون صادق, لو طحت مع فرنسا الواحد ما راح ينام.
0: فرنسا وانجلترا الشوط الثاني اعطوا مرحله الوحش,
2: ايوه كان شيء مخيف. أنا هم قالوا صراحه ان هم مرشحين
1: يا رجل. فرنسا اليوم لو تاخذ الدكه تلعبها مع الفريق الاساسي اجمل مباراه في العالم. ايش المجموعه هذه؟
0: لا بشكل
1: غير منطقيه.
2: فان شاء الله نقول يعني نتمنى خير. بالنسبه لي الاهم زي ما ذكر حسين, انت داخل هذه المباراه واتمنى فعلا ما حد ياخذها من ناحيه تقليل, لكن انت داخل هذه المباراه اذا طلعت بنتيجه ممتاز, ما طلعت بنتيجه
0: اهم شيء لا تستقبل.
2: ايوه احنا اصلا كبيرة. من قبل كاس العالم واحنا داخلين عيننا على مباراه الراس الاخضر هي المباراه لهم.
1: صحيح.
0: فنحن بقينا وقت ضيق, فضروري ناخذ فيه موضوع مصر سريعا وبعد كده نتكلم على المونديال بشكل عام. ضروري اتكلم واقول انه قليل جدا من المباريات حتى اللي انتصرت فيها المنتخبات الاسيويه والمنتخبات العربيه كان فيها خلينا نقول نتيجة ومستوى وأداء, لكن أعتقد مصر اللي قدمته أمام بلجيكا كمجموعة وكأفراد, وراح أركز على كلمة أفراد, أداء غير طبيعي. كنا نتكلم قبل الهوى نقول كيف لمحمد هاني أكثر لاعب ينتقد يمكن في مصر من جماهير النادي الأهلي ومنتخب مصر يلعب مباراة ضد دوكو بهذا الشكل, كيف إمام عاشور اللي دائما جمهور الأهلي حتى في محللين الأهلي المصري ما يحبوا يذكروا اسمه بشكل عام, يلعب مباراة دفاعية بالطراز الرفيع ويسجل هدف لا ينسى أمام حارس مثل كورتوا بشكل عام. أي نعم أنا أقول أنه هذه أقل نسخة المنتخب بلجيكا من سنين طويلة, لكن هذا ما يعفي في الأخير مفترض أنهم على الورق وداخل الملعب هم أفضل من أي منتخب عربي, لكن اللي قدمته مصر أعتقد أداء كبير جدا, وكان بالإمكان تسجل 2-0. يعني كانت 2-0 لمصر كانت أقرب بكثير من 1-1, كانت أقرب بكثير, لكن أعتقد قرارات فردية. المخرج راح يقول لي أرجوك عمر مرموش, أتكلم في عمر مرموش, لكن عمر مرموش فعلا قدم
2: مباراة أيوة فعلا
0: أنانية كثير. محمد صلاح الكل قاعد ينتقده, ما أدري على إيش ما أدري على إيش صراحة, واحد من أفضل اللاعبين في أرض الملعب هو العقل المفكر. كل كرة لمحمد صلاح لها جدوى, كل كرة

0: محمد صلاح كان لها جدوى. المشكلة أنه كل ما زالت الأنظار، وهذا نشوفه في كل مكان، يعني حتى في السعودية على موضوع سالم، إن كان سالم قدم مباراة سيئة، كل ما كان المطلوب من اللاعب كبير كل ما كان نقده أسهل. والدليل كلنا نشوف منتخب البرتغال قدم مباراة أقل ما يمكن، والنقد لكريستيانو وكأنه كريستيانو الوحيد يعني في الملعب، وحارس المرمى لمس كرات أكثر من كريستيانو وأضاع هدفين في الأخير. سوء المنظومة للأسف الشديد يجعل اللاعب النجم تحت المقصلة بشكل عام. مصر مفترض، وإن كنت أنا بين قوسين عندي تحفظ كبير، مصر كل ما احتاجت أنه هي تلعب وتهاجم كل ما ظهرت أخطائها يعني. لكن بإذن الله الموضوع سهل أنها تصل حتى لدور 16 يعني.
1: بإذن الله. شوف اللي صار في مباراة مصر وبلجيكا من حسام حسن تحديدا، انتصار للخصائص، مدرب حضر ما توفق في التعادل. أنا أشوف أنه افترض كان يستاهل الفوز، ولكن حتى التعادل ضد بلجيكا نتيجة جيدة جدا. شوف في اسمين صراحة أنا شدوني في التشكيلة، زيكو، وأنه لعب على حساب مين؟ لعب على حساب تريزيجيه
0: وزيزو،
1: وعلى حساب زيزو. هذه قضية خصائص، خصوصا مع المجهود اللي احنا شفناه من زيكو في الخط، ما شاء الله تبارك الله. اللاعب الثاني اللي أنا صراحة شدني قرار، وممكن المخرج يتفق معي، شدني قرار حمدي فتحي كلاعب سنتر. ترجع لأرقام المباراة، حمدي فتحي عنده 11 تصرف أو قرار دفاعي، بالمناسبة من أعلى تقييم في من طرف مصر. حمدي فتحي كلاعب ارتكاز، لما أنت تلعب المباراة هذه أنت عندك في الدكة رامي، عندك عبد المنعم، ولو أنه ممكن مو جاهز وغيرهم من الأسماء، مع ذلك هو راهن على اللاعب هذا لخصائص، خصوصا في التدخلات الأرضية. التدخلات الأرضية اللي هي الالتحامات الأرضية، تخيل أن حمدي فتحي نسبة انتصاراته فيها 10 من 10 أو 100 من 100 أيا كان. قدم مباراة كبيرة، قدم ملحمة. وعلى قضية الخصائص، وعلى قضية احترام المدرب، وعلى قضية أن حسام حسن لاعب واضح أنه منتخب مصر ولاعبين مصر اللي بصراحة انضباطية مو أفضل شيء يعني بالنسبة لي، ولكن بالنسبة لحسام حسن واضح أنه الرجل متمكن جدا. إمام عاشور كمدافع سادس، أنا صراحة هذه اللقطة شدتني كثير يعني. حتى لما أنت لما كانت في ثغرة تصير في في في خط الدفاع في مصر، كانت الكثافة العددية هي اللي تقلل أثر هذه الثغرة. أحيانا يدافعوا في الخط الأخير بخمسة لاعبين، أحيانا بستة لاعبين، لدرجة أن إمام عاشور في الدقيقة 70 خلاص ما كان قادر يقدم أي شيء، وكان تبديل في وقته.
0: بالنسبة تبديلات كلها في وقتها بشكل عام،
1: تبديلات كلها في وقتها.
0: وإن كنت ضد خروج صلاح كنت أتمنى يبقى على صلاح وعمر مرموش يعني، ولكن شوف بشكل عام،
1: شوفوا مرموش ولو أنه قدم مباراة سيئة، ولكن أنا أرجع أقول لك قضية الخصائص، هو بقي عشان الخصائص، خصوصا إلى ما خرج بعدين في الدقائق الأخيرة. انطلاقته ترى اللي هي كانت النتيجة 1-0 كانت ممكن تخلص المباراة في الأخير. أنت في منتخب قاعد يندفع عليك،
0: بس هو حمزة عبد الكريم تقريبا أقرب للخصائص الصادي، عشان كذا
1: حمزة عبد الكريم ممكن موضوع الخبرات والتمرس،
0: ناحية صناعة نجم
1: أكثر. تتكلم يعني عمر مرموش اليوم لاعب كبير في الكرة الأوروبية،
0: لا أقصد يعني من ناحية خصائص هو الأقرب يعني، أقرب من صلاح. حمزة عبد الكريم أقرب لمرموش من صلاح يعني.
1: صحيح. فعمر مرموش يعني حتى وإن كان أداؤه ما كان الأفضل، ولكن بقاؤه كان لهذا الوقت كان مبرر ومفهوم جدا. محمد هاني يا رجل، أنا أشوف أنت تتكلم عن شخص مدريدي، أنا ما أعرف كم باقي على الفاصل.
0: 3 دقيقتين.
1: طيب معلش العمدة أنت بعد الفاصل إن شاء الله. أنا أنت تتكلم
0: عمدة ما يشجع مصر أصلا.
1: صحيح.
0: سنغالي بعد في أفريقيا سنغالي فقط يعني.
1: تتكلم عن شخص مدريدي لعب ضد السيتي 4-5 سنوات متتالية، سنتين أو ثلاثة منها كانت مع دوكو. الرجل صراحة اللعب ضده، أنا آسف على المصطلح،
0: صداع
1: صراحة. الرجل قلق فعليا، قلق. محمد هاني تفوق في كل الصراعات، كابتن محمد هاني غير منطقي اللي انت سويته يعني، خصوصا غير منطقي مع الانطباعات اللي انا كانت عندي عن اللاعب من اللي اسمع من الاخوة المصريين قبل المباراة، لدرجة انه دوكو تحول لليمين. وفي ناس في نقطة ما يفهمونها يعني، او البعض ممكن ما يدركها، دوكو لاعب مثل دوكو لما يتحول لليمين حتى وان كان خطير الا انه يفقد نص خطورته، لانه ينجبر انه في مراوغاته يحاذي الخط اكثر من يدخل للداخل. مع ذلك رودي غارسيا اتخذ هذا القرار انه يوديه لليمين. وطبعا دوكو يعني حتى اظن المراوغه الوحيده لدوكو في المباراه كانت في اليمين لما راح جهه الظهير الايسر. فمحمد هاني قدم ملحمه كبيره. اجمالا مصر نجحت بالكامل، سجلت حضور ممتاز، رد على المشككين بصراحه. هدف امام عاشور كان فيه تصوير جميل من كورتو، تسديد يعني بما انه باقي دقيقه، ممكن الاداء هذا من اللاعبين المصريين ومن غيرهم من اللاعبين شوي يفتح عيون الأندية السعودية.

0: دي ان انت مو مضطر انك انت تروح تدفع 20 او 30 او 40 مليون يورو على لاعب بمجرد انه بشعر اشقر او بعيون زرق. امام عاشور انا اراه انه افضل من 70 الى 80% من الاجانب اللي في خانته في الدوري حتى في الانديه الكبيره ممكن. هذه دعوه ان الكل يتفرج كاس العالم ويشوف ان الاسم مو كل شيء.
1: بالضبط، ما نبغى ننسى بقيه الاسماء، يعني مصطفى شوبير وبقيه الاسماء بشكل عام. كم بقي لنا؟ دقيقة واحدة عندك ولا كلام كثير على مصر ولا كلام قليل بعد الفاصل؟ طيب ما يعني قبل لا أختم أنا بقول شيء، أنه أنت ذكرت اسم زيكو، وهذه من الأشياء اللي حسام حسن صراحة راهن عليها. هو يريد أنه اللاعب يؤدي ما عليه بشكل كامل بدنيا قبل أن يكون لاعب فنان. لكن اللاعب هذا أنا شفت فيه شيء ما شفته في زيزو ولا شفته في تريزيجيه، لاعب ما يخاف. أعتقد حتى المعلق علي محمد علي ذكره في المباراة، لاعب عنده الجرأة، عنده يعني فريق فعلا فعلا جريء ما يخاف. في لاعبين في الدوري من ضمنهم يعني خلينا نقول سالم مثلا، أحيانا ما تحس إنه هو يلعب ضد لاعبين أجانب كبار، هو حسسني في كأس العالم إنه هذا اللاعب صراحة. فلعب مباراة كبيرة ولا بد نشيد فيه. ف
0: بنص دقيقة إيش رأيك منتخب بلجيكا؟
1: أقل نسخة المنتخب بلجيكا، يعني أقل نسخة، حتى لوكاك وحتى دي بروين حتى
0: راح مدربهم
1: فرصة مدربهم سيء، والمدرب رودي غارسيا واضح أنه
0: إسراوي يزعل منك.
1: لا لا بشكل عام، بشكل عام مارتينيز يعني. أنا من وجهة نظري مارتينيز أضاع الجيل هذا بشكل عام مع تيري هنري، وإن كان يعني مساعده لفترة طويلة، وغالبا ممكن راح يضيع جيل البرتغال هذا أيضا مع مارتينيز. فنروح للفاصل ونرجع نتكلم على بقية المونديال إن شاء الله.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام،
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: من الوقت السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
2: إلى الرياضة
6: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. في عناوين الأخبار: سويسرا تعلن وإلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية المقررة اليوم والسبب مطالب إيرانية بشأن لبنان. إسرائيل توسع من نطاق هجماتها في الجنوب اللبناني بعد مقتل ضابط وثلاثة جنود، وبن غفير يدعو لحرق لبنان بأكمله. نتنياهو يعلن أنه سيبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، وترامب يؤكد أنه لولا تدخله لما كانت إسرائيل قائمة لليوم. نتابع أيضا مستمعينا في عناوين الأخبار: وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا رباعيا الأحد في مصر لبحث تداعيات أو لبحث جهود خفض التصعيد. فرنسا تشترط حل قضيتي برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة لرفع عقوبات مجلس الأمن عن طهران. مصادر تعلن عن خلايا عراقية تابعة للحرس الثوري شنت هجمات بالمسيرات استهدفت دول الخليج في أبريل الماضي. في الاقتصاد الألغام

أم تعرقل فتح مضيق هرمز بالكامل؟ وسائل أعلام بريطانية تقول إن واشنطن تعتزم الإفراج عن 6 مليارات من أصول إيران المجمدة. الأسهم الأوروبية تتحرك بحذر بعد إلغاء محادثات أمريكا وإيران. ونتابع أيضا مستمعينا في الاقتصاد، 25 سفينة تعبر مضيق هرمز والحركة عند أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل. في أخبارنا العاجلة الواردة الآن مستمعينا، CNN عن مصادر تقول أمريكا أبلغت إيران بأن إسرائيل لن تصعد هجماتها في لبنان. إذن أمريكا تبلغ إيران بأن إسرائيل لن تصعد من هجماتها في لبنان. هذا الخبر نقلا أوردته CNN نقلا عن مصادر. في أخبار الرياضة مستمعينا، في أخبار كأس العالم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، قمة مرتقبة بين أمريكا وأستراليا لحسم ملامح التأهل، والمغرب يواجه اسكتلندا بطموح التأهل، البرازيل تواجه هايتي بدون نيمار، وتركيا أمام فرصة تصحيح المسار أمام باراغواي اليوم. أيضا CNN عن مصادر أمريكية الآن، إسرائيل وافقت على عدم توسيع عملياتها العسكرية في لبنان. إذن مصادر CNN عن مصادر أمريكية تقول إسرائيل وافقت على عدم توسيع عملياتها العسكرية في لبنان. نهاية العناوين مستمعينا، ونستكمل الآن ساعتنا الثانية في برنامج استاد العربية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلينا
2: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفلها
9: الكاميرا خلاص.

0: طيب رجعنا بشكل عام. كنا في موضوع مصر، حابين نرجع لمواضيع ثانية، لكن العمدة قال لا، أنا عندي كم نقطة.
1: والله مالك تهديد تحت الهواء.
0: قال أقول لك أنا عندي كلام.
2: لا شوف صراحة،
0: كان خاش في البرتغال.
2: ممكن هي نقطتين. النقطة الأولى متعلقة بعمر مرموش. يعني صراحة بعد نهاية المباراة وبعد ما شفت ردود الفعل، وممكن أنه التعادل والنتيجة الإيجابية لعبة دور، خلينا نقول في الشيء هذا، أعتقد أن الرجل ما أخذ النقد الكافي صراحة لسببين. السبب الأول أنه المباراة كخصائص وكطبيعة تعتبر ما هي مباراة مناسبة لعمر مرموش، تعتبر مباراة مثالية أن الرجل يقدم أداء خارق فيها مساحات باستمرار، مع يعني مع كامل احترام رودي غارسيا، كلنا عارفين أن الرجل دفاعيا وقت ما يلعب في ملعب الخصم تنظيميا ودفاعه الوقائي بشكل عام ما هو أعلى دفاع أنت ممكن تلعب ضده، ولاحظنا هذا الشيء بالوضعيات اللي تتوفر لصلاح وعمر مرموش. النقطة الثانية بعيد عن خصائص عمر مرموش، مسألة أنك أنت تحط كامل الضغط على محمد صلاح بعمر 34، ما أعتقد أنه شيء صحيح. وقت ما ترجع لعمر مرموش، الرجل قبل سنة من الآن أخذ أكبر انتقال في مسيرته حاليا، الخطوة الأكبر له في أوروبا بعمر 27 سنة. أشعر أنه لا، كان المفترض أنك أنت تدخل كأس العالم وأنت من الأساس حاط آمال أكبر على عمر مرموش، كان حاط ضغوطات أكبر على عمر مرموش، أنه أنت ما أنت مطالب

0: بأداء جيد، ما أنت مطالب زي ما يقولون يعني أنك أنت تكون روبن لمحمد صلاح، لا أنت مطالب أنك أنت تبدأ من كأس العالم هذا تأخذ مسألة نجومية مصر وأنه أنت النجم الأول للمنتخب بشكل أكبر. ده اللاعب كان محبط، ده اللاعب كان جدا محبط وقت ما أشوف صلاح بعمر 34-35 سنة، خصوصا أول 30 دقيقة وقت ما كان الضغط كبير على مصر. مصر كانت تستند على صلاح يا رجل، تتكلم عن جناح كان يسقط العمق الملعب وتستند عليه مصر بشكل ممتاز طوليا وبالكرات العالية. أنهى أول نص ساعة بأسست، أنهى أول نص ساعة 4 من 4 في الصراعات، 8 من 8 في التمريرات القصيرة. كان يسوي كل شيء بطريقة صحيحة، كان يسوي كل شيء بطريقة سليمة تقريبا. فيوم أشوف صلاح بهذا العمر يظهر بهذا المردود اللي خلينا نقول تأثيره المباشر مو عالي، ما شفنا صلاح إبداعيا وما إلى ذلك، لكن تأثيره الغير مباشر كان كبير. وأشوف أداء عمر مرموش.
1: طب لما أنت شوف صلاح ما ذكرت كلام الناس عن تخوفهم من تجربته في روشن؟
0: نوعا ما أيوه، يعني وأنا بديت ترى التخوفات هذه.
1: والله أنا ما أتفق صلاح لو جاء روشن،
0: يعني أنا بديت التخوفات هذه.
1: النادي اللي راح يتعاقد مع صلاح راح يأخذ 2 سنين على أقل تقدير، والعلم
2: لا بشكل عام شوف اللاعبين اللي عندهم سرعات كبيرة جدا ويعتمدوا على سرعاتهم بشكل عام، هذا الشيء لابد يكون فيه تخوف عكس اللاعب اللي يلعب يعني بعقله أكثر بشكل عام.
1: صلاح إنتاجية،
2: لكن صلاح يعني شوف أنا دائما أقول التحول الطبيعي لأي جناح يدخل لمركز 10. يعني صلاح يمكن شفناه كصانع لعب في المباراة أو كمهاجم ينزل بشكل كبير، هذا التحول الطبيعي إنه لاعب عنده كمية فرديات رائعة، إنه لاعب قدمه جيدة، إنه لاعب قادر ينقل اللعب بسرعة، فكل هذا شفناه من صلاح. فمصر أمام بقية المنتخبات كيف تشوف نيوزيلندا وإيران؟ أعتقد أنه مفترض
0: ممكن سريعا لو في مباراة أنا بتخوف منها مصر هي مباراة إيران. يعني شوف مصر قدمت مباراة دفاعية عالية جدا، مباراة توب دفاعيا، مباراة توب بدنيا، ما هو بس ممتازة دفاعيا كهيكل ومجموعة، الأكيد أنها هي ممتازة دفاعيا كأفراد وكصراعات وما إلى ذلك.
1: صحيح.
0: مباراة إيران أنت بتنحط في وضعية، خليني أقول أنه ما أثق بحسام حسن كثير بهذه الوضعية أكثر. راح تواجه أولا من الناحية البدنية أنت بتواجه منتخب ما يقل عنك، هذه كمنطلق. يعني النقطة الثانية أنه في خصال معينة في المنتخب الإيراني ممكن ما في أحد صراحة يعطي إيران الكريدت عليها، لكن الكيفية اللي إيران ترفع فيها أدائها الفردي في البطولات، خلينا نقول المجمعة والبطولات الدولية، وكيف أنه هي أغلب البطولات ما تدخل كمنتخب مرشح لكن تقدر بطريقة ما أن هي تقدم أداء جيد جدا. ترى النموذج هذا مشابه كثير للنموذج المصري، فوارد أنك أنت تنحط في وضعية أمام منتخب أداء الفردي توب، أداء البدني والجسدي توب، ويلعب خلف الكرة. يعني صراحة ما بكون خلينا أقول لك واثق بمصر 100%. مباراة نيوزيلندا المفترض أنه ما راح تكون سهلة، خصوصا بعد الأداء اللي شفناه في مباراة إيران، لكن المفترض أنه مصر تكسبها، لكن مباراة إيران أنا متخوف منها جدا صراحة.
2: طيب نروح لسفير دوري روشن الأول في العالم كريستيانو رونالدو والمباراة المخيبة المنتخب بشكل عام. يعني أنا لما شفت الهدف في بداية المباراة قلت المفترض مباراة سهلة جدا وتسهل مع تقدم الدقائق، لكن اللي حصل العكس تماما. حتى والبرتغال مستحوذة، الكونغو كانت أخطر، تحولات مزعجة جدا. يمكن ذكرت قبل الفاصل قلت مارتينيز أضاع جيل بلجيكا صراحة، وهو قادر يضيء، هو من المدربين اللي عكس توخيل تماما. كلنا شفنا توخيل عنده أفكار معينة وحاب يغير في الخصائص، يبغى لاعبين أكثر في طلب الكرة في المساحة، نوعية بالمر، استعدادات فودين، حتى وايد جيبسون كنت أنا أرى أنه تواجده كان أولى صراحة. صحيح. لكن هو عارف إيش يبغى. مارتينيز قاعد يكرر الشيء اللي مع بلجيكا، خذ كل النجوم وضعهم في الملعب أيا كانت الكيفية، أحصل على أقرب شيء ممكن. يعني هو أخذ كريستيانو، كريستيانو لا غبار عليه. نحن كمحللين خلينا نكون صادقين، ترى نحن نحذر أحيانا ننتقد، في ناس يحذروا ينتقدوا كريستيانو، لأنه ما هو بس لأنه هو اسم كبير، لأنه الرجل كأرقام مسكت. يعني أنا أتذكر في حملة مانشستر يونايتد لبعض جماهيرهم على رونالدو، الرجل كان يسجل،
1: هداف الفريق،
2: يسجل دائما. الرجل مع النصر رغم كل الانتقادات من بعض النصراويين أحيانا الرجل يسجل، فما تقدر تنتقد لاعب يسجل طالما أنت ما وصلت له الكرات بشكل عام. وإن كان وصلت كرتين لرونالدو كان ممكن يتعامل معها بشكل أفضل. أرى أنه تواجد كل هؤلاء النجوم، يعني مثلا أفضل نسخة رونالدو رأيناها حتى في تقدمه في العمر كانت بمهاجم قريب منه.

0: مثل جواو فيليكس.
1: صحيح.
0: هذا الشيء صعب يصير مع برونو فرنانديز، صعب جدا، صعب التفاهم. واضح انه في مشكله بين اللاعبين. في لقطه انا اعتقد رونالدو يمكن فكر فيها انه هو يسجل وقطع مسار التمرير على برونو فرنانديز في تسجيل هدف اول. في اكثر من لقطه كان واضح انه مارتينيز يبغى يلعب بثنائي باريس امام برونو فرنانديز ايا كانت الكيفيه. كان رونالدو معزول تماما. فكره انه والله حارس مرمى البرتغال لمس كرات اكثر من رونالدو، رغم انه هي فكاهيه فعلا، لكن هي ترى تدينك انت كمدرب، ما تدين غيرك بشكل عام، ما تدين رونالدو ولا تدين اي لاعب في الملعب. الفكره العامه انت كيف تبغى تلعب. يعني رونالدو من نوعيه المهاجمين التارجت، اذا ما لعبت جنبه مهاجم اخر انت لازم تلعب له كرات عرضيه. طب كيف هذا الاداء؟ فكره برناردو سيلفا اللاعب الرائع جدا اللي انت لابد تدخله في التشكيله، لكن ما انت قادر تحطه ضمن ثلاثي خط وسط، فانت ادخلته كجناح، رغم انك قادر توسع عرض الملعب بشكل افضل بكثير او تضيف هدافين للفريق. انا اشوف البرتغال قدمت اداء مخيب بناء على انه في ناس كثير جدا مرشح البرتغال البطولة، ناس كثير جدا
1: وانا من ضمنهم،
0: من ضمنهم حسين، لكن بدا يسحب التوقع نوعا ما. وانا ما الوم، انا جلال تسالني مين بطل البطولة حاليا، والله لا اعلم، لانه الجولة الاولى
1: في تقلبات،
0: شوف الجولة الثالثة ممكن تحكم بشكل كبير.
1: ترى معلش ولا اقطع عليك ابو ليال، ترى الارجنتين واسبانيا لما حققوا كاس العالم كلهم خسروا في اول مباراه.
0: بالضبط اسبانيا خسرت
1: من سويسرا، يعني من منتخبات غير مرشحه في هذاك الوقت.
0: صحيح.
1: الارجنتين من السعوديه واسبانيا من سويسرا.
0: فالبرتغال هل هي قادره تستفيد من هذه التجربه؟ نعم، عندهم دكه افضل، يعني فيها لاعبين رائعين جدا قادرين يصنعوا الفارق، لكن مارتينيز هذا هو، يعني ما تغير بشكل كبير. هل البرتغال قادره تقدم عمل؟ مفترض، وظهرت أخطائك بشكل كبير، وانت ذكرت مباراة اسبانيا وسويسرا اللي تعثرت فيها اسبانيا وخسرت، ظهرت أخطائهم بشكل كبير
1: واستفادوا
0: من تلك المباراة. فكريستيانو رونالدو سفيرنا، يمكن حسين قبل الهوى قال اقول لك انا عندي كلام عن كريستيانو لازم اقوله، لكن بشكل عام ما في احد يعني يختلف انه اقل فريق من المرشحين قدم اداء الدور الاول اعتقد في البرتغال.
1: ما في شك، شوف هو البرتغال، وبحاول يكون سريعا لانه صراحه في اشياء كثير لازم نتكلم عنها. في نقطتين صراحه مهمه في البرتغال، نقطه خارج الملعب ونقطه داخل الملعب. داخل الملعب، انت لما تعاقدت مع مارتينيز ايش كان الهدف الاسمى؟ ليش اقول لك هذا الكلام؟ افضل مشاركه لمارتينيز في تاريخه تقريبا، هو درب ايفرتون في فتره، ولكن افضل لحظه في مسيرته اللي هي وصول نصف نهائي كاس العالم مع بلجيكا. برجع لبلجيكا في كاس العالم، ما ودي أكون قاسي أقول ما في أي بصمة فنية، ولكن منتخب فنيا كان قائم على الفرديات بشكل كبير، يعني قد تكون منظومة الدفاعية جيدة للحق والإنصاف، ولكن هجوميا كان قائم على الفرديات أكثر. فأنت تعاقدت مع إيش يعني؟ لا هو حتى البرتغالي اللي أنت تبرر تقول والله ممكن مثلا لأجل أنه مدرب برتغالي، لا هو مدرب جاي من خارج دائرة البرتغال، وعلى أساس أنه يقدم لك الإضافة الفنية. ما في أي إضافة فنية بصراحة ملحوظة، علما هذا افضل جيل في تاريخ البرتغال كاسماء. الجيل اللي حقق يورو 2016 ترى يتفوق على البرتغال في خانه واحده بس، قلوب الدفاع. صراحه ثنائيه بيبي وبرونو الفيس افضل بكثير يعني من الثنائيه الحاليه بالنسبه لي، خصوصا روبن دياز اللي انا تقريبا شبه اسبوع اتضار مع مشجعين سيتي بخصوصه، عندي تحفظات كبيره تجاه هذا اللاعب. ولكن
0: في كلام انه الريال يبغاه ترى، يعني
1: الله المستعان ايش نسوي، شكوى لله. ولكن هو إنزو فرنانديز سبحان الله، كل اللاعبين اللي أنا عندي مشاكل معهم قديم لاحقوني، ما في إشكال. فهذا أفضل جيل مثل ما ذكرت أنت أبو العيال. مارتينيز قاعد يضيعه، الكونغو قدم مباراة جميلة ويستاهل التعادل. هذا داخل الملعب. خارج الملعب يا أخي سبحان الله كريستيانو، يعني ممكن البعض يشوف الآن يقول يا الله، يقول كريستيانو بعد كل هذا يتعرض للتشكيك، بس ترى الشيء اللي ما يذكرونه البعض إن كريستيانو طول مسيرته يتعرض للتشكيك. خذ هذا الكلام من شخص مدريدي تابع على 9 سنوات. كريستيانو في 2016 الريال لعب مع ملقا في شهر فبراير مارش في هذه الحدود، كان وقتها تو زيدان تولى التدريب لأول مرة. فالريال تعادل مع ملقا 1-1. وقتها خرج مانشيت كبير من واحدة من صحف كتالونيا، إما الموندو أو السبورت، صورة كريستيانو مكتوب The End، يقصدون فيها النهاية، مو نهاية سباق الليغا، لا نهاية مسيرة لاعب. تخيل هذا الكلام قبل ما يحقق 3 أبطال، قبل ما يحقق اليورو مع البرتغال، واثنين اللي هي دوري الأمم ودوري إيطاليا وغيرها. فكريستيانو إذا كان هو يتعرض للتشكيك في 2026 أو عفوا في 2016 قبل 10 سنوات، ما بالك 2026

0: التشكيك اللي صراحة يتعرض له بالنسبة لي أنا واحد من أفضل على الأقل 3 لعيبة في تاريخ اللعبة، من أكمل 3 لعيبة في تاريخ اللعبة، صراحة شيء معيب، وخصوصا أنا شيء ما أقبله كسفير عندنا في دوري روشن. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، سبحان الله كريستيانو دائما إعلاميا مضطر أنه يقدم الضعف عشان ما يتعرض للتشكيك أو ما يتعرض للاتهامات، مثل أنه لاعب متكبر نرجسي، اللي قد تكون اتهامات صحيحة ولكن تشعر أنه فيها حد من
1: المبالغة
0: صراحة، من الغل، من الحقد. يعني حتى في قنوات أجنبية لاعبين كبار طلعوا يتكلموا عن كريستيانو، يعني ما كانت في لغة حيادية بصراحة. شوف أنا كريستيانو اليوم مثلا مثلا مع الإشكالية اللي صارت بين النصر والأهلي مثلا في الدوري، ممكن أطلع أتكلم عن كريستيانو بسوء، لكن لا، أنت هنا في الطاولة لابد تكون حيادي 100%. كلام مثل تيري هيري أو غيرهم على كريستيانو، تشعر أنه في لغة استنقاص متعمدة واضحة. فهذا الشيء كريستيانو تعرض له في أفضل أيامه، في 2013 تعرض له وقت ما كان في عز مسيرته، عمره 28-29، فما بالك بالآن. إجمالا كريستيانو أنا أشوف أنه إلى الآن مهاجم لائق للبرتغال، مش لأنه هو في التوب، لأنه البديل راموس يعني قد يكون لاعب جيد، ولكن ما تخلى عن كريستيانو تهديفيا لأجله. إجمالا هل منظومة البرتغال جيدة؟ لا، مع أن الأسماء متاحة. ممكن النقطة المهمة اللي انت صراحة لمستها أبو ليال، جواو فيليكس يحتاج أن يكون موجود أكثر، بس المشكلة تعارض بين جواو فيليكس وبرونو صعب. فأنا كنت
1: أفكر وكل برتغال متعارضين، يعني هو أكثر صحيح. منتخب في العالم فيه لاعبين وسط أساطير،
0: يا سلام. فأنا متكدسين. كنت أفكر فكرت في نقطة، ماذا لو البرتغال اتجهت خصوصا مع الأظهر
1: 3-5-2
0: 3-5-2، أو ماذا لو توجهوا للـ4-4-2 اللي هي الدايموند يسمونها في إيطاليا، اللي هي 4 لاعبين وسط في العمق، خصوصا مع الطيارات اللي ما شاء الله موجودين في الأطراف، مينديز وغيره. فأظن أنه هذا قد يكون حل وارد، لكن بالشكل الحالي للبرتغال، برونو ضايع، كريستيانو ضايع، فيتينها وجواو نيفيز مهما كانوا لاعبين جيدين بالكرة، مهما كانوا لاعبين مثل ما إحنا نقول متحكمين في داخل أرض الملعب، لكن مع منظومة مثل هذه راح دائما تبقى مساهمتهم ضعيفة. البرتغال لا زالت قادرة تتلاحق نفسها، لا زالت في البداية، لكن مارتينيز صراحة مشكلة لما يكون في مدرب يكون عثر لفريقه.
2: شوف، ممكن هم تأخذهم برضه، ترى في نقطة أعتقد ممكن ما ندخل في البرتغال بشكل مباشر أهملتها، تصريح جواو نيفيز.
0: لا، تركت لكم، لأني لو تكلمت فيه حتكلم 10 دقائق.
2: يعني تصريح
1: مين؟
2: تصريح جواو نيفيز عن كريستيانو رونالدو، يعني شوف
0: أنا أشوفه فهم بصورة سيئة ترى.
2: يا سلام عليك. أنا ممكن أخذه من ناحيتين. الناحية الأولى أنه هو تم تفسيره بطريقة ما هي عادلة 100%.
0: صحيح.
2: والوضع العام والاحتقان والتعثر وما إلى ذلك خلى الناس أجريسيف زيادة عن اللزوم. لكن في نفس الوقت في بعض الكلام يا أخي يقول لك ما له داعي. يعني التصريح ما كان له داعي، ما كان له داعي أنك أنت تتكلم بهذه اللغة. كان ممكن تتعامل مع التصريح بشكل أفضل. هذا بالنسبة لي اللي يفرق ما بين لاعب وما بين لاعب آخر على المايك ببساطة، أنه في لاعب يأخذ المسائل بدبلوماسية واضحة، إجابات تكون محددة، أنا ماني مضطر أني أنا أضيف أي إضافة يعني مختلفة. جواو نيفيز كان واحد منهم. وفي لاعب لا، وقت ما يظهر وارد أنه هو يستغل ظهوره على المايك عشان يقول كلام حتى ولو ما كان مقتنع فيه.
0: صحيح.
2: في البطولات المجمعة وخصوصا في كأس العالم أنت محتاج هذه اللمسة. أنا مؤمن أنه تأثير الحافز على اللعبة ما هو تأثير لا مستدام ولا هو كبير مثل ما يصورونه بعض الجمهور، لكن في نفس الوقت في فارق ما بين أنك أنت تضيف حافز إضافي وما بين أنك أنت تهدم الحافز، خلينا نقول الاعتيادي الموجود في المجموعة، اللي هو الحافز الله أعلم، يعني الواحد ما هو عراف، ما يعرف كيف الوضع داخل معسكر البرتغال، لكن خلينا نقول إن كان 50%، إذا ما كان عندك القابلية أنك أنت تزيد 62-63 لا توصلوا بالمشاكل هذه إلى 30-20%. لاعب بدون مبالغة تسبب بمشكلة كبيرة ترى في البرتغال، مثلا أنك أنت تتعادل ضد الكونغو وبعدها تخرج بتصريح كذا يتسبب بانفجار كامل
1: كؤوس العالم، هذا الشيء حساس جدا فيها
2: جدا. يعني التصريح هذا لو كان في مباراة ودية أنا متأكد أنه بيتكلمون عنه، لكن بمر مرور الكلام. لكن بعد أداء، وانت عارف بعد أداء سيء لكريستيانو، يعني مهما حاولنا نجمل مسألة، مو نجمل لكن خلينا نقول ننصف الرجل على بعض النقاط المتعلقة بمنظومة البرتغال، لا هو فردين قدم أداء سيء. فمسألة أنك أنت تطلع بعد

0: مباراة سيئة لكريستيانو بعد تعثر
1: صعب
0: ضد الكونغو وتقول كلام إن ما كان يعني خلينا نقول سلبي بشكل مباشر لكن كلام وارد إنه هو يحمل وجهين
1: صحيح.
0: يعني مسألة سلبية. أما بخصوص لما ترجع للبرتغال داخل الملعب يعني جيل بلجيكا هذاك إن كان في أحد أعتقد أنه مهتم ومتابع بشدة لجيل بلجيكا هذاك أعتقد أني أنا أقول تابعته باستمرار بسبب تواجد هازارد أكيد في المنتخب. مارتينيز هذا كابوس.
2: طيب نحن الحين يعني عندنا وقت بس ما رح نقدر نغطي كل شيء فرح نأخذ الأمور. يعني أنا بحاول أذكر نقطة واللي عنده رأي مو لا واللي ما عنده رأي ما يذكر يعني مو لازم يتكلم بشكل عام لكن أنا عندي شيء لازم أتكلم فيه. فكرة إنه أنا كمنتخب عربي سجل هدف في البرازيل في يوم من الأيام وأنت المنتخب المغرب تكون فرحتي كلاعب بهذه الفرحة ترى هذه رسالة عميقة جدا توصل لك المغاربة فين وصلوا. يعني في لاعبين لما يسجلوا فقط في كأس العالم ضد أي منتخب ومن ركلة جزاء يلفوا الملعب ويدوروا مجدي عبد الغني هنا يعني مع الإخوة المصريين بالسنين قاعد وهو ركلة جزاء ومشاركة اللهم
1: ممكن ركلة جزاء مو صحيح
2: وغيره يعني وغيروا نظام عشان ومع ذلك مجدي عبد الغني ظل صامدا. ف لاعب مثل مهاجم المنتخب المغربي صبير يسجل لهدف واحتفاليته هكذا والمنتخب المغربي احتفاليته توصل لك ان فعلا المغرب وصلوا فعلا ايا كان. ممكن يعني ممكن هذه البطوله يعني صعب ان هم يكرروا الانجاز في منتخبات قويه يمكن اكثر من النسخه السابقه في منتخبات مرشحه اكثر لكن هم وصلوا فعلا يعني بشكل عام انهم يقدموا اداء كبير ضد منتخب يمكن انا وانت اتفقنا تحت الهواء حسين ترى البرازيل عندها
1: لا لا زال
2: عندها شيء
1: هذا حسب معرفتي بانشيلوتي واساليب انشيلوتي الغير معروفه
2: الغير قابلة للتحليل
1: الغير قابلة للتحليل ولا امس احنا طبعا امس الاخ كرم تواجد في مانتومان
2: ايوه
1: ونحيي الشباب في مانتومان على هذه الاضافه الجميله فهو ذكر المصطلح قال الانشيلوتيات
2: ايوه
1: فعلا الانشيلوتيات
2: خوارزميات هي الانشيلوتيات امشي على كرم بالخير وانا دوبي تفاجات صراحه انه كرم اصبح ضمن الزملاء في العربيه وهذه اضافه كبيره الواحد كبيرة اعرفه جدا. من 7-8 سنوات من العقليات الرائعة جدا صحيح. كثير المشاكل لكن كثير الحكمة يعني صراحة
1: أكيد ما يحتاج
2: بشكل عام. برازيل أنا زي ما قلت لك عمدة أنا أتوقع أنه عندها شيء في عندها
0: أنا
2: كلام
0: أنا أتمنى عندها
2: كلام
0: الفشل.
2: عندها كلام تقوله أنا ما أحب البرازيل أبدا أنا
1: كم عنده تحفظ عشان جواه بيدرو
2: أنا كمشجع للأرجنتين بشكل عام أنا أكره البرازيل لكن برازيل عندها هذا الشيء وأنشيلوتي عنده هذا الشيء
0: ترى في نقطة ممكن تخليني أتفق معك وقت ما تاخذ يعني هذه سريعه ممكن وقت ما تاخذ نظره على التشكيله بدايه المباراه انا بالنسبه لي من قبل المباراه اعرف انه هذه ما هي افضل تشكيله ممكن يعني بكل مشاكل القائمه يعني مع كامل الاحترام انت توصل مرحله مباراه ضد المغرب قاعد توسع الملعب اليمين ببانيز ما هو تقليلا ولا هو اسقاطا لكن الرجل ما هو ظهير من الاساس فمساله انك انت توصل مرحله انك انت تسقط باكيتا لانصاف المساحات وتوسع ببانيز كجناح اليمين
2: هذه كلها أخطاء دروس مستفادة
0: تماماً حتى في خط الوسط
2: هو يعني شوف كونه أنه فقد رودريجو قبل المونديال هذه يمكن
1: ضربة صعبة
2: ضربة لأنشيلوتي تحديداً للمنتخب برازيل عادي
0: واستفاء يعني. على اليمين برضه
1: أيه. كان راح يشغل جناح اليمين
2: فعلاً فيه. لكن
0: لكن أتفق معكم أنه قابلية التحسن
2: لا أنه يحقق بطولة هي ممكنة لكن صعبة نوعاً ما مع الأداءات
1: بعدين في نقطة ترى الناس ما أعطتها حقها ترى أن أول تجربة أول اختبار ضد المغرب اليوم احنا صحيح. نقول البرازيل تختبر نفسها ضد المغرب مو العكس وهذا دليل على كلامك ابو ليال انهم فعلا وصلوا انا قبل اكثر من اسبوع كنت مع الزملاء الاعزاء في مان تو مان احمد السعيفان وسالم الزبيدي فاحمد السعيفان سالني سؤال بريء قال لي توقعاتك للمنتخبات العربيه كل منتخب مريت عليه قلت له المغرب قلت له قد يكون ابطال العالم وانصدم من الاجابه انا ما استبعدها المغرب قادرين يوصلوا اليوم المغرب لما لعبوا ضد البرازيل 60-65 دقيقة البرازيل تشعر أنها الطرف الأقل وحتى لما البرازيل كانت يعني مثل ما يقولون تنتفض كانت انتفاضات بفرديات فينيسيوس أو أو أو فرديات بعض اللعيبة
2: هذا البرازيل ترى
1: صحيح طوال عمره لكن أقصد جماعيا المغرب يعني يا رجل اليوم المغرب من كثر اللاعبين اللي مدحوا بعد مباراة البرازيل في لاعبين يعني البعض نساهم مثل العيناوي مثلا على سبيل المثال قدم مباراة جميلة على فكرة لكن ما شاء الله مع اللي قدمه أيوب بعدي

0: دي صراحة
1: مزراوي
2: ومزراوي أكيد مزراوي اللي أتوقع أنه واحد من أفضل الأظهرة في العالم.
0: شوف كؤوس العالم برازيل وأرجنتين بشكل عام ما نقدر نتكلم فيها على أمور التكتيكية كثير. يعني إن أنا لو أسألك دهين على المونديال بشكل عام أنا يعني ممكن أكيد تختلفوا معايا, لكن أنا ما شاهدت عمل يعني طاغي لمدرب واضح في الملعب إلا تخل حقيقة. يعني
2: في مدرب لا ينصف بصراحة,
0: ممكن
2: في مدرب ترى أنا عارف إن هو مكروه وأنا شخصيا أكره, لكن ديشام دفاعيا لا ينصف. أنا أشوف إن ديشام منظومة الدفاعية عنده الأسماء نعم, عنده أفضل سكواد في المنتخبات والفرق ما شاء الله تبارك الله, ولكن دفاعيا من 2018 أو 2016 حتى يورو 2016 ديشام لا ينصف أبدا.
0: شوف فرنسا عندهم النقطة اللي
3: ترى معلش ما أقطع بس وارتك قبل ما تروح النقطة هذه, ترى لو تلاحظ ديشام في كل بطولة وصل فيها أو كسبها ترى له إضافة جوهرية دفاعيا.
2: صحيح.
3: يعني على سبيل المثال في كأس العالم 2018 الكل كان يتحدث عن إضافة ماتويدي كجناح يمين, لكن يورو 2016 اللي وصل فيه النهائي ترى إذا ما خانتني الذاكرة سيسوكو وقتها ما بدأ البطولة, في مرحلة ما في البطولة أضاف سيسوكو وجعله شريك مع كانتي
0: 100%. صحيح.
3: فالإضافة اللي سواها
2: إضافة بافارد أيضا
3: وإضافة بافارد في مرحلة ما في الرجل, يعني أنا مو ما أحب ديشامب, أنا أبغض الرجل
0: مدرب عاقل يعني. صراحة هو
3: تماما لكن دفاعيا
0: لون يعني في نسخ كثيرة
2: على منظومة,
0: يعني في نسخ أنا شفتها صراحة
2: قادر يحافظ عليها فنيا
0: يعني مع ديشام ما كانت تعجبني ابدا, لكن
2: طبيعي
0: يعني. هذه يعني هذه النسخه صراحه متكاتفه بشكل كبير فيها عمل واضح والفرجه رجعت ترى يعني. وشوف في شيء يمكن انا قلت راح اتكلم عليه راح ترى ملاعب او عشب امريكا تشعر انه في اختلاف عن عشب اوروبا, الكره ابطا نوعا ما, اللاعب يعني بشكل بسيط اللاعب الفردي راح يستمتع في هذا. يعني لاعب مثل اوليسي يعني انا قريت اصلا تغريده في اكس تقول هذا اللاعب اللي راح يجبرنا نشوف بعض المباريات رغم انه احنا ما عندنا وقت نتابع فرنسا مثلا, لكن لاعب مثل اوليسي مثل يامال لاعبين راح يجبرونك تتابع المباريات بشكل كبير. فاحنا لازم نروح لتوقعات بناء على الجوله الاولى ممكن تتغير, يعني نبغى نقول للمشاهد ترى
2: اكيد
0: بناء على الجوله الاولى, لكن حسين الى الان الأقرب
2: ما بين والعلم عند الله ما بين فرنسا وإنجلترا.
0: لا عادي يقول الأقرب بعدين نقدر نغير.
2: الأقرب فرنسا
3: إنجلترا.
0: أنا نفسي أقول الأرجنتين لكن أنا رايح مع إنجلترا ما أدري ليه صراحة.
3: بس ترى الأرجنتين المعلومية في شيء يشدني فيهم يعني ممكن هذه سريعا كذا في دقيقة ودقيقتين. أنت ذكرت نقطة مهمة إنه الأرجنتين والبرازيل كهيكل طول عمرهم ما كانوا أفضل هيكل تكتيكي ممكن. هنا في نقطة
0: أرجنتين أفضل نوعا ما
3: لكن خلينا نقول مقارنة بمنتخبات أوروبا هيكلهم التكتيكي ما كان الأعلى. الأرجنتين هذه النسخة اللي حققت مجموعة من البطولات ترى في نقطة لو بعطيهم الأفضلية على إنجلترا هي في نقطة واحدة, أنه وصلوا إلى مرحلة أنه هم بنوا مجموعة شاركت في عدد مباريات كبير جدا. يعني يوم تيجي تشوف على سبيل المثال عندك في التشكيلة ميسي إنزو فرنانديز ماكاليستر ليساندرو مارتينيز روميرو ديبول أكيد مارتينيز في المرمى
2: أكيد.
3: لاعبين كثير تتكلم عن عدد محترم لدرجة أنه الإضافتين الجوهرية تقريبا في كأس العالم هي نيكو باز وتقريبا في حال شارك فالنتين باركو
2: حقق أربع بطولات مع بعضهم
3: أربع بطولات
2: رقم كبير.
3: طيب هذه النقطة إيش تأثيرها؟ تأثيرها أولا معنوي, تأثيرها من ناحية علاقات اللاعبين بالمجموعة أنه ما يكون في شرخ واستحالة مجموعة الأرجنتين هذه يكون فيها شرخ. النقطة الثالثة تطبيقيا وصلوا لمرحلة خارقة.
2: صحيح.
3: النقطة الرابعة حتى من ناحية الخبرات والتجارب ما تشعر أن المجموعة فيها لاعب ناقص, تشعر لا أن هم مجموعة متكاملة كسبوا مجموعة من البطولات وصلوا إلى ليفل عالي. يوم تقيسها على إنجلترا وهذه النقطة بالنسبة لي تعطي الأرجنتين أفضلية على إنجلترا, هي يمكن الأفضلية الوحيدة مع ميسي. إنجلترا مهزلة, يعني أنا وصلت المرحلة ترى في ثلاث لاعبين ثابتين تقريبا أو أربع لاعبين ما بين بطولة اللي هم بيكفورد هاري كين كان هندرسون والآن نوعا ما جود بلينغهام معه
2: ورايس
3: وديكلان رايس اللي تقريبا يعني حتى أعتقد ديكلان رايس شارك في بطولتين
2: لا حتى شارك في يورو اللي هو
3: اليورو كأس العالم الماضي
2: وأتوقع حتى يورو 2020 أظن إذا ما خاب ظني
3: ما تحضرني صراحة للأمانة, لكن بشكل عام يوم تيجي تاخذ خصوصا الأسماء الهجومية منتخب مو ثابت, يعني في مرحلة ما كانوا نجومهم بارزين أكثر ونجوم
0: كيف شوف شراكة المحور في إنجلترا بأندرسون
3: جيد
0: يعجبك أصلا
3: أندرسون أكيد

0: لاعب رائع ممكن من الناحية الإبداعية، ما هو أفضل لاعب.
1: أندرسون ولا وارتون؟
0: لا أندرسون.
2: كيف كان شعور تشجيع بلينغهام؟
0: والله يعني بملاء صراحة، لكن يعني بشكل عام بخصوص الأرجنتين ممكن نقطة أخيرة سريعا، أعتقد أنه مستحيل أنه إحنا نعدي الحلقة مثل ما مرينا على كريستيانو بدون ما نعدي على ميسي. يعني مباراة للأمانة خارقة، قدم فيها واحدة من أكثر المباريات كفاءة وفعالية في تاريخ مباريات كأس العالم. 3 أهداف، اللاعب ما كان يلعب بالكرة كثير، لاعب يعني حتى ذكرتها في إكس، تصور معايا أنه لاعب سجل هاتريك من مسافة ركض بالكرة ما تجاوزت 274 متر وترى هذه جلال.
1: مجموعة ولا يقول الجري في المباراة كاملة 6 كيلو،
0: 6 كيلو بالكرة،
1: قليل حركة كثير بركة
0: تماما بالكرة، تقريبا هو ما وصل حتى نص كيلو
2: وكثير استغلال الأخطاء لوكا زيدان
0: تماما يعني. لا بس ترى النقطة جوهرية كذلك،
1: أي أفضل شيء، أفضل شيء تشعر أنه ميسي قدم ملاحم في كؤوس عالم فقدها وخسرها، هذه 3 أهداف تعويض عن تلك المباراة
0: تعويض. لكن ترى كذلك من باب الإنصاف أخذت نظرة بعد المباراة على نوعية اللاعبين اللي سجلوا هاتريك بطريقة مشابهة، خلينا نقول اللي هو بمعدلات ركض منخفضة. اللاعب في المباراة أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة لمس 57 لمسة بس، هذا يعتبر رقم جدا منخفض لميسي. ترى غالبا أهدافهم، أنا ما أحب مصطلح مقشرة لأنه في نوعا ما ظلم المهاجم، لكن هدف ميسي على سبيل المثال اللي ارتدت من لوكا زيدان كان نوعا ما هدف على طبق من ذهب، لكن الهدفين الأولى هدفين صعبة. الهدف الأول على سبيل المثال قدر بطريقة ما أنه هو يتحرك من الخط الأول والثاني لدفاع الجزائر يستلم 3 لمسات الرابعة في المرمى.
2: صحيح.
0: الهدف الثاني يعني أنت تكلمت عنها ستايل ميسي اللي هو الهدف اللي سجل من خارج الصندوق. بشكل عام هل كان أعلى أداء فردي لميسي؟ لا. لكن كذلك في نقطة مهمة أنه هو كان واحدة من أكثر الهاتريك كفاءة وفعالية أنا شفتها طوال مشاهدتي للعبة. يعني كأس عالم جديد إذا قدر ميسي يكسر الثانية أعتقد بتكون
1: بحول الله تعالى
2: بريحية تامة،
1: وتشعر أنه تشعر حتى تشكيلة الأرجنتين بشكل عام فيها حماية لميسي. يعني
2: صحيح.
1: أنت لما تشوف الدكة تشوف لاعب مثل جوليان سيميوني مثلا ولا باركو، الاثنين شفتهم في المباراة الودية قبل المونديال عبارة عن طيارات في أطراف الملعب. باركو لاعب تشيلسي القادم
2: إذا ميسي ما حمي مين راح يحمي
1: بالضبط؟ يعني باركو سيميوني في هذه المباراة لعب المادة دي باول. صحيح. عنده زاد بشري كبير، دائما نقول لاعب مثل ميسي محتاج تضحيات كبيرة من المهاجم، مهاجم المفضل على مستوى العالم لاوتارو مارتينيز والابن البار لنادي الانتر والكابتان والكبير التورو، قدم الأداء وأكثر. ممكن ما هو محبوب مثل جوليان الفاريز، لكن صدقني لو تسأل ميسي من يعني من تفضل تلعب بجوار من، راح يفضل لاعب مثل لوتارو بكثير على جوليان الفاريز، وإن كان جوليان طبعا كلاعب مرعب صراحة. أرجنتين عندها نقطة إضافية مثل فرنسا، دكة بدلاء قادر تغير فيها أساليب لعبك، قادر تغير فيها خطط، قادر تغير فيها أمور كثيرة جدا، وهذا اللي إن شاء الله يتحقق مع أرجنتين. لكن ما قدمته إنجلترا وفرنسا من خلال الجولة الأولى بشكل عام كان أفضل. في منتخب معين ولا نروح للمجموعات؟
2: بس نقطة بسيطة عن إنجلترا. شوف إنجلترا تاريخيا الأسماء موجودة عندهم، لكن دائما كانت فيه معضلة، إما المدرب إما التجربة. العمدة قال الكلمة حلوة، قال صحيح إنهم تقريبا الآن في 3 إلى 5 لاعبين فقط الثابتين، ولكن إنجلترا كمنتخب حاليا أنا أشوف إن عندهم التجربة طبعًا الكافية. تخيل إنه آخر بطولتين يورو وصلوا للنهائي،
0: صحيح،
2: كأس العالم 2018 نصف النهائي، وفي لاعبين من هذاك الجيل إلى الآن موجودين،
1: وفي لاعبين ترى حققوا بطولات فئات سنية.
2: صحيح.
1: في حققوا كأس عالم
2: وأيضا كأس العالم 2022، وإن كانوا خرجوا من دور الثمانية لكنهم خرجوا من فرنسا اللي وصلت للنهائي وكادت تفوز. فعندهم 4 مشاركات متتالية كلها مميزة أنا بالنسبة لي، خصوصا بطولتين اليورو صراحة كانوا يعني سوء حظ، على الأقل كانوا يستحقون واحدة، خصوصا بالنسبة لي ضد إيطاليا يعني على وجه الخصوص. ولكن الآن عندهم التجربة، عندهم الأسماء، وعندهم مدرب أظن أنه قد يكون أفضل مدرب ما بين كل مدربين المنتخبات بالنسبة لي توخيل، ما أعرف صححوا لي لو في غير.
1: لا لا لا،
2: هو الأفضل فنيا، هو الأفضل بدنيا، عفوا مو بدنيا، هو الأفضل من ناحية أنه فاهم
1: خصائص، هو ألماني أكيد بدنيا يعني لو جريوا كله مو راح يفوز يعني. نعم.
0: في الإقصائيات،
2: وفي الإقصائيات توخيل طبعا كمدرب يعني باريس ما قبل تحقيقهم لدوري الأبطال كانت عندهم عقدة، المدرب الوحيد اللي وصل معهم للنهائي كان

0: تخيل عن استحقاق تام، وكان ممكن ترى حتى يهزم باير طبعا. فليك في النهائي، فهذا يخليهم هنا عن مرشح ثاني بعد فرنسا مباشرة. الشيء اللي يخليني أميل لفرنسا يا أخي الجانب الإبداعي صراحة عند فرنسا مبالغ فيه، يعني أوفر وليسي ديمبلي يا رجل، هو لو حب يغير شكل الفريق مثلا قال يلا يا كيليان تعال انت جناح يسار، في تورام يدخل مهاجم،
1: في ديمبلي نفسه يدخل مهاجم،
0: وفي ديمبلي ايضا يدخل مهاجم يعني دوي طبعا،
1: غير منطقيين، غير منطقيين،
0: شيء مبالغ فيه يعني صراحه. يعني اللعب ضدهم وانا لاحظت في العمده، يعني لاحظت في عيونه الخوف وهو يقول المنتخب لو تاهل كثالث ممكن نطيح مع فرنسا. يعني صراحه غير منطقي اللعب. انا لو اشجع منتخب كبير معلش لك طوارتك، اشجع اسبانيا مثلا،
1: انا اقول فرنسا دقيقه، يعني انا كمنتخب احب الارجنتين وايطاليا طبعا. انت
0: انا صراحه اميل للبرازيل،
1: انجلترا،
2: سنغال.
1: ما نبغى نجيب سيرتهم لانه اللي
2: لانه لا شوف شوف ما تقدر تلومني يعني اللي صار
1: في دي المباراه تحديدا. انا كنت اتفرجها.
2: لا بس قدموا والله، ترى قدموا شوط اول،
1: الشوط الاول كانوا افضل اصلا. إيه مو الشوط الاول جيد، كانوا الافضل،
2: كانوا افضل،
1: كانوا اقرب للتسجيل.
2: هذول اطفال والله يا جلال، يعني تعرف انا يذكروني بيش يوم انك كنت تلعب فيفا وانت صغير وتروح تجمع كل النجوم في فريق واحد. يعني يا رجل شوف عندك الدكه، كيف من الدكة تنزل لي باركولا وريان شرقي وانت باقي عندك
0: شيء غير ما غير
2: شيء مو عادل صراحة.
0: لا فارق عندهم صراحة إشكالية في مدربينهم.
2: أيوة باب ثياب يعني صراحة.
1: جاكسون
2: قدم أداء جيد
1: رائع، مو جيد. أنا كنت أدخل في إكس أشوف ناس تنتقد مبابي وجاكسون، يعني أنا نفسي والله أحيانا أكتب يا جماعة الخير هو تضيع الفرصة إنك تخطئ في لمسة ولا تمريرة، ترى ما يقيم عمر المهاجم اللي مفترض في ذاك الوقت إذا بتقيم عمل المهاجم تسأل المدافع اللي جنبه، يعني تسأل المدافعين اللي كانوا مع جاكسون تعبوا من جاكسون. ومبابي مبابي فكرة إنه يعني والله ديمبلي صار يرمي كور بدون ما يشوف أصلاً، فكرة إنك أنت تسمع خطوات مبابي خلفك هذه مرعبة بشكل غير طبيعي.
2: لو حتى الفرصة اللي ضيعها ترى جاكسون لو تذكرها، يعني أنا بالنسبة لي تعامل معه بشكل مثالي
1: اللي في القائم.
2: أيوة
1: رائع
2: يعني
1: والهدف اللي سجله
2: يعني قد المراجع
0: في السنغال صراحة. لاعبين دوري روشن إذا استثنين إدوارد ميندي، كوليبالي وماني كانوا محبطين جدا حسب اللي شاهدته يعني في المباراة.
1: طيب نبغى نروح المجموعات من خلالها راح نتذكر أشياء. المجموعة الأولى مكسيك،
0: ايه مكسيك خلاص.
1: انا عشان اقول دائما سبحان الله في ناس دائما تعرضني، يمكن انتم تعرضوني، انا دائما اشوف انه اقوى بطوله كره قدم في تاريخ كره القدم بشكل عام كاس العالم. يعني يقولوا دوري الابطال اقوى، ما ادري، انا من وجهه نظري كاس العالم ينضاف لها شيء كبطوله ينضاف لها شيء، كميه الضغوط، فكره انك تلعب للوطن، كل هذا يظهر. يعني لاعب مثلا مهاجم مكسيك نسيت اسمه خيمينيز نسجل هدف في كأس العالم ويذرف الدموع، أو لاعب في نشيد وطني يذرف الدموع، ولا لاعب يتعرض لإصابة. يعني هذه كثير صارت حتى زمان تسمعها إنه لاعب يصاب في الملعب، يصاب ركبة وإصابات غير منطقية ويكمل المباريات في كأس العالم فيها أمور كثيرة. وغير إنه زي ما قلت لك الشرخ في غرفة الملابس قابل للانفجار. دائما أتذكر 98 تذكر الكل، يعني أنا كنت صغير والكل يتكلم رونالدو رونالدو رونالدو، ليلة اللي حصل في المباراة رونالدو وحالة تسمم أو غيره، تلعب الفرنسا مباراة النهائية تفوز 3-0، فخطأ بسيط جدا استدعاء لاعب ممكن يكلفك بطولة أحيان. فكوس العالم غير، وأنتوا كان عندكم كلام على الحضور الجماهيري اللي أنا كنت متخوف منه في أمريكا، لكن واحد
2: ممكن ما ذكرناه الآن،
1: رائع رائع التفاعل الجماهيري، الحضور الكل يحضر، لكن التفاعل ذكرني فعلا بكأس العالم في ألمانيا 2006، تفاعل غير طبيعي صراحة.
0: ما في مقعد فاضي
1: صراحة، يعني شيء
0: مبهر صراحة،
1: والمقاعد يعني غالية.
2: اترك كل شيء يعني صراحة.
0: التذاكر مدعومة من الولايات عموما، ولكن
2: بس إنه يا أخي في شيء منطقي وفي شيء مو منطقي يعني صراحة. يعني إحنا مؤمنين إنه أمريكا بقدر ما إن هي بلد الكل يتكلم إنه هي ما هي مهتمة باللعبة، لكن لا ننسى إنه أمريكا ترى فيها تنوع ثقافي مهول. صحيح. فيها كمية مهاجرين بالملايين، يعني أنت تتكلم بس لو تشوف الجالية المصرية هناك أعداد ضخمة، لكن في نفس الوقت رجل ما وصل مرحلة عبي مباراة بين غانا وبنما.
1: أي صحيح.
2: يعني أنا بالقوة كملت المباراة وأنا موجود هنا في جدة يعني صراحة.
1: العيال اللي تابعوها في جدة 6 أشخاص فقط يعني.
2: تماما يعني هو صاحبنا وصانا عليها يعني الله يسامحكم.
0: والله وصيتهم عليها ورحت نمت.
1: طيب المجموعة الأولى أعتقد المكسيك راح خلينا أقول برضو نقطة أخيرة، ترى الأربع نقاط تأهلك دور ثاني 100% ما في حسابات.
0: والله.
1: 100% الأربع نقاط توصلك دور ثاني.
0: جميل.
1: هذا كلام لا مفر منه حتى

مو ثاني افضل ثالث اكيد. في انديه راح تتاهل بثلاث نقاط يعني، حط في بالك في انديه راح تتاهل بثلاث نقاط. المكسيك اعلنت، كل المنتخبات مرشحه طبعا، كوريا الجنوبيه منتخب قدم مباراه الاولى جيده،

0: حديث
1: صراحة شيء غير طبيعي. المجموعة الثانية للأسف اللي خسرت فيها قطر يوم أمس من كندا نتيجة قاسية جدا. كندا المنتخب اللي يلعب على أرضه وأكيد هذا فيه أدفانتج كبير.
2: منتخب جيد فعلا.
0: قطر واحد من أفضل المدربين في البطولة.
2: جيسون مارش يعني مدرب رائع صراحة.
1: قطر أعتقد عندها فرصة كبيرة من خلال المباراة الأخيرة. يعني ما في شيء مستحيل بشكل عام. المباراة الأولى قدموا كل شيء.
0: ضروري بس تطرق لخوخي بعلام بوندا وميغيل الثلاثة قدموا ملحمة كبيرة في المباراة الأولى صراحة. خوخي بعلام لقطته لما افتك الكورة مباشرة توجه للمنطقة. الرجل يعني ما شاء الله أسطورة قطرية حية ما شاء الله أسطورة عربية حتى.
1: بإذن الله والله يوفقهم إن شاء الله في الأخير. منتخب يعني كل رفنحان المباراة الأولى رغم أنه خطفوا التعادل فعلا خطفوا التعادل خطفوا. في مباراة كان ممكن يتعرضوا لهدف ثاني بكل سهولة. المجموعة الثالثة برازيل ومغرب وسكوتلندا. سكوتلندا فازت في المباراة الأولى وهذه معضلة. هايتي الخصم اللي راح يتلقى أهداف كثيرة.
0: أكيد.
1: برازيل والمغرب أعتقد تكلمنا عليهم بما فيه الكفاية في هذه الحلقة.
2: أعتقد المعلومية سكوتلندا راح تخلق ترى مشاكل كبيرة للبرازيل
0: إذا تأهلوا كأفضل ثالث.
2: منتخب
0: مزعج. أتوقع أن أي منتخب راح يطيح ضدهم راح يندم. أتوقع. إلا لو كان فرنسا.
2: هو على الأقل يعني حتى لو ما خرجوك بيوصلونك الدور الجاي وانت في حالها يرثى لها يعني.
0: صحيح.
2: وبنشوف الشيء هذا ضد المغرب والبرازيل انا متاكد.
1: المجموعه دي المجموعه اللي حصلت فيها المفاجاه الكبرى من وجهه نظري تركيا بولا نقطه. امريكا بالمناسبه قدمت مباراه الاولى رائعه جدا. بوكاتينيو يعني نحن نسيناه بشكل عام نتكلم عليه بس اعتقد قدم اداء تكتيكي من الطراز الرفيع. قدم مباراه اولى تاريخية صراحة.
0: هذا أفضل جيل لهم من أيام دونوفان ممكن.
1: بالضبط.
0: قد يكون يتفوق حتى.
2: لا بس المجموعة فعلا.
1: المباراة الأولى صراحة. مباراة ضد بوروغواي صراحة 4-1 تكلم.
0: مع الرافة.
1: مباراة رائعة جدا جدا جدا. تركيا لابد تحقق على الأقل 4 نقاط وعندها مواجهة ضد أمريكا. فهذه المجموعة حلوة فعلا راح تكون متابعة بشكل كبير جدا.
0: أظن الأتراك قادرين. أظن.
1: قادرين عندهم منتخب مفترض إنه ما يعاني. مجموعة إيه فيها كوت ديفوار وألمانيا والإكوادور كوراساو. طبعا كوراساو اللي صاحبة أكبر نتيجة يمكن في المونديال ضد ألمانيا.
2: ممكن هذا
1: ثلاثة متأهلين.
2: ممكن نتطرق فيها سريعا لساحل العاج. أعتقد أنهم قدموا أداء ما تصورتهم أنهم مقارنة بالظهور اللي ظهروا عليه في بطولة أفريقيا الأخيرة.
0: بس جيلهم الجيد
2: جيلهم حاليا أضافوا أكثر من لاعب ممكن على رأسهم ديوماندي يعني أحد أكثر الأجنحة المطلوبين حاليا في أوروبا. صحيح. قدم أداء مخيف يعني
0: استاهل 120 مليون
1: يورو. كان كثير المبلغ
2: استاهل.
1: هذا أول مرة شفته كان في جدة هنا كانت في مباراة ضد المنتخب.
0: بس مع أسعار السوق أنا لأنه مع أسعار السوق حاليا أشوفه مبلغ معقول جدا.
1: معقول
0: يعني الأخوة هنا في تشيلسي مثلا ممكن يلحفون بإنزو فرنانديز 150 مليون يعني هذا رقم.
2: لا هو يعني لو تفكر فيها أنا دفعت في لاعب زي جيمي جيتنز على سبيل المثال من دورتموند حوالي 70 مليون 68 مليون. الرجل يعني بدون مبالغة واحد طبعا نجاحه من عدمه يدخل فيه عشرات التفاصيل لكن صحيح. لو نتكلم عن جودة خالصة أعتقد أنه كوت ديفوار كسبت لاعب تعرف اللي بيكون من أيقونات القائمة.
1: رائع رائع ماله يعني كمية حلول
2: كمية حلول كابوس يا رجل صراحة
1: كمية حلول مرعبة جدا. يعني لازم أقول نقطة ترى هم لعبوا ضد منتخب ما هو سهل.
2: صحيح
0: أكيد
1: ابدا ابدا ما هو سهل. يعني منتخب مثل الاكوادور يعني في التصفيات قدم اداء كبير جدا. انت حتى لما تراجع تشكيله ساحل العاج تشعر انه بعض اللاعبين هل قادرين زي فوفانا هل قادر اكيسي هل قادر لا اداء كبير جدا بيبي هل قادر يعني فاللي قدموه رائع جدا. وزي ما قلت دوماندي صراحه مستقبل كبير. ومباراتهم ضد المانيا راح تكون
2: ممتعه جدا
1: منتظرة بشكل. المجموعة اللي بعدها مجموعة اللي حصلت فيها مأساة العياري ضد منتخبه الأم أو فرق الدولة الأم السويد واليابان وهولندا وتونس. ترى مجموعة قوية متكافئة بشكل كبير لكن السويد
0: هي المأساة. من تونس بدأت من القرعة بصراحة. القرعة ما انصفتهم أبدا يعني
1: بس ما أشوفها أنا ما أشوفها والله مجموعة مرعبة يعني.
0: السويد ترى بالمناسبة جيدين جدا
1: يعني حتى
2: وشوف قوتها مو انك انت طحت مع واحد من منتخبات التوب. قوتها
1: كلها مباريات قوية.
2: قوتها انه 3 مباريات اذا ما كان في واحدة 9 من 10 و2 4 من 10 كلها 7
0: ما في خصم سهل.
1: انت شايف زي السويد هذا تأهلوا

0: بسبب مركزهم في بطولة اليورو، هم كان ما لعبوا ملحق ولا تأهلوا.
1: صحيح.
0: فانه يوصل المباراة الاولى طبعا يوصل
2: للمباراة مع جرام بوتر
0: اكيد طبعا
2: هو افضل مدربين البطولة بالنسبة لي
0: ولاعبين في البريمير ليج واليابان منتخب مع مدربه الساحر بشكل عام الجديد الآسيوي ساحر في العادة الساحر أفريقي لكن هذه المرة الساحر الآسيوي باللوحات والخطط ومنتخب هولندا أعتقد هذه المجموعة برضو راح يكون فيها
1: ممتعة جدا
0: متعة كبيرة مجموعة جي مجموعة
2: مع إضافة رينارد حاليا
0: مع إضافة
2: في واحد بيكون متصيد أنا معه
0: وسطام هذا أكيد سطام تابع كل سطام أنا أعتقد ما شاء الله تبارك الله ما ضيع ثانية او انه يصور وينام يعني اشوفه في السناب اي ما في ما شاء الله تبارك الله مو منطقي لكن هو طالما يتصل به احيانا وما يرد فلا نصدي سطام صراحه نيوزيلندا ايران بلجيكا مصر
1: مجموعه جميله اتوقع نيوزيلندا ما راح تتاهل مجموعه
0: انا اتوقع مصر تتاهل على الاقل ثانيه المنتخب اللي بيخرج والله شوف ايران انا يعني كثر خيرهم عندهم مشاكل كبيرة جدا مشاكل صحيح. سفر مشاكل صحيح. دولة حتى نظرة العالم للمنتخب نفسها وهو هناك نظرة مختلفة كل هذه الضغوط تصاريحهم الأسئلة باستفزازية بشكل كبير فهذا الشيء ممكن يخلق قوة
1: لو تأهلوا بيكون شيء
0: يعني أتذكر العراق في 2007 لما كان منتخب مجمع هذا الشيء خلق قوة لاعبين دخلوا كأنها معركة صراحة فإيران قادرين يستفيدوا من هذا الشيء مجموعة إتش مجموعتنا بشكل عام نتمنى من كل أعماقنا قبل مباراة السعودية أن الأوروغواي تفوز على كاب فيردي وأنها ترهقهم وأن يعني لا مانع من بعض البطاقات والملونة لكاب فيردي
1: السعودية ترى تقدر تتأهل كثاني
0: بإذن الله ثاني بإذن أو الله. ثالث حتى المجموعة اللي فيها العراق قليلة حظ
1: جداً.
0: قليلة حظ بشكل غير طبيعي يعني المنتخب الأبرز حالياً أو الترند على مستوى أوروبا النرويج فرنسا السنغال فمجموعة هذه السنغال تعرف إيش المشكلة أنه السنغال يعني نفترض جدلاً أنها حققت 3 نقاط أمام العراق ضروري تضمن نقطة أمام النرويج
2: تماماً هذه المشكلة كذلك
0: وهذه مشكلة كبيرة أنه يعني أحيان في ظلم يعني أحيان في فعلاً القرعة أحياناً تقسيم المستويات احيانا يكون فيها ظلم كبير لابد انه يقاس بمستويات الاخيره يعني تقيس انت بتصنيف او تقيس بموعد تاهل اعتقد ظالم جدا منتخب مثل السنغال ممكن نفقده او منتخب ونلقى في الدور الثاني منتخب اقل منه بكثير
2: صحيح
0: اعتقد في امور لازم تراجع حتى في المقاعد المعطاه يعني مجموعه جاي ارجنتين النمسا الجزائر والاردن وضع ما هو سهل
1: وقت ترى مباراة الجزائر والأردن بتكون جميلة جدا
0: أنا نبغى نتكلم شوية يعني نحن ما نبغى نأخذها كمجموعات لكن خلينا نخلص المجموعات مجموعة كولومبيا والكونغو والبرتغال وأوزبكستان
2: كولومبيا الأمانة قدمت مردود يستاهل الاحترام أنا أعتقد كذا عندي تصور أنه عندك تقدير خاص لكولومبيا بشكل عام يعني هذا التصور عندي يعني صراحة لكن الجولة الأولى الأمانة يعني اللي قدمه لويس دياز
1: سوى بالجوارين يعني ممكن
2: ما أدري الأمانة بس كذا أنا مشجعين الانتر أشعر أنه علاقتهم جيدة بكولومبيا
0: يعني. مو مرة يعني على السيرة أنا كولومبيا أنا تفاجأت أنه رودريغيز جيمس
1: نازال موجود
0: موجود ويعني موجود وكابتن و سبحان الله كؤوس العالم تفرز لاعبين تشعر انه مخلوقين لكؤوس العالم
1: اوتشو
0: ايوه اوتشو اللي حسك انك فعلا كبرت مثل ما يقولون احنا وصلنا لاية مجموعه
2: المجموعه كي كولومبيا
0: والمجموعه اللي بعدها
2: اللي هي المجموعه انجلترا وغانا وبنما وكرواتيا
0: كرواتيا اعتقد انا لما شفت بيرزيتش والله العظيم تفاجأت صراحة 38 سنة أعتقد 39
1: الأصلي
0: والله لا هي حتى في صورة أعتقد فيك شفت منتخب كرواتيا وماشي يقول لك هذا اللي جاي يهزم البطل المنتظر ويخرج بعد كذا فلكن
2: وقدم أداء محترم
0: خلونا نعترف أنه جيل أقل ما يمكن
1: وقدم أداء محترم بس أنت ما احترمتهم فيكس
0: يعني لا لا أقل لا
1: كرواتيا لابد تقدرهم صراحة
0: لا على نسخ سابقة
1: وأنا يعني. أشوف أنه في 2018-2022 الناس

0: تتهمونهم انهم افسدوا كاس العالم، انا اشوفهم سبب في جماليه البطولتين. رأي رأي. بالنسبه لي يعني
1: للعمر احكام صراحه لكل المنتخب، او حتى لوكا مودريتش اللي سبب ركله الجزاء كان واضح انه مستحيل تحصل قبل 5-4 مواسم صراحه، او حتى اكثر من ذلك. لكن غانا كيف شفتوه؟ انا ما قدرت اتابع مباراه غانا بشكل
0: عام. انا نصحت الناس بالمباراه وما تابعت الا 10 دقائق.
2: والله يعني مباراه غانا وبنما، انا بالنسبه لي شوف كم كاس عالم تابعت، 2010 تابعت 2014 2018 22 والان 26، ما احتجت اسوي مراجعه قبل ما اعلن صراحه في اكس ان هذه أسوأ مباراه كاس عالم انا شفتها في حياتي يا رجل. ما في شيء لعب يعني، احيانا والله العظيم على سبيل المثال مباراه المانيا اللي انتهت بسبوعيه، مباراه منتهيه، مباراه من جانب واحد، لكن يا اخي في جانب من جوانب اللعبه انت قاعد تشوفه، هو فريق مهيمن هجوميا
1: صح،
2: قاعد تشوف فيردز وقاعد تشوف موسيالا وقاعد تشوف كاي هافرز، قاعد تشوف منتخب واحد على الاقل يلعب كوره وتستمتع فيه، قاعد تشوف افكار تكتيكيه على سبيل المثال. مباراه غانا يعني كيروش ما شاء الله مطبق نظامه المعتاد، لا انا العب ولا اخلي خصمي يلعب، يعني يمشيها بالطريقه هذه يعني اداء فردي سيء.
0: لا زالت المنتخبات تثق فيه
2: تمام، هو في الاخير يعني غانا خطفت التاهل في الدقيقه الاخيره يعني صراحه، وهذا يحسب له.
0: ما اعرف ليش ايش سبب الثقه صراحه في كيروش، يعني هو اكيد انه مدرب عنده تاريخ كبير، ولكن الكره تجاوزت صراحه، تجاوزت وتجاوزت امثاله
2: يعني ما في شيء فاتك يا جلال صراحه يعني المباراه دي.
1: انا ابغى اشوف المواعيد القادمه، انا يعني دائما اقول من حظي الجيد انه مباريات اربعه دائما تكون مباريات يعني اقل ما يمكن. مباراة أربعة اليوم راح تكون البرازيل وهايتي، يعني أنا منتظر نتيجة كبيرة أصلاً يعني. اسكتلندا والمغرب الساعة 1 اليوم راح تكون
2: رائعة
1: رائعة رائعة رائعة بحق. تركيا باراغواي
2: إيه هذه واضح بتنام أنا.
1: لا ستة، لا لا ستة أصحى.
2: مباريات الصباح ويكند اليوم،
1: مباريات الصباح لا لا لا لا مباريات الصباح أصلاً بشكل عام أصحى لا، أنا أصحى من ستة أصلاً.
0: أظن أمريكا وأستراليا تستاهل المشاهدة اليوم، خصوصا توقيتها مناسب ومباراة حلوة، الاثنين فازوا في اول مباراة.
1: مباراة ضد اسبانيا خلينا نختم بها بما انه بقينا دقيقتين. مباراة ضد اسبانيا راح تكون في جو مشمس طبعا، في نظام في البطولة انه الملاعب المدن الحارة ما تلعب فيها المباريات بدري، تلعب فيها مباريات متأخر، ما راح نلعب في درجة حرارة مرتفعة، لكن الجو المشمس هذا
2: مزعج جدا.
1: كيف تقدره بشكل عام كاسبانيا وكسعودية تشعر؟ انا شفت الهلال في كاس العالم الاندية كان جيد، كان جيد في الأجواء هذه، لكن في الأخير اللعيبة أغلبهم أجانب كلاعب سعودي.
2: ترى في معضلة ممكن الناس كلها تتكلم أنه إحنا في السعودية ومعتادين على الأجواء الحارة وما إلى ذلك، لكن لا ننسى نقطة مهمة أنه إحنا ترى كان عندنا قابلية أنه إحنا نستفيد من هذه النقطة، ولا استفدنا منها لأنه أنت ما تلعب بشكل مبكر، يعني المباريات تكون جدا نادرة وفي فصل الشتاء، وأنا أتفهم الشيء هذا يعني معلش مع كامل الاحترام، صعب إني أنا ألعب باللاعبين العصر ودرجة الحرارة 42 أو 40 في الرياض وجدة وما إلى ذلك، لكن من ناحية الاعتياد لا ما يعني أعتقد
1: بالعكس أنت كلامك يعني بالعكس لفتنا نقطة كبيرة، يعني هذا الموسم كان مفترض تلعب المباريات،
2: كان مفترض
1: يعني ملعب الجوهرة ما فيها شيء إنك تلعب بعد العصر، يعني ما في شيء،
2: خصوصاً 70% منه مغطى
1: بالضبط
2: أصلاً.
1: أنت تتكلم على 4 شهور 3 شهور في السنة، الساعة الرابعة عصر راح يكون الجو نوعا ما حار، لكن ما هو أحر من مدن الشرقية في الليل في الصيف أو حتى صحيح. في جدة
2: صحيح فعلا.
1: فأنت
2: كان ممكن يعطيك الشيء هذا كريدت.
1: أنا أتذكر مباراة السعودية وأوكرانيا الكل يتحدث عن أحذية المطر وما المطر، أعتقد لازم نستفيد من تجارب القادمة، كأس العالم القادم اللي بعده نحضر منتخباتنا بشكل كبير. نحن دائما نقصى الاتحاد السعودي لأنه في أمور غير منطقية تحصل، نعمل برنامج فني لكن جزء وامتداد للعمل صحيح. للكلام الفني هو جزء إداري بشكل صحيح. كبير. نتمنى الحلقة القادمة نجي والمنتخب مرضي
2: يا كريم.
1: نحاول إن شاء الله يكون فيه سطام حتى لو على حسابي عادي، طام لابد يحضر لأنه مغطي ما شاء الله المونديال بشكل كبير. استودعكم الله على أمل تأهل السنغال إن شاء الله، وعلى أمل برازيل تسوي شيء
0: إن شاء الله بإذن الله،
1: ونتلاقى الأسبوع الجاي بحول الله وقوته. إلى اللقاء.
3: من هنا يأتيكم الخبر بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات

0: مئات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: حنقفلها أكسر الكاميرا خلاص.
1: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
8: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
9: تلاحظ الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
0: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

0: أهلا بكم مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة ونتابع آخر التطورات العاجلة القادمة من لبنان، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمر إيران انتهى وسنمضي بفترة 60 يوما، مؤكدا أن إيران لن تحصل على أي أموال ولا حتى على 10 سنتات. ولكن الأهم في هذه المرحلة هو دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. نتوجه مباشرة إلى لبنان وهذه الصور العاجلة التي تأتي من هناك لاستمرار القصف الإسرائيلي ربما في مرحلة سابقة، ولكن الأمور هدأت ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مؤخرا في لبنان، خاصة بعد التصعيد الأخير الذي حدث مع التزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذه المذكرة تم تأجيل الدخول في التفاصيل الفنية لها بحسب الاجتماع السابق الذي كان في سويسرا، ولكن دعونا نشير إلى بعض الأخبار العاجلة. الغارات ما زالت مستمرة على الرغم من الحديث عن أن هناك توصل لهدنة ما بين إسرائيل وحزب الله، ستدخل حيز التنفيذ قريبا. هذه الغارات مستمرة على نبطية جنوبي لبنان، ولكن الاتفاق الذي أشرنا إليه بحسب مسؤول أمريكي كبير رفض الكشف عن اسمه هو اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله، سيدخل حيز التنفيذ الآن. ولكن سحب الدخان ما زالت تتواصل من البلدات والقرى الجنوبية للبنان رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. دعونا نتابع المزيد من التفاصيل. غين ويتيم، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن إعلان وقف إطلاق النار؟ هل هذا صحيح وهل دخل حيز التنفيذ؟
1: حتى الآن لا يوجد أي تعليق أو بيان واضح من حزب الله حول هذا الموضوع أو حتى من الجهات اللبنانية المسؤولة. إن كان هذا صحيح فهذه المرة الأولى التي يكون فيها الإعلان يعني مباشر بين إسرائيل وحزب الله، لأنه دائما كان محاولات إما تكون بين إيران والولايات المتحدة أو بين المفاوضات الرسمية.

0: بين لبنان الرسمي وبين إسرائيل المفاوضات التي كانت تحدث في الولايات في واشنطن، إن كانت سياسية في البيت في واشنطن في وزارة الخارجية أو في البنتاغون إن كانت عسكرية. ولكن هذه المرة الحديث بحسب المصدر الأمريكي يقول بأن هناك اتفاق بين حزب الله وإسرائيل. حتى الآن حزب الله خلال هذا اليوم كان قد لا يزال يعمل على استهداف جنود وآليات إسرائيلية داخل المناطق اللبنانية. وحتى هذه اللحظة الغارات مستمرة على القرى الجنوبية. لذلك يعني حتى الآن لا يمكن أن نجزم بحال كان هذا المصدر صحيح، ولكن بحال كان هناك اتفاق واضح بين حزب الله وإسرائيل فهذا يعني ربما بأنه يعني لأن هاتين الجهتين هي الجهات التي تقوم بإطلاق النار، يعني بأنه ربما يكون هناك إطلاق نار حقيقي في الجنوب الذي كان قد شهد خلال الفترة الماضية خلال الأيام الماضية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني نوع من الهدوء، ولكنه عاد اليوم إلى العمليات المعتادة، عدد كبير من الغارات على قرى خاصة قضاء النبطية، الاستهدافات للجنود الإسرائيليين في محيط تلة علي ولكن يعني في حال كان هذا صحيح هذا يعني بأنه ربما سيكون هناك فعليا حالة من الهدوء في جنوب لبنان.
1: فقط نشير إلى التوقيت المحلي بتوقيت بيروت والساعة الرابعة عصرا الآن غواب بالتأكيد، وهذا ما يتحدث عن المسؤول الكبير في هذه التصريحات بأنه سيدخل حيز التنفيذ إذا صدقت تلك التصريحات، فإنه بالفعل هناك وقف لإطلاق النار. ولكن الغارات التي تحدثت عنها غنوة هل تمت قبل الساعة الرابعة عصرا وهو الموعد المعلن لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؟
0: يعني هناك غارة كانت مثلا على منذ 3 دقائق على الساعة أو 6 دقائق تقريبا على الساعة 3:57 كانت في كفر رمان. هذه آخر غارة، ولكن يعني حتى الآن هناك 4 دقائق فقط يعني منذ الساعة الرابعة. يعني لا يمكن علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيحدث فعليا. قبل أن تكون هناك يعني قبل الساعة الرابعة ب3 دقائق كان هناك غارة على كفر رمان على قرية كفر رمان جنوبي لبنان في قضاء النبطية.
1: طيب، ولكن عطفا على وقف إطلاق النار السابق، هل هناك تواصل مباشر أو اتفاق مباشر سواء كما ذكر المصدر وساطة أمريكية قطرية هيكون تواصل مباشر ما بين إسرائيل أو حتى عبر الوسطاء لإعلان وقف إطلاق النار من هذا النوع، أم أن الحكومة اللبنانية دائما ما تكون طرف في أي وقف إطلاق النار في لبنان؟
0: لا طبعا مع إسرائيل لم يكن هناك تواصل مباشر بين حزب الله وإسرائيل. يمكن أن نقول عندما كان هناك اتفاق مباشر والله الذي كان قد بدأ هذه الحرب إسنادا لإيران، وحتى الإيرانيين يقولون بأن حزب الله دخل هذه الحرب إسنادا لنا، ولكن يعني يبدو أنه الآن هناك
1: غنوة يبدو أن فقدنا الاتصال. سنعود إلى غنوة بعد تأكد من جهوزية الاتصال. غنوة إذا كنت تسمعين إلى الآن نشير فقط إلى صور المباشرة، إذا سحب الدخان تتصاعد من بعض المواقع التي تم استهدافها مؤخرا من قبل المدفعية الإسرائيلية. تأتي هذه الاستهدافات بالتزامن عن كشف مسؤول أمريكي كبير عن وجود وقف لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ على رأس الساعة السابقة لما بين حزب الله وما بين إسرائيل، ولكن هذه الغارات لم نتأكد بعد، هي كانت قبل قليل ولكن لم نتأكد بعد إذا كانت قبل الساعة الرابعة يعني قبل دقائق من الآن وبالتحديد قبل 6 دقائق يعني قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أم لا، ولكن الغارات الإسرائيلية استمرت في المرحلة الأخيرة واستهدفت خاصة بعد عمليات إسرائيلية ومواجهات واشتباكات مع عناصر الحزب الله في الجنوب اللبناني أسفرت عن مقتل ضابط وثلاثة جنود إسرائيليين وعدد من عناصر الحزب كما أعلنت إسرائيل. إذن هناك حديث عن وقف لإطلاق النار.
0: نعم،
1: هل هناك من تفاصيل إضافية؟
0: هناك معلومات الآن على غارة على محيط النبطية الفوق جنوبي لبنان. يعني هناك غارة الآن قبل قليل كانت

0: قد استهدفت محيط النبطية الفوق. وعلينا أيضا كما ذكرت أن ننتظر لنرى ما إذا كان بالفعل يعني هذه الغارات ستتراجع أم اتفاق. الاتفاقات الماضية بالنسبة لحزب الله حتى مع لبنان الرسمي مع رئيس الجمهورية كانت قد توقفت التواصل، كان قد توقف التواصل مع حزب الله، وكان التواصل عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو أيضا رئيس حركة أمل حليفة حزب الله. يعني حتى بالنوع الرسمي كان هناك نوع من توقف العلاقات بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، وبطبيعة الحال لم يكن هناك أي تواصل بين حزب الله و
1: فقط غنوة. نشير إلى أن هذه الصور التي نتابعها الآن لهذه الغارة التي حدثت على مناطق النبطية وقريبة من النبطية جاءت بعد دخول هذا الاتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهذا ربما ما يشكك في هذه الرواية والمصادر التي تتحدث عن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية قطرية. حتى الآن لم يتم أي إعلان رسمي أو من مسؤول كبير بشكل واضح عن هذا الاتفاق، خاصة بعد التصعيد الأخير. نترككم مع هذه الصور، وكما أشرنا نعلق عليها بشكل سريع. تصاعد سحب الدخان من الموقع الذي تم استهدافه في منطقة النبطية بعد دخول وقف إطلاق النار المفترض حيز التنفيذ في الساعة الرابعة بتوقيت المحلي لبيروت. وتابع التطورات أيضا مع مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. مجدي، هل هناك أي معلومات حتى الآن تتحدث عن وقف أو تهدئة ما بين إسرائيل وحزب الله؟
2: المعلومات هي أمريكية حاليا. هناك من المتوقع أن يتحدث الناطق الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي بعد قليل، ولكن هذا كان قبل أن أعلن عن هذه التهدئة ووقف إطلاق النار. ولكن إسرائيليا حتى الآن لا نسمع من المسؤولين على الأقل أي تعليق على هذا الموضوع، ولكن المتوقع هو أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، لأن بنيامين نتنياهو كان التزم للرئيس الأمريكي بذلك مسبقا، ليس فقط خلال الأيام الأخيرة، إنما قبل ذلك عندما كان هناك محادثات بينهما وتفاهمات حول الحرب. أيضا كانت هناك تفاهمات حول ما بعد الحرب، بأن الرئيس الأمريكي هو الذي يقرر الاستمرار، استمرار في الحرب أو الاستمرار في المفاوضات والتوصل لاتفاقيات مع إيران.
1: طيب إذن نحن نتحدث عن الوقف الأصلي السابق والذي لم يحترمها الجنوبيان، وإنما كانت الاشتباكات مستمرة. نشير إلى أن مسؤول إسرائيلي مجد كان صرح للقناة 13 الإسرائيلية يقول نحن في حالة وقف للنار ما لم يهاجمنا حزب الله. هل نتحدث عن اتفاق جديد أم الاتفاق السابق؟
2: نعم، هذا دائما في إسرائيل يقولون نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار ما دام حزب الله لا يطلق النار. من جهة أخرى أيضا حزب الله يقول نحن ملتزمون، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، ملتزمون بوقف إطلاق النار ما دامت إسرائيل لا تطلق النار. هذا يعني أن الجانبين لا يريدان وقف نهائي لإطلاق النار، لأن حزب الله يريد انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية، وإسرائيل تريد أن تبقى في الجنوب اللبناني لحماية أمنها وحماية سكان الشمال على حد قول المسؤولين الإسرائيليين. ولكن نحن نعتقد بأن إسرائيل في نهاية الأمر سوف تذهب للالتزام بوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، على الأقل البقاء في الأماكن التي احتلتها وعدم التوسع.
1: إذن دعنا نتابع هذه التصريحات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
3: قادهم إلى الأمام المعركة وهو يقود للدفاع سكان الشمال، وجاء إلى مقاتليه وكان ويكتبس أبيات شعر وآيات كان يقرأها، قصيدة كان يقرأها القائد الذي قتل اليوم في المعركة. دور القصيدة ستستمر ونحن سنستمر تنفيذ المهمة. ليكن ذكره خلال الليلة وحتى الآن الجيش قصف أكثر من 100 هدف لحزب الله في مناطق مختلفة في البقاع النبطية ومناطق أخرى. اغتلنا عشرات المخربين في هذه الغارات والهجمات ستتواصل كلما تطلب الأمر ذلك. مقاتلون في جنوب لبنان يدمرون البنية التحتية الإرهابية، يطهرون المنطقة من الإرهابيين ويدمرون مناطق تحت أرضية. بالأمس نشرنا الخارطة التي سيتوزع فيها الجيش. هذه المنطقة الأمنية تقوم بعمق 10 كيلومتر، وهذه قاعدة أمامية لقواتنا، هذا حيز مهم لقواتنا.

0: سنؤسس قواتنا ووجودنا. السيطرة تمكننا من إزالة التهديدات على مواطني الشمال وتحسين دفاعاتنا هناك. هذه المنطقة التي عمل فيها الكتيبة 502 هو يحارب منظومات تحت أرضية استراتيجية، وكل يوم نعمل فيه نستخرج منشآت استراتيجية وأدوات قتالية. الهدف منها كان المس بقواتنا. هذه بنية تحتية روكمت على مدى سنوات وبتوجيه من إيران. في منطقة الشكيف تحت الأرض هناك هو مركز القيادة والسيطرة لحزب الله، هو غرفة عمليات التي خرجت من العمليات في السنوات الأخيرة ومنها تدار المعركة. حزب الله يدير معركة صد لمنع قواتنا من تدمير هذه المواقع. هو الذي اخترق وقف اطلاق النار ويحاول أن يدافع عن وحداته وبنيته التحتية. لدى قواتنا على الأرض حرية حركة كاملة، عملياتية كاملة في كل المنطقة العازلة. رئيس الأركان أمر القوات أن يسخروا كل قوات الجيش، لا قيود على إزالة التهديدات. نحن أيها المواطنون ندفع ثمن كبير في الدفاع عن الوطن. مقاتلو الجيش هم الخط العازل بيننا وبين أعدائنا. بين أعيننا هدف واحد هو أمنكم. وكما قال رئيس الأركان اليوم في تقدير الموقف، نحن لن نمكن أن يهددونا. الجيش جاهز للعودة إلى القتال بقوة بشكل فوري إذا طلب منه ذلك في كل جبهة ممكنة. أنا سأطلعكم على كل التفاصيل والتعليمات.
1: وهي افتخات ביטחונכם كفي شامر رمتكال.
0: هناك تقارير الولايات المتحدة عن وقف اطلاق النار.
1: لا نافشر.
0: هل تصادق على هذا؟ هل تؤكد هذا الاخبار
1: لخزرة لخيمة عتيمة باופן ميادي؟
0: وهل سنضرب في بيروت اذا تطلب الامر ذلك؟
1: فاني امشيخ لادكن اتكم بكل התפתחות. שבת שלום.
0: اولا نحن نعمل في منطقة دفاعية امامية للدفاع عن سكان الشمال بشكل كبير. هذا هو هدفنا، هذا هو مهمتنا كجيش، وهذه مهمة واضحة جدا وأهدافنا واضحة، وهذا سنقوم به طوال الوقت. كل ما يتعلق باتفاقيات وهذا منوط بالمستوى السياسي، نحن ننفذ التعليمات إذا توجهت لنا ونواصل العمل وفق توجيهات المستوى السياسي ورئيس الأركان الذي يصدر أوامر للقوات على الأرض وحول بيروت ومناطق أخرى. مرة أخرى أقول، أنا لا أريد أن أحدد هنا أو هناك. أوامر إطلاق النار على الأرض للقوات على الأرض لم تتغير. للجندي، للضابط، لقائد الكتيبة، هو يعمل في منطقة دفاعية، يدمر بنية تحتية للمخربين، يقتل مخربين، وسيواصل مس بهم لتحسين الدفاعات وإبعاد الهجوم الخطر. وهذا سؤال ما حول ما خارج الخط الأصفر وغيرها. نحن نحترم الاتفاقيات وسنواصل العمل لإزالة التهديدات كل يوم حول بيروت وأماكن أخرى في لبنان. نحن نعمل وفق التعليمات التي تصدر لنا، وإذا صدرت تعليمات أخرى سنتصرف وفقا لها.
1: מעבר לקו הצהוב
0: سؤال أول من واينت يدعوت
1: نحن פועלים כדי להסיר איום בהתאם להסכם
0: حول بيروت أيضا مرة أخرى
1: ونمشيخ לפעול כדי להסיר
0: איום ومات عليكم مرة أخرى على تقرير CNN
1: بيروت مكومות אחרים בלבנון شو פעם نحن פועלים על
0: من الجزء الأول سأبدأ من الجزء الأول بيروت هناك قيود ونعمل ضمن قيود نعم وهذه قيود فرضت من المستوى السياسي ونحن نعمل في كل منطقة لإزالة التهديدات في حال ظهرت تهديدات على الأرض. وذكريني في السؤال لو سمحتي.
1: شوف بقى نتخيل رجع مع خلق الريشون نحن مدبرين اتنوا على بيروت
0: انه ايران اطلعت الولايات المتحده نحن نعمل في تقديرات المستوى السياسي وهذه التعليمات لم تتغير للجيش وهي قائمه حتى الان. من خرق وقف اطلاق النار هو حزب الله، هو الذي هاجم، هو مضروب، هو في حاله قلق من الاضرار الاستراتيجيه التي تحدث له، ونحن وهو يحاول ان يصدنا. نحن نعمل للدفاع عن الإسرائيليين.
1: كل هذا الخيارات لا مشتنوت.
0: إذاعة الجيش إن كنت ستشرح الجيش حول هدف العملية في تبنيت التي قتل فيها 4 جنود الليلة. ما الهدف من هذه العملية؟ أنتم كنتم تريدون إزالة التهديد.

0: معدات مباشرة، ولكن قرية تبنيت هي بعيدة عن مدى المضادات التي كان يمكن أن تهدد الشمال.
1: نسمح لكم تصبر للציבור את התخليط
0: هي لا تصل منها الصواريخ إلى أي نقطة في إسرائيل المضادة للدروع.
1: שנכנסתם לפעולה בלבנון בתחילת מרץ, התחלתם לתפוס...
0: هل תשרח למועטני ישראל מה הדף العمليات في קרية תבנית?
1: על היישובים. אבל כפר תבנית שבו נפלו הלילה ארבעת
0: החיילים,
1: לא צופה ולא שולט...
0: نحن وكما شرحت هدف العملية ووجودنا في לבנון, نحن خلقنا جبهة دفاع أمامية. طالما أن حزب الله يهددنا سنكون في المقدمة. هذه هي تعليماتنا, سنكون هناك وسنعمل للدفاع عن مواطني إسرائيل. نحن نفصل, هذه هي هدف العملية, أن ندافع عن الإسرائيليين وأن نفصل بينهم وبين حزب الله. وسعنا المساحة العازلة حتى الشكيف, وأنا أعرف هذه المنطقة جيدة وخدمت في تلك المنطقة. هو يشكل تهديد حقيقي وكبير على سكان الشمال. ليس في كل منطقة هناك خط رؤية مباشرة للشمال, ولكن نحن نعمل في كل منطقة فيها تهديد, وهذا مهم أن أقوله. العملية خططت من فترة طويلة, وقبل أن ندخل هناك حزب الله لديه محاولات طوال الوقت وعملياتنا توقف هذه العمليات وتمس بمخربي حزب الله وعلي طاهر في منطقة النبطية, وهذه الواقع العمليات الذي نشأ في هذه المنطقة. نحن نعمق الضربات. أنا أقول هذه غرفة العمليات, مركز الأعصاب لحزب الله في منطقة النبطية وشكيف, لذلك يتصرفون بهذه الطريقة. هم يشعرون أن الأرض تسحب من تحت أقدامهم, البساط يسحب من تحت أقدامهم, لكن القوات تعمل الأرض وليس لديها قدرة على إطلاق النار بشكل مبادر. وحزب الله لا يلتزم بوقف إطلاق النار.
2: مرة
0: أخرى, الكتيبة 502 ودور الذي قتل بالأمس الضابط, هو كان يقاتل وعامل وحارب في الميدان. هو حارب هناك, هم يعملون في هذه المنطقة لتدمير بنية تحتية لحزب الله, وهي بنية تحتية مهمة جدا. وقبل الحادثة الذي قتل فيها القائد في الكتيبة, سلاح الجو قصف عشرات الأهداف في تلك المنطقة من شمالا عن هذه المنطقة. ورأيتم أيضا, نحن نتركهم في الجبهة, كل قدرات الجيش مسخرة للجيش والجنود في الميدان ولحماية جنودنا في الميدان. سنواصل عمل حتى ندمر هذه البنية التحتية, وهذا ليس فقط في النبطية, أيضا في مناطق أخرى. وهناك منطقة أخرى نعمل بها لا أريد أن أذكرها الآن, وأنت تعرف هذه المنطقة. هناك مناطق تحت أرضية ومنشآت استراتيجية سنصل إليها وسنزيل هذا التهديد.
2: شكرا
0: لكم.
2: זו המשימה. ימשיכו לפעול שם עד שנשמיד את התשתית הזאת. היא מהווה איום חד משמעי. ככה גם במקומות אחרים, דרך אגב. גם במרחב אחר.
3: إذا تابعنا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والذي تحدث عنه عن آخر التطورات في لبنان, ولكن هذا المؤتمر يتزامن مع التصريحات الأخيرة التي تابعناها والتي تتحدث عن دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ خلال رأس الساعة المقبلة وخلال هذه الساعة تحديدا. هذه الأخبار كما تشاهدون على عواجل العربية, مسؤولان من حزب الله لرويترز يتحدثان عن وجود بالفعل اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل, وكان هناك تصريحات من مسؤول إسرائيلي القناة 13 الإسرائيلية تحدث فيها عن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار, ولكن هذا الاتفاق مشروط بوقف حزب الله لعمليات ضد الجيش الإسرائيلي. نعود سريعا لتصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والذي تحدث فيها عن العمليات والتي على ما يبدو بأنها مستمرة لتدمير البنية التحتية لحزب الله, كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي, وأن هناك قيود على حركة الجيش وعمليات العسكرية في بيروت كما أشار إيفرين قبل قليل, ولكن جاهزون للعودة للقتال على كل الجبهات إذا كانت هناك حاجة باسم المتحدث أو كما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. كنا قبل هذه التغطية المباشرة للمؤتمر الصحفي مع زميل مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية, وينضم إلينا أيضا في هذا الحوار من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان, وأيضا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح, ومعنا هنا الكاتب والباحث السياسي حسن المصري.

0: مصطفى، أهلا بكم جميعا، والأواصل بسؤال سريع مع مجدي الحلبي. كيف تقرأ تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وهل هناك وقف لإطلاق النار بالفعل؟
1: تصريحات الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في ديفرين هي أن المستوى السياسي هو الذي يقرر. على ما يبدو حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يتلقى التعليمات من المستوى السياسي لوقف إطلاق النار، إنما يعمل ضمن الآلية التي كانت حتى اليوم، هي أنه يعمل داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل ويحاول التمركز فيها ويحاول أن يقوم بما يسمونه في إسرائيل إزالة التهديد وإزالة البنية التحتية الإرهابية كما يسمونها لحزب الله داخل القرى والمدن في الجنوب اللبناني. حتى الآن إسرائيل رسميا بشكل علني لم يخرج أي مسؤول إسرائيلي باسمه صورته صوته ليقول أن هناك اتفاق مع حزب الله عن طريق الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن هذا الأمر حصل بالفعل خلال هذا النهار بعد كل المشاحنات الكلامية بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، وننتظر ساعات ربما لنرى كيف تم هذا الأمر، وعندما تصدر التعليمات سوف يتوقف الجيش الإسرائيلي عن التصعيد في المنطقة. حاليا يبدو أن الأمور ما زالت بعينها كما كانت حتى قبل الساعة الرابعة.
0: طيب، الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، هل تتوقع بالفعل وجود اتفاق لوقف إطلاق النار خاصة في ظل التوصل إلى مذكرة تفاهم ما بين واشنطن وطهران، وأنه أي تصعيد في لبنان قد يؤثر على هذا التفاهم؟
2: التحية لك ولضيوفك والسادة المشاهدين. اليوم ما حصل الآن هو الاتفاق الرابع لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل عمليا، يعني هو الاتفاق الثالث. كل الاتفاقات السابقة لم يكتب لها الصمود والنجاح لعدة اعتبارات، أولها أولا الموقف السياسي لبنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي والضغط الذي يتعرض له من حلفائه في الائتلاف اليميني، وأيضا من استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي تؤيد استمرار العملية العسكرية ضد حزب الله. ومن ناحية أخرى يرى نفسه تحت ضغوط أمريكية من الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس وغيرهما من المسؤولين الأمريكيين من أجل إنجاح مذكرة التفاهم مع إيران. اليوم ما حصل هو اتفاق وقف إطلاق نار، لكنه يبقى حذرا وهشا، يعني إسرائيل الآن ربطته بالتزام حزب الله به، وحزب الله يقول أنه يلتزم به ما لم تقدم إسرائيل على محاولات تقدم. عمليا ما حصل ليلة أمس من تصعيد كان محاولات تقدم بري باتجاه تلة علي الطاهر، ووقعت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وتطورت إلى الغارات المكثفة. هذا يعني أن نتنياهو قد يجد الثغرات التي يريدها من أجل استمرار الضربات بشكل محدود من دون أن يذهب إلى تصعيد شامل، وفي الوقت عينه يحاول أن يستنزف حزب الله وأيضا أن يحافظ على ائتلافه الحكومي، وأيضا ليقول للداخل الإسرائيلي أنه مستمر بهذه الحرب إلا إن كان هناك اتفاق أمني يستطيع التواصل إليه مع الدولة اللبنانية في المفاوضات المقبلة من أجل جدولة الانسحاب. وعندها يستطيع نتنياهو أن يقول للداخل الإسرائيلي أنه استطاع أن يتخذ خطوات أمنية لحماية مستوطني الشمال تحت عنوان الهدف الذي قام به لهذه الحرب.
0: طيب، ولكن حنا صالح، الربط دائما ما بين الطرف الذي يبدأ بوقف إطلاق النار، حزب الله يقول بأن على إسرائيل التوقف عن التوغل في الجنوب اللبناني ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وفي المقابل إسرائيل تقول بأن على حزب الله وقف عملياته ضد الجيش الإسرائيلي وحتى لو كان ذلك على الأراضي اللبنانية. هل لأي هدنة أو وقف لإطلاق النار أن يصمد في ظل هذه الاشتراطات؟
3: تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. تقديري أن الهدنة ستبقى هشة، لا يمكن أن يصمد أي وقف لإطلاق النار. المتحدث العسكري الإسرائيلي قال بوضوح أن الجيش يعمل بخطوط الدفاع المتقدمة داخل لبنان، أي المنطقة الصفراء التي حددتها إسرائيل، للقضاء على أي تهديد محتمل. وأي تهديد محتمل، هناك بنك أهداف في المنطقة تعتبره إسرائيل أنه بنك تهديد لها، وهذه العمليات بتقديري لا تزعج الحرس الثوري. إنهم يريدون استكمال المشهد بين وجودهم والحيثية التي يمثلونها وبين ما يستفيدون منه من الضغط لأخذ المزيد من الشروط من الأمريكيين. بوضوح كان قليباف قد قال أن لبنان دفع 4000 ضحية دفاعا عن الثورة الإسلامية.

0: الإسرائيلية التخادم مستمر، وهذا الأمر لا يزعج نتنياهو، لأنه بالنهاية إسرائيل لا تريد قيام دولة قوية قادرة عادلة في لبنان، قادرة على أن تضمن السيادة اللبنانية وتمنع أي اعتداء من الأراضي اللبنانية على الأراضي الإسرائيلية. لبنان هو اليوم ضحية فصل جديد من هذا التخادم بين تل أبيب وطهران، ويدفع المواطن اللبناني ثمنه.
1: طيب حسن المصطفى ذكر ضيفي قبل قليل سيد حنا صالح بأن هناك تخادم أو بشكل أو بآخر تبادل أدوار، هل هذا ما يحدث تهدئة في الخليج وتصعيد في لبنان؟
2: أنا لا أعتقد أن هنالك تخادم أو تبادل أدوار ما بين الإسرائيليين والحرس الثوري، وكانت هنالك حرب وحرب وجودية اعتبرها الإيرانيون، وبالتالي هنالك مصالح متضاربة وهنالك صراع نفوذ واضح للعيان. أنا أعتقد أن هنالك هدنة سوف تكون هشة، ولكن ما سيجعل هذه الهدنة قابلة للصمود أو الانهيار هو موقف الرئيس ترامب. هل سوف يضغط الرئيس ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبالتالي سوف يدفع نتنياهو إلى الاستجابة ووقف الأعمال العدائية والحربية في الداخل اللبناني، أم أن نتنياهو سوف يكابر وينفذ السياسة التي يعتبر أن فيها مصلحة إسرائيل؟ ربما الذي سوف يحدث خلال الساعات أو الأيام المقبلة هدوء نسبي يتبعه ربما بعض الأعمال النوعية في بعض الاستهدافات أو بعض عمليات الاغتيال أو بعض الضربات الموجهة إلى مواقع محددة. وهنا يأتي السؤال، هل هذه العمليات إذا كانت محدودة جدا وليست شاملة وليست بذات القوة التي تحدث الآن، هل سوف تعتبرها الولايات المتحدة وإيران خرقا للاتفاق وبالتالي من الممكن أن تؤثر سلبا عليه أم لا؟ يجب أن ننظر كذلك إلى مسألة أخرى، كيف سوف تتعامل الدولة اللبنانية التي دخلت أيضا في مفاوضات مع إسرائيل؟ هل هذه الضربات سوف تدفعها إلى تعليق هذا عملية التفاوض؟ هل سوف تدفعها إلى مزيد من التشدد في اشتراطاتها؟ ولا ننسى أن لبنان في ما يحدث له الآن ليس دولة لأسميها تقف وحدها أمام هذه الاعتداءات وهذا الصراع، صراع النفوذ الإيراني الإسرائيلي. هناك محاولة من المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية لخلق شبكة أمان، هذه الشبكة تمنع انهيار لبنان وتمنع أن يكون بين كماشتي إسرائيل وإيران، لأن ليس من مصلحة لبنان أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، لأن هذه أراض لبنانية ووجود القوات الإسرائيلية تنتهك السيادة وتقتل المدنيين، وليس من مصلحة لبنان أيضا أن يكون ورقة بيد الإيرانيين في تفاوضهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، وهناك شكل ازدواجية فيما يتعلق بمسارين، مسار مباشر مع حزب الله ومسار آخر مع الحكومة اللبنانية. صحيح. مما يعقد الأمور أكثر. دعونا لا نبتعد كثيرا عن التطورات الميدانية، فرغم دخول وقف إطلاق نار حيز التنفيذ، هناك حديث عن وجود غارات في النبطية وفي مناطق لبنانية أخرى كما نتابع في هذه اللقطات التي تشاهدونها على شاشة العربية. وهنا أكمل أيضا ونحن نتابع هذه الصور التي وردتنا بالتزامن مع دخول وقف إطلاق نار حيز التنفيذ، أكمل مع مجدي الحلبي. مجدي الحلبي، التصريحات واضحة من قبل الجيش الإسرائيلي عندما يتحدث عن أن وقف إطلاق النار يسمح للجيش الإسرائيلي بالقيام بعمليات لتدمير البنية التحتية لحزب الله، كيف تفهم إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان؟
3: ما تفهم إسرائيل في هذا الحديث، حديث وقف إطلاق النار، هو أنها تبقى في الأماكن التي احتلتها أو التي توغلت إليها، لا تنسحب. هذا هو الفهم الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. وأيضا الفهم الآخر، وهو رب المشكلة كما يقولون، هو أن إسرائيل تعتقد بأن وقف إطلاق النار لا يعني أنها لا تدمر ما يسمى بالبنى التحتية لحزب الله، أي لا تستمر في ضرب أماكن وفي تهديدات تقول أنها تهديد أمني على إسرائيل. لذلك كما يقول الزملاء جميعا، الهدنة هذه أو وقف إطلاق النار هش، ولكن يجب أن نرى أيضا الجانب الآخر، كيف ستتعامل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مصرة على أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بالثوابت التي كانت قبل ذلك، أي أن لإسرائيل الحق في العمل على إزالة التهديدات في المناطق التي هي موجودة فيها وليس في مناطق أخرى مثل بيروت أو الضاحية أو مناطق أخرى. لذلك هذا التصعيد الذي كان اليوم نعتبره ونراه إسرائيل، يعني من المنظور الإسرائيلي

0: الإسرائيلي على الأقل أنه كان رد فعل على مقتل 4 جنود بينهم ضابط كبير وليس أكثر من ذلك في هذه المرحلة. من جهة أخرى إسرائيل تريد أن تقول للولايات المتحدة بأنها هي الدولة ذات السيادة وهي تقرر متى يكون هناك وقف لإطلاق النار وليس يأتي يعني أمرا من الولايات المتحدة 4 من مساء هذا اليوم يجب أن توقف إطلاق النار. لذلك استمرت بالقصف كي يرى العالم بأن إسرائيل هي التي تقرر ذلك. من جهة أخرى نحن نعرف أن المداولات التي كانت خلال هذا النهار مع الجانب الأمريكي أدت إلى قبول إسرائيل بوقف إطلاق النار بذات الصيغة التي كانت في وقف إطلاق النار السابق والذي سبقه والذي سبقه كما تفضل الزميل من بيروت.
1: طيب ولكن النقطة المهمة، وكان وقف إطلاق النار لا يشمل البلدات والقرى الجنوبية للبنان جنوب الليطاني وحتى شمال الليطاني، فقط الضاحية الجنوبية لبيروت. وهنا سؤال لإبراهيم ريحان، هل من المتوقع أن تمارس إسرائيل عمليات العسكرية حتى لو كانت تحت ذريعة تدمير البنية التحتية لحزب الله دون وجود اشتباكات وتدخل من عناصر حزب الله في تهديد لوقف إطلاق النار لمواجهة هذا التقدم الإسرائيلي؟
2: نعم، يعني حتى هذه الساعة لا تزال يعني ترد إبلاغات حول قصف مدفعي في محيط النبطية الفوقة على غارات في محيط النبطية، وهذه عمليات يعني خارج المناطق التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي. لكن هذا يؤشر أيضا إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي لم يعطي الأوامر بعد للقيادة العسكرية. لكن من ناحية السؤال الذي تفضلت به سيد الكريم، اليوم إسرائيل تعتبر أن وجودها داخل منطقة الخط الأصفر يتيح لها العمل على تدمير ما تسميه بالبنى التحتية العسكرية لحزب الله. يدخل في إطار ذلك عمليات النسف وعمليات التفجير وعمليات الإغارة على بعض المواقع في منطقة جنوب الليطاني وربما في بعض أطراف شمال الليطانيا التي تدخل ضمن منطقة الخط الأصفر الإسرائيلي. اليوم الإسرائيليون يحاولون أن يستمروا بوتيرة إطلاق النار. لماذا؟ أولا محاولة لتثبيت مبدأ حرية الحركة. في جلسة المفاوضات الأخيرة مع الدولة اللبنانية في واشنطن كان الإسرائيليون يطالبون بإقرار لبناني لهم بحرية الحركة في الأجواء اللبنانية من أجل مكافحة ما يسمونه بالتهديدات الوشيكة. لكن الموقف اللبناني الرسمي بتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أن لبنان لا يستطيع ولن يعطي إسرائيل هذه النقطة. أيضا موضوع على المنطقة العازلة والخط الأصفر، اليوم الإسرائيليون يطالبون بتثبيت هذه النقطة أو منطقة العازلة ضمن أي اتفاق أمني أيضا مع الدولة اللبنانية. وأيضا موقف لبنان واضح، وقد وجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل يومين السفير سيمون كرم للمطالبة بنشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، يعني لا منطقة عازلة من الناحية اللبنانية كما يريدها الإسرائيليون بل بسط سلطة الدولة. لكن اليوم يحاول الإسرائيليون يوما أن يثبتوا خصوصا نتنياهو يثبت حرية الحركة والمنطقة العازلة ضمن النص وضمن الواقع السياسي من أجل أن يستعمل هذه الورقة في الداخل الإسرائيلي من أجل أن يرضي تيار اليمين المتطرف وأيضا ناخبي اليمين الإسرائيلي الذين يطالبون بتوسيع نطاق السيطرة أكان في لبنان أو حتى في سوريا أو في قطاع غزة. وبالتالي هذا المشهد اليوم مع تعقيدات حسابات دونالد ترامب من المتوقع أن تصل إلى صدام سياسي بين الجانبين يزيد من ضغط ترامب على نتنياهو. ولكن ماذا لو تمكن ترامب من الضغط على نتنياهو؟ هذا سينعكس عليه في الداخل الإسرائيلي سلبيا، وبالتالي علينا أن لا نتوقع كثيرا أن يستجيب نتنياهو لمطالب دونالد ترامب.
1: طيب يبدو بأن الغارات ما زالت مستمرة، هناك غارة مباشرة الآن على مناطق مختلفة. قبل قليل كنا تابعنا غارة على النبطية الفوقة، وهذه استمرار للغارات الإسرائيلية على الرغم مما يقال بأنه وقف لإطلاق النار. دائما ما تبرر إسرائيل هذه الهجمات بأنها لتدمير البنية التحتية لعناصر حزب الله في هذه المنطقة، وبالتأكيد ستؤثر بشكل كبير على صمود هذه الهدنة أو هذا الوقف، وقف إطلاق النار الذي وصفه ضيوفي هنا بالهش في هذه المرحلة. ونحن نتابع هذه اللقطات بانتظار المزيد من التفاصيل بعد تصاعد سحب الدخان من هذه المنطقة التي تم استهدافها جنوبي لبنان. أتابع هذا الحوار مع حنا صالح. هل سيترك الجنوب اللبناني لإسرائيل حتى تقوم بالتصرف فيها كذا؟ ماذا عن مسألة إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب؟
3: هناك عدد كبير من القضايا مطروحة. نتنياهو يخوض انتخاباته في الجنوب اللبناني، إيران التي تفاوضت مع الولايات المتحدة لوقف نار تريد أن توجه رسالة بأن الورقة اللبنانية

0: بيدها وهي التي تفاوض باسم لبنان. في نفس الوقت الرئيس ترامب يريد أن يخوض انتخاباته أيضا في الجنوب اللبناني ويدفع الشعب اللبناني الثمن. ما هو حاصل الآن؟ أن إسرائيل تواصل تنفيذ تقرير مؤسسة ألما الإسرائيلية قبل أكثر من سنتين. هذا التقرير قال بإبعاد كل الاجتماع الشيعي عن الجنوب. الدمار في النبطية، النبطية لم تعد منطقة ممكن العودة إليها والسكن فيها، وهي أكبر مدن جبل عامل. جنوب الليطاني تم تجريفه بنسبة كبيرة جدا، 68 بلدة تم تجريفها. واقعيا إسرائيل تريد إنهاء كل إمكانية لاستعادة الحياة في هذه المنطقة، وتسعى كل دقيقة لخلق مشكلة داخلية كبيرة، وهي تفادت من رعونة الفيلق اللبناني بفيلق القدس عندما أخذ لبنان إلى السأر للخامنئي فدمر الجنوب. إيران آخر همها أن يكون الإعدام مصير الجنوب ومصير أهله. هي تريد لبنان كما كان على مدى 20 سنة الماضية، ورقة بيدها. وسط كل هذه المعطيات بتقديري أن العمليات التي نشهدها الآن ستتواصل، لن يتوقف. قبل قليل كنت حضرتك تحدثت، هل كل هذا الضرب هو لتدمير بنية تحتية؟ أبدا أبدا. حزب الله ليس الجيش الأحمر الصيني، بالنهاية ميليشيا محدودة ولديها قدرات وإمكانات، ولكن مسح البلدات عن الخريطة، دمار الواسع،
1: العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني غير منطقية حتى لو كانت لتدمير البنية التحتية لحزب الله، لأنه كما تقول البنية التحتية لحزب الله لا تستدعي تدمير كل هذه البلدات اللبنانية وتهجير سكانها. أيضا دعونا نتابع المزيد من التفاصيل، هذه المرة من القدس مع مراسل العربية محمد الصياد. محمد الصياد، هل هناك وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان أم لا؟
2: هناك وقف لإطلاق النار من المفهوم الإسرائيلي. مسؤول إسرائيلي رفيع مقرب من بنيامين نتنياهو يقول لا جديد في وقف إطلاق النار. إسرائيل تلتزم على حد تعبيره، لكن أيضا في ذات الوقت يقول بأن الوضع الحالي يسمح للجيش الإسرائيلي بتدمير البناء التحتية في المناطق المتوغلة فيها، فيما تطلق عليها إسرائيل المنطقة الأمنية أحيانا 10 كيلومترات تصل في حدود هذه المسافة أو هذا العمق، وفي بعض الأحيان يعني تتعدى هذه 10 كيلومترات، تصل إلى 12 كيلومترا في بعض المناطق. وبالتالي إسرائيل والجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية متوغلة في هذه المناطق التي نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لتواجد قواته فيها الليلة الماضية. ووقف إطلاق النار يعني استمرار للعمليات العسكرية من وجهة نظره، تدمير البنى التحتية، نسف المباني التي يقول بأن عناصر حزب الله يستخدمونها، وكذلك في خط الأول من القرى الحدودية، على بشرط أو على ألا تتعرض القوات الإسرائيلية لإطلاق النار من قبل حزب الله. إذا تعرضت القوات الإسرائيلية في تلك المناطق لضربات وهجمات من قبل حزب الله، فإن إسرائيل سترد كما تهدد وستهاجم مرة أخرى. الضغوطات الأمريكية اليوم كانت موجودة على إسرائيل، كانت كبيرة، بحيث أنه يعود الوضع إلى ما كان عليه، إلى الوضع الذي كان قائما قبل الساعات 24 الأخيرة وقبل مقتل أي من الجنود الإسرائيليين. لأنه أيضا إسرائيل ما زالت تتوعد في حال تعرض الجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان لأي هجمات أو مقتل أي من جنودها وإصابتهم، فأن هذا يعني العودة مرة أخرى لذات الجولة من التصعيد ولذات القصف في جنوب لبنان.
1: شكرا محمد على كل هذه المعلومات. فقط دعونا نشير إلى الأخبار العاجل، وهذه نقطة مهمة جدا في الحوار مع ضيوفي هنا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بحسب مسؤول أمريكي كبير لم يكشف عن اسمه وافق على وقف إطلاق النار في لبنان بنسبة 100%، ولكن السؤال الأهم في هذه المرحلة حسن المصطفى، ماذا يعني نتنياهو أو هذا المسؤول الذي نقل عن نتنياهو وقف إطلاق النار 100%؟
3: هنا السؤال، كيف يفسر الإسرائيليون مفهوم وقف إطلاق النار؟ لأنه ليس من المنطقي أن تستمر إسرائيل في احتلالها وعملياتها العدوانية في الداخل اللبناني وتفترض أنها سوف تواجه بالورود أو أن ينثر على رؤوس جنودها الأرز. من الطبيعي جدا أن تكون هنالك ردود من الجانب اللبناني. لا ننسى أنه كما تفضل الأستاذ حنا صالح، أعتقد أنه تطرق إلى

لا، نقطة مهمة. ما يحدث في جنوب لبنان ليس تدمير فقط لبنية حزب الله العسكرية، بل هو تجريف إلى العديد من القرى البلدات، جعل منطقة واسعة مثل الشريط المحروق الذي لا يمكن العيش فيه ولا الزراعة

0: أمر سوف تستمر فيه إسرائيل ويصبح مفهومها إلى وقف إطلاق النار، عدم مواجهة، عدم توجيه صواريخها لضاحية بيروت الجنوبية ولبيروت ولصيدا ولصور على سبيل المثال، الآن النبطية تتعرض إلى قصف، والنبطية الفوقة، وهذه أماكن ومدينة ضخمة وبها بيئة مختلفة، ليست بيئة مؤيدة لحزب الله. هنالك من هم مع حزب الله، وهنالك من هم ضد حزب الله، وهنالك من هم لا علاقة لهم بالسياسة، هنالك مواطنون عاديون من فئات مختلفة. بمعنى ما تمارسه إسرائيل طبيعي أنه سوف تحصل له ردة فعل. إذا لم يكن هنالك ضبط للسلوك الإسرائيلي يتبعه جدول انسحاب موضوع ومحدد من الأراضي اللبنانية بالتزامن مع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تتم بوساطة أمريكية، ما لم تتم هذه العملية السياسية فإن هذه الهدنة سوف تبقى هشة، سوف يكون هنالك تفسير إسرائيلي لمعنى وقف إطلاق النار، وبالتالي سوف تصبح لبنان هي الخاسرة الرخوة في مذكرة التفاهم والتي قد تهدد بنصفها كاملة. ما أعول عليه أنا على المستوى الشخصي هو موقف الرئيس ترامب. لماذا؟ لأن الرئيس ترامب لا يريد أن يرتبط اسمه بالفشل في موضوع المفاوضات، ويريد أن يخرج بنتائج خلال مدة 60 يوم، وهو يعرف أن الإيرانيين سوف يتخذوا موضوع لبنان ذريعة. هنا أعتقد أنه سوف يمارس ضغط على الرئيس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل المزيد من التهدئة. لا أريد أن أكون ورديا في تصوري وأقول أنه سوف يكون هنالك وقف تام، أقول على الأقل خفض للتصعيد.
1: لكن حسن المصطفى، يبدو بأن هناك اختلاف في التوقيت، ضربات الإسرائيلية لم تتوقف، وكما تبعناها قبل قليل على جاشة العربية، حسب مصادرنا الغارات مستمرة على النبطية فوق ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني. وهنا سؤال مجدي الحلبي، عندما ينقل هذا المسؤول الأمريكي الكبير عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بالنص وقف، سيلتزم نتنياهو بوقف إطلاق النار 100%، وفي المقابل إذا تعرضت قواتنا في الجنوب اللبناني لأي استهداف من عناصر حزب الله سنقوم بالرد على تلك الاستهدافات وسنواصل تدمير البنية التحتية لحزب الله، كيف نفهم تفسير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفسير الجيش الإسرائيلي لمفهوم الهدنة في جنوب لبنان أو وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بالشكل الذي لا يغضب الرئيس ترامب؟
2: في إسرائيل الآن كما نفهم بأن هناك بالفعل توصلوا إلى قناعة وإلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، وليس الانسحاب من المناطق التي وصلوا إليها الإسرائيليين على الأقل. وبنيامين نتنياهو سيلتزم بذلك، ماذا؟ والشرط الوحيد أو الشرط المعروف هو أن بشريطة ألا يقوم حزب الله باستهداف الجنود أو القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، والجيش الإسرائيلي لا يستهدف مناطق أخرى، إنما يفكك ما يسمى بالبنية التحتية لحزب الله. هذه هي المفهوم الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، ولم يتغير هذا المفهوم لا عسكريا ولا سياسيا حتى هذه اللحظة. يبدو من خلال الحديث مع بعض المسؤولين الإسرائيليين أن هناك بالفعل اتفاق لوقف إطلاق النار وافق عليه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. حتى الآن التعليمات للجيش الإسرائيلي لم تصل، ربما وصلت خلال هذه اللحظات ويأخذ لهم بعض الساعة، ساعة ساعتين أو ثلاثة ربما،
1: ولكن إلى حين ربما دخول يوم السبت. منطقيا أن تصل التعليمات والتوجيهات لكل وسائل الإعلام ولكل العالم وللمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي ولا يكون هناك اتصال وسرعة تواصل بشكل مباشر
2: مع الجيش الإسرائيلي وقاد العمليات؟ مجدي، هذا ما تقوله صحيح، هذا غير منطقي، ولكن المنطق الإسرائيلي يتحدث بهذا الشكل. الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، وسمعنا أيضا الناطق الرسمي، لم يتلقوا تعليمات جديدة. سيتلقون التعليمات، ربما تلقوها ربما يتلقونها الآن، ولكن المفهوم الإسرائيلي لوقف إطلاق النار يكون بوقتهم هم، بتوقيتهم وبسيادتهم. يعني نتنياهو يريد أن يفرض سيادته في لبنان وفي إسرائيل وفي سوريا وفي غزة، لأنه الآن في وقت الانتخابات كما قال الجميع، ونحن نعرف أن الآن وضعه الانتخابي ليس جيدا، هناك تعادل بينه وبين جادي إيزنكوت، هو يرى هذا بشكل خطير جدا. من جهة أخرى هناك ضغط أمريكي غير مسبوق من الرئيس، من نائب الرئيس ومن آخرين على إسرائيل لوقف النار في لبنان من أجل إنجاح ونجاة مذكرة التفاهم مع إيران. كل شيء مرتبط بكل شيء، وبنيامين نتنياهو يحاول المناورة في كل هذه.
1: من المهم جدا أن نشير إلى الضغوط الأمريكية. إبراهيم ريحان، هل بالفعل الضغوط الأمريكية ستغير شيء؟ العمليات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، هل سيوقف الرئيس ترامب بالفعل من أجل إنقاذ مذكرة

0: مع إيران كل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان؟
1: هنا حين نتابع مسار الأحداث ومنذ مسألة استهداف الضاحية الجنوبية واعتراض ترامب للمرة الأولى بالإعلام بهذا الشكل وتوجيه الانتقادات أو العتاب لنسميها إلى القيادة الإسرائيلية، هذا أمر غير مسبوق. ولكن في الوقت عينه مبدأ حرية الحركة سيد الكريم أو الاستهدافات للتهديدات الوشيكة وما سوى ذلك، هذا العنوان كان مغطى أمريكيا منذ اتفاق تشرين الثاني 2024 والذي سبق هذه الحرب ب15 شهرا. كانت إسرائيل تتحرك تحت ظلال هذا الاتفاق الذي كان بضمانات أمريكية عبر الوسيط أمس هوكستين حين ذاك. اليوم إسرائيل تحاول أن تبقي هذا الغطاء الأمريكي لقرب التهديدات الوشيكة، وأيضا من الناحية الأمريكية يعني من الصعب أن تقدم الولايات المتحدة على الاعتراض بشكل فج إن صح القول على استهداف حزب الله. يعني قبل يومين ترامب كان يتحدث أن إسرائيل إن أرادت أن تستهدف عنصرا من حزب الله فإنها تهدم البناء، ولم يعترض على استهداف عناصر حزب الله، بل كان ينتقد استهداف أو تدمير الأبنية. هو يريد أن يرى شكلا مختلفا للعمليات الإسرائيلية، ولذلك كان يتحدث عن الدقة. هو يدرك في نهاية المطاف أن هناك حلفا استراتيجيا قائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن الولايات المتحدة تلتزم في نهاية المطاف بأمن إسرائيل. لكن المفارقة اليوم أن جي دي فانس في حديثه يوم أمس كان كمن يقول للإسرائيليين أو لليمين المتطرف الحكومة الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تعرف مصلحة إسرائيل أكثر منهم، ولذلك اليوم كان التوجه في هذا الإطار. ومن هنا نعم نستطيع أن نقول أن الرئيس ترامب يريد أن ينقذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وأيضا ألا يأخذ إسرائيل.
0: سيد إبراهيم، أريدك أن تكمل هذه النقطة، ولكن لابد من الإشارة إلى هذه اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي قبل قليل لعدد من الاستهدافات في جنوب لبنان. طبعا هذه الاستهدافات كانت قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، أكثر من موقع، تدمير بنية تحتية، تدمير مباني، استهداف لمركبات وسيارات. دائما ما تقول إسرائيل بأنها عناصر في حزب الله اللبناني. سيد إبراهيم ريحان.
1: نعم، الآن يعني الجيش الإسرائيلي ينشر هذه المقاطع بالتزامن مع وقف إطلاق النار ليحاول أن يبرر ما يسمى بحرية الحركة أو باستهداف التهديدات الوشيكة من المفهوم الإسرائيلي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. يعني الإسرائيليون عندهم فلسفة في هذه المبدأ، هم يقولون نحن نطلق النار لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، وهذه يعني الان تدخلنا في دوامه سياسيه من التفسيرات للتعابير وللمفاهيم المرسخه من اتفاق تشرين الثاني 2024 والتي تنسحب الى هذا الاتفاق ما لم يتم تعريف وقف اطلاق النار بمفهومه الحالي حسب المذكره الامريكيه بين الولايات المتحده وايران، لان الولايات المتحده تعتبر في نهايه المطاف ان حزب الله مصنف بالنسبه لها ارهابيا، وكذلك لا نرى اعتراضات مثلا امريكيه على استهداف إسرائيل لقيادات حركة حماس مثلا في غزة، وقد ينطبق نفس المثال هذا على الجبهة اللبنانية، لكن أن تكون وتيرة الاستهدافات أخف من ذلك.
0: طيب سيد حنا صالح، تابعنا في الفترات الماضية في وقف إطلاق النار السابق الذي سبق والذي سبقه أيضا بأن وقف إطلاق النار وكأنه ينحصر فقط على بيروت، على الضاحية الجنوبية لبيروت ويشمل ما تبقى من الجنوب اللبناني. هل لا زال هذا الفهم مستمرا، إطلاق يد إسرائيل لتدمير البنية التحتية أو للقيام بعمليات عسكرية في الجنوب اللبناني شريطة ألا تمتد هذه الهجمات وهذه العمليات العسكرية إلى الضاحية؟
2: بعد الأربعاء الأسود يوم الغارات الإجرامية الكبيرة التي استهدفت العاصمة الإدارية بيروت، تحركت واشنطن، ضغط الرئيس ترامب من أجل تحييد بيروت والضاحية الجنوبية، وهذا ما تم بالفعل. لكن ذلك الضغط لم، إذا أمعنا بدقة بالمشهد، هناك إبادة بشر وعمران لكل جنوب لبنان. هناك سيطرة إسرائيلية مباشرة وبالنار على نحو 10% بالأراضي من الأراضي اللبنانية، لكن ما من احتجاج دولي، ما من وقفة دولية، ما من تضامن مع لبنان. لماذا؟ عندما يقول قليباس هؤلاء قتلوا من أجل الجمهورية الإسلامية، يعني أن نتنياهو يواجه الكرة الأرضية أنه يقاتل الإيرانيين الذين يقاتلون من لبنان ضد إسرائيل. رئيس الحكومة اللبنانية أعلن

0: بفمه بعد جلسه لمجلس الوزراء ان الحرس الثوري هم من يديرون العمليات العسكريه. القتال الذي جرى بالامس من اجل ان يحافظ حزب الله على تواجده في منطقه تل جبل الطاهر، لانه ان سيطرت اسرائيل على تل جبل الطاهر مع الشريف انتهت المعركه. واقعيا كل الجنوب تحت السيطره الاسرائيليه وكل الطرق المؤديه الى البقاع. من اجل ذلك قاتل الحرس وقاتلوا. انا اعتقد ان وقف النار لن يصمد، وان لدى اسرائيل الكثير لمواجهه امريكا بهذا الموضوع. هناك الانتخابات ونحن لنراقب جيدا، لم يتحرك بعد اللوبي الاسرائيلي. هناك اتفاق لا يرفض فقط من اسرائيل، مذكره التفاهم رفض له بالاعلام الامريكي بشخصيات الجمهوريه، اتفاق يهدد بشطب كل النتائج التي
1: سيد خالد. هل ترى بان التصعيد الاخير في لبنان هدفه هو افشال مذكره التفاهم ما بين واشنطن وطهران سيد حنا؟
0: اذا تمكن نتنياهو بالتاكيد هذا هدف، وان يقول انه يدافع عن الجنود الاسرائيليين والشمال الاسرائيلي ولكن هذا هدف. ولكن القراءات الحقيقيه للمذكره التفاهم انها تهدد بشطب النتائج التي حدثت على الارض بعد 7 اكتوبر. هناك اعاده تاهيل للامبراطوريه الايرانيه. هناك قراءات عديده.
1: وهنا سؤال اخير للكاتب السياسي ضيفي هنا في الاستوديو حسن المصطفى، هل يستحق أمن إسرائيل كل هذا التدمير في جنوب لبنان؟
2: أعتقد أن إسرائيل ليس موضوع الأمن فقط ما يعنيها، ما يعني إسرائيل موضوع النفوذ، موضوع بسط معادلات جديدة من بعد 7 أكتوبر سنة 2023، وبالتالي ما تعتبره انتصارا كبيرا في تدميرها لأذرع عديدة في محور المقاومة، تريد أن تستثمره في لبنان، تريد أن تضعف حزب الله أكثر، تريد أن تجعله أقل قدرة على إيذاء الجنود الإسرائيليين. صحيح أن هنالك عدم تكافؤ في القدرات العسكرية ما بين إسرائيل وحزب الله واختلال في موازين القوى، لكن الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة من قبل حزب الله أدى إلى إصابات مباشرة وموجعة بين الجنود والقادة الإسرائيليين، وأدى إلى العديد ما بين قتلى وجرحى. إسرائيل لا تريد أن تدفع هذه الكلفة البشرية، وبالتالي تريد أن تواصل عملياتها في الجنوب اللبناني. وأنا شخصيا أعتقد أنها تريد أن تثبت أمر واقع وهو الخط الأصفر، لا تريد أن تخرج من الجنوب اللبناني سريعا، وتريد أن تستفيد من ذلك في التفاوض المباشر مع الحكومة اللبنانية في فرض شروط ترفضها لبنان الدولة في الوقت الحالي.
1: التغطية دائما مستمرة وتطورات مستمرة هنا على شاشة العربية في متابعة كل الأحداث سواء على الصعيد الإيراني أو حتى على الصعيد في الجنوب اللبناني. حسن المصطفى شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لضيوفي من بيروت حنا صالح وإبراهيم ريحان، وأيضا لضيفي من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. التغطية دائما مستمرة على شاشة العربية، شكرا لمتابعتكم، والمزيد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. مسؤول أمريكي يعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. تأجيل المحادثات المفترضة بين واشنطن وطهران دون موعد محدد، والأمريكيون يعيدون السبب إلى تعقيدات لوجستية. تحذيرات أممية من جريمة جديدة بالسودان بعد تحشيد الدعم السريع للهجوم على الأبيض. ونتابع أيضا مستمعينا في الاقتصاد، تقرير البنك الدولي يتوقع بلوغ النمو الاقتصادي العالمي 2.5% هذا العام. في الرياضة، المغرب يواجه اسكتلندا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في مونديال كأس العالم. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله مستمعينا. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل وحزب الله توصلا لوقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف في مقابلة له مع موقع أكسيوس علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالجيدة، لكن ترامب شدد على أن إسرائيل كانت ستدمر لولا تدخله العسكري في إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي. نتابع مستمعينا معكم هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن للعربية FM. الخارجية الإيرانية تقول في هذه الأثناء لا ضرورة للتعجل في بدء مفاوضات جنيف بعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا. إذن الخارجية الإيرانية تقول في هذه اللحظات اجتماع جنيف غير ملح في الوقت الراهن. كذلك أضافت أيضا الخارجية الإيرانية محادثات جنيف تتوقف على بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

0: أضافت أيضا الخارجية الإيرانية إرجاء اجتماع كان مقررا مع أمريكا في سويسرا اليوم، وأضافت أيضا أن الترتيبات لا تزال جارية لبدء الاجتماعات في جنيف خلال الأيام المقبلة. إذن مستمعينا، هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن نقلا عن الخارجية الإيرانية. اجتماع جنيف تقول غير ملح في الوقت الراهن، ولا ضرورة للتعجل في بدء المفاوضات. نعود مستمعينا من جديد للخبر الذي قرأناه قبل قليل، والذي يتعلق بإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. الآن عبر الهاتف معنا من بيروت الصحفية في مكتب العربية جوني فخري. جوني، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني لو نتحدث عن الوضع الحالي، هل توقفت الغارات؟ ما الوضع وما الصورة لديك الآن؟
1: نعم، على الرغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 14 بتوقيت العاصمة بيروت، إلا أن الغارات استمرت الإسرائيلية، وتحديدا على محيط بلدات كفر صير وأيضا النبطية الفوق بقضاء النبطية. علما أن وزارة الصحة أصدرت منذ بعض الوقت تحديثا لأعداد القتلى والجرحى للغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق منذ ليل أمس وحتى الآن. نتحدث عن 47 قتيلا و97 جريحا حتى الآن، في حصيلة غير نهائية للغارات التي استهدفت عدة بلدات. ساعات طيلة هذا اليوم على بلدات ومناطق ضمن قضاء النبطية.
0: نعم.
1: طيب. أكثر من 100 غارة على هذه البلدات تم استهدافها، إن كان بالطيران الحربي أو الطيران المسير أو القصف المدفعي. وأيضا طالت الغارات البقاع شرق لبنان، طالت 3 بلدات ضمن قريبة من مدينة بعلبك، نذكر منها عين بورداي، أيضا سقط فيها 3 قتلى بحسب وزارة الصحة و6 جرحى. أيضا تم استهداف بلدة الجمالية في محيط مدينة بعلبك، نتج عنها 9 جرحى، وأيضا بلدة زلاية في البقاع الغربي. هذه التصعيد هو الأعنف منذ أيام، عندما منذ أيام كانت الغارات خفيفة جدا بسبب مبدء المحادثات أو ما يحكى عن اتفاق أمريكي إيراني. لاحظنا تراجعا بالغارات، ولكن عادت وتجددت ليل أمس وكانت مكثفة جدا. وبطبيعة الحال هذا استدعى موقفا من رئيس الجمهورية، استنكر في هذا التصعيد الذي اعتبره تصويب على المساعي لوقف إطلاق النار، وأيضا أكد بأن لبنان مستمر في التفاوض لوضع حل شامل.
0: جوني، كان هناك أي بيان مثلا أو أي حديث عن هذا الاتفاق بعد أن تم الإعلان عن أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في الساعة 14؟ هل هناك أي حديث أو أي بيان رسمي؟
1: نعم، حتى الآن لا موقف رسميا حول هذا الموضوع، باعتبار أن الإعلان أتى فقط من الجانب الإسرائيلي. فقط كان هناك كما ذكرت بيان من رئيس الجمهورية استنكر في هذا التصعيد، إن كان في الجنوب وأيضا في البقاع. طبعا لبنان يستعد لجولة مفاوضات الأسبوع المقبل. رئيس الجمهورية اجتمع مع الفريق المفاوض يوم أمس، إن كان مع الفريق العسكري والفريق السياسي، أعطاه تعليمات بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كمقدمة أساسية للبحث في باقي البنود، أي الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى. وأيضا ينتظر رئيس الجمهورية اتصال اليوم من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما تم الإعلان يوم أمس، علما أن كان هناك اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي والسفيرة اللبنانية في واشنطن، بحث فيه في موضوع المفاوضات. وأيضا بحسب هذا الإعلان من الخارجية الأمريكية، يتوقع أن يكون هناك اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الجمهورية للبحث في موضوع المفاوضات، وأيضا لتحديد موعد الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى واشنطن التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس الأمريكي، والمتوقع أن تكون في الشهر المقبل، في شهر يونيو المقبل.
0: طيب جون، سؤال أخير، يعني في أي منطقة من المفترض أن يسير هذا؟

0: الاتفاق، لأنه كان هناك حديث عن أن الاتفاق خارج المنطقة الأمنية أو خارج منطقة 10 كيلومترات أو تزيد ربما أكثر بقليل.
1: صحيح، تم الحديث عن المناطق التجريبية أو البايلوت زون. لبنان اقترح أن تبدأ عملية التجريبية للانسحاب من المناطق التي تقع في شمال نهر الليطاني، أي الخارج الخط الأصفر. يتحدث لبنان عن منطقتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، وأيضا قلعة أشقيف أيضا، كلها ضمن مناطق بشمال نهر الليطاني. لذلك لبنان يركز الآن على أن أي تجربة للانسحاب يجب أن تبدأ من منطقة شمال الليطاني، أي خارج المنطقة الصفراء التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي، وهي بعمق 10 إلى 12 كيلومترا التي يتواجد فيها. لذلك لبنان يصر على أن يكون أي حديث عن انسحاب أو مناطق تجريبية أن يبدأ من هذه البلدات، زوتر الشرقية وزوتر الغربية، وأيضا قلعة شتيف التي تقع في شمال نهر الليطاني، أي خارج ما يعرف بالمنطقة الصفراء التي حددها الجيش الإسرائيلي.
0: من بيروت، صحفية في مكتب العربية، جوني فخري، تحياتي إليك. كذلك الآن مستمعينا عبر زوم، معنا الباحث والمختص في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كرش. أهلا وسهلا بك معنا دكتور خليل في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني كيف يمكن أن نفهم اليوم هذا الموقف؟ أين يسير هذا الاتفاق ما بين إسرائيل وحزب الله؟ ما الموقف الذي يمكن أن يعني نقرأه اليوم من إعلان هذا الاتفاق، لكن استمرار الغارات الإسرائيلية في بعض المناطق في جنوب لبنان؟
2: مساء الخير لك سيدي.
0: أهلا بك.
2: السادة والمستمعين والمستمعات، يعني واضح أن اتفاق هش لوقف إطلاق النار بعد الإعلان الذي جرى عن وجود وقف لإطلاق النار، استمرت الغارات الإسرائيلية، أكثر من 10 غارات شنتها إسرائيل حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار. هذا يشير إلى أن هذا الإعلان هش وضعيف، وأن العمليات العسكرية لربما تستمر. عقب ذلك هناك صفارات إنذار تدوي قبل قليل في الكيبوتسات والمناطق السكنية الإسرائيلية في الشمال، وبالتالي ربما المنطقة مرشحة إلى مزيد من التصعيد. هذا يشي بأن لبنان أصبح حالة أو ساحة اختبار للاتفاق الإطار الذي وقع من قبل الأمريكيين والإيرانيين. ولاحظ أن هناك مطالبات إيرانية واضحة بأن يشمل الاتفاق ساحة لبنان، في المقابل تصر إسرائيل على فصل الجبهات، وبالتالي هي عمقت وجودها العسكري، حددت المنطقة الأمنية العازلة بعمق 10 كيلومترات وفي بعض المناطق تصل إلى 12 كيلومتر، وتتمركز هناك، لن تنسحب إسرائيل من هذه المناطق، وهي تدير مشهد أمني بامتياز في الجنوب اللبناني. يبدو أن إسرائيل تراهن على إفشال الاتفاق أو تشويش الاتفاق من خلال الاستمرار في المواجهة والاستمرار في الحرب في الجنوب اللبناني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك الضغط الأمريكي، وهو ضغط مؤثر وحاسم. لاحظ التصريحات التي تأتي من الرئيس ترامب، والذي قال فيها أن إسرائيل ملتزمة 100% بالاتفاق، باتفاق وقف إطلاق النار، بمعنى أن هناك مباحثات وهناك ضغوط دبلوماسية في الكواليس خلف الشاشات.
0: طيب لربما يعني تفضي إلى كيف يمكن أن يستقبل كذلك حزب الله هذه التصريحات أيضا؟ كما ذكرنا يعني مسؤول إسرائيل كان يتحدث أن وقف النار يسمح لنا بمواصلة تدمير البنية التحتية لحزب الله. هناك أيضا يعني كان حديث أن المسؤول الإسرائيلي يتحدث وقف النار يسمح باستمرار العمليات في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. كيف يمكن أن يعني يرد أو على هذه التصريحات حزب الله أيضا؟
2: يعني بالأساس قرار حزب الله هو ليس قرار نابع من قيادة الحزب بامتياز. هناك تدخل وهناك دور كبير ومؤثر للحرس الثوري ولإيران في قرار الحزب، وبالتالي علينا في الإجابة على هذا السؤال أن ننظر إلى ما الذي يأتي من طهران وما الذي يأتي من قيادة الحرس الثوري هناك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وقف إطلاق النار وفقا للتصور الإسرائيلي هذا ليس معناه إنهاء العمليات العسكرية بشكل كامل. إسرائيل تريد أولا الإبقاء على وجودها العسكري

0: العسكري في الجنوب اللبناني، الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية والهدم والاستهداف في كل المنطقة الأمنية في الجنوب، وحتى ما يسمى بالهجمات الاستباقية، بمعنى أن إسرائيل تحافظ على حقها وفقا لتصورها وفهمها في أن تستهدف أي جهة، أي مسلحين، أي مجموعات تعتقد أنها قد تؤدي إلى أو تقود هجوم على الجيش الإسرائيلي أو على المعدات الإسرائيلية في الجنوب. وبالتالي علينا أن نميز بين ما تفهمه إسرائيل من وقف لإطلاق النار وما يفهمه كل العالم من هذا المصطلح، وبالتالي لربما نشهد حالة من التأزيم وحالة من التصعيد في الساعات القادمة. أنا باعتقادي أن مثل هذا الواقع يزيد الضغوط على الجميع، ولربما يختبر قوة أو هشاشة الاتفاق الإطاري الموقع ما بين الإيرانيين والأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك الباحث والمختص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرش، تحياتي إليك. طيب نعود مستمعينا من جديد للأخبار العاجلة التي ترد الآن في يعني خلال هذه النشرة. هناك أرقام رسمية، أكثر من أو حوالي 47 قتيل ونحو 100 جريح في غارات إسرائيل على جنوب لبنان والبقاع. أيضا ربما بدأت يعني ردود الفعل. مستشار ألمانيا يقول وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا يجب أن يصمد في لبنان. هذا مستشار ألمانيا يتحدث يقول وقف النار بين إيران وأمريكا يجب أن يصمد في لبنان. الخارجية الإيرانية يعني نذكر بما أوردته قبل قليل، اجتماع جنيف غير ملح في الوقت الراهن، وتقول لا ضرورة للتعجل في بدء المفاوضات، مفاوضات جنيف بعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا. بعد قليل يعني ستكون معنا موفدة العربية من جنيف راغدة بهنام للحديث حول هذه التصريحات، ما رشح أيضا من أي جديد حول موقف المفاوضات هناك. قبل ذلك مستمعينا، نقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري يدعو لوقف التفاوض وإعادة إغلاق مضيق هرمز. في المقابل أعلنت سنتكوم أن قواتها ومقاتلاتها لا تزال يقظة ومتأهبة في المنطقة وستبقى منتشرة في مواقعها في الشرق الأوسط. وحول المفاوضات التي كانت مقررة اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية تأجيل المحادثات بين واشنطن وطهران في منتجع بورنستوك لتنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الحرب بينهما. ولم تعلن الخارجية السويسرية عن أسباب إلغاء الاجتماع أو تقديم معلومات حول التاريخ الجديد، وسط تباين بين واشنطن وطهران حول أسباب إلغاء زيارة وفدي التفاوض. قبل ذلك كان البيت الأبيض أعلن أن نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس لن يسافر إلى سويسرا الليلة لعقد مباحثات فنية كان مقرر إجراؤها مع إيران. وعزل البيت الأبيض قرار التأجيل إلى تعقيدات لوجستية متعلقة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض التعقيدات اللوجستية بأنها لم تكن بسيطة وأنه لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، مؤكدا بأن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. عقب تلك الإلغاءات مستمعين، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن مطالب إيرانية مرتبطة بالوضع في لبنان قد تكون أحد أسباب تأجير الاجتماع المرتقب بين واشنطن وطهران في سويسرا. الموقع أيضا أضاف نقلا عن مسؤول أمريكي أن هذه المطالب برزت خلال المناقشات الأخيرة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، خصوصا مع إصرار إسرائيل على مواصلة هجماتها في لبنان.

عبر الهاتف معنا الآن موفدة العربية إلى جنيف راغدة بهنام. أهلا وسهلا بك معنا راغدة في هذه النشرة من العربية فم. إذن أبدأ معك يعني من الأخبار العاجل التي وردت قبل قليل، نقل عن الخارجية الإيرانية تقول اجتماع

0: جنيف غير ملح في الوقت الراهن، ولا ضرورة للتعجل في بدء المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم الإلكترونية، وتتوقف هذه المفاوضات على بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ما الذي يمكن أن نفهمه الآن يعني، وحتى هل الوفود مثلا ما زالت باقية حتى الآن في جنيف راغدة؟ ما الموقف يعني؟
1: أهلا بك. يعني نحن نتحدث عن منتجع بيرغنشتوك الذي هو في منطقة لوزان القريبة من زوريخ حيث أنا متواجدة. أريد أن أشير إلى أنه ليست هناك وفود أمريكية أو إيرانية، لم تصل هذه الوفود حتى الآن. كان هناك وفود من الدول التي تلعب دور الوسيط، نتحدث عن باكستان وقطر، وفود من الخبراء موجودون هنا يعني منذ بضعة أيام، ولكن لم يصل أحد من أي من الطرفين الأساسيين لهذه المحادثات. الآن هذا التأكيد الذي خرج عن الخارجية الإيرانية يؤكد بأنه فعلا المحادثات على الأقل في الأيام المقبلة ربما لن تحصل هنا في سويسرا. يعني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول أنه ليس هناك أي عجالة لإطلاق هذه المحادثات بعد أن تم التوقيع على المذكرة، مذكرة التفاهم عن بعد، ومجرد ربطه ببدء المفاوضات فعليا بتنفيذ الخطوات. يعني ربما هذا يمكن ترجمته بأنه محاولة لدفش المفاوضات أو يعني لدفعها إلى الأمام ل أيام وأسابيع ربما
0: يعني
1: البنود التي يتحدث عنها.
0: هذا يعني أن هنا أنه ليس هناك أي موعد حتى الآن راغدة لبدء هذه المفاوضات.
1: يعني هذا الطرف، أحد الأطراف الأساسية للمفاوضات قال بأنه لم يحضر الآن. سمعنا بالأمس أنه جي دي فانس لم يحضر، وهو ربط يعني هو ربط حضوره بأمور لوجستية تتعلق بخروج الوفد الإيراني من إيران، ولكن الآن سمعنا من الوفد الإيراني. سويسرا كانت قالت بأنه اليوم على الأقل، اليوم الجمعة، لن يكون هناك أي شيء، ولكن كانت قالت بأنه ما زالت تبقي على الاستعدادات، بمعنى أنها كانت تأمل أن تستضيف شيء ما. ولكن يعني الآن أعتقد أنه يمكن الاستنتاج بأنه لن يكون هناك أي محادثات قريبة، لأنه ربطها بتنفيذ هذه الفقرات الأربع في بند في مذكرة التفاهم. هذه البنود يعني إذا قرأناها هي بحاجة لوقت لأن تنفذ، لن تنفذ في يوم أو يومين أو ثلاثة. لذلك بالفعل أعتقد أنه يمكن الاستنتاج بأنه سويسرا لن تستضيف أي محادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع كما كان يأمل فانس، أو يعني خلال الأيام القليلة القادمة كما كان الأمل أو الاتفاق.
0: نعم، شكرا جزيلا لك موفدة العربية لجنيف راغدة بهنام. شكرا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، وصف ترامب في حديث لموقع أكسيوس مذكرة التفاهم، وصفها بأنها تمثل استسلاما غير مشروط، مؤكدا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. الرئيس الأمريكي أضاف كذلك أن هدف المفاوضات مع طهران هو منع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. فيما يخص ملف إيران النووي، قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن إيران تعتزم دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش مواقعها النووية والمساعدة في تحديد المواد المخصبة، وذلك بعد الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف ويتكوف أن رسالة جانبية أعدت بين إيران والوكالة تتضمن توجيه الدعوة للمفتشين الدوليين.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: كشفت 8 مصادر عراقية لرويترز أن الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية جديدة في العراق، وذلك لتنفيذ هجمات على دول خليجية. وذكرت المصادر أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين عراقيين من النخبة، وهي خلايا أصغر حجما وأكثر تشددا أيديولوجيا. شنت نحو 7 هجمات بالمسيرات انطلقت من مواقع صحراوية

القرب من مدينتي البصرة والسماو، واستهدفت مواقع في الكويت والسعودية والإمارات في الفترة ما بين 20 من أبريل و 17 من مايو الماضي. إلى خبر آخر مستمعينا، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد اجتماع رباعي في مدينة العلمين يوم الأحد القادم يضم وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، مضيفة أن الاجتماع سيعقبه لقاء موسع ومؤتمر صحفي في وقت تنخرط فيه الدول الأربع في جهود لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى السودان مستمعين. تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان هدوءا حذرا عقب غارات شنتها قوات الدعم السريع مساء أمس واستهدفت محطة الكهرباء الرئيسية في المدينة. وأفادت مصادر ميدانية للعربية باستمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ لحظة الاستهداف، فيما تواصل الفرق الفنية أعمال تقييم الأضرار واستكمال عمليات الصيانة تمهيدا لإعادة الخدمة.

0: أخبار الاقتصاد.
1: يتجه الذهب إلى ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي مدفوعا بارتفاع الدولار وعوائد السندات، مسجلا انخفاضا قدره 2.1%، لتبلغ قيمة الأونصة الواحدة 4,121 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين. تجو أسعار النفط اليوم لخسارة أسبوعية 9%، في الوقت الذي يعكف فيه المتعاملون على تقييم أثر تضاؤل احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى وقف الحرب بعد إلغاء محادثات أو تأجيل محادثات كانت مقررة بينهما في سويسرا وتصعيد الهجمات الإسرائيلية في لبنان. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، وأشار إلى أن الحرب الإيرانية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا. وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.5% هذا العام، بانخفاض عن 2.9% في عام 2025. في سباق بين النفط والجغرافيا والسياسة، يسعى العراق إلى توسيع منافذ تصدير النفط الخام بعيدا عن المخاوف الأمنية المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيرها على إمدادات الطاقة. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: العراق يسرع خطط تنويع منافذ تصدير النفط بعد استئناف التصدير برا، إذ دشنت شركة نفط البصرة 10 منصات حديثة لتحميل الخام بالصهاريج بطاقة تشغيلية تصل إلى 200,000 برميل يومياً. المشروع الجديد يتيح نقل النفط براً عبر مئات الشاحنات باتجاه الموانئ السورية للتصدير عبر البحر المتوسط إلى أسواق الطاقة العالمية.
3: 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات لتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا.
2: الخطوة تتزامن مع اتفاق عراقي سوري لنقل وخزن النفط عبر مينائي بانياس وطرطوس. ووفق الخطة المعلنة ستتولى ما يزيد على 300 صهريج لنقل كميات من النفط الأسود تصل إلى 60,000 برميل.
4: حالياً بحدود 300 صهريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60,000 برميل يومياً، ولكن هذا لا يمكن أن يكون

0: يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا.
1: بعيدا عن مضيق هرمز المتقلب على وقع الأزمات الإقليمية، يواصل العراق مساعي شق مسارات بديلة لتصدير النفط الخام بهدف تقليل الاعتماد على منفذ بحري واحد يمر عبر الخليج لتنويع خياراته التصديرية برا إلى جانب خطوط الأنابيب.
2: تداعيات حرب إيران ما تزال في عرض الخليج العربي، سفن تجارية عالقة بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي تسبب في تراجع صادرات العراق النفطية من أكثر من 90 مليون إلى نحو 10 ملايين برميل شهريا، وما خلفه من أزمة مالية وفجوة بين الإيرادات والنفقات.
3: المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو بحدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات.
2: ولا يقتصر رهان بغداد على البوابة السورية، إذ تتجه كذلك نحو الموانئ التركية والأردنية لنسج شبكة أوسع من منافذ التصدير لرفع القدرة التصديرية إلى نحو 650 ألف برميل يوميا، على أن تتجاوز مليون برميل يوميا لاحقا. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
4: مباشرة مستمعينا من أخبار الاقتصاد إلى أخبار الرياضة.
5: أخبار الرياضة.
4: شهدت مباريات أمس في كأس العالم 2026 أبرزها فوز منتخب سويسرا على البوسنة والهرسك بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في مباراة تقدم خلالها الهجوم السويسري بشكل لافت وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى. وفي واحدة من أكبر مفاجآت الجولة حقق المنتخب الكندي فوزا على قطر بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء بقيادة المهاجم جوناثان ديفيد الذي سجل ثلاثية أكد بها قوة المنتخب الكندي الهجومية في البطولة. وفي المجموعة الأولى انتهت مواجهة التشيك وجنوب أفريقيا بالتعادل بهدف مقابل هدف بعد مباراة متكافئة شهدت فرصا عديدة من الطرفين. أما المنتخب المكسيكي فواصل نتائجه الإيجابية وحقق فوزا صعبا على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل يحافظ على صدارة مجموعته ويقترب من التأهل للدور المقبل. تشهد البطولة اليوم 4 مباريات قوية، الولايات المتحدة واستراليا وكذلك اسكتلندا والمغرب، وأيضا مباراة البرازيل وهايتي وكذلك مباراة تركيا والباراغواي. أبرز المواجهات المنتظرة مستمعين مباراة المغرب ضد اسكتلندا، خصوصا بعد التعادل القوي للمغرب أمام البرازيل في الجولة الأولى. ختام هذه النشرة مستمعين وهذا تذكير بالعناوين. مسؤول أمريكي يعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وتأجيل المحادثات المفترضة بين واشنطن وطهران دون موعد محدد، والأمريكيون يعيدون السبب إلى تعقيدات لوجستية. تحذيرات أممية من جريمة جديدة بالسودان بعد تحشيد الدعم السريع للهجوم على الأبيض. أذكر فقط مستمعينا بما ورد الآن، إيران تقول تفتيش المنشآت النووية بما فيها بوشهر مرتبط بالمفاوضات، كذلك إيران تربط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية كما ذكرنا بالمفاوضات المقبلة. أيضا يعني ضمن ما ورد فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وحزب الله، مسؤول إسرائيلي، وقف النار بنظرنا يسمح باستمرار العمليات بالمنطقة الأمنية في منطقة جنوب لبنان. مستمعين تكملت هذه النشرة من العربية فم، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net، وسنستكمل هذا الموضوع مع الزملاء في شاشة العربية زميلة كريستيان بيسري. إلى هناك
6: الأمر. هلا في الأجواء الأمريكية، في أجواء الاتصالات الأمريكية أنه

0: هناك تطمينات للدولة اللبنانية بأن المفاوض الرئيسي والشرعي هو الدولة اللبنانية.
1: بس هذه التطمينات على الانسحاب الإسرائيلي
0: هو للدولة.
1: إيه هذه التطمينات أتت قبل توقيع مذكرة التفاهم أم بعدها؟
0: بعد.
1: أوكي.
0: بعد التوقيع. نعم. لأنه هناك بعد التوقيع كما بتعرف حضرتك موجة من اليأس والإحباط بأن دائما كان لبنان ذهب كورقة خريف على مذبح التفاهم الإيراني الأمريكي، فبالتالي الاتصالات الأمريكية مع الدولة اللبنانية لم تنقطع للقول بأن لا نية لإعطاء إيران ملف لبنان، ملف إطلاق موضوع وقف الحرب هو أمر عام وشامل في كل الجبهات.
1: اعتذر عن المقاطعة ولكن لضيق الوقت، هل العقوبات التي فرضت بالأمس على سليمان فرنجية والقماطي وغيره من الشخصيات يأتي في هذا الإطار بأنه الإدارة الأمريكية مستمرة بنهجها؟ هل هذا يثبت ما تتفضل به؟
0: شكرا لأنني كنت سأتطرق إلى الموضوع وأنت أنقذتني الآن في صلب الموضوع. هذا في صلب الموضوع. لا تعتقدي يا إيران ويا حلفاء إيران أن توقيع اتفاق أمريكي، توقيعنا الاتفاق مع الإيرانيين هو سق يعني تسليم إيران لبنان لإيران. أبرز الحليفين المسيحيين المارونيين لحزب الله جبران باسيل أولا والآن سليمان فرنجية، عقوبات لاحت عقوبات. هذا له معنى كبير بأن كل من يحابي حزب الله أو يساعده سيقع تحت طائلة العقوبات بالمعنى الأوسع. هذا معناه أن لبنان لن يترك لقمة سائغة في الفم الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات أسعد بشارة الكاتب الصحفي، كنت معنا مباشرة من بيروت.
0: كل الشكر.

0: من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي في إنديبندنت عربية توني بولس. أهلا بك أستاذ توني. هل يمكن القول بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل فعلا حيز التنفيذ رسميا بالرغم من عدم تصريح أي من الطرفين بذلك رسميا أيضا؟
1: مساء الخير. يعني في الواقع طبعا دخل حيز التنفيذ وقف اطلاق النار، لكن نحن لسنا امام مشكله الدخول في وقف اطلاق النار، هي قضيه كيف يفسر وقف اطلاق النار. الجانب الاسرائيلي واضح ان وقف اطلاق النار هو لا يعني التوقف عن حريه الحركه، استهداف منشات ومقرات لحزب الله، واغتيالات لقياديين يعتبرون من يشكلون تهديدا لامن اسرائيل. وبالتالي وقف اطلاق النار هو وقف اطلاق النار مطاط، واي قيام لاسرائيل باستهداف واحده من تلك الاستهدافات لا يعتبر بمفهومها خرقا لوقف اطلاق النار، في حين انه على حزب الله ان يوقف وقف اطلاق النار سواء وفق المعادلة السابقة أطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، واليوم أيضا دخلت نقطة إضافية على حزب الله أن يتوقف عن أطلاق صواريخ واستهداف الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وبالتالي هذه هي شروط وقف أطلاق النار، وأي أطلاق صواريخ أو استهداف قوة إسرائيلية في جنوب لبنان يعني حزب الله هو من خرق اتفاق أطلاق النار. هذا هو المعنى الذي تم الاتفاق عليه، والدليل على ذلك أن إسرائيل حتى بعد الساعة الرابعة قامت بعدة غارات ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وبرأيي ستستمر في ذلك في الأيام المقبلة.
0: طيب، هل تعتقد بأن ضغوطات الولايات المتحدة عليها لوقف إطلاق النار لأن هذا شرط إيراني للمضي قدما بجولة المفاوضات؟ هي أجلت المفاوضات اليوم لأنها تقول بأن بدء جولة المفاوضات يتوقف على بدء تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، هذا حرفيا ما جاء في تصريح الخارجية الإيرانية، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تراوغ إسرائيل وتبقي على هذه الضربات أو هذه الهجمات على جنوب لبنان؟
1: يعني أنا بعيدا عن الاستعراضات الإيرانية ومحاولة يعني أي حدث ربطه أو محاولة إيران ربطه بنفسها وبعضلاتها وقدراتها والاستعراض على الساحة اللبنانية، عمليا وقف إطلاق النار أتى نتيجة تواصل عبر

0: الإدارة الأمريكية من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية، وكان ذلك في تصريح صباح اليوم أن أي تقدم في المسار المفاوضات المرتقب في واشنطن يجب أن يكون أمامه وقف إطلاق النار. وبالتالي هذه الشروط وأسرار الدولة اللبنانية على الدخول أو تخفيف الاحتقان والعمل العسكري هو شرط لإحراز التقدم في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي من هذا الأمر دخلت الأمور وحصلت الوساطة. وبالتالي برأيي موضوع لبناني أمريكي، طبعا كان هناك بعض الدول الإقليمية العربية دخلت على الخط للمساعدة في ذلك للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وليس نتيجة تفاهمات بين أمريكا وإيران. أولا إسرائيل منذ اليوم الأول قالت صراحة على لسان رئيس وزراء ومسؤولين إسرائيليين يقولون نحن غير معنيين بموضوع وقف إطلاق النار بين أمريكا وإسرائيل وبين أمريكا وإيران في الساحة اللبنانية، وأن الساحة اللبنانية بمعزل عن ذلك. التصريحات الرسمية اللبنانية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللبناني يقولون أن موضوع لبنان ليس ورقة تفاوض أمام أحد ولا بيد أحد، وبالتالي يعني إذا لبنان وإسرائيل يرفضون أن يكونوا ورقة في طاولة
1: طيب.
0: إيران،
1: ولكن هناك عاملان متغيران أستاذ توني. أولا بالنسبة لإسرائيل، بالأمس استمعت إلى جي دي فانس كيف يعني نوعا ما وبخ الإسرائيليين، كانت من أكثر اللهجات تصعيدا ضد إسرائيل من قبل مسؤول رفيع في البيت الأبيض، وبالتالي تغيرت اللهجة، وهذا يعني تلقائيا يتوقع منها أن يتغير النهج الإسرائيلي. هذا على مستوى إسرائيل. وعلى مستوى لبنان، إن كانت الظروف الدولية لم تعد مؤاتية للنهج الذي تبنته الرئاستان، بما معناه بأنه للولايات المتحدة أولوياتها، ألا وهي أن تمضي قدما بالمفاوضات، ولذلك يجب أن يتم أو يصار فعلا إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين. يعني هل يملك الطرفان ترف أن تكون لهما القرارات بكيف ستسير الأمور على الأرض؟
0: يعني بعيدا عن تشنج ممكن يحصل بين أمريكا وإسرائيل، وهو ليس المرة الأولى يكون هناك نوع من التشنج في العلاقات أو في الرؤية المعينة، ولكن بتقديري إسرائيل تعتبر مصلحتها فوق أي مصلحة أخرى وتضع أولوياتها. بالنسبة لها تقاتل منذ 3 سنوات على عدة جبهات وبينها لبنان، ليس لتعود للوضع السابق الذي كان ويعود حزب الله على حدودها وتنسحب من لبنان كما كان الوضع السابق. طبعا هذا أمر لن يحدث. إسرائيل تعتبر أن دخولها في لبنان لتغيير المعادلة كاملة ولترتيبات أخرى تناسبها. من الجانب اللبناني أيضا هناك يعني لأول مرة تقول الدولة علنا أنها خارج من أي مسار وأنها تفاوض عن نفسها، وبالتالي لا عودة إلى الوراء. نقطة أساسية حسب معلوماتي أيضا، تلقت السلطة في لبنان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء معلومات أن المسار اللبناني مستقل عن مسار إيران، هي فقط عبارة لبنان يعني الجبهة اللبنانية تعني حزب الله فقط، يعني حزب الله عليه التوقف من هذه المجاهدات.
1: طيب وضحت هذه النقطة، ماذا عن سلاح حزب الله الذي لم تأتي مذكرة التفاهم على ذكره، وحتى أن البعض يشكك بأن طريقة صياغة البند الأول من مذكرة التفاهم أنه يجب وقف إطلاق النار بين إيران وحلفائها والولايات المتحدة وحلفائها، يعني ضمنيا شرعنة حزب الله وعدم المساس بسلاحه، هل تقرأ ذلك بنفس الطريقة؟
0: يعني إيران تستقطن لإبقاء حزب الله كونه جزء من الحرس الثوري الإيراني وتحاول الإمساك بلبنان قدر المستطاع، لكن لبنان الرسمي أمامه خيارين، إما العودة إلى لبنان الساحة، لبنان الممسوك إيرانيا، لبنان الذي يستخدم كأداة للفوضى وللإضرار بجيرانه، أو لبنان يذهب باتجاه مسار السيادة والاستقلال والازدهار، ويعني الدولة تمسك زمام الأمور، وبالتالي لا يوجد لأي شكل من الأشكال إمكانية لبقاء حزب الله كتنظيم عسكري وأمني على الأراضي اللبنانية. هذا قرار متخذ مجلس الوزراء اليوم أكثر من أي مرحلة مضت، هناك شبه إجماع لبناني داخل المكونات اللبنانية كلها واستطلاعات رأي تؤكد ذلك، وبالتالي هناك صعوبة أن تنجح إرادة إيران بفرض حزب الله من جديد في المعادلة السياسية اللبنانية كتنظيم عسكري. هذا أمر لا يمكن العودة به إلى الوراء، لا مصلحة إسرائيل تقتضي ذلك، لا مصلحة اللبنانيين، ولا مصلحة الشرق الأوسط كدول. حزب الله دواء حزب لم يضر فقط في لبنان أو إسرائيل، أضر في كل

الدول العربية من سوريا إلى الخليج إلى جميع أنحاء المنطقة كان إما يصدر مخدرات أو يصدر إرهابيين ويزعزع الاستقرار. فلذلك اليوم هذا الأمر العودة للوراء هي ليست بس مسألة لبنانية داخلية، هي مسألة لبنانية مرتبطة بالواقع الإقليمي.

0: ومن محيط منتجع برنشتوك في سويسرا تنضم إلينا موفدة العربية نادية البلبيسي. نادية أهلا بك، هل صدر أي ردود فعل من الولايات المتحدة على بيان الخارجية الإيرانية التي قالت بأنها لن تدخل في هذه المفاوضات ما لم يصار إلى تطبيق البند الأول من مذكرة التفاهم، ألا وهو وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟
1: الآن لا يوجد هناك تعليق رسمي، لكن ما سمعته في الواقع من مسؤولين بأن الرئيس ترامب حاول احتواء الوضع الراهن ما بين إسرائيل وما بين حزب الله، وبالتالي الإعلان عن وقف إطلاق نار كان مهم جدا بالنسبة للرئيس في هذا التوقيت، لأنه يبدو بأنه أحد الأسباب إن لم يكن السبب الرئيسي وراء إلغاء إرسال وفد إيراني إلى هنا هو كان بالفعل التصعيد الكبير الذي رأيناه في لبنان. ومن هنا الرئيس ترامب يبدو بأنه أعطى ضمانات أو على الأقل يعني مؤشرات للإيرانيين بأن الأمر تحت السيطرة وبأنه الرئيس سيقوم بضبط نتنياهو. وطبعا كما تعرفين كريستيان، هذا يأتي في وقت جيدي فانز نفسه هاجم إسرائيل للمرة الأولى. نسمع مسؤول أمريكي عالي المستوى بالأمس في المؤتمر الصحفي، حيث قال جيري فانس بأنه على نتنياهو أن يضبط الوزراء في حكومته وخصوصا بنغافير وسموتريتش، وبأنهم يكنون الفضل للولايات المتحدة بحمايتهم لأن ثلث الأسلحة والتكنولوجيا التي تحميهم هي صناعة أمريكية. وبالتالي نرى هذا الشرخ الكبير في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، والآن نتحدث عن تصعيد كاد ينسف العملية التفاوضية برمتها. طبعا نتحدث ربما عن تأجيل لأيام، لا أتوقع أن يكون العودة خلال يوم أو يومين، لكن ربما إيران تريد الآن ضمانات أكبر من الولايات المتحدة وخصوصا في ظل هذا التصعيد الكبير. لكن أيضا الرئيس ترامب قال اليوم بأنه إيران لن تحصل ولا على فلس واحد إلا عندما تنفذ كل هذه البنود الـ14. و نسمع طبعا تصريحات يعني
0: طب نادية، ماذا عن الـ6 مليارات التي قيل بأن الولايات المتحدة ستعطيها لإيران حتى قبل البدء بأي مفاوضات، هل هذا صحيح؟
1: البيت الأبيض يقول بأنه غير صحيح على الإطلاق، بأن إيران لن تحصل على أي أموال نقدية ولا 6 مليارات ولا 12 مليار ولا حتى الاستثمار الصندوق الاستثماري اللي ب 300 مليار دولار، هذا كله لن يطبق إلا بعد تنفيذ إيران لتعهداتها. الشيء الوحيد الذي يبدو بأن الإدارة وافقت عليه كريستيان هو السماح لإيران ببيع النفط وبالتالي الحصول على بعض الأموال من ذلك، لكن كل هذا
0: بيع النفط بشكل عام من دون أي قيود نادية؟
1: بدون أي قيود يعني تقريبا، لأنه رفع هذه القيود أو تخفيفها على الأقل يسمح لإيران ببيعها، لكن هناك كما تعرفين عقوبات دولية، عقوبات من مجلس الأمن، تقييد كبير على بيع النفط الإيراني. لكن يبدو بأن الإدارة كطريقة لربما البدء بهذه العملية التفاوضية التي ستترك كل الأمور المهمة لمدة 60 يوما للتفاوض عليها، ورأينا هذا اليوم اللي كان مفروض أن نذهب نحن كصحفيين إلى داخل المنتجع في الواقع، كان المفروض أن يصطحبونا الساعة 6 صباحا، إلى أن وصلني بريد إلكتروني من البيت الأبيض يقول بأنه حسب التطورات الأخيرة لن تم إلغاء

0: التغطية الإعلامية، وبالتالي كل هذه ربما التصريحات المتناقضة والتي تأتي من الإيرانيين ومن الولايات المتحدة على أساس أنه جي دي فانس طائرته كانت تنتظر، هذه الطائرة كانت تنتظر في مطار قاعدة أندرو العسكرية ولم تستطع أن تغادر، لأنه طبعا الرئيس نائب الرئيس كان ينتظر الوفد الإيراني. يذكرنا تماما بالجولة الثانية من مباحثات إسلام أباد. تماما.
1: طيب نادية، يعني كان متوقع يتم انتقاد مذكرة التفاهم من قبل الديمقراطيين، وترامب اليوم وصفهم بالأغبياء. ماذا عن الجمهوريين؟ كيف هي أصداء هذه المذكرة وسط الجمهوريين، ولا سيما من يوصفون بصقورهم
0: ومن يعرفون بأنهم مؤيدين ومؤولين لإسرائيل؟ هؤلاء مثل تيد كروز اليوم كان يتحدث بشكل علني ضد الاتفاق، وبالتالي الرئيس ترامب بدأ يعني يظهر انزعاج كبير من حزبه ومن صقور الجمهوريين الذين باتوا يعارضون هذه الصفقة، ليس فقط الديمقراطيين في الواقع، وحتى من اللوبي اللي هو مؤيد له مثل كتاب ومذيعين معروفين في قناة فوكس مثل مارك لافين وغيرهم، وناشطين على السوشيال ميديا دعموا الرئيس ترامب منذ اليوم الأول، الآن يقف بوجهه في هذه الاتفاقية، وبالتالي هو غير راضي على الإطلاق، حتى أنه قال أنه مستعد للتخلي عن صداقتهم. إذن الرئيس يتعرض لضغوط كبيرة، وربما اليوم هذا الانفجار الذي رأيناه في لبنان ما بين حزب الله وإسرائيل ربما يظهر مدى هشاشة هذا الاتفاق، وحتى بدايته لم تعد معروفة. يعني كنا نتحدث عن الوفود الصحفية أتت من كل العالم لتغطية هذا الحدث اللي هو كان سيكون تاريخي، لكن تأجيله بسبب الوضع في لبنان، أعتقد اليوم الإدارة تدرك مدى مخاطر هذا الاتفاق وانتقاله إلى المرحلة الثانية، ولم نتحدث بعد عن الاتفاق النووي. هناك بعض المصادر تشير كريستيان إلى أن ربما الإدارة تفاوضت مع إيران كما أشار إليها جي دي فانس بالأمس بطريقة الجنتلمان، بمعنى أن هناك أيضا اتفاقيات لكنها غير مكتوبة، بمعنى كلمة يتم
1: فقط كلامية
0: بالضبط.
1: شكرا جزيلا لك منفذة العربية نادية البلبيسي، كنت معنا من محيط منتجع برجنشتوك، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ومشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام هذه التغطية التي خصصناها لتطورات في لبنان وطبعا التطورات المرتبطة بها في مفاوضات جنيف وإسرائيل. شكرا لكم، وليال تلقاكم على رأس الساعة.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
0: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
2: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.

0: العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحيل نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
11: خارج الصندوق.

0: من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا، وهذه ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة للتطورات في لبنان بعد دخول اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ. أنا ميسون واهد أحييكم. سأبدأ مع الأخبار العاجلة التي ترد الآن على شاشة العربية. رئيس وزراء قطر من بيركنشتاك يقول بحثت مع وزير خارجية سويسرا جهود تعزيز الأمن في المنطقة. وطبعا أيضا كان تحدث رئيس وزراء قطر وقال عن ضرورة أيضا ندعم بدء المفاوضات بين أمريكا وإيران للتوصل إلى حلول مستدامة. إذن هذه بعض المواقف من رئيس وزراء قطر تجاه هذه المفاوضات التي تم تأجيلها إلى وقت لاحق، ولكن حتى الآن لا نعرف أي تحديد لوقت محدد لبدئها. على كل، هناك تطورات في لبنان وهي بشكل أو بآخر مرتبطة بما يحصل طبعا بهذه المفاوضات. مسؤول أمريكي كبير أكد أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف للنار بدأ منذ الرابعة بالتوقيت المحلي، أي قبل حوالي ساعتين من الآن، وأن نتنياهو وافق بنسبة 100% على وقف النار في لبنان. المسؤول الأمريكي أوضح أن الاتفاق حدث بواسطة أمريكية قطرية وبمساعدة إيرانية. بدورها نقلت رويترز عن مسؤولين اثنين من حزب الله قولهما إن الحزب سيلتزم بالاتفاق. كما قال مسؤول إسرائيلي إن الجيش بحالة وقف للنار ما لم يحدث أي هجوم من حزب الله، وأن الاتفاق يعني استمرار العمليات العسكرية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. في الأثناء يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق الجنوب، وقال أنه يدمر بنى تحتية لحزب الله في لبنان، موضحا أن الهجمات في لبنان ستتواصل طالما هناك حاجة. وفق قوله، الجيش الإسرائيلي قال لا قيود على إزالة التهديدات القادمة من لبنان. ودائما نذكر بما يتحدث به رئيس وزراء قطر من سويسرا، ندعم بدء المفاوضات بين أمريكا وإيران للتوصل إلى حلول مستدامة. أيضا شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على النبطي الفوق ومحيط كفر تبنيت وأقليم التفاح رغم وقف النار الذي تم إعلانه بين إسرائيل وحزب الله. نتابع.

ودائما نذكر بما تحدث وأكد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان قال بأنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان. كما قال ترامب أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، لكن يجب ضمان التزامه بالمنطق السليم. كما اعتبر ترامب أنه لولا تدخله لما كانت إسرائيل قائمة إلى هذا اليوم. من صيدا تنضم إلينا مراسلة العربية غنوة يتيم، ومن واشنطن زميلنا أيضا بيير غانم مراسل العربية. غنوة، أنت في صيدا حيث هناك عملية نزوح كبيرة من مناطق في النبطية اتجاه صيدا، هل يمكن أن ترصدي لنا الوضع وما هي مشاهداتك؟

0: هذا يعني حركة النزوح أكثر كانت خلال ساعات النهار، ولكن ميسون كما تعلمين بالرغم من أنه كان هناك بعض العائلات التي عادت إلى القرى الجنوبية، خاصة نتحدث عن قضاء النبطية الذي كان قد استهدف بشكل كثيف خلال اليوم الأخير، لكن حركة السيد يعني تبدو طبيعية الآن لأن عدد الذين عادوا فعليا هو قليل، لذلك حركة النزوح هذه اقتصرت على ساعات وبعدها عادت الطريق هنا إلى طبيعتها. وأيضا مع الحديث عن وقف إطلاق النار نرى أن الجهة المعاكسة أيضا وهي الجهة التي تؤدي إلى الدخول إلى القرى الجنوبية هي أيضا حركة السير هنا طبيعية، هناك حجز للجيش اللبناني على مدخل صيدا، لذلك هناك بعض السيارات التي تقف، ولكن هذا لا يعني بأن هناك حركة عودة للمواطنين، الحركة طبيعية جدا في الجهتين. رصدنا بعض السيارات التي كانت لا تزال تغادر الجنوب، ولكن بطبيعة الحال العدد أقل بكثير. يمكن ميسون يمكن أن نقول بأن الغارات توقفت بعد ساعات منذ ساعات الليل يوم أمس حتى ساعات هذا اليوم، حتى قبل ساعة وربع تقريبا كان هناك عدد كبير من الغارات التي استهدفت قضاء النبطية بشكل خاص.
1: يعني بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ غنوة هذه الغارات،
0: بعد كان هناك غارات بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كان هناك غارات استمرت لحوالي 45 دقيقة، ولكن بعدها هناك هدوء حذر على القرى الجنوبية. منذ تقريبا ساعة وربع من الآن توقفت الغارات التي قال الجيش الإسرائيلي أصلا بأنه استهدف أكثر من 100 هدف لحزب الله، وطبعا هذه الغارات كانت في عدة أقضية ولكن التركيز كان على قضاء النبطية، إضافة إلى الغارات التي شهدناها في بعلبك وفي البقاع الغربية أيضا خلال هذا اليوم. قبل قليل كان هناك فقط قصف مدفعي يطال النبطية، ولكن بالنسبة للغارات توقفت الغارات بانتظار يعني كيف سيكون المشهد خلال الساعات المقبلة لنعلم فعليا ما إذا كان هناك وقف إطلاق نار. المعلومات بحسب مصادر بأنه كان هناك تواصل من قبل الجانب الإيراني مع حزب الله ومن قبل الجانب الأمريكي مع الإسرائيليين لأن يكون هناك وقف إطلاق نار أقله خلال المفاوضات، وبعدها إما أن يكون هناك عودة للحرب وإما يكون هناك التزام بالاتفاق، ولكن دائما بلبنان هي الساحة الأكثر هشاشة، هناك دائما تخوف من أن يكون يعني عودة لهذه المعارك من الساحة اللبنانية.
1: سأعود إليك غنوة ولكن سأذهب إلى بيير أيضا. بيير، ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الوساطة وإقناع نتنياهو والجيش الإسرائيلي بوقف نار في لبنان؟ إلى أي حد كانت الأمور واضحة بين الجانب الإيراني الإسرائيلي والجانب الأمريكي حول وقف النار؟ هل تم الحديث عن وقف النار؟ لأنه هناك بعض التصريحات للإسرائيليين تحدثوا عن عدم رد، هل بالنسبة للولايات المتحدة بنفس المصطلحات أيضا تم الحديث معها؟
2: ما حدث بحسب معلومات العربية هو على الشكل التالي، مسؤول إسرائيلي قال إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أن عملية الرد الإسرائيلي على حزب الله قد انتهت. البيت الأبيض مع القطريين كانوا يسعون مع الإيرانيين لنوع من وساطة لوقف هذه العمليات من قبل حزب الله أيضا. ثم قال البيت الأبيض على لسان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن هناك وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. عمليا كل طرف يتحدث بلغته، ولكن من الواضح أن الأمريكيين كانوا منشغلين جدا بسبب هذا الانفجار بين إسرائيل وحزب الله وبسبب العمليات التي تحدث في لبنان، لأنها عمليا تحاول إخراج المسار التفاوضي عن الطريق، والأمريكيون يريدون مع القطريين العودة إلى طاولة المفاوضات مع الإيرانيين. أنا لا أسمع الاتصال.
1: على كل بيير سأعود إليك ريثما يعود بالاتصال بك الزملاء. غنوة، قبل أن أيضا نتركك نريد أن نعرف من

0: الأمريكي، هل هناك أي تصريحات إن كان من قبل حزب الله أي بيانات أو من قبل الحكومة اللبنانية والرئاسة؟ بإيجاز لو سمحتي.
1: حتى الآن لا يوجد تصريحات رسمية. كان هناك موقف لنائب من حزب الله يقول بأنه حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار بحال التزمت به إسرائيل. طبعا نحن لا نتحدث عن موضوع الانسحاب لأنه حتى الآن هذه النقطة هي متروكة للمفاوضات، إما للمفاوضات يعني بين إيران وتقول إيران تقول بينها وبين الولايات المتحدة، والجانب اللبناني يقول بأن موضوع الانسحاب هو سيكون مع الجانب اللبناني. يوم أمس كان هناك اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي مع السفيرة اللبنانية تحدثوا فيه عن الدور اللبناني في المفاوضات، خاصة موضوع الانسحاب، عودة الأسرى، استعادة الأراضي، وطبعا موضوع حصر السلاح. وأيضا كان من المفترض الحديث عن أن يكون هناك زيارة للرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة في يوليو الشهر المقبل.
0: شكرا لك غنوة يتيم، مراسلة العربية، كنت معنا من صيدا. دائما سنكون معك ومع باقي الزملاء لمتابعة التطورات الجارية في لبنان. سأعود من جديد إلى بيير زميلنا في واشنطن. بيير، نحن نعلم بأنه يعني هناك بعض التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مذكرة التفاهم، ولبنان هو الورقة الآن التي يتم الحديث عنها، لأنه إيران تعتبر بأنه إذا لم يتم وقف إطلاق النار في لبنان وعلى كافة الجبهات يبدو بأنها لن تبدأ هذه المفاوضات. الآن كيف يمكن أن تؤثر ورقة لبنان بحال لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار على هذه المفاوضات؟ هل هناك أي معلومات حول هذا الأمر؟
2: ربما يعود القرار إلى الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف. هناك بعض المعلومات التي تشير إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتحدث إلى رئيس الجمهورية اللبناني بعد قليل، وربما نسمع أكثر من وزارة الخارجية الأمريكية عن مضمون هذا الاتصال. ولكن من الواضح أن حزب الله مع إيران يريدان ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني. حاولت إسرائيل ولبنان وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية فصل هذا المسار قدر الإمكان، لكنهم يعودون ويجدون أنفسهم مرة ثانية مربوطين بهذين المسارين. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك الكثير من الاحتكاكات بين المسؤولين الكبار الأمريكيين ورئيس وزراء إسرائيل وأعضاء حكومته. سمعنا الكثير من الرئيس ترامب ومن نائبه جي دي فانس بالإضافة إلى مسؤولين آخرين حول أن هناك اختلافات في التعاطي مع المسرح اللبناني وأيضا مع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. من الواضح جدا أن ما يريده نتنياهو وما تريده إسرائيل يختلف تماما عما جاء في المذكرة. لذلك يحرص الأمريكيون على القول أن الرئيس الأمريكي هو الذي يقود هذه العمليات العسكرية أو وقف إطلاق النار أو المفاوضات وليس نتنياهو، ويريد من نتنياهو في الوقت ذاته أن لا يخرب عليه ما يحاول أن يقوم به بصرف النظر عما تريده إسرائيل أو تقييم إسرائيل. بالنسبة للوضع في لبنان، يقر الأمريكيون على أن من حق إسرائيل أولاً أن تدافع عن نفسها، ثانيا لا يطلبون من إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية. ما يريده ترامب من نتنياهو هو أن يسيطر على ردات الفعل الإسرائيلية، وبالتالي لا يكون هناك توسيع للعمليات العسكرية، إنما فقط عملية حماية للجنود الإسرائيليين المنتشرين على الأراضي اللبنانية وأيضا حماية منطقة شمال إسرائيل.
0: أشكرك بيير على كل هذه المعلومات والتوضيحات. كنت معي من واشنطن مراسل العربية. أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي ما وصفها بالتعليمات الواضحة لقواته بعدم تسامح إسرائيل مع أي هجمات على جنودها والأراضي، وهدد بجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا ردا على هجماته الأخيرة. وأضاف نتنياهو أنه أوضح وبشكل قاطع بقاء قواته في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا لحماية البلدات الشمالية بحسب قوله. من تل أبيب تنضم إلي مراسلة العربية هبة مصالحة. هبة، أهلا بك معنا. ماذا لدينا من معلومات وتطورات ميدانية؟ هل هناك التزام الآن بوقف إطلاق النار إن كان من قبل إسرائيل؟ هل أوقفت الغارات؟ لأنه زميلتنا غنوة كانت قالت الغارات إلى حد

0: ما توقفت وإنما كان هناك بعض قصف مدفعي. ماذا عن حزب الله؟ هل هو ملتزم أيضا بعدم استهداف الجنود الإسرائيليين إن كان داخل لبنان أو حتى على الحدود الشمالية؟
1: ميسون، قبل ساعة من الآن وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي الأخير تم رصد مسيرتين اثنتين أو كما أسماها الجيش الإسرائيلي في إطار بياناته هدفا جويا مشبوها، أي مسيرات كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في البيان تجاوزت الحدود الدولية ووصلت إلى مستوطنة الزرعيت القريبة من القطاع الغربي من بلدات جنوب لبنان دون رصد أي شيء غير اعتيادي كما قال أو إصابات نتيجة وصول هذه المسيرات إلى منطقة الزرعيت. إذن الحزب الله وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أطلق مسيرتين اثنتين إلى منطقة زرعيت. الجيش الإسرائيلي كان آخر بيان له يتحدث عن أكثر من 150 غارة منذ منتصف الليل حتى قبل ساعة من الآن كانت تستهدف مناطق في جنوب لبنان. ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي وهذا عمليا ما تحدث عنه رئيس الوزراء وكذلك وزير دفاعه بأن الجيش الإسرائيلي مستمر في إطار عملياته بالمنطقة الأمنية أو الخط الأصفر، والذي نشر الجيش الإسرائيلي هذه الخريطة وتجاوزت نهر الليطاني، هي وصلت إلى وادي السلوقي وكذلك منطقة الشقيف في جنوب لبنان على عمق 10 كيلومترات بعيدة عن الحدود. بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو عملياته ما زالت مستمرة وأيضا يعمل في إطار إزالة تهديدات فورية خارج نطاق الخط الأصفر كما يقول الجيش الإسرائيلي. آخر تحديث كان من القناة 13 الإسرائيلية ومقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي قال بأن الجانب الأمريكي والإدارة الأمريكية تواصلت مع رئاسة الوزراء وضغطت على إسرائيل للحد من هذه الهجمات التي كانت خلال هذا اليوم.
0: سأعود إليك هبة ولكن اسمحي لي أن أذكر المشاهدين أيضا بهذه الأخبار العاجلة، وطبعا هي كلها مرتبطة بهذه المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن هذه التصريحات على لسان وزير خارجية باكستان لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يقول نأمل أن تسير المفاوضات المقبلة بسلاسة. كما قالت الخارجية الباكستانية اتفاق بين الوزير إسحاق دار وعراقجي على مواصلة الحوار، وقالت بأنه هناك اتصال جرى بين الوزير إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عرقجي. إذن مشاهدينا هذه هي آخر التصريحات، هذه الصورة هي التي نشرتها وزارة الخارجية الباكستانية عن اتصال جرى بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره الإيراني عباس عرقجي، حيث يبدو بأنهم أكدا على تسير أو بأن هذه المفاوضات تسير بسلاسة، وهذا ما تمناه الوزير الخارجية الباكستاني، وبأنه هناك اتفاق بين الجانبين أي الباكستاني والإيراني على مواصلة الحوار. على كل سنذهب، وأيضا الخارجية الباكستانية الآن تقول بالوزير إسحاق دار وعرقجي ناقشا انتهاكات وقف النار في لبنان. سأذهب إليك مجددا هبة. الولايات المتحدة تقول بأن نتنياهو أكد لها 100% على وقف إطلاق النار، هل هناك من تصريحات أو ردود على مثل هذه التصريحات الأمريكية؟
1: ردود فعل حتى هذه اللحظة لا يوجد، ولكن الجانب الإسرائيلي ونتنياهو عندما نشر بيان الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن استهداف لحزب الله بأكثر من 150 غارة في جنوب لبنان، يتحدث نتنياهو وزير دفاعه بأن وقف لإطلاق النار بالمفهوم الإسرائيلي هو بمنع الهجمات الهجومية خارج الخط الأصفر تحديدا والبقاء في الخط الأصفر في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي سيعمل في تلك المناطق ويستمر في تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله كما يقول، وما هو مسموح فقط أي من قبل الجيش الإسرائيلي لناحية الاستهداف خارج الخط الأصفر هو لمنع التهديدات الفورية. هذا كان على لسان نتنياهو، على لسان وزير دفاعه، وعلى لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل. الجيش الإسرائيلي يتعامل ضمن هذا النطاق ضمن وقف إطلاق النار. بالنسبة لحزب الله أيضا هو يتعامل في إطار الاستهدافات كما يقول في بياناته لمنع تقدم الجيش الإسرائيلي في مناطق إضافية، لذلك ما زال ينظر إلى وقف إطلاق النار.

0: بين إسرائيل وحزب الله على أنه هش نتحدث عن أكثر من 4 مرات أو 5 مرات خلال الشهرين الأخيرين
1: صحيح.
0: تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في إطار الهدنة التي كانت أصلا موجودة. لذلك ما زال الاعتقاد بأن وقف إطلاق النار ما زال هشا. كل لديه رواية. بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو يعمل لناحية الدفاع، بالنسبة لحزب الله هو يعمل أيضا لناحية الدفاع، ولا يتحدثون عن عمليات هجومية. لذلك ما زال الحديث عن وقف لإطلاق النار هش، لأن كل جهة وكل
1: صحيح.
0: طرف من الأطراف يتعامل وفق بياناته بأنه يقوم بعمليات دفاعية.
1: طب بالنسبة للمفاوضات المرتقبة في واشنطن في 22 الشهر تقريبا، يعني بعد كم يوم، ما هي التصريحات حول هذه المفاوضات؟ هل ما زال هناك اهتمام إسرائيلي فيها؟ هل تعول عليها؟
0: الاهتمام الكبير لهذه المفاوضات هو من قبل المستوى الأمني، الذي ما زال يوصي المستوى السياسي بضرورة التوصل لاتفاق مع الدولة اللبنانية بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع الراهن في جنوب لبنان يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي. كما يقول الجيش الإسرائيلي هو وضع بحالة جمود، هو ينظر إلى هذا الموضوع بحالة جمود، ربما يبقى في إطار تلقي الضربات من قبل حزب الله والجيش الإسرائيلي يقوم بالرد وهكذا. هذا بالنسبة للجيش الإسرائيلي مربك، يكثر من خسائره لناحية الجنود وكذلك لناحية الأمور الاقتصادية لدى الجيش الإسرائيلي، وعلى صعيد أيضا المستوى لناحية الضباط والجنود داخل بلدات جنوب لبنان لا يفهمون كيف تسير هذه الأمور، تثير حالة من الإحباط لديهم أيضا. لذلك هناك توصية كبيرة من المستوى الأمني والعسكري للمستوى السياسي بضرورة التواصل بأسرع وقت ممكن مع الدولة اللبنانية، حتى لا يكون هناك إملاءات وفرض شروط من قبل إيران على إسرائيل كيف ستتصرف. وحتى أن الجانب الإسرائيلي يقول بأن التواصل لاتفاق مع الدولة اللبنانية يعزز الدولة اللبنانية، يقوض نفوذ إيران في المنطقة، وهذه هي التوصية من قبل المستوى الأمني لدى المستوى السياسي الذي أيضا بات يدرك بأن هناك ضرورة للتوصل لاتفاق مع الدولة اللبنانية قبل أن يكون هناك اتفاق أوسع يفرض على الأطراف ما تريده إيران.
1: شكرا لك هبة مصالحة على كل هذه المعلومات والتوضيحات، كنت معنا من تل أبيب. مع تصاعد التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، شهدت عدة قرى لبنانية في قضاء النبطية حركة نزوح واسعة باتجاه مدينة صيدا ومناطق أخرى. وكنا أيضا تابعنا مع زميلتنا غنوة ياتيم في بداية هذه الساعة الإخبارية الحركة التي يبدو بأنها أصبحت خفيفة جدا بخصوص النزوح، ولكن هذه الصور التي سنتابعها الآن هي لحركة النزوح التي كانت كثيفة في ساعات الصباح.

أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني دعم الدوحة الكامل لبدء المفاوضات بين إيران وأمريكا من أجل التوصل إلى حلول مستدامة، وذلك أثناء لقاء جمعه بوزير الخارجية السويسري إغناسيو كاساس في بيرغنشتاك، حيث كان من المقرر عقد المفاوضات بين أمريكا وإيران. كما ناقش مستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران وجهود تعزيز الأمن في المنطقة. وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت أنه لا ضرورة للتعجل ببدء مفاوضات جنيف بعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا، وذلك على خلفية إرجاء اجتماع كان مقررا في سويسرا اليوم. وقالت الخارجية الإيرانية إن

0: محادثات جنيف تتوقف على بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، كما أكدت الخارجية الإيرانية أن الترتيبات لا تزال جارية لبدء اجتماعات جنيف خلال الأيام المقبلة. من لوسيرن تنضم إلينا موفدة العربية راغدة بهنام. راغدة، أهلا بك معنا. هل لدينا أي جديد حول مصير هذه المفاوضات من تحديد للوقت، خاصة بأن الجهود يبدو مبذولة؟ كان هناك اتصال بين عرقجي ووزير الخارجية الباكستاني، أيضا هناك أيضا رئيس الوزراء القطري كان له بعض التصريحات، وآمال بأن تكون هذه المفاوضات قريبة وتمر بسلاسة. ماذا لدينا من جديد حيث أنتم؟
1: أهلا بك ميسون. يعني بالفعل ما سمعناه قبل قليل عن يعني لقاء بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السويسري ربما يوحي بأنه الآن يعني هناك بعض الوساطات، أيضا يعني الاتصال بين وزير الخارجية الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني. ولكن ما نعرفه هنا على الأقل في سويسرا أن سويسرا تقول بأنها مستعدة لاستضافة أي محادثات، هي فقط أعلنت عن إلغاء اليوم. ولكن بعدما خرج عن الطرف الإيراني إعلان متحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه يجب الالتزام أو تطبيق عدة بنود في معاهدة في هذه المعاهدة الإطارية التي تم توقيعها قبل المضي قدما في المفاوضات، لا أعرف إذا ما كان هناك يعني وقت لتنفيذ هذه البنود في الواقع قبل أن تبدأ المفاوضات، لأن البنود التي يتحدث عنها منها رفع الحصار بشكل كامل عن إيران. أعتقد أن المذكرة كانت تتحدث عن 30 يوم لرفع الحصار بشكل كامل، يعني هذه البنود التي تحدث عنها الطرف الإيراني بحاجة لأيام وأسابيع لتطبيقها بشكل كامل. ولكن يعني هناك تناقض بعض الشيء في كلام يعني وزير أو التصريحات التي خرجت عن الخارجية الإيرانية، لأنه كان هناك أيضا كلام على أنه سيتم الحديث أو العمل على بعض الاجتماعات في الأيام القادمة. قد تكون هذه الاجتماعات ليست اجتماعات بين يعني الطرف الإيراني والأمريكي، ولكن اجتماعات بالأطراف المتوسطة الوسيطة، يعني الطرف الباكستاني وأيضا الطرف القطري. سمعنا أيضا إشارة مهمة في الاتصال بين عرقجي ونظيره الباكستاني إلى لبنان، كان هناك كلام بأنه إيران عبرت عرقجي عبر عن قلقه من التصعيد الإسرائيلي في لبنان. هذا إشارة إلى أنه بالطبع الكلام الذي سمعناه في السابق بأنه عدم حضور الوفد الإيراني إلى سويسرا مرتبط بالتصعيد في لبنان، ربما يعني كان هذا مفتاح في هذا الاتصال. ولكن الآن ننتظر، ربما تعلن الحكومة السويسرية الآن بأنه هي ألغت كل تحضيراتها في الأيام القليلة القادمة، لأنه نعلم الآن بأنها قالت هي ما زالت مستعدة لاستقبال أي وفود، فقط أعلنت عن إلغاء المفاوضات اليوم تحديدا.
0: بالنسبة للوفود الفنية والتقنية، كان هناك أيضا لغط وهناك معلومات متضاربة كانت إذا كان هناك من وجود أو وصول لأي من هذه اللجان التقنية والفنية، هل تأكدنا من هذا الموضوع؟
1: لم يكن هناك أي لجان فعلية، يعني إن من الوفد الأمريكي أو من الوفد الإيراني على الأقل يعني لم تخرج أي شيء رسمي يقول بأنهما خبراء من هذان الفريقان هنا. من كان موجود بشكل مؤكد يعني خبراء من الطرف القطري، شاهدنا بأنه رئيس الوزراء القطري كان موجود، كان هناك وفد باكستاني أيضا يعني ليس رفيع المستوى ولكن كان موجود هنا في جنيف. يعني أنا حيث أنا في بيركنشتوك قريبة من المنتجع، هذا الوفدان كان هنا. أما في جنيف يعني حيث زملائي الآخرون، كان موجود رافائيل غروسي وإن للمشاركة في فعاليات مختلفة، تعلمين بأن جنيف هي مقر لعدد كبير من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي هو رافائيل غروسي مديرها العام هي جزء من الأمم المتحدة، هو كان موجود هناك لفعاليات مختلفة. ولكن دار كلام بأن وجود غروسي هنا قد يكون مناسبة ربما له للمشاركة في هذه المفاوضات، لأنه تحديدا هو تحدث يعني كان لديه مؤتمر صحفي وقال بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستشارك في هذه المفاوضات، قال ذلك يوم أمس أو قبل يومين الأربعاء. يعني هذا أوحى بأنه هو موجود هنا ربما للمشاركة في هذه اللقاءات، وإن كان وجوده هنا بالصدفة. ولكن لا يبدو بأنه التقى بأحد من الإيرانيين، ربما قد يكون هناك إيرانيين موجودين ضمن البعثات الدائمة في الأمم المتحدة، يعني مبعوثين إيرانيين دائمين، ولكن خبراء أرسلوا خصيصا لهذه المفاوضات ليس هناك أي تأكيد على ذلك، وبين أستبعد.

0: الوقت.
1: بالنسبة أيضا لهذه المفاوضات، هل ما زالت الأجواء إلى حد ما إيجابية؟ يعني منذ توقيع هذا الاتفاق كانت الأجواء إيجابية بأن الأمور تمر بسلاسة. بعد هذا التأجيل أقله حتى اليوم، لا نعرف حتى متى، هل تبددت هذه الآمال أم بعد هناك إصرار على إنجاح مثل هذه المفاوضات؟
0: ربما يسأليني هذا السؤال عندما تعلن الحكومة السويسرية بأنها يعني بأنه منتجع بيرغنشتوك لم يعد فيه أي إجراءات أمنية خاصة، عندما تفك هذا الحصار الأمني إذا ما أردنا القول على هذا المنتجع وتقول بأنه نحن لم نعد على استعداد لاستقبال الآن أي وفود، حينها ربما يمكن أن نقول بأنه لن يكون هناك أي محادثات على الأقل تستضيفها سويسرا، لأنه هنا أيضا علامات الاستفهام، أي دور تلعبه سويسرا؟ نعلم بأنه سويسرا هي فقط دولة مضيفة، هي ليست وسيطة مثل باكستان صحيح. ومثل قطر. ربما يتم الآن يعني البحث عن مكان آخر لاستئناف هذه أو لانطلاق لإطلاق هذه المفاوضات في الواقع، لأنه هي لم تنطلق أصلا. سويسرا لا تلعب دور الوسيط، هي فقط تلعب دور الوسيط، ما إذا كانت ستكمل بهذا الدور أو لا غير واضح بعد. نعلم في الواقع عندما كما ذكرت يتم الإعلان بأنه كل الإجراءات الأمنية تم رفعها، حتى الآن لم نسمع هذا الكلام، حتى الآن كان آخر كلام صباح اليوم بأنه نحن ما زلنا مستعدين، إجراءاتنا الأمنية ما زالت موجودة لاستقبال كل الوفود عندما تأتي إذا قررت أن تأتي. لذلك يعني أي إشارات أخرى إيجابية ربما ننتظرها أكثر من الطرفين المرتبطين مباشرة بهذه المفاوضات، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني.
1: طب راغدة، أيضا من خلال معلوماتك وخبرتك على الأرض أيضا بالدول الأوروبية، هل نتوقع مثلا أو عادة دائما يرسلوكم مثلا إحاطات معينة بخصوص أي تطور من أجل أي فعالية؟ اليوم هذه الفعاليات مفروض تكون هي المفاوضات، هل نتوقع أي إحاطة مثلا من الجانب السويسري كأبديت على ماذا يعني يحصل في الساعات المقبلة؟
0: ميسون، الاتحاد الأوروبي عندما كان يلعب دور الوسيط في مفاوضات فيينا التي غطيتها طوال عامين في الواقع كان يجري إحاطات، ولكن الفرق كبير جدا بأن الاتحاد الأوروبي آنذاك كان هو يلعب يعني الدور الذي تلعبه الآن في الواقع باكستان وإلى درجة أقل ربما قطر، ولكن الآن سويسرا هي مجرد دولة مضيفة، هي لا تأخذ أي موقف سياسي، لا تتدخل سياسيا، هي فقط تدعو للسلام، تقول أنه يجب إنهاء الحرب وما إلى ذلك، ولكن هي لا تتوسط في المفاوضات. الاتحاد الأوروبي كان أنريكي مورا يجلس بين الفريقين ينقل رسائل، في هناك كان خبراء يعني في كل المجالات التقنية من داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المشاركة، لذلك كان الاتحاد الأوروبي هو من يعطينا هذه الإحاطات الصحفية التي تطلعنا على ما يجري، ولكن هنا يعني بيان أعتقد بأنه كافي، يعني هل هناك ما زلنا نستقبل أو لا نستقبل؟ يعني هذا هو الدور الذي يقتصر عليه دور سويسرا الآن، يعني استقبال من عدم استقبال، ولكن أكثر من ذلك أستبعد بأن أن تكون هناك إحاطة، لأنه لن يكون لديهم الكثير لقوله سياسيا، يعني فقط دورهم هنا مجرد دور تقني
1: ولوجستي. صحيح، شكرا لك من لوسيرن، دائما سنكون معك ومع باقي الزملاء المتواجدين في سويسرا بعدة مناطق. أشكرك مفردة العربية راغدة بهنام، كنت مع من لوسيرن. حملت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية هجمات إسرائيل على لبنان، كما اعتبرت أن هجمات إسرائيل لها عواقب على الأمن الإقليمي والاستقرار، كما لفتت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران ستتخذ كل الإجراءات لحماية مصالحها وأمنها وحقوق حلفائها. دان الرئيس اللبناني جوزيف عون التصعيد الإسرائيلي المستمر في الجنوب والبقاع اللبناني، معتبرا أن توسيع الاعتداءات وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال يشكل تصعيدا خطيرا يهدد الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأكد الرئيس عون أن التصعيد الإسرائيلي لن يعرقل المساعي اللبنانية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف النار، مشيرا إلى أنه أوصل الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة المقبلة في واشنطن بالتمسك بهذا الهدف. عون قال إن وقف إطلاق النار يبقى المدخل الأساسي لبحث الملفات الأخرى وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش.

0: العيش وعودة الأسرى. من بيروت ينضم إلي العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. عميد أهلا بك معنا. إذا أردنا أن نعود إلى التصريحات الإسرائيلية وموضوع وقف إطلاق النار وما هي المناطق التي ستبقى إسرائيل متواجدة فيها عسكريا، كيف يمكن أن نفهم هذا الوضع الآن حيث دخل حيز التنفيذ وقف إطلاق النار منذ ساعتين ونصف على الرغم من بعض الخروقات ولكن بوتيرة قليلة عما حدث في الساعات الماضية؟
1: مساء الخير. ما يسمى المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها إسرائيل في الجنوب اللبناني، وهي أصبحت بما بتقريبا 7% من المساحة اللبنانية الجغرافية الكاملة، هذه هي المنطقة التي تركز عليها إسرائيل وتقول دائما أنها غير مشمولة بعملية وقف إطلاق النار، وكذلك غير مشمولة بعملية الانسحاب. يعني التطبيقات التفاهم الإيراني الأمريكي وفق البند الأول وأن وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار على جميع الجبهات في الإقليم بما فيها لبنان، إسرائيل تقول أن هذا الأمر لا يلزمني وهذا لا يرتبط بي، وأن وثيقة وزارة الخارجية الأمريكية بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قد حددت لإسرائيل ما يسمى بحق الدفاع عن النفس، وإسرائيل نعرف كيف تحتال على هذا المبدأ بمبدأ الدفاع عن النفس، أن ضد الهجمات الوشيكة والمخطط لها والجارية، وهذه هي حرفية ما ورد في البند 3 في وثيقة وزارة الخارجية تتمسك به إسرائيل. هذا أولا. ثانيا، هي تحاول أن تشاكس على إيران التي تريد أن تعيد ربط الساحات. إسرائيل هنا تريد فصل الساحات. إيران
0: هل نجحت إسرائيل حتى الآن بفصل هذه الساحات برأيك؟
1: حتى الآن هناك محاولات إسرائيلية ومحاولات إيرانية، دعينا نقول ذلك. إيران تستميت في هذه الميزة التي أعطتها إياها الولايات المتحدة الأمريكية في البنود وثيقة التفاهم أن تربط لبنان بها، أولا كي تجري عملية التفاوض عن لبنان، هذا أولا، وثانيا كي تنسف عملية التفاوض التي يجريها لبنان الرسمي ما بينه وبين إسرائيل في واشنطن. هذا هو الهدف الإيراني. الهدف الإسرائيلي هو فصل ساحة لبنان عن التأثير والقرار الإيراني كما تحاول الآن، يعني ما بين الوصل وما بين الفصل. هنا لبنان يتنتش الطرفان الإسرائيلي والإيراني، وهناك التزامات، وهناك الدولة اللبنانية قررت أنها تفاوض عن نفسها، وترامب بحد ذاته الذي يتناسى أحيانا، ترامب بحد ذاته هو الذي قد فصل ما بين الملف الإيراني.
0: طب أستاذ يعرب، الآن هناك بعض التصريحات الخاصة أيضا بالوضع بلبنان على لسان الاتحاد الأوروبي الذي يقول على إسرائيل احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيها. إذن الاتحاد الأوروبي أيضا لديه موقف من إسرائيل حيث يدعوها إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. إلى أي حد إن كان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو حتى الوسطاء الإقليميين قادرين التأثير على إيران من أجل أن تضغط على حزب الله بأن يحترم وقف إطلاق النار حتى بالتالي لا يؤثر على المفاوضات التي كان يجب أن تبدأ اليوم في سويسرا؟ هل قادرين على إقناعه؟
1: كل العالم، ليس فقط الاتحاد الأوروبي وغيرهم من دول، كلهم وكلنا نريد حفظ سيادة واستقرار لبنان وأن لا يتدخل فيه المتدخلون، وهم كثر، والآن بدأ يتعزز دورهم وبدأوا يلعبون أكثر، وحزب الله متمرد على الدولة اللبنانية وهو ينفذ الإملاءات الإيرانية كما نعرف، وإسرائيل المتضررة من التفاهم الأمريكي الإيراني كذلك تحاول التعكير. هنا المشكلة أن لبنان يقع ما بين محاولات التعكير الإسرائيلية ومحاولات التمسك الإيراني بالورقة اللبنانية. هنا نستطيع القول أن لبنان الرسمي الذي يحظى بالتأييد العربي والعالمي والدولي الذي عددناه الآن والشعبي العارم أن يفصل في الأمر. هو قرر عملية تفاوض مباشر مع إسرائيل لحل كل هذه

0: فيها الإشكاليات. وأصلا هو قد قرر كذلك بذات الوقت أن الميليشيات وحزب الله تحديدا أصبح خارجا عن القانون وخارج عن الشرعية، وقرارات 5 و7 آب والقرارات الدولية نسيناها، لم يعد أحد يتكلم عن 1751 و1559، والدستور اللبناني الذي قضى بكل ذلك أصلا قبل كل العالم.
1: نعم.
0: على الدولة اللبنانية أن تبادر الآن إلى إقران القول بالفعل والمضي قدما عملية التفاوض التي ليس بإمكاننا وليس بيدنا غير هذه الوسيلة كي نؤمن سلامة.
1: شكرا لك من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. مشاهدينا أيضا دعونا نذكر ببعض الأخبار العاجلة التي ترد على شاشة العربية على لسان الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي يقول الأوروبيون مستعدون للمساهمة بتنفيذ الاتفاق بين أمريكا وإيران. وكما ذكرنا الاتحاد الأوروبي أيضا كان قال على إسرائيل احترام سيادة لبنان ووحدة أراضي. كان هناك أيضا تصريح من هولندا حيث أعلنت أنها سترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز لضمان الملاحة. إذن هذه كانت آخر التصريحات من ماكرون من الاتحاد الأوروبي، وأيضا خبر عن إرسال هولندا لسفينة من أجل أيضا فتح أو ضمان الملاحة في مضيق هرمز. أتابع الآن من مواقف إسرائيل على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي أكد أن الجيش سيواصل عملياته في لبنان، معلنا استهداف أكثر من 80 هدفا تابعا لحزب الله في منطقتي البقاع والنبطية. وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تسمح بإيذاء جنودها أو مواطنيها، محذرا من أن أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله سيقابل برد قوي على حد قوله. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان الممتدة من الساحل حتى مرتفعات قلعة شقيف.

0: من تل أبيب ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أستاذ علي أهلا بكم معنا. هناك وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ تقريبا منذ ساعتين ونصف من الآن بين حزب الله وإسرائيل، إلى أي حد سيتم الالتزام به، خاصة بأنه حصل بوساطة أمريكية قطرية وأيضا إيران أيضا تدخلت طبعا من جانب حزب الله؟
1: لا، بالنسبة لإسرائيل لا توجد أي وساطة، لا قطرية ولا أمريكية ولا طبعا تدخل إيراني. يوجد طلب أمريكي من إسرائيل بخفض التصعيد ومحاولة العودة إلى وقف إطلاق النار. وذكرت أستاذ ميسون ما قاله قبل قليل وزير الأمن الإسرائيلي، بمعنى أنه لا نية حقيقية للجانب الإسرائيلي الالتزام بوقف إطلاق النار طالما أن حزب الله موجود في المنطقة. يعاب على الحكومة الإسرائيلية من قبل المواطنين في إسرائيل ومن قبل المعارضة أنها تحترم وقف إطلاق النار بينما حزب الله موجود بسلاح، بمعنى أن المواطن الإسرائيلي لا يتوقع من حكومته فقط احترام وقف إطلاق النار، في حال احترمها الطرف الآخر المواطن الإسرائيلي يتوقع من حكومته أن تستمر في الحرب طالما الطرف الآخر أي حزب الله موجود بسلاح. وأعتقد
0: طب أستاذ علي، الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان الرئيس ترامب جاي دي فانس، حيث قالوا بأنه على الرغم من كل الحروب بين إسرائيل وحزب الله حتى الآن لم تستطع إسرائيل أن تقضي على حزب الله، فإذا نحن بحاجة إلى طرف آخر، وكان اقترح سوريا. مثل هذه التصريحات، ما هي ردود إسرائيل عليها خاصة من الجانب الأمني والعسكري وأيضا السياسي؟
1: يعني لا أريد أن أقول أن الجانب الإسرائيلي استقبل هذا بنوع من الاستهتار، لكنه يعتقد أن هذا مقترح غير جاد، يعكس مرة أخرى عمق عدم المعرفة الأمريكية بدهليز الأمور في الشرق الأوسط. هذا من ناحية ثانية، أنا لا أعتقد أن الحكومة اللبنانية صاحبة الملعب ستقبل أن يدخل الجيش السوري مع بعض مكوناته التي هي لن تسعى فقط لمحاربة حزب الله، وربما ستسعى لمحاربة مجموعات أخرى في النسيج المجتمعي في لبنان. لذلك بالنسبة لإسرائيل واضح أنه يعني تفكيك حزب الله من قدراته العسكرية

0: يجب أن يكون هناك طرفان، الطرف الأول هي الدولة اللبنانية التي يجب أن تتحرك وتطبق ما أعلنت عنه وجود سلاح واحد في الدولة، وإسرائيل مستعدة لإعطائها كل الدعم في هذا.
1: طب أستاذ علي، يعني إذا إسرائيل وكل قوة

0: لذلك إلى أي حد الجانب الإسرائيلي من الممكن أنه يقتنع بأنه بهذه المفاوضات بواشنطن إذا ساعد الدولة اللبنانية بسحب الذريعة من حزب الله أن يصلوا إلى وقف يعني تقدم أو تدخل إيران في لبنان، وبالتالي مع الأيام يمكن سحب سلاح حزب الله بطريقة أو بأخرى؟
1: لازم يسون، نحن موجودون في حزيران يونيو، في سبتمبر أيلول أو ربما في أكتوبر من المفترض أن تجرى انتخابات عامة في إسرائيل. لا يوجد لبنيامين نتنياهو أي وقت لأي افتراضيات نظرية كهذه. المواطن الإسرائيلي، الناخب الإسرائيلي في الشمال يتوقع منه أن يمنحه الأمن، والوسيلة الوحيدة حتى الآن والسريعة والأسرع لمنح الأمن هو استمرار الجيش الإسرائيلي بالعمل العسكري ضد حزب الله على الأقل.
0: ولكنه لم يمنحه حتى الآن، يعني ما زالت المستوطنات في الشمال ما زالت أيضا تنزح من مناطقها وتتعرض إلى مسيرات أو إلى غيرها.
1: هذه هي مشكلة بنيامين نتنياهو فعلا كما تقولين، أنه حتى الآن رغم كل الأحاديث الجيش الإسرائيلي لم يستطع أن يحسم أمر حزب الله، وعلى العكس يتكبد الخسائر يوميا، واليوم الإعلان عن مقتل 4 جنود بإطلاق مسيرة وعدد من الصواريخ على التجمع العسكري الإسرائيلي. ولكن لا خيار أمام بنيامين نتنياهو، لأنه أي خيار آخر يعني أنه للمرة الأولى تستسلم إسرائيل رسميا لجهة عربية، جهة معادية، خاصة أن هذه الجهة تنتمي للمحور الإيراني الذي قال نتنياهو في 8 أكتوبر بعد هجوم 7 أكتوبر: خرجنا إلى حرب نهضة الشعب الإسرائيلي، وأنا أتعهد بأن هذه الحرب ستنهي المحور الإيراني وستغير الشرق الأوسط. وهو هذا المكون من المحور الإيراني لا زال يلحق أضرار وخسائر في الجانب الإسرائيلي.
0: أشكرك من تل أبيب الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أبلغت الولايات المتحدة إيران بأن إسرائيل لن تصعد هجماتها في لبنان في إطار مساع لإعادة المفاوضات إلى مسارها. ونقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن واشنطن أبلغت الإيرانيين بأن إسرائيل وافقت على عدم توسيع عملياتها العسكرية، مشيرة إلى أن استمرار التهدئة بات مرتبطا بوقف هجمات حزب الله. في المقابل طلبت إيران ضمانات بوقف القتال في لبنان قبل عقد المباحثات المقررة في سويسرا بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومسؤولين كبار من الجانبين. من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار ينضم إلينا. أستاذ بشار، سنبدأ بموضوع لبنان لأنه لدينا يعني تطورات أكثر في هذه الساعات في لبنان، وبالتالي طبعا سننطلق لنتحدث أكثر عن مفاوضات سويسرا أو جنيف أو بيركنشتاك، بعدنا يعني لا نعرف أين ستكون. بالنسبة لما يحصل الآن في لبنان، هل يمكن اعتبار بأنه حقيقة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لم يعدوا ملتزمين إلى حد ما بما يمليه عليهم الرئيس ترامب وإدارته بخصوص لبنان وحزب الله بشكل خاص؟
2: سنرى من يوم للطالع، ربما أنه بعد ربع ساعة يفترض كما أعلن يكون الاتصال الهاتفي بين الرئيس عون ووزير الخارجية مارك روبيو الذي بدأ متجهما وهو يقف خلف الرئيس ترامب.
0: صحيح.
2: عند توقيع المذكرة في قصر فرساي، هذه اللي شهدت معاهدة إنهاء الحرب العالمية الأولى، لكن لأنها لم تكن تدرك النقاط اللي أدت إلى تجدد الصراع شهدنا الحرب العالمية الثانية اللي كانت أكثر تدميرا. هذا يا سيدتي يذكرنا بأن مذكرة التفاهم هي بالتعريف هي مذكرة تفاهم، وبسبب الكذبة واحدة أطلقها الحرس الثوري الإيراني من خلال وكالة مهر، بعدها تناقلتها وبنت عليها سرديات كثير من وسائل الإعلام، معظمها معروف في موقفها إزاء ترامب كإدارة وإزاء اليمين بالطرفين، اليمين الأمريكي والإسرائيلي. لذلك اجتمعت الخصوم، يعني الأكثر انتقادا لترامب والأكثر تأييدا لترامب انقلبوا عليه، وهذا ما شاهدناه من التوتر الإسرائيلي الأمريكي. فهنا واضح أنه النظام الإيراني الذي يحكم الآن عمليا الحرس الثوري الإيراني أو حرس ملالي أراد التركيز على أن يخرق البند الأول. هو يدعي أنه البند الأول من المذكرة أمريكا لم تلتزم من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي، لكنها تناست المبدأ الأساسي. المفروض أن النظام الإيراني وعملائه الإقليميين

0: يكفوا عن زعزعة الاستقرار، وعلى الأقل يعطوا فرصة زمنية حتى تنطلق هذه المحادثات.
1: ولكن السويس. يا أستاذ بشار، يعني هذه الأذرع ومنها حزب الله عم تعتبر بأنه هي عم بتدافع عن أرضها، لأنه إسرائيل محتلة تقريبا صارت 10% من جنوب لبنان.
0: من تسبب بذلك؟ يعني الخط الأصفر أصبح برتقاليا في غزة، وكذلك اللي كانت يفترض أنها بدأت حرب إسناد في لبنان أيام نصر الله حولها نعيم قاسم إلى لبيك خامنئي الإبن، اللي لهلأ ما بنعرف حتى الآن لا ندرك إن كان فعلا على قيد الحياة. يعني هذه رسالته اللي تقريبا نأى بنفسه عن بسشكيان وحمل المسؤولية، كأن وحيدي هو الذي كتب كلماته. فهناك كروز كبير، وهذا اللغز باعتقادي انه قد يعني من السهل الانجرار في دخول بهذه الدائرة، يعني هيك بسموها الفيشس سيركل، هذه الدائرة الشريرة. من أين نلوم؟ أين نبدأ الملامة؟ الفعل أم رد الفعل؟
1: ولكن حتى الآن يا أستاذ بشار يبدو بأنه إيران هي متمسكة بهذا البند الأول، وهو وقف الحرب على كافة الجبهات وبما في ذلك لبنان. ولذلك يقال، هكذا يقال، بأنه إيران لم تذهب اليوم ولم تبدأ هذه المفاوضات لأنه هذا البند لم يتحقق على الأرض اللبنانية.
0: لأنه تحاول النظام الإيراني، المفاوض الإيراني اللي معروف في دهائه، في مكره، في خبثه، دعينا أكون يعني متحررا إلى على الأقل في استخدام ما يصف حقيقة ما يجري، يريدون منذ البداية يقولون إنه لا، مصممين على وحدة الساحات اللي هي عمليا تم تقطيعها، لأنه لم نرى هذا التباكي الإيراني من قليباف تحديدا اللي يعني أشاد بضحايا وشهداء لبنان في إيران، قال 4000.
1: صحيح.
0: ولم نجد هذا التباكي بحماس بغزة، لم نجده عند سقوط النظام السوري، لم نجده في موضوع الفصائل، ما يسمى فصائل المقاومة الإسلامية
1: يعني. وهذا يؤكد بأن ورقة حزب الله هي أساسية وتخص إيران يبدو بشكل واضح جدا، وتعتبر أن هذه المنطقة أو هذا الحزب هو جزء من إيران. على كل أتابع معك، ولكن أريد أن أتوقف عما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له مع موقع أكسيوس. وصف العلاقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالجيدة، لكن ترامب شدد على أن إسرائيل كانت ستدمر لولا تدخله العسكري في إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي.
2: If it weren't for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me. But he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
3: His relationship with Netanyahu's...
2: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
1: أستاذ بشار، حضرتك يعني من وقت طويل في الولايات المتحدة ومختص أيضا بشؤون الولايات المتحدة، هل يمكن أن نصدق بأنه يكون هناك توتر بين أي إدارة أمريكية وأي رئيس أمريكي وإسرائيل؟ يعني هل ما نشهده الآن هي فقط حساسيات بين ترامب ونتنياهو، ولكن العلاقة المؤسسية التي تشبك هاتين الدولتين هي أمتن من أنه أي جانب آخر من الممكن أن يؤثر فيها؟ لأن الناس حقيقة بلشت من منذ الأمس تتحدث لأول مرة جاي دي فانس ورئيس ترامب، وتغيرت السياسة تجاه إسرائيل، هل هذا منطقي؟
0: في نوع من المبالغة في جانب، ولكنه حقيقي من جانب آخر، لأنه كلنا نذكر جيمس بيكر ميسون في حرب الخليج، في موضوع المستوطنات، عندما قال تجميد المستوطنات إن لم تلتزمي هذا هو رقم وعطى رقم الهاتف الخارجية الأمريكية إنه عليكم مراجعتنا. فليست المرة الأولى، وأول من قيل بأنه كان عنده نوع من القدرة على التحرر من الضغط الإسرائيلي الأمريكي، اليمين الأمريكي والإسرائيلي باعتقادي لم يسبق أحد ترامب. ربما نيكسون كان عنده هذه الميزة، ولكن ترامب بالذات استطاع، لأنه معظم مؤيديه هم مؤيديه أيضا لنتنياهو. الذي جرى في الفترة الأخيرة هو الفرز في داخل ماجا، لأنه خاصة تاكر كارلسون وحتى اتهم بأنه معادي للسامية. الآن مارك ليفن، من كان يصدق أنه مارك ليفن ينتقد ترامب؟ تيد كروز بالنسبة لابن السناترز، الكل ينتقد الآن، الأصوات الصقورية في الحزبين تنتقد ترامب، أنه هل هذا ما وعدنا به بنسبة المذكرة؟ ولكن مرة أخرى، عندما يقول ترامب بأنه بده السانيتي، بده الساوند جادجمنت، يريد أن يكون قائدا قادرا على أن يدرك أهمية اللحظة، لذلك ترامب يضغط صادق في ضغطه الآن. تقديم

0: جيدي فانس هذا موضوع انتخابي داخلي
1: بعشر ثواني.
0: لذلك أوكي، لذلك يذكر نتنياهو سأدعمك على الانتخابات. وصدر جيدي فانس الآن،
1: شكرا،
0: من ينتقد هذه المذكرة يدعم ماركو روبيو.
1: أشكرك سياسي بشار جرار، كنت معه من واشنطن، في أمان الله.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
5: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. إيران لا تستعجل اجتماعات جنيف وتربط تفتيش منشآتها النووية بمسار المفاوضات ونتائجها. وترامب يدافع عن مذكرة التفاهم مع إيران ويؤكد أن اليأس دفع طهران إلى القبول. عقب انتقادات أمريكية، أعلنوا وقف النار بين إسرائيل وحزب الله ونتنياهو يتعهد بالبقاء في الجنوب. اقتصاديا، تقرير البنك الدولي يتوقع بلوغ النمو الاقتصادي العالمي 2.5% هذا العام. أما رياضيا، المغرب يواجه سكوتلندا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في مونديال كأس العالم.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حياكم الله. أعلنت إيران أنها ليست في عجلة من أمرها لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة بعد التوقيع الرقمي على مذكرة التفاهم بين الجانبين لإنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن انطلاق مسار جنيف مرهون بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مؤكدا أن الترتيبات لا تزال جارية لبدء المفاوضات خلال الأيام المقبلة. وكانت الحكومة السويسرية أعلنت إرجاء المفاوضات إلى أجل غير مسمى بعد ساعات على إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. وبشأن الملف النووي، نفت إيران توجيه دعوة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية بما في ذلك بوشهر، وقالت إن عمليات التفتيش التي توقفت عقب الحرب تبقى مرتبطة بمسار المفاوضات ونتائجها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران هي التي جاءت إلى طاولة التفاوض بدافع اليأس، نافيا أن تكون واشنطن قد تفاوضت من موقع ضعف. وأضاف أن الحرب أضعفت إيران عسكريا بشكل كبير، رافضا الانتقادات التي تتحدث عن تحسن موقعها بعد الاتفاق. في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم، وصف ترامب في حديث لموقع أكسيوس وصف مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بأنها تمثل استسلاما غير مشروط، مؤكدا أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا. هذا وأبلغت وزارة الحرب الأمريكية أعضاء في الكونغرس أنها تحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب مع إيران إلى جانب التزامات عسكرية وتشغيلية أخرى. وفق ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال، أجرى نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ اتصالات مع عدد من المشرعين خلال الأيام الماضية لشرح الاحتياجات المالية العاجلة للوزارة. أما فيما يخص أموال إيران المجمدة وعملا بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من تلك الأصول، وذلك بشرط شراء السلع ومنتجات أمريكية غير خاضعة للعقوبات وفق ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز. معنا الآن عبر الهاتف من موفدة العربية إلى جنيف راغدة بهنام. أهلا وسهلا بك معنا راغدة، وكذلك أيضا معنا من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ بشار جرار. أهلا وسهلا بكما. أبدأ أولا مع راغدة. راغدة، يعني ما الجديد حتى هذه اللحظة، إذا كان هناك يعني أي جديد فيما يتعلق يعني بهذه المفاوضات في سويسرا وكذلك تصريحات الخارجية؟

0: الخارجية الباكستانية ورئيس وزراء قطر من بورغنتشوك في سويسرا. طيب راغدة، يبدو أن الاتصال يعني ليس جاهزا حتى هذه اللحظة، لكن أذهب إلى الأستاذ بشار جرار. أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة سيد بشار. إذن يعني الحديث اليوم عن تأجيل هذه المفاوضات، يعني كيف يمكن أن نقرأ هذا التأجيل بداية أستاذ بشار؟ هل يعني هناك أزمة ثقة حقيقية اليوم فعلا ما بين واشنطن وإيران؟ تم توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا لكن لم تبدأ المفاوضات بعد حتى الآن في سويسرا حسب الأنباء.
1: أستاذ محمد، ألمح إلى ذلك منذ البداية، وأتوقع نائب الرئيس جي دي فانس في المؤتمر الصحفي اللي كرسه لمذكرة التفاهم قال أنه في صدد مغادرة واشنطن متوجها إلى سويسرا اليوم، كان يفترض أنه الجمعة، ولكن الذي جرى توقع أن هناك بعض المشاكل التقنية اللوجستية لدى الجانب الإيراني.
0: تتمثل في ماذا هذه المشاكل أستاذ بشار؟
1: المشاكل هي بالكلمة المفتاحية التي أشرت إليها، موضوع الثقة. يبدو أن المشكلة هي حتى في الداخل الإيراني، لأنه بدأت الأمور بمجرد الإعلان عن مذكرة التفاهم والتوضيحات السياسية التي أطلقها الرئيس ترامب، اللي أوضحت أنه ليس نصرا مزعوما تزعمه إيران، سارع من يقوم بدور المرشد الثالث المفترض اللي هو خامنئي الابن بوضع رسالة يقول فيها أنه كان له رأي آخر في هذه المحادثات، لكنه أراد أن يعطي الفرصة لباسج كيان شريطة وفقا لتعبيره أن تراعى المصالح الإيرانية وبين قوسين ما سماها جبهة المقاومة، في إشارة بالذات للبنان. وهذا يشير بأنه لم يتمكن الجانب الإيراني من الوفاء بتعهداته بأن يضبط سلوك حزب الله. حزب الله دوره في لبنان كان هو ورقة فوضية انكشفت للجميع، لذلك الرئيس ترامب كان واضحا منذ البداية أنه ضغط على نتنياهو حتى لا يكون هناك أي خروقات. الآن الخروقات وفقا للمصادر الإسرائيلية تقول بأن الجانب اللبناني المتمثل بحزب الله هو الذي قام بهذه الخروقات، وعلى ضوء ذلك كانت ردود الأفعال الإسرائيلية. في خلاصة الموقف، يبقى القرار قرارا أمريكيا، أن الرئيس ترامب الآن يضغط على نتنياهو. الوساطة الأمريكية تكللت بالنجاح، بدأ وقف اطلاق النار تقريبا، دخل بالساعة الثالثة الآن ونحن نتحدث، هناك اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني الجنرال جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ومن ضمن ما سيبحث هذا الاتصال كما أعلم مسبقا هو تثبيت وقف اطلاق النار.
0: هذه هي النقطة المهمة، تثبيت وقف اطلاق النار، لأنه رغم يعني إعلان هذا الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار الساعة الرابعة، لكن يعني تابعنا أن هناك غارات كانت مستمرة على الجنوب اللبناني أستاذ بشار.
1: نعم، هو وفقا للجانب الإسرائيلي كما صرح العسكريين والسياسيين، أيضا العسكريون والسياسيون الإسرائيليون، بأنه هذه العملية في موضوع الشق الأمني ستستمر، وهذا كان التحدي المعلن من نتنياهو لما قاله ترامب. ترامب احتفظ لإسرائيل وفق تصريح كان أدلى به في قمة السبع الكبار بأنه لها حق في الرد في حال أنها تعرضت للخطر، ولكن هو يتساءل دائما أين المنطق، أين الحكمة. لذلك في المقابلة مع أكسيوس قال أنه ينتظر من نتنياهو أن يكون منطقيا في حتى ردود الأفعال، وإلا دخلنا في قصة من البادئ، حزب الله أو إيران أم إسرائيل. وترامب لا يريد لأي من الطرفين أن يعرقل تقدم هذه المحادثات اللي يجب كانت أن تبدأ اليوم،
0: صحيح،
1: وتدخل في الجوانب الفنية اللي هي كما قال ترامب 60 يوم إن لم يتحقق المطلوب لن تأخذ ولا 10 سنتات من هذه الأموال المجمدة أو أي أمور أخرى.
0: طيب، وهنا أيضا كذلك نود أن نشير إلى يعني هذه العلاقة اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كيف يمكن أن نقرأ اليوم العلاقة يعني ما بينهما؟ يعني كان هناك حديث وكان هناك تصريحات للرئيس ترامب يقول العلاقة بينه وبين نتنياهو هي علاقة جيدة، لكن يبدو أن هناك يعني أمور خفية ربما لا تظهر للعلن دائما أستاذ بشار.

0: صحيح صحيح عزيزي. هو العلاقة الأمريكية الإسرائيلية دائما على صعيد المؤسسات عميقة قوية عابرة للأحزاب، الأحزاب الإسرائيلية والأمريكية السابقة التي تدخلت فيها الانتخابات. في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أول ما بدأها ليس ترامب، بدأها الجمهوريون والديمقراطيون. بدأت في عهد كلينتون، بدأت في عهد بوش الأب والابن، بدأت في عهد أوباما، وانتهت ببايدن وصولا إلى ترامب. الخطير في الموقف الآن أن هناك انتخابات أمريكية وإسرائيلية يتوقف عليها كثير من فرص النجاح. إلى أي مدى يستطيع ترامب ونتنياهو أن يكون دقيقا في التزاماته الأمنية أولا إزاء مواطني البلدين؟ لذلك ملف إيران ملف ضاغط، هو وعملائه الإقليميين بالذات، نتحدث عن حزب الله الآن لأنه هذه الورقة الأخيرة بيد نظام ملالي. فهو يريد أن يقول بأنه أنا أرى الصورة الأشمل والأكبر وهي كل الشرق الأوسط، بينما نتنياهو يريد أن يركز بأنه لدي وقت ضاغط لأنه يريد أن ينجح في الانتخابات ويريد أن يتمم المهمة، واللي هي بالنسبة إليه لن تنتهي إلا بتفكيك حزب الله للدولة اللبنانية لسلاح حزب الله وسقوط النظام الإيراني. ترامب هنا يختلف، ترامب يريد أن يوقف الخسائر الاقتصادية، استنزاف الأموال بالأرواح، ولا يريد تحويلها لحرب إقليمية، يريد إعادة توظيف قدراته مع الحلفاء والخصوم. لذلك انظر الموقف الأوروبي الآن، أوروبي والأطلسي صار أقرب لترامب مما كان عليه قبل التوقيع على المذكرة. حتى الحلفاء الإقليميين أصبح هناك في سوية أكثر انسجاما بالموقف. الآن الكل يرى أن المشكلة الحقيقية هي النظام الإيراني. الآن إسرائيل عليها ملامة أو حزب الله، ولكن النظام الإيراني هو اللي بيده أن يضبط حزب الله، لأنه تبين أنه حزب الله عمليا ينفذ أوامر من يحكم طهران الآن، واللي هو على الأرجح وحيدي وليس طيب. مجتبى خامنئي.
1: أذهب فقط الموقف بمجمله أستاذ بشار، كيف يمكن اليوم إعادة هذا المسار، مسار المفاوضات؟ تم تأجيل المفاوضات في سويسرا إلى أجل غير مسمى، حتى هذه اللحظة ليس هناك أي موعد محدد، وبالتالي كيف يمكن أن يكون هناك دفع لهذه المفاوضات وأن تبدأ فعلا خلال الأيام القادمة؟
0: العقدة باعتقادي في لبنان إن تمكن ترامب من الضغط القوي على نتنياهو وأيضا على الجانب اللبناني الرسمي بأن يقوم بالضغط على حزب الله حتى لو لزم الأمر لبدء عملية التفكيك، لأنه الآن الرئيس عون سيأتي إلى البيت الأبيض أو الولايات المتحدة للقاء ترامب، بيت الأبيض أو مارالاغو الأرجح البيت الأبيض الشهر المقبل، وهناك استحقاق لهذا الأمر. ترامب الآن يلوح في ورقة الشرع بأن يكون دور للجيش السوري الجديد، بمعنى ندخل في قصة بثارات بين حزب الله وبين الميليشيات على الساحتين السورية واللبنانية لا بل والعراقية أيضا، وهذه كارثة لا أحد يريدها. لذلك هناك ضغط حقيقي ترامب يضعه على الجميع، لأن الإيرانيين يعلمون أنها ليست مسألة بسيطة، وكذلك السوريين واللبنانيين والإسرائيليين. فبالتالي باعتقادي أنه إذا نجح ترامب بأن يقنع نتنياهو بأن يكف عن العمليات العسكرية وإن تأخر الانسحاب من جنوب لبنان، واستطاع أن يبدأ الجيش اللبناني قائد الجيش هيكل ببدء تفكيك حزب الله، حينها باعتقادي ستكون الانفراجة ويكون من السهل استئناف ما تعطلت عنده المحادثات.
1: طيب شكرا جزيلا لك من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ بشار جرار، وأعود مجددا مستمعينا إلى موفدة العربية إلى جنيف. راغدة بهنام، راغدة أهلا وسهلا بك معنا إذا كنت تسمعين الآن. الجديد لديك راغدة، كان هناك تصريحات الخارجية الباكستانية قبل قليل، وأيضا رئيس وزراء قطر من برج نتشوك في سويسرا. راغدة هل تسمعيننا؟ طيب سنعود من جديد لراغدة حتى يجهز الاتصال. في الحديث مستمعين عن العقوبات المفروضة على إيران في ثاني أيام القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، يبحث اليوم قادة الاتحاد الأوروبي

أزمات الشرق الأوسط. بحسب مشروع بيان القمة الذي حصلت عليه العربية، رحب المجتمعون بمذكرة التفاهم التي أفضت لفتح مضيق هرمز دبلوماسيا، ودعوا إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان، مجددين دعمهم لجهود الحكومة اللبنانية الهادفة لتعزيز مؤسسات الدولة ونزع سلاح حزب الله. بدوره أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أن بلاده لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن إيران ما لم تقتنع بأن المحادثات بشأن برنامج طهران النووي تلبي توقعاتها. وذكر بارو أن المنطقة لن تتمتع بأي استقرار ما لم تسفر المحادثات الأمريكية مع إيران عن حل القضايا المتعلقة ببرنامج إيران الصاروخي.

0: إذن مستمعينا نعود من جديد لموفدة العربية إلى جنيف. راغدة بهنام، راغدة أهلا وسهلا بك معنا مجددا. يعني كنت أسأل قبل قليل عن الجديد لديك هناك في سويسرا، هل هناك أي تصريحات جديدة، أي موقف جديد؟
1: مرحبا، فقط أتأكد إذا كنتم تسمعوني جيدا.
0: نعم أسمعك جيدا الآن.
1: عظيم. أنا في الواقع موجودة في محيط منتجع بيرغنشتوك في منطقة لوزان في زوريخ، يعني المفاوضات من المفترض كانت أن تحصل هنا الآن. يعني يبدو بأنه هناك نوع من التكثيف لجهود الوساطة اللي ربما استأنف هذه المفاوضات. سمعنا كما ذكرت قبل قليل أن كان هناك بيان من الطرف الباكستاني بأنه كان هناك محادثة بين وزير الخارجية الباكستاني ومديره الإيراني عباس عرقلي، وكان ملفت بأنه الكلام على أنه تناولت التصعيد الإسرائيلي في لبنان. هذا يؤكد بأنه بالفعل الكلام الذي تردد سابقا عن أنه التصعيد في لبنان قد يكون هو سبب عرقلة انطلاق هذه المفاوضات.
0: طيب دعيني فقط راغدة أنوه لهذا الخبر العاجل، اتصال هاتفي مرتقب ما بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي بشأن لبنان، هذا الخبر العاجل. أيضا إعلام إسرائيلي الآن يتحدث، يقول روبيو ونتنياهو سيبحثان وقف إطلاق النار في لبنان والمطالب الأمريكية. تفضلي راغدة.
1: نعم، أيضا من طرف ثاني شاهدنا بأنه كان هناك لقاء لرئيس الوزراء القطري الموجود في سويسرا مع وزير الخارجية السويسري، وكان هناك دعوة لأن يعني تتقدم هذه المفاوضات. نعلم بأنه هناك وفد قطري في الواقع ووفد باكستاني على مستوى الخبراء موجودين هنا منذ أيام، ربما أيضا وفود من دول أخرى، ولكن ليس هناك أي إعلام رسمي. نعلم أيضا بأنه مطلع الأسبوع يوم الاثنين عندما تم الإعلان على أن هذا المنتجع سيستقبل توقيع معاهدة الاتفاق الإطاري، كان هناك مسؤولون تابعون للخارجية الأمريكية وصلوا مع خبراء مسؤولين أمنيين لتأمين المنتجع. لذلك ربما هؤلاء أيضا ما زالوا موجودين، وهذا كله يوحي إضافة إلى أن الخارجية السويسرية لم تعلن عن إلغاء المفاوضات بشكل كامل. هي قالت بأن اليوم لم تنطلق، ولكن نحن ما زلنا مستعدين لاستقبالها. ربما هذا يوحي بأنه الأيام الخاليه القادمه قد تعود وتستقبل أعضاء أو أيضا وفود، لا أدري على أي مستوى ولا أدري إذا ما سيحصل، ولكن الاستعدادات هنا ما زالت موجوده. طيب. يعني ليست هناك معلومات بأنه أي من الوفود الموجوده على مستوى الخبراء غادرت، ولا أن الإسرائيليات الأمنيه المحيطه بالمنتجع تم رحمه.
0: طيب راغدة، يعني كيف تقرأ اليوم المنطقه الأوروبيه هذه التصريحات، تصريحات طهران بأنها ليست في عجله من أمرها لعقد الاجتماع؟ كان هناك تصريح أيضا لرئيس الفرنسي مانويل ماكرو أن الأوروبيون مستعدون للمساهمة في الاتفاق، ماذا عن هذه التصريحات؟
1: بالفعل أيضا سمعنا من المستشار الألماني يقول بأنه يجب على إسرائيل أن توقف العملية ويجب وقف الحرب في لبنان وأن تستكمل هذه المفاوضات. هناك من دون شك تعجل أوروبي، رغم أنه الدول الأوروبية غير معنية أو غير مشاركة في المفاوضات، ولكنها معنية بشكل كبير لأنه أزمة مضيق هرمز تؤثر على اقتصاداتها بشكل واسع. يعني هي أدت إلى رفع الأسعار بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، وكانت هناك دعوات مكثفة من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

0: ليه قعدت فتح مضيق هرمز من دون ان يكون هناك اي يعني تكاليف ماديه على السفن التي تريد ان تعبد وعلى استئناف المفاوضات. كان ملفت بين الاوروبيون يعني ماكرون تحديدا الرئيس الفرنسي يشدد على ان تتضمن المفاوضات القادمه ليس فقط البرنامج النووي الايراني ولكن برامجها للصواريخ البالستيه وايضا تدخلاتها في المنطقه واذرعها في المنطقه. لذلك حتى الان يعني بالطبع شاهدنا المسوده سويا لا تتطرق لاي من هذه المواضيع، ولكن الطرف الامريكي يقول بانه هناك اتفاق جنتلمان بين الامريكيين والايرانيين على ان يتم تناول هذه المواضيع ايضا. لذلك يعني هذا كله ربما قد يكون كلام بعيد، ولكن الاوروبيون يصرون على هم يريدون ان تمضي هذه المفاوضات قدما باسرع وقت ممكن،
1: نعم،
0: يريدون اعاده الامور على الاقل الاقتصاد
1: شكرا.
0: يعني لوضعها السابق ويريدون حل المساله النوويه الايرانيه وابعد من ذلك.
1: شكرا جزيلا موفدة العربية من لوسرن من منتجع بورغنت شوك، زميلة راغدة بهنام، تحياتي لك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: دخل وقف النار حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخص في لبنان بضربات إسرائيلية بعد مقتل 4 من عسكريها بنيران حزب الله. وقال مسؤول أمريكي إن الهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول آخر في البيت الأبيض قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف النار في لبنان. إذن مستمعينا، كما ذكرنا قبل قليل، إعلام إسرائيلي يتحدث عن اتصال مرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن لبنان. إذن إعلام إسرائيلي يتحدث عن اتصال مرتقب بين روبيو ونتنياهو بشأن لبنان.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى السودان مستمعين، حيث تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان هدوءا حذرا عقب غارات شنتها قوات الدعم السريع مساء أمس واستهدفت محطة الكهرباء الرئيسية في المدينة. وأفادت مصادر ميدانية للعربية باستمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ لحظة الاستهداف، فيما تواصل الفرق الفنية أعمال تقييم الأضرار واستكمال عمليات الصيانة تمهيدا لإعادة الخدمة. مع اقتراب الحرف السودان من دخول عامها الرابع، كشف عدد من التجار بدارفور عن تعرض حساباتهم البنكية إلى عمليات تهكير وسحب مبالغ بطريقة عشوائية وصفوها بغير المبررة. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: عبد الرحمن جبورة تاجر بشرق دارفور أوقف التعامل بالتطبيقات البنكية بعد تعرض حسابه ببنك الخرطوم لثلاث حالات سحب دون معرفة السبب. يقول عبد الرحمن أنه تعرض لخسائر مالية كبيرة جراء السحب العشوائي،
3: لأنه أدت لإفغار عدد كبير جدا من التجار وضرر كبير جدا في الفترات السابقة. الآن والله بقينا يعني بنتخوف تماما من عملية إيداع الحسابات في داخل حساباتنا الخاصة.
2: وتعرضت خلال الفترة الماضية عشرات الحسابات البنكية بدارفور إلى عمليات تهكير وسحب عشوائي، ما أدخل أصحابها في خسائر مالية تقدر بملايين الجنيهات دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء المبالغ المسحوبة.
4: في وكالات كثيرة يعني الآن خلاص قفلوا، يعني في ناس أفلسوا، في جزء من الناس الآن في السجون، يعني في ناس بسبب إنه زول بيحول له قروش والقروش يتم سحبها من حسابه.
5: وما يصعب من عملية المتابعة والإبلاغ هو انقطاع الاتصالات بين البنك والعملاء وبعد المسافة. خبراء اقتصاديون يقولون إن التعدي على الحسابات البنكية يصعب من عملية التحويلات المالية والتداول بين العملاء.
6: أثر تأثير كبير جدا في إنه حتى التداول داخل السوق لما نيجي إنسان داير يبيع بالبنك

0: بتطبيق بنكك حقيقة بكون مرفوض. دائما أصحاب السلع يقول لك لا أبدا أدينا كاش لأنه ما في ثقة في بنكك وكذا يعني.
1: ويقول بنك الخرطوم صاحب التطبيق الأكثر استخداما إن بعض التحويلات البنكية عليها بلاغات من النيابة، لذلك يتم حجزها أو استرجاعها. لم تؤثر الحرب على مدخرات السودانيين العينية فقط، بل امتدت لتشمل الودائع والحسابات البنكية، واقع يزيد من سوء آثار الحرب على المواطنين. صالح أبو علامة، تقليم دارفور، غربي السودان.

0: أخبار الاقتصاد.
1: عن تداعيات حرب إيران الاقتصادية، مستمعين، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، أشار إلى أن الحرب الإيرانية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا. مدفوعا بارتفاع الدولار وعوائد السندات، يتجه الذهب إلى ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، مسجلا انخفاضا قدره 2.1%، لتبلغ قيمة الأونصة الواحدة 4121 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين. اتجهت أسعار النفط اليوم لخسارة أسبوعية 9% في الوقت الذي يعكف فيه المتعاملون على تقييم أثر تضاؤل احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى وقف الحرب بعد إلغاء محادثات أو تأجيل محادثات كانت مقررة بينهما في سويسرا، وتصعيد الهجمات الإسرائيلية في لبنان. رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تبدو السوق السعودية محافظة على وتيرة نشاطها واستقرارها، فالمشاريع الكبرى مستمرة وحركة الاستهلاك والاستثمار تمضي دون مؤشرات اضطراب تذكر. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: رغم حرب استمرت أكثر من 100 يوم في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما نتج عنها من إغلاق لمضيق هرمز وتعطل لإمدادات عالمية والحركة الجوية في المنطقة، إلا أن السعودية وبفضل مشاريع لوجستية وسوق محلية واسعة وقطاعات غير نفطية استطاعت تخفيف انعكاس الأزمة على اقتصادها.
3: ما في شك الاقتصاد السعودي أثبت متانته، عنده قدرة عالية جدا لمواجهة التحديات، وأعتقد أنه بالفعل يعني بما لا يدع مجال للشك وفقا للتقارير الدولية، صندوق النقد أيضا في مشاورات المادة الرابعة كان أشاد بفعلا قدرة إدارة الأزمة في المملكة العربية السعودية.
2: وفقاً لبيانات رسمية، ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 52% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تشهد فيه قطاعات السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والتقنية توسعاً متواصلاً.
3: شاهد النمو الناتج غير النفطي، استمرار النمو واستدامته لآخر 3 سنوات بمعدل متوسط نمو لا يقل عن 4%، يعطيك بالفعل أنه نجحت الرؤية من خلال الاستراتيجيات الوطنية اللي أطرقتها في مختلف القطاعات، أنه هي تخلق زخم كبير جدا للقطاع غير النفطي.
2: وخلال السنوات الأخيرة تحولت المملكة إلى واحدة من أكبر ورش العمل الاقتصادية في المنطقة، عبر مشاريع عملاقة واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات، أسهمت في خلق فرص عمل جديدة وجذب رؤوس الأموال وتعزيز ثقة المستثمرين.
3: في عام 25 عدد السائحين في المملكة وصل إلى حوالي 125 مليون 30 مليون يعني 30 مليون أتوا من خارج المملكة العربية السعودية. غير كذا اليوم القطاع السياحي، أنا أعتقد وقطاع الترفيه تميز بالتنوع والاستفادة، أنا أعتقد من موقع المملكة وتنوع أيضا جغرافيتها اللي ساهمت بشكل كبير لنجد هذه القطاعات ناجحة.
2: أما السياحة فأصبحت أحد أبرز محركات النمو، بعد تجاوز عدد الزوار المحليين والدوليين مستهدفات كانت مقررة لسنوات لاحقة، مدعومة بوجهات جديدة ومواسم ترفيهية وثقافية ورياضية متنامية. عبد الرحمن العصيمي من الرياض، العربية.
1: وأشرت المستمعين إلى أخبار الرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: شهدت مباريات أمس في كأس العالم 2026، أبرزها فوز منتخب سويسرا على البوسنة والهرسك بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في مباراة تقدم خلالها الهجوم السويسري بشكل كبير. واحدة من أكبر مفاجآت الجولة، حقق المنتخب الكندي فوزا على قطر بنتيجة 6 أهداف مقابل 0 بقيادة المهاجم جوناثان ديفيد. المجموعة الأولى انتهت مواجهة التشيك وجنوب أفريقيا بالتعادل هدف مقابل هدف بعد مباراة متكافئة شهدت فرصا عديدة من الطرفين. المنتخب المكسيكي واصل نتائجه الإيجابية وحقق فوزا صعبا على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل ليحافظ على صدارة مجموعته ويقترب من التأهل للدور المقبل. تشهد البطولة اليوم 4 مباريات قوية، الولايات المتحدة واستراليا وكذلك البرازيل وهايتي وتركيا والباراغواي وأيضا اسكتلندا والمغرب. ختام هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. إيران لا تستعجل اجتماعات جنيف وتربط تفتيش منشآتها النووية بمسار المفاوضات ونتائجها. وترامب يدافع عن مذكرة التفاهم مع إيران ويؤكد أن اليأس دفع طهران إلى القبول. عقب انتقادات أمريكية، إعلان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله ونتنياهو يتعهد بالبقاء في الجنوب. فقط مستمعينا، ننوه بهذه الأخبار العاجلة قبل ختام هذه النشرة. رئيس الحكومة اللبنانية يقول السيادة تعني أن الدولة وحدها صاحبة القرار في الحرب والسلم. أيضا نواف سلام يقول لن نتهاون بحصر السلاح بيد الشرعية وحدها. تكملت هذه النشرة من العربية، فامتقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أما الآن نترككم مع ما تبقى من هذه النشرة مع الزملاء في شاشة العربية والزميلة ليال الاختيار. إلى هناك.
2: بوقف هجمات حزب الله، وطالبت إيران بحسب المصادر ضمانات بوقف القتال في لبنان قبل عقد مباحثات سويسرا بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومسؤولين كبار من الجانبين. قبل ذلك كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قواته ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. وجاءت تصريحات نتنياهو عقب الإعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، مهددا بأن إسرائيل ستجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا على حد قوله. وأكد بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل وجوده في جنوب لبنان، مضيفا بأن إسرائيل لن تقبل بأي هجوم على جنودها أو على أراضيها. في المقابل اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن توسع الهجمات الإسرائيلية التي ستستهدف عمليا كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مؤكدا بأن ذلك لن يحول دون مواصلة العمل للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وقال عون إنه أوصى الوفد المفاوض بعدم التساهل في مسألة وقف إطلاق النار، معتبرا بأنها المدخل الأساسي لبحث الملفات الأخرى وفي مقدمتها انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني. من صيدا تنضم إلينا مراسلة العربية غنوة يتيم، ومن تل أبيب مراسلة العربية هبة مصالحة. سأبدأ معك يا غنوة، الصورة الميدانية بظل القصف المتواصل على النبطية بالساعات الماضية.
3: صحيح، كان هناك قصف متواصل بالقصف المدفع على مدينة النبطية، ولكن قبل تقريبا ساعة من الآن كان قد هناك هدوء حذر يلف هذه المدينة. أيضا كان هناك قصف مدفعي على جبل الرفيع على شوكين. حتى الآن يبدو بأن وتيرة القصف المدفعي تراجعت. هذا الأمر لا يعني بأن القصف المدفعي سيتوقف 100%، لأنه حتى خلال الفترة الماضية عندما كان هناك بداية لتوصل لوقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران، كان القصف المدفعي قد استمر على أكثر من قرية مع توقف الغارات. هناك الآن تراجع في وتيرته، ولكن لا نعلم إن كان سيستمر هذا القصف المدفعي، خاصة

0: أن إسرائيل تقول بأنها ستبقى في موقف دفاع يعني عن خاصة عن الجنود المتواجدين داخل المنطقة الصفراء وأحيانا في قرى في شمال الليطاني. أيضا بالنسبة للغارات يمكن أن نقول قد توقفت كليا منذ الساعة 4 بتوقيت بيروت، وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار كان هناك غارات تقريبا 12 غارة طالت أكثر من 8 قرى استمرت ل 45 دقيقة، بعدها كان هناك هدوء. ما علمناه من مصادر بأنه كان هناك تواصل من الجانب الأمريكي مع إسرائيل، وكان هناك تواصل من قبل إيران مع حزب الله للتوصل لوقف إطلاق النار هذا، أي لا يقوم حزب الله باستهداف الجنود الإسرائيليين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، ولا تقوم إسرائيل باستهداف القرى اللبنانية. ولكن بالطبع إسرائيل حتى الآن هي تصر على موضوع البقاء داخل الخط الأصفر أو بعمق 10 كيلومتر من الأراضي اللبنانية. حزب الله وإيران من جهتها تقول بأن هذا الأمر سيكون متروك للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. لبنان الرسمي يقول بأن هذا سيكون جزء من المفاوضات بين لبنان الرسمي وإسرائيل بإشراف الولايات المتحدة، علما بأنه كان هناك تواصل يوم أمس بين السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة وبين وزير الخارجية الأمريكي، وكان هناك حديث عن الدور الأساسي الذي يلعبه لبنان الرسمي بهذا الموضوع.
1: سأنتقل إلى هبة مصالحة من تل أبيب. هبة، التصريحات الإسرائيلية يعني تحسم بأن الوجود العسكري، العمليات العسكرية ستكمل بالساعات المقبلة، وأيضا الجيش يسعى إلى تثبيت نقاط عسكرية من بين نقطة تلة علي الطاهر التي يسعى منذ حوالي يعني الأسابيع للسيطرة عليها. أمام هذا الواقع، ما الصورة السياسية من تل أبيب؟
2: تماما ليال. لذلك بين هذا الواقع الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي وبين بياناته التي تقول بأنه كل الهجمات التي يقوم بها هي دفاعية ونتيجة لخرق حزب الله لوقف إطلاق النار، حزب الله كذلك يقول بأن هجماته دفاعية ويتهم الجانب الإسرائيلي بخرق وقف إطلاق النار. لذلك في إسرائيل ما زالوا يتحدثون بأن وقف إطلاق النار هذا، والذي تم الحديث عنه أكثر من 5 مرات في غضون شهرين بعد الإعلان عن هدنة، كل مرة نتحدث عن وقف لإطلاق النار في ظل وجود وقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، كل منهم يتحدث عن حالة دفاعية. الجيش الإسرائيلي يؤكد بأنه سيبقى في الخط الأصفر والذي تجاوز 10 كيلومترات، تجاوز الليطاني أيضا، وصل إلى وادي السلوقي وإلى قلعة البيفور أو الشقيف كما تسمى في لبنان. على صعيد المستوى السياسي، هذا يؤكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكده كذلك وزير دفاعه بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في إطار عملياته ضد التهديدات الفورية، ومع بقاء الجيش الإسرائيلي عند الخط الأصفر مع تنفيذ العمليات داخل الخط الأصفر لناحية تدمير البنى التحتية لحزب الله كما يقول المستوى السياسي والمستوى العسكري في إسرائيل. كيف هي الصورة؟ كما تحدثت زميلة غنوة، الاعتماد كله في إطار المفاوضات التي ستجري بين إسرائيل والدولة اللبنانية. المستوى العسكري يوصي بشدة المستوى السياسي للتوصل لاتفاق مع الدولة اللبنانية، لأن هذا الوضع الراهن الموجود فيه الجيش الإسرائيلي يعتبره حالة جمود تؤدي إلى خسائر للجيش الإسرائيلي على الصعيد الخسائر البشرية، وتحديدا عقب أيضا الإعلان عن مقتل ضابط و3 جنود في ليلة الأمس. الجيش الإسرائيلي كان يتحدث بأن حزب الله أطلق مسيرة أو ربما صواريخ، ما زالت التحقيقات جارية لهذه الناحية، على بلدة تبنيت وهو يعتبرها ضمن الخط الأصفر. لذلك كل مرة نرى هذا التأكيد لناحية نشر الصورة ليؤكد الجيش الإسرائيلي نطاق انتشاره، وهو يقول بأنه هذه الخريطة بعلم الجانب الأمريكي هو سيتواجد بها، وأي استهداف من قبل حزب الله للخط الأصفر وهو بخلاف الخريطة التي نشرها بوقت سابق الجيش الإسرائيلي لناحية الخط الأصفر عندما كان الجيش الإسرائيلي في نطاق أضيق من مما هو عليه. لا نتحدث عن وصول ويتجاوز الجيش الإسرائيلي الليطاني. بالنسبة للمستوى السياسي، هو بات يدرك أيضا بأنه من الضروري

0: التوصل لاتفاق مع الدولة اللبنانية حتى لا تفرض إيران شروطها في إطار أوسع على الأطراف.
1: شكرا لك هبام صالح، حدثنا من تل أبيب. ومن صيدا كانت معنا مراسلة العربية غنويتي. حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وأكدت الوزارة بأن إيران ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها، إضافة إلى حقوق حلفائها بحسب تعبيرها. من جانبه اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل بالسعي إلى حرب دائمة، معتبرا بأن تصريحات وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بشأن إحراق لبنان بالكامل لا تمثل موقفا فرديا، بل تعكس نهجا تتبنى الحكومة الإسرائيلية على حد قوله. وخشية من عرقلة مسار المفاوضات في سويسرا، تعهد الرئيس الأمريكي بمنع إسرائيل من مهاجمة لبنان، معتبرا بأن تل أبيب ستستجيب لمطالبه.
2: If it weren't for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal. We're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
3: Your relationship with Netanyahu's...
2: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
3: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
2: Yeah, I will be. I mean, how? I wonder. They have a lot of respect for me. And they do as I say.
1: وفي تطور لافت، دعت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني إلى الإبقاء على إغلاق مضيق هرمز وتعليق أي جولات تفاوضية مقبلة مع الولايات المتحدة. واعتبرت الوكالة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان وبقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب يمثلان انتهاكا للبند الأول من مذكرة تفاهم إسلام أباد الذي ينص على وقف العمليات العسكرية، وأضافت بأن إعادة فتح مضيق هرمز قبل تنفيذ الالتزامات المتعلقة بلبنان من شأنها إضعاف أوراق الضغط الإيرانية. هذا وأعلنت إيران منح السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز حقوق المرور من دون رسوم لمدة 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وقالت طهران إن السفن الراغبة في العبور مطالبة بتقديم طلبات مسبقة قبل 48 ساعة على الأقل، مع تنسيق مساراتها وأوقات مرورها مسبقا بسبب وجود مناطق متأثرة بالألغام ولضمان سلامة الملاحة. وعقب توقيع مذكرة التفاهم شهدت حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز انتعاشا ملحوظا، إذ أظهرت بيانات ملاحية ارتفاع عدد السفن العابرة للمضيق، فيما استأنفت ناقلات النفط إرسال إشارات تحديد لمواقعها بعد أسابيع من القيود التي فرضتها الحرب. هذا ونقلت وكالة رويترز عن بيانات ملاحية عبور 25 سفينة تجارية المضيق خلال يوم واحد، وهو أعلى معدل مسجل منذ أبريل الماضي. لكن عودة الملاحة لمضيق هرمز لا تزال محفوفة بالمخاطر، إذ تواجه السفن تهديدات تهدد سلامة الطواقم والشحنات، ما يجعل فتح المضيق وحده غير كاف من دون تأمين كامل للممرات المائية وحماية شريان التجارة الدولية. هذا الإبحار يصطدم بتركة حرب ثقيلة بعدما واجهت السفن تهديدات مباشرة من أسطول الزوارق السريعة الإيرانية الذي تولى نشر آلاف الألغام. وقد تحول هذا التفخيخ العشوائي إلى معضلة أمنية معقدة في ظل صعوبة تحديد مواقع تلك الألغام، ما يبقي الملاحة تحت رحمة خطر خفي يهدد السفن. وتتمسك طهران بحجب خرائط الألغام، الأمر الذي دفع القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون مع القوات البحرية المشتركة والاتحاد الأوروبي إلى حشد كاسحات الألغام وبدأ عمليات تمشيط واسعة لمضيق هرمز، أملا في انتشال الملاحة من حقل ألغام ما زال يهدد أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

0: للحديث مشاهدينا عن عودة الحركة في مضيق هرمز ينضم إلينا الزميل عبادة اللدن من شبكة العربية تحديدا من الاقتصاد من قسم الاقتصاد. عبادة، بعدما تابعنا يعني فتح تدريجي للمضيق وبدء عبور شحنات النفط لاحظنا تراجع بالأسعار، هل هذا التراجع ثابت أم أنه اليوم هناك اهتزاز بموضوع التفاهم، هل ممكن أن يؤثر مجددا على الأسعار؟
1: اليوم عاد النفط الارتفاع مرتفع الآن بحوالي 1%، برنت عاد لمستويات 80 دولار، يعني يوم أمس كان عم يتداول مستويات 76 أو 77 دولار، اليوم عاد إلى مستويات 80 دولار، لكن الآن ما نراقبه بشكل أساسي نمط الحركة في مضيق هرمز، ليس فقط عدد الناقلات التي تمر عبر المضيق وإنما كيفية مرورها، هذا أمر مهم، لأنه الأرقام حتى الأرقام فيها بعض من الضبابية، يعني بيانات تتبع السفن عم بتشير تقريبا في 25 سفينة وناقلة مرت يوم الخميس يوم أمس، بتشمل ناقلات النفط الكبرى، في ناقلات ضخمة جدا مرت منها ناقلات سعودية وإماراتية، وأيضا في سفن شحن، في سفن شحن يعني بمتوسط يعني بأحجام مختلفة، ولكن معظمها كانت ناقلات نفط، حوالي 20 ناقلة نفط. المسألة المهمة هنا أنه في بيانات أمريكية تشير إلى أنه 20 سفينة مرت في المضيق، وقد يكون المقصود فيها هي 20 سفينة التي تمر بالطريقة الأمريكية، يعني على الناحية العمانية مع إطفاء الإشارات التتبع. ما نتحدث عنه 25 هي التي ترصدها شركات تتبع السفن، وبالتالي الأرقام مختلفة نوعا ما.
0: أسعار أمامنا على الشاشة الآن.
1: نعم، والمهم أنه إيران تحاول أن تفرض أنه السفن لابد أن تمر عبر المسار الذي تحدده، ليست هذه هي الحالة فعلا مع كل عمليات المرور، يعني في حوالي 18 سفينة مرت عبر المسار الإيراني، ولكن في حوالي 7 أو أكثر مرت إما بالمسار الذي تحدده المنظمة البحرية الدولية أو عبر المسار العماني. فالأمور ليست كما تريد إيران، ولكن إيران تقوم بتحرش بالسفن، يعني أحيانا تستخدم أجهزة الراديو لتقول للسفن أنه المضيق مغلق، هذا حدث يوم الخميس، وبالتالي ما زالت الأمور ضبابية من هذا من هذه الناحية. تبقى مسألة التأمين يمكن أن نتحدث عنها.
0: السفن الإيرانية هل بدأت تخرج بأي أعداد؟
1: هذه مسألة أخرى مهمة. يفترض أنه الحصار رفع من الجانب الأمريكي، في سفن فعلا رصدت تخرج من الموانئ الإيرانية،
0: أعلن الجانب الإيراني بأن هناك سفن خرجت
1: بالفعل بخليج عمان، يعني في سفن كانت موجودة خارج المضيق ميناء شبهر إذا كنت لفظتها بشكل صحيح، إن فعلا في حوالي كانت يعني في 5 ناقلات نفط خرجت من الميناء، فبالتالي يبدو أنه في حركة من الموانئ الإيرانية بدأت تعود إلى طبيعتها. المسألة اللي كنت عم حاول أشير لها ليال فيما يتعلق بالتأمين، الآن إيران تقول أنه كل سفينة تعبر في المضيق لابد أن تحصل على بوليصة تأمين إيرانية، وتقول أنه هذه البوالص الآن مجانية ولكن بعد 60 يوما ستصبح مدفوعة. فبالتالي هذا الأمر، هل ستقبل السفن بأنه تستصدر هذه البوالص، وخصوصا أنه لم ترفع العقوبات فعليا على إيران؟ هذا أمر سنراقبه، وسنراقب كيف تتعامل الشركات الشحن مع هذه المنصة الإلكترونية التي أوجدتها إيران.
0: طيب عبادة، السؤال الأساسي، بما أنه طيلت فترة الحرب كان هناك العديد من التصريحات بأنه حتى لو انتهت الحرب نحتاج لفترة زمنية معينة لتعود الأسواق إلى مرحلة ما قبل الحرب، إن كان الأسعار وإن كان الاكتفاء وعلى كل الصعد. اليوم عن أي مدة زمنية نتحدث؟
1: في بيانات مختلفة، يعني الأكثر تفاؤلا من بين الشركات يقول أنه الإنتاج يمكن، أو من بين مراكز الأبحاث يقال أنه يمكن الإنتاج أن يعود إلى طبيعته خلال فترة 6 أسابيع إلى شهرين، لكن نأخذ بالاعتبار أنه في خطوط شحن جديدة أو خطوط إمداد جديدة تشكلت خلال الحرب، هذه لن تختفي، ستظل قائمة وعلى المدى البعيد. يعني
0: جديدة، يعني نتحدث عن خط أنابيب شرق غرب السعودية، نعم. أيضا في الإمارات على بالفجيرة
1: حبشان الفجيرة، وأيضا يعني في خطوط خط كركوك.

0: لا جيهان التركي ولو انه هلا في مشاكل عليه الان مع تركيا يعني بخصوص تجديد العقد، وايضا يعني بدات خطوط تصدير للمنتجات البتروليه مثلا من العراق عبر سوريا، وحتى يعني النفط يصدر بشاحنات ولكن كميه صغيره حوالي 100 الف برميل يوميا عبر سوريا. فهذا على المدى الاستراتيجي العراق يفكر بخطوط انابيب جديده عبر سوريا. الكويت تجري مباحثات، قالت يعني صرح بعض المسؤولين النفطيين انه يجروا مباحثات مع السعوديه والامارات لتوسعة الطاقة خطوط الأنابيب في داخل السعودية لاستيعاب كميات النفط الكويتية. يعني في تغيير استراتيجي سيحدث على المدى البعيد.
1: شكرا لك عباد على وجودك معنا وعلى هذه المعطيات.
0: شكرا لك.
1: مشاهدينا، كشفت مصادر عسكرية وأمنية عراقية بأن الحرس الثوري شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية، متجاوزا شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها.
2: العراق بين إرادتين، ما تريده بغداد وما تسعى إليه طهران. فالحكومة العراقية وفي ظل ضغط أمريكي ودولي تعمل على حصر السلاح بيدها وإنشاء علاقات طيبة مع دول الجوار وعدم استهدافها من الأراضي العراقية.
3: حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها.
2: لكن هناك إرادة أخرى من طهران والعمل انتقل من العلن إلى السر. الحرس الثوري الإيراني أنشأ فصائل جديدة تتبع له مباشرة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية. هذه الخلايا تتجاوز شبكات الفصائل المسلحة القائمة بحسب ما ذكرته 8 مصادر عسكرية وأمنية عراقية لرويترز. المصادر ذاتها كشفت أن عددا من عناصر هذه الخلايا لهم انتماء لما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف يتألف من فصائل تضم آلاف المقاتلين، بيد أن هذه الجماعات الجديدة تعمل خارج هيكل قيادتها وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني. مصادر رويترز أكدت كذلك أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين عراقيين من النخبة شنت ما لا يقل عن 7 هجمات بالمسيرات من مواقع صحراوية على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات بين 20 أبريل و17 من مايو الماضيين. إذن تشكيل هذه الخلايا الجديدة بالعراق يعكس تحولاً في أساليب الحرس الثوري، والهدف الحفاظ على قدرة إيران على بسط النفوذ في المنطقة. تحول يأتي في وقت تضعف الفصائل الموالية لطهران وتشهد استنزافاً كبيراً. بلال البجديني، العربية.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، شكراً لحسن المتابعة مشاهدينا وإلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
7: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
6: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
7: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
6: لنعي، لندرك ما حولنا،
7: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
8: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
10: مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية.
11: قمة في توقيت مهم جدا، حساس، دقيق للغاية.
5: العربية كانت معكم لحظة بلحظة في متابعة وتحليل الحدث الأهم هذا العام. اليوم ومن جنيف، العربية ستكون معكم لتنقل وتوثق نهاية الحرب وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. تغطية خاصة من الخميس إلى السبت على شاشة العربية.
12: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
13: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
14: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
15: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
16: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
17: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
12: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
18: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: إخبارية من العربية، أنا ميسون الواهد أحييكم. كالعادة نبدأ بأبرز العناوين. إيران تربط محادثات جنيف ببدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتعتبر أن لا ضرورة للتعجل في بدء المفاوضات. دعم قطري وباكستاني لبدء المفاوضات ومواصلة الحوار، وموفدة العربية من سويسرا تؤكد الاتصالات مستمرة. الطاقة الإيرانية تعلن اتفاقا مع موسكو على عودة الخبراء الروس إلى محطة بوشهر قريبا. ترامب مجددا لإيران لا أموال، ويؤكد ماضون في فترة 60 يوما. على وقع التصعيد وتهديدات نتنياهو إعلان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله. أهلا بكم. أعلنت إيران أنها ليست في عجلة من أمرها لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة بعد التوقيع الرقمي على مذكرة التفاهم بين الجانبين لإنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن انطلاق مسار جنيف مرهون بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مؤكدا أن الترتيبات لا تزال جارية لبدء المفاوضات خلال الأيام المقبلة. وكانت الحكومة السويسرية أعلنت إرجاء المفاوضات إلى أجل غير مسمى بعد ساعات على إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. وبشأن الملف النووي، نفت إيران توجيه دعوة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية بما في ذلك بوشهر، وقالت إن عمليات التفتيش التي توقفت عقب الحرب تبقى مرتبطة بمسار المفاوضات ونتائجها. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران هي التي جاءت إلى طاولة التفاوض بدافع اليأس، نافيا أن تكون واشنطن قد تفاوضت من موقع ضعف. وأضاف أن الحرب أضعفت إيران عسكريا بشكل كبير، رافضا الانتقادات التي تتحدث عن تحسن موقعها بعد الاتفاق. كما شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما، مؤكدا أن طهران لن تحصل على أي أموال ولا حتى 10 سنتات على حد تعبيره. وفي محاولة لإنقاذ مسار التفاوض، أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عرقجي. وعبر الوزير الباكستاني لعرقجي عن أمله بأن تسير مفاوضات جنيف بسلاسة. الوزيران ناقشا أيضا بحسب الخارجية الباكستانية انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان، وعبرا عن قلقهما إزاء إمكانية عرقلة التفاهمات القائمة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني دعم الدوحة الكامل لبدء المفاوضات بين إيران وأمريكا من أجل التوصل إلى حلول مستدامة. جاء ذلك أثناء لقاء جمعه بوزير الخارجية السويسري إغناسيوس كاسيس في بيرغنشتاك، حيث ناقش مستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من محيط منتجع بيرغنشتاك، مفردات العربية نادية بلبيسي تنضم إلينا. نادية أهلا بك معنا. هل الإجراءات التي ما زالت حول هذا المنتجع تدلل بأنه حتى الآن ليس هناك من أي تغييرات أو أي إلغاء لهذه المفاوضات في الأيام المقبلة على الرغم من تأجيلها اليوم؟
1: بالفعل ميسون، لا يوجد هناك أي إشارة إذا كانت هذه المفاوضات ستعقد غدا أو بعد غد أو بداية الأسبوع القادم أو منتصفه. كل ما نعرفه أن الإدارة الأمريكية على اتصال مع الإيرانيين، حاولت احتواء آخر ربما صدام بين حزب الله وإسرائيل الذي أدى إلى إلغاء هذه الجولة. وجي دي فانس طائرته موجودة في قاعدة أندروز العسكرية في واشنطن، وطبعا هو مستعد للقدوم إلى هنا، لكن في حال أن قال الإيرانيون ووافقوا على بدء هذه المفاوضات، وطبعا الوفد سيكون هو نفسه تماما كما بدأت الجولات في إسلام آباد، ستكون هنا في بيرغنشتاك. وبالتالي نتحدث عن جي دي فانس وقاليباف وعرقجي، لكن كل هذه الأمور غير محسومة الآن بسبب هذا التصعيد الكبير الذي أقلق الرئيس ترامب، وطلب من روبيو وزير خارجيته أن يتصل مع نتنياهو، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر على توتر العلاقة.

0: بين ترامب وبين نتنياهو. ترامب نفسه في العادة كان هو الذي يتصل مع نتنياهو،
1: نعم
0: وأكثر من تسريب كان يتحدث عن اللغة الغاضبة والكلمات النابية وإلى آخره. لكن على الأقل حاليا أعتقد بأنه إيران التي تصر بأنه على الولايات المتحدة الالتزام بالبنود الـ14 وخصوصا البند الأول الذي يشمل لبنان بالاسم، وبالتالي التهدئة هي على كل الجبهات، يبدو بأنها قررت ربط بالفعل المفاوضات بلبنان. ومن هنا الرئيس الأمريكي لديه يعني صورة أكبر بالنسبة للشرق الأوسط، وهي تبدأ بهذا الاتفاق مع لبنان مع إيران، ولا يريد لنتنياهو أن يقوم بأي عمل يمكن أن يقوض أي جهود في الواقع لعدم بدء هذه المفاوضات اللي هي أصلا معقدة.
1: نعم.
0: والبعض يشكك فيها وسط معارضة في داخل الولايات المتحدة بأنها قد لا تفضي حتى إلى اتفاق نووي.
1: طب نادية، هل كان من المقرر أيضا أن يكون هناك خبراء فنيين وتقنيين بالإضافة طبعا إلى الشخصيات السياسية كجي دي فانس وقاليباف وعرقجي؟ هل نعلم أي معلومات أولا عن هذه اللجان أو لجان الخبراء، أو إذا تحركوا من أماكنهم، أو أي معلومات من سيكونوا أو أدوارهم؟
0: هنا حيث أنا موجودة في محيط برغنشتوك ولوسان لا يوجد هناك أي وفد تقني أو لوجستي. طبعا هناك رئيس وزراء قطر الذي وصل إلى هذا المنتجع، كان هناك حديث عن مشاركة دول أخرى مثل تركيا والسعودية فيما كل دولة فيما يخصها، يعني سواء كان بإعادة فتح المضيق أو ترتيبات أمنية تتعلق بهذا الشأن بالتحديد. لكن الملفات الأساسية وخصوصا الملف النووي هو بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وطبعا ربما بمشاركة إذا كان هناك حاجة للقطريين والباكستانيين. لكن أعتقد بأنه الوفود لن تتحرك ولن تبدأ إلا إذا كان هناك ضوء أخضر من طهران وواشنطن بالفعل لتقدم الوفود الرئاسية، بمعنى من يترأس كل وفد. نتحدث عن جي دي فانس ونتحدث عن عرقجي وقاليباف. ومن هنا أعتقد أنه لا حديث حتى الآن عن هذا. وحتى إيران على فكرة نفت بأن يكون هناك دولة جروسي، وأن قالت على المنشآت النووية بأنه لن يسمح بالتفتيش. هذا لأنه لم يتم الاتفاق أصلا. هذه التفصيلات كلها ستبحث عند بدء المفاوضات اللي هي وضعت كحد 60 يوما، وقال ترامب أنها قابلة للتجديد. وبالتالي لا أحد يتحدث على الإطلاق عن أي تفصيل يتعلق بأي ملف.
1: طب نادية، إذا سلمنا جدلا وصل قاليباف ووصل عرقجي وجي دي فانس، ما هي المدة أيضا التي سيتواجدون فيها في هذا المنتجع؟ هل هي مدة طويلة أم ستبدأ معهم وبالتالي تستمر مع وفود خبيرة بكل الأمور إن كان التقنية أو إن كان الفنية، وخاصة بما يتعلق بالبرنامج النووي وغيرها؟ يعني الكل يعني لا نعرف بالضبط هل سيستمرون 60 يوما هم هناك أم فقط البداية معهم.
0: أكيد لا، هم البداية ستكون معهم ميسون كما ذكرت. بالفعل هم سيقوموا بإطلاق العملية التفاوضية لتكون على أعلى مستوى رسمي، وبعد ذلك ستترك الوفود وحتى على مستوى جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. نذكر معا بأنه جي دي فانس هو الجديد على المفاوضات في الجولات الأولى التي فشلت في 28 فبراير، سواء كانت في روما أو في عمان أو في جنيف، كلها كانت برئاسة كوشنر وستيف ويتكوف. لكن عندما قرر الرئيس تطوير هذا التفاوض لدرجة بالفعل بأنه كان يبحث عن الخروج من الحرب وإيجاد طريقة آمنة لإعادة فتح المضيق، قرر أن يعطي هذا الملف بكامله إلى جي دي فانس. وبالتالي أصبح اسم وصورة جي دي فانس مرتبطة بشكل أساسي بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. لكن ستترك أكيد للوفود، وعندما يكون هناك تقدم أو تعثر يمكن لربما مستوى أعلى طبعا أن يتدخل لحل حلمة أو للتسريع في الاتفاق إذا بالفعل كان هناك اتفاق. لكن جي دي فانس الذي لديه الكثير من الأشغال وخصوصا داخلية، وأيضا على مستوى كتابه يروج لكتاب شخصي له،
1: تحدث عنه من يومين،
0: صحيح لن يكون هنا أكيد طوال الوقت، لكن هي بداية لإطلاق العملية التفاوضية.
1: شكرا لك من محيط منتجع بيركنشتاك مفاد العربية نادية بالبيسي، دائما سنكون معك ومع باقي الزملاء.

0: متواجدين أيضا في سويسرا لمتابعة مجريات ماذا سيجري بحال أتوا إلى سويسرا. شكرا لك من واشنطن. الآن ينضم إلينا زميلنا أيضا مراسل العربية بيير غانم. بيير أهلا بك معنا. نادية نقلت لنا الأجواء من بيركنشتاك، ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ينظرون إلى هذا التأجيل ومصير هذه المفاوضات خاصة بعد هذا التصعيد بين حزب الله وإسرائيل؟
1: نبدأ أولا من موضوع تحدثت عنه نادية قبل قليل، وهو أن هناك الكثير من التساؤلات أصلا إن كان الوفد الإيراني سوف يأتي إلى سويسرا لمتابعة هذه المفاوضات. ما حدث خلال الساعات 24 الماضية هو أن أولا الإيرانيين تأخروا في الوصول، تأخر أيضا ثم علق نائب الرئيس الأمريكي زيارته إلى سويسرا، وبعد ذلك حصلت الصدمة الكبيرة على المسار اللبناني الإسرائيلي. هناك عمليات عسكرية كثيرة حدثت وكانت عمليا تخرج هذه المفاوضات في سويسرا عن مسارها. من ناحية التوقيت، ما حدث أن الإسرائيليين أولا قاموا بعمليات عسكرية ردا على هجوم حزب الله، ثم أبلغوا الأمريكيين أنهم أنهوا عملياتهم في لبنان. في هذا الوقت سعت الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة قطر للتحدث إلى الإيرانيين، وبعد ذلك أصدر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ليقول بما فيه للعربية أن عمليا هناك وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. هذه الأمور أدخلتنا مرة أخرى في عملية تهدئة. ليست هناك تعليقات كثيرة حول كل هذه المسائل، ربما نسمع أكثر من وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية ورئيس الجمهورية اللبناني. أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا قبل قليل وأكدت أنها تأتي إلى المفاوضات في الأسبوع المقبل. إذن كانت هناك صدمة والآن تعود الأمور إلى نصابها، يعني على المسار اللبناني.
0: ما دمت بيير تذكر بالأخبار العاجلة التي ترد على شاشة العربية من الرئاسة اللبنانية، الرئيس عون أكد لوزير الخارجية مارك روبيو على ضرورة تحقيق وقف شامل للنار. وطبعا كنا ذكرنا قبل قليل كما ذكرت بيير بأنه جرى هذا الاتصال لبحث شؤون لبنان والمنطقة، وقبل قليل أيضا على شاشة العربية كان هناك يعني أنباء تتحدث عن اتصال بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب، بعدما كنا نتوقع أن يكون هناك اتصال بين روبيو ونتنياهو. إذن نحن نترقب أي جديد. هل لديك أي معلومات بيير أيضا عن اتصال روبيو نتنياهو أو نتنياهو ترامب قبل أن أنهي معك؟
1: ما نعرفه حتى الآن هو أن الصحفيين تجمعوا في البيت الأبيض لمرافقة الرئيس ترامب إلى قاعدة أندروز، وهذا حدث منذ أكثر من نصف ساعة وهم بانتظار أن يخرج الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض. لم يتحدث المسؤولون الرسميون في البيت الأبيض إن كان هذا الاتصال تم أم لا، ولكن بدون شك أن الرئيس الأمريكي يشعر أنه يريد أن يقود عملية التفاوض مع الإيرانيين، وهو لا يريد لا من نتنياهو ولا من أي طرف آخر أن يزعزع هذا الاستقرار في الوقت الذي يريده الرئيس ترامب استقرارا مفيدا للمفاوضات وأيضا للاقتصاد العالمي.
0: أشكرك بيير على كل هذه المعلومات. ومشاهدينا NBC الآن تتحدث عن أن ترامب طلب من نتنياهو وقف النار في لبنان، وبأن هذا الاتصال قد جرى فعلا بين ترامب ونتنياهو. على كل أي جديد سنبقي عيوننا على شاشة العربية لمتابعة الأخبار العاجلة، ولكن الآن سنتوقف مع فاصل لنتابع بعده. على وقع التصعيد وتهديدات نتنياهو، إعلان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك

0: أسواق العالم. باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. دخل وقف النار حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في لبنان بضربات إسرائيلية بعد مقتل 4 من عسكريها بنيران حزب الله. وقال مسؤول أمريكي إن الهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول آخر في البيت الأبيض قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف النار في لبنان. وهناك أيضا تطورات. البت الإسرائيلية تتحدث عن خطة أمريكية لانسحاب إسرائيلي جزئي من المنطقة الأمنية جنوب لبنان التي لطالما تحدث عنها ونتنياهو وأيضا المسؤولين الإسرائيليين بأنهم لن ينسحبوا من أي جزء من لبنان. على كل سنبقي أعيننا على هذه التطورات وعلى ردود الفعل أيضا على مثل هذه المواقف والمعلومات. وبالتزامن مع إعلان وقف النار، غارات إسرائيلية جديدة على بلدات في جنوب لبنان استهدفت محيط بلدة كفرتبنيت والنبطيه.

أكد مسؤول كبير لرويترز أن وقف النار لا يزال قائما ما دام حزب الله ملتزما بعدم شن هجمات ضد إسرائيل. وقال المسؤول أن إسرائيل ستعتبر نفسها في حالة حرب إذا استأنف حزب الله هجماتها ضد المستوطنات الإسرائيلية. في المقابل أكد مصدران في حزب الله لرويترز أن الحزب التزم بوقف إطلاق النار فور تلقيه نبأ دخوله حيز التنفيذ، مشددين على التزامه الكامل بالاتفاق من جانبه. هذا وأبلغت الولايات المتحدة إيران بأن إسرائيل لن تصعد هجماتها في لبنان في إطار مساع لإعادة المفاوضات إلى مسارها. ونقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن واشنطن أبلغت الإيرانيين بأن إسرائيل وافقت على عدم توسيع عملياتها العسكرية. المصادر أشارت إلى أن استمرار التهدئة في لبنان بات مرتبطا بوقف هجمات حزب الله، كما طلبت إيران بحسب المصادر ضمانات بوقف القتال في لبنان قبل عقد مباحثات سويسرا بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومسؤولين كبار من الجانبين. قبل ذلك كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. وجاءت تصريحات نتنياهو عقب الإعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين مهددا بأن إسرائيل ستجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا على حد قوله. وأكد الجيش الإسرائيلي سيواصل وجوده في جنوب لبنان، مضيفا أن إسرائيل لن تقبل بأي هجوم على جنودها أو على أراضيها. لمتابعة التطور

0: تنضم إلي من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم، من تل أبيب مراسلة العربية هبة مصالحة. أهلا بكما غنوة، أبدأ معك، هل هناك التزام بوقف إطلاق النار؟ هل هناك أي خروقات حتى الآن تقريبا بعد 3 أو 4 ساعات من دخوله حيز التنفيذ؟
1: ميسون، قبل حوالي نصف ساعة من الآن كان هناك غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق زبدين حروف جنوبي لبنان، وبحسب المعلومات الأولية أدت إلى مقتل شخص. عدا عن ذلك لا يوجد أي غارات حربية منذ الساعة 4:45 بتوقيت لبنان، ولا حتى قصف مدفعي. أيضا القصف المدفعي كان قد توقف بشكل كامل قبل حوالي الساعة من الآن، وهناك هدوء حذر على المناطق والقرى الجنوبية. ولكن طبعا هناك حالة من الترقب، خاصة بعد الاتصال بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إضافة إلى اتصال وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس اللبناني. اتصال الوزير الخارجية الأمريكي بالرئيس اللبناني هو كان مقرر منذ يوم أمس، لا علاقة له بوقف إطلاق النار الذي حدث الآن. هذا الاتصال كان مقرر لي أيضا لنوع من دعم لموقف لبنان الرسمي، وللإصرار وللحديث عن أن هناك دور يلعبه لبنان الرسمي إن كان بالمفاوضات التي ستشهدها واشنطن الأسبوع المقبل، أو حتى بموضوع حصر السلاح الذي عاد اليوم وذكر به رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وتحدث عن أهمية استعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية، ولكن أيضا بأن الحكومة لن تتوقف عن مسعاها بموضوع حصر السلاح.
0: سأذهب لك إليك هبة، هناك أيضا أنباء من البث الإسرائيلية تتحدث عن خطة أمريكية لانسحاب جزئي من المناطق الأمنية في جنوب لبنان، هل لدينا أي تفاصيل حول هذا الموضوع؟ هل هناك أي رد فعل على مثل هذه التصريحات أو هذه المعلومات؟
2: هذه المعلومات كانت بعد الجولة الثانية أصلا بين إسرائيل والدولة اللبنانية، الحديث عن نموذج يتكون من بلدتين اثنتين ضمن نطاق الخط الأصفر، ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي، يدخل الجيش اللبناني إلى تلك البلدتين لتنفيذ حصرية سلاح حزب الله، وستكون تلك البلدتين التي سيدخل عليها الجيش اللبناني نموذج لباقي البلدات في جنوب لبنان. هي معلومات ليست جديدة، تم الحديث عنها بوقت سابق، والجيش الإسرائيلي كان يتحدث عن استعداده للانسحاب من بلدتين اثنتين حينها لدخول الجيش اللبناني في إطار التأكيد على حصرية سلاح حزب الله كنموذج تنطلق منه انتشار الجيش اللبناني بباقي البلدات،
0: يعني ما سمي بالمناطق التجريبية. على كل، بالنسبة لاتصال ترامب رئيس الوزراء نتنياهو، هل تسربت أيضا أي معلومات غير طلب بأنه يجب وقف إطلاق النار؟
2: الاتصال كان بين وزير الخارجية الأمريكي روبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية وقف لإطلاق النار، والتأكيد من قبل الجانب الأمريكي على إسرائيل الالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار هذا، والجانب الأمريكي يؤكد على أهمية تنفيذ المسار وإنجاح المسار الدبلوماسي بين إسرائيل والدولة اللبنانية التي من المتوقع أن تجري يوم الاثنين المقبل. هو اتصال من خلال ما يسرب إسرائيليا بين وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو للتأكيد على يعني اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
0: على كل، هبة، يعني طب يبدو بأنه وأنت تتحضرين لتكوني معنا على الهواء جرى أيضا هذا الاتصال بين نتنياهو وترامب، سأترك لك بعض الوقت لتستقي لنا أي معلومات حول هذا الأمر. غنوة، أيضا أشكرك على كل المعلومات، دائما سنكون معكما لتطلعونا على أي جديد. شكرا لكما غنوة يتيم وهبة مصالحة، زملائنا من بيروت وتل أبيب. نجحت مذكرة التفاهم في وقف التصعيد، لكنها لا تضمن بالضرورة التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، فمهلة 60 يوما قد تقود إلى تسوية دائمة أو تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر. وفي هذا السياق كشفت CNN عن مقترحات سرية تعد ملاحق غير معلنة لمذكرة التفاهم، لكن نجاحها يبقى مرهونا بالأفعال لا بالوعود. دعونا نتابع.
3: هذا التوقيع يبدو أنه نجح في كبح التصعيد

0: المنطقة، لكن بين سطور الاتفاق هناك 60 يوماً بين التهدئة والانفجار مجدداً. مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا فتحت نافذة للحوار، لكن يبدو أن هذه النافذة لم تبدد الشكوك حول مصير المفاوضات. فتمسك البلدين بالخطوط الحمراء قد يعقد المشهد بأي لحظة. ملفات عالقة بعضها لم يذكر في البنود 14 أو حتى لم يحسم مصيرها، كالملف النووي الملغوم بتفاصيله. وعلى ضوء هذه البنود وما أثير حولها من شكوك، كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN عن مقترحات سرية أشبه بملاحق إضافية للمذكرة. والسؤال الأهم هنا، ماذا تتضمن الملاحق السرية؟ تتضمن تفاصيل التعامل مع مستقبل النووي ومصير اليورانيوم المخصب، من بينها أيضاً رسالة إيرانية تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بدء عمليات التفتيش وتحديد مواقع المواد المخصبة. ليس هذا فقط، بل السماح لخبراء نوويين أمريكيين بالمشاركة في العملية.
1: Absolutely. That's in fact one of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU.
0: نائب الرئيس ذكر أيضا أن سبب هيكلة الصفقة لأنهم لا يثقون بالكلمات بل بالأفعال والسلوك، وواشنطن تكافئ على السلوك.
1: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true, and if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior?
0: ملفات أخرى لم تتضمنها المذكرة كالصواريخ البالستية، حيث قال ترامب إنه من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ بينما تمتلكها دول أخرى، بالإضافة إلى ملف وكلاء إيران. رفاه السعد، العربية.
2: ينضم إلينا هنا الزملاء المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، مسعود الفك، أيضا الباحث السياسي حسن المصطفى. أهلا بكما. كنا نترقب اليوم في التغطية أيضا لزملائنا متواجدين في سويسرا، على أساس يتم التوقيع أو يتم اللقاء اليوم بين الشخصيات الإيرانية والأمريكية، ولكن هذا الموضوع تأجل لا نعرف لمتى. لماذا برأيك أستاذ مسعود، هل حقيقة التصعيد في لبنان والجبهة اللبنانية هي وراء هذا التأجيل؟
3: حسب مراجعة وسائل الإعلام الإيراني، واضح بأن إيران قد تكون اتخذت هذا الموقف بخصوص الوضع في لبنان، وهنا بدأ التركيز على المادة الأولى من مذكرة التفاهم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص وقف الحرب في كافة الجبهات. هذه المادة اليوم تم تكرارها كثيرا في وسائل الإعلام الإيرانية، والأمر بلغ درجة حتى دعت وكالة أنباء تسنيم إلى إعادة إغلاق مضيق هرمز، وهذا أكبر دليل بأن إيران بعد أن أغلقت المضيق بات المضيق أكثر أهمية حتى من الورقة النووية.
2: الملف النووي، صحيح.
3: نعم، لأنها استطاعت بواسطة هذه الورقة تخلق أزمة اقتصادية في العالم، وقد نشأت حتى بعد فتح هذا الممر نشأت تبعات هذا الإجراء الذي شاهدناه في الفترة الماضية وتأثيره على التضخم وما شابه.
2: على كل، نحن في هذه الساعة الإخبارية بعد قليل سنكون مع الزميل عبادة اللدن لنتحدث عن تداعيات موضوع مضيق هرمز والفرق بين الأمس وبين اليوم بالأسواق، يعني كله عم يرتبط بموضوع هذه الاتفاقية. حسن، بخصوص أيضا هذا الاتفاق، هل تعتبر بأنه فقط تأجيل، وإلى أي حد سينجح نتنياهو بعرقلة هذا الاتفاق؟ لأنه حتى الآن يبدو بأنه في التزام بوقف إطلاق النار بين حزب الله ونتنياهو، وهناك اتصال بين روبيو ونتنياهو، وأيضا قيل بين ترامب ونتنياهو. هل قادر نتنياهو أن يعرقل برأيك؟
4: أنا برأيي ما حدث هو ضمن المتوقع، بمعنى عدم التزام

0: بنيامين نتنياهو بشكل كلي بوقف اطلاق النار لأنه يريد تثبيت معادلة على الأرض، بمعنى يريد أن تمارس إسرائيل ذات حرية الحركة والتصرف في جنوب لبنان بذات الوتيرة التي أعقبت الحرب الأولى عندما توقفت، وبعد اغتيال أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله، عندما ظلت إسرائيل تقصف أهداف لحزب الله وكان حينها حزب الله لا يرد عليها. يمكن لإسرائيل أن تلتزم بعدم الاعتداء على بيروت، على ضاحية بيروت الجنوبية، على بقية الأراضي اللبنانية، ولكنها تريد أن تكون يدها مطلقة في جنوب لبنان لأنها تريد من ذلك أن تثبت أمرا واقعا يضع شريطا أشبه بالشريط الحدودي المحتل قبل خروج القوات الإسرائيلية سنة 2000، وتريد أيضا أن تكون هنالك سياسة الأرض المحروقة بحيث لا تبقى القرى والبلدات الجنوبية صالحة للعيش، بالتالي لا توجد فيها حياة أو سكان، لأنها تعتبر هؤلاء السكان أو من كان يعيش فيها هم جزء من بيئة حزب الله، وتريد أن تعاقبهم من جهة وتريد أن تبعد المسلحين من جهة ثانية.
1: على كل حسن، ونحن نتحدث، الخارجية الفرنسية لها تصريحات لشبكة العربية تقول بأنه على إسرائيل الانسحاب من لبنان، كما قالت الخارجية الفرنسية للعربية اتفاق أمريكا وإيران ينص حرفياً على شمول لبنان، وبنفس الوقت الخارجية الفرنسية تقول بأنه على حزب الله لا يكون أداة بيد إيران. أستاذ مسعود، يبدو وحسب كل هذه الأيام الماضية في الحرب بأنه أصبح صعب جدا جدا أن تقبل إيران بالتخلي عن حزب الله. يعني سمعنا قاليباف بالأمس كيف تحدث عن 4000 قتيل من أجل إيران، قالها علنية، وقال بأنه أي مصادر جديدة مالية أيضا سيكون له نصيب منها حزب الله. كيف يمكن فك هذا الارتباط من خلال هذا الاتفاق؟ هل سيتم الحديث برأيك بهذا الأمر أم لا فيما بعد؟
2: أعتقد بأنه فك الارتباط بين إيران وحزب الله وارد، لأنه دائما ناقشنا هذا الأمر، العلاقة بين حزب الله وبين إيران علاقة عضوية، الحزب ليس هو عميل أو مرتزق لإيران، هو ضمن العقيدة والمؤسسات وكثير من الأمور الإيرانية وراءها هي وراء حزب الله. وهذا الحزب من الناحية العقائدية مرتبط بعمق مع العقيدة السياسية الإيرانية، لذا فك الارتباط ليس واردا. يعني لهذا السبب استطاعت إيران أن تدخل البند الذي يرتبط بلبنان،
1: البند الأول،
2: وهذا البند يعني حزب الله وليس لبنان. أعتقد رغم كل ما نراه في الوقت الحاضر ورغم هذا التوقف، أنا لا أعتبره هي نهاية المسألة، لأن الإرادة من الجانبين موجودة، الإرادة الأمريكية للتفاوض موجودة والإرادة الإيرانية للتفاوض موجودة. التيار المتشدد في إيران حاول بشكل أو آخر يؤثر على الوضع، ولكن مجريات الأحداث والمواقف في إيران أثبتت بأن ما يطلق عليه بالتيار الأكثر تشددا إن صح التعبير،
1: في شيء كمان كتير مهم،
2: نعم، هذا التيار ليس له دور في صنع القرار في إيران، ولكن عادة مثل هذه التيارات في مثل هذه الظروف العيون تتجه نحوها والإعلام يركز عليها، ولكن في حقيقة الأمر صنع القرار كما اتضح من بيان مجتبى خامنئي يوم أمس عندما قال أنا لست مع هذا الموقف، ولكن
1: بزشكيان حمل مسؤولية وأعضاء المجلس الأعلى
2: القومي، هو يريد يقول بأنني خاضع للمؤسسات هنا، يريد
1: يعطي هذه منذ قليل الصورة. أستاذ مسعود، أيضا كان هناك خبر عاجل من القناة 12 وهو مهم جدا، نريد أيضا أن نفهم بأنه الولايات المتحدة يبدو بأنها بدأت الاتصالات مع المعارضة، ولكن نريد أن نعرف مع المعارضة الإسرائيلية هذا الأمر على ماذا يدلل؟ هل أصبح ترامب الآن بموقف أنه يريد أن يتخلص من نتنياهو؟ أنه

0: هذه الحرب لن تنتهي إذا لم يتم التخلص من كافة المتشددين من الميلتين، كان من الإيرانية أو من الإسرائيلية.
1: علينا أن ننظر إلى مسألة أساسية، أن العلاقة ما بين تل أبيب وواشنطن هي شراكة استراتيجية.
0: صحيح.
1: وبالتالي لن تتخلى واشنطن عن الدفاع عن المصالح الإسرائيلية وأمن إسرائيل، وهي ملتزمة بذلك. من جهة ثانية، شخصية الرئيس ترامب يريد لحلفائه أو أصدقائه أن يكونوا معه على ذات الوتيرة السياسية ويصبحوا مطيعين له. وهذا ما نراه ضمن طاقم عمله الحالي في البيت الأبيض. في رئاسته الأولى كان بعض الطاقم لديهم بعض النظرات الخاصة التي لا تتطابق،
0: تخلى
1: عنهم. الآن إذا بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مناكفة ترامب وبشكل علني، ويظهر الرئيس ترامب وكأنه غير قادر على أن يضع حدودا لحليفه في تل أبيب ويمنعه من مواصلة العمليات العسكرية في لبنان، ليس حبا في حزب الله أو إنقاذا له، ولكن رغبة من ترامب. ترامب أشار برأيي إلى مسألة مهمة، إذا استطاع أن يحققها أنا برأيي سوف يحقق أمر مهم للشرق الأوسط، وهي وقف النار على جميع الجبهات، وبالتالي عملية سلام شاملة. لا أقول أنها سوف تحدث اليوم أو غدا أو بعد غد، لأن هنالك كثير من النقاط الشائكة في البنود 14، وهنالك مفاوضات سوف تكون شاقة خلال 60 يوم، وربما يتم تمديدها.
0: وحتى الآن لا نعرف إذا سيتم الحديث عن الصواريخ البالستية.
1: صحيح.
0: أو حتى عن الأذرع، لأنه حتى الآن ليس هناك أي بند واضح،
1: ولكن
0: يقال بأنه بالمستقبل من الممكن أن تحصل.
2: نائب والرئيس الأمريكي كانت إشارات بأن سيتم مناقشة هذا الأمر في نهاية المطاف، ولكن لا نعرف، المسألة تعود إلى التوافق بين الجانبين، هكذا يبدو من خلال بنود الاتفاقية.
0: شكرا لك أستاذ مسعود الفك، وأيضا حسن مصطفى زملائنا، شكرا لكم على المشاركة معنا في هذه الساعة الإخبارية. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل مصادر تكشف عن تشكيل خلايا سرية تابعة للحرس الثوري شنت هجمات على الكويت والسعودية والإمارات في أبريل الماضي.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أعلن نائب وزير الطاقة الإيراني مصطفى رجبي مشهدي أن روسيا وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن عودة قريبة للخبراء الروس المشاركين في بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر.

0: للطاقة النووية لمواصلة عملهم. ومؤخرا أعلن المدير العام لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشوف أن مشروع محطة بوشهر للطاقة النووية لا يزال يمثل أولوية قصوى للشركة، كما أوضح أنه بمجرد التأكد من انخفاض خطر الهجمات على موقع المحطة سيبدأ موظفو الشركة بالعودة إلى العمل في هذا الموقع. في تطور لافت، دعت وكالة التسليم المقربة من الحرس الثوري إلى الإبقاء على إغلاق مضيق هرمز وتعليق أي جولات تفاوضية مقبلة مع الولايات المتحدة. واعتبرت الوكالة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان وبقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب يمثلان انتهاكا للبند الأول من مذكرة تفاهم إسلام أباد الذي ينص على وقف العمليات العسكرية. وأضافت أن إعادة فتح المضيق قبل تنفيذ الالتزامات المتعلقة بلبنان من شأنها إضعاف أوراق الضغط الإيرانية. هذا وأعلنت إيران منح السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز حق المرور من دون رسوم لمدة 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وقالت طهران إن السفن الراغبة في العبور هي مطالبة بتقديم طلبات مسبقة قبل 48 ساعة على الأقل مع تنسيق مساراتها وأوقات مرورها مسبقا بسبب وجود مناطق متأثرة بالألغام ولضمان سلامة الملاحة. والآن أيضا بدأت تتوالى تصريحات الرئيس روبيو، وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال اتصاله بالرئيس عون. روبيو يقول بأنه أكد للرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة نزع سلاح حزب الله وبسط سيطرة الدولة. إذن هناك إصرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من قبل إسرائيل وحتى الدول الأوروبية، لأن الخارجية الفرنسية منذ قليل حتى للعربية تحدثت بأنه يجب على حزب الله أن يسلم سلاحه وأن لا يكون أداة بيد إيران. سنبقي أعيننا أيضا على هذه الأخبار العاجلة، ولكن سأتابع من توقيع مذكرة التفاهم. فعقب هذا التوقيع مشاهدينا شهدت حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز انتعاشا ملحوظا، إذ أظهرت بيانات ملاحية ارتفاع عدد السفن العابرة للمضيق، فيما استأنفت ناقلات النفط إرسال إشارات تحديد مواقعها بعد أسابيع من القيود التي فرضتها الحرب. ونقلت رويترز عن بيانات ملاحية عبور 25 سفينة تجارية المضيق خلال يوم واحد، وهو أعلى معدل مسجل منذ أبريل الماضي. ينضم إلي زميلنا الآن عبادة اللدن، المذيع الاقتصاد في شبكة العربية. عبادة أهلا بك معنا. شو وضع مضيق هرمز الآن؟ فاتح؟ هل السفن تعبر؟ ما هي الحركة؟
1: ذكرتي رقم 25 سفينة، 25 ناقلة وسفينة من مختلف الأنواع. هذا الرقم أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، يعني قبل الحرب كانت تعبر حوالي 120-130 سفينة يوميا، وبالتالي ما زلنا بعيدين جدا عن القول أنه فتحت الملاحة في مضيق هرمز. هناك اختبارات عديدة الآن في هذه المرحلة، اختبار لما تريد إيران من فرضه من قواعد للمرور. الآن هي تفتح منصة تقول أنه كل السفن مطالبة بالإبلاغ قبل 48 ساعة
0: والتوقيت وكل هالأمور،
1: وأن تحصل على بوليصة تأمين. تقول الآن أن بوليصة تأمين ستتحملها إيران بمستوشين، يعني كرم منها، ولكن يعني بعد 60 يوما يتغير الأمر. مجرد الحصول على هذه البوليصة التأمين اللي هي مجانية في الوقت الحالي هو اعتراف لإيران بحقها في إصدار بوليصات بوالص تأمين كشرط لعبور السفن. الآن ما يجري حاليا، أولا هذه المسألة، مسألة التأمين، المسألة الأخرى تحديد مسار الشحن،
0: لأنه إيران عم بتقول أنه في ألغام لذلك يجب أن تبلغونا.
1: هي تتذرع بمسألة الألغام، وكان في أمر لافت أنه الباكستانيين قالوا أنه رصدوا لغم بحري في منطقة خارج المسار الذي تحدده إيران كمسار إلزامي للسفن، ولكن البيانات اللي واردة بآخر 48 ساعة تشير إلى أنه ليس كل السفن التزمت بالمسار الذي تحدده إيران. يعني حسب بيانات تتبع السفن تقريبا في حوالي 16 سفينة وناقلة التزمت بالمسار الإيراني، ولكن البقية سلكوا مسارات أخرى إما إلى الناحية العمانية أو عبر هذا المسار الذي تحدده المنظمة البحرية الدولية. فهذه مسألة إشكالية، ويبقى الأمر المهم الآن ما يقوله الطرف الآخر في الاتفاق.

الولايات المتحدة، هل اتفاق بالتفسير الأمريكي موافق لما تقوله إيران؟ الأمور واضح أنه أكيد لا يوافق التفسير الإيراني، ولكن التصريحات الأمريكية المشكلة أنه فيها شيء من الضبابية في

0: هذه السفن والناقلات.
1: صعب جدا جدا الإقرار بمسألة الرسوم. الآن يعاد يعني رسم الأمر بإطار أنه وكأنها رسوم تأمين أو رسوم على الخدمات، لكن من الصعب جدا الإقرار بنظام من هذا النوع، لأنه الأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة وحدها، هي الطرف الذي يوقع الاتفاق، ولكن الأمر المعني به الدول المشاطئة للخليج العربي، وأيضا المعني به شركات الشحن، وشركات الشحن ترفض، وأيضا غرفة الشحن الدولية The International Chamber of Shipping يعني موقفها واضح قبل أيام أنه ترفض أن يقر أي نظام فيه فرض رسوم، لأنه أصلا الرسوم اللي تحدث عنها إيران يعني مبينة أنها هي مسألة للاستخدام التفاوضي والسياسي أكثر مما هو أمر واقع
0: اقتصادي.
1: لأنه أعلى من رسوم قناة السويس اللي هي محفورة بجهد بشري، يعني هذا أمر لا يمكن أن يكون أمرا واقعيا أو أنه مطروح.
0: طب عبادة، بين مبارح حيث كانت الأجواء إيجابية والكل كان بانتظار المفاوضات اليوم في سويسرا، وبين اليوم عرقلت هذه المفاوضات أو تأجيلها وعدم قدوم المفاوضين إلى سويسرا، كيف أثر على السوق؟
1: اليوم عادت أسعار النفط الارتفاع، لكن الذهب اليوم ما زال متراجعا. الذهب يتأثر بأكثر من عامل، يعني لا يتأثر فقط بالتوترات الجيوسياسية، نحن بنعرف أنه
0: ملاذ آمن على المدى الطويل،
1: هو ملاذ آمن على المدى الطويل، ولكن منذ بداية الحرب كان في شيء غير المسار التاريخي، أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ينخفض الذهب، لأنه كان عم بيصير في تحول إلى الدولار كملاذ آمن. الآن أيضا يعني في عامل آخر يؤثر على الذهب، واللي هو الاجتماع الأخير للاحتياط الفيدرالي الأسبوع الماضي، واللي كان فيه لهجة تشددية فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للفائدة، فهذا أضعف الذهب، لأنه إذا كانت الفائدة مرتفعة على الدولار يعني هذا يقارن بالذهب الذي لا يعطي عوائد. صحيح. ليس عليه فائدة، فبالتالي هذا يضر بأسعار الذهب. هذه يعني مسألة أضرت بالذهب، يعني لا نربطها فقط بالتوترات الجيوسياسية.
0: ولكن بالنسبة للنفط،
1: النفط عاد اليوم ارتفاع تقريبا ب 1%، برنت عاد لمستويات فوق 80 دولارا. يجب ان ناخذ في الاعتبار يعني اولا انه اليوم عودة الضبابية مع عدم وصول الوفد الإيراني إلى جنيف وإلغاء يعني رحلة جي دي فانس إلى جنيف،
0: وهذه أسعار مزيج برنت أيضا على الهواء وخام ناينكس،
1: لاحظ أنه برنت يعني فوق 80 دولارا
0: أخضر،
1: هذا يعني جدد المخاوف، لأنه في ضبابية كما ذكرنا أنه فيما يتعلق بحركة المرور بمضيق هرمز، ولكن إذا فتح المضيق فعليا بيسون ستكون هناك كميات كبيرة من النفط المحمول فعلا على ظهر الناقلات، ستصل مباشرة الأسواق، وبالتالي ستكون هناك ضغوط في المدى القصير يعني بأول بضعة أسابيع، ولكن حقائق السوق اختلفت عما كانت عليه قبل 28 من فبراير قبل بداية الحرب. بالطبع هناك علاوة مخاطر جيوسياسية، هذه الأسعار التي نراها ميسون 80 دولارا هي أعلى تقريبا بحوالي 15 دولارا أو يعني تقريبا عما كانت عليه في الشهر الأول من السنة.
0: نعم.
1: وما زالت هناك علاوة ملموسة وواضحة عن أسعار ما قبل الحرب.
0: شكرا لك زميلنا عبادة اللدن، مذيع الاقتصاد في شبكة العربية.
2: من براميل صغيرة إلى مدن عائمة فوق سطح البحر، هكذا تغير عالم نقل النفط. لم تعد ناقلات النفط مجرد سفن، بل منظومات هندسية عملاقة تتحرك فوق الماء. ناقلات النفط الحديثة تحمل في المتوسط نحو 2 مليون برميل، يمتد طولها إلى أكثر من 300 متر. هي أبعاد تضعها في مصاف أضخم ما صنعه الإنسان. بطول يعادل مبنى يتجاوز 20 طابقا. في الداخل شبكة معقدة من الخزانات المنفصلة صممت لتوزيع الحمولة بدقة ومنع اختلال التوازن الذي قد يهدد استقرار السفينة بالكامل. خارج الهيكل تواجه هذه السفينة تحديا مستمرا مع قوى الطبيعة، حيث قد ترتفع الأمواج لعشرات الأمتار، لكن التصميم والإنسيابية يمنحانها القدرة على الثبات. ومن بين هذه العمالقة برزت ناقلات استثنائية سي وايز جاينت التي اقترب طولها من نصف كيلومتر. سفينة بهذا الحجم لا تقاس بالأمتار فقط، بل بما قد تحمله داخلها من طاقة هائلة. قدرتها الاستيعابية تصل إلى 4 ملايين برميل من النفط.

0: الأرصفة تبدأ واحدة من أدق العمليات، ضخ النفط عبر أنابيب مباشرة بمعدلات تصل إلى 4 أطنان في الثانية في عملية قد تستمر يوماً أو يومين. وراء هذه العمليات شركات كبرى تدير شريان الطاقة العالمي، من بينها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى جانب شركة كوستكو شيبينج الصينية، حيث يصل حجم النفط المحمول على متن الناقلات المبحرة أو المنتظرة إلى نحو 1.4 مليار برميل. ناقلات النفط قوة هائلة تنقل طاقة العالم وتواجه في رحلتها تحديات لا تهدأ.
1: أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر صرف دفعة جديدة لدعم عجز الموازنة اليمنية لتغطية الرواتب بأكثر من 224 مليون ريال سعودي، وذلك بمتابعة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وتسهم هذه الدفعة الجديدة للحكومة اليمنية بتوفير العملة الصعبة ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي. كشفت مصادر عسكرية وأمنية عراقية أن الحرس الثوري شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية متجاوزا شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها.
2: العراق بين إرادتين، ما تريده بغداد وما تسعى إليه طهران. فالحكومة العراقية وفي ظل ضغط أمريكي ودولي تعمل على حصر السلاح بيدها وإنشاء علاقات طيبة مع دول الجوار وعدم استهدافها من الأراضي العراقية.
3: حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها.
2: لكن هناك إرادة أخرى من طهران والعمل انتقل من العلن إلى السر. الحرس الثوري الإيراني أنشأ فصائل جديدة تتبع له مباشرة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية. هذه الخلايا تتجاوز شبكات الفصائل المسلحة القائمة بحسب ما ذكرته 8 مصادر عسكرية وأمنية عراقية لرويترز. المصادر ذاتها كشفت أن عدداً من عناصر هذه الخلايا لهم انتماء لما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف يتألف من فصائل تضم آلاف المقاتلين، بيد أن هذه الجماعات الجديدة تعمل خارج هيكل قيادتها وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني. مصادر رويترز أكدت كذلك أن 3 أو 4 خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين عراقيين من النخبة شنت ما لا يقل عن 7 هجمات بالمسيرات من مواقع صحراوية على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات بين 20 أبريل و17 مايو الماضيين. إذن تشكيل هذه الخلايا الجديدة بالعراق يعكس تحولاً في أساليب الحرس الثوري، والهدف الحفاظ على قدرة إيران على بسط النفوذ في المنطقة. تحول يأتي في وقت تضعف الفصائل الموالية لطهران وتشهد استنزافاً كبيراً. بلال البجديني، العربية.
1: ختاماً نذكر بالعناوين. إيران تربط محادثات جنيف ببدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتعتبر أن لا ضرورة للتعجل في بدء المفاوضات. دعم قطري وباكستاني لبدء المفاوضات ومواصلة الحوار، وموفدة العربية من سويسرا تؤكد الاتصالات مستمرة. الطاقة الإيرانية تعلن عن اتفاق مع موسكو على عودة الخبراء الروس إلى محطة بوشهر قريباً. ترامب مجددا لإيران لا أموال ويؤكد مضونة في فترة 60 يوما. وعلى وقع التصعيد وتهديدات نتنياهو إعلان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله. في أمان الله.

هذه إشارة تتوقع لتنطلق لتتساءل لتدرك هذا هو البرق.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

بكم مشاهدي العربية إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة، والبداية مع العناوين. إيران تربط اجتماعات جنيف بتنفيذ مذكرة التفاهم ولا تستعجل باستئناف المفاوضات. ترامب يؤكد بأن اليأس دفع إيران لقبول مذكرة التفاهم ويستبعد الإفراج عن أي أموال. التصعيد في لبنان.

لبنان يفاقم الخلاف بين الحلفاء وترامب وراء قبول نتنياهو لوقف إطلاق النار. رئيس الحكومة اللبنانية يتمسك بحصرية السلاح ويقول إن قرار الحرب والسلم بيد الدولة. أعلنت مشاهدين إيران بأنها ليست في عجلة من أمرها لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة بعد التوقيع الرقمي على مذكرة التفاهم بين الجانبين. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن انطلاق مسار جنيف مرهون بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مؤكدا بأن الترتيبات لا تزال جارية لبدء المفاوضات خلال الأيام المقبلة. هذا وكانت الحكومة السويسرية أعلنت إرجاء المفاوضات إلى أجل غير مسمى بعد ساعات على إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وبشأن الملف النووي، نفت إيران توجيه دعوى إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية بما في ذلك بوشهر. قالت إن عملية التفتيش التي توقفت عقب الحرب تبقى مرتبطة بمسار المفاوضات ونتائجها. وبالحديث مشاهدينا عن المنشآت النووية لإيران، فما أبرز هذه المنشآت؟ هنا كما نتابع تقع نطنز، القلب النابض لعمليات التخصيب، بينما تتموضع فوردو في أعماق الجبال كحصن يصعب استهدافه، فيما تمثل أصفهان المركز التقني لإنتاج الوقود النووي، وتشكل هذه المواقع مجتمعة الركيزة الأساسية لبرنامج نووي أبقى المنطقة لسنوات في دائرة الترقب والتوتر. ولحماية هذا البرنامج شيدت إيران تحصينات جبلية عميقة لحفظ اليورانيوم المخصب ومنشآت التخصيب الحساسة، اعتقادا بأنها بعيدة عن متناول الضربات العسكرية. لكن واشنطن سعت إلى كسر هذه المعادلة عبر عملية مطرقة منتصف الليل، مستخدمة قاذفات بي-2 الشبحية وقنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير مداخل ومرافق سطحية وإلحاق أضرار واسعة بالبنية اللوجستية وسلاسل الإمداد. ومع تحول الضغط العسكري إلى ورقة تفاوضية، تنص التفاهمات الجديدة على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم من 60% إلى أقل من 5%، وهو المستوى المستخدم للأغراض المدنية. وبينما تبدي طهران قدرا من المرونة وتلوح بخفض مخزونها من اليورانيوم المخصب، تبقى هذه القضية في صلب المفاوضات في جنيف بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي.

الأمريكي دونالد ترامب إن إيران هي التي جاءت إلى طاولة التفاوض بدافع اليأس، نافيا أن تكون واشنطن قد تفاوضت من موقع ضعف، وأضاف بأن الحرب أضعفت إيران عسكريا بشكل كبير، رافضا الانتقادات التي تتحدث عن تحسن موقعها بعد الاتفاق. كما شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما، مؤكدا بأن طهران لن تحصل على أي أموال ولا حتى 10 سنتات على حد تعبيره. وفي محاولة لإنقاذ مسار التفاوض، أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، وعبر الوزير الباكستاني لعرقجي عن أمله بأن تسير مفاوضات جنيف بسلاسة. الوزيران ناقشا أيضا بحسب الخارجية الباكستانية انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان، وعبرا عن قلقهما إزاء إمكانية عرقلة التفاهمات القائمة. الآن مشاهدينا سأقرأ العواجل التي ترد على الشاشة. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية وهذا أمر واضح. أيضا جي دي فانس يقول ترامب كان صريحا جدا بشأن بعض الخلافات مع نتنياهو. فانس قال أيضا بالتصريحات الآن قبل قليل إسرائيل

0: إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية وهذا واضح. لا نريد أن يكون لدينا وجود عسكري في مضيق هرمز. وطبعا البيت الأبيض قبل قليل تحدث عن أن الحروب لا نهاية لها وهي التي أضعفت الولايات المتحدة. إذن تصريحات جديدة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الآن يتطرق فيها إلى الموضوع الإسرائيلي ويقول بأن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية وهذا أمر واضح. إذن جي دي فانس يكمل بالتصريحات ضد الإدارة الإسرائيلية لهذه الحرب والتي بدأها منذ يوم أمس. بالعودة إلى الأخبار المرتبطة بمسار التفاوض وتحديدا في جنيف، أكد وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن الثاني دعم الدوحة الكامل لبدء المفاوضات بين أمريكا وإيران من أجل التوصل إلى حلول مستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع ولقاء جمعه بوزير الخارجية السويسري في بيرغنشتاك، حيث ناقشا مستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من محيط منتجع بيرغنشتاك في سويسرا تنضم إلينا موفدة العربية نادية البلبيسي. نادية، قبل قليل كان هناك يعني حديث عن اتصال بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو، الآن جي دي فانس تصريحات جديدة يعني تصريحات حادة ضد نتنياهو وحكومة نتنياهو، كل هذا كيف يمكن يعني تلخيصه للمشاهدين لو سمحتي؟
1: تصريحات ملفتة يعني تأتي في يومين متعاقبين من هجوم لجي دي فانس على الحكومة الإسرائيلية وعلى المتطرفين في داخلها، والطلب بشكل مباشر من نتنياهو باحتواء هذه التصريحات التي طالت الرئيس الأمريكي. وجي دي فانس مزعوج كما هو ترامب بأن نتنياهو الآن يسمح لوزرائه بالتطاول على الدولة التي تقدم كل الدعم لإسرائيل منذ قيامها منذ تأسيسها حتى اليوم، وهي الدولة التي تحارب بأسلحة أمريكية كما قال جي دي فانس. ومن هنا عندما كان أول اتصال لوزير الخارجية ماركو روبيو مع نتنياهو، في الواقع كنت أتوقع حتى أن لا تصل إلى الرئيس ترامب، لكن يبدو بأن الرئيس ترامب يريد الآن لنتنياهو أن يبقى بعيدا عن لبنان، بمعنى ألا يقوم حسب ما يقول البيت الأبيض ومصدر في البيت الأبيض بأنه سيقوم بتخريب هذا الاتفاق مع إيران لأنه لا يخفي علنا معارضته. وهناك أيضا من يقول بأن المسؤولين الإسرائيليين يتصلون، خصوصا السفير الإسرائيلي في واشنطن يتصل بأعضاء الكونغرس ويحرضهم على الاتفاق. سمعنا من تيد كروز وهو من أكبر مؤيدي إسرائيل بأنه يعارض هذا الاتفاق وكأنه يتحدى رئيس ترامب. قبل قليل البيت الأبيض في الواقع أصدر بيان قال فيه بأن الاتفاقية مع إيران هي تخدم مصلحة ما يسميه الأجندة أمريكا أولا، وهذا ما ركز عليه جي دي فانس منذ اليوم الأول. يعني هو كان يريد الابتعاد عن أي حروب في الشرق الأوسط، يريد أن ينهيها بسرعة. يقال بأنه حتى عارض هذه الضربات العسكرية، لكن البيت الأبيض اقتبس من سيناترز جمهوريين أيدوا الرئيس في هذه الصفقة رغم أنها لم تبدأ حتى الآن، بمعنى بأن التفاوض الحقيقي لم يبدأ على الملف النووي الذي ذهب الرئيس ترامب لأجله من إلى الحرب والعمليات العسكرية. لكن على الأقل هناك جهود يعني لم نرها على الإطلاق في واشنطن في السابق لاحتواء نتنياهو وإسرائيل، ولأول مرة نرى هذه التصريحات العلنية وليس فقط عبر الهاتف كما كنا نسمع في إدارة بايدن وإدارة أوباما من توبيخ لنتنياهو، لكن مباشرة بهجوم كبير جدا من نائب الرئيس على نتنياهو وحكومته.
0: الآن نادية فانس يقول أيضا إذا أحسنت إيران التصرف سنسمح للدول بالاستثمار فيها، وتحدث عن موضوع الاستثمار بالأيام الماضية. ولكن بالعودة إلى موضوع التصريحات القاسية نوعا ما تجاه نتنياهو والوزراء بالحكومة اليمينية، هناك البعض يعتبر بأنه هو جزء من الخطاب الانتخابي الداخلي وأيضا دفاع عن الاتفاقية التي رعاها جي دي فانس وليس مبعوثي ترامب كما في المفاوضات السابقة. هل يمكن أيضا إيجاز هاتين النقطتين لو سمحتي؟
1: بالفعل ليال، حتى بأنه سئل في المؤتمر الصحفي ترامب أقصد في قمة دول السبعة، هل أنت وضعت جي دي فانس حتى يتحمل الفشل في حال لم تفضي هذه المفاوضات عن أي نتيجة؟ ترامب قال أكيد أنا ستتبناها لو نجحت، وإذا خسرت وبنيت بفشل ستكون

0: مرتبطة باسم جيدي فانس. لذا هناك يعني هناك استثمار حقيقي لنائب الرئيس في أول مهام يعطيها الرئيس ترامب كصلاحيات كاملة لجيدي فانس لترأس هذه المفاوضات. صحيح بأنه لا يفاوض مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الذين بدأ هذا التفاوض في عمان وفي روما وفي جنيف إلى أن فشل في 28 من فبراير، لكن هو يتحمل بشكل كبير نجاحها أو فشلها. لذا هو يحاول منع إسرائيل من تخريب العملية، ولأن إيران وضعت لبنان كشرط بأن وقف إطلاق النار يضم كل الجبهات، وإسرائيل طبعا لم تلتزم بذلك وقالت تعالنا المسؤولين العسكريين الإسرائيليين. لذا ونحن نتحدث عن عام انتخابي إسرائيلي، هناك حديث جديد أيضا بأن المسؤولين الأمريكيين الآن يحاولون الالتفاف من وراء ظهر نتنياهو بدلا من الالتفاف حوله، بمعنى بأنهم يريدون تقديم الدعم له، يحاولون الاتصال بأشخاص بالمعارضة الإسرائيلية، وهذا كنا نسمعه في عهد إدارات سابقة مثل بايدن وكلينتون والإدارات الديمقراطية التي حاولت بالفعل أن تجد بديلا لنتنياهو الذي بقي عصيا على كل الإدارات، لدرجة بأنه عندما وقع أوباما على اتفاق عام 2015 أتى نتنياهو إلى الكونغرس وكان يحرض على إدارة أوباما علنا يعني بهذا المعنى. الآن هو لا يستطيع بعد هذه المواجهة التي بالفعل بدأت مواجهة بين ترامب وجيدي فانس ونتنياهو وحكومته أن يقوم أكثر من ذلك بتحديه. لذا الرئيس الآن إذا لم يستطع أن يكبح جماح نتنياهو في لبنان، معنى هذا بأن العملية التفاوضية مع إيران ستنهار تماما، لأنه كما ذكر الوكالات الإخبارية الإيرانية بأنه ذكرت الإدارة بأن لبنان هو البند الأول، لأنه الهدوء على كل الجبهات بما فيها لبنان، رغم أن الإدارة تفصل تماما. ولذا اتصال روبيو اليوم مع الرئاسة اللبنانية هو لتطمين الجانب اللبناني بأن الجولة القادمة التي ستعقد في واشنطن الجولة الخامسة في 22 من هذا الشهر يجب أن تستمر وسيكون هناك دعم أمريكي، لأنه تهدئة جبهة لبنان وإيجاد حل في الواقع، حل جذري وليس فقط تهدئة وحلول وسطية، هذا لأنه بالنهاية سيخدم المصلحة الأمريكية كما يقول البيت الأبيض.
1: نادية قبل أن أختم معك وبإيجاز، هل هناك أي جديد على خط يعني عودة الوفود إلى سويسرا، خصوصا وأن الوفد القطري موجود وهي يعني بارقة أمل ربما فعلا ستتوجه الوفود بالساعات المقبلة إذا ما حل البند الأول بموضوع ورقة التفاهم؟
0: صحيح، الإدارة الأمريكية مستعدة لإرسال جيري فانس، طائرته تقبع في أندروز إيرفورس، ممكن أن يأتي في أي وقت، لكن هذا يعتمد على الطرف الإيراني. إذا استطاعت الجهود القطرية والباكستانية مرة أخرى بإعادة هذه المفاوضات إلى مسارها، أي المفروض كان اليوم، ربما نتحدث عن أيام وليس تأخير لأسبوع، لكن هذا يعتمد عن مدى اقتناع الإيرانيين بأن إدارة ترامب يمكن أن توقف نتنياهو في لبنان.
1: شكرا لك من محيط منتجع بيرغنشتوك مفدة العربية نادية البلبيسي. أفادت شبكة NBC بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب خلاله الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. وأضافت الشبكة بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون تطورات الأوضاع في المنطقة ولبنان. وقالت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد على ضرورة نزع سلاح حزب الله وبسط سيطرة الدولة. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية أن عون شدد خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة في لبنان. هذا وكشفت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية عن خطة أمريكية تدفع نحو انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. وبحسب الخطة سيتم تحديد مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني تنفيذ آلية لتفكيك سلاح حزب الله، على أن تكون هذه المناطق ضمن المواقع التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية حاليا. وأضافت المصادر بأن نجاح هذه الخطوة قد يمهد لانسحاب إسرائيلي جزئي من أجزاء من الشريط الحدودي في جنوب لبنان. قبيل ذلك دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في لبنان بضربات إسرائيلية بعد مقتل 4 من عسكريها بنيران حزب الله. وقال مسؤول أمريكي بأن الهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول آخر في البيت الأبيض قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي

0: الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان. وخشية من عرقلة مسار المفاوضات في سويسرا، تعهد الرئيس الأمريكي بمنع إسرائيل من مهاجمة لبنان، معتبرا بأن تل أبيب تستجيب لمطالبه.
1: And Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
2: Your relationship with Netanyahu is...
1: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
2: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
1: Yeah. I will be. I mean, I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
0: ورغم تصريحات ترامب، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قواته ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. وجاءت تصريحات نتنياهو عقب الإعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، مهددا بأن إسرائيل ستجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا على حد قوله. وأكد بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل وجوده في جنوب لبنان، مضيفا بأن إسرائيل لن تقبل بأي هجوم على جنودها أو على أراضيها. من تل أبيب معنا مراسلة العربية هبة مصالحة. هبة، يعني مواكبة للتصريحات الأمريكية حول الحديث مع المسؤولين الإسرائيليين، ما الذي صدر في الداخل حول فحوى هذه الاتصالات، ما إذا كانت فعلا ستفضي إلى وقف نهائي للعمليات العسكرية بجنوب لبنان؟
3: الاتصال جرى بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفقا للقناة 12 الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية وقف لإطلاق النار والتأكد من قبل الجانب الأمريكي التزام إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتحديدا أيضا لإقناع أو بمحاولة من قبل نتنياهو لإقناع الجانب الأمريكي أيضا بأن إسرائيل تتلقى الضربات من قبل حزب الله، حزب الله يخترق الاتفاق كما تقول إسرائيل، وإسرائيل ردت على تلك الاختراقات. الجانب الأمريكي يؤكد على أهمية المسار الدبلوماسي مع الدولة اللبنانية، وفي إطار التسريبات خلال هذا المساء يتحدثون عن جلسة الكابينت التي شارك فيها مستشار أو وهو المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للوزراء داخل الحكومة لإقناعهم بأهمية ألا يتجاوزوا الخطوط الحمراء مع الإدارة الأمريكية، وأهمية أيضا التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان حتى لا يفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من يعرقل الاتفاق والتوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإيراني هو الجانب الإسرائيلي. وبمعنى آخر، إسرائيل تحاول أن تقول في إطار التسريبات هذه، دعوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقتنع بأن الإيرانيون هم الذين سيفشلون التوصل لاتفاق نهائي وليس الجانب الإسرائيلي. لذلك نرى هذه التأكيدات أيضا من سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة قبل قليل عندما نشر على منصة إكس قوله بأن إسرائيل تلتزم بوقف إطلاق النار، ستبقى في الخط الأصفر، المنطقة العازلة، وفي حال قام حزب الله بشن هجمات على إسرائيل أو على الجيش الإسرائيلي سيقوم الجيش الإسرائيلي بالرد. هذه هي مفهوم وقف لإطلاق النار بالنسبة للجانب الإسرائيلي، استمرار العمليات القتالية، تدمير البنى التحتية لحزب الله كما يقول الجانب الإسرائيلي في الخط الأصفر، وأي تهديدات فورية يمكن للجانب الإسرائيلي استخدام القوة النارية خارج الخط الأصفر. هذا يبقى في إطار التحديات الميدانية على أرض الواقع لالتزام كل من الأطراف لوقف إطلاق النار. كنا قد رأينا في وقت سابق إعلان الأطراف عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أكثر من 5 مرات خلال الشهرين الماضيين،
0: في كل مرة
3: لكن
0: نعود إلى النقطة
3: الجانب الإسرائيلي يحاول أن يثبت.
0: هبة، بنفس الإطار التي كنت يعني تتحدثين فيه موضوع الخط الأصفر، كان هناك قبل قليل تصريحات عن احتمالية أن تكون الخطة أو تشمل انسحاب تدريجي إسرائيلي خارج أو إلى نصف المنطقة أو المنطقة الأمنية التي أعلن عنها الجانب الإسرائيلي، هل هناك تفصيل أكثر حول هذا الموضوع؟
3: هذا الموضوع جرى التوصل إليه في إطار المفاوضات الثانية بين أو الثالثة بين إسرائيل والدولة اللبنانية. كان الحديث حينها عن انسحاب للجيش الإسرائيلي من بلدتين 2 داخل الخط الأصفر على أن

0: يدخل تلك البلدتين الجيش اللبناني كنموذج تجريبي لتطبيق حصرية سلاح حزب الله في تلك البلدتين، على أن ينطبق ذلك أيضا على بلدات أخرى جنوب لبنان. سينسحب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي، يدخل الجيش اللبناني إلى تلك البلدات. في إطار المفاوضات التي ستكون يوم الاثنين المقبل، من المتوقع أن تجري يوم الاثنين المقبل، سيجري المناقشة لآلية تنفيذ تلك الآلية التجريبية لدخول الجيش اللبناني في إطار بلدتين داخل الخط الأصفر. وهناك توصية من قبل المستوى العسكري لأهمية التوصل لاتفاق مع الدولة اللبنانية قبل أن يفرض أي اتفاق من قبل بين واشنطن وإيران، يعني إملاءات على الأطراف، على كل من إسرائيل والدولة اللبنانية، وحتى تقوض إسرائيل نفوذ إيران في المنطقة. كما يقول المستوى العسكري، يجب تعزيز الموقف الدولة اللبنانية والتوصل لاتفاق مع الدولة اللبنانية.
1: شكرا لك من تل أبيب مراسلة العربية هبة مصالحة. تسجل مشاهدينا العلاقات الأمريكية الإسرائيلية واحدة من أكثر مراحلها توترا خلال سنوات، توتر أججته الضربات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق السلام بين واشنطن وطهران، ليخرج الرئيس الأمريكي ونائبه بتصريحات حادة وينسبان الفضل في وجود إسرائيل، وأيضا بقاء وجود إسرائيل ينسبان هذا الفضل للأمريكيين وفق تعبيرهما.
2: We've never had a friend, even close, a friend, as President Trump in the White House.
3: خلف واجهة الصداقة هذه جولات من التوتر لطالما تم حصرها في خانة اختلاف الأدوات وليس الأهداف، غير أن فصولها الأخيرة أماطت اللثام عن تباينات حادة تجسدت علنا في نبرة واشنطن غير المعهودة تجاه إسرائيل. ففي وقت كان ترامب يسابق الزمن لنسج خيوط اتفاقه مع إيران، شن هجوما لاذعا على نتنياهو بخطاب لم تألفه أروقة الرئاسة الأمريكية.
4: Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
3: فتيل التوتر أشعله هذه المرة ملف لبنان وتمسك نتنياهو بما وصفه بحرية الحركة هناك، لتوشك الدبلوماسية الأمريكية مع إيران على الانهيار على وقع ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان والضاحية، لا سيما أن إيران تربط اتفاق السلام بوقف القتال على كافة الجبهات.
4: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
3: نائب الرئيس الأمريكي لم يقف عند حدود العتاب الدبلوماسي، بل تخطاه لشن هجوم لاذع ضد وزراء أقصى اليمين في حكومة نتنياهو وانتقاداتهم لمذكرة التفاهم.
5: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
3: إسرائيل التي بقيت خارج الصورة الكاملة لبنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وصف فانس رد فعلها على مذكرة التفاهم بأنه ذعر وهلع نابع من حالة انعدام ثقة بالحلفاء وفق تعبيره، واستنكر تبني الحكومة الإسرائيلية للقتل كنهج وحيد لحل أزمات الأمن القومي.
6: You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
3: خلال مسيرته السياسية الطويلة اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأربع إدارات أمريكية متعاقبة نتج عنها خلافات بعضها بالخفية وأخرى بالعلن، كان سبب الصدمات واحدا، حرب استباقية على إيران، وبعد شن الحرب اتفاق لم يرقى لطموحاته بالمنطقة.
1: تتابعون مشاهدينا، ولكن بعد قليل ستتابعون بعد قليل نافذة جديدة من العربية في جنيف لمتابعة المفاوضات المرتقبة بين أمريكا وإيران.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسند.

0: سي ولا تطور مشروعك وتكبر أعمالك. ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك، الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن ننتقل إلى جنيف مع الزميل نايف الأحمري، ونافذة من هناك نسلط فيها الضوء على آخر مستجدات المفاوضات المرتقبة بين أمريكا وإيران. إليك نايف.
6: شكرا ليال، مساء الخير لمشاهدي العربية. نحن هنا في جنيف في تغطية العربية الموسعة التي نفردها بشكل خاص واستثنائي لهذا الحدث المهم، توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد ذلك المحادثات التي ستبدأ هنا. كان من المفترض أن تبدأ اليوم الجمعة، لكنها أجلت حسب ما أعلنت سويسرا، الحكومة والخارجية أيضا كذلك، بأن هذه المفاوضات أجلت، لم يتم إلغاؤها. وأيضا ما حدث كذلك من تصعيد إسرائيلي في لبنان، وطبعا هل كان هو من عرقل هذا المسار؟ يبقى هذا سؤال مهم ورئيسي، لأن البعض كان ينظر إلى هذه المفاوضات وإلى مسار المحادثات التي كانت ستعقد هنا في سويسرا أنها ربما معقدة، لا نعرف من سيصل من الوفود أولا، من سيكون على رأس هذه الوفود، لكن كل ما نعرف عن هذه المفاوضات أنها ستكون تقنية في المقام الأول لكل الوفود التي ستأتي إلى هنا إلى سويسرا. طبعا في هذه النافذة من جنيف أستضيف معي الدكتور بلال سلايم، الباحث في معهد جنيف للدراسات الدولية. أهلا وسهلا دكتور. وأيضا السيد كليمونت تيرمي، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد كليمونت، هل يمكن القول أن الرئيس ترامب قد حافظ على مذكرة التفاهم، على هذا الاتفاق، بعد أن اتصل بنتنياهو، بعد أن أعاد هدنة أو وقف إطلاق النار في لبنان مرة أخرى، أدخلها حيز التنفيذ مرة أخرى، واستطاع أيضا كذلك أن ربما يعيد مسار التفاوض ومسار المحادثات في سويسرا مرة أخرى، لأن الإيرانيين رفضوا أن يأتوا على الأقل اليوم، وبحجج مختلفة، يعني بأنهم ليسوا مستعجلين، وما سمعته من إسماعيل بقاء المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. هل حافظ الرئيس ترامب على هذا الاتفاق برأيك؟
7: أعتقد بأن الرئيس ترامب هو في موقف صعب، لأنه من جهة ينبغي أن يمنع حليفه كما تقول الفقرة الأولى من متابعة الحرب، إذن يمكن أن يناقش على الأرض طبعا أو على الورق وقف إطلاق النار، ولكن لا يمكن أن يتحكم فيما تفعله إسرائيل على الأرض. والصعوبة الثانية بالنسبة للرئيس ترامب هو أنه لا يمكن أن يبدو كما لو أنه أن مثلا أن استراتيجية إيران قد فرقت بين إسرائيل وواشنطن، إذن لا يمكن أيضا أن يتخلى عن حليفه، وفي الوقت ذاته لو لم يهدد حليفه بعقوبات وغيرها، فنتنياهو نحن نعرف بأنه في حملة انتخابية إلى الخريف، فيمكن أن يضغط بسبب الضغوط الداخلية عليها. إذن الرئيس ترامب لحد الساعة يود الحفاظ على المسالح الاقتصادية على المدى القصير، وأيضا بالنسبة لإيران وحزب الله، هل يمكن لإيران أن تمنع حزب الله من إطلاق النار على إسرائيل حتى يحصلوا على الأموال المجمدة؟ إذن هناك على الطرفين أو من الطرفين

0: هناك مصلحة، فالجانب الإيراني يريد الأموال لبيع النفط وأيضا بالنسبة للأمريكي مضيق هرمز وفتحه. إذن الطرفان يريدان الحفاظ على الأمر لأسباب اقتصادية، ولكن من دون ترك الأوراق، لأن هذه الأوراق يمكن أن يستعملها في إطار الدبلوماسية القسرية.
1: دكتور بلال، هل نتوقع أن تعود المفاوضات غدا بعد غد أم منتصف الأسبوع، أم ستؤجل ربما لأيام حسب ما يقول الإيرانيون؟ يقولون لسنا مستعجلين، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن هذا المسار سيعود أو سيبدأ عفوا يوم غدا أو بعد الغد.
2: نعم، أعتقد تصريحات الناطق باسم الخارجية الإيرانية لم تكن إلا جزء من الضغط التفاوضي. أعتقد أنه بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين لبنان في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، العملية التفاوضية قد تعود في أقرب فرصة. ممكن غدا نرى عودة الوفود أو قدوم الوفود عفوا إلى سويسرا للبدء بالمفاوضات التفصيلية، خاصة رأينا اليوم وصول أيضا وزير الخارجية القطري إلى مكان عقد المفاوضات في سويسرا. وأعتقد هذه رسالة سياسية من الوسطاء تحديدا برغبتهم وتعهدهم باستمرار العملية التفاوضية. كما رأينا أيضا الرئيس الأمريكي ترامب وضع ثقله السياسي من خلال الضغط على الطرف الإسرائيلي، وواضح أن هناك نية لدى الطرف الأمريكي بالاستمرار بالعملية التفاوضية، خاصة أن تقاطع العملية التفاوضية في سويسرا هنا فيما يتعلق في لبنان تحديدا، وهي إحدى الألغام التي سوف تواجه العملية التفاوضية في المراحل القادمة، لكن الملف اللبناني أيضا يتقاطع مع المسار الآخر الذي يجري في واشنطن فيما يتعلق بالمفاوضات بين لبنان، بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وبالتالي هناك تشابك في هذا الملف. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي معني بإنجاح المسارين، أو على الأقل بإبقاء القاطرة على السكة إنجاز التعبير، سواء في المسار الذي سوف يكون في سويسرا فيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أو في واشنطن بين الحكومة الإسرائيلية ولبنان بعد أسبوع من الآن في واشنطن.
1: سيد كليمونت، من الذي يحتاج أكثر إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم هذه؟ الولايات المتحدة أم إيران أم الوسطاء أم دول المنطقة؟ من الأكثر حاجة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم هذه؟
0: الأمر يعتمد على ما نعنيه بالتطبيق. مثلا هل هو تطبيق شامل أو أن كل أحد سيطبق تفسيره لمذكرة التفاهم؟ وهذا يعقد الأمور، لأن التفسير الإيراني ليس مثل التفسير الأمريكي للمذكرة وعلى كل القضايا. ربما إنها حرب التفسيرات كما يقال. القضية تتعلق بالتفسير والتطبيق، وبالتطبيق ينبغي التفريق بين التطبيق مع أيضا ربما مخاطر وقف المسار. ما هو خطير بالنسبة للطرفين أن يتوقف المسار وأن نعود إلى وضع التوترات أو النزاع منخفض النسبة. إذن هناك نزاع، وحتى ربما يحظوا أو يحصلوا على مصالح اقتصادية، وهناك مخاطر سياسية على الطرفين. داخليا بالنسبة للولايات المتحدة، لو مثلا نقل أموالا ومليارات إلى إيران، فالرئيس ترامب سيحطم الحزب الجمهوري من جماعة ماغا مع جيدي فانس والسيناتور تيد كروز وأولئك الذين هم مع إسرائيل. ومن الجانب الإيراني الخطر هو طبعا الحرس الثوري والمرشد الأعلى الذين يعتقدون أن فتح مضيق هرمز هو خدمة للعالم مع شهرين مجانا، ثم بعد ذلك سيدفع العالم. إذن إنه طبعا عرض اقتصادي يمكن أن يؤكد مع طبعا الاستنتاج الذي نأخذه من هذا التفاهم. إذن مصلحة الطرفين أن يستمر في الوضع الحالي، ولكن إلى أي مدى؟ هل سيستطيعان وقف القوى المعادية للمذكرة؟ هناك الصين طبعا تدعم، وهناك روسيا والأوروبيون، وإذن هناك ضغط قوي، ولكن هناك لاعبون مثل إسرائيل أو قوة سياسية داخلية أيضا يمكن أن تؤثر. ولا ننسى بأن الأبعاد السياسية الداخلية هي الأقوى هنا.
1: طيب دكتور بلال، يعني في مسألة مهمة، وهي ما جاء في بنود هذه الاتفاقية. نتحدث على مبلغ 300 مليار الذي جاء في بنود هذه الاتفاقية. هناك كثير من التفسيرات لهذا البلد.

0: تحديدا، لكن الرئيس ترامب عاد وقال لن ندفع ولا 10 سنتات لإيران. بعد ذلك جي دي فانس اليوم كان صريحا، إذا التزمت ببنود الاتفاقية إيران سنسمح للدول بالاستثمار في إيران. هل فسر فانس بهذه الإجابة الأسئلة أو أجاب على الأسئلة المتعلقة بهذا البند تحديدا؟
1: نعم، أعتقد هذا البند كما أشرتم إشكالي، هذا البند إشكالي لأنه بداية غير واضح، ثانيا لم يكن متوقع، ثالثا هو أيضا يتحمل بين قوسين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب، تريد أن تضع المسؤولية على بقية الأطراف ليس على الولايات المتحدة الأمريكية. كما أشرتم ترامب قال لم ندفع ولا حتى 10 سنت لهذا البند تحديدا، وفانس تحدث بشيء مشابه. أعتقد تصريح فانس لا يختلف من حيث المبدأ أو المعنى عن تصريح الرئيس ترامب، وأعتقد هو في جزء منه أيضا موجه للداخل الأمريكي. كما أشار الدكتور كليمان قبل قليل، هناك أيضا ديناميكيات متعلقة بالداخل الأمريكي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأعتقد أنها متوجهة في هذا البند، في هذا الاتجاه. لكن دعونا نقول أن مجرد ذكر هذا البند وأيضا مجرد الإبقاء الصيغة المتعلقة بالأجور التي يمكن أن تفرض فيما يتعلق بالسفن التي سوف تجتاز مضيق هرمز لاحقا معلقا، أعتقد أن هاتين النقطتين أو هذين البندين نجحت إيران في وضعهما على خارطة مذكرة التفاهم هذه. هذا الأمر لم يحل، وأعتقد هو سوف يكون محل التفاوض بين الطرفين، كما قد يكون أحد البنود التي تشكل عرقلة لعملية التفاوض.
0: يعني كيف نقول، يسأل أحد من يتابعنا، كيف نقول بأن إيران مثلا نجحت مثل ما قلت يعني في فرض هذين الأمرين في بنود الاتفاقية ومذكرة التفاهم، وهي البنود الأكثر ضبابية وعدم وضوح في الاتفاقية، مسألة مضيق هرمز ومسألة 300 مليار؟
1: نعم أعتقد أن الرئيس، يبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب كان مستعجلا نوعا ما في الوصول إلى هذه مذكرة التفاهم إنجاز التعبير، وأجل البت في هذه المسائل الجوهرية لاحقا. هو وافق على وضعها على خارطة العملية التفاوضية، لكن هو لم يبت بها بشكل كامل، والتصريحات تدل على ذلك. هو أراد فقط تأجيلها مقابل الحصول على مذكرة التفاهم والتوقيع عليها حاليا، بغية الخروج من هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أم غيرها. خاصة نحن نتحدث عن أن التقديرات تتحدث عن تقريبا 130 مليار دولار الكلفة الاقتصادية. أنا هنا لا أتحدث عن الكلفة العسكرية، الكلفة العسكرية وفق تقديرات البنتاغون تقريبا 29 مليار، لكن الكلف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة، بارتفاع أسعار المواد، وكذلك أسعار الفائدة عالميا. ولذلك أعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب كان يود الحصول على اتفاق، أيا كان هذا الاتفاق كإطار تفاهمي يسمح بفتح مضيق هرمز تحت الضغط الاقتصادي والدولي، وبعد ذلك يمكن مناقشة بقية هذه الأمور بالتفاصيل لاحقا. ولذلك أنا أعتقد أن الطريق ما زال طويلا للوصول إلى الشكل النهائي، وقد لا نصل أو قد يكون الشكل النهائي يختلف عن الإطار التفاهمي الآن. هذا الإطار التفاهمي هو فقط إطار عمومي، لكن التفاصيل فيما يتعلق بهذا البند وفيما يتعلق بالبند المتعلق بمضيق هرمز أعتقد أنه محل النقاش بين الطرفين وبين ديناميكات القوى في المرحلة القادمة.
0: ويمكن أيضا تتضح المسألة أكثر بعد النقاشات في مسار المفاوضات الذي سيعقد في سويسرا. تيد كليمو، هناك مسألة مهمة اليوم، الوسيط القطري موجود هنا في سويسرا على رأس الوفد القطري رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن. ما المطلوب من الوسطاء اليوم في مسألة إنجاز هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم؟ أن نصل، هل يمكن أيضا أن نصل إلى تفاهم في الملفات الكبرى، ونتحدث عن الملف النووي تحديدا، خلال 60 يوما؟
2: سيكون الأمر صعبا، ولكن الأمر ليس فيما يتعلق بالتوصل إلى مثلا حل شامل، ولكن المحافظة على المسار، هذا هو المهم، ولأن نخلق وضعا جديدا مع محاولة العودة إلى ما قبل 28 فبراير. وطبعا نحن نعلم أن الأمر صعب لأنه هناك أزمة الثقة، فالإيرانيون مثلا يتحدثون عن فرض رسوم على السفن، وبالنسبة لدول المنطقة تريد أيضا أن تحتوي هذه الأزمة في هرمز. هرمز، وأيضا الردود الإيرانية على دول المنطقة في تلك الحرب. الجميع يحاولون الحفاظ على هذا المسار في المدى القصير مع الاستعداد لمرحلة أخرى من

0: الاشتباكات ربما في هذا العام أو العام المقبل، ومع الاستعداد أيضا لإمكانية العودة إلى ما كان قبل الحرب، أي أن المضيق أو أنه سيكون هناك عرقلة للسفن وغيرها ولا يمكن أن تصدر إيران نفطها. إذن هناك مخاطر العودة إلى النزاع، والوسطاء موجودون حتى يقنعوا بعدم العودة إلى الوراء. إذن ينبغي دائما إحداث تقدم، وقطر طبعا قد اقترحت استعمال مثلا 6 أو 8 مليارات دولار في قطر مع موافقة الأمريكيين، وهذا يمكن أن يقنع الإيران، ويمكن أن أيضا هذا سيقنع الإيرانيين أيضا عبر بيع نفطهم مثلا. وإذا نظرنا إلى انتخابات النصفية، الرئيس ترامب أيضا بحاجة إلى أن تنخفض أسعار الطاقة. إذا الوسطاء يحاولون أيضا أن يمنعوا إسرائيل والأطراف المعادية لهذا الاتفاق من أن يخربوا الاتفاق، ولكن الاتفاق الشامل أعتقد أنه من الصعب أن يحدث خلال أسابيع.
1: هل سيكبح جماح نتنياهو في محاولته لتخريب هذا الاتفاق؟ الدفع دائما والتحريض ضد هذا الاتفاق، حتى السفير الإسرائيلي الموجود في الولايات المتحدة يحرض أيضا ضد مذكرة التفاهم هذه والاتفاق، ما حدث من تصعيد أيضا في لبنان اليوم، هناك من ينظر له بالتأكيد بأنه ليس الأخير. سيعود نتنياهو مرة أخرى لمحاولة تخريب الاتفاق، هل سيستطيع الرئيس ترامب أن يتحكم في نتنياهو على الأقل خلال هذين الشهرين؟
0: لن يفعله كما فعل مثلا باراك أوباما، حيث مثلا أنه ذهب إلى الكونغرس نتنياهو للحديث أمام أعضاء الكونغرس ضد أوباما وضد الاتفاق النووي، ولكن من خلال سيناتورات داعمين لإسرائيل تيد كروز وغيرهم، ومن خلال الإعلام. الأمر ليس طبيعيا بالنسبة للرئيس ترامب، الأمر يتعلق بقضية داخلية في الحزب الجمهوري، وإذا ذهب بعيدا مع الإيرانيين أظن بأن هذا سيفعل يفجر الحزب الجمهوري. عليه أن يبقى في الوسط ليحافظ على المصالح الاقتصادية مع إرضاء إسرائيل، ومع الاستراتيجية التي يتبعها ترامب أظن بأنه سيحاول أيضا أن يؤثر على نتنياهو اقتصاديا بدعوه مثلا بدعمه في الحملة الانتخابية، أظن بأنه سيقدم له جزرة أكثر من العصا. ونتنياهو أيضا لديه انتخابات، فهو أيضا محشور في الزاوية ولا يمكن أن يواجه ترامب. حتى الرئيس ترامب حتى ولو أرسل مثلا جي دي فرانس، وجي دي فانس يحاول مثلا أن يجعل من هذه القضية منصة له لمستقبله السياسي، ولأن ترامب لديه الآن 80 عاما، يمكن لترامب أن يواجه نتنياهو بقوة، ليس لديه طبعا انتخابات رئاسية، ولكن كما قلت هناك داخل الحزب الجمهوري لا يمكن أن يضحي بهم بكل تأكيد، وهم يدعمون إسرائيل.
1: ممتاز دكتور بلال. نسأل أيضا هنا عن الوسطاء، يتحركون الآن الحقيقة بشكل واضح وملفت، القطريون متواجدون في سويسرا، الباكستانيون يتواصلون مع الإيرانيين، اتصال اليوم بين وزير الخارجية الباكستاني والإيراني، يتواصلون أيضا حتى إقليميا، كان هناك اتصال بين القيادتين الباكستانية والسعودية. الباكستانيون يودون أن يحافظوا على هذا المسار وعلى مذكرة التفاهم وعلى ما تم إنجازه، ولكن ما المطلوب منهم الآن لإنجاز مسار المفاوضات وإعادته إلى الطريق مرة أخرى بعد أن تعثر في سويسرا حتى الآن، حتى اللحظة تحدث يعني أو أجل؟
2: بالنسبة للوسطاء حقيقة كان هناك عدد كبير من الوسطاء الذين ساهموا في العملية التفاوضية التراكمية حتى وصلنا إلى هنا. نستذكر أن في البداية الطرف العماني لعب دور كبير قبل أن تفشل المساعي في شباط فبراير الماضي، بعد ذلك كان هناك تدخل مصري، كان هناك لعب دور من قبل تركيا وهاكان فيدان تحديدا وزير الخارجية التركية، الطرف السعودي، ومن ثم الطرف القطري والباكستاني. لذلك أنا أعتقد أن كان هناك نوع من العملية التكاملية، ولنستذكر أيضا أنه في إسلام أباد حضرت أيضا الأطراف الإقليمية الأخرى سواء المصرية السعودية والتركية في المفاوضات التي جرت في باكستان. لذلك أعتقد أن كان هناك نوع من التوافق أو نوع من التعاون الإقليمي في هذه العملية التفاوضية. نتحدث الآن عن اجتماعات للرباعية للأربع الدول الإقليمية الآن للتنسيق فيما بينها فيما يتعلق في المسار السياسي.

السياسي بشكل عام. لكن أنا أريد أن أشير إلى نقطة ملفتة حقيقة لفتت انتباهي في هذه العملية التفاوضية. أغلب الوسطاء كانوا من المنطقة. نحن الآن نتحدث عن دور أقل للدول الأوروبية في هذه العملية التفاوضية. أنا أعتقد في المراحل القادمة من عملية المفاوضات

0: بسبب عضوية فرنسا، لكن واضح أن فرنسا أيضا تريد أن يكون لها دور. لذلك أنا أرى أن العملية التفاوضية تكاملية، هناك إدارة إقليمية للدفع بهذا المسار.
1: طيب أنا أشير فقط مشاهدين لبعضها الأخبار العاجلة التي تظهر تباعا على الشاشة. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أكد ولي العهد السعودي لشهباز شريف تطلع المملكة العربية السعودية لوصول أمريكا وإيران إلى اتفاق دائم. ولي العهد السعودي يؤكد تطلع المملكة لوصول أمريكا وإيران لاتفاق دائم يعزز استقرار المنطقة. إذن هذه الأخبار العاجلة، كما تحدثنا منذ قليل عن هذه التحركات الإقليمية وهذه الاتصالات أيضا كذلك. هذا الاتصال الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، والحديث في جوهره حول دعم جهود التوصل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والترحيب السعودي بهذا الاتفاق أو الوصول إلى اتفاق بين البلدين، وكذلك تأكيد الأمير محمد بن سلمان لشهباز شريف تطلع السعودية لوصول أمريكا وإيران إلى اتفاق دائم يعزز استقرار المنطقة. سيد كليمو، الجميع يريد اتفاق يعزز استقرار المنطقة، هل بنهاية هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم وهذه المحادثات سنصل إلى نقطة بالفعل يكون هناك استقرار للمنطقة، يتغير سلوك إيران، يصبح هناك ثقة وإعادة الثقة في إيران مرة أخرى، أم أن الأحداث الأخيرة والحرب الأخيرة أفقدت دول المنطقة الثقة في إيران بشكل مباشر وتحطمت هذه الثقة؟
2: الثقة يمكن دائما إعادة بنائها، ولكن القوى المعتدلة والبراغماتية في إيران ينبغي أن تنجح على حساب أولئك الذين يريدون تصعيد التوترات، وهؤلاء الذين طبعا سيخسرون الكثير. هذه التهديدات والتوترات التي دائما وحتى نراها اليوم تبدأ، مثلا المجلس الأمن القومي في إيران يهدد بتصعيد عسكري آخر في المنطقة لو أن الولايات المتحدة لم تلتزم بالاتفاق. إذن نحن نرى بأنها مفاوضات دائمة، ولكن من الواضح هناك ضغط دائم حتى يكون هناك نجاح، وبأن مليارات الدولارات التي تعلن في هذا الاتفاق حتى تؤثر على صناعة القرار في إيران ويكون هناك تطبيع سياسي مع إيران. لأن المشكلة في إيران فهي أنها تضع شروطا مثلا حتى يكون هناك علاقة جيدة معها لأن تقطع العلاقة مع الولايات المتحدة. منذ عام 79 طبعا كان دائما هذه العقبة بين إيران وجيرانها. أولئك الذين هم قريبون من الولايات المتحدة تتهمهم إيران أو الدولة العميقة في إيران بأنهم يريدون قلب النظام في إيران. إذن أظن بأن الحرس الثوري والخوف لديهم والخوف على أيديولوجيتهم سيكون من الصعب بناء الثقة معهم، ولكن ينبغي أن يكون رغبة الرفاهية الاقتصادية أن هي التي ينبغي أن تنجح حتى لا يهاجموا جيراننا.
1: دكتور بلال، أيضا
2: دكتور بلال،
1: كانت هناك وسائل إعلام إيرانية اليوم قريبة من الحرس الثوري الإيراني كانت تدعو للانقلاب على مذكرة التفاهم هذه وأغلاق مضيق هرمز كما تعرف. السؤال المهم، هل هذا يعطينا مؤشرات بأن إيران ستبتز العالم مستقبلا بورقة مضيق هرمز سواء أنجز هذا الاتفاق أم لم ينجز؟
0: بداية نحن نعلم أن النظام الإيراني ليس كتلة متجانسة، هناك أصوات مختلفة، هناك أصوات أكثر تشددا، أكثر براغماتية فيما يتعلق بالعملية التفاوضية والعملية السياسية بشكل عام. لكن فيما يتعلق بالتصريحات التي صدرت اليوم عن وكالة الأنباء القريبة من الحرس الثوري، أنا أعتقد أنها جاءت في جزء منها كردة فعل ومحاولة لرفع السقف التفاوضي بعد التصعيد الذي حصل في لبنان بعد التصعيد الذي حصل في لبنان والتهديد الإيراني بعدم القدوم إلى سويسرا. خرجت هذه التصريحات من الطرف الإيراني، جزء منها أيضا للتذكير بأن

0: يمكن أن نعود إلى مربع ما قبل توقيع مذكرة التفاهم. فيما يتعلق بورقة مضيق هرمز، أعتقد أن الطرف الإيراني استخدم هذه الورقة ورأى أنها يمكن أن يتم استثمارها سياسيا لابتزاز ليس فقط دول المنطقة، الاقتصاد العالمي، وبالتالي تحويلها إلى ورقة تفاوضية يمكن الاعتماد عليها لاحقا. لن تكون المرة الأخيرة بالتأكيد. أعتقد إذا فشلت هذه العملية التفاوضية أو حتى كورقة تفاوضية سوف نسمع مثل هذه التصريحات كل من فترة إلى أخرى. وكما أشرتم، أعتقد اليوم لم تمر من مضيق هرمز إلا 5 حاملات للنفط في مقابل 14 ناقلة للنفط مرت بالأمس. هذا واضح أن هناك كان تعثر، وأعتقد أن هذا الأمر كان جزء من الضغط التفاوضي. أتمنى أن لا يتم استخدام ذلك في المراحل القادمة، لكن أنا أعتقد أنه في كل مقابل تصعيد أو ضغط تفاوضي على إيران، إيران سوف تستخدم هذه الورقة أو على الأقل سوف تهدد باستخدامها.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور بلال سلايم، الباحث في معهد جنيف للدراسات الدولية. أيضا شكرا لسيد كليمون تيرمي، الباحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية. إذا مشاهدينا، كانت هذه نافذتنا اليوم من جنيف، من استوديو العربية الذي يتزامن مع هذه أو هذا الحدث المهم في سويسرا، مسار التفاوض الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم بشكل مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أجل أو علق حتى إشعار آخر لم يلغى تماما. هناك جهود واتصالات مستمرة الحقيقة لبدء هذه المفاوضات من جديد أو إعادتها، طبعا إعادة مسار التفاوض في سويسرا. نتحدث الآن عن جهود تبذلها طبعا الدول الوسيطة كذلك لإعادة الوفود أو أيضا لإقناع ربما الوفود بالوصول إلى سويسرا. وفود تقنية ستشارك في هذه المفاوضات التي حددتها مذكرة التفاهم بفترة زمنية محددة ومعلومة، نتحدث عن 60 يوما. هناك أيضا بعض البنود التي يمكن أن تكون قابلة للتمديد. من هنا من جنيف انتهت هذه النافذة. الآن أعود إلى زميلة ليال الاختيار لاختتام هذه النشرة. إليك ليال.
2: شكرا لك نايف. مشاهدينا، قبل أن أكمل سأشير إلى العواجل التي وردت قبل قليل عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. شهباز شريف شكر الأمير محمد بن سلمان على جهود دعم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران. ولي العهد السعودي رحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، والأمير محمد بن سلمان قال وأكد لشهباز شريف بأن المملكة تتطلع لوصول أمريكا وإيران إلى اتفاق دائم، وأيضا اتفاق يعزز أمن واستقرار المنطقة. بالانتقال إلى لبنان، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن الحكومة لن تساوم على أي شبر من أرض لبنان، مشددا على أن حصر السلاح يجب أن يكون بيد القوى الشرعية وحدها.
3: فتعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها. دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية.
2: في الختام مشاهدينا، تذكير بأبرز العناوين. إيران تربط اجتماعات جنيف بتنفيذ مذكرة التفاهم ولا تستعجل استئناف المفاوضات. ترامب يؤكد بأن اليأس دفع إيران لقبول مذكرة التفاهم ويستبعد الإفراج عن أي أموال. التصعيد في لبنان يفاقم الخلاف بين أمريكا وإسرائيل، وترامب وراء قبول نتنياهو لوقف إطلاق النار. ورئيس الحكومة اللبنانية يتمسك بحصرية السلاح ويقول إن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: هينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
5: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: اكبر شبكة من المراسلين،
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
5: وافضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
0: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر. العربية اف ام،
5: العربية اف ام
0: تضعك في الصورة لتعرف اكثر،
5: لتعرف اكثر.

ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. سعد الله مساكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. أرحب فيكم، أنا أخوكم ماجد الثبيتي، وهذه تحيات شركائي في البرنامج من الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق الزميلة وعد الدوسري، والإخراج لرامي حمزة. برنامج ليالي العربية يا أصدقاء مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكاية وتجارب تستحق أن تروى. وفي كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوع

0: تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: حلقة اليوم بعنوان قصص من أعماق البحار. بطلها ضيفنا وهو أحمد الجابر. لنتعرف سويا على أحمد الجابر.
2: الغواص أحمد الجابر نشأ في الأحساء وسط المزارع والمياه، وعاش حياة بسيطة تشبه حياة كثير من أبناء جيله قبل أن يبدأ رحلة البحث عن طريق مختلف للحياة والرزق، ليقوده ذلك إلى عالم الغوص التجاري والعمل تحت البحار. عمل في نقل الركاب بين الرياض ومكة ليجمع قيمة دراسة الغوص، ثم سافر لأول مرة في حياته إلى جنوب أفريقيا حيث بدأ تدريبه ودخوله الفعلي إلى هذا المجال، قبل أن يعمل لاحقا في قطاع النفط والغاز داخل واحدة من أخطر بيئات العمل البحرية. ومع السنوات تنقل بين الغوص التجاري والتدريب البحري، ووصل تطوير نفسه في عدد من التخصصات البحرية حتى أصبح اليوم من أبرز الأسماء السعودية في مجال الغوص التجاري والتدريب والأعمال البحرية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: وباسمي واسمكم مستمعي الكرام أرحب بضيفي في هذه الحلقة في برنامج ليالي العربية اللي شرفنا هنا في الاستديو، الغواص أحمد الجابر. حياك الله أستاذ أحمد.
3: الله يحييك.
0: يا هلا وسهلا، نورت وشرفت وشكرا لقبولك الدعوة.
3: يا رب يسعدكم.
0: أهلا وسهلا. نبدأ معك من البداية، من الأحساء. الأحساء الجميلة.
3: حلوة دائما الأحساء.
0: وحكينا عن البدايات، عن الطفولة، عن أحمد يوم كان هناك.
3: شوف، الأحساء بيئة هادية خفيفة لطيفة، بيت، مزرعة، مدرسة، مسجد وبس يعني. فكانت مختصرة على هذه الأربع جهات يعني. تتكلم أنت لما بس يعني تلعب في المدرسة، كرة في الشارع يعني، هذا اللي كان موجود عندنا. فأهم شيء كانت المزارع، التعلق في المزارع والواحات. هي الحسا يعني من أكبر واحات العالم يعني. فهذا التعلق، مزرعة، موية، واحة، نخرف رطب وننزل.
0: يا سلام.
3: بسيطة يعني.
0: وكيف يعني كيف بدأ شغفك بعالم البحار؟ أنا أذكر يعني أو من القصص اللي رويتها أنه الوالد هو اللي دفعك لهذا الجانب بطريقة ما في بداية تعليمكم للسباحة.
3: شوف، أبوي الله يحفظه كان عسكري، فعنده بعض القوانين لازم تكون موجودة في الرجل يعني. زين، سباحة، رماية، ركوب خيل،
0: هذه لازم
3: يمشي على الأحاديث. فكانت هذه ثوابت يعني، وما كان يعلمك، كان يرميك، كان يأخذني أنا وأخوي محمد يرمينا في نص المسبح.
0: أوه.
3: ويلا طلع نفسك. طبعا الحسا كان فيها مشاريع الري والصرف من تتكلم إذا أنا لحقت عليها في الألفينات، بداية الألفين، وهي موجودة من تقريبا الثمانينات. تكون مزارع أو عفوا مسابح تأخذ المياه الحكومي، المياه الحكومي مرورا بالمسابح اللي تصير مسابح حكومية، مزار سياحي، وبعدين تغذي المزارعين. كل مزارع له كمية مياه معينة.
0: جميل.
3: فهذا الدعم الحكومي، وبرضه شوف كيف الذكاء، دعم حكومي ويكون مزار سياحي. فكنا نسبح في المسابح الحكومية، فكان يرمينا في النص ويلا طلع نفسك. فخنقول انه ساعدني بالتعلق بالموية. كيف انا ما ادربك سباحة، كيف اخليك تتعلم كيف انت تنقذ نفسك، كيف تطلع نفسك. بالفعل كان يرمينا بالنص، انت حرفيا كنت تحت، انت مو جالس تسبح، انت تحت، انت تحاول تمشي، تحاول ايش، انت عارف الوجه الدرج هناك، تبي تروح الدرج
0: وتخارج انت عاد.
3: اي تخارج نفسك. ايوه. بعدين تلقى نفسك ان انت بابا ارمينا مره ثانيه، ارمينا، استمتعنا يعني.
0: صار الموضوع فيه حماس.
3: ارمينا مره ثانيه، فهمت؟ ما عاد

0: حلوه السباحه من الدرج، لا تبيها من العمق. فسبحان الله ما كنا ندري ان هذا في توجه له. يعني انا دائما حنا اذا ابوك عسكري غالبا انت بتكون عسكري، ابوك مدرس غالبا بتكون مدرس، لان التاثير تاثير الابوي قوي جدا عندنا يعني.
1: على هذه النقطه يعني كانت البدايات بالاندفاع او التعليم، خلينا نقول بالمواجهه، انك تتعلم السباحه. هل كنت تتوقع يوم من الايام انه بيكون هذا مصدر رزقك؟
0: لا ابدا،
1: من ذيك الفتره
0: ابدا ابدا، ولا ولا ولا كنا نعرف انه اصلا تقدر تجيب فلوس من المويه اصلا، سواء بحر او
1: يعني
0: أو
1: كان حدك سباحه بس.
0: ايوه سباحه وتعلق فيه في المزرعه يعني، شايف حب الاطفال للمويه والطينه اول ما يطلعون. يعني انا دائما اقول انه حنا اصلا جسمنا يحتوي على اكثر من 70% مويه. اوكي، ولو نجي على الكره الارضيه المياه فيها أكثر من 70%. صحيح. فحرفيا حنا كل ما حولنا وكل ما فينا مياه، حتى لو ما شفناها. فهم كيف؟ وهذا أكبر دلالة على الأطفال، أول ما يجي خلي يشوف موية يطب، خلي يشوف طين، يبقى يعفس نفسه. فهو كان تعلق أشبه بس بطابع طفولي، يعني أنك تحب
1: أنه كمهارة
0: الشيء.
1: يعني أيوة. تتعلمها. في نقطة يعني لافتة في مسيرتك المهنية، يعني ذكرت أنت الوالد عسكري.
0: إيه.
1: وذكرت نقطة جدا مهمة هي مدخل محوري الثاني، أنه غالبا ما المتعارف عليه أنه الوالد عسكري إلا ما يطلع واحد عسكري.
0: صحيح.
1: الوالد مدرس إلا ما يطلع واحد عسكري. كانت هذه الصورة النمطية السائدة يعني في الجيل السابق، لكن مع ذلك أنت دخلت طب.
0: صحيح.
1: وكنت شاطر.
0: صحيح.
1: ومعدلك كان عالي، احكي لي القصة، ليش طلعت، ليش تركت؟
0: حنا أنا قلتها من قبل أنه حنا ما عندنا توجيه. يعني أنت من الابتدائي ما عندك توجيه أو هدف أنت رايح له. لا حنا ننصدم بجدار بعد ثالث ثانوي، وين نروح والله ما أدري، أبوك أمك يلا طب ولا مهندس،
1: طب ولا هندسة. أي
0: فعلا. لين ما حنا كلنا كدسنا روحنا في تخصصات الدراسة زحمة وفي الوظائف زحمة. زين، بينما لو كان عندنا توجيه من البداية كان نعرف وين المجالات اللي فيها أعداد أقلية،
1: فيها ندرة،
0: منافسة أقل، ندرة. زين، هنا أصلا حتى مو بس حصولك على وظيفة أسهل، حتى تميزك في الوظيفة أفضل وأسهل. فبالفعل مشيت على قرار الوالدين، طب معاهم معاهم عليهم عليهم. فما كنت وأنا أدرس ومع العلم معدلي كان كويس، يعني 4 من 5، بس ما كنت
1: أربعة
0: أشوف
1: من خمسة يا رجل، معدل
0: ما كنت أشوف إنه هذا المكان مناسب للحاجة المالية. لما تكون أنت أكبر ولد لأبوك وأكبر حفيد لجدك، بتكون على عاتقك مسؤولية كبيرة، ودك أنت اللي تكون وجاهة للمجلس، ودك أنت اللي تقدم، ودك أنت اللي تعطي. إذا أنا بدرس طب 7 سنوات بعدين على ما أدور وظيفة وعلى ما أحصل وظيفة على ما أسس نفسي، مشوار طويل،
1: فمش مجدية كانت بالنسبة لك اقتصاديا نظرا للظروف.
0: أيوة.
1: الراهنة.
0: أيوة. فكنت أبي أروح لمجال يحرك لي المادة بشكل أسرع. فسبحان الله، الله ألهمني وشفت مقطع الغواصين في اليوتيوب، أبا أصير زيهم وتتكلم. يعني لغتي كانت لغة أكاديمية، يعني أفهم مصطلحات الطب نفسه بس ما أعرف أتواصل باللغة الإنجليزية، فكان برضو شيء صعب. يعني فهمت اللي كنت حافظ مش فاهم، خلاص أنا حافظ. أيوة،
1: أشياء متعلقة بالطب.
0: بالطب. أيوة. أي.
1: لكن ما أقدر يعني أسوي محادثات أو كذا.
0: أيوة. وعلى أثره والله سبحان الله أخذت القرار، والحمد لله الحمد لله أن الله وفقني، يعني الحمد لله.
1: كيف كانت ردة فعل الوالد؟
0: كانوا يقولوا يعني انت تبي تروح تدرس غوص بفلوس عشان تصيد سمك. ما كنا عارفين انه في بترول وغاز وموانئ وسفن تعلق وطيارات تطيح في المويه، يبون غواصين يطلعونها، وصناعه موانئ وجزر وشواطئ. ما كنا عارفين انه في وظيفه مهنيه بهذه الكفاءه والجوده يعني. وسبحان الله.
1: بس أنت قررت وقتها أنك تطلع، بس كان عندك تحدي اللي هو التحدي المالي.
0: التحدي المالي.
1: التحدي المالي. بعدها يعني وافق الوالد عسى الله يحفظه أنك تطلع.
0: هو ما وافقوا حرفيا، ما وافقوا. يعني يمكن إيلين إلين ما

0: رمضان قبل الماضي يوم طلعت مع سيد عبد المضيفر قال اوه اوكي اليوم
1: انت قاعد تسوي شيء كويس.
0: يعني تتكلم كل ما سبق ذلك كل ما اجي اروح الدوام اخلي السواق يجيني دائما الساعه 2 الليل 3 الفجر البيت كله نايم اشيل شنطي وامشي.
1: كم كانت تكلفة الدراسة حقت الغوص
0: في ذاك الوقت؟ كانت 60,000 للمعهد نفسه عليها مصاريف الطيران مصاريفك الشخصية فتتكلم يعني راحت في 80. وذاك الوقت أهلي كانوا رافضين لأنه تتكلم في ذاك الوقت 80,000 كانت تجيب لك أرض ولا أرضين في الحسا. فكانت مغامرة كبيرة جدا يعني، لكن الحمد لله يعني على قدر ما تقامر أنت في الحياة حتاخذ تمشي جنب الحيط رزقك بيكون بسيط يعني.
1: الله يرزقك إن شاء الله. لكن هذا الدافع اللي مثلا خلاك تشتغل في نقل الركاب
0: إيه لأنه شلون إيه بقول لك
1: يعني كنت تنقل ركاب من من الرياض لمكة.
0: صحيح. يعني أنا أذكر
1: يعني أنت في هذه الفترة حددت أني أنا بجيب 80,000
0: لازم أجيبها.
1: لازم أجيبها.
0: وكانت فترة أنا كنت في السنة الثانية طب في فترة الصيفية.
1: أي.
0: فاكر زمان كانت الصيفية 3 إلى 4 شهور.
1: أي.
0: كانت كافية أن الإنسان يشتغل الوظائف الصيفية
1: الموسمية.
0: أي. بالضبط.
1: نعم.
0: فأنا كانت عندي الموسم هذا يعني أجيبه يعني بترجع للطب.
1: وأنا الطب خلاص.
0: وأنا الطب ما أبي. فكان إحدى الحلول أنه ما تقدر مثلا تشتغل، كانت ذاك الوقت ما كان في كوفيات براتب مثلا 5,000 4,000.
1: أي.
0: كانت الموسم يعطيك 800-700 ريال. هذه أنت توب يعني
1: مرة. أي.
0: فدخلت مع الرجال يعني دخلت مع الرجال في توصيل الركاب يعني إلى يومك هذا كل ما أمسك خط الغربية أتذكر نبرة الصوت زين، وهذا يجي يشيل راكبك وانت ترجع تاخذه
1: تهاوشوني
0: وكيف تترجف الراكب تعال ترى انا وراي مستقبل وراي. فكانت الاصوات الى يومك هذه ترن في مخي. مكه مكه مدينه مدينه مدينه. فشوف حتى تتسلسل في احلامك لانه ما تنسى الماضي انت ما الماضي هو اللي يصنعك، ماضيك يصنع ما انت عليه اليوم. اصحاب الماضي الصعب اقول لهم حياكم هذا نادي الرجال، لا تفكر انه الماضي السهل راح يوديك لنتائج جميله يعني. فانت اصبر تحمل حتحصل يعني مثال حي لا زال عايش قدامكم انا يعني بث مباشر.
1: كم تاخذ على المشوار؟
0: شوف
1: ترى مسافه
0: ترى انا ما توقعت بتسالني هذا السؤال
1: لاني انا في الاجازات اطلع خط يا رجل اتعب والله اتعب.
0: طيب في كان شخص معاي قال لي احمد بجي معاك بساعدك. فكان كان عندنا سياره ابوي سوبر كبيره سياره الوالد بعد هو داوم مع اخويا الله يحفظه. فكنت بالسوبر نقدر نشيل الى 13 راكب. فصاحبي كانت السياره ما توقف ليش؟ لان كنت تروح محمل ركاب من الرياض الى مكه ترجع فاضي. فكانت السياره ما توقف. فكان يقول لي احمد انا ما وراي مستقبل ما ابغى شيء ابي بس اذا رحنا بقاله لقيت نظاره لقيت مثلا ولاعه بنوع معين اذا تذكر ولاعات اللي تجيك باشكال معينه ابي اشتريها وفرها لي. سبحان الله هذا الى يومك اذا احتاجت مبلغ يجيني انا. الى يومك هذا بعد 15 سنه ما انسى له هذاك الجميل يعني انه كيف ساعدني ان انا اوصل. فكانت وانا في طريقي اشيل الركاب كنت محتاج للمال وبرضه محتاج للتوفيق فكنت عارف هذه النقطة. فكنت الركاب اللي كانوا ما يقدرون يدفعون المبلغ كامل اللي تقدر هذا رايح بحج هذا رايح بحج أبيك بس تدعي لي. أذكر عائلة باكستانية جاني الأب قال عندي ولدي وزوجته توهم متزوجين وتوهم جايين السعودية ودهم أنهم يفتحون حياتهم بالحج وكان معاهم طفلة. فقلت له كيف بتحجون فيها؟ كان خليتها مع الجد يعني
1: أي.
0: صعبة هناك وكذا. فأذكر حنا ماشيين بالطريق يعني وقفت في محطة ولقيت عارف هذه اللي تربط أطفال من قدام
1: أي.
0: فاشتريتها.
1: هذا أنت؟
0: إيه اشتريتها من جيب مع العلم هم راكبين ومدافعين فلوس يعني اشتريتها قلت هذه خذوها أنا ما بي إلا بس دعولي دعولي في مكة.

0: شوف سبحان الله، انا تصدق كنت ناسي الموضوع هذا، ودائما اقول وش اللي انا سويته في الحياه حتى حصلت على هذا التوفيق. وقد يمكن الناس هذول اللي انا كنت اوديهم مكه سبحان الله،
1: وما كنت تشترط عليهم ولا وكنت تساعد.
0: شوف انا كنت محتاج المال، لكن كنت اقول لهم اللي تمدونه اللي تمدونه. فذاك الوقت كانوا يعني ياخذون 300-400 ريال، انا كان اللي يمدونه. ووقتها كنا حتى الاكل لما نوقف كنا ندفع لهم، في منهم اللي صايم في الطريق يبي يفطر، في منهم يعني هذا جزئي ما توقعت انه في يوم تيجي على بالي، انا اصلا حرفيا انا كنت ناسيها.
1: بس هي الاساس والجميل
0: سبحان الله.
1: يعني إيه؟ لكن قبل لا نطلع من هذه الجزئيه، كنت انت مره في مشوار من الحسا للدمام، وجت مكالمه من الوالد. إيه؟ سأل الله يحفظه.
0: الله يحفظه.
1: وش قصة المكالمة وكيف غيرت فيك؟
0: صحيح، شوف سبحان الله، هذا هذا هذا أنا أقولها إنه المعجزات لا زالت تحصل. في يوم كان عندي في نفس الصيفية هذه، كان عندي مقابلة وظيفية، أنا جمعت نصف المبلغ تقريبا من
1: 30,000
0: أيوة من المشاوير الكدادة خلينا نسميها. فكانت عندي مقابلة وظيفية تبع الحفارات البترولية، فساعة 2 الليل طلعت أنا من البيت متجه إلى الدمام للمقابلة، وأبوي متجه للقاعدة العسكرية مع زملائه. فقبل كبري المدينة العسكرية اتصلت على أبوي قلت له يبا أنا بقي لي شوي وأدخل
1: المقابلة
0: فأدعي لي. فقال الله يوفقك يا ولدي. فكان جنبه واحد قال إيش فيه يا أحمد؟ قال لابد عنده مقابلة وكذا. قال أي شركة؟ قال الشركة الفلانية. قال عندي هناك عديلي خلي أخذ رقمه ويشوفه. سبحان الله رحت المقابلة وكلمت عديل الرجال هذا
1: اللي هو صديق أبوك اللي معه
0: أيوة
1: وقتها.
0: أيوة أي. فجاء شاف أوراقي في السيرة الذاتية، أنا رافق أنا لازلت على في طالب طب. فقال يعني إحنا الوظيفة اللي عرضينها وظيفة عامل وانت طالب طب يعني، فعرف أنه في حاجة مالية. فسبحان الله قلت له أنا كنت راكد، انتهى موسم الحج وطلعت 30,000، بقي لي 30,000 ثانية عشان أروح أدرس الغوص. قال طيب أنا ما عندي مشكلة، بس هل هذا المجال كويس؟ بابا با
1: با. يعني هو يعني الوظيفة شاف أنها أقل من خبرتك أو من الشيء اللي أنت يعني متجه له، يعني طالب طب وجايني بيشتغل عامل.
0: بالضبط. أيوه بالضبط. أيوه. وبعدين شاف أنه الراتب قليل في الوظيفة دي، فأنت تحتاج كم سنة عشان تجمعه وبتروح تدرس بعدها.
1: فالأفضل كم كان الراتب؟
0: تقريبا 3500.
1: أوه.
0: إيه تتكلم أنت كم بيصفالك بعد ما تصرف منها وتعيش بنزين رايح جاي وإلى آخره، كم بيصفالك كم بتجمع ومتى بتحصل على مبلغ كامل؟
1: أنت محتاج أكثر من 30,000 لأن أيوه. 60,000 رسوم الدراسة.
0: بالضبط.
1: وباقي رسوم السفر ورسوم ال.
0: إيوه. شاف إني صامل.
1: السفر.
0: إيه. بالضبط. شاف إني صامل، فتح شنطته كتب لي شيك. قال يتوكل على الله.
1: اوه
0: اي والله بالضبط بالضبط، العيلة كلها كان هذا شعورهم
1: بسبب دعوة الوالد وعديل الرجال هذا.
0: سبحان الله سبحان الله. شوف يعني تتكلم انت لو انا كلمت ابوي متأخر ثانية او بس نزلوا من السيارة هم وكلمت ابوي الحالة ما كان صار هذا، لكن سبحان الله
1: الرجال ما تعرفه.
0: ما اعرفه، الاعمال بالنوايا سبحان الله. الله يسخر لك الله يسخر لك. انت قد تروح تطلب فلان وابو فلان ابيك بحاجه، انت اطلب الله اطلب الله، الله بيسخر لك فلان وابو فلان كيف يعطيك.
1: واعطاك الشيك وكمل لك. ايش كان شعورك وقتها؟
0: شعوري انه في هذاك اليوم عرفت ان انا لي ابوين. مش اب واحد، اب اللي جابني واب اللي ما جابني لكن تكفل فيني.
1: ما زلت تتواصل معه؟
0: مو بس تواصل. اقول لك من هذاك اليوم انا عرفت ان لي ابوين، الان احنا شركاء في كل شيء. الان هو الرئيس التنفيذي للشركه اللي انا اسستها.
1: يعني ما نسيته جبته.
0: ابدا ابدا خلاص. انا اقول لليوم انا ادرب غوص، اقول للشباب اللي انا ادربهم لا عمرك لا تقارن أحد بآخر. أنا ما كان عندي مال بس أنا كان عندي أبوين. فتتكلم الظهر قوي.

0: قوي، مو شرط يكون مالي، بس ان عندك ابوين دائما تستند عليهم شيء قوي ترى جدا جدا جدا. اي قرار انا اليوم مستعد اخذه، اي قرار، والحمد لله الحمد لله يعني لازلنا على تواصل، مو بس تواصل، يمكن هو يشوفني اكثر من ابوي يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله، عسى الله يحفظهم ويخليهم لك.
0: اللهم امين اللهم امين.
1: وهنا بدات خلاص، رحت انتهى الهم، وقفنا كداده،
0: ايوه،
1: جمعت المبلغ وقررت انك تروح.
0: صحيح.
1: قبل لا ندخل لموضوع او مهنه الغوص، الكثير من الناس ربما يعني يكون عنده الفكره انه الغوص مجرد هوايه ومجرد ترفيه، لكن لما كنا نبحث وانا وفريق الاعداد لقينا مجالات كثير، في شيء ترفيهي، في شيء متعلق بالبترول، في شيء متعلق بالانقاذ. يعني ودنا كذا توضح لنا المجال، وهل وقتها انت كنت محدد وش تبي؟
0: طيب شوف، مجال الغوص متشعب. طيب في عندنا غوص ترفيهي اللي هي للهواء، في عندنا الغوص التجاري اللي هو للبناء والانشاء، وفي عندنا الغوص العسكري للمهمات العسكرية، زين، وفي بعدين عندك غوص الإنقاذ للانتشال والمهمات المستعصية. القوس اللي يجيب لك فلوس هو القوس التجاري،
1: هو الأعلى أجرا.
0: إيوه هذا الأعلى أجرا. طيب هذا اللي أنا أتكلم فيه.
1: وش يشمل القوس التجاري؟
0: التجاري أنت لما تروح بتكون غواص هواء بالبداية، غواص هواء بدون أي تخصص، نفس لما نقول أنت تكون طبيب عام.
1: اي وش يعني غواص هواء؟
0: غواص هواء اللي انت تغوص مسموح لك 50 متر بغاز الهواء هذا اللي متنفسه بس مضغوط. من بعد ذلك انت في تخصصات كثيره بناء على انت وش تبي، ايش يناسبك. بعد ما تواجه المهنه بتشوف هذا لحام وهذا فاحص وهذا مسعف وهذا منسق لتقارير الغوص 3-2-3-4. فأنت بعدين بناء على ميولك للمجال، أو أحيانا تميل لشخص معين ومن كثر السوالف بتميل لتخصصه.
1: يعني غواص الهواء بس وش يكون هدفه أو وش يكون مهامه؟
0: مهامه أنت لما تجي بتكون بيبي دايفر زي ما كانوا يسمونه، يعني المهام اللي بتكون عليك الغوصات الخفيفة البسيطة اللي ما راح يسويها الخبرة ينزلونك، يعني أربط حبل،
1: مساعد يعني.
0: مساعد أيه. لما تاخذ الاجواء، تاخذ تدخل في اجواء الغوص مع الفريق وكذا، يبتدون يعطونك مهام. يبتدي يعطيك مهمه مثلا صعبه، خلينا نقول لك مثلا في بيب بترول يبون يركبون عليه مثلا بلدكو او حمايه، لازم نصنف البيب نفسه، انبوب البترول لازم نصنفه.
1: حلو.
0: فنصرفه بجهاز الرمل اللي نفس اللي نشيل بوية الجدران.
1: أيه.
0: هي نفسها بس برادة الحديد، يستخدمون برادة الحديد بدل
1: الرمل. أيه.
0: فهذا الجهاز يخلونك تنزل عليه بضغط خفيف، زين، يخلوك تنزل تنظف تصنفر، يعني شوي شوي لما تدخل في الرثم في العميق تعرف انت شو اللي تبي، التخصص اللي انت بيه، بعد عاد تروح تدرس زيادة وتطور في تعليمك.
1: كم أجرى غواص الهواء؟
0: قواص الهواء في وقتي كان 45,000.
1: 45,000.
0: أيوة.
1: أول راتب.
0: أيوة. الآن طبعا تتكلم في وقتي عز أسعار البترول يعني. فذاك الوقت كانت 45,000. تغيرت الراتب.
1: رقم والله.
0: رقم أيوة. رقم.
1: طيب قررت إنك تدرس. هل هذه المعلومات كانت عندك إنه في غواص هواء، في غواص كذا، ولا كان الهدف يعني مصدر رزق أكثر من كونه
0: ما كنت
1: شغف.
0: أعرف ولا أي شيء عن البحر، أنا رايح لوجهة غير معلومة
1: بس بسبب المقطع.
0: إيوه. أي. رايح لوجهة غير معلومة، وسبحان الله
1: يعني بس كنت تعرف أنه رواتبهم عالية.
0: إيوه.
1: هذا الدافع الأساسي أنك إيوه. أنت بتدرس غوص.
0: صحيح. ورحت هناك وما كنت أدري حتى وين الوجهة، بعد ما دومت ما كنت أدري أنا وين الوجهة، سبحان الله الله ساق لي كل شيء. يعني كان معاي الشباب هناك، كنت انا الاصغر بينهم، انا كنت مراهق، عمري 19 لما بديت،
1: وهم بديت الوظيفه.
0: ايوه
1: عمرك 19.
0: ايوه.
1: طيب بنخوض في تفاصيل الوظيفه، بس برجع لقرار الدراسه.
0: ايه.
1: الان انت جمعت المبلغ وقررت الهدف، ما انت عارف لا غواص هواء ولا غيره.
0: ايه.
1: الهدف انه هذا التخصص والله يجيب فلوس. كيف بدأت أو كيف اخترت المكان اللي تدرس فيه؟ كيف كانت رحلة الدراسة؟
0: كانت شفت مقطع على اليوتيوب
1: طبعا، كانت أول سنة

0: شفرة لك أول مرة شفرة تركب الطيارة.
1: أول شفرة وبعدين تتكلم أول سفرة لك وأنت سعودي عايش في السعودية، أمن أمان، البيئة من أجمل البيئات اللي يعيش فيها الإنسان. تسافر برا في موقف يعني أخي لطيف. يعني أول ما وصلت جنوب أفريقيا مطار كيب تاون.
0: لحنا تخترت جنوب أفريقيا.
1: أيوة اخترت.
0: ليش جنوب اخترت جنوب أفريقيا؟
1: لأن هذا اللي في وجهي والأسهل تعامل والأرخص في وقتها.
0: الهدف كان مادي مرة.
1: أيوة أيوة أيوة ما كنت عارف يعني. فروح جنوب أفريقيا.
0: قررت أنك تروح جنوب أفريقيا بتدرس.
1: أيوة. أي. أول ما وصلت، أول ما وصلت هنا عرفت إنه ما راح تكون شيء سهل. تخيل وصلت جنوب أفريقيا المطار كيب تاون، أبي دورة مياه بكرامة.
0: كرمت.
1: فتحت الباب الأول في المطار ما في شطاف موية. قلت يمكن هذا ما في. رحت للثاني ما في شطاف موية. الثالث ما في شطاف موية. قلت يلا يمكن عشان المطار يبون بيئة معينة، خلنا لما نطلع برا ممكن في محطات البنزين وأروح برضو ما في. فتخيل أنت هذا الشيء ما كنت أعرفه.
0: أول سفرة لك، أول مرة تطلع برا المملكة.
1: أيوة. فاستغربت إنه كيف في دول يعيشون بطريقة مختلفة عن اللي أنا كنت أفكر عالم كله نفس السعودية. رحنا هناك واجهت صعوبات في الغوص نفسه، في التعلم، البيئة، الموية كانت باردة، مواج كانت تصفق فينا صفق. المجتمع مختلف، المجتمع مختلف، الجرائم، السرقات، كنا نطلع لازم نطلع جروب، الجروب حق المدرسة المعهد كله نطلع جميع عشان تروح بقالة تطلع معك 20 واحد. ما تلبس ساعة غالية، ما تأخذ جوالك معك. فكل هذه الأمور كنت أواجهها بصعوبة للأمانة. يعني الحمد لله حنا بنعمة
0: يعني
1: هنا.
0: كنت تشعر بخوف؟
1: الخوف هو كان وراك. أقول لك شغلة، كنا نقسم ملابسنا يدوي. أوكي، ننشر الملابس. شوف هل الملابس لها قيمة؟ ما لها أي قيمة. كنت تنشرها تنتظرها تنشف كم، 3 ساعات 4 ساعات، تجي تشيلها والله ما تحصلها.
0: أوه.
1: والله ما تحصلها. تخيل على صعيد ملابس.
0: وش أصعب طيب موقف مر عليك هناك ما تنسى طول رحلة الدراسة؟
1: شوف في جنوب أفريقيا يمكن أوكي موقفين اللي
0: حكين
1: اللي ما أنساهم. كان في موقف المعهد الأكاديمية نفسها كانوا يقولون لنا لا تتعرفون على المواطنين هذول، الشعب هذا لا تدخلون في علاقة معه، لا تتعرفون عليهم، الأفضل أنك أنت في المجمع السكني هذا ادرس واسكن ونام وخلص خذ شهادتك وانزل لهلك، لا تبني علاقات معهم. فكان في واحد هناك تعرف على ناس وانخرط معهم، يخلص دوام يطلع إياهم يتمشى وسيارات ويروحون أماكن ليلية. ففي يوم صار خلاف بينه وبينهم فجابوه للمدرسة. طيب وما كان في حالة وعي. فيبدو ان احنا كلنا نايمين فسمعنا اصوات ويبدو ان الخلاف لا زال قدام الباب. فقمنا احنا نبي نشوف شو السالفه، شو الموضوع، اللي صحى من النوم صحى واللي ما صحى ما صحى. انا قمت متاخر على صوت طلق النار.
0: اوه
1: ايوه. فهذا انتهت حياته على باب المدرسه ومشي طبيعي من قدامنا.
0: كان زميلكم في المعهد؟
1: ايوه مشى اللي معاه، مشوا من قدامنا طبيعي بسيارتهم. كلمنا المعهد اللي صار كذا كذا، يلا المستشفى، شلوه المستشفى، توفى الرجال قتل. بعدها الموضوع صار طبيعي، منين بيجيب القاتل هذا وخلاص انتهى. ديرته بدوا اجراءات سال الجثة وانتهى الموضوع على كذا يعني. فعشان كذا انا اقول الحمد لله على المكان اللي احنا فيه هذا.
0: ما قررت وقتها انك ترجع؟
1: اوه انا كل يوم كنت افكر اني انسحب.
0: خصوصا انه هذه المناظر يعني يا رب لك الحمد احنا مش متعودين عليها ابدا
1: ابدا ابدا. يعني شوف حتى على صعيد الاعلام احنا بعض المواطنين يقول لك السعوديه تغطي الاعلام دائما. من الافضل انك انت كمواطن انك انت ما تشوفها، هذه لمصلحتك انت الشخصيه اصلا انك انت ما تشوف المناظر هذه. لان هذا المنظر

0: انت تتغير ممكن الداخل ما في داخلك قد يتغير،
1: يصير عندك تعود او
0: ايوه أي. من الافضل انك ما تشوف هذه المناظر اصلا. ففي موقف ثاني
1: بس هو بالمجمل يعني يا رب لك الحمد هي مو موجوده عشان تتغطى اصلا، يعني تلاقيها من النادر،
0: من النادر جداً، من النادر ايوه.
1: ولكن في بعض الحالات فعلا يتم تغطيتها أيوة، لكن أيوة. لانها نادره اساسا
0: نادره. ففي موقف صار اللي خلاني فعلا انسحب. كنت ادرس مع جروب اشكالهم تحس انهم خريجين سجون، طول وعرض وجبابره جبابره، ما هم بشر يعني. في منهم الهنود والنيجيريين، في الوان كان في لون شخص لون بشرته نيفي بلو، هذا يعني اسود غير عاكس، ما تشوفه تشوف بس اسنانه ما شاء الله عليه. فانا ما كنت قادر اواكب السباحه معاهم، ما كنت قادر اواكب التحمل في بناء المعدات تحت
1: كانوا أقوياء.
0: كانوا يغرقوني، وحنا نسبح في الاختبارات السباحة كانوا يغرقوني. فبالفعل كنت بنسح بعد الشهر الأول، وقلت لهم كلمت سواق يجيني من كيبتاون، جاء أنا مجهز أغراضي، وكان في إنسان بحريني الله يذكره بالخير كان اسمه حسين بحمود،
1: هذا كنت بجيه أنا.
0: إيه أنا سبقت لك هذا الموقف الثاني المتعب للأمانة. فكنت بنسحب،
1: ما انت قادر لهم دولي.
0: فبالفعل بعد الشهر الأول كان باقي لي شهرين، طلعت شنطي براجة السواق، قال لي حسين بحمود لا يا أحمد بتستمر. قلت له ماني قادر خلاص. كان وقتها ما كنت أعرف بالريال كم، بس كان تكلفة السواق 1400 رند. عطاه المبلغ وقال له رجع فاضي أحمد بتكمل، حنا مع بعض، حنا
1: هو اللي دفع حق المشوار.
0: ايوه قال بتكمل، حنا من ديرة واحدة من مكان واحد، يا يعني ننسحب جميع يا يعني نكمل جميع. إلى يومك متواصلين.
1: كان هو السبب بعد الله أنك
0: سبحان الله، وكأنما الله رسل لي عشان أنا أستمر، لأن الله عرف أن أنا في الطريق هذا راح أنجح. وسبحان الله على طاري الرزق والأرزاق، الإنسان اللي ساعدني أني أستمر إلى يومك هذا ما حصل فرصته في قطاع الغوص
1: فيك هذا مخير. البحريني
0: سبحان الله. طبعا أرسل تحياتي حسين بحمود، هو أكيد أن الله رزقه في مجال ثاني، نوجه له تحية للأمانة، تزوج وعنده عيال الله يبارك له فيهم، لكن ما توظف في مجال الغوص. يعني أنت أحيانا تبي شيء والله يكتب لك شيء أفضل، لأنه الشيء اللي تبيه قد يكون هلاكك فيه.
1: صحيح.
0: فشوف سبحان الله يعني.
1: طيب كملت ورجعت.
0: ايوه
1: رجعت معك الشهادة اللي انت تطمح فيها، والله ناس يعطون رواتب زينة وامورنا طيبة. رجعت للسعودية، وش كانت اول وظيفة او كيف تم التعاقد معك؟
0: اول ما رجعت سبحان الله، انا رجعت ايام زمان اللي كانت خميس وجمعة الويكند، ربوع خميس. فجيت يوم الاثنين، ثلث الربوع، مرة الخميس كلموني الشركة قالوا محتاجين غواص بكرة، والشركة مقفلة
1: ثلاثة أيام توك جاي.
0: أيوة. الشركة مقفلة ومحتاجين غواص الآن. تجي وبعدين نعطيك عقدك. قلت أبد جايكم، يلا متحمس الحين أنا. وأذكر كنا في راس النورة، ووقتها كان فعلا راتبي أول راتب ينزل 45,000. أذكر كان معاي اثنين سعوديين.
1: كان أول راتب لك
0: 45. كان اثنين سعوديين يوم نزلوا الرواتب قالوا أنت اليوم اللي تعشينا. فبالفعل أذكرها، رحنا مطعم كذا بسيط في راس النورة، أخذنا ثلاثة نفر لحم زين، وكنت مبسوط بالراتب يعني. فكانت بداية مسيرة مختلفة تماما.
1: حمستك أكثر؟
0: أكيد.
1: يعني كان الدافع المالي هو اللي خلاك تتعمق أكثر في المجال؟
0: أكيد، ما هو دافع الشغف. اللي يمشي وراء الحاجة غير اللي يمشي وراء الشغف. دافع الحاجة، دافع المالي، لطالما كان هو المحفز الوحيد عندي صراحة. يعني شوف أنا أقول لك، أنا ما حتى ما صنف نفسي صانع محتوى، أنا بس أحط المقاطع اللي أنا صورتها وأنا في الغوص، ولن يتابع صناع محتوى. أوكي. فكنت دائما أقول للناس لا لا لا لا

0: تشوف المقاطع التحفيزية ابدا ابدا ما ما ما ما حتفيدك اذا انت ما كنت عندك سبب في داخلك
1: دافع قوي
0: تبي توصل له، تبي تغير شيء، تبي تحط بصمة في الكون هذا، تبي تكون متميز. لا تتعب نفسك، الشغف ما حيوديك مكان.
1: هذه فلسفتك.
0: هي شخصية يعني، قد أكون خطأ وقد تتفق معي أو تختلف معي، لكن هذه أنا من باب تجربتي أنا كأحمد يعني. اللي يروح لحاجة غير اللي يروح لشغف. ليش؟ لأن أنا في ناس معاي جايين للغوص لشغف طلعوا من المجال تماما لأنه ما كان يقدر يواكب الصعوبات.
1: وش أكثر الصعوبات، الأشياء اللي ترى أنها السبب الرئيسي في خروج البعض من المجال؟
0: طيب خليني أقول لك شغلة. الغوص، في الغوص التشبعي، أنك أنت تعيش في كبسولة طولها 3 متر في عرض 2 متر لمدة شهر كامل. هذول في ناس راحوا الغوص عشان الشغف، ودرس مبالغ عشان يوصل لهذا المجال. لما دخل الغواصة، لما دخل الكبسولة، أول ما سكروا الأبواب وبدأوا يضغطونه، بدأ تجيله حالة هلع وترجيع ومو قادر يتحمل، طلعوني. لدرجة أنه الشركة قالت له أوكي اسمع، اهدى ما راح تغوص، الشباب كلنا تجمعنا لمينا حوله، اسمع حبة حنا بنغوص، حنا اللي بننزل، حنا اللي بنكرف، انت ريح يوم يومين، حاول تتأقلم. اليوم الثالث طلع
1: ما قدر
0: طلعناه خلاص، قال انا بطلع. انا يعني
1: هذه الكبسولة تكون تحت في الاعماق،
0: ايه، غرفة الضغط على السفينة، والكبسولة اثناء العمل هي يطلعونا
1: وتبات فيها وتقعد
0: 28 يوم انت مقلق تماما. فتخيل انت هذا ما قدر.
1: تقدر توصف لنا هي كيف شكلها؟
0: يعني شوف، هي نفس سرندل الغاز البيت.
1: أيوة.
0: اللهم ان هي اكبر، 3 متر طول 2 متر عرض، اوكي، تنام فيها. وبعدين لو بنجي نشتغل عندنا هناك 16 ساعة راحة وثمان ساعات دوام، لأنه 3 أفرقة 3 غرف، كل فريق له 8 ساعات. فتجيك كبسولة تشبك في السيستم. طيب وحنا مضغوطين والكبسولة مضغوطة، نطلع حنا من الغرفة في ممر مضغوط أيضا. طيب لما يتعادل الضغط في النظام الأبواب تنفتح. فتفتح الباب، تفتح الباب من هنا تدخل،
1: لا شيء ضيق جدا.
0: نحبي
1: اوه
0: نحبي. فالجمهور كان دائما يسأل احمد، هل اطوال الغامات يقدرون عليها ولا لا؟ هو اي واحد يقدر عليها اذا كان عنده الدافع انه هو يبي يسويها، بس كل ما كنت قصير كل ما كان افضل في البيئة هذه. يعني أنا كنت أسوي يوتيرن داخل المجال هذا، بينما الطويل كان ما يقدر، كان ينسدح على ظهره، يا واحد يدفه يا واحد يسحبه، ما يقدر يتحرك الطويل. يعاني، بينما أنا أسوي يوتيرن وأرجع.
1: طيب هذا يعتبر من أصعب التخصصات.
0: إيه،
1: هذا أصعب التخصصات.
0: إيوة.
1: كم الرواتب فيه؟
0: هذا يفتح لك من $1,000 لليوم وطالع. يعني تتكلم أنت من 90,000 120,000 150,000 200,000، على حسب الدولة، على حسب حجم البترول اللي عندها، على حسب الشركة اللي بتشتغل فيها. فيفتح رواتب خيالية يعني. خيالية. والحلو والجميل أن شهادة الغوص شهادة دولية معتمدة في أي دولة فيها بترول، فأنت تقدر تشتغل في أي مكان في العالم فيه بترول.
1: طيب بعد التخصص العام اللي هو غواص الهواء، وش اخترت انت وحسيت انه لا والله انا هنا؟
0: اوكي،
1: كتخصص.
0: انا لما اول ما توظفت في الدوام، تخبر انت النظرة الاولى من زملائك الموظفين، شخص بترتاح له، شخص ما راح تحبه، شخص بتحبه الى اخره. ففي واحد تلقاني بدأ يوريني المعدات وكذا، قال انا فلان فلاني، وظيفتي لحام تحت المويه. قلت له علمني لحام. بدينا نتعلم لحام. زين، هنا حبيت اللحام فأنا اتجهت للحام. لكن اللحام تحت الماء اليوم ما هو أفضل التخصصات تحت الموية. في أفضل منه، في أفضل منه، في أكثر دخل منه.
1: وش أفضل تخصص الآن؟
0: الآن المتسيد على الساحة الانسبكشن، الفحص.
1: الفحص،
0: أيوة. ينزل أحمد يلحم، يجي واحد ثاني يفحص شغل أحمد. الفحص هذا اليوم نادرين كثير.

0: كثيرين، فلا تستغرب انه يجيبون لك طياره خاصه ياخذونك عشان يبونك. الرواتب في تنافس. نيجيريا تقول بعطي الفاحصين $450، يقومون اللي في الخليج هنا يمشون يروحون نيجيريا، تقوم يقوم الدول الخليج.
1: العمل مش على نطاق بس المحلي،
0: لا لا
1: يجيك طلب
0: شهاده دوليه معتمده دوليا. فتخيل انت ايش يصير الاجراء عشان اللي في الخليج هنا يمسكون الغواصين ما يروحون، يقول لها اوكي اجلس وبعطيك 500. زين في نيجيريا تعرف ان هذول يستلمون 500، تقول يلا 600 تعالوا. خليج المكسيك 700. فالتنافس او الندره تخلق تنافس، التنافس يخلق مال وانت اللي تكون مستفيد. وهذا خلاني دائما انه ما ارضى بالعرض الاول من البدايه. وان كنت محتاج ما اعطي الشركه ان انا محتاج. احيانا انا اكون في البيت والشركه تكلمني تقول لي ار يو افيلبل، اقول له لا. هل انت متوفر للعمل؟ اقول له لا، انا في عمل وانا في البيت. انا في عمل، راتبي $1,000، عندك زود؟ اوكي 1200، يلا بجيكم. بينما لما تقول له انا متاح راحت عليك الفرصه، لانه بيعطيك اقل شيء والله $150. تبي تيجي تعال. والله العظيم في وظائف انا رحتها زين، انا داخل ب 500 وواحد داخل ب 150 واثنين ندي نفس الوظيفه، بس هو وافق من البدايه وانا
1: رفض
0: شوي. طبعا تيجي تقول لي يمكن مش الطريقه الصحيحه للتواصل مع الاخرين، انا اقول لك لانه هذا
1: كل واحد وطريقته. هذه الطريقه المجدية، وانت يعني نموذج في هذا المجال، وهذا هدف ايضا اللقاء، ان نسرد هذه القصه. وممكن في ناس فعلا تهتم فتحذي او تمشي على خطاك في في في هذا المجال. لكن بعد الوظيفه انت قررت، لقيت ان المجال والله يحتاج، وقررت انك تاسس شركه.
0: ايه
1: في في في المجال.
0: ايه
1: كان مقرها في الشرقيه.
0: صحيح. انا لما جت فكره الشركه كانت مبنيه على قرار سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان في تعزيز سياحة المملكة البحرية بإنشاء أكثر من 50 مزار سياحي. فأنا فكرت أكثر من 50 مزار سياحي، هذول يحتاجون ناس يبنونهم، يحتاجون ناس يطورونهم، يحتاجون ناس يفتتحون مراكز غوص ومواقف يخوت وقوارب زوارق وجيت سكيات، يحتاجون هذول كلهم صيانات، يحتاجون معدات غوص، توفير معدات. بعدين كل الأماكن هذه إذا استغرت واشتغلت تحتاج صيانة مدى الحياة. فقلت انهض بسرعة وسوي شركة عشان تكون انت من الناس المؤسسين اللي يبنون هذه الأماكن.
1: وكان أيضا من ضمن الأسباب ذكرتها لي تحت الهواء أنه أيضا الندرة.
0: الندرة أكيد.
1: وهذا يقودني أيضا لسؤال، اليوم كم عدد الغواصين السعوديين المحترفين الذين يعملون في نفس مجال أحمد؟
0: أقل من 70 شخص.
1: أقل من 70
0: شخص
1: السعوديين؟
0: قليل جدا، قليل جدا.
1: وش السبب؟
0: المجال مجهول، مو عارفينه.
1: يعني هل
0: واللي
1: ما في احتياج ولا؟
0: أو لا، في احتياج، في في في احتياج. بس شوف اوكي، في احتياج، والاحتياج
1: كبير
0: جدا جدا. انا في وقتي كان احنا شركه قوس واحده فيها 6 سفن، والغوص التشبعي كان سفينه واحده. اليوم في الحدود السعودية، بس في الخليج العربي الحدود السعودية تتكلم عن أكثر من 13 سفينة زين، أكثر من 6 شركات غوص عالمية، وسفن الغوص التشبعي أكثر من 4 سفن. فأنت شوف كيف الاحتياج للغواصين.
1: والسعوديين 70 فقط؟
0: 70 أيوة 70. طبعا في منهم يشتغل في البحر الأحمر، في ناس مثلا ترابط الأسري ما يسمح لأنه يداوم شهر بشهر أو شهرين بشهرين، فيبغى وظيفة يروح ويرجع كل يوم يداوم في البحر الأحمر. في ناس لا، يبغون الطحن، يبغون الدراهم، يبغون البيج دولارز، فهذول يروحون للبترول والغاز. لازال في
1: احتياج. بس وش السبب أنهم 70؟
0: ما نعرف بهذا المجال، مع العلم أنه موجود من تأسيس يعني البترول في السعودية.
1: يحتاج إلى توعية أكثر.
0: يحتاج إلى توعية، يحتاج ناس تتكلم. ما نحارب بعضنا، لا ندعم بعضنا ونتعاون، نعطي معلومات صحيحة. فأنا ما أعتقد أنه بقى شيء وخليته. يعني تتكلم حتى على صعيد رواتبي الشخصية تكلمت عنها، لأن أبي الناس تعرف أنه في

0: مجال جديد، لان انا في ذاك الوقت انا كنت ضايع.
1: ايوه هذه نقطه، يعني بما انك ذكرتها، في فريق الاعداد يعني ما قصر، جاب مجموعه اسئله للمتابعين من ضمن هذه النقطه. في نقطه يقول انك مره صريح بزياده في

0: ناس كثيرة تتكلمني أحمد عين وحسد و... وأنا ما عندي مشكلة في ذلك، لكن أنا أعرف أن الله خير الحافظين، الله تكفل فيني من وأنا نطفة. زين، ما هو عجزاني يحفظني اليوم يعني، يذكر أذكارك و... وما يخافون أصحاب النوايا السليمة، أو في كلمة كتبتها ما يهابون الحسد أصحاب النوايا السليمة. أنا عندي نوايا سليمة.
1: يعني هدفك أنك أنت تقول والله هذا المجال فيه خير يا جماعة،
0: فيه خير
1: يحتاج.
0: أيوة، في خير، ومو بس على صعيد المالي. أنا دائما أقول للناس الغواصين أنا أدربهم، خلي المال على جنب، خلي المال على جنب الآن. أنا جالس أقول لك في عندك فرصة اليوم، أنت في غضون 5 سنوات تكون متميز، تكون سوبرفايزر، رئيس فرقة غوص، تكون رائد فرقة، ليدر، اليوم تكون انسبكتر فاحص، تكون منسق كوردينيتر للسفينة في غضون 5 سنوات فقط. ليه؟ لأنه ما في منافسة. طيب بقول لك شغلة، حنا الإحصائية تقول 70 غواص. زين، كم واحد منهم اليوم ماسك منصب رئيس فرقة؟ واحد، 4 غواصين تشبعيين، هذا 5. زين، المتخصصين في اللحام 2، المتخصصين في الانسبكشن الفحص نقول 7. يعني تتكلم النخبة أنت زين من 20 وتحت، هذا النخبة المتخصصين. طيب أنت تخيل أن 70 هذول تخصصوا، معناته المجال باقي محتاج السلم الوظيفي من البداية غواصين، وأنت ماشي وأنت ماشي
1: بالضبط.
0: يعني تتكلم إلى، أنا ما أشوف المجال هذا حتى لو صارت سعودة فيه وتوطين ما أعتقد أنه يتعبى في 5 سنوات جاية. فالحقوا نفسكم بسرعة، تعالوا خذوا مناصب من الآن، كونوا من المؤسسين فيه.
1: إيه إيه، في احتياج كبير. إيه؟ طب وش أثر هذا لما ما يكون يعني فيه مثلا من، لأنك أنت تنادي أنه لازم يكونوا فيه سعوديين أو مثلا سعودة، بس أنه ما في تخصصات أو ناس مؤهلين كافيين، وش الضرر أو الجانب السلبي اللي شافه أحمد من ندرة السعوديين في هذا المجال؟
0: طيب أولا ما في توجيه، لأن من الأساس من البداية ما كان في توجيه. شيء ثاني، دراسة مبلغ دراسة الغوص ما هو بسيط، مكلف جدا. شيء ثالث، أنك أنت تحط هذا المبلغ تدرس فيه وما عندك ضمان وظيفي. الناس متعودة أن أدرس معهد سنتين وأتوظف.
1: هذه التحديات، لكن أنا أقصد وش الجانب السلبي إذا ما كان فيه موجود سعوديين في هذا المجال؟
0: الجانب السلبي
1: يعني اللي كان يشوفه أحمد، فبالتالي هذا السبب أو هذا الدافع اللي خلاه مثلا يصرح برواتبه بقصته، أنه يا ناس ترى المجال يحتاج بس ما في متخصصين سعوديين كثير، إحنا عددنا 70 وقلتها في أكثر من مجال. وش الجانب السلبي اللي أنت كنت تشوفه؟
0: إيه،
1: حاب أنك توصله.
0: ما راح يكون أحرص على وطني إلا السعودي. أنا ماني عنصري بس هذه الحقيقة. أنا أذكر في مرة سفينة كنت فيها رموا 80 طن سمنت موية، مواد كيماوية في الموية. الرئيس قال لي وقع الورقة، قلت له ماني موقع. قال لي يا خلاص انت رح داخل السكن وارمي، وحنا بنرميها والسفينة ماشية وحنا ماشيين والسمنت يكب. هذا البحر هذا أنا آكل منه، أسبح فيه، ثروتنا فيه. زين، تتكلم الشعب المرجانية من أصعب الكائنات نموا في الكوكب هذا كله. تنمو في السنة ملي واحد، يعني أنت تنتظر مئات السنين حتى تكون لك طبقة مرجان. تجي أنت تجدع هذه كلها فيه. فكنت سعودي الحالة في السفينة ما تقدر تتكلم، بينما لو كنا 6 والله غير نجلد الرئيس ذا والله العظيم.
1: رغم انك رفضت التوقيع.
0: قال لي ادخل السكن، ادخل السكن، ما كانك شفت شيء. وإلى يومك انا كاتب ايميل من ذاك الوقت، كاتب ايميل في الشركه والايميل مصور، وذكر الايميل في كذا بودكاست من قبل. قلت لهم انا حاولت اني اشتكي بس ما عرفت وين الطريق. زين، فقلت لهم في يوم ان شاء الله راح اقابل احمد بن سلمان وراح أذكر له هذا الشيء يعني. فأنا ودي إنه يكون في سعوديين كثيرين، ودي إنه تكون منافسة شريفة بين السعوديين، على الأقل هذه وطننا، هذه ديرتنا، هذه
1: بنحافظ
0: إرثنا
1: بنحافظ.

0: طبعا اكيد فيهم خير الاجانب يعني، ما اقول لك انه كلهم سيء، لا لا لا الله حق، في اجانب ساعدوا وساهموا في بناء ونهضة المملكة، الله حق في اجانب تعلمت منهم. بس برضو لما نجي للوطنية ما حد يقلب السعودي فيها.
1: يا سلام. قررت انك تفتح فرع ثاني لشركتك، وقلت ان في احتياج جدا كبير، وجاك اخترت وجهة ثانية في الغربية.
0: ايه
1: كانت او العرض اللي جاك كان في جدة، بس انت قلت لا. وين المكان اللي قررته؟
0: المكان اللي اخترته اكيد وجهة العالم الجاية، تتكلم انت الساحل الغربي من أملج الى نيوم. يعني هذيك ساحات راح توفر الكثير من الفرص الوظيفية، الكثير من فرص الأعمال كبزنس كتجارة، فلازم الناس تتوجه من الآن لها إيش الطريق اللي وديني لها، سواء على صعيد بزنس أو على صعيد وظيفة. لازم من الآن أركز إيش الشهادة اللي بتخولني أن أنا أكون هناك.
1: مشروع البحر الأحمر.
0: إيوة. إيش المتطلبات هناك، التخصصات البحرية بشتى أنواعها راح تكون مطلب هناك. أيا يكن التخصص راح تكون مطلب هناك، هذه خذوها مني الآن. لأنه تعداد الفنادق والمنتجعات والجزر اللي موجودة هناك إلى الآن ما في إحصاء للهدف النهائي كم عددها بيكون. فهذا راح يخلق فرص كثيرة، سواء على صعيد وظيفة أو على صعيد تجارة.
1: جميل.
0: فأنا فكرت أني أروح من الآن هناك حتى أنت تكون برضو من المؤسسين في البداية،
1: السباقين يعني. هناك. إيه. طيب نجي للنقطة الأخيرة والمحور الأخير، هو أسئلة المتابعين، كومنتات كانت. في أحد يسأل يعني يقول إن من الأسئلة اللي لقينا موجهة لك بكثرة، إنه من عمر كم أبدأ، وهل في عمر تقول لا والله وقف؟
0: طيب شوف، هو قانونيا أي شيء تبي تبتدي أنت من عمر 18. طيب فهناك هم هذول دراسات بربعد يحرصون عليه يعني، بس توجها تقدر تبتدي تتعلم الغوص من الآن كترفيه. زين تقدر تبتدي من الآن حتى تشوف هو يناسبك ولا لا. بس هو الدراسة من عمر 18، لكن أنا اليوم دربت ناس في الابتدائي، دربت ناس من المتوسط أنه يبون يأخذون توجههم من الآن. وأنا قلت لهم أنا أشوف أنه أنتوا أفضل شيء سوتوه تستثمر في نفسك من الآن، عارف توجهك، أنت تطلع من ثالث ثانوي عارف مجالك وين.
1: يعني خذها في البداية كترفيه، اتدرب. أيوة. كترفيه
0: كترفيه
1: والتخصص يكون بعد الثانوي.
0: حتى بغض النظر عن الوظيفة، بغض النظر عن الوظيفة، يمكن أنت ما يناسبك المجال مهنيا يعني، القوس حلو يعني. شوف أنا اليوم وأنا صاحب شركة لازلت أطلع رحلات بحرية وأغوص، لأنه العزلة جميلة، الهروب من الضوضاء هذا وصخب المدن ترى جميل يعني. شوف أنا قلتها قبل، دخولي الغوص كان من أجل المال، استمراريتي في الغوص مش عشان المال، المال الحمد لله اليوم موجود. نبي الله يونس عليه السلام جلس مئات السنين يلغي الرسالة على قومه، وواجه رفض وضغوطات منهم، فكان المهرب حقه أنه يأخذ سفينة ويدخل البحر. والهروب حلو أنه يكون هروب إلهي، مش هروب عشوائي، مو يقفل على نفسك الغرفة وعلى الجوال وجلس تفرج، لا لا، حلو أن الهروب يكون هروب لله. فنبي الله يونس لما راح البحر غرقت السفينة وطاح في الموية وابتلع الحوت
1: معروف القصة.
0: لما نواجه ظلمات كثيرة صار شخص أفضل. الحكمة اختلفت، طريقة الرسالة لما رجع يتكلم الناس اختلفت، العزلة دائما تغيرك.
1: فأنت تشوفها كعلاج يعني، وتجديد
0: لروحك. تجديد.
1: جميل. طيب أيضا في سؤال آخر، كم سنة أحتاج للوصول إلى الاحترافية؟
0: يعتمد على سرعة بديهتك أنت، يتفرق من شخص إلى شخص. فأنا أقول لك في ناس جلسوا 20 سنة نفس ما بدأ غواص هواء لازال غواص هواء،
1: خلاص اقتنع ومعد
0: ظروفه، ممكن ظروفه ما سمحت له، أنه مثلا كان متزوج مثلا زوجتين وعنده عيال من الثنتين.

0: هذه تبي وهذيك تبي، ما يقدر
1: يطلع. في ناس لا يقتنع خلاص 45,000 مثلا هذه
0: كافية
1: كافية. أيوه بالنسبة لي
0: في ناس كذا وناس كذا. أنا أنا جيت كنت أداوم شهرين في الإجازة، شهرين أطلع أكمل دراسة، أرجع البحر شهرين أطلع أكمل دراسة. أول 3 سنوات من الوظيفة كنت استثمرتها دراسة دراسة، عشان قبل ما تتزوج قبل ما تجيك التزامات وارتباطات أنت قدك مقفل كل الشهادات اللي أنت تحتاجها.
1: جميل
0: يا
1: جميل الحديث معك لا يمل.
0: يا ربي
1: دائما ما يقال الأوقات الجميلة تمضي بسرعة، سرقنا الوقت. كل الشكر لوجودك معنا ولقبولك الدعوة لهذه الحلقة الجميلة. نتمنى أن مستمعينا استمتعوا مثل ما احنا مستمتعين اكيد بالحوار معك. ضيفنا كان اليوم الاستاذ احمد الجابر، والشكر ايضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم ان شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، الى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق المضادات الهوائية.
5: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلينا
7: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
3: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة
9: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أنا أقفلها الكاميرا خلاص.
2: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
13: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق. الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
4: ملاعب في المونديال.
6: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية.
14: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
6: آراء صحفية.
15: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم 1.
6: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة.

0: من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام.
1: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصات إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال. معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان. انقضى الشوط الأول ونحن على مشارف الدخول في الشوط الثاني في مباراة المستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
3: أهلا سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا عبر أثير العربية FM أو يشاهدنا عبر البث المباشر. فعلا أمريكا تتقدم بهدفين دون مقابل. أمريكا تلحق حتى الآن بالمكسيك أصحاب الأرض أول الواصلين إلى الدور الثاني. أداء جيد للمنتخبات المستضيفة في البطولة. سالم تحدث عن ما حدث في الليلة الماضية، المكسيك 6 نقاط، الآن أمريكا 6 نقاط، كندا أيضا 4 نقاط وفوز كبير بالأمس على قطر، سنتحدث عن هذا الفوز كثيرا. أيضا معنا كثير مواضيع، سنتحدث عن تجهيزات المنتخب السعودي للمباراة، ولدينا أيضا تفاصيل من أمام الملعب المستضيف لمباراة المغرب اليوم أمام اسكتلندا.
2: نعم أحمد، لدينا تفاصيل من أمام ملعب ونافذة نطل فيها على مشاهدينا ومستمعينا، بإمكانهم الاستماع أيضا والعودة للبث في اليوتيوب والبث الخاص على حساب العربية FM في منصة إكس لمشاهدة كل ما هو جديد عن المونديال وفي المونديال. وقد نشهد اليوم أول 3 نقاط عربية في كأس العالم 2026. متفائل جدا بهذه المباراة.
3: كل متفائلين سالم اليوم بفوز المغرب وهو المنتخب العربي الأكثر ترشيحا لأن يصل بعيدا حتى في كأس العالم، أن يذهب إلى دور الثمانية وربما أن يعيد مشهد 2022 بالوصول إلى نصف النهائي هذه المرة.
2: بداية كانت قوية بالتقدم على المنتخب البرازيلي والثقة الكبيرة اللي كانت حاضرة في تلك المباراة والحضور حتى بالتعادل بنتيجة كبيرة، يعني نتيجة كبيرة هو التعادل مع المنتخب البرازيلي. أحمد أيضا سنتطرق لمباراة الأمس ونتحدث عن مباراة اليوم والمباراة الجارية حاليا ومباراة آخر الليل ومباراة بكرة، كل مباراة كأس عالم، كله كأس عالم،
3: كأس عالم مثير بصراحة.
2: نرحب بضيوفنا، رامي يعطينا نص
3: رامي طبعا مخرجنا
2: مخرجنا رامي حمزة اللي نوجه له تحية. نرحب بضيوفنا أولا بصانع المحتوى الرياضي عبدالله الأربش. عبدالله مساء الخير واشتقنا، وعودا حميدا
4: حبيبي سالم. أهلا وسهلا، مساء عليك وعلى أحمد بالخير وعلى جميع المشاهدين والضيوف،
3: حياك الله. وأيضا معنا من بيروت صانع المحتوى الرياضي مصطفى فرحات. مساء الخير مصطفى.
5: مساء الخير أحمد ولضيفك العزيز عبد الله ولسالم،
3: حياك الله مصطفى، منورنا اليوم ما شاء الله.
5: شكرا.
2: هو مصطفى أعطى المباركة للمنتخب الأرجنتيني بعد ما طلع معنا بشعار وتيشيرت المنتخب
3: اليوم، مدري حداد على مين، على قطر يمكن لابس أسود.
2: وتذكر حديثة جيدة في تلك الحلقة أحمد، ذكر أنه ميسي جاهز حتى بدنيا جاهز لكأس العالم.
3: ترى جاهز أكثر مما ينبغي ميسي.
2: فعلا بصراحة
3: ترى جاهز بزيادة. لكن أبدأ مع مصطفى وبالحديث عن ما حدث بالأمس مصطفى. يعني اليوم أمريكا متقدمة سأتحدث عنها، لكن أبدأ بالحديث عن قطر. يعني نمنا الصباح وإحنا زعلانين بصراحة، يعني أنا ما كنت متفائل أنه بيفوز قطر، لكن كنت متفائل بأداء جيد مثل ما حدث أمام سويسرا، لكن ما حدث انهيار من كل النواحي سواء ذهنيا بدنيا في النتيجة بطاقتين حمراء، كل هذا مؤثر. لا يزال أمل، لكن ما حدث في المباراة في شيء سلبي. لماذا خسرت قطر بالستة اسمع مصطفى؟
5: فعليا أحمد، يعني أنا ربما بعد التعادل بمباراة الأولى منتخب القطري حقيقة كان مفروض يأخذ نقطة أو دفعة معنوية كتير كبيرة، خصوصا أنه الهدف جاء بالوقت البدل عن ضائع، وكانت المباراة صعبة على قطر وقتها، وكان يعني

0: كان لما كان في معطيات بتشير انه ممكن يتعادلوا، خلينا نكون صريحين مع نفسنا. فانا كنت متوقع من لو تيجي انه مباراة كندا يكون التحضير الذهني اقوى من ذلك، ولكن يبدو بانه لم يكن التحضير لمباراة كندا بالشكل المطلوب. الفريق كان مهزوز منذ دقائقه الاولى، حتى لاعبي قطر تحسهم متوترين مع الكرة، وظهر ذلك كمان ايضا من خلال يعني طريقة اصطفافهم بالدفاع، يعني تحسهم احيانا تائهين. هلا طبعا هذا الشيء يعني احنا ما فينا بس نلوم قطر، بالنهايه جيسي مارش مدرب منتخب كندا عامل شغل كثير حلو بال4-4-2 اللي هو معتمدها، و و وبال وبال يعني خلينا نقول بالاستحواذ العنيف يلي عم يعمله كان بمناطق متقدمه من الملعب وبمنطقه قطر. ولكن اذا بدنا خلينا نكون كمان يعني حقانيين، فالبطاقات الحمر لعبوا دور كثير كبير بانه منتخب قطر انه يخسر المباراه. يعني انت طرد بالدقيقه 33، ثم مع بداية الشوط الثاني يعني تقريبا، يعني انت لو كان عندك امل انه بالشوط الثاني تدخل بدفعة معنوية كتير كبيرة، صارت اللقطة يعني اللقطة المحزنة والبكاء اللي شفناه والتأثر، وحتى يعني كانت لقطة هيك يعني إنسانية أكثر من أنها رياضية. وبالنهاية يعني قطر أنا بالنسبة إلي يعني ربما يعني كان ممكن افضل من ذلك، يعني خصوصا انه انت بالنهايه حتى لو انت خسرت 6 من كندا، فبالنهايه كندا هني كندا، يعني
1: بس
0: انت مش
1: لسه في
0: مطلوب.
1: أمل مصطفى ولا خلاص؟ يعني الستة هاي حتأثر ولا خلاص الفوز على البوسنة يأهل قطر؟
0: طبعا الفوز على البوسنه حيرجع يخلي انه في حظوظ لقطر، 4 نقاط عم تحكي بالنهايه، ممكن يتحقق افضل ثوابت. ولكن انا في شيء يعني بيهمني انه مش لازم لاعبي قطر لازم يتفادوا هذه الخسارة بأسرع وقت ممكن. أنا في شيء حابب أشير له، إنه لاعبي منتخب مصر خلال هذه البطولة وحتى مدرب مصر حسام حسن عم يصرحوا تصريحات إنه هني مستعدين، إنه هني طموحين بده يوصلوا نصف النهائي. بعض
1: والنهائي
0: الناس
1: حتى صح.
0: حتى النهائي، بعض الناس لما تشوف هالتصريحات تصير تسخر، بتصير يعني بالعكس. أنا بس شوف كمشجع إنه منتخبي عنده هيدي يعني
1: الرغبة
0: الاستعداد إنه والرغبة صحيح إنه عشان يلعب بهيدي الطريقة، وانه هو هيدي عقليته السليمة، فانا يعني بكون مبسوط. فهيدا الشيء لازم يكون من لاعبي قطر. هني خسروا 6-0، خسروا نتيجة كارثية، ولكن عنده مباراة البوسنة ممكن
1: نعم
0: يقلبوا فيها الامور بشكل
1: نعم
0: كلي.
2: نعم واضح. عبد الله أروح معك على المنتخبات الآسيوية في الجولة الأولى. ظهرت بظهور مميز بصراحة، فوز كوريا وتعادل قطر مع سويسرا وظهور اليابان وحتى أستراليا فازت على تركيا. إلى حد هذه اللحظة جولة ثانية مخيبة للآمال، المكسيك انتصر على كوريا، قطر خسرت بنتيجة كبيرة لم تكن لم يعني أسوأ الاحتمالات ما كنا نتوقعها، يعني حتى بعض الناس توقعوا 3-0 على قطر
1: والآن أستراليا خسران.
2: والآن أستراليا خسرانة.
3: أتوقع الجولة الأولى يعني ظهور بعض، خلينا نقول، في نتائج ممتازة وفي أداء ممتاز في بعض المنتخبات خدمتها ظروف المباراة، نهاية المباراة. يعني أنا أتمنى أن لا يحمل كلامي على شيء لا أقصده، لكن تعادل قطر قدام سويسرا كان يعني اللي شاف المباراة ومجرى المباراة كان يشوف أن سويسرا كانت ممكن تفوز 3-4، لكن خدمه في النهاية هدف طلعه بنقطة 1-1. بقية المنتخبات في آسيا، يعني خلينا نتكلم مثلا بالتحديد على كوريا واليابان، التطور اللي صار فيهم شيء يعني مهول جدا، خصوصا لما ترجع للتاريخ وتشوف خصوصا اليابان في بدايات كأس آسيا كانت يعني على ما نقول احنا بتعبيرنا حصلت نقاط، يعني ما كانت تفوز على منتخبات كبيره، كانت مواجهتها مواجهه اي فريق بسيط. شوف الحين وصلت الى وين، وحتى عندهم رؤيه اللي هي ان احنا نبي نفوز بكاس العالم في 2050. فالتطور اللي حصل في اليابان وفي كوريا من المفترض ان يدرس. وفي نقطه ممكن انا اشير لها ايضا، في عندهم دوري، مو متاكد اذا كان هو الدوري الاساسي او لا، لكن عندهم دوري مسمى 100 years vision، نظرة 100 سنة قادمة. فالدولة قاعد تتعب في كرة القدم، عندها حصاد حاليا وممكن في المستقبل نشوف أفضل وأفضل. المنتخب متطور الحمد لله، دونيس خدم المنتخب بشكل كبير أتوقع في التحضير، يعني حتى ما تشوف فيه العشوائية اللي كانت موجودة قبل في مع رينار، مع ما قبل عودة رينار. أتوقع المنتخب مع دونيس تطور جدا.
2: متفائل عبد الله من أمام إسبانيا بعد بكرة؟
3: هو الإشكالية إنها إسبانيا يعني، والإشكالية إن إسبانيا تعادلت في المباراة الأولى، هنا الإشكالية. فيعني نتفائل نقول إن شاء الله، نقول إن شاء الله

0: لكن علينا أن نكون حذرين وجاهزين.
1: نعم، أنا أذهب إلى مصطفى وأبني على سؤال سالم قبل أن نذهب إلى مباراة إسبانيا والسعودية، سنتحدث عنها بالتفصيل، لكن اللي صار مع المنتخبات العربية في المنتخبات الآسيوية عفوا في الجولة الأولى هو ضربة حظ ولا حماس الجولة الأولى، ولا اللي صاير الآن في الجولة الثانية هو الطبيعي؟ أي الوجهين الطبيعي؟ لما نشوف كوريا الجنوبية تقدم مستوى رائع في الجولة الأولى، نتكلم عن أستراليا أيضا تحقق 3 نقاط، نتحدث عن قطر أيضا تتعادل، أيهما الطبيعي؟ اللي في الجولة الأولى ولا الجولة الثانية؟
2: هلا احنا بعد ما خلصنا الجولة الثانية يعني
1: احنا الله يستر من الجولة الثانية، خلينا هنا
2: الله يستر من الجولة الثانية.
1: انا الجولة الثانية لانه في العراق مع فرنسا، في ايضا السعودية مع اسبانيا، يعني بصراحة خلينا على الستة حقت القطر الان.
2: انا بصراحة كنت شايف انه حقيقة بالعكس، انا شايف انه العرب او الاسيويين، مش بس الاسيويين، العرب حتى انه بالجولة الاولى كانوا سيئين الحظ شوي. يعني منتخب العراق بالشوط الاول ضد النرويج حقيقة لعبوا لعب ممتاز
1: صحيح.
2: وكانوا قريبين من انهم يسجلوا 2 و3 بالشوط الاول، ولكن صارت اللقطه يلي صارت من حارس العراق وطريقه تسجيل هالاند الهدف الثاني اللي له. نفس الامر حتى مع منتخب الارجنتين، يعني هن الجزائريين بداوا بشكل جيد جدا وحتى سجلوا هدف اوفسايد، وكانت يعني كانوا بادئين المباراه بزخم كثير عالي، ولكن بالنهايه معهم ميسي يعني الارجنتين، فهيدي اشياء ما لعبت لصالحهم. والأردن أيضا نفس الشيء مع النمسا، يعني أعتقد أنه كانت المباراة متقاربة نوعا ما، وكان ممكن من الأردن يعني هي في لحظات معينة بتفقد، يعني مثلا منتخب الأردن كان يعني بنفس زخمه بهاي المباراة مع النمسا، ولكن لقطة معينة خطأ معين بيخرجوا اللاعبين من حضورهم الذهني خلال اللقاء وبتصير اللي صار. شايف أنه بالجولة الثانية ربما هي طبعا مباريات أصعب، يعني بالنهاية عم تحكي السعودية وإسبانيا، ولكن حتى السعودية وإسبانيا يعني أنت لك تنظر الرأس الأخضر تعادلوا مع إسبانيا، ليش السعودية ما فيها تتعادل مع إسبانيا؟ بالعكس لو كان عندهم، لو إذا لازم يكون عندهم هيدي العزيمة اللي من شوي تكلمنا عنها اللاعبين السعوديين، إن إحنا مش بس نقدر نتعادل مع إسبانيا، إحنا نقدر نربح عليها مثل ما ربحنا مع الأرجنتين. فبكرة القدم لازم تكون موجودة هيدي العقلية، وحتى مباراة فرنسا والعراق يعني طبعا هي مباراة صعبة، وبالنسبة إذا بتحكي نظريا يعني التفوق حيكون فرنسي، ولكن انا اكره هيدي المصطلحات النظريه. وانا مؤمن بانه كره القدم لو هي منا لعبه جميله، يعني هي مش لعبه جميله، هي لعبه جميله لانها لعبه غير متقابله للتوقع.
1: صحيح، لكن انا جالس اشوف المباريات الاسيويه في الجوله الثانيه وكانه في احد مستقصدنا، يعني احنا الاسيويين، يعني نتكلم عن السعوديه مع اسبانيا، نتكلم عن ايران مع بلجيكا، ايضا العراق مع فرنسا، وأوزبكستان مع البرتغال، يعني منقين على الصينية، يعني كل فريق الأقوى.
3: مصر ما أبيه مع كرسود،
1: مصر مجموعة الأفريقية، يعني نتكلم عن المنتخبات الآسيوية تحديدا. كل مباريات المنتخبات الآسيوية صعبة.
2: هولندا مضمون.
1: عبد الله،
2: لا عم أقول هن المصريين عندهم ميم أنه كده كده ماتش نيوزيلندا مضمون.
1: الله يستر من ماتش نيوزيلندا. أنا متمني مصر صراحة تحقق أول انتصار، لكن نكمل حديثنا عن المنتخبات الآسيوية سالم في نقطة.
3: أول شيء نذكر أنه انطلق الشوط الثاني بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنتخب الأسترالي بنتيجة تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل لا شيء، وننتظر الكاميرا تجيب وزير الصحة الأمريكي اللي في منافسة بينه وبين الأستراليين اللي معارضين بشدة بصراحة. إذا جات الكاميرا بنقول المعلومات، ما جات الكاميرا نكمل على
1: بكرة تلاقي مصطفى دور على الموضوع سوى عليها محتوى يطلع حلو.
3: ليه بصوا عبد الله ممكن في التيك توك
1: عبد الله برضو عبد الله بس أشوف
3: وزير الصحة
1: خفف محتوى والله.
3: والله عبد الله
1: ها في عين صابتك يا عبد الله.
0: لا أنا شوي مريح في الفترة الأخيرة.
1: ما في تريح لأن وقت ذروة السباق الآن.
0: صحيح، هو الموسم المشكلة.
1: إيه لا إن شاء الله نشوف بعد الحلقة فيديو جديد إن شاء الله. وعدنا
0: ان شاء الله،
1: احنا من متابعينك طبعا معنا. نتمنى ترجع
3: عبد الله
0: حبيبي. لا ان شاء الله
3: انا ودي اروح معك نطلع من المنتخبات الاسيويه ونروح على المنتخب المكسيكي الذي ظهر في الافتتاح بكونيونس لاعب القادسيه جاركم هناك عندكم في الشرقيه، ظهر بهدف، والمنتخب المكسيكي يعني طلع بمستوى جيد، اول المتاهلين في المباراه الثانيه امام منتخب متطور امام كوريا الجنوبيه. كيف تشاهد وين بيوصل المنتخب المكسيكي في كاس العالم 2026؟
0: السؤال عندي انا
1: عنده
0: اي طيب اتوقع يعني المعلومه تقدر تاخذها الى 80% او 90%، المكسيك ما وصل ابعد من دور 16 في تاريخ كؤوس العالم. على كثر مشاركاته، على كثر على حب الشعب واللاعبين لكره القدم، ممكن اكثر من بقيه

0: المستضيفين، لكن ما تأهل أبعد من 16. ممكن نقدر نقيسها بأسطورة اللي وصل إلى كأس العالم السادس مثل السادس مثله مثل ميسي وكريستيانو. لكن هل النسخة دي من المرجح، على الأقل نقول من المرجح أنه هو يوصل بعيد، لأنه قاعد يقدم كرة جميلة، شفناه في المباراة الأولى، شفناه في المباراة الثانية، 6 نقاط. كوريا منتخب متطور جدا، تكلمنا عنه من شوي، لكن قدر يفوز عليه. وأتوقع أن مساره في الأدوار اللي بعدها ممكن شوي يساعده أنه يوصل إلى أبعد من دور الـ16، ممكن إلى دور الثمانية. منتخب متميز وقادر أنه يروح بعيد.
1: وبعدين حتى الجماهير المكسيكية والجو اللي قاعدين يصنعونه يعني خارج الملعب وحتى داخل الملعب، يعني بصراحة حبيت منتخب المكسيك أنا.
2: حتى الجماهيريين صحيح.
3: مدرب كوريا الجنوبية كان شكرهم بعد المباراة للجماهير المكسيكية، لأنهم كانوا عاملين أجواء وحتى كانوا عم يدعموهم يعني بالمدرجات.
2: يستحقون صراحة.
0: المكسيكيين شعب جميل جدا على فكرة يعني.
2: والله احنا على فكرة في احد اقترح علي قال لي خذ فيزة المكسيك وروح، بس انا ما رحت والله. انا يعني اندم الان ولا ايش؟ لان امريكا ما مش رح. لكن مصطفى اسألك عن المنتخبات المستضيفة الثلاث، مستوى رائع لامريكا، وهذا بوتشيتينو وكانوا عطاهم شيء جديد في عالم كرة القدم. شفناهم كيف تألقوا في الجولة الأولى والجولة الثانية.
3: من السكر للفوتبول فعلاً.
2: أخذهم فعلاً. اليوم صرنا نشوف يعني منتخب أمريكي جيد على أرض الملعب. حتى قبل المباراة كنا نتناقش أنا وسالم، منتخب رائع يعني، حتى المباراة الأولى مثالية، المباراة الثانية أستراليا ما ظهرت أبداً. المكسيك أيضاً مباراتين جيدة جداً. كندا تطورت ما بين مباراة أولى ومباراة ثانية. حتى المباراة الأولى اللي يرجع يشوف مباراة البوسنة، ترى كندا كانت أفضل بكثير يعني. لكن الآن أكثر منتخب ممكن أن يصل مين؟ المكسيك ولا أمريكا ولا كندا في هذه البطولة؟
3: هلا طبعا نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار المسارات اللي ممكن يوضعوا فيهم. يعني طبعا لما انت تلعب مثلا ايران غير لما تلعب برازيل او غير لما تلعب فرنسا بعدين بس تتاهل من دور المجموعات. ولكن مبدئيا انا اكثر منتخب فعلا لفت نظري احمد ومنتخب امريكا. بوتشيتينو فعلا عمل تغيير كثير كبير بعقليه الكره حتى داخل امريكا نفسها، ويبدو انه المشروع اللي كانوا هن عم يبنوه لكأس العالم 2026 فعلا عم يؤتي بثماره. من أكثر الأشياء اللي لفتت لي نظر هي طريقة بناء أو طريقة إيجاد أو بناء أو صناعة اللعب بالنسبة للمنتخب الأمريكي. هلا هني عادة بيعتمدوا على لاعبين كارتكاز أو كارتكاز دفاعي اللي هني تايلر أدمز وتيلمان. فمع توسيعهم للملعب هاللاعبين بيدفع لثلاث الدفاع اللي قالوا إنه يلعبوا تمريرات كاسرة للخطوط. على عكس بدل من انه يعتمدوا على صانع العاب متاخر، فاني قرروا انه نحن حنلعب تمريرات عبر مدافعينا الموجودين، بيلعبوا تمريرات طويله تمريرات قطريه بعيده احيانا للعمق احيانا لاطراف الملعب. فيعني اعتماد هيدي العقليه اللي هو اصلا كان معتمدها بتوتنهام وزرع داخل المنتخب الامريكي نفسه، فعليا هيدا الشيء مثير للاعجاب. كنا شفنا يعني هيدي النوع من الافكار مع لبوتشيتينو مع توتنهام، وفعلا كان أتت ثمارة بأنه وصوا وصيف تقريبا
2: دوري أبطال أوروبا صحيح
3: وقت ليستر سيتي ووقت دوري أبطال أوروبا أيضا لما
2: نهاية دوري أبطال صحيح.
0: معلش
2: تفضل
1: قول عبد الله.
0: إضافة بسيطة بس، أتوقع أن بدايات بوتشيتينو مع أمريكا ما كانت أفضل شيء، وكانت الصحافة يعني كانت شرسة جدا عليه، لأنه قال أن احنا هدفنا أن نوصل إلى إلى إلى يعني مركز ما وصلته أمريكا قبل في كأس العالم، وهي أساسا وصلت إلى نصف النهائي في 94. لكن نفس ما قال مصطفى، الفريق ممتاز جدا، الكرة سلسة جدا، في منتخبات فازت في الجولة الأولى كان فوزها يعني أوكي جيد نص ونص، لكن أمريكا من أكثر الفرق اللي استحقت فوزها في المباراة الأولى.
1: صحيح. فعلاً وظهرت بظهور رائع.
2: والآن نشير مرة أخرى للدقيقة 56، لا تزال الولايات المتحدة متقدمة بهدفين دون مقابل مع تألق لميكيني اللاعب اليوفي ومهاجم الفريق في البطولة.
1: بصراحة منتخب أسترالي منتخب غثيث يعني،
2: حتى في القارة يعني زعلان اللي جابوا يعني على قارة آسيا صراحة، ما ودي أفتح الموضوع
1: حتى يوم طالع في الإحصائيات والأرقام. يعني إحنا ودنا نتكلم عنه بس يا رجل لا كورة
3: ما في نتكلم عنه يا زلمة، ما في شيء
1: ما في شيء، خلينا نتكلم عن
2: حتى الجيل القديم. لا بالحديث عن أستراليا جيل قديم يعني، الجيل اللي كان زمان 2006 و2007 كان جيل حلو، ترها كان في عندهم 4-5 لاعبين يلعبون بالدوري الانجليزي، لاعبين معروفين.
1: تيم كاهل،
2: تيم كاهل واحد من اللاعبين اللي ما احبهم في حياتي
1: سبحان الله، وله شعبيه ترى في الوطن العربي.
2: انا بالنسبه لي ما كنت احبه، يعني هو حرم سوريا من التاهل الى كاس العالم في 2018 بهدف الدقيقه الاخيره يعني
1: فعلا. وعبد الله، انا بقول عبد الله شيء

0: قبل الحلقة كنا نتناقش، كنت أقول هذه مباراة يشجعونها المبتعثين اللي راحوا على أستراليا واللي راحوا على المتحدة الأمريكية.
1: مباراة المبتعثين.
0: ننتقل لمباراة أخرى ولأمل عربي جديد بصراحة، ومنتخب رفع راية المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 وظهر بظهور يعني مختلف من أمام المنتخب البرازيلي بوجه شابة بثقة عالية بتعادل كبير. المنتخب المغربي عند الساعة الواحدة سيواجه متصدر المجموعة المنتخب الاسكتلندي. عبد الله، كيف تشوف حظوظ المنتخب المغربي، وهل التعادل مع البرازيل بيأثر على ثقة اللاعبين العالية في هذه المباراة؟
2: والله سالم، أتوقع أن يعني في العادة احنا نقول يعني المغرب مثلا قدرت تتعادل مع البرازيل، لكن اللي شاف المباراة ممكن يقول البرازيل قدرت تتعادل مع المغرب. صحيح. مستوى اللي قدمت المغرب في المباراة كان ممتاز جدا، حتى كأرقام يعني خلينا نرجع ونقول لو ما كانت مثل البرازيل فما كانت، لو ما كانت أقل من البرازيل فهي يعني نفس المستوى. ففي نهاية المطاف التعادل مع البرازيل مع اسم البرازيل في كأس العالم أتوقع أنه دفعة معنوية أكثر من أنه سقطة. حاليا راح يلعبون مع اسكتلندا، فريق لاعبوه قبل في لما كانوا اقل من الوضع الحالي وفازوا عليه 3-0، فمن المرجح انهم يعني ان شاء الله الانتصار الاول خلينا نقول للعرب في كاس العالم راح يكون ان شاء الله في يد المغرب الليله ان شاء الله.
0: احمد ياشر، هذا توقع احمد 3-0.
1: انا متوقع 3-0، لكن
0: توقع فرق هدفين.
1: انا ارجع لمصطفى عن المنتخب المغربي. مصطفى، اتوقع انه عنده قصص، ما اعرف، قلبي يقول لي مصطفى عنده قصص عن بوعدي، عن غيره من اللاعبين. يعني
3: هو فعلا بوعدي انتشرت له قصص كتير يعني بعد المباراه.
0: مصطفى ياخذ القصص اللي ما انتشرت.
1: إيه هو يجيب القصه الان اول مره تسمعها في حياتك. تفضل.
3: لا ما خلص، ما خلوا عليه، ما خلوا ولا
1: ما خلوا فعلا، بس هو بحثوا عنه بزياده صراحه.
3: بدري نزلوا كل المعلومات. بس فعليا انا في تصريح لفتني بعد مباراه المغرب. هلا انا وعم بحضر المباراه حياتي كنت عم بتطلع هيك عم بحضر ومستمتع، كنت عم فكر انه قديش الاتحاد المغربي جريء انه يستبعد الرجراجي ويحط محله مدرب اخر قبل اشهر قليله من كاس العالم.
1: صح.
3: طبعا محمود وهبي هو كان له صيته يعني بعد ما حقق كاس العالم للشباب مع المنتخب المغربي، ولكن فعليا انه انت تتخذ هيدا القرار، يعني انا بالنسبه لي قرار جريء. ليش؟ لانه بالنهايه المغرب البطوله الماضيه وصلت نصف نهائي وعملت انجاز تاريخي، وهو هيدا المدرب يلي اوصلهم، فتروح انت تشيله قبل اشهر وتجيب مدرب جديد، فهو بصراحه كان قرار موفق جدا. والشيء اللي خلاني انا صراحه انبسط اكثر انه بعد المباراه محمود وهبي نفسه لم يكن راضي عن التعادل، حتى لم يكن راضي عن الاداء. قديش نحن هلا نحن هون عم نتناقش انه مبسوطين باداء المغرب، هو عم يقول كان انه لا نحن قادرين كنا نعمل افضل من ذلك، ونحن اخطانا هون واخطانا هون، وكانوا في لاعبين بيقدروا يتصرفوا باماكن محدده بطريقه افضل. فحقيقه هيدي العقليه اللي موجوده عند المغرب نحن محتاجين نزرعها ايضا بمنتخباتنا كلها. هلا انا عم بحكي عن نفسي كمان كمنتخب لبنان اللي اصلا ما تاهلنا على كاس اسيا.
1: يعين الله يعين الله
3: يعين الله
1: يعني كويس ما حدا قال لك احلق بس شنبك احلق لحيتك يعني.
3: لا ما بعملها هيدا.
1: شفت في ترند طالع على الموضوع.
3: ايه كان في ترند يعني، حقيقه يعني مجانين يلي قبلوا بهيك ترند بصراحه، لانه حقيقه الكره عندنا للاسف مش بنفس كره السله مثلا.
1: صحيح. لكن
0: احمد الملحق تعلقت وزير الصحه الامريكي ولا
1: والله كانه هو، انا ما اعرف شخصيا، انت اللي تعرفه صديقك انت.
0: لا لا مو هو.
1: لكن مصطفى يعني بالحديث عن المنتخب المغرب، انت قلت جرأة في اختيار وتغيير المدرب. صراحة انا واحد من الاشخاص كنت ضد تغيير الرقراق، على الاقل خليه بعد كاس العالم، عارف وحافظ الدرس، ليش تروح تفتي؟ وفي كرة القدم نقول اللي تلعب وكسب يعني اللي تكسبه لعبه، ما تغير، خليك على الناجح. لكن انا الجرأة الاكثر في موضوع لاعب مثل بعدي، يعني لاعب عمره 18 سنة ويلعب اساسي امام البرازيل في وسط في كاسيميرو وفي برونو جيمارايش، ما تشوفه كانت اصلا مغامرة؟ يعني لاعب 18 سنة ممكن أنت تنهي مسيرة هذا اللاعب في حركة اثنين من اللاعبين البرازيليين يودوه وراء الشمس وما عاد تشوفه مرة ثانية وتهدم هذه الموهبة، صح ولا أنا غلط؟
3: هلأ فعلياً بوعدي معروف كان كموهبة كبيرة، وعايز أقول لك نقطة مهمة أنه ميلان عرضوا، كانوا على ليل أعتقد أنه يشتروه قبل بضعة أشهر، عرضوا 30 مليون، تخيل عرضوا 30 مليون يورو ورفض العرض. ولكن أنت تخيل هلأ بعد اللي عملوا قديش رح يزيد.
1: الله رزاك
3: بالضبط. ففعليا هي كانت مغامره كتير كبيره من محمود وهبي، ولكن صحيح. انت محتاج تغامر لتحقق الانجازات الكبيره.
1: نعم. 100%.
0: ومحمود وهبي

0: محمد وهبي يعني شخصية جريئة يعني شاهدناه في وشاهدناه في كأس العالم تحت
1: انا كمان
0: الشيسان.
1: حابب الفت نظركم لشيء، انه اكتر لاعب عجبني بهذه المباراه بغض النظر فقط عن من كان اسمه بوعدي، انه بوعدي انه مزراوي نفسه انا حياتا اعجبني بهذا اللقاء، حسيت حالي عم بحضر لسفيان مرابط حرفيا، لانه طريقه قطعه للكرات، طريقه يعني الاجنحه البرازيليه نفسها، يعني فينيسيوس ما كان قادر يتنفس، عفوا رافينيا ما كان قادر يتنفس ابدا قدامه،
2: اختفى. صحيح
1: كان
2: صحيح
1: عم يلعب فعليا، كان عم يلعب بروح قتاليه عاليه جدا، يعني انا لو يعني انا ممكن كنت صنفه ايضا كان اداؤه توب 10 من 10 بهذا اللقاء، وكان من اسباب انه المغرب كانت عم تلعب بهيدي السيطره والهيمنه الثانيه باللقاء.
2: وبالنهايه اللي فاز بجائزه افضل لاعب في المباراه هو فينيسيوس جونيور،
0: والله
2: تألق اللاعبين المغاربه.
0: المفروض انه ناخذه كمحور
2: نسأل
0: الجوائز
2: عبد الله
0: الجوائز
2: الاربش عن هذه النقطه.
0: عبد الله حاب تعطي في هذا الموضوع ولا نخليه بعدين؟
3: انا ما مره ابدا التفت لموضوع الجوائز، لان هي يعني لما ما يصير عندك مخرج سلمها لاي احد، مثلا بارز اسم معين ولا مسجل الهدف، ولا سواء كانت جوائز فرديه في المباريات او الجوائز حتى اللي هي الجولدن بوتس وهالاشياء، عفوا الكره الذهبيه و يعني الجوائز انا لا التفت لها، ولا انا في مباراه السعوديه والاوروغواي مثال يعني
2: اعطوها لفالفيردي. هم يقولون انه التصويت يعني صراحه وغريب يعني كيف
0: وكان كره القدم بدات تتحول الى تسويق فقط، تسويق ومال.
2: هي تحولت خلاص
0: يعني
2: تحولت من زمان
0: يعني
2: من سنوات.
0: اتذكر انه في عبد الله كان له مقطع عن اللاعب كريس وود انه كسر رقم دروكبا وكان مشارف قبل ما يكسر رقم دروكبا، فكريس وود من يعرفه ومن يعرف دروكبا، فهمت يعني؟
2: إيه لأن
0: ما كان
2: سوق له بشكل جيد.
0: ايوه فعلا هذا اللي وصلنا.
2: لكن بالحديث عن موضوع الجوائز سالم على ثواني، يعني الجوائز الان مو بس ظالمه، هي وصلت مرحله، ترى امس ضيفنا محمد البريكي ذكر نقطه مهمه، ترى الجائزه مو بس انه تروح لفلان وخلاص، ترى انا لاعب سعودي لما ارجع بعد كاس العالم وجايب معي جائزه افضل لاعب في المباراه، هذه ذكرى للتاريخ. القصه مو قصه بعد 90 دقيقه اخذت جائزه كاس وتصورت معاه، احكيها لاولادي، احكيها ارث. يعني الان في بعض الشخصيات العربيه مسجل هدف في كاس عالم سابق، لا يزال اليوم يذكر الناس انا سجلت هدف في كاس عالم سابق يعني. ويتم استضافته في القنوات على انه فقط سجل هدف، كيف هو جايب مان اوف ذا ماتش؟ فهي ارثها طويل المدى يعني، ما هو ارث لي مره واحده يعني.
0: والله الفيفا يعني تعبنا واحنا نعاتب احمد
2: صراحه يعني
0: صوتنا احنا غير مسموح لهالدرجه.
2: نعيد مره ثانيه يمكن احد يسمع، لازم يمكن نتكلم بلغه ثانيه يمكن بالاسباني.
0: بعدين يعني حتى فالفيردي ما احتفل فيها،
2: ما هو قال حرفيا في التصريحات قال الحارس السعوديه كان قوي جدا،
1: بعده راسه عم يوجعه من ضربه الشاومين.
2: اوه
3: وشفتي له تصريح جميل في موضوع الجوائز، يقول لك الفيفا تبحث عن البقره الحلوب في هالامور، من اللي يجيب لهم
0: من اللي صرح التصريح؟
3: فرانشيسكو توتي.
0: توتي انا كنت احسب تقول انشيلوتي فبدخل معاك على انشيلوتي على البرازيل. عرفت
2: لا ايطالي
0: ايطالي ايطالي الربط عندنا
2: سالم يحب الربط
0: بعيد المدى. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي الليله.
2: سنتحدث اكثر عن المغرب لكن
0: سنتحدث سنذهب الى الملعب في بوسطن، ملعب المباراه اللي بتحتضن مباراه المغرب واسكتلندا، مع زميلنا الصحفي الرياضي نزار الاكحل من هناك. بيجهز في اي وقت شباب، انتم خليكم جاهزين. اول ما نرحب بنزار سووا ميوت.
2: لا شاركونا اذا في عندهم اسئله ايضا لنزار من قبل الحدث.
0: لا اللي تعرف للظروف اللي في الملعب المحيطه، فاحنا نبغى نوجز. فوصلت الرساله. نذهب لمباراه اخرى، مباراه البرازيل وهايتي. مصطفى، يعني كارلو انشيلوتي كل الامال البرازيليه. كارلو انشيلوتي يعني هو حتى دخوله كمدرب المنتخب البرازيلي كسر رقم وحققوا رقم انه كاس العالم هذه 48 منتخب ما فيها ولا مدرب برازيلي لاول مره، يعني واعلى قيمه تسويقيه واعلى واعلى واعلى. في الاخير تعادل في المباراه الاولى.
1: نحن عم نحكي هلا عم يحضر سافر الافريقي عشان يعملنا سيناريو مش شايفينه بحياتنا يعني.
2: جدار الخروج المغلوب هذه.
1: خروج المغلوب بلش يضبطها من هلا.
0: امس صحيح. امس ضيفنا كرم عبد الله ذكر مصطلح عجبني، يقول انشلوتيات. في انشلوتيات بتصير. بس مباراة هايتي ما تحتاج انشلوتيات، يعني انت ما تحتاج لها خطه ولا اي شيء، ادخل وانت مغمض.
1: هيدا وقتها كان يلعب بالكوبا دل ري ضد فرق درجه ثالثه، كان يعملهم يعني حيعملها قدام هايتي مره ثانيه عادي.
2: كاس عالم هذا ما في مزح.
1: ما في مزح بالضبط. هلا انا بصراحه كنت انا عم بحضر مباراة البرازيل.

0: والمغرب كان واضح انه انشيلوتي هيك متوتر، يعني ضلوا ياكل علكي ضلوا ياكل علكي و
1: وذكرها في تصريحاته.
0: بالضبط، وذكرها بتصريحاته، وهو اصلا كان متعصب شوي هيك ومتنرفز على خط الملعب. حقيقة المنتخب البرازيلي، يعني انا لو بدي احكي نقطة هيك لفتت لي نظري بنفس الوقت، انه مين كان يتخيل لو قبل 20 سنة حنحكي لهم انه بمونديال 2026 لاعبين البرازيليين كلهم حيكونوا لاعبين بدنيين، ولاعبين المغرب لاعبين تقنيين ومهاريين. يعني تخيل المفارقة، اللي هو البرازيل هن اللي المفروض يكونوا المهاريين،
1: لفتة
0: وكان
1: جميلة
0: يقال عن العرب انه هن البدنيين.
1: فعلا،
0: فحقيقة
1: تبدلت التيشيرتات يعني.
0: بدلوا التيشيرتات بالضبط. فحقيقة يعني امبارح، يعني عفوا، المباراة الماضية كانت مباراة بدنية بامتياز لمنتخب البرازيل، لكنها كانت ضعيفة تقنيا بشكل رهيب، يعني بشكل غريب. لولا لقطة فينيسيوس اللي سجل منها الهدف، حقيقة ما كنت انا حفكر انه عم نحضر المنتخب البرازيلي. يعني وين الابداع اللي احنا نحضره عادة من البرازيليين نفسهم؟ بغض النظر انه انت عندك غير فينيسيوس، عندك رافينيا، رافينيا ايضا يعني عنده لمسات حلوة شفناها مع برشلونة، بس يبدو انه حالته الذهنية هالفترة منا افضل شيء. يعني كنا شفناه مع برشلونة كيف كان متراجع شوي
1: صحيح.
0: خصوصا بعد الإصابة. وحتى كان في ترند هلا، يعني في ترند كتير كبير، ما بعرف اذا ظهر امامكم بالبرازيل، ترند سخرية الجمهور البرازيلي من انشيلوتي انه ما عم يعتمد على اندريك. هو لا عم يعتمد عليه كان بريال مدريد، ولا عم يعتمد عليه هلا بالمنتخب البرازيلي. فهني مستائين انه فعليا ايجار تياجو ما لعب منيح، فليش انت ما لعبت اندريك؟ ليه ما
1: ممكن
0: اعطيته
1: يلعب في
0: فرصه؟
1: المباراة الثانية.
0: ممكن.
1: أندريك تحس إنه مسوي يعني ذنب كبير يعني.
0: لا لا، أنا
1: من
0: أتوقع أندريك سيكون أساسي في المباراة الثانية. عبد الله، أسألك سؤال يعني عن المنتخب البرازيلي، يمكن لأنه هو ما هو مرشح للفوز بكأس العالم اليوم، يعني ما في أحد مرشح البرازيل بنسبة 100% يعني، مثل فرنسا ومثل إنجلترا وإسبانيا، فممكن هذا يخليهم يروحوا بعيد لأنهم ما عندهم ضغط، كل دور يتقدموا أوكي شكرا، حتى ممكن يوصلوا لأبعد نقطة يعني.
2: غير مستبعد طبعا، منتخب مثل البرازيل بالارث اللي موجود فيه، بتواجد مدرب مثل انشيلوتي يشتغل بالادوات الموجوده معروف عنها يعني دائما، فلا تستبعد هالشيء. لكن يعني في رقم انا ودي اني اقوله يبين الوضع الحالي اللي وصلت لها الكره البرازيليه. انت لما تتكلم عن كاس العالم اول شيء يجي في بالك البرازيل، لكن في الجوله الاخيره لما فازت المانيا بسبعه على كوراساو سحبت رقم اكثر فريق او اكثر منتخب سجل اهداف في تاريخ
1: صح.
2: كأس العالم البرازيل، اصبحت المانيا ثم البرازيل في المركز الثاني. ممكن شيء يبين الوضع اللي وصل له البرازيل، لكن مع كل هذا لا يستبعد ابدا انه يعني ممكن تخدمه ايضا المسار انه يوصل بعيد، غير مستبعد.
1: نعم، سيبقى المنتخب البرازيلي واحد من كبار القوم في كأس العالم والمرشح دائما للوصول بعيد في
0: داخل
1: كأس العالم.
0: بالإرث والتاريخ والأنشلوتيات معه يعني في هذه النسخة. مخرجنا رامي، ضيفنا جاهز، نرحب معنا في هذه الأثناء من حرم ملعب المباراة التي ستحتضن مباراة المنتخب المغربي واسكتلندا، الصحفي نزار الأكحل. مساء الخير نزار.
3: مساء الخير سالم، مساء الخير احمد، وتحيه لكم ولضيوفك ضيوفكم وايضا لكافه المتابعين. انا في بوسطن، مكاني مباراتي اسود الاطلس واسكتلندا. الاجواء يعني كبيره جدا، الاجواء مختلفه الجماهير كما تشاهدونها مجتمعه. فضلت الابتعاد نوعا ما حتى اسمع جيدا اسئلتك.
1: نعم، اولا كيف ترى الاجواء؟ عدد الجماهير الاسكتلنديه سمعنا في بدايه البطوله انها جماهير ضخمه، الجماهير المغربيه ايضا شفناها في اكثر من فيديو في التايم سكوير كانت تكتسح المكان. اليوم لمن النسبه الاكبر من الحضور الجماهيري، للمغاربه ام البريطانيين؟
3: صراحه في هذا الشارع الذي يوجد مباشره امام ملعب جيلاد في بوسطن يعني ارقام كبيرة جدا، لا يمكن الجزم بمن هو أكثر، لكن بالنظر إلى تاريخ هذه المنطقة نيو إنجلند التي توجد فيها 4 أو 5 ولايات كبيرة متقاربة، هناك أمريكيون من أصول اسكتلندية، يعني أرقام كبيرة منهم يعني عديدون هنا يسكنون هذه المنطقة وهم من أصول اسكتلندية، فبالتالي أعتقد ربما بالأرقام ستكون الجماهير السعودية موجودة أكثر، لكن الجماهير المغربية أيضا شاهدنا أعداد كبيرة ما شاء الله، وكانت محتفلة جدا وما زالت تحتفل في هذا الشارع وتغني الأغاني المغربية، وخاصة هناك عامل مهم جدا أنها لديها ثقة كبيرة في منتخبها.
1: نعم.
0: نعم، أنا بودي أسأل نزار عن المنتخب المغربي والأمل العربي، يعني كلنا نتوقع ونتمنى ونتأمل أن يفوز في هذه المباراة، كيف استعداد المنتخب المغربي؟

0: مغربي، هل هو كامل الصفوف؟ أنا قاعد أشوف الآن لاعبين منتخب اسكتلندا يصلون إلى الملعب.
1: المنتخب المغربي خلال اجرى يعني تدريبه الاخير، والمدرب وهبي اكد بانه تقريبا سيعتمد على نفس التشكيل، وربما فقط تغيير واحد. هو الان الجميع حتى بالنسبه لوسائل الاعلام المغربيه ترى ان الطريقه التي لعب فيها بدون راس حربه يعني حقيقي، هو يفضل اللعب على الطريقه يعني ما يعرف به في هذا الزمن المهاجم الوهمي الذي يكون يؤدي دور في وسط الميدان، وقد قام بالمباراة الماضية هذا الدور سيباري، يعني نعرف قيمة هذا اللاعب. كان قد بعودته إلى وسط الميدان سيطر بالكامل المنتخب المغربي، شاهدناه على خاصة على الشوط الأول أمام البرازيل. وأيضا المدرب لديه مجموعة جيدة من اللاعبين، فقط ربما الآن حتى حكيمي الذي قد يتأثر نوعا ما نتيجة القضية وصدور القرار بأنه قراري في قضيته، لكن لا نعتقد بأن هذا الأمر سيجعل حكيمي يفكر في قضيته أمام المحاكم في فرنسا. مفهوم أن الجماهير المغربية فقط هذه الملاحظات، وقالوا نخشى على حكيمي من أن يكون ربما شتت الذهن نتيجة هذا الموضوع، لكن التشكيل هو جيد، يعني خاصة أن المنتخب المغربي وخاصة مع وهبي يقوم بإقحام الشباب، وشاهدنا تألق عدد كبير من العناصر الشابة خلال المباراة أمام
2: نعم. نزار، أسألك، ما هي آخر مباراة حضرتها قبل هذه المباراة، أو كنت متواجد فيها قبل هذه المباراة؟
1: قبل هذه المباراة كنت في سان فرانسيسكو 6 ساعات، يعني وآخر مباراة بين النشامة ومنتخب النمسا، فبالتالي كنت في الساحل الغربي وأنا الآن في الساحل الشرقي.
2: أنا ليه سألتك هذا السؤال؟ لأنه أنا بدي أسألك عن موضوع السفر والتنقل ما بين الملاعب. إلى أي درجة صعب نزار للجماهير، للاعبين وللصحفيين أيضا؟
1: أعتقد الأمر صعب فقط للصحفيين سالم، لأنك عندما يكون لك برنامج ثابت، يعني وحتى تقوم بحجز تذاكرك والفنادق منذ فترة، فأنت مجبر أحيانا على قطع ساعات طويلة في المطار. أنا مثلا بعد هذه المباراة إن شاء الله بحول الله سوف أتحول إلى الجنوب إلى أتلانتا قبل يوم من مباراة السعودية وإسبانيا لواكب هذه المباراة، وبعدها مباشرة أرجع إلى سان فرانسيسكو 5 ساعات. لكن الجماهير تقريبا مجمل المنتخبات لها مباراتين في نفس المدينة، يعني حتى نيو إنجلند المنطقة قريبة من بعضها، يعني عندما تقول نيويورك وماساتشوستس 2 ساعتين بالطائرة، اسكتلندا أيضا موجودة في نفس المدينة، المنتخب الأردني يلعب مباراتين في سان فرانسيسكو، الجزائر تلعب مباراتين في كنساس، تونس مباراتين في مونتيري، يعني الجماهير ستكون في معزل عن هذا التنقل، لكن هناك تنقل وحيد يكون طويل
2: لمرة واحدة.
0: أحد مشجعي جماهير اسكتلندا الآن اقترب من نزار.
2: نعم، نتمنى لك التوفيق نزار.
1: 40,000 ممكن يكون مشجع، فبالتالي الملعب تقريبا يتسع الى 70.
2: انا شاهدت احد التقارير لاحدى القنوات الاسكتلنديه او البريطانيه بالامس، وكان شفت الاعداد كبيره جدا، فعلا اكثر من 40-50 ألف شخص مجتمعين في مكان واحد. اذا ما كانوا في الملعب فهذا سيعطيهم اكثريه، لكن نعرف الجمهور المغربي ايضا يتواجد بكثافه.
0: نعم صحيح، ونتمنى انه الجميع يفرح اليوم نزار وكل جماهير المنتخب المغربي. شكرا جزيلا من بوسطن الصحفي الرياضي نزار لكحل، وسنكون معك غدا وبعد غد بحول الله. شكرا جزيلا.
2: شكرا نزار، وفعلا الأجواء جميلة في محيط الملعب سالم. يعني اللي يشوف الآن الأجواء صحيح هو يقول في 6 ساعات سفر.
0: أنا تعجبني براشات الجماهير هذه.
2: إيه هذه جميلة، لكن هو نزار صحيح كلمك عن 6 ساعات سفر وأشياء تعب والأشياء هاي، لكن الصحفي دائما يكون سعيد يعني في هذه التنقلات، فيها تعب جسدي لكن سيرويها بعدين لأولاده لأحفاده.
0: وطلت نزار دائما مختلفة، دائما شاهدنا عندما حضر أحد الجماهير الكولومبية مع نزار وذكر حتى توقعاته وكان توقع غريب يعني مفاجئ، عندما ذكر أنه المنتخب الكولومبي بناء على العاطفة، وبعد ذلك ذكر أنه المنتخب المغربي يتوقع أن يكون بطل لكأس العالم. هذه الأجواء جميلة صراحة، وتوصلنا هذه المشاعر. نعود لضيوفنا أحمد، نرحب فيهم من جديد، الصحفي الرياضي مصطفى فرحات وصانع المحتوى الرياضي عبد الله الأربش. الجماهير الاسكتلندية هناك قاعدة تحضر بقوة، هل ستؤثر على المغرب؟

0: تسأل مين انت؟
1: مصطفى.
0: مصطفى.
2: اوكي، انا بلا شك يعني كانت الجماهير عفوا الاسكتلنديه فعلا اول جوله إلا كانت جدا صاخب، يعني الملعب لهم عملوا صخب غير طبيعي،
0: صحيح.
2: وكانوا متفاعلين بشكل كتير كبير مع كل لقطه. وحتى انا كنت شفت انه كتير من القنوات العالميه، مش بس بامريكا بل بجميع انحاء العالم، كانت فعلا معجبه بهذا الاداء اللي عملوه الجمهور الاسكتلندي. فاعتقد بانه حتى الجمهور المغربي يعني عنده ايضا يعني عنده طريقته بالتشجيع، كمان طريقه حلوه، فحيكون بقدر ما هو مباراه مثيره للاهتمام بارض الملعب حتكون مباراه حلوه بالمدرجات ايضا.
1: نعم، قبل ما نختم على مباراة المغرب، أول شيء السؤال الأول هذا كان سؤال تقني عشان نشوف الصوت أحمد، فكنت نبغى أي أحد يدخل نتأكد
0: المسكرين
1: اسمه
0: ينتظرونك.
1: ننتظر. أنا ودي أتكلم عن قضية أشرف حكيمي، لماذا في هذا الوقت يأتي يعني المحكمة تبدأ تحدث وتطلع يعني أخبار ومعلومات ومواعيد، وبصراحة يعني وقت حساس ما كان له داعي.
0: إيش رأيك يا عبد الله؟
3: والله انا تفاجأت من كلام نزار، الاستاذ نزار الاكحل، لان انا ما عندي علم صراحه بالقضيه، لكن يعني ممكن شفنا لعيبه كثير كانت يعني لهم بعض الحالات المشابهه. دائما اللاعب لما يدخل الملعب، ممكن احنا لعبنا كوره بعد ونعرف هالشيء، يعني يعزل عن العالم الخارجي، يقدم مستويات ممتازه، يعني يقدر يوصل للمستوى اللي هو متعود انه يوصل له، ممكن بعض الاحيان تاثر عليه، لكن ان شاء الله انه يكون في معزل عنها. ولو صار انه هو ممكن يتاثر في الموضوع، اتوقع ان المغرب عندهم حكيمي لا يعوض، لكن عندهم اظهره ممتازه مثل صلاح الدين، انس صلاح الدين تقريبا اسمه، ممكن يلعب مزراوي وانس، لو كان ممكن، لو لاحظ عليه المدرب.
0: لا ما ان شاء الله ما في، ان شاء الله ما في
1: حكيمي لا يعوض. والله بصراحه
0: عبد الله ابقى معك قليلا. المنتخب المغربي المره الاخيره وصل نصف النهائي، هذه المره وين ممكن يوصل المنتخب المغربي؟ ممكن يوصل نصف النهائي مره ثانيه بدون عاطفه؟ طبعا بدون عاطفه.
3: قبل السؤال لي ولا المصطفى؟ معليش.
0: لا لك
3: اوكي. صرح فيها قبل البطوله سفيان مرابط، قال احنا وصلنا نص النهائي، والحين هدفنا مو بالوصول الى النهائي، احنا ممكن نركز او نحط تركيزنا على الوصول الى النهائي والفوز بالبطوله، شيء غير مستبعد، واللي شفناه من في اداء المنتخب في الجوله الاولى يبين هالشيء، ومثل ما احنا كلنا قاعدين نشارك في مسابقات توقعات يعني بيننا وبين اصدقائنا، انا عندي واحد من الشباب حط المغرب كبطل للمونديال. يعني
0: والله هذا لازم تجيبوا له،
1: لازم يطلع
0: حاشي بعد نهايه البطوله اذا فاز باللقب المغرب.
1: انا نتمنى المغرب يفوز باللقب، نتمنى كل المنتخبات العربيه تصل الى مراحل متقدمه. انا ودي احمد نتكلم عن كريستيانو رونالدو، ويعني نذكر بالنتيجه، نتيجة لا زالت على ما هي عليه توقعي. بتقدم الولايات المتحدة الأمريكية، أتوقع أنها ما بتنتهي 2-0
0: في هدف بيجي بس من هنا ومن هناك، ما أحتاج أي شيء، بس انتهي 2-0 بس.
1: الدقيقة 80 وتبديلين للمنتخب الأمريكي،
0: دست يغادر
1: فعلا نشاهد، يعني بنشوف لنهاية المباراة كم بيصير تغيير، ولا توقعك بيثبت على ما هو عليه؟ إلى الآن ما توقعت أنت نتيجة مضبوطة
0: ولا لا؟ توقعت يمكن مرة أو مرتين كانت.
1: وين هايتي بنما ولا
0: فرنسا توقعت 3-1.
1: أروح معك مصطفى، شفنا عادة المقارنات بين ليونيل ميسي والنجم كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو لعب بعدما ميسي يعني ظهر بمستوى عالمي يليق بكأس العالم، وبعد أن سجل 3 أهداف، هل يعني تألق ميسي أثر وشكل ضغط على كريستيانو رونالدو؟
2: أنا فعليا حسيت أني صغرت 12 سنة مثلا، ورجعنا لتايم لاين على الفيسبوك أيام 2015 من المقارنات يلي عم نشوفها.
1: يا سلام.
2: فعلا هي أثرت بلا شك، وحتى كريستيانو رونالدو نفسه داخل هالبطولة بشكل يعني عليها ضغوطات كثير كبيرة، خلينا نكون واقعيين، ربما هي ضغوطات أكبر من اللي عانيها ميسي بمونديال 2022، لأنه هو بالنهاية بعد ما شاف يعني منافسه اللدود يلي كان على مدار ال 15 سنة الماضيين عم يحقق البطولة، وهو داخل وبعده ما حقق البطولة اللي هو بيطمح لها، وهو اللي كان دائما يقول إنه أنت إذا ما حققت بطولة كبرى مع منتخب بلدك أنت لست أسطورة. لا، هو حقق اليورو طبعا، ولكن كأس العالم، يورو مش كأس عالم. فاللي صار فعلا إنه واضح إنه كريستيانو رونالدو منزعج، واضح انه كريستيانو رونالدو يشعر بانه عارف انت الفرصه، انت لما تعرف انه الفرصه عم تفوتك وهي

نفس الوقت فعلا عم تفوتك. فهي هيدا هي المعضله اللي عم يعيشها كريستيانو رونالدو. بعد المباراه خرج، يعني بعد مباراه الكونغو الديمقراطيه خرج دغري الى نفق الملعب، اللاعبين ضلوا عم يصفقوا للجمهور عم يحيوهم، هو دغري خرج. يعني عادات كريستيانو رونالدو لما يكون مزعوج، واكثر شيء كنا شفناه هيدي

0: ادلي بدلوك.
1: لازم ادلي بدلوك. انا شوف اللي جاي يصير من اللاعبين والصحافه البرتغاليه ايضا في زياده على رونالدو. يعني نعلم رونالدو ليس رونالدو 2015 وليس رونالدو 2017 وليس رونالدو 2018، هذا اكيد بلغ من العمر 40 سنه. لكن ما تحس حتى عبد الله انت ما تتفق انه صار في زياده مبالغه من الحمل على رونالدو؟ يعني رونالدو ما سجل مباراه امام الكونغو وما اهدر هدف محقق او هدفين او ثلاث نقول والله هو اللي ضيع. يعني تحس اصلا ما كان في صناعه فرص. حتى رونالدو واحد من 11 لاعب، العشرة الثانيين وين اللي هم مصنفين؟ يعني
2: أيوة. كنا نتحدث عن هذا النقطه اللي ابي اركز عليها،
1: الاجنحه اللي عفوا الاظهره اللي الكل يصفها بانه اللي تصنع الاهداف من العدم، كانسيلو وايضا مندش. اين فيتينيا وجواو نيفيز وبرونو نجم البريمير ليج، وين اختفوا هذول؟
2: هذا النقطه اللي انا بركز عليها يا احمد. يعني لو كان لاعب واحد ياثر بالسلب بهالشكل على الفريق كامل فالفريق يعني لا بركه به. يعني صراحه
1: صحيح.
2: يعني لاعب، شوفي انا مر علي مقطع من شخص برتغالي يتكلم يقول انا اذا تسالني انا، هذا هو يتكلم يقول اذا تسالني انا اذا ابي اشوف البرتغال بدون كريستيانو على المستوى الحالي انا اقول لك صح، بس تقول لي أشوف كريستيانو على الدكة أنا ما أقبلها. هو نفسه يقول يقول يعني رونالدو نقل البرتغال إلى مصاف الفرق الكبيرة. يعني لما تتكلم عن ما قبل كريستيانو ما كان البرتغال عندها الحضور الكبير مثل ما موجود حاليا. يعني حاليا لما تعد المنتخبات الكبيرة المرشحة للبطولة سواء لا تستطيع أن يعني تستبعد البرتغال. هذا كله تأثير كريستيانو في السنوات الأخيرة. مسألة يعني مباراة واحدة لا يظهر بالشكل الأفضل، ممكن حتى ممكن أكثر من مباراة، لكن أنا أتفق وياك أشوف أنه في يعني أصابع لوم تتوجه لرونالدو بشكل أكثر من
1: بقية اللاعبين.
0: يعني أنا أتفق مع أحمد، وهذه المرات القلاء اللي أتفق فيها مع أحمد على الصحافة البرتغالية وما تحدث عنه أنه الحمل كبير على كريستيانو رونالدو. وأختلف مع عبد الله أنه يعني كريستيانو أدى اللي عليه، ولكن هناك يعني حراك وخطط وضعتها البرتغال والإدارة الرياضية هناك في بورتو بنفيكا والأكاديميات والشغل اللي قاعد نشوف، وأنتجوا لاعبين كبار صراحة. يعني لو نقارن عناصر المنتخب الأرجنتيني وعناصر منتخب البرتغال، هناك جودة كبيرة في عناصر منتخب البرتغال. طيب. والدوري البرتغالي ولاد باللاعبين، وحتى دورة اللاعبين النجوم يعني في منتخبات، حتى فيكتور جيوغرس مثلا مع السويد وغيره من اللاعبين، يعني هذا اللي يحضرني الآن. دائما يعني البرتغال جزء من هذه الرحلة للنجوم. طيب. والأبطال،
1: وهذا ليس بالجديد طبعا، من سنوات من بداية أي لاعب برازيلي سابقا كان أول ما يمر على البرتغال ثم يذهب إلى الدوريات الأوروبية الكبرى. لكن أنا بدي أسأل مصطفى، بما أنه هو يعني واحد أنا أحسه من المتحملين على كريستيانو رونالدو، إحساسي الآن هو يقول لي صح وخطأ إذا كان هذا الإحساس. مصطفى، أنت تشوف لاعبي الأرجنتين وكأنهم مستعدين للموت من أجل ميسي، مستعدين أن هم حتى في تصريحاتهم نحن ذهبنا إلى قطر من أجل أن يفوز ميسي بكأس العالم. هذا لم يظهر من لاعبي البرتغال. شفنا بالأمس تصريح من جواو نيفيز وسط باريس، لاعب وسط باريس سان جيرمان، وكان يقول لا رونالدو لاعب عادي واحد من المنظومة. إيش اللي عادي يا أخي؟ كريستيانو رونالدو لاعب لا يمكن أن يتكرر، بغض النظر الآن على يعني مستوى اليوم، تكلم عن لاعب تاريخي. الأرجنتين عادي دي باول يسمونه بادي جارد ميسي، وهو ما هو زعلان، بالعكس هو مبسوط من هذا الشيء.
3: هو فعليا طبعا في اختلاف، يعني هذا بلا شك، بس احنا لازم ندرس هذا الاختلاف. ليش لاعبي الأرجنتين مستعدين يموتوا عشان ميسي؟ يعني فعليا ما في مصطلح بيوصف الموضوع اكثر من هيك. وليش لاعبي البرتغال ما بيعملوا نفس الامر؟ اعتقد بانه تاثير لاعبي تاثير ميسي الانساني على لاعبي الارجنتين كان اعلى وافضل بكثير من تاثير
1: رونالدو. كان يسرق منهم السندويتشات يعني ولا ايش يعني؟
3: لا مش هيك المقصد. المقصد انه يعني في جمله قالها تيري هنري، هلا طبعا هو تلقى انتقادات عليها،
1: اعتذر اليوم
3: يخليه يرجع يعتذر، ولكن انا شايفها جمله جريئه.
0: فهم غلط التصريح،
3: ممكن هو فهم غلط، ولكن انا شايف انه لاعبي الارجنتين بيموتوا عشان ميسي، عشان ميسي بيموت عشانهم، ولكن هل كريستيانو رونالدو بيموت عشان لاعبي البرتغال؟ انت اذا كريستيانو رونالدو يا رجل، يعني انا كنت شفت مقارنه انه والله كريستيانو رونالدو ما بيطلق تمريرات مثل ميسي، تمريرات من زملائه. فعليا هذا التقرير غير صحيح، انا قراته، يا ريت سجلت الملاحظات عندي. ميسي حرفيا بيتلقى مثلا على التمرير، تلقى بالجوله الاولى بعتقد 13 تمريره مقابل 12 تمريره لكريستيانو رونالدو، رقم متقارب. بمنطقة الجزاء كريستيانو رونالدو

0: تلقى 4 تمريرات، ميسي تلقى تمريره واحده، يعني هذا اذا نحكي عن تمريرات فقط. فبالنهايه شو اللي انتهى؟ انتهى انه كريستيانو ما سجل قدام، كان في قدامه فرصتين. هلا فرصتين فيها واحد يختلف قد ايه صعوبتهم، ولكن كريستيانو السابق كان حيسجلهم بلا شك. فهيدي المعضله اللي نحن عم نحكي فيها، انه كريستيانو الحالي ليس كريستيانو السابق.
1: يا سلام.
0: وانا كنت قرات مقال لنيك ميلر وهو صحفي ذا اتلتيك، مقال رائع بالنسبه له، هو وصف الحاله بافضل شكل ممكن، انه كريستيانو رونالدو ظالم ومظلوم. ظالم مظلوم لانه الناس كلها عم تعامله وكانه بعده عمره والله 20 25 سنه 26 سنه،
1: حلو.
0: وهو صدق هيدا الشيء، صدق انه انا بعدني قادر انا وعمري 41 سنه اعمل نفس القفزات يلي كنت اعملها سابقا، صدق انه هو قادر يعمل نفس التسديدات يلي هو كان يسددها سابقا. وظالم بنفس الوقت انه يا رجل يعني تقبل سنه الحياه، يعني عمرك 41 سنه، طبيعي مش يعني مش حضلك بنفس التركيز الذهني، طبيعي انك مش حضلك بنفس الحضور البدني. فهيدي المعضله اللي البرتغال عم يواجهوها ومش عارفين يلاقوا لها حل، لاقوا لها حل مع ميسي. وفعلا يعني كان هذا الشيء يعني من الاشياء اللي كنا نحن هلا عم نحكي فيها، انه هن مستعدين يموتوا من اجله. شو يعني مستعدين يموتوا من اجله؟ لانه يعني انه هن يعني هو ممكن ما يدافع اصلا ميسي بالمباراه، ولكن لاعبين الارجنتين حيدافعوا عن ميسي، بس هو يعمل اللمسات اللي هو لازم يعملها. فهي هي الفكره، انه رونالدو خلص لمساته بالنهايه لم تعد كما كانت مثل قبل، يعني وشيء طبيعي. وميسي بعد سنتين رح يصير في نفس الوضع، يعني
2: صحيح، ولكن وليس بنفس المستوى.
1: ايش
2: ميسي ده
1: طبعا على فكرة،
0: مع الأحمد
1: لا على فكرة بس مصطفى، حتى أكون أنا واضح وصريح، ميسي دائما دائما كان موهوب أكثر من كريستيانو، ميسي دائما كان أفضل من كريستيانو، ميسي دائما كان أسطورة أكثر من كريستيانو. حتى ما أقول إنه أنا جاي دافع عن رونالدو فقط للمدافع عن رونالدو،
2: لا لا لا،
1: أنا مقتنع تماما أن ميسي ألعب من كريستيانو رونالدو، مقتنع. ميسي هو أسطورة كرة القدم في التاريخ، ليس مجاملة ولا محاباة، ميسي هو الأفضل، هذه نقطة انتهينا منها. لكن أنا ضد هذا الهجوم الكبير على كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو لا يتحمل كل هذا الضغط. الرجل يعني ما تخيل أنه هو رونالدو هو محاب يسجل مثلا، يعني رونالدو هو البعض يصف رونالدو بأنه هو حاب يكون موجود في التشكيلة فقط حتى يكون موجود في التشكيلة، هو موجود حتى نذكر مارتينيز. لا يمكن أن أخرج رونالدو وأنا مطالب بتسجيل أهداف وعندي هداف التاريخ واللاعب اللي مسجل هذا الموسم تقريبا 40 50 هدف في الموسم.
2: معك انا في هذه النقطه بالتحديد، انه يعني اخذ ما اخذ، ولكن هذا الجدل دائما دائر في كره القدم ولا زال يثار، وممكن تقريبا احنا في نهايته، يعني هذه الرقصه الاخيره، يعني دائما نسمع هذا حلاوه في هذا الشيء. فيعني عادي، يعني لا تاخذ يعني الامور اكبر من حجمها احمد.
1: لا اللي صار لرونالدو كبير باليومين اللي راحوا، كبير جدا،
2: ووصلت المرحلة انه يقولون مارتينيز كريستيانو قاعد يضبط له عقد في نادي النصر، يعني وصلت لهذه المرحلة.
1: واحد
2: يعني
1: منهم كان مصطفى، الله
2: يعني، وانا متضامن مع كريستيانو،
1: ما احط على ذمتي طبعا.
2: انا متضامن مع كريستيانو على التفاعل اللي كان يعني منذ قدومه للدوري السعودي.
0: هلا انت عارف هلا شو لازم يصير بعد الهجوم يلي صار على برونو فرنانديش وجواو نيفيش، اذا فعلا كريستيانو رونالدو بينزل بوست
1: ما يلعبوا اساسيين،
0: لا مش ما يلعبوا اساسيين، لا انا ما اقصد انه اذا نزل بوست او فيديو بيطالب انه الناس او الجمهور البرتغالي بالتحديد يلتفوا حول المنتخب، انا رح احترمه جدا صراحه. يعني لو عملها قبل المباراه القادمه، يعني هيدي نوع من الشخصيه القياديه اللي لازم يظهرها كريستيانو رونالدو بالنسبه له.
1: فكرت انه ممكن انت تطالب رونالدو بان يضغط على مارتينيز بان يشرك ان يبقى فرنانديز ونيفيس على مقعد بدلاء.
0: انت عارف انا شو شفت؟ انا شفت تغريده انه كونسيساو الوحيد اللي بيحب رونالدو
1: رح يلعب اساسي،
0: لازم يضلوا يلعب اساسي.
2: انا بدي كان ننتقل موضوع اخر، ولكن اشعرك ان عبد الله في فمه ماء عن هذا الموضوع.
1: ختام عبد الله.
3: لا انا يعني اشفق على المجموعه الكبيره جدا اللي كانت، لا نقول اشفق يعني، بس يعني في مجموعه كبيره جدا كانت ترشح البرتغال بطله لكاس العالم، لكن اتوقع ان اي فريق تتواجد فيه مشاكل مثل اللي تتواجد في البرتغال حاليا من الصعب جدا ان يذهب بعيدا.
1: انتوا اثنين شايف واحد يتكلم والثاني يحط لايك، ارجع لكم في نهايه كاس العالم.
2: والله في توافق كبير.
1: ارجع لكم في نهايه كاس العالم، انا حصور اللقطه هذه واخليها عندي ذكرى.
0: هاي لايك مره ثانيه.
2: بعدين محور كريستيانو رونالدو عندما ناتي ياكل كل المحاور الثانيه بصراحه، يعني امس
1: لانه الاسطوره،
2: وكان اضافه دائما من الضيوف دائما، يعني حتى بالامس كان الزميل حمد البريكي ذكر يعني بإمكان الجميع العودة لها في اليوتيوب. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أحمد، شكرا جزيلا.

0: شكرا لضيوفنا الصحفي الرياضي مصطفى فرحات وصانع المحتوى الرياضي عبد الله الأربش والصحفي الرياضي اللي كان معنا من وزارة التحديات الأمريكية نزار الأكحل. شكرا لمخرجنا رامي حمزة ولكل من رافقنا خلال هذه الساعة ولمن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. المباراة فيها فواصل، احنا حلقتنا ما فيها فواصل، يعني من الأول للأخير كورة. نصل إلى ختام حلقتنا، على من نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبجهود باكستان. كما أكد ولي العهد السعودي تطلع المملكة الوصول إلى اتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب السعادة لهم حسب قوله. وبشأن عودة حركة الملاحة في هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. من جهة أخرى أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران مؤكدا أنه قبل ذلك. نقلت أكسس عن مصادر أمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم القيام بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. وبحسب المصادر فإن جولة روبيو ستشمل كل من الكويت والبحرين والإمارات دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل بشأن جدول الزيارة أو أهدافها. واصل جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران وتحديدا ما يتعلق بملف لبنان. وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى الحذر وتغليب مصلحة أمريكا. وبشأن إيران أكد فانس أن واشنطن قد تسمح للدول بالاستثمار في إيران، لكنه ربط ذلك بما وصفه بحسن سلوك طهران والتزامها بتعهداتها. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و 25 من يونيو الجاري. وقالت الخارجية الأمريكية إن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة دعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ

الحلم الأمريكي مستمر في التأهل إلى الدور الثاني للمونديال. والمكسيك تبلغ الأدوار الإقصائية رسميا للمرة العاشرة في تاريخها. وفي مباراة مزدحمة بالأحداث والقرارات، هزيمة عريضة تثقل كاهل القطريين في المونديال. نيمار وكاسيميرو تحت المجهر بعد بداية باهتة للبرازيل أمام المغرب. وأجواء مشحونة داخل معسكر البرتغال، ورونالدو يحاول التهدئة.

0: ليالي مونديال 2026 مستمرة، ورسميا المكسيك بلغت الدور الثاني بعد الأدوار الإقصائية للمرة العاشرة في تاريخها في المونديال. مباراة أمريكا أيضا، أمريكا ترافق المكسيك ثاني بلد مضيف، تلتحق الآن بالمكسيك بعد فوزها على أستراليا بهدفين. كانت قد فازت في الجولة الأولى على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف. إذا رسميا أمريكا والمكسيك إلى الأدوار الإقصائية، وبقي تحديد المراكز في المجموعات في هذه المجموعة. ورحبوا بضيفي تركي العواد ودوايت يورك. دوايت يعني يعتبر عبور منطقي لأمريكا الولايات المتحدة.
1: Yeah, I think from a host standpoint, when you host in such a major competition, وجهة
2: نظر العامة خاصة من هذه المنافسة الكبيرة، نتوقع من هذا الفريق التأهل للجولة التالية، وكل الفضل لأمريكا والمكسيك، كلاهما تمكنوا من التأهل من مباراتين وفوزين مباراتين، وهذا ما يرغب به أي مدرب مهما كان الفريق الذي يدربهم. الفوز مباراتين على التوالي هذا أداء استثنائي، وتأهلوا الآن لديهم الثقة الكبيرة في الجولة القادمة، والمدرب لديه رفاهية لربما أعطى استراحة لبعض اللاعبين، على الرغم أنه يرغب بيتأهل كأول في المجموعة، لا أعرف كيف ستكون القرعة. إذن نتيجة مدهشة، المضيفان تأهلوا وكندا على بعد خطوة من التأهل. إذن بشكل عام من ناحية البطولة، الفرق المضيفة يبدو أنها ستتأهل للجولة القادمة، وهذا أمر رائع. النتيجة جيدة الليلة، لم يكن مثاليا، ولكن النتيجة هي الأهم، وكما قلت فوزين من مباراتين، كل مدرب سيكون سعيد جدا بذلك، وأنا متأكد من أمريكا كلها سعيدة، وكذلك المكسيك سنراهم يحتفلون بالتأهل، ونتوقع حتى أن يصلوا إلى مسافات أبعد مع
0: مباراة. أنت متابع جيد لفريق أمريكا الولايات المتحدة، تتقابلون معه كثير، هذه أفضل نسخة لهم في لفرقهم في المونديال؟
2: I'm not so sure this is the best. لست متأكد أن كان الأفضل. عام 90 أو ربما كان مليء باللاعبين الدوليين ولعب مستوى أعلى. الآن لديهم بعض اللاعبين شاركون في الدوريات العالمية، ولكن عام 94 أعتقد أنه كان أكثر موهبة، ومع بوتشيتينو المدرب هناك في أمريكا، هو قدم جعلهم يؤمنون بتحقيق النتائج. نرى فريق الشاب ويتعلمون ويتقدمون حتى خلال المباريات الودية، كانت هناك علامات استفهام عن

0: بوتشيتينيو، ولكن يبدو أنه أصاب في التقدير في المباريات الهامة وتأهل، بالتالي أعتقد عام 94 هو أفضل بقليل.
1: جميل، تركي جودة في الفريق الأمريكي أم ضعف المنافسين التأهل بهذه الطريقة؟
2: يعني هي
1: تأهل مبكرة نقصد من جولتين.
2: هي صحيح، هي الجانبين مع بعض، يعني نعرف أنه المنظمين لحسن حظهم أنهم يرأسون المجموعات ويعني يتجنبون فرق الترتيب الأعلى، فلذلك لا يوجد معهم فريق كبير، ولحسن حظهم أيضا حتى بالنسبة للمكسيك يعني الفرق اللي جت من الصف الثاني كانت أقل، كان معهم المنتخب الكوري.
1: خلينا نحكي عن أمريكا لأن المباراة اللي تو انتهت ولقطتها معنا.
2: أمريكا بكل تأكيد مباراة الافتتاح كانت رائعة مع باراغواي، هذه المباراة من بداية المباراة هم مسيطرين على المباراة. في شيء غريب في هذه البطولة، كثرة الأهداف اللي تسجلها الفرق في نفسها،
1: العكسية
2: 7 أهداف إلى الآن في هذه البطولة، وأستراليا سجلت في نفس الهدف الأول، لكن بشكل عام المباراة توقعنا أنها تكون مباراة فيها جانب حبي أكثر، بما أن بين أستراليا وبين أمريكا، لكن كان فيها عنف كبير، كان فيها يعني كثير من المشاحنات بين الفريقين، وهذا مستغرب على أستراليا وعلى أمريكا غالبا.
1: مستغرب كمجتمعين،
2: يعني التنافس بينهم الرياضي ككرة قدم هي ليست الشعبية الأولى، لو تلعب أنت مثلا بين منتخبين يلعبون دائما في كرة القدم ويتقابلون، لكن هذه المباراة استغربت أنا هالشحن الكبير، بالذات في آخر المباراة كان فيه جانب شوي من تدخل الحكم في أكثر من لقطة، لكن الفريق الأمريكي هو الأفضل في هذه المجموعة.
1: فرص أستراليا ما زالت قائمة،
2: طبعا هو أستراليا حقق المباراة الأهم، فاز على تركيا 2-0، مباراة القادمة مع باراغواي، إذا جاء باراغواي وهو خاسر وخارج من البطولة أو وضعه صعب بكل تأكيد هذه بتكون جيدة. أستراليا كما نعرفه ما يركض كثير في الملعب، ولكنه يسجل بالمرتدات ويلعب بشكل عكسي. اليوم ما أعطى الفريق الأمريكي، سجل مبكرا، فلذلك المباراة اختلفت بالنسبة له. شفتهم قاتلوا الشوط الثاني، كنت أنا ودوايت نتابع في آخر المباراة، نقول ليش الفريق الأسترالي ما بدأ المباراة بنفس يعني هذه الشجاعة اللي يعني بدأ فيها آخر المباراة. وكثير من المباريات نشوفها كذا، نشوف الفريق يلعب مباراة في البداية بشكل غير جيد ويستقبل هدف أو هدفين، بعدها يتحرر ثم يلعب مباراة جيدة. نتمنى أن الفرق من بدري تلعب قبل أن تستقبل الأهداف.
1: يعني جميل. غوادالاخار كانت فأل خيرنا المنتخب المكسيكي الذي عبر منها إلى الأدوار الإقصائية للمرة 10 في تاريخ مشاركته المونديالية.
3: منتخب المكسيك يعود إلى مدينة غوادالاخارا، المدينة التي شهدت فوز بيلي بثالث مونديال له وللبرازيل. انتصار وتأهل ملأ البلاد فرحا، هكذا علقت رئيسة المكسيك بعد مرور المنتخب إلى الأدوار الإقصائية. منتخب التريكولور واجه الكوريين بألوانهم الاحتياطية، ألوان لم تكن عائقا أمام أصحاب الأرض لتحقيق الفوز والمرور من دور المجموعات للمرة 10 في تاريخ مشاركتهم المونديالية. لكن ورغم فرحة التأهل يبقى حاجز ثمن النهائي عقدة مستمرة دون حل منذ آخر استضافة مكسيكية للمونديال عام 1986.

0: خسارة إذن للكوريين الآسيويين الأصدقاء. تركي يعني وأنت حارس دولي سابق، الحارس كان مفروض يبقسها،
1: صحيح
0: ما يمسكها
1: 100%. لما يكون مجموع عدد من اللاعبين المتجمعين من الصعب أنك تسيطر على الكرة، وبالذات في يعني شيء مهم كثير بالنسبة للحراس، الكرة اللي تيجي ساقطة مش الكرة اللي جايتك بشكل مباشر، هذه أسهل في السيطرة عليها، لأنه أنت من يكون التايمينج عندك جيد تقدر أنت تأخذ كرة، لكن اللي جاية في الساقطة هذه من أصعب الكرات، لأنه مش بس توقيت، هي نازلة على تحت، فهذه أيضا تضغط عليك، ما كان موفق فيها. وشفنا إحنا حراس المرمى في هذه البطولة يعني يسرهم فعل خير على فريقهم ويعطونا نقطة أو ثلاث نقاط غير مستحقة أو العكس. فريق الكوري كان في المباراة رائع، لكن استقبل هذا بداية الشوط الثاني. وفي شيء ثاني مهم بتال، لما يخطئ الحارس ويتسجل فيه هدف يعني زي هذا الهدف، الفريق يحبط،
0: صحيح.

0: الفريق اللي ضده يتشجع ويصير يسدد من كل مكان ويعتقد أنه قادر على التسجيل. فخطأ الحارس مختلف عن خطأ اللاعب. إذا أخطأ الحارس في هدف زي هذا فريقه معنويا يهبط. شفنا نقول المنتخب الكوري ما رجع لآخر مباراة وكادنا يسجل التعادل، لكن أيضا حارس المكسيك كان بطل. صحيح. وقدرنا يتصدى. فعلا أخطاء ما تصير في كأس العالم، وشفنا يمكن 3 أو 4 أخطاء من حراس مش الستاندرد حقت كأس العالم.
1: صحيح. أيضا دويت أنت تعرف المكسيك جيدا، هذه ليست أفضل نسخة من المكسيك لكنهم يفوزون وبدعم جماهيري مجنون، وأنت تعرف المكسيك يحبون كرة القدم، يعني بلد تعشق كرة القدم مثل البرازيل ومثل بقية الدول التي يعني كرة القدم عندها في الصدارة. هل يمكن أن يمضي أكثر هذا المنتخب؟ هل يمكن أن يمضي أكثر الأدوار التالية أكثر من دور 32؟
2: أعمل ذلك كما قلت. الفريق المكسيكي يلعب على أرضه في غوادالاخارا، وهذه مو صعبة لأي فريق يخوض مباراة هناك. سجلهم في هذا الملعب ليس الكثير من الفرق تحقق نتائج جيدة هناك. نتحدث عن المكسيكيين في السابق الموهوبين مثل ماركيز ومشاهير كبار لعبوا مثلا في برشلونة، وحتى تشيشاريتو لعبوا مانشستر يونايتد، ولكن ليس لديهم هؤلاء النجوم الكبار الآن عدا خامينيز، ويبدو أنه الوحيد المتميز في هذا الفريق المكسيكي. لكن لديهم الزخم، حققوا فوزين مبارتين على أرضهم، وهذا ما هم بحاجة إليه للمباريات القادمة ولكي يتأهلوا الآن تلقائيا. المدرب ربما سيحاول إجراء بعض التغييرات في الفريق لمنح فرص للاعبين آخرين، ولكن يجب أن يكون حذرين، لا يريدون أن يخسروا، يريدون أن يكسبوا أكبر قدر من المباريات. هذا الزخم مهم جدا وتركيا يعرف ذلك، يجب أن يكون على دراية بذلك. وأعتقد أن الكل يحتفل في المكسيك والكل يتوقع منهم يصلوا المسافة البعيدة في البطولة، ولكن لست متأكد أن لديهم هذه الجودة. ولكن مهما لعبوا ضده على هذا الملعب سيجدوا صعوبة كبيرة جدا لتحقيق نتيجة إيجابية. الفريق لديه الزخم والدعم الجماهيري. صحيح. وهذه إضافة كبيرة لهم في
1: كوريا. لم يكونوا سيئين. لم يكونوا سيئين. أنت ضد الفرق الآسيوية ودوايت، ها؟ لا تحب الفرق الآسيوية.
2: بل أحبهم، ولكنني أحترمه كثيرا. ولكن الفريق الكوري ليس بالفريق السيء أبدا، ولكن كنت أتوقع أكثر منهم. ولديهم نجم كبير جدا عمره 33 عاما، ليس له نفس الأثر كما في السابق، وربما هذا سيكون يمتد أثره على الفرق، خاصة النجم الكبير لا يلعب بأعلى إمكاناته. كان يلعب مع توتنهام سبيرز والآن يلعب في أمريكا دور الأمريكي، المستوى أقل، فهو ليس كما كان. وكما نعرف من اللاعبين كثيرين لا يلعبون خارج كوريا. دائما أجد عندما تريد أن ترتفع المستوى الدولي والعالمي سيكون ذلك صعبا. صحيح. ولهذا منتخب كوريا يعاني.
1: صحيح. في مباراة أخرى مزدحمة بالأحداث ومليئة بالأهداف أيضا، هزيمة عريضة تلقتها قطر فجرا، هي واحدة من أكثر الأهداف في تاريخ الفرق العربية.

من الصعب اختصار ما حدث لقطر أمام كندا في نتيجة نهائية فقط، فالسداسية التي استقرت في شباك العناب كانت العنوان الأبرز، لكنها لم تكن القصة الوحيدة في مباراة ازدحمت بالأحداث من بدايتها وحتى نهايتها. المنتخب الكندي فرض تفوقه مبكرا وواصل توسيع الفارق هدفا بعد آخر، فيما وجدت قطر نفسها في موقف أكثر تعقيدا بعد حالتي الطرد اللتين قلصتا خياراتها وجعلتا مهمة العودة شبه مستحيلة. وبين أهداف كندا والبطاقات الحمراء شهدت المباراة أيضا إصابة قوية انتهت بكسر لأحد لاعبي المنتخب الكندي. وبين سداسية ثقيلة ونقص عددي وإصابة مؤثرة خرج المنتخب القطري من واحدة من أصعب مبارياته في البطولة مطالبا باستعادة توازنه سريعا قبل الجولة الأخيرة التي قد تحدد مصير مشواره بأكمله.

0: من أسوأ النتائج كما قلت في تاريخ الفرق العربية، ليست الأكثر أهدافا ولكنها واحدة من الأسوأ في توب 10 سيئات العرب في المونديال التركي. يعني قطر لم تلعب، هذا لا جدال فيه، ولم تقف يعني بشكل جيد امام مرماها، لكن الكنديين هل كانوا جيدين بما يعني يحسب لهم 6 أهداف؟
1: ابدا. يعني المنتخب الكندي، عشان بس نختصر الموضوع، هذا اول فوز له في كاس العالم في تاريخه. يعني هو ليس فريق لديه تاريخ كبير، ويمكن دوايت يعرف كندا جيدا وممكن يتكلم عن هذا الموضوع بشكل اكبر. فريق عادي جدا، شفنا المباراه الاولى كان سيء وكان اقل من المنتخب البوسني رغم انها على ارضه وافتتاح، ولكن المنتخب القطري فعل كل شيء سيء في كره القدم في هذه المباراه. وضع الحمل كله على المدافعين واللاعبين اللي هم أكرم عفيف وأدميلسون، اللاعبين اللي مفروض يستلمون الكرة يأخذون يعني يشيلون ضغط على المدافعين، كانوا بعيدين وحاولون يتجنبون الاحتفاظ بالكرة. لو شفنا الفريق، تكلمنا عن الفريق اللي يركض في المباراة، وتكلمنا عن الفريق المغربي اللي ركض 104 كيلومتر، كم تتوقع الفريق القطري ركض في المباراة؟
0: ركض في 18 بس،
1: 75 كيلو. يعني هذه لا يمكن تلعب في كأس العالم. كأس العالم إذا أنت تبغى يعني تصل لهالمستويات وتقاوم فرق يعني حتى زي المنتخب الكندي، على الأقل المفروض أنك أنت تركض من 100 إلى 105 هذه عشان تمشي. الفريق الكندي ليس فرنسا ولا إسبانيا ولا الأرجنتين، ليس بالفرق المرشحة يعني للذهاب بعيدا في هذه البطولة، ولكن المنتخب القطري لعب المباراة بتخوف كبير، تسجل في هدف مبكر، هذا صعب المباراة عليه، بعدين بدأت الأخطاء، 2 طرد وتسجل هدف في مرماه، إصابة إسماعيل كوني، طبعا نتمنى له الشفاء، الحقيقة كانت إصابة يعني مؤلمة لكل من شاهد المباراة، ولكن بشكل عام لم يسدد المنتخب القطري كرة واحدة على المرمى. جميل. فقط كرة خارج المرمى مقابل 32 تسديدة للمنتخب الكندي، يعني مباراة من طرف واحد. زي ما قلت أنت، المنتخب القطري لم يحضر المباراة.
0: ما تزال لديه فرصة؟
1: لديه فرصة بكل تأكيد. وقادر منتخب القطري اللي شفناه في كأس آسيا
0: بالأرقام لديه فرصة، المستوى الفني حتى فنيا كبيرة،
1: بالتالي احنا شفناه في كأس آسيا. يعني منتخب قدر يتفوق على أفضل المنتخبات، المنتخب الكوري كان موجود، المنتخب الياباني موجود، يفوز على البوسنة إذا هو لعب بثقة أكبر، لعب المباراة بشجاعة أكبر. أنا شفت أنه حمل الدفاع أكثر من لازم، فلذلك ظهرت هذه النتيجة. المباراة الجاية نتمنى أنه يلعب في وسط الملعب أكثر، يحتفظ بالكرة، حاولنا يكون هجوميا مؤثر أكثر.
0: صحيح. المباراة شهدت بطاقتين حمراوين، وشهدت إصابة صعبة جدا لعب الكندي، وشهدت هاتريك لجوناثان ديفيد اللي هو يعني أنت تحب الأرقام التاريخية في المونديال، فجوناثان أيضا دون اسمه بشكل كبير في تاريخ كندا في المونديال. دوايت، الكنديين أيضا يذهبون إلى بعيد، يعني تأهلوا، انتهى موضوعهم تقريبا.
2: لست متأكدا. أنا سعيد لأن البلد المضيف سيتأهل للجولة القادمة، ولكن هذا أكثر ما كنا نتوقع منهم عندما نرى القرعة بين السويد وبوسنا وقطر. الأفضل الفريقين هما كندا وسويسرا، هما المتوقع منهم أن يتأهلا، هذا ما حققه، ليس بالشكل الجميل، ولكنهم فازوا على قطر 6-0، هذه ستمنحهم المزيد من الزخم والتشجيع على أرضهم، بالتالي أتوقع أن يتأهل، ولكن فيما يخص الوصول إلى مسافة بعيدة في البطولة مع التقدم إلى الدور الأقصائي سيكون صعب، لكنهم حققوا المهمة وتأهل من المجموعة، وحالهم حال المضيف الآخر المكسيك وأمريكا، يريدون أن يضمنوا بطاقة التأهل إلى الجولة القادمة، وهم على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق ذلك، ولكن لا يمكن أن تنتقد كندا فقد أنجزوا المهم.
1: أنا أتصور أنه دور 16 يعني بيكون إنجاز، لا يعني إذا وصلوا دور 16 إنجاز كبير لكندا. تخيل أنك تجي للبطولة ما عندك ولا نقطة، يعني هم ما حققوا ولا نقطة قبل هذه البطولة، في الافتتاح حققوا نقطة، هذه 3 نقاط. فأنا دور 32 طبعا متأهلين له، ولكن أعتقد أنه دور 16 لن يكون، يعني لن يذهبوا أكثر من دور 16.
0: هذا عن المباريات التي لعبت أمس والفجرا واليوم أيضا في المساء، ولكن ماذا عن مباراة الغد بعد الفاصل؟

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: حياكم الله. سيضمن الفوز الليلة لأي من المغرب أو اسكتلندا صدارة المجموعة الثانية التي تتصدرها اسكتلندا حاليا. وسيجد المنتخب الاسكتلندي نفسه في بوستن أمام اختبار مختلف، إذ يتميز المنتخب المغربي بتنظيم دفاعي محكم وتشكيلة منضبطة مع أدوار هجومية بارزة لنصير مزراوي وأشرف حكيمي. ونبقى في بوستن، من هناك زميلتنا ليليان تنوري تلتحق بنا. ليليان، ما هي أخبار المغرب قبل اسكتلندا؟
1: مساء الخير بتال. يعني بشكل عام هو ابدا بطريقه مزح، هناك يعني مقوله ببوسطن قالوها لأهل بوسطن: اذا اردت ان تعرف قبل ان تستيقظ وتفتح عينيك صباحا اسال عن حاله الطقس، وقبل ان تشرب قهوتك اسال عن حاله الطقس، لانه الطقس هنا متقلب جدا. ولكن الحمد لله بالمباراه ستكون حراره تقريبا 25 ل 22. الجماهير المغربيه بتال يعني استيقظت اليوم على قصه اشرف حكيمي وقرار بحالته لمحكمة جنائية. هناك يعني دعم كبير لأشرف حكيمي واستغراب ويعني عن توقيت هذا القرار بالتحديد، لماذا الآن قبل ساعات أو اليوم قبل ساعات من مباراة التي يلعب فيها حكيمي بكأس العالم، أيضا ليست مباراة عادية. يعني لهذا السبب كان هناك الكثير من الاستنكار. أيضا سألت إعلاميين مغاربة كان لديهم نفس الرأي، وقالوا أنه لا يجب أن تكون الشهرة هي سبب باستفزاز الأشخاص أو إهانتهم بهذه الطريقة. يعني بالفعل رأينا أشرف حكيمي هو بالمرة الوحيدة التي يخرج عن صمته ويتكلم عن هذا الموضوع، وقال أنا الآن أستطيع أن أتكلم، انتظرت هذا الوقت كثيرا. قضية منذ 3 سنوات يعني تطال عائلتي وتطال أهلي وهي غير صحيحة. محامية أشرف حكيمي أيضا تكلمت، وكل العالم يركز، وأيضا اتحاد المحامين بالمغرب أصدروا بيانا، كل العالم يركز على التوقيت بالتحديد، لماذا توقيت هذا القرار جاء الآن بهذا التوقيت قبل المباراة. وطبعا يعني نحن رأينا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعم لأشرف حكيمي، ولكن ننتظر أن يعني يتم تصعيد الأمور أكثر بعد المباراة، يعني بيانات أو ما هنالك، لأنه الآن يريدون تهدئة الأمور كي لا تكثر الأقاويل قبل المباراة وتأثر على أشرف حكيمي وعلى زملائه بالمباراة.
0: جميل. على مستوى التهزية البدنية، على مستوى الحضور الجماهيري، كيف هي حال المغرب؟
1: قادم المغرب لا يعني كله جاهز بدنيا، لا ابدا ليس هناك اي اصابات. يحاولون يعني المدرب امس قال انه نحن نعرف انه اسكتلندا

0: لديها بنية جسدية عالية وجسمانية ونحن مستعدون لهذا. لن نغير كثيرا ولكن سنغير أسلوب لعبنا لأنه نستعد بطريقة أقصى من طريقة منتخب البرازيل. بتال اسمح لي أن أتكلم عن الجماهير الاسكتلندية. نحن قلنا قبل أنه هناك تخوف كثير منهم لأنه تارتان أرمي تأتي بعشرات الآلاف تلبس اللباس الرسمي والمزامير وتتجه كلها إلى الملعب. الأمس مساء توجه رئيس مركز شرطة بوسطن على التلفزيون العام للبلاد وقال للجماهير إذا أردتم التوجه إلى الملعب تجمعوا جانب الفانزون وسط المدينة هناك قطار مباشرة يأخذكم إلى الملعب لأنه ستضيعون 4 أو 5 ساعات من وقتكم إذا أخذتم وسائل التواصل أو وسائل النقل الخاصة وسائل النقل العامة من باصات وحافلات سريعة كلها فيها حضور كثيف لرجال الأمن بتال. 40 شركة أمن هنا بالملعب تؤمن هذه المباراة بتال، شرطة، جيش، FBI وشركات أمن داخل وخارج الملعب. يعني كلهم ينتظرون الجماهير التارتان أرمي الجماهير الاسكتلندية ويتخوفون منها.
1: جميل، شكرا ليليان. معلومات الثرية قبل مباراة المغرب واسكتلندا اللي انتظرها بعد أقل من ساعة من الآن. اسكتلندا طبعا تأهلت للمونديال 7 مرات ولا مرة نجحت في العبور إلى الدور التالي. هي أمام فرصة تاريخية إما ثانيا أو أولا حتى أو تذهب بورقة المرتبة الثالثة التي تسمح لثمانية يحتلون هذا المركز من أصل 12 فريق بالذهاب إلى الدور التالي. كنا قد تحدثنا عن اسكتلندا وتحدثنا عن المغرب التركي، لكن يعني كمتعاطف أنت مع المنتخب المغربي، ما الذي يخيفك في اسكتلندا؟
2: الانضباط، منتخب منضبط حقيقي. يعني منتخب مغربي هل ستضمن أنه يلعب زي أول 30 دقيقة أمام البرازيل؟ يعني حجم البرازيل، تخيل أنه 30 دقيقة 12 تسديدة للمنتخب المغربي. فهي المشكلة الكبيرة في المنتخب المغربي. إذا لعب بأفضل حالاته مرشح لأن يصل لنهاية كأس العالم، ولكن هل تضمن أنه يلعب بهذا المستوى بشكل كامل؟ هذا من الصعب أن تضمنه. فهو الشيء المخيف أمام اسكتلندا هو الأداء الغير منضبط من المغرب في بعض اللحظات والأداء المنضبط من المنتخب الاسكتلندي. لكن كمنتخب المغربي لديه إمكانيات غير عادية. لديه واحد من أفضل حراس العالم بونو، أكرم أشرف حكيمي واحد هو بالنسبة لي الأفضل ظهير أيمن. شفنا أيوب بعدي في المباراة الماضية جعل كاسيميرو يظهر وكأن عمره 50 سنة، يركض في الملعب بشكل خفيف بشكل رائع بشكل جميل. إبراهيم دياز والتمريرة والأداء رائع. صابيري، يعني لديه فريق متكامل، ليس لديه النجم الكبير، ليس لديه ميسي اللاعب اللي يقود الفريق، ولكن لديه مجموعة متكاملة وهذا ما تحتاجه في كأس العالم. لذلك أنا ما أخاف على الفريق إلا من حالة المود اللي تنزل وتطلع أحيانا، وشفناها في مباراة البرازيل أداء رائع في الشوط الأول، الشوط الثاني انخفض الفريق بشكل أكبر.
1: ستيفن كلارك دوايت مدرب اسكتلندا منذ 2019 غير الكثير في هذا الفريق. طبعا هو مر بتجارب عديدة ومساعد لأكثر من مدرسة تدريبية، واحد منهم مورينيو في مسيرته في تشيلسي كان مساعدا له. يبدو أنه يقدم فريق مختلف عن اسكتلندا التقليدية صاحبة القوة البدنية فقط والكرات الطويلة اللي تصيب ولا تخيب، يعني ما عندهم اللمسات. لكن الفريق اللي شاهدناه في الجولة الأولى أمام هايتي رغم ضعفها كان فريق جيد يلعب كرة قدم حقيقية.
3: أنت محق تماما. هو كان لاعبا أصلا كما ذكرت، عين مدربا لاسكتلندا منذ عام 2019، فكان له وقت طويل لبناء هذا الفريق. لكن هذه المباراة لا أعتقد بأن المغرب يمكن أن تمر بالتقلبات، لأن اسكتلندا خطير جدا، خاصة أنهم يرغبون بالتأهل للمرة الأولى، لديهم الزخم ولديهم الفوز، ويعرفون إذا ما ضغطوا على المغرب بسبب فلسفتهم القوية. ستيف كلارك كان مدافعا ويحب الجانب البدني، وبالتالي توقع مباراة بدنية عندما تحدث عن اسكتلندا ضد المغرب، لأن كفريق كروي اللاعب مقابل كل لاعب في الفريق فالمغرب أفضل بقليل فيما يخص جودة الكرة، ولكن الاسكتلنديون سوف يخرجون ويبذلون كل ما لديهم، ولديهم بعض اللاعبين أصحاب

0: خبرة جيدة وفازوا بمنافسات وهذا الشيء اللاعب هنا الاسكتلنديون لم يحققه. هو الآن لديهم لاعبين مثل رامنسون فاز بدوري أبطال أوروبا وفاز بدوري الإنجليزي ممتاز وتيني لعب في أرسنال مكتوميني مانشستر يونايتد آدمز على الأرجح سيشارك في إمكانهم تسبب مشاكل كبيرة جدا للمغرب وأعتقد بهذا سيكون اختبار حقيقي منتخب المغرب لا يمكن يتحمل الخسارة أما اسكتلندا سيكون سعيدة جدا إذا ما كسبوا نقطة منها فهنالك دوافع كبيرة جدا للفريقين ولكن لنا أن نتوقع مباراة شديدة وقوية من قبل الفريقين وربما هامش بسيط يرشح المغرب للفوز.
1: نعم كما ذكرنا البارحة طبعا المغرب واسكتلندا تقابلوا في 98 ونستعرض معكم الأهداف أمامكم صلاح الدين بصير وأيضا كاماتشو رأس الحربة كلهم لعب في الدوري السعودي سابقا. توقعك تركي المغرب واسكتلندا عطني توقع بس
2: 2-0 للمغرب.
1: دوايت
0: 2-1 المغرب.
3: And you?
2: Yeah.
1: صعبة على المغرب.
2: ننتظر.
1: صعبة.
2: لا تعطينا تفاصيل عطنا نتيجة.
1: صعبة.
2: نتيجة.
1: صعبة. ما أقدر أقول نتيجة يعني قلت لكم تحت الهواء. بس صعبة جدا على المغرب المباراة هذه تحديدا صعبة على المغرب. عاصفة من الانتقادات طالت أنشيلوتي ونجوم البرازيل قبل مواجهة هايتي بعد البداية الباهتة في المونديال.

0: البرازيل مقبلة على كارثة، أسوأ مباراة منذ الخسارة أمام ألمانيا بالسباعية. شهر العسل انتهى، أنشيلوتي رسب في الاختبار الأول. هذا جزء من عناوين صحف ومواقع رياضية برازيلية بعد التعادل أمام المغرب، وهو أول تعادل للبرازيل في الافتتاح منذ مونديال 74. أنشيلوتي لم يكابر وكان واضحا، نحتاج إلى بداية جديدة، تغييرات بالجملة مرتقبة على القائمة. بل يبدو أن قناعة الإيطالي بدأت بالتغيير قبل انتهاء مباراة المغرب. سانتوس، إيبانيز، كاسيميرو، باكيتا، تياغو لم يكملوا المباراة الأولى، وربما يكون على مقاعد البدلاء أمام هايتي في ثورة مبكرة من أنشيلوتي. من بين هؤلاء كان كاسيميرو أكثر اللاعبين المخيبين للآمال، هكذا وصفه النجم السابق روماريو، وهو العائد بقرار من أنشيلوتي بعد غياب عام ونصف عن المشاركات الدولية. الانتقادات طالت كذلك رافينيا وجيمارايش، ولكن بشكل أقل حدة، بينما نجا الحارس أليسون وقلب الدفاع ماركينيوس وغابرييل من سهام النقد بعدما قدموا مباراة جيدة. أما نيمار المصاب الذي فضله أنشيلوتي على ستيفا وريتشارلسون وبيدرو، فإن كانت عودته متوقعة في الأدوار الإقصائية يخشى البرازيليون أن يخرج منتخبهم مبكرا قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة. رئيس البرازيل لولا دي سيلفا بعد مباراة المغرب اقترح التعاقد مع ميسي للفوز بكأس العالم، ولا أحد يعلم هل كانت دعابة بريئة أم حقيقة يائسة.
1: دويت، خلينا أسألك بس عن لو كنت مكان أنشيلوتي بصراحة كمدرب البرازيل، تأخذ نيمار وهو بهذه الحالة إلى المونديال؟
2: Yes, I agree with his
3: نعم.
2: point.
3: الكثيرون سيخالفونه رأي، أما أنا فأوافقه رأي. أنا ما أنظر إلى منتخب البرازيل الأجيال المتتالية، فريق تابعته طوال شبابي كلاعب الأعجاب للكرة البرازيلية، دائما هنالك البريق، والنيمار هو اللاعب الوحيد حتى بعمر 34 عاما يستطيع أن يقدم تلك اللحظات الساحرة. لا أرى لاعب برازيلي عدا رافينيا وفينيسيوس جونيور لديه هذا السحر. البقية يلعبون في إنجلترا ولعب مباشر وهجومي، ليست لهم مهارات كبيرة. كاسيميرو كبر ولا يستطيع الجري كما كان في السابق، فأنت بحاجة إلى هؤلاء اللاعبين المتميزين ليقدموا هذه اللمسة، والبرازيل دائما كان هو الفريق الساحر. البرازيل من دون لاعب مثل نيمار ولاعبين

0: الماضي مثل رونالدو وريفالدو ورونالدينيو. هذه الأسماء أسطورية في الكرة البرازيلية. بالتالي من وجهة نظري أنا كنت سأأخذ نيمار لهذا السبب. ربما لن يشارك في كل مباراة ولا كل دقيقة، ولكن بلا شك في اللحظات الحاسمة عندما ننظر إلى هذا العام المميز هو الذي يستطيع خلق تلك الفرص. البرازيل بطلت العالم 5 مرات، هنالك آمال كبيرة معقودة على المنتخب. أنشيلوتي بالتأكيد لديه الخبرة كمدرب، وليس هنالك ضغط كبير جدا على أي فريق آخر مثل البرازيل. لديه شخصية كبيرة، يعرف ما هو متوقع منه وسيلتزم بخططه، لأن المدرب دائما يجب أن يتخذ القرارات الكبيرة والحاسمة، وهذا ما فعله مع نيمار.
1: تركي توافق؟ كمدرب محترف وعقلاني.
2: صح، أنشيلوتي يعني عقلية مختلفة عن بقية المدربين اللي دربوا البرازيل، فهو جاي من خلفية حقق البطولات، انضباطي. ولكن اختياره لنيمار له أسباب كثيرة. السبب الأول شعبية نيمار الكبيرة اللي تقلل الضغوط على المدرب لما يكون موجود. يعني
1: وهذه سلاح ذو حدين،
2: أنا عارف، بس أنه
1: يعني لو خسرت حيتهموك.
2: بس كمدرب أنا أبغى أبدأ البطولة قبل لا أخسر، ما أبغى الضغوط تكون كبيرة علي. يعني لو ما أخذ نيمار معه كان مباراة المغرب كارثية أكثر من كذا. لكن موجود نيمار حتى لو ما لعب أنا ألعب براحة، الفريق يلعب براحة. لكن لو قعدنا طول الوقت ليش ما أخذت نيمار، هو ما راح يلعب نيمار حتى لو ما أخذه. أخذه وما أخذه ما راح يلعب، يعني على الأقل في الجروب ستيج في البداية. لكن مع الوقت أنا يعني أتوقع أنه نيمار حتى لو شارك بشارك دقائق قليلة كمدرب، هو اختار انه
1: نيمار يمكن ما يلحق لدور 16 ترى على فكره. يعني ما يلحق لدور 16، ما يلحق ترى 32، ما يلحق الجوله الثالثه
2: هو
1: وتاخذه.
2: يعني انشيلوتي اخذه لتجنب الضغوط، ويعرف انه شعبيه نيمار شعبيه عاليه، فقال انا العب بدون ضغوط وامشي الامور.
1: طيب،
2: ولعل الامور يعني تمشي اذا وصلنا دور 16 ونيمار معنا. اعتقد ان هذا جيد.
1: اتوقع ان القرار كان اكبر من انشيلوتي.
2: ممكن بعد هذا يعني
1: ليس قرار أنشيلوتي.
0: لا أعرف وإن كان هناك ضغط على أنشيلوتي لأخذ نيمار، ولكن كمدرب هو الذي يتخذ القرارات. الأمر ليس فقط خاص بالشعبية، هو يجب أن يتخذ القرارات. من وجهة نظري
1: أنشيلوتي، البرازيل حتى رئيس الدولة يتدخل في المنتخب. يعني المنتخب الكرة عندهم هي كل شيء، الاقتصاد وكل شيء.
0: أنت محق تماما، وكما قلت هو اللاعب ذو شعبية كبيرة، ولكنه العامل المميز في الفريق. ربما لم يحقق كل الأشياء التي توقعنا منها، ولكن مع ذلك عندما يدخل ويلعب حتى اليوم هو من أفضل اللاعبين في العالم. فالمدرب اتخذ قرار كروي وليس قرار سياسي، القرارات كروية. واعتقد أنشيلوتي اتخذ القرار الكروي المناسب، ونيمار سيكون له أثر كبير
1: جدا. هايتي أيضا، هايتي تعرفهم أنت كويس.
0: نعم، هايتي فريق بدني من منطقة من العالم، لا توجد آمال كبيرة معقودة عليهم. هم سعداء فقط للوصول إلى كأس العالم، ليس عالم كروي، ليس مثل البرازيل كما ذكرنا، ولكنهم سيقدمون أفضل ما لديهم. فريق قوي، و مباراة ضد البرازيل هذا شيء البرازيل يجب أن تكون على دراية به. منتخب هايتي سيحاول أن يقدم أفضل ما لديه. هم يحاولون تحقيق إنجاز تاريخي.
1: أي مدرسة هذا الفريق كابتن؟ أي مدرسة برازيلية أرجنتينية يعني منكم أو أوروبية؟
0: كلا، يلعبون الكرة الأمريكية الجنوبية، ولكن بشكل بدني، يضيفون العامل البدني. ليس لديهم المهارات مثل البرازيليين، بالتالي يعوضونها بالجانب البدني. برازيل
2: أكيد، يعني البرازيل أقرب كثير.
1: طيب، تركت الهزائم الافتتاحية منتخب باراغواي وتركيا يحاولان اللحاق بالركب في سباق التأهل للأدوار الإقصائية. المنتخبان يدخلان للمواجهة المرتقبة وهما يدركان أن أي هزيمة أخرى ستضعهما في موقف صعب قبل الجولة الأخيرة في دور المجموعات. وبعد أن فرطت هولندا في تقدمها مرتين أزداد الضغط عليها قبل مواجهة السويد، ومع ذلك لا تزال تعد المرشح الأبرز لتصدر المجموعة السادسة. أما السويد ف

0: ستستمتع بلا شك باللاعبي تحت قيادة جراهام بوتر، وقد استهلت مشوارها بأداء مميز أمام تونس، لكن مواجهة هولندا يتوقع أن تكون اختبارا حقيقيا، لذا فإن الصلابة الدفاعية ستكون هي المرجحة. وتدخل ألمانيا مواجهة كوت ديفوار بثقة كبيرة بعدما دكت شباك كوراساو بسبعة أهداف لتؤكد استعدادها الكامل للمونديال، وتوجه إنذارا قويا للمنافسين، لكن مهمتها لن تكون سهلة أمام كوت ديفوار التي افتتحت مشوارها بفوز ثمين على الإكوادور في مباراة مثيرة. تركي، خلينا نتحدث من الأخير عن ألمانيا وكوت ديفوار. مباراة صعبة للفريقين، لكن في الألمان متقدمين بخطوة دائما،
1: بس هو كجودة. هو الجيد لما تجي أنت للمباراة الثانية، الفريقين محققين انتصارين في الجولة الأولى، هذا مريح جدا للفريقين، حتى التعادل بالنسبة لهم جيد، يعني ما راح يكون فيه مشاكل البداية الأولى في المباريات الافتتاح، دائما مرهقة للاعبين، في خوف، حتى شوف البرازيل متعادلة مع المغرب ولكن معقول مقبول، مباريات افتتاحية دائما مشكلة. الآن الأمور مختلفة، ألمانيا فائزة بسباعية، ساحل عاج حققت انتصار رائع جدا على الإكوادور، فالمباراة بتكون مباراة فنية بتنستمتع فيها، أنه ما في الضغوط الكبيرة الموجودة في الجولة الأولى، ما فيها الركض خلف النقاط. أنا أتصور أن التعادل قد يكون الأقرب، ولكن بكل تأكيد منتخب ألمانيا في المباراة الأولى كان ساحق جدا، ولكن ما أعتقد المباراة هذه بسهولة المباراة الأولى.
0: هولندا أمام سويد وايت، هولندا تعادلت مع كوريا، مع اليابان، أو اليابان هي التي تعادلت، لحقت بالتعادل، نقدر نقول فرطت، فهي الآن أمام اختبار صعب.
2: تماما، أعتقد بأن كومان سيخيب عمله بهيمنة منتخب هولندا طوال المباراة، أهدروا كثيرا من الفرص، وكان أعتقد أنهم بفازوا لكنهم سجلوا ضدهم في وقت متأخر وتسبب لهم بنكسة. الآن سيواجهون فريقا معروفا في كأس العالم يقدم أداء جيد، لديهم لاعبين معروفين في السويد، ربما يعرفون بأنهم يجب أن يقدموا أفضل ما لديهم، ولكن المباراة ستكون صعبة. هولندا لا يمكن تتحمل الخسارة، وسيكون بحاجة على الأقل لنقطة لكي تكون لهم الفرصة للتأهل بعد المباراة الأخيرة. الضغط على هولندا أكثر من السويد، والسويد قد تمثل خطرا بسبب جودة اللاعبين لديهم، لاعبين يلعبون مستويات عالية، بالتالي نتوقع مباراة مثيرة جدا بين الفريقين، ولا يمكن التحديد من اللي هو الفائز، ربما فقط هدف سيكون الفارق، ولكن هولندا تشعر بضغط كبير في هذه المباراة، والسويد في موقف جيد جدا بعد فوزها بالمباراة الأولى ومنحهم الفرصة الكبيرة لتأهل الجولة القادمة.
0: تركيا بارغواي، تركيا ماذا يمكن أن يقال عن المباراة؟ ليست مباراة جذابة بالمناسبة.
1: أنا بدي أتكلم عن السويد بسرعة. يعني السويد يلعب بدون أي ضغوط في هذه البطولة، لأنه أصلا هو جاء وكأنه يعني جاء بدعوة للحضور لكأس العالم. هو في تصفيات كأس العالم يعني من أغرب، أنا ما أعتقد أنه تاريخيا كان في فريق بهذا الشكل وصل وتأهل لكأس العالم دون أن يفوز مباراة واحدة في المجموعات، كان المركز الأخير لديه فقط نقطتين، ولكن للمرحلة
0: أفضلية التصنيف.
1: الأفضلية التصنيف هو دخل وفاز مبارتين وتأهل، فهو جاي ليستمتع فعلا. الفريق لم يخوض تصفيات حقيقية ولم يقاتل بشراسة للتأهل، فلذلك شفنا مباراته مع تونس كانت بالنسبة له هو جاي يستمتع. هذا ترى الفريق من أخطر الفرق، وشفنا يعني الفريق الدنمارك عندما لعب في كأس أوروبا وكان ليس متأهل بل جاء يعني بديل ليوغوسلافيا حقق البطولة. ففريق السويد بالنسبة لي هو فريق خطير، وممكن نشوف وجه آخر أمام هولندا.
0: ما عاد عندك وقت تحكي عن تركيا. شكرا، فاصل ثم نعود.

في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة

0: تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم. حالة من القلق والتوتر تسيطر على أروقة معسكر البرتغال عقب الأداء الباهت الذي قدمه الفريق وكريستيانو رونالدو أمام الكونغو في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. وأثارت النتيجة موجة من التساؤلات داخل الأوساط الرياضية في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن ما يدور خلف الكواليس بين اللاعبين، حيث زادت شقيقة كريستيانو رونالدو كاتيا فيرو من حدة الجدل بسبب انتقادها أداء المنتخب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تناقلته عدة صحف أوروبية مثل ديلي ميل، إذ كتبت نصا: نسوا كيف يمررون الكرة، أصبحت اللعبة كلها تدور حول التمرير للخلف، كأس عالم غريب، غريب جدا. وتناقلت وسائل إعلام أوروبية تصريحات فيرو التي اتهمت فيها زملاء شقيقها بإشارة غير مباشرة لبرونو فرنانديز بعدم دعمه بشكل المطلوب داخل الملعب، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا من قبل عشاق رونالدو، حيث وجه عدد منهم اتهامات لبعض نجوم الفريق بالتعمد في التقليل من دور رونالدو. وفي سياق متصل زعم الصحفي الرياضي البرتغالي البارز فيتور بينتو أن الوضع بات معرضا لخطر التحول إلى ما أسماه بين قوسين حرب أهلية داخل معسكر المنتخب، وأن كل انتقاد يوجه إلى كريستيانو يقابله رد فعل مباشر. كان رونالدو قد أشار أيضا على حسابه في إنستغرام بصورة المنتخب السعودي وقال: كلنا، كتب تحتها: كلنا متحدون، ردا على كل هذه الأخبار التي انتشرت بعد التعادل مع الكونغو. تركي، يعني أنا اللي استوقفني حقيقة تعليق الفني لزيدان على منتخب البرتغال، واستوقفني أكثر حديث بعض الجماهير أنه الأرجنتينيين يلعبون من أجل ميسي، وفي 2022 صرحوا فيها، قالوا سنلعب من أجل الأرجنتين وميسي، صرحوا في كل وسائل الإعلام. البرتغاليين يعني هل العلة في رونالدو أم هم المشكلة؟
1: طبعا رونالدو ليس لاعب شاب، وبكل تأكيد يحتاج إلى مساعدة اللاعبين اللي معاه، وهذا شيء أكيد. يعني المسألة أنه لا يستطيع الركض مثل السابق، لا يستطيع الصناعة لنفسه، لا يستطيع استخلاص الكرة، كثير من الأشياء اللي لا يستطيع فعلها، ولكن مجموعة اللاعبين والتمريرات اللي كانت يجب أن تساعده ما كانت موجودة. أنا حسيت أنه في المباراة كريستيانو كان معزول بشكل كامل، ما كان فيه تعاون من اللاعبين، لكن كريستيانو نجم وبكل تأكيد الكل يتحدث عنه. أنا شفت لقاء لتيري أونري تكلم عن كريستيانو رونالدو وقال أنه هو يضيع مجهود زملائه.
0: يعني فهو تيري هاري عنده موقف شخصي.
1: أنا أقصد أنه كريستيانو لعب جيد أو لم يلعب جيد هو حديث الناس، وهي طبيعة الأمور.
0: جميل. باقي عندي أقل من دقيقة. دوايت، يعني زيدان قال هذا الفريق يستعرض أكثر من أنه يلعب، هذا الفريق ليس، لا يوجد محد يسيطر على غرفة الملابس بشكل ممتاز، إما أن يفعلها مارتينز يسيطر على غرفة الملابس أو يفعلها رونالدو. هل مطلوب من رونالدو أن يسيطر على غرفة الملابس؟
2: كلا، المدرب هو الذي يجب أن يسيطر على غرفة تبديل الملابس، وعندما يكون لديك نجم كبير مثل رونالدو فالأمر يدور حول كيفية إدارة اللاعبين. أنا متأكد أن رونالدو له علاقة جيدة مع مارتينيز، يدرب معه لعامين، نعرف أنه لديه خبرة واسعة، وكل شيء يدور حول كيفية الإدارة. الكثير متوقع من البرتغال، ولكنهم لم يحققوا.
0: نتحدث أكثر قبل مباراة البرتغال الجاية في الدور التالي. شكرا لكم تركي ودوايت. تستعد بعثة المنتخب السعودي للمغادرة من أوستن إلى أتلانتا، حيث ستواجه أسبانيا هناك. وقبل المباراة خاض الأخضر السعودي حصة

0: تدريبية بقيادة دونيس شارك فيها جميع اللاعبين باستثناء عبد الرحمن الصانبي الذي واصل برنامجه العلاجي. تحولوا إلى نايف من أوستن، نايف ثقيل زميلنا والمفد العربية، واحد من مفدي العربية. نايف، عطنا علومك.
1: هلا فتان. علومي أول شيء بنبدأ بالمنتخب السعودي اليوم. طيب. يعني كان التمرين الرئيسي مغلق ولله الحمد الجاهزية بدنية عالية، تقريبا بعد 5 دقائق تغادر طائرة المنتخب إلى أتلانتا. أيضا اليوم بدأ توزيع التذاكر على الجماهير، التذاكر المجانية على الطلاب المبتعثين، يعني علما أنه القائمة محددة من قبل مباراة الأوروغواي، لكن يتطلب حضور المشجع إلى مقر التوزيع بشكل شخصي حتى يمنح التذاكر.
0: جميل.
1: في المقابل المنتخب الاسباني يمكن اهم
0: بشر المنتخب الاسباني، انت حضرت تدريباتهم، بشر عسى يعني يامين طيب ومتعافي، هو يعني ويليامز ولا يلعبون ان شاء الله.
1: لا، اهم خبر انه تصريح يامال قبل يمكن ساعه ونص اكد انه غير جاهز للمشاركه في التسعين دقيقه، وقال انا اصابتي اخشى من الانتكاسه ولن اشارك واحتاج الى الصبر، وهذا يعني خبر جيد للمنتخب السعودي بالتاكيد.
0: بس سيشارك في دقائق،
1: هناك يعني قلق، دقائق معدودة يعني وليست 90 دقيقة كاملة. ولن يكون بذاك الفاعلية، يعني بسبب أنه ذكر أنه يخشى على عودة إصابة العضلية من الانتكاسة، أنه هو غير جاهز الآن بشكل كامل. أيضا في يعني في ذكرت إحدى الوكالات أنه في قلق داخل معسكر المنتخب الأسباني بسبب خشيته من المنتخب السعودي، من ناحية أنه لو استمرت ضعف الفاعلية الهجومية في المنتخب الأسباني المنتخب السعودي قادر على كسب نقطة التعادل. هناك يعني قلق في هذا الجانب، ويمكن داني أولمو اليوم أو أمس صرح أنه نحتاج تسجيل مزيد من الأهداف. البعض فهمها انتقاص للمنتخب السعودي، هو لا، يعكس الحالة الموجودة داخل المعسكر والتركيز العالي على الجانب الهجومي والفعالية الهجومية.
0: جميل. في ما يخص تغييرات دونيس يغير من مباراة لمباراة، دائما بيصير في تغيير في المباراة الجاية،
1: بيصير في تغيير، لكن يعني تمرين الغد هو اللي بيكون، او تمرين الغد بيوضح اكثر التشكيله، بيكون في تغييرات بسيطه حسب يعني احتياجه الفني والتكتيكي، وايضا من الجانب الدفاعي ومنطقه المحور قد يكون هناك فيها تعديل، يعني فيها اضافات وتغيير.
0: جميل. طيب، على مستوى التذاكر يقولون في تذاكر زياده مباراه اسبانيا للجمهور السعودي، صحيح؟
1: غير صحيح، يعني اللي المعلن والذكاء، عشان كذا بالتالي في البدايه انا قلت لك انه القائمه لم يتم زياده التذاكر، هي قائمه معلنه من قبل مباراه الاورغواي، لم يتم زيادتها او الاعلان عن اي امر يتعلق بذلك، لكن اذا تسمح لي.
0: جميل.
1: الاتحاد السعودي يشتري تذاكر لعائلات اللاعبين والاجهزه الفنيه.
0: جميل، شكرا.
1: بناء على طلبهم.
0: شكرا نايف.
1: شكرا بالتالي.
0: الحلقه انتهت.

0: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أحييكم وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعناوين. رغم توقيع مذكرة التفاهم، الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عدم التوصل للاتفاق، مهددا طهران بأفعال لن تسعدها. ترامب يقول إن الصين استجابت لطلبه بعدم التدخل في حرب إيران، ويؤكد أن السفن تتدفق عبر مضيق هرمز بشكل لم يسبق له مثيل.
1: I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that.
0: نائب الرئيس الأمريكي ينتقد محاولات إسرائيل بالتأثير في سياسة واشنطن، ويدعو قادة بلاده لتغليب المصلحة الوطنية في أي سياسة أو خطوة. الخارجية الأمريكية تعلن عن جولة مباحثات إسرائيلية لبنانية جديدة في 23 من يونيو الجاري، فيما تل أبيب تؤكد بقائها في المنطقة الأمنية حتى استكمال مهمتها. جولة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. بداية هذه الساعة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قال إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لها السعادة حسب قوله. وبشأن عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. ومن جهة أخرى، أفاد ترامب بأنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أنه قبل بذلك.
2: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. I have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. We will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September, but we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the strait. But I asked him not to get involved. And then he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
0: وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال

0: أن مذكرة التفاهم مع إيران قد تمثل ما وصفه باستسلام إيراني غير مشروط. أكد أنه تفاوض من موقع قوة، واعتبر أن البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي لم يعودا فاعلين بعد الحرب. حذر ترامب إيران من عدم التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما. أضاف أن الحصار البحري كان عاملا رئيسيا في دفع إيران إلى طاولة المفاوضات، وحذر من أن إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كانت قد تقود إلى ركود عالمي. أيضا جدد ترامب انتقاده للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، واصفا إياه بالكارثي.
1: Who else could have done a blockade like that? I did a naval blockade where not one ship was able to get through. Some tried. They didn't, you know, it didn't last very long.
2: And it certainly brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
1: well,
2: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
1: Well, it really probably is unconditional surrender.
0: والدفاع عن مذكرة التفاهم جاء من البيت الأبيض أيضا، إذ أكد أنه يضمن عدم حصول إيران مطلقا على السلاح النووي ويطبق مبدأ أمريكا أولا. أضاف البيت الأبيض أن مذكرة التفاهم تستبعد سياسات الاسترضاء الفاشلة، وأكد أن الحروب التي لا نهاية لها أضعفت أمريكا على مدى عشرات السنين. نتابع الصورة من محيط منتجع بيرغنشتوك مع موفدة العربية نادية البلبيسي. إلى هناك، أهلا بك يا نادية. إذن أرجئت هذه الجولة من التفاوض، ولكن هناك جهود تتعلق بالمفاوضين يسعون لإعادة إحياء هذه المفاوضات. ماذا نعرف عن هذه الجهود، وإن كان بالفعل قد اقتربنا من إعلان موعد جديد للتفاوض؟
3: بالفعل حنين، حتى الآن البيت الأبيض لا يزال على قناعة بأن هذه الجولة التفاوضية التي أجهضت بسبب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله قد تعود في الواقع خلال الأيام القادمة، لكن قد لا تكون غدا أو بعد غد، لا نعرف بالتحديد. لكن هناك جهود من الوسطاء القطريين والباكستانيين وحتى رغبة أمريكية. يعني تحدثت عن تصريحات الرئيس ترامب قبل قليل التي تتراوح أحيانا من تهديد إيران، هذا الصباح عندما قال لن يحصلوا حتى على 10 سنت بالنسبة للأموال المجمدة إذا لم يكن هناك انتقال إلى المرحلة الثانية بعد توقيع مذكرة التفاهم، إلى الحديث على أنه بالفعل هو على ثقة بأنه قد نتوصل إلى اتفاق مع إيران. لذا الآن الحديث يجري على أن سويسرا مستعدة وهي تحتضن هذه المفاوضات. طبعا الصورة قاتمة لأنه إحنا في منتصف الليل الآن، لكن كنت أريد أن أريك بالفعل المنتجع خلفي. في تحضيرات، في تحضيرات أمنية أيضا. كان المفروض هذا الصباح أن أذهب ضمن وفد إعلامي من صحفي البيت الأبيض إلى هناك، لكن تفاجأنا في الواقع الساعة الثالثة صباحا بإعلامنا بأن الرحلة التغت لأنه نائب الرئيس لن يحضر إلى هنا. وطبعا عرفنا بعد ذلك بأنه السبب كان لبنان. الرئيس ترامب،
0: ولكن النقطة مهمة جدا، وأنت هناك يا نادية من أمام هذا المنتجع، يعني لا تزال الترتيبات الأمنية قائمة، لا تزال هناك تحضيرات واستعدادات لاستقبال المفاوضات، هناك وفود نعلم بذلك قد وصلت بالفعل تتعلق بالوسطاء ووفود تقنية أيضا. أطلعينا على الترتيبات من جهة، وعن الوفود، من ضمن هذه الوفود سواء من ناحية الفرق التقنية الإيرانية الأمريكية وحتى وفود الوسطاء؟
3: أولا بالنسبة للوسطاء، نعرف بوجود الفريق القطري، رئيس الوزراء كان موجودا، لكن هذا لا يعني بأن بدء التفاوض سيكون قريبا. أيضا الولايات المتحدة لم ترسل الوفود التي كانت مصاحبة لجيدي فانس عندما ذهب إلى إسلام أباد بالمرة الأولى وأطلق هذه العملية التفاوضية التي أيضا فشلت في البداية واضطر إلى مغادرة إسلام أباد. لذا إذا تحدثنا عن وفود، نتحدث عن مساعدين في كل الملفات التي سيتم تناولها. طبعا الملف النووي، الملف الصاروخي، دعم إيران للوكلاء، وأيضا مشاركة حلفاء الولايات المتحدة سواء كانوا وسطاء أو يعني لديهم مصلحة أمنية مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، التي سترى بأنه أي حديث عن مضيق هرمز الذي قال ترامب أنه أصبح مفتوحا وبأن إيران لن تفرض رسوم لمدة 60 يوما.

0: لكن هناك ترتيبات بعد ذلك. لذا كل هذه الدول معنية في الواقع بإنجاح الجولة التفاوضية، لكن لا نستطيع أن نتحدث عن أن هناك وفود بهذا المعنى. ربما هناك مستشارين في جنيف خصوصا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هنا على الأقل أعتقد بأنه إذا أتى جيدي فانس، طبعا سنعلم من البيت الأبيض خلال فترة وجيزة، لكن قد يكتفون بإرسال جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، فهم مهندسا هذه المفاوضات التي فشلت أيضا في 28 فبراير عندما عقدت في جنيف، وكان الهدف طبعا بعد ذلك من قبل الرئيس ترامب هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي.
1: وبتنا نعرف كذلك أن قبولهما محدود بالنسبة لإيران، التعويل الأكبر على وجود جي دي فانس في هذه المفاوضات لتمضي قدما في النقاط المقبلة يوما. ولكن تابعنا أيضا تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي عادت للتشدد بشكل واضح وكبير. بالتالي أبرز ما قاله الرئيس دونالد ترامب يتعلق من جانب بما يخص الأموال، ولكنه أيضا هناك تلويح باستخدام القوة مجددا. نادية،
0: صحيح، خيار القوة حنين لم يترك أبدا، لم يوضع جانبا، الرئيس دوما كان يضعه كخط رجعة بالنسبة لهم، والتهديد بالفعل بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيعود ترامب لضرب إيران مرة أخرى. هو مصمم على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لكن الطريقة هي تعتمد على الإيرانيين بالدرجة الأولى، ويفضل الخيار الدبلوماسي، هذا ما يقوله البيت الأبيض دوما. وطبعا هو وقع على هذه المذكرة حتى يكون هناك يعني مساحة للتنفس بالنسبة للاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، واليوم كان يشيد بعدد السفن التي مرت عبر مضيق هرمز، ويتحدث حتى عن تقليص عدد القوات الأمريكية. وجيدي فانس أشار إلى هذه النقطة بأنه لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي إلا بعد، طبعا الانسحاب سيكون بعد الاتفاق. لذا هذه المفاوضات ليست بالسهلة، وأكيد إجهاضها اليوم من قبل نتنياهو هي بداية غير موفقة، لكن حتى لنفترض جدلا بأنها بدأت اليوم، هذا يعني بأن هناك حتمية بالتوصل إلى اتفاق بسبب وضع إيران في التفاوضي في السابق وخروجها من هذه الحرب التي تعتبر بأنها انتصرت فقط لأنها حافظت على وجود النظام، النظام لم يسقط. ومن هنا على الأقل البعض يريد أن يعمل على انطفت الكهرباء، بس معلش
1: البعض يريد أن يعمل جيدا
0: صوت يعني بدون صورة، بس على كل الأحوال دوما كنا نتحدث على أن الإدارة بالفعل تريد أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران لكن ليس بأي ثمن. رغم ذلك البيت الأبيض يؤكد بأنه يريد لهذه المساعي أن تنجح، ومن هنا نرى حجم التوتر الآن بين إسرائيل وبين الإدارة الأمريكية، لدرجة بأن التسريبات تقول بأن الإدارة تبحث عن بدائل لنتنياهو. يعني تصوري هذا الحليف القوي لواشنطن الذي راهن منذ البداية،
1: وبدأ الحديث أيضا عن المعارضة الإسرائيلية، وهذه نقطة لافتة جدا، لأن دائما أسهم ونفوذ نتنياهو كبيرة جدا في الولايات المتحدة، والعلاقة حتى وقت قريب كانت جيدة جدا مع الرئيس دونالد ترامب. اليوم تابع بأنه يوجه انتقادات لنتنياهو ويقول علاقتي جيدة مع إسرائيل، وفي ذلك دلالات كبيرة. ولكن لربما أيضا ما حملته تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس كانت أقصى على إسرائيل.
0: يعني لأول مرة نرى في عهد كل الإدارات السابقة، وأنا أغطي البيت الأبيض يمكن من 23 سنة، في عهد بوش وفي عهد أوباما وفي عهد بايدن وفي عهد ترامب الأول، لم نسمع مسؤول أمريكي يتحدث بهذه اللهجة الحادة والقاسية تجاه إسرائيل، لدرجة بأنه يقول لنتنياهو كيف لك أن تترك وزراءك يهاجمون الرئيس، هذا الرئيس الذي يمثل القوة العظمى بالعالم الذي يعود إليه الفضل بحماية إسرائيل من خلال الأسلحة الأمريكية التي تقدم أيضا جزء منها من دافعي الضرائب. فمن هنا هذه اللهجة تغيرت، وحتى جيدي فانس قال إسرائيل التي ونتنياهو الذي يريد الانتقال من حرب إلى حرب، يريد التعامل مع الأزمات الأمنية في إسرائيل بقتل يعني مئات إن لم يكن آلاف من الأشخاص. وحتى ترامب نفسه عندما قال بأنه إسرائيل تقوم بتدمير بناية كاملة في لبنان لأن هناك عنصر من حزب الله وهناك مدنيين في داخل هذه البناية.

0: كان يفعله في غزة، لكن الآن اللهجة تغيرت. لماذا؟ لأنه ترامب يريد إنجاح المشروع الأمريكي الإيراني، وأي حد يقف في طريقه طبعا سيكون هناك ثمن له، وهذا ما فعله مع نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك موفدة العربية نادية البلبيسي إلى منتجع بيرغنشتوك، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإفادات. والآن مشاهدينا ننتقل إلى استوديو العربية في جنيف مع موفد العربية طاهر بركة. نفتح نافذة مع طاهر حول أحدث المستجدات وما يتعلق بأوضاع التفاوض وتعليقها، إليك طاهر.
2: شكرا لك حنين، شكرا لمنح هذا الوقت في نشرتك، وشكرا للمشاهدين لمتابعتهم. طبعا نحن نتابع وإياكم تغطية العربية من جنيف السويسرية للمرحلة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني. هذه المرحلة التي كان من المفترض أن تشهد محادثات، لقاءات قمة ومحادثات تقنية في بيرغنشتوك في لوسان، وهذا ما كان مقررا اليوم ولم يحصل. هل سيحصل في الأيام المقبلة أم أن الموضوع قد قضي وسيستعاد عن ذلك بمحادثات تقنية فقط هناك أو في جنيف أو في مناطق أو دول أخرى؟ لا أحد يعرف حتى الآن، ولكن نتابع مع المعلومات الموجودة ولو الشحيحة فيما يتعلق بمصير مذكرة التفاهم ومصير بدء المحادثات التقنية مع ضيوفنا في استوديوهاتنا في جنيف. معنا الآن دكتور بلال سلايمي، وهو الباحث والمحاضر في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، أهلا بك. معنا كذلك أستاذ ناصر زهير المستشار السياسي والاقتصادي، أهلا بك معنا. أبدأ معك دكتور، إلى ما يشير كل هذا التذبذب في اتخاذ القرار إن كان من الأمريكيين، ربما أيضا من الإيرانيين، من الوسطاء، لا بل بعض الوسطاء موجودون في بيرغنشتوك دون الطرفين الرئيسيين؟ نعم. ما الذي يحصل؟ إلى ما تعزو هذا التذبذب؟
3: نعم، أعتقد أننا اليوم اجتزنا اليوم الأول من الذي يفترض مدة 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي وفق مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، لكن اجتزنا المطب الأول إنجاز التعبير. كان هناك مطب تمثل بالتصعيد الذي حصل في لبنان والذي أدى إلى تعليق العملية التفاوضية من خلال رفض الطرف الإيراني التوجه إلى سويسرا لحين حل هذه النقطة، أو على الأقل إعطاء ضمانات بأن وقف الأعمال العدائية سوف يشمل لبنان، وهو ما طالب به الطرف الإيراني في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها. أعتقد أننا بالانتقال من التوقيع إلى العملية التفاوضية بدأنا بالمناخ التفاوضي الذي يبدو أنه متقلب، وأعتقد أنه سوف يكون متقلب بشكل أكبر في المرحلة القادمة، على الأقل خلال الأيام أو الأسابيع الأولى لحين ضبط إيقاع عملية التفاوض لاحقا. لذلك أنا لا أستبعد أنه يتم تأجيل لاحقا، أو أن يكون هناك انسحاب أو تعليق ليوم أو يومين خلال الأسبوعين القادمين على الأقل.
2: لكن على الأقل أنت تعتبر بأنه في يعني تجاوزنا المطب الأول كما وصفت ذلك حضرتك؟
3: نعم.
2: من خلال التوقيع ومن ثم فليحصل ما يحصل.
3: أعتقد أن على الأقل طرفي النزاع، الطرف الإيراني من جهة والطرف الأمريكي، ما زالا معنيين باستمرار عملية التفاوض، وهناك أيضا التزام من الوسطاء سواء الوسط القطري أو الباكستاني وبقية الدول حتى الرباعية الإقليمية، أو حتى أيضا المستضيف السويسري في هذا الإطار.
2: نعم.
3: المطبات سوف تأتي أو أتت من الحاضر الغائب في هذا الاتفاق وهو الطرف الإسرائيلي، هذا كان واضح أصلا قبل ومتوقع، لذلك كان هناك هذا التصعيد إنجاز التعبير، لكن القطار لم يخرج عن السكة، حدث نوع من التوقف، لكن أعتقد أن جميع الأطراف المعنية بشكل أو بآخر ما عدا الطرف الإسرائيلي بإبقاء قطار المفاوضات
2: بين حزب الله وإسرائيل.
3: نعم، هذا ما تم الإعلان عنه، لنرى
2: تماماً.
3: قد يحدث تماماً. تصعيد، أنا لا أستبعد ذلك، لكن أعتقد أن الأطراف ما زالت معنية بشكل أو بآخر بإبقاء قطار المفاوضات على السكة.
2: ترامب يقول أنه قادر على فرض ذلك على نتنياهو، لننتظر ونرى. دكتور ناصر زهير، هل فعلا كما تفضل الدكتور سلامي تجاوزنا المطب الأول ولكن سنكون أمام مطبات كثيرة أخرى؟
4: يعني أعتقد بأنه تجاوزنا المطب الأول نعم، ولكن

0: هل نحن فعليا دخلنا في الاتفاق والمفاوضات؟ هناك شك كبير حول ذلك، لأنه يعني دعني أكون الجهة المتشائمة بأنه هذا الاتفاق هو اتفاق حول مضيق هرمز مقابل الموانئ، هكذا يمكن أن تسمي. كل البنود الموجودة في المذكرة هي بنود تجميلية تكميلية تحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين، سواء كان لإيران بأن تقول بأنها لم تستسلم وتدعي للضغط الأمريكي في حصار الموانئ، وللولايات المتحدة بأنها لم تدعي لإيران في مسألة مضيق هرمز. ولكن تطبيق كل بند من هذه البنود التي ذكرتها إيران اليوم يحتاج إلى طريق طويل من المحادثات ومن القرارات الأساسية لا أحد من الطرفين جاهز إليه الآن، بل هناك حالة من التوجس من كلا الطرفين بأنه كل طرف يريد تمييع البنود وأن يكون هناك دعني أقول فتح مضيق هرمز وفك حصار الموانئ، ثم ليحدث ما يحدث، يتم قصف لبنان، يتم مهاجمة إسرائيل من حزب الله، يتم هناك محادثات معينة حول قضايا أساسية لا مشكلة، ولكن الأطراف الآن تريد أن تحقق أكبر قدر من المكاسب. ترامب يريد أن يتنفس الاقتصاد العالمي ليتجاوز مرحلة الخطر كما وصفه، ويظهر نفسه بأنه أجبر إيران على فتح مضيق هرمز، وإيران تريد أن تحقق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية السريعة في فك الأموال المجمدة والحصول عليها في فترة 60 يوم أو حتى قبل 60 يوم الأسبوعين. أكثر من ذلك يجب أن ننتظر أن تلملم إيران شتات القيادة ونرى منظومة القيادة الإيرانية كيف ستكون، هل ستكون مشابهة لما كان أيام خامنئي أم أن ابنه مجتبى لديه خطة جديدة مع قيادات جديدة.
1: دكتور سلايمي، تحدثت عن مطب تم تجاوزه وعن مطبات قادمة ربما، إذا ما حاولنا أن نشخص المسألة الأكثر وأن نسمي هذه المطبات بأهم عناوينها من خلال مذكرة التفاهم، ما الذي نحن قادمون عليه؟
2: الملف اللبناني سوف يبقى إشكالي بشكل أو بآخر، لأن احتمالية التصعيد هناك دائما موجودة، وهناك طرف معني بتنفيذ الأمر فيما يتعلق بوقف الاعتداءات في لبنان، لكن هو غير موجود على الطاولة وغير راضي أصلا عن مذكرة التفاوض أو مذكرة التفاهم أو العملية السياسية برمتها، لذلك أعتقد أن هذا الملف سوف يبقى. النقاط الأخرى المتعلقة بمضيق هرمز لاحقا، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الخدمية أو رسوم الملاحة أو ما شابه، خاصة نحن رأينا أن هيئة مضيق هرمز الإيرانية بدأت بإرسال بعض الرسائل فيما يتعلق للسفن التي تعبر من خلال مضيق هرمز، فيما يتعلق بضرورة أن يكون هناك نوع من التأمين تحدده هذه الهيئة وإلى آخره. واضح أن هناك رغبة في فرض بعض الحقائق التي سوف تستخدم لاحقا في العملية التفاوضية لاحقا. هذه المسألة لا تتعلق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتعلق بالدول الإقليمية، تتعلق بالاقتصاد الدولي، دول شرق آسيا أيضا غير معنية بهذا الأمر لانعكاساته على أسعار الطاقة وإلى آخره. الأمور الأخرى المتعلقة أيضا فيما بال300 مليار، من سوف يدفع هذه 300 مليار، كيف يتم صرفهم وإلى آخره. هناك بنود أيضا غير مذكورة في مذكرة التفاوض، لكن هي مسائل تهم بقية الدول، الدول الأوروبية والدول الإقليمية، فيما يتعلق بالمناسبة بالصواريخ البالستية. الصواريخ البالستية غير مذكورة في مذكرة التفاهم، هذه المسألة هي أيضا مهمة بالنسبة لبقية الدول، وأعتقد أن في مراحل متقدمة من المفاوضات سوف نسمع أصوات تتعالى من الأطراف الأخرى، الدول الأوروبية، فرنسا الآن وزير الخارجية كان له تصريح اليوم فيما يتعلق بأن رفع العقوبات عن إيران ضمن مجلس الأمن يجب أن يمر من خلال موافقة الفرنسية، هذا مفروغ منه، لكن التأكيد صحيح منه على ذلك يشير إلى رغبة فرنسا بلعب دور أكبر في المرحلة القادمة. رأينا أصلا أن الدول الأوروبية لم يكن لها دور في عملية الوساطة على خلاف الاتفاق الذي حصل في 2015، الآن الوساطة تمت من خلال جهد تكاملي من الدول الإقليمية بشكل أو بآخر. الآن الدول الأوروبية أعتقد سوف تحاول أن تلعب دور في المرحلة القادمة، كما أشرت موضوع الصواريخ البالستية، مضيق هرمز و300 مليار. لذلك أعتقد أن هناك الكثير من المسائل، عندما تبدأ عجلة المفاوضات بالدوران سوف نرى أصوات تتعالى من هنا وهناك، خاصة أنه قد يكون أيضا نوع من ردات الفعل سواء داخل الأمريكي أو حتى قد يكون متعلق بتشكل، كما تفضل الأستاذ قبل قليل، تشكل القيادة الإيرانية، ورأينا تصريح مجتبى بالأمس فيما يتعلق بأخذ خطوة إلى الوراء ووضع الرئيس الإيراني في مواجهة
1: ليتحمل المسؤولية. نعم، كان عندك تعليق أستاذ ناصر.
0: المشكلة بأنه عندما نتحدث عن الدول الأوروبية، ترامب لن يعطي للدول الأوروبية أي دور، هو إذا أعطاها دور هو

0: سيعطيها دور يشبه ما حدث عام 2018 عندما انسحب من الاتفاق النووي وأعطى للأوروبيين صيغة أن يبقوا إيران بالحوافز الاقتصادية وما كان يسمى بالالتفاف على العقوبات وتمرير بعض الأموال لإيران. هنا الخشية بالنسبة للأوروبيين أن يكون لدينا أوكرانيا أخرى تستنزف الأوروبيين بخمسين إلى ستين مليار سنويا يجب أن تعطى كحوافز لإيران من أجل أن تلتزم بشروط معينة، خاصة بأن الأوروبيين بين قوسين هم لم يحركوا سفينة عسكرية واحدة للحفاظ على شريان أساسي بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. وهذا هذه النقطة التي ينتقد عليها الأوروبيين داخليا مثلا من أحزاب اليسار أو الأحزاب غير الحاكمة. النقطة الأخرى أيضا بأن الأوروبيين الآن باتوا يخشون من أنه تبعات هذه الحرب، لأنه كما تحدثنا الدول الإقليمية ستبدأ بالتقييم لدور دول من المفترض أنها دول كبرى مثل فرنسا على سبيل المثال التي هي عضو في مجلس الأمن وتطرح نفسها دائما بأنها تريد أن تكون فاعل في الشرق الأوسط، هي لن تفعل شيء سوى التصريحات. إيطاليا على سبيل المثال، ألمانيا أيضا سيكون هناك تقييم لدورها.
1: هذا بخصوص الدور الأوروبي إذن أستاذ ناصر، ولكن ألم تقلل كثيرا من هذا الدور، خاصة وأن أوروبا تبدو مستعدة من خلال تصريحات مسؤوليها هذين اليومين بإرسال يعني مهمات عسكرية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ويعني جبر الضرر الذي تعرض له مضيق هرمز من خلال الألغام ومن خلال كل ما يمكن أن يتغير عن سابق الأيام؟
0: حتى الآن التصريحات تقول إزالة الألغام، ويعني هذه مهمة ليست حقيقية. النقطة ستكون في بماذا بعد، لأنه لا يمكن أن يبقى مضيق هرمز أو المضايق الأساسية شرايين الاقتصاد العالمي مثل باب المندب على سبيل المثال تحت رحمة إيران ووكلائها، بمعنى متى أرادت تغلقها ومتى أرادت تفتحها. بالنسبة للولايات المتحدة لديها إنتاج كبير من النفط، الصين لديها مخزون يكفيها لستة أشهر، الدول الإقليمية لديها مخزونات نقدية كبيرة، المتضرر الأكبر هو الدول الأوروبية التي ليس لديها أي أساس بأن تستغني عن هذه المنطقة أو هذا الشريان من الطاقة، لأنه الأمر ليس كما هو الحال في حرب أوكرانيا، كان عليهم أن يشتروا الغاز والنفط بأسعار مرتفعة، الآن لا يتعلق الأمر في السعر، وأساسا إذا أرادوا ذلك ليس لديهم هذه القدرة. وبالتالي النقطة هي بأنه يجب على الأوروبيين أن يتحركوا نوعا ما عسكريا، أي أن يلوحوا بالذراع الثقيلة التي تحمي مصالح الأوروبيين ومصالح الاقتصاد العالمي. المشكلة بأنه نحن في العام الأخير قبل انتخابات جديدة، ستارما لدي أزمات كبيرة في بريطانيا، ماكرون بعد عدة أشهر سينتهي منصبه، والمستشار الألماني في أسوأ حالاته، وتبقى رئيسة الوزراء الإيطالية التي مشغولة بالمناكفة مع ترامب بدلا من إعداد خطط عسكرية واقتصادية.
1: إذن توافق بأن أوروبا تبدو عاجزة عن فعل شيء حقيقي في هذه الأزمة حتى ما بعد انتهاء الحرب، أم أنه قد يكون من صالحها أن تتحرك الآن قبل فوات الأوان؟
2: أنا أعتقد أن المجال العسكري أو التحرك العسكري غير موجود على الطاولة. لو كان هناك أي خيار أو احتمالية لهذا الأمر لكانت لاحقا لفتح مضيق هرمز، وترامب طلب بذلك صراحة والأوروبيين صراحة لم يتحركوا، فلذلك أعتقد أن هذا الأمر غير موجود على الطاولة. نعم، كان طبعا هناك مساحة للاتحاد الأوروبي أو الأوروبيين ليتحركوا في المجال السياسي ومجال الوساطة والمجال التفاوضي. هذا الأمر لم يحدث، جزء منه متعلق بالموقف الذي اتخذوه وتحديدا المستشار الألماني في بداية الحرب عندما صرح تصريحات سواء من البيت صحيح. الأبيض أم قبل حتى قبل الذهاب للبيت الأبيض تصعيدية كبيرة باتجاه إيران، علما أن ألمانيا ممكن أن كانت أن تلعب دور. حتى سويسرا التي هي لديها تاريخ في المساعي الحميدة ولديها تاريخ أصلا في العلاقة مع إيران، نعلم أن سويسرا هي راعية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الدبلوماسية صحيح. داخل طهران منذ الثمانينات، أيضا انسحبت إنجاز التعبير من حركة الوساطة ولم تلعب دور في المرحلة الأولى. الاتحاد الأوروبي كسياسة خارجية يعيش أزمة كبيرة الآن، وحديث وأحاديث عن إمكانية إلغاء أصلا منصب المستشارة مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك أزمات كبيرة فضلا عن المعضلة الكبيرة المعضلة الأوكرانية وكيفية التعامل مع ذلك. لديهم مشاكل فيما يتعلق بمستقبل الناتو والعلاقة الأطلسية مع الولايات المتحدة عبر الأطلسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الأوروبيين أنا أعتقد إن كان هناك مساحة سوف يلعبون فيها سوف تكون مساحة سياسية، لكن هذا في حال دوران عملية التفاوض مع الوقت. إذا لم تدر عملية التفاوض هم ما زالوا في هامش المشهد

0: التفاوضي بشكل أو بآخر. هذا طبعا أتاح مجال ويتيح مجال للدول الإقليمية. نحن رأينا أن الدول الإقليمية تصدرت سواء في العملية التفاوضية، في العملية الوساطة، أو حتى في تشكيل المشهد، لكن دول المنطقة أعتقد الآن يجب أن ترعى، أن تحاول أن ترسم دور أكبر فيما يتعلق ب أو مساحة أكبر فيما يتعلق برسم هيكلية المشهد السياسي في المنطقة. ما حصل من قرار الحرب في فبراير الماضي اتخذ دون إعلام دول المنطقة، وكانت تبعاته على حساب دول المنطقة سياسيا واقتصاديا. أعتقد الآن قرار السلم لا يجب أن يكون أيضا على حساب دول المنطقة، لا يجب أن تتحمل دول المنطقة تبعات قرار السلم بين قوسين، أعني به الاتفاق في حال الوصول إليه. أعتقد أن دول المنطقة يجب أن يكون له صوت أكبر في الشكل النهائي لهذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وإلى آخره.
1: تماما. إلى أي مدى تعتقد تتفق أستاذ ناصر مع ما تفضل به دكتور سلامي، وكيف يمكن لدول المنطقة أن تفعل ذلك، أن تصل إلى هذا المبتغى؟
2: يعني دعنا نقول بأن دول المنطقة يجب أن تضع مطالبها أو مخاوفها على الطاولة، ولكن لا يجب أن تكون جزء يوقع على هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال، لأن هذا فخ سيعطي ذريعة للحرس الثوري في مرحلة لاحقة عندما ينهار هذا الاتفاق، وهذا المتوقع بعد عدة سنوات، أن يقول بأن دول المنطقة هي جزء من الاتفاق الذي فشل، وبالتالي يمكن أن تعود العمليات العسكرية مرة أخرى. وبالتالي المسألة هي أعتقد بأنه التقييم سيكون في ليس نقطة وضع مخاوف على الطاولة تؤخذ بعين الاعتبار في الاتفاقات، بقدر ما هو الاستعداد بالنسبة لدول المنطقة للمرحلة القادمة، لأنه رأينا تحركات مثلا في تفعيل التحالف العسكري بين المملكة العربية السعودية وباكستان على سبيل المثال،
1: صحيح،
2: بين إعادة تقييم التحالفات العسكرية مع عدد من الدول، بين تحركات سياسية ودبلوماسية.
1: لكن هناك ملفات تمس أمنها القومي، تمس أراضيها وأجواءها، إن كان فيما يتعلق بالوكلاء بالصواريخ البالستية، كان فيما يتعلق بمضيق هرمز وتصدير النفط، إن كان فيما يتعلق بإمكانية فرض رسوم الخدمات كما تقول إيران، كان فيما يتعلق كل شيء،
0: حتى البرنامج النووي
1: هي جزء أساسي من كل ملف من ملفات.
2: هذا صحيح، ولذلك
1: هي
2: ستكون موجودة في آلية التفاوض، ولكن أن تكون موجودة في آلية الاتفاق والتوقيع عليها أعتقد بأنه، لأن هناك شك في أن أي طرف سيلتزم. لنقيم اتفاق عام 2015، من التزم فيه؟ هل إيران التزمت به؟ لا، هي أخذت الأموال التي أخذتها من تخفيف العقوبات أو إزالة العقوبات واستثمرتها في زعزعة استقرار الإقليم. هل ستلتزم الولايات المتحدة؟ أيضا هناك شك في هذه النقطة، وبالتالي كل طرف يجب عليه أن يستعد للمرحلة القادمة في المسألة فرض صيغة أو آلية إقليمية أمنية وعسكرية واقتصادية. النقطة الثانية، الصين على سبيل المثال، الصين الآن ستخضع التقدية والدول الأوروبية إلى إعادة تقييم كبيرة جدا. كيف أن الصين يجب عليها أن تضغط على إيران على سبيل المثال من أجل الحفاظ أولا على مصالحها، لأنه هذه الدول لن تعطي للصين مثلا الطاقة التي تريدها وتحتاجها، لأن الصين هي أكبر مشتري للطاقة من دول الخليج الآن، أكثر من الدول الأوروبية على سبيل المثال، وبالتالي هذا سيوضع في المحك في مرحلة لاحقة. النقطة أيضا بأنه الولايات المتحدة الآن إذا ما أرادت أن تتفاوض وأن تقول بأنها حققت اتفاق فقط، أعتقد كان من السهل، ولكن ماكرون قال بأن التفاوض هو على ثلاث نقاط أساسية. الصواريخ البالستية على سبيل المثال ليست فقط تمس الإقليم، بل أيضا الدول الأوروبية بدأت تخشى من هذه النقطة، لأنه حدث هجوم على قبرص على سبيل المثال، قبرص اليونانية، وبالتالي أيضا هذه الصواريخ أصبحت نقطة مهمة جدا ومهددة للأمن الدولي. ليست النقطة في تطوير الصواريخ بقدر من يسيطر على هذه الصواريخ وكيف سيكون المشهد ما بعد ذلك. أعتقد كل هذا سيكون مسار بحث في المرحلة القادمة، وآلية أيضا بأنه يجب أن تنتهي هذه السيطرة لمنظمة تصنف أنها إرهابية على مضيق هرمز وعلى مضيق باب المندب مهما كان الثمن في مرحلة لاحقة.
1: هل ترى أن طرفين تمكنا في مذكرة تفاهم أن يحفظا خط الرجعة، وبالتالي إمكانية اللجوء إلى بنود بعينها أو مصطلحات بعينها وردت في مذكرة التفاهم يمكن أن تنقذ كل طرف لإخراج نفسه من مذكرة التفاهم هذه والانقلاب عليها بالتالي.
0: أنا أعتقد أن الطرفين وصلا لشكل من أشكال ما يمكن أن نسميه الانسداد المؤلم كما يقال hurting stalemate كما يقال في في في في التفاوض. الطرفين وصلا إلى قناعة أن الديفاكتو الوقت

0: الأمر على أرض الواقع هو مؤلم للطرفين، ويجب البحث عن آلية للخروج من هذه الأزمة. الرئيس ترامب معني بتوقيع اتفاق بشكل، حتى أنا رأيي تسرع في التوقيع على هذا الاتفاق ضمن البنود الحالية، خاصة
1: تسرع
0: خاصة عندما تم استثناء موضوع الصواريخ البالستية، خاصة عندما تم السماح بالتفكير على الأقل بفرض رسوم فيما يتعلق بمضيق هرمز و300 مليار. لذلك أنا أعتقد أنه كان تحت ضغط
1: والأذرع
0: بطبيعة الحال، لذلك هو تسرع في ذلك. وإيران معنية أصلا بالوصول إلى اتفاق. أعتقد أن إيران أولا لديها الأزمة الاقتصادية، ثانيا مقتنعة أن الوكلاء أو الأطراف الحليفة لها في المنطقة وصلت إلى مرحلة إنهاك عسكري وسياسي واقتصادي، وهي بحاجة لالتقاط الأنفاس. لذلك أعتقد أن الطرفين لم يصلا لتوقيع هذا الاتفاق دون إلا بعد قناعة من الطرفين بأنه يجب البحث عن خروج من هذه الأزمة. السؤال الذي يجب أن يسأل أعتقد، هل سوف نصل إلى شكل من أشكال الاتفاق النهائي، أم كما تفضل ضيفنا قبل قليل هو فقط الانسحاب من الموانئ وفتح المضيق، وبالتالي تخفيف الأزمة على الطرفين دون الوصول إلى شكل من أشكال الاتفاق النهائي؟ وقد يستمر الطرفين بتمديد 60 يوما إلى أكثر من مرة، ورأينا حتى في حالة أوكرانيا على سبيل المثال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشكل مباشر أو غير مباشر لم تنتهي إلى شيء. نحن نتحدث عن سنوات وما زالت الأزمة
1: هي خطة
0: مستمرة.
1: عمل شاملة مشتركة اللي ظلوا سنتين يتفاوضوا عليها وانتهت إلى لا شيء عمليا، يعني
0: شهر.
1: فما بالك مثل مذكرة التفاهم، هذه أيضا يمكن أن تصل إلى لا شيء.
0: أعتقد قد أسوأ، لأنه الاتفاقية وقتها في 2015 على الأقل وصلنا إلى نص اتفاق وتم تصديق عليه في قرار مجلس الأمن 2231. في الحالة الحالية قد لا نصل إلى اتفاق.
1: تمام.
0: قد
1: رغم أنه ينص على ذلك. نعم. عند الاتفاق يجب أن.
0: طبعاً البند 14. لكن أعتقد قد نصل فقط إلى تنفيس الأزمة على الطرفين، تنفيس الأزمة الاقتصادية على ترامب والرئيس والاقتصاد الدولي والاقتصاد الأمريكي، وفي الطرف الآخر تنفيس الأزمة الاقتصادية.
1: تمام.
0: والحرب على إيران، لكن قد لا نصل
1: يعني
0: الى شكل من
1: الاشكال مذكره تفاهم وليس اتفاقا.
2: الصراع ايضا من دون اغلاق مضيق هرمز وحصار الموانئ، لانه ايران صحيح ان لديها ورقه كبيره هي مضيق هرمز، ولكن ايضا اصبح عليها ورقه اخرى ضغط هي اغلاق الموانئ، ويبدو بانه كامر موجع جدا
1: حصار البحري
2: لايران. الحصار البحري الامر لا يتعلق في النفط فقط، الامر يتعلق في البتروكيماويات، في سلاسل الامداد والتوريد، في كثير من النقاط كانت موجعه لايران.
1: وترامب يقول انه هذا كان اقصى عليها من الحرب.
2: من الواضح بانه نعم، لانه في الايام الاخيره كانت ايران تتفاوض فقط حول 12 مليار من الأموال المجمدة، إذا كنا نتذكر، يعني عندما نتحدث عن 300 إلى 400 مليون دولار يوميا تصل إلى إيران من الموانئ، فعليا هذا رقم كارثي. وبالتالي هذه النقطة يبدو بأنها سحبت من الجانبين، تبقى نقطة التفاوض. هناك فرصة لأن تشكل إيران قيادتها، ونرى كيف سيكون شكل النظام الجديد، وأيضا لترامب أن يعبر في الانتخابات النصفية وأن تنتهي الأزمات الداخلية في الولايات المتحدة.
1: لدي سؤال لكليكم الآن فيما يتعلق بالبند الأول نفسه، عند الحديث عن أمريكا وحلفاؤها وحلفاؤها دول في المنطقة، وعند الحديث عن إيران وحلفائها وحلفائها ميليشيات في المنطقة وفي دول عربية تزعزع أمنها واستقرارها، هل البند الأول من مذكرة التفاهم شرعنت من خلاله الولايات المتحدة هذه العلاقة العضوية بين إيران وميليشياتها في المنطقة، وبالتالي شرعنت دور هذه الميليشيات بالدعم الإيراني وقدرة إيران على التحكم بمصائر هذه الدول عبر هذه الميليشيات؟ أبدأ معك.
0: أعتقد أن البند الأول يشير بشكل واضح إلى لبنان، الجبهات الأخرى لا يشير إليها بشكل أو بآخر.
1: صحيح.
0: هناك إشارة إلى لبنان 3 مرات في البند الأول. ذكر
1: صحيح. ولكن
0: بالاسم.
1: في كلمة الحلفاء.
0: نعم.
1: حلفاء
0: لكن لبنان ذكر
1: بشكل
0: بالاسم.
1: عام.
0: إذا أردنا أن نتحدث عن شرعنا لعلاقة عضوية، أعتقد حتى سياساتيا وقانونيا وفق النص المذكرة التفاهم، أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بين إيران وحزب الله بشكل أو بآخر. وهذا أعتقد أن هناك مصلحة غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف اللبناني لتنشيط المسار أيضا الثنائي في واشنطن والمفاوضات التي سوف تجري في الأسبوع القادم. لكن الحديث بالعودة إلى الحديث على العلاقة العضوية أو شرعنتها، أعتقد فقط في الحالة الإيرانية اللبنانية نعم الاتفاق، لأنه يعطي شكل من أشكال، لا أريد أن أقول الوصاية السياسية، لكن يعطي
1: تسلم ورقة لبنان إلى
0: لا
1: إيران.
0: لا تسلم بمعنى تسليم، لكن هي تربط قرار الحرب والسلم في لبنان بالتفاوض الإيراني الأمريكي.
1: ما رأيك أستاذ ناصر؟

0: أن البعض بدأ يقارن بما كان يوصف بتسليم الورقة اللبنانية إلى النظام السوري السابق على أثر قرار سوريا المشاركة في حرب تحرير الكويت.
1: شوف، بعد ساعات من توقيع مذكرة تفاهم أو الإعلان عن الوصول إلى مذكرة تفاهم، قال ترامب بأنه قد يفعل الرئيس السوري مهمة أو قد يفعل مهمة نزع سلاح حزب الله صحيح. بطريقة جيدة، يعني لديه خطة بديلة. هو وافق على أن لا تكون الولايات المتحدة وإسرائيل موجودة في هذا الأمر، ولكن لديه خطة بديلة في سوريا، تنفذ لا تنفذ، توافق سوريا لا توافق سوريا، هذا بحث آخر، ولكن لديه خطة بديلة. أيضا اليوم قامت إسرائيل بمهاجمة حزب الله، يعني لا يوجد التزام حقيقي في آلية التنفيذ. النقطة الأخرى بأنه التكلفة الكبرى على إيران في إبقاء أذرع يبدو بأنها ستكون كبيرة، وسنرى حجم التفاوض في 60 يوم، هل سيكون هو الحد من قدرة الأذرع الإقليمية مثلا بالنسبة لإيران، أم بتحطيمها مرة أخرى، لأنه أيضا هذه الأذرع تلقت ضربات كبيرة
0: صحيح.
1: في المرحلة
0: هل شرعنت مذكرة التفاهم؟
1: لا
0: لأن الورقة الإيرانية التي تحكم تحكم بهذه الميليشيات؟
1: لا أعتقد ذلك، لأنه أساسا الورقة، يعني إذا فصلت كل بند فيها بصيغة قانونية ودبلوماسية، كل بند فيها يختلف عن الآخر ويصطدم بالآخر ولا يمكن تطبيقه على الأرض، ولكن هي يعني كتبت بسرعة وفقط تريد أن تشير إلى الولايات المتحدة وحلفائها إسرائيل وإيران وحلفائها حزب الله، أكثر من ذلك لا أعتقد أنه يمكن أعطاء تفسير للورقة والمذكرة الموجودة حاليا.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر زهير الباحث السياسي والاقتصادي، شكرا جزيلا دكتور بلال سلايمي الباحث والمحاضر في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. سهرناكم معنا الليلة بس برد الطقس شوي بجنيف هلا بالليل كويس. شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، شكرا لك حنين، وعودة إليك في استوديوهات العربية في الرياض.
2: شكرا لك طاهر. وبعد هذه النافذة من جنيف نتوقف مع هذه الأخبار. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبجهود باكستان. كما أكد ولي العهد السعودي تطلع المملكة للوصول إلى اتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة. ومن من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أكد شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وأمريكيا واصل جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران وتحديدا بما يتعلق بملف لبنان. قال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى الحذر وتغليب مصلحة أمريكا.
3: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
2: وأيضا جيدي فانس أكد أن إيران لم تستهدف أي سفينة خلال اليومين الماضيين، وأن شحنات النفط واصلت عبورها لمضيق هرمز من دون رسوم، معتبرا أن ذلك يثبت خطأ منتقدي الاتفاق مع إيران. قال فانس إن الولايات المتحدة لا تريد على المدى الطويل توفير حماية عسكرية دائمة للسفن العابرة للمضيق، بل تريد أن تتصرف إيران كدولة طبيعية وتتوقف عن تهديد الملاحة البحرية. أضاف نائب الرئيس أن واشنطن قد تسمح للدول بالاستثمار في إيران، لكنه ربط ذلك بما وصفه بحسن سلوك طهران وبالتزامها بتعهداتها.
3: So opening the Strait of Hormuz is why oil prices went from a high of $126 down to about $75 today. And they're also why the price of gas as we speak for the first time is under $4 since March, despite going up to an average of about $4.60. Because the one leverage point the Iranians tried to play was to close down. It's like a choke point for oil. And so oil couldn't get out of the Gulf. That raised the price of oil, which raised the price of a lot of energy.
2: أيضا في أحدث التحركات الأمريكية، نقل موقع أكسس عن مصادر أن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم القيام بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. بحسب المصادر فإن جولة

0: روبيو ستشمل كل من الكويت والبحرين والإمارات، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل بشأن جدول الزيارة أو عن أهدافها. نتابع الصورة بشكل أوسع مع ضيفنا في الاستوديو الصحفي المتخصص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. أهلا بك سيد صالح.
1: أهلا.
0: يعني كنا نترقب هذه الجولة من المفاوضات والأمال معقودة عليها لبدء 60 يوما من التفاوض على الملفات الأبرز، تأجلت الآن إلى أجل غير مسمى. بالنسبة للولايات المتحدة الأسباب كانت لوجستية، ماذا يقال في إيران؟
1: بالنسبة لإيران تقول أنها ليست في عجلة من أمرها، جاء هذا على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال أنه ستحدد هذه الجلسة الأولى للمفاوضات خلال الأيام المقبلة. أعتقد أن إيران لا تريد الاستعجال لعدة أسباب، منها أسباب داخلية تتعلق بتركيبة وفد المفاوض، لأنه هناك أيضا تغيرات في الموقف الداخلي بعدما كان مقررا أن توقع مذكرة تفاهم من قبل قاليباف، ومن جانب الأمريكي من قبل نائب الرئيس رأينا أنه فجأة تم التوقيع إلكترونيا من قبل الرئيس الأمريكي نفسه هو الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان الذي كان مستبعدا كليا من المفاوضات في البداية. الآن ربما تركيبة الوفد الإيراني أيضا تختلف، يعني من غير المعروف لحد الآن إذا ما كان يعني قاليباف نفسه سيقود المفاوضات أو عراقجي أو نشهد وفد جديد. الأمر الثاني هو أن إيران ليست مستعجلة لأنها تريد بيع كميات النفط المكدس
0: بعد رفع الحصار صحيح. عن موانئها، ولكن أيضا شروط إيران باتت مشددة تحديدا وهي تتحدث من هذا الموقع ورفاهية عدم الاستعجال، تقول إنها متمسكة جدا بتنفيذ البند الأول الرابع الخامس العاشر الحادي عشر، والأهم بالنسبة لها الملف الأول وهو وقف الأعمال العسكرية العدائية كما جاء في مذكرة التفاهم على إيران وعلى الحلفاء، وهنا نتحدث عن لبنان. بالتالي مع الآن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، هل نتوقع عودة قريبة؟ هل تتلمس ذلك من تصريحات إيرانية إلى جانب من يقول بأنها غير مستعجلة؟
1: نعم، هذا موضوع مهم. يعني أحد أسباب التأجيل أو إلغاء الاجتماع اليوم هو هذا الموقف الذي تحدثت عنه بما يتعلق بلبنان، لأنه إيران تريد مرة أخرى إعادة هذه القضية كورقة مفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة، وتفصل هذا أو تعرقل مسار التفاوض بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. لأنه إذا فشلت هذه المفاوضات وتم تعزيز موقف حزب الله، هذا سيصب في صالح إيران مرة أخرى، تعود لبنان والوضع في لبنان كورقة بيد إيران، وهي لذلك هددت بأنها يعني ستوقف المفاوضات إذا لا تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لوقف عملياتها في لبنان. الأمر الآخر هي أنها تريد أيضا أن يعود اللبنانيون المهجرون في الجنوب إلى مناطقهم، وكانت قد وعدت بمنحهم يعني بعض الأموال لإعادة يعني الإعمار وما شابه ذلك، وهي وعود يعني في هذه الظروف غير واقعية حتى بالنسبة للإيرانيين الذين أولويتهم الآن الداخل. يعني الاقتصاد الإيراني في الداخل يعاني كثيرا، هناك يعني تذمر.
0: وهذا الاتفاق لربما يعطي إيران مكاسب كبيرة لم تكن تتوقعها كما تابعنا بمذكرة التفاهم من البنود بنقطة الاقتصاد تحديدا، إعادة الإعمار بالصندوق، فك الأموال المجمدة، ولكن كله مقابل الامتثال طبعا والسلوك، تغيير السلوك بحسب ما قال فانس وشدد في تصريحاته الأخيرة اليوم. وحسب ما تابعنا الآن حتى في النافذة، ضيف النافذة مع طاهر زميلي طاهر بركة كان يقول، بلال سليمة كان يقول إنه قد تم الوصول إلى الانسداد المؤلم، وبموجب ذلك يمكن أن تذهب هذه العملية للتمديد 60 يوما. هذا السيناريو مطروح بالفعل، هل هو يناسب إيران في المرحلة المقبلة؟ لأنه كما ذكرنا المكاسب الاقتصادية من هذه المذكرة والاتفاق بعدها يعد مكسبا كبيرا لإيران استراتيجيا.
1: صحيح، هي هذه النقطة بالذات سيف ذو حدين، يعني وهي الفقرة الثالثة في مذكرة التفاهم التي تنص على أنه في غضون 60 يوما يجب التوصل إلى اتفاق نهائي، وإذا
0: يمكن تمديدها من قبل.
1: نعم، لكن التمديد بموافقة الطرفين. يعني إذا طرف من الأطراف لم يوافق ربما هناك خطر

عودة الحرب والمواجهات العسكرية. لكن بالنسبة لما تتحدث به إيران، الحقيقة هي تقدم تفسيرات مغايرة تماما أحيانا لما قدم في مضمون المذكرة، مثلا الحديث عن 300 مليار.

0: وحيران يعني
1: أموال
0: مباشرة. الشيء الوحيد المبلغ الوحيد الذي بات تقريبا عليه إجماع الآن هو ما أوردته وول ستريت جورنال عن 6 مليارات لإيران مجمدة في قطر، وهذه ستمنح على شكل يعني ليس أموال مباشرة لإيران، بل إيران تستطيع من خلالها شراء بضائع وسلع أساسية.
1: ليس أي أنه هناك آلية رقابة لكي تتم هذه الأموال لمصلحة صحية طبية وحتى أمور تتعلق بالشعب الإيراني أكثر منه للنظام ودعم يعني المجهود والجهد العسكري. طيب يعني لنبقى في هذه اللحظة، هي لحظة معلقة بطبيعة الحال مع إرجاء هذه المفاوضات. وكالة تسنيم كانت تتحدث عن دعوات لإعادة إغلاق مضيق هرمز، هل هذا مرجح؟
0: لا، هي تتحدث في نفس الإطار الذي تحدثنا عنه، أنه إيران تحاول أن تعيد الورقة اللبنانية إلى مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، وتفصله عن ما يحدث من مفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. بطبيعة الحال إيران نفس السياسة القديمة الجديدة، تتبع تقوية الأذرع والميليشيات على حساب الدولة الوطنية ومصادرة قرارها. هذا ما يجعلها يعني في نظر يعني حلفائها، في نظر الداخل الحرس الثوري وميليشيات البسيج، بأنه إيران لا زالت لديها أوراق إقليمية تلعب بها. يعني أنا أعتقد الأمر سياسي ودعاية أكثر منه واقعي. يعني
1: وأيضا كما أن هناك منتقدين للاتفاق داخل الولايات المتحدة، المنتقدين كثر أيضا في إيران. عموما شكرا جزيلا لك، كنت معنا الصحفي المتخصص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، شكرا لك. أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر أن إسرائيل أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بموجب وقف إطلاق النار المعلن، وقال أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان حتى استكمال المهمة ضد حزب الله، بما في ذلك تفكيك بنيته العسكرية حسب تعبيره. وفي محاولة للتواصل لتفاهمات مستدامة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري. قالت الخارجية الأمريكية أن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة دعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار. هذا وكشفت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية عن خطة أمريكية تدفع نحو انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. وبحسب الخطة سيتم تحديد مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني تنفيذ آلية لتفكيك سلاح حزب الله، على أن تكون هذه المناطق ضمن المواقع التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية حاليا. أضافت المصادر أن نجاح هذه الخطوة قد يمهد لانسحاب إسرائيلي جزئي من أجزاء من الشريط الحدودي في جنوب لبنان. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة لن تساوم على أي شبر من أراضيها، وشدد على أن حصر السلاح يجب أن يكون بيد القوى الشرعية وحدها.
2: أما السيادة فتعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها. دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية.
1: وموقف فرنسي هذه المرة، إذ دعت الخارجية الفرنسية إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو قال في تصريحات للعربية إن على حزب الله البدء في نزع سلاحه، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان.
3: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار

0: مستمر وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاحه والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان. ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية، ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
1: وبهذا نصل إلى ختام هذه الساعة. لم يبقى سوى أن نذكر بالعناوين. رغم توقيع مذكرة التفاهم، الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عدم التوصل للاتفاق، مهددا طهران بأفعال لن تسعدها. ترامب يقول إن الصين استجابت لطلبه بعدم التدخل في حرب إيران، ويؤكد أن السفن تتدفق عبر مضيق هرمز بشكل لم يسبق له مثيل. نائب الرئيس الأمريكي ينتقد محاولات إسرائيل التأثير في سياسة واشنطن، يدعو قادة بلاده لتغليب المصلحة الوطنية في أي سياسة أو خطوة. الخارجية الأمريكية تعلن عن جولة مباحثات إسرائيلية لبنانية جديدة في 23 من يونيو الجاري، فيما تل أبيب تؤكد بقائها في المناطق أو المنطقة الأمنية حتى استكمال مهمتها. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين.
1: And now we have an agreement that was signed last night.
0: ترامب يحذر إيران من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ويقول إنه طلب من الصين عدم الانخراط في الحرب. وحول الحركة في هرمز، ترامب يقول إن السفن تتدفق عبر المضيق بشكل لم يسبق له مثيل.
2: I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given.
0: فانس يؤكد أن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية ويدعو للحذر وتغليب مصلحة أمريكا. محادثة جديدة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة مصرة على إكمال مهمتها في المنطقة الأمنية. جولة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. أهلا بكم مشاهدينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة حسب قوله. وبشأن عودة حركة الملاحة في هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق سفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. من جهة أخرى، أفاد ترامب أنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ عدم الانخراط في حرب إيران، مؤكدا أنه قبل ذلك.
1: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. I have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. We will be going at some point during the year back to China. President Xi's coming here in September. But we're going back for a big conference that's in China. I said I'd do that. And I want to thank China because, to be honest, I asked President Xi not to get involved with Iran. And they get 50% of their oil from the Strait. But I asked him not to get involved. And he said he wouldn't, and he didn't. I mean, very nice, actually.
0: معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا، وأبدأ معك إذا ما كان هناك أي إشارات أو مستجدات حول مصير مراسم توقيع مذكرة التفاهم في جنيف وطبيعة الجهود أيضا المبذولة لإحياء المسار التفاوضي الذي أجهض حتى الآن.
3: بداية دعني أبدأ بالأخبار العاجلة التي يريدها الإعلام الأمريكي، وتحديدا نقلا عن أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير يقول بأنه مستشار الرئيس ترامب السفير ستيف ويتكوف بطريقه إلى سويسرا، في حين أنه جاريد كوشنر أيضا هو متواجد في هذه الأثناء في سويسرا، في إشارة إلى أنه ربما قطار المفاوضات عاد إلى سكته بشكل من الأشكال، بانتظار المزيد من التأكيدات من البيت الأبيض أيضا في هذا السياق. ولكن على ما يبدو أنه سيكون هناك جولة من اللقاءات في سويسرا يحضر لها بعد

0: بعد لن أقول التأجيل بل التوقف الوقتي في حين أنه كانت هذه اللقاءات كان من المتوقع والمجدولة يوم الجمعة صباحا، يبدو أنها توقفت لوقت قصير بسبب التطورات في لبنان والتصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله. ولكن في هذه الأثناء يبدو أنه مع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين وموافقة الطرفين إسرائيل وحزب الله على الالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار على الأقل لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين الرئيس ترامب والرئيس الإيراني. بهذا الصدد هذه المؤشرات تقول بأنه ربما سيكون هناك عودة لهذه اللقاءات.
1: يعني هو وقف النار بين إسرائيل وحزب الله يمر على ما يبدو بمرحلة اختبار الآن، وبالتالي بمجرد تثبيته يرجح عودة المفاوضات بين إيران وأمريكا في الوقت القريب، أليس كذلك؟
0: يعني أكسيوس تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأنه بالفعل السفير ستيف ويتكوف بطريقه الآن إلى سويسرا، وأيضا جاريد كوشنر أصلا وصل إلى سويسرا في وقت سابق. من هذا الإطار أيضا من المتوقع أنه يكون لدينا معلومات حول إذا ما سيحضر نائب الرئيس جي دي فانس أيضا هذه اللقاءات، أم أنه سيكون هناك فقط تعويل على السفير ويتكوف وكوشنر بهذا الإطار لقيادة المفاوضات أو لقيادة الفريق الأمريكي في هذه المفاوضات. طيب، بانتظار المزيد من التفاصيل.
1: أكيد ترامب كما تابعنا أيضا في سياق الأخبار التي أذعناها قبل قليل حذر إيران من عدم التوصل لاتفاق، وأن ذلك ربما يأتي بنتائج لا تجلب لهم السعادة كما يقول. لماذا عاد ترامب لغة التهديدات في هذا التوقيت مرة أخرى للتو، ونحن نتحدث عن مذكرة تفاهم وعن مفاوضات مرتقبة مع الإيرانيين؟
0: بالفعل الرئيس ترامب عاد إلى لغة التهديد في مرحلة كان يقول فيها بأنه من غير المتوقع أن تعود إيران عن التزاماتها بهذا الإطار، ولكن بشكل عام يعود الرئيس ترامب لاستراتيجيته المعهودة مع إيران وهي الاستراتيجية المزدوجة، دفع باتجاه المفاوضات ولكن التهديد والتذكير بالقوى العسكرية الأمريكية التي كان لها دور كبير بدفع إيران إلى طاولة المفاوضات، ولكن أيضا بأنه الحصار أيضا على جدول أعمال الرئيس إذا ما كان هناك أي تعنت إيراني في المرحلة المقبلة. كما أنه الحديث عن مسألة 60 يوم من المفاوضات، دائما ما كان الرئيس ترامب يؤكد بأنها لن تمدد لفترات وجولات عدة لاحقة كما حصل في اتفاق 2015. هو يريد أن يكون هناك حسم لهذا الملف ولهذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن، لأنه لعدة اعتبارات، ولكن لا يجب أن ننسى الانتخابات النصفية المقبلة وأيضا محاولته تمرير الاتفاق النووي قبل هذا الاستحقاق المهم جدا للرئيس وللحزب الجمهوري.
1: نعم، شكرا لك إذن من واشنطن على كل هذه المعطيات مراسلة العربية ريت سليمان. ومن ضمن تصريحاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران قد تمثل ما وصفه باستسلام إيراني غير مشروط، مؤكدا أنه تفاوض من موقع قوة، معتبرا أن البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي لم يعدا فاعلين بعد الحرب. وحذر إيران من عدم التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما. وأضاف ترامب أن الحصار البحري كان عاملا رئيسيا في دفع إيران إلى طاولة المفاوضات، محذرا من أن إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كانت قد تقود إلى ركود عالمي. كما جدد الرئيس الأمريكي انتقاده للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 واصفا إياه بالكارثي.
2: By far, who else could have done a blockade like that? I did a naval blockade where not one ship was able to get through. Some tried, they didn't, you know, it didn't last very long.
3: And it certainly brought Iran to the table more than before. However, beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
2: well,
3: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
2: Well, it really probably is unconditional surrender.
1: الدفاع عن الاتفاق جاء من البيت الأبيض أيضا، حيث أكد أنه يضمن عدم حصول إيران مطلقا على سلاح نووي ويطبق مبدأ أمريكا أولا. وأضاف البيت الأبيض أن مذكرة التفاهم تستبعد سياسات الاسترضاء الفاشلة، مؤكدا أن الحروب التي لا نهاية لها

0: أضعفت أمريكا على مدى عشرات السنين. معنا في الاستوديو مشاهدينا الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. أهلا بك صالح معنا في هذه الساعة. أين تكمن إذن الأسباب الحقيقية لامتناع إيران عن الحضور إلى جنيف؟ هل بذلك بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان بالفعل أم أن هناك أسباب أخرى؟
1: هو أحد الأسباب ولكنه ذريعة يعني للتأجيل، لأن إيران في هذه المرحلة ليست في عجلة من أمرها. حتى إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا أشار إلى ذلك، لأنه الأولوية الآن أن إيران تبيع النفط بالقدر الذي تستطيع، مستغلة هذه الفرصة، خاصة النفط يعني المكدس على ظهور الناقلات أو في الموانئ في جزيرة خارج وغيرها. لكن أيضا موضوع لبنان مرتبط، لأنه إيران تريد مرة أخرى إعادة الساحل اللبنانية كورقة بيدها وإخراجها، يعني عرقلت مسار التفاوض بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وأن تكون لبنان مرة أخرى ورقة تفاوض في مسار التفاوض بين طهران وواشنطن. بالإضافة إلى ذلك يعني الأوضاع الداخلية، رسالة المرشد مجتبى خامنئي الأخيرة التي بدأ فيها وكأنه غير راضي عما توصلت إليه إيران من مذكرة تفاهم، لكنه ألقى بالمسؤولية على الرئيس مسعود بزشكيان. أعتقد إيران الآن ترتب للوفد التفاوضي، لأنه قد نفاجأ مثل ما تفاجأ الجميع بأنه بالتوقيع، يعني كان من المقرر أنه قاليباف رئيس البرلمان يوقع مع نائب الرئيس الأمريكي هذه المذكرة، لكن تفاجأنا بأنه رئيس ترامب نفسه وبيزشكيان. نعم. الآن أيضا لا نعرف ربما هل سيحضر قاليباف على رأس الوفد أو عراقجي. أعتقد أنه إيران لذلك يعني تأخذ وقتها.
0: يمكن اعتبار الحضور أو عدم الحضور يعني بمثابة جزء من تكتيك تفاوضي معتاد من الجانب الإيراني لتحسين شروط التفاوض أيضا، يمكن قراءته من هذه الزاوية؟
1: نعم، إيران تتلاعب يعني بهذه الأوراق، تارة مضيق هرمز، تارة في الساحل اللبنانية، تتحدث أيضا عن تفسيرات متفاوتة عن بنود مذكرة التفاهم، مثلا تتحدث عن رفع العقوبات، بينما رفع العقوبات يعني مشروط كما أكد الأمريكيون بالخطوات الإيرانية التي تقوم بها، أي لن يعني ترفع عقوبات مباشرة، كل هذا سيتم خطوة بخطوة. أيضا تتحدث إيران عن الإفراج عن أرصدة وأموال، هذا أيضا مرتبط بمدى نجاح المفاوضات حول القضايا العالقة وأهمها الملف النووي. كما تحدث مثلا إيران عن 300 مليار التي جاء في بنود الاتفاق، وهي عبارة عن خطة للتنمية بالاتفاق بين أمريكا وشركائها الإقليميين، هذا ما جاء في نص المذكرة التفاهم. لكن إيران توحي لجمهورها وكأنها ستحصل على 300 مليار دولار، فهذه التفسيرات كلها بالطبع.
0: وهنا السؤال أيضا، ما الذي تخشاه طهران إذن أكثر في هذه المفاوضات؟ يعني ما هي أسوأ كوابيسها التي يمكن أن تتحقق خلال مهلة 60 يوما من هذه المفاوضات؟
1: المتشددون المعارضون للاتفاق يقولون أنه تنفيذ هذه الشروط بهذه الطريقة التي تريدها إدارة ترامب تعني عمليا التنازل عن كل الخطوط الحمراء. يعني عندما تصبح إيران بلا نووي وبلا يورانيوم على التخصيب، وفي مراحل لاحقة يتم التفاوض حول دورها الإقليمي، يعني المراد من هذا الاتفاق النهائي وليس مذكرة تفاهم أن إيران تحصل على الامتيازات والأموال، رفع العقوبات وغيرها، أو خطة التنمية مقابل سلوكها. هؤلاء يقولون أن هذا يعني أن سنكون أمام إيران جديدة وليست الجمهورية الإسلامية التي نعرفها. ولذلك حتى مجتبى خامنئي كمرشد جديد يعني كان متحفظا، لم نقل معارضا، لأنه يقول أنه كان لديه رأي آخر. نعم. لم يقل أنه معارض بالكامل، ولكن بما أنه الرئيس بزشكان تعهد بأنه سيصون حقوق الشعب، فأنا أصدرت ترخيصا للذهاب للمفاوضات.
0: هي محاولة ربما لتحميل التيار الإصلاحي أو التيار البرغماتي مسؤولية فشل هذه المفاوضات أو أي تداعيات يمكن أن تطال إيران مستقبلا من هذا التفاوض مع أمريكا؟
1: بطبيعة الحال يعني هناك يعني رؤوس متعددة الآن في إيران، مراكز قوى متعددة، يعني عدم ظهور المرشد بحد ذاته هو أيضا خلل

0: أزمة في الداخل، لأن المتشددون كانوا يقولون بأنه إذا لم يظهر المرشد بالصوت والصورة وهو يقول أنا راضي عن هذا المسار التفاوضي وراضي عن التنازل بالذهاب للتفاوض حول النووي والقضايا الخلافية الأخرى، نحن نعتبر هذا ملغيا ونعتبر هذه المذكرة استسلاما. ولذلك اضطر المرشد لإصدار هذه الرسالة الأخيرة التي نسبت إليه. لكن في 4 يوليو القادم ستكون هناك مراسم لتشييع جثمان والده علي خامنئي، عندها أعتقد من المفترض أن يظهر المرشد وأن تظهر الوجوه الجديدة للحكم، وبهذا يعني سيتبين من هي القوى التي باتت تتحكم في المشهد. لكن في غضون 60 يوم أعتقد أنه التوصل إلى حل جميع القضايا الخلافية من المبكر الحكم عليه، لأنه هناك قضايا كثيرة عالقة، كيفية يعني خروج اليورانيوم أو تخفيضه لدرجات منخفضة صالحة للاستخدام السلمي وليس العسكري، كلها تستغرق وقتا طويلا.
1: واضح، شكرا لك، كنت معنا في الاستوديو إذن الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، تحياتي. مشاهدينا، تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبجهود باكستان. كما أكد ولي العهد السعودي تطلع المملكة للوصول إلى اتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان شكره وتقديره لولي العهد السعودي للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. فانس يؤكد أن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية ويدعو للحذر وتغليب مصلحة أمريكا.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. واصل جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقاده لإسرائيل في ظل اعتراضها على الاتفاق مع إيران وتحديدا ما يتعلق بملف لبنان، وقال فانس إن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية داعيا إلى أن الحذر بل داعيا إلى الحذر وتغليب مصلحة أمريكا.
1: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest.
0: نائب الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن إيران لم تستهدف أي سفينة خلال اليومين الماضيين، وأن شحنات النفط واصلت عبورها مضيق هرمز من دون رسوم، معتبرا

0: ذلك يثبت خطأ منتقدي الاتفاق مع طهران. وقال فانس إن الولايات المتحدة لا تريد على المدى الطويل توفير حماية عسكرية دائمة للسفن العابرة للمضيق، بل تريد أن تتصرف إيران كدولة طبيعية وتتوقف عن تهديد الملاحة البحرية. وأضاف أن واشنطن قد تسمح للدول بالاستثمار في إيران، لكنه ربط ذلك بما وصفه بحسن سلوك طهران والتزامها بتعهداتها.
1: So opening the Strait of Hormuz is why oil prices went from a high of $126 down to about $75 today. And they're also why the price of gas as we speak for the first time is under $4 since March, despite going up to an average of about $4.60. Because the one leverage point the Iranians tried to play was to close down. It's like a choke point for oil. And so oil couldn't get out of the Gulf. That raised the price of oil, which raised the price of a lot of energy.
0: معنا من واشنطن الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول. أهلا بك سيد رول معنا في هذه الساعة. تابعت معنا إذن هذه اللهجة الحادة والتصعيدية وغير المسبوقة من مسؤول أمريكي على إسرائيل، وعن هنا جود فاس نائب الرئيس الأمريكي. كيف قرأت بداية هذه التصريحات؟ هل هي مجرد خلاف تكتيكي مع تل أبيب أم لا؟ يعني هي ربما تعني تحولا أعمق في نظرة الإدارة الأمريكية أو إدارة ترامب تحديدا للعلاقة مع إسرائيل.
2: مساء الخير لك ولمشاهديك. إنها ليست غير مسبوقة، فرونالد ريغان وجورج بوش أطلق أيضا انتقادات تجاه إسرائيل في الماضي، وأعتقد بأن علينا أن نضمن بأننا نفهم بعض الأمور. الولايات المتحدة علاقتها مع إسرائيل بشأن دفاعها والعلاقات الاستراتيجية تبقى دائما صلبة، ولكن الولايات المتحدة في الوقت ذاتها الآن تضع أولوية للاستقرار الإقليمي وتبحث عن حد أو كبح جماح إسرائيل في لبنان وتدفع إسرائيل لإيجاد حل سياسي مع لبنان. في الوقت ذاته إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها. طبعا الولايات المتحدة لا تنكر هذا، وهناك تحد بأن حزب الله يهاجم إسرائيل، ولكن كيف ترد إسرائيل على تلك الهجمات هو ما يستفز هذه اللغة القاسية من واشنطن.
0: ولكن سيد رول، حتى وان كان هذا الانتقاد مسبوق، وحتى وان كان ايضا بهدف تعزيز الاستقرار في الشرق الاوسط، هل يمكن ان يتحول هذا الخلاف الى ازمه، او هذا التباين سميه ما شئت، الى ازمه سياسيه في واشنطن، خاصه اذا ما كان يمكن ان يخلق انقساما في الحزب الجمهوري تحديدا في ظل وجود تيار يعني متحيز و ايضا يعني مهتم ايضا بمصالح اسرائيل في المنطقه؟
2: نعم هذا صحيح، لذلك علينا أن نفرق بين الخطاب وتصريحات البيت الأبيض والأعمال على الأرض. أنا أركز على الأعمال. الولايات المتحدة دعمها المادي للدفاع الإسرائيلي ودعمها للجيش الإسرائيلي والدفاع عن إسرائيل هذا يبقى غير ملموس، ولكن إذا تحدثنا عن الدعم السياسي بين البيت الأبيض وبنيامين نتنياهو فبكل بالتأكيد هذا قد تضرر، وهذا قد تضرر أيضا مع فئة من الجمهوريين وأيضا مع عدد كبير من الديمقراطيين لوقت ما.
0: ماذا عن إيران؟ هل تعتقد أنها بإمكانها أن تستفيد أو تلعب على وتر هذا الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، على الأقل لتعزيز موقفها التفاوضي في المفاوضات المرتقبة في جنيف؟
2: لا، والحقيقة إن هذا يجعل الاتفاق الإيراني الأمريكي ربما يصمد. بالنسبة للولايات المتحدة عليها أن تظهر بأن الاتفاق مع إيران يمكن تغييره وضيق، وبأنه سيؤدي إلى نتائج في المستقبل القريب. ولحد الساعة نعم الاتفاق انتقد، ونظام ترامب أو إدارة ترامب انتقدت لأنها ستقدم المال لإيران، وإيران لن تقدم تنازلات معتبرة. إيران قد أخرت أو هذه المفاوضات، وإذا استمروا في فعل ذلك بسبب لبنان فإن الاتفاق ربما سيسقط ويمكن أن

0: يعود العمل العسكري.
1: ولهذا ترامب على ما يبدو قام بتحذير إيران من عدم التوصل لاتفاق. وهنا أسأل يعني سيد رول، هل يمكن الجمع بالفعل يعني ما بين التهديد من جهة والحديث عن تفاهم مع الإيرانيين من جهة أخرى؟ هل تخدم هذه الاستراتيجية متطلبات هذه المرحلة أم تزيدها تعقيدا؟
0: أعتقد بأن الأمر يعقد الأمر أكثر، ولكن الأمر ليس مفاجئا. فمن البداية في المفاوضات رأينا الإيرانيين يدفعون من أجل طبعا حزب الله. تذكروا بأن رئيس لبنان قد طلب من إيران أن لا تتدخل، وإيران وحتى حاول طرد السفير الإيراني ولم يخرج، والولايات المتحدة حاولت أن تجمع بين الإسرائيليين واللبنانيين لمحادثات دبلوماسية. فحزب الله اللبناني لديه مشكلة مع إسرائيل، وإنها مشكلة قوات القدس. إذن هناك كما قلت قضية إقليمية، وعلينا أن نبقيها في عين الاعتبار، لأن قوات القدس تدعم حزب الله والحوثيين، وطبعا هذا سيؤثر على اليمن والعراق وفلسطين أيضا.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول. نقلت فاكسيس عن مصادر أمريكية أن وزير الخارجية مارك روبيو يعتزم القيام بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. وبحسب المصادر فإن جولة روبيو ستشمل كل من الكويت والبحرين والإمارات، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل بشأن جدول الزيارة أو أهدافها. أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر أن إسرائيل أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بموجب وقف إطلاق النار المعلن، وقال إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان حتى استكمال المهمة ضد حزب الله، بما في ذلك تفكيك بنيته العسكرية حسب تعبيره. وفي محاولة للتوصل لتفاهمات مستدامة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من يونيو الجاري. وقالت الخارجية الأمريكية أن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة دعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار. كما كشفت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية عن خطة أمريكية تدفع نحو انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. وبحسب الخطة سيتم تحديد مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني تنفيذ آلية لتفكيك سلاح حزب الله، على أن تكون هذه المناطق ضمن المواقع التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية حاليا. وأضافت المصادر أن نجاح هذه الخطوة قد يمهد لانسحاب إسرائيلي جزئي من أجزاء من الشريط الحدودي في جنوب لبنان. من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة لن تساوم على أي شبر من أراضيها، مشددا على أن حصر السلاح يجب أن يكون بيد القوى الشرعية وحدها.
2: أما السيادة فتعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها. دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية.
1: هذا وأفادت شبكة NBC بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب خلاله الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون لبحث تطورات الأوضاع في لبنان. وقالت الخارجية الأمريكية إن روبيو أكد على ضرورة نزع سلاح حزب الله وبسط سيطرة الدولة. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن عون شدد خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة في لبنان. قبل ذلك دخل وقف النار حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في لبنان بضربات إسرائيلية بعد مقتل 4 من عسكريها بنيران حزب الله. وقال مسؤول أمريكي إن الهدنة تواصلت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران.

0: معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالامن القومي والاستراتيجي. اهلا بك عميد يعرب معنا. دعنا نبدا اذا بتقييمك لوقف اطلاق النار بين حزب الله واسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ قبل ساعات، وهل سيصمد وفق المؤشرات الحاليه؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: حتى الآن يبدو أنه قد تمت عملية وقف إطلاق النار، أو بالأحرى خفض التصعيد، حيث لا زلزال تسمع بموقع هنا أو موقع هناك بين فترة وأخرى، بعض الاستهدافات وبعض القصف، يعني خفض التصعيد بنسبة كبيرة تحت الضغط الأمريكي الذي ألزم إسرائيل باللجوء إلى هذا الشيء، وطبعا تحت الأوامر والنواهي الإيرانية لحزب الله أن كذلك يلتزم بهذا الشيء. الذي جرى سيد العزيز هو أن الساحة اللبنانية يتنازعها طرفان، الطرف الإسرائيلي والطرف الإيراني. إيران تريد، من ناحية إيران أولا، تريد أن تصل هذه الساحة ببعضها، يعني تريد أن تعيد إحياء مبدأ وحدة الساحات.
0: نعم.
1: وحدة الساحات لخدمتها فقط لا غير، ليس لأجل لا فلسطين ولا لغيرها، وهي تريد بذات الوقت أن يبقى لبنان ورقة في يد إيران تفاوض بها مع الأمريكي في سويسرا مثلا. وبالذات والأهم من ذلك والقصد الأساسي الإيراني هو أنها تريد أن تنسف عملية التفاوض التي يجريها لبنان من دولة لدولة مع إسرائيل، وهي المزمعة في بعد كم يوم في الجولة رقم 5. إذن هذا مقصد إيران، أن تنسف التفاوض اللبناني الإسرائيلي، وتريد أن تنصب نفسها عبر تعكير حزب الله وعبر الأوامر التي ترسلها إليه أن يعكر الأمور لكي تكون هي.
0: طيب، إذن هل الدولة اللبنانية قادرة على استثمار هذه المفاوضات المقبلة في 23 من يونيو؟ هل قادرة على نزع هذه الورقة إذن من إيران؟
1: لبنان عليه أن يفعل ما عليه. هو قرر أن يفاوض عن نفسه، وقد سمعت رئيس الحكومة ماذا يقول، وقد كررها عدة مرات، لبنان فقط هو من يفاوض عن نفسه، وقد قرر ذلك بكامل قناعته، لأنه السبيل الوحيد الذي ينهي الاحتلال وينهي النزاعات ويستطيع أن يستعيد الدولة والسيادة. من ناحية إسرائيل هي تحيي، أنا قلت لك ماذا تريد إيران، ماذا تريد إسرائيل؟ هي تريد فصل الساحات. إن كانت إيران تريد وصل الساحات، إسرائيل تريد فصل الساحات، وهي تقول أنها غير معنية وغير ملزمة بالاتفاق أو التفاهم الذي جرى ما بين أمريكا وإيران، حيث أنها لم تستشر ولم يبدأ لها أي رأي، وحيث أنها ملزمة بوقف الأعمال الحربية كافة كبند أول في هذه الوثيقة. إنما إسرائيل في هذه اللحظات وهي قد أسست المنطقة الآمنة في جنوب الليطاني،
0: نعم،
1: وتخططها إلى شمال الليطاني، وهي تستشرس، نلاحظ خلال هذين اليومين هي تستشرس في محل اسمه علي الطاهر، لأن هناك البنية الأساسية العسكرية بالأنفاق والمستودعات والمخابئ والذخائر،
0: نعم،
1: كل شيء لحزب الله، منشأة كبيرة تريد أن تستولي عليها. حتى إذا أسفرت عملية التفاوض ما بينها وبين لبنان في واشنطن أن تنسحب إلى المناطق التجريبية، يعني تنسحب من هنا بعد أن
0: طيب
1: تقضي.
0: ولكن هنا السؤال عميد يعرب، يعني هل تستطيع واشنطن إلزام إسرائيل بالانسحاب الجزئي من جنوب لبنان بالفعل؟ يعني إذا قررت تل أبيب أن تربط الانسحاب بتفكيك سلاح حزب الله؟ باختصار لو تكررت.
1: هنا النقطة، إسرائيل تقول أنا لا أنسحب، أنا ألتزم بعملية وقف إطلاق النار، لكن المنطقة الآمنة، هكذا تقول إسرائيل، المنطقة الآمنة التي أسستها في جنوب الليطاني، وهي تعتبر ما بين 6 و7% من مساحة لبنان، هذه المنطقة لا تنسحب منها إلا وفق ما أوردته وثيقة وزارة الخارجية الأمريكية في الجولة رقم 4 الماضية، التي قررت أن الانسحاب الإسرائيلي مشروط بالانسحاب الحزب الله ومن هذه المنطقة، وعملية تجريد حزب الله من السلاح عبر ما يسمى بالمناطق التجريبية أو النموذجية. هذا ما

0: هو جوهر العملية التفاوض ما بين لبنان وإسرائيل المزمع، والذي سوف يركز على المناطق التجريبية، يعني تنسحب إسرائيل من مناطق محددة، طبعا هي سوف تنسحب من المناطق شمال ليطاني إلى الخط الأصفر الذي رسمته حدود المنطقة الآمنة الذي سمتها، وتبدأ عمليات المناطق التجريبية، تنسحب إسرائيل من منطقة يدخل الجيش اللبناني ينتشر بها وينهي كل مظهر غير شرعي مسلح في هذه المناطق. هو شيئا فشيئا نجحت الخطوة، يتم الانتقال إلى خطوات أخرى لاحقة. هذا هو التركيز، وإسرائيل في عملية المناوشة، هذا جاز التعبير، ما بينها وبين إيران، كل يريد أن يأخذ لبنان إلى طرفه، لكن لبنان
1: متنازع الآن بين إسرائيل وإيران كما تفضلت. نكتفي معك بهذا القدر عميد يعرف، شكرا لك من بيروت، كنت معنا العميد المتقاعد يعرف صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. دعت الخارجية الفرنسية مشاهدين إلى تضمين مسألة لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كومبافرو في تصريحات للعربية هنا على حزب الله البدء في نزع سلاحه، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني.
2: وقف إطلاق النار الموقع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتوسع نحو لبنان، وهذا مكتوب حرفيا في الاتفاق. نحن ندعم ذلك لأن المدنيين في لبنان عانوا كثيرا من هذا الوضع منذ 2 مارس عندما قرر حزب الله إغراق لبنان في حرب لم تكن حربة. إطلاق النار مستمر وكذلك الخروق على الأرض، وهذا يجب أن يتوقف. ندعو حزب الله إلى بدء نزع سلاحه والتوقف عن أن يكون أداة لإيران، وندعو إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان. ومن جهتنا ندعم بشكل كامل السلطات اللبنانية، ونحضر لمؤتمر حول سيادة لبنان، ونأمل أن يعقد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
1: نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها. تحذيرات من أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا هو الأكثر خطورة منذ اكتشاف الفيروس.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت مصادر عربية بأن غارة جوية يعتقد أنها من التحالف الدولي استهدفت دراجة نارية على طريق مشهد روحين دير حسان بريف إدلب الشمالي. مع استمرار الصراع في السودان تتجه الأنظار إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ أكثر من أسبوعين، ووسط تحذيرات أممية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع ومخاوف متزامنة من تكرار فظائع الفاشر في هذه المدينة الاستراتيجية. المزيد في هذا التقرير.
3: جبهة الأبيض تفتح في السودان، فعاصمة ولاية شمال كردفان تشهد منذ أكثر من أسبوع قصفا عنيفا بعشرات المسيرات من قبل قوات الدعم السريع. وبحسب الجيش السوداني فإن الهجوم تنظمه وتقوده تركيبة عسكرية خاصة من دول الجوار وداخل السودان بخبرات وإمكانات أجنبية. تصعيد وتحشيد عسكري للدعم السريع على تخوم الأبيض يتزامن مع تحذيرات شديدة من الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على المدينة، واستحضار لسيناريو فظائع الفاشر الذي تحذر الأمم المتحدة من تكراره في مدينة الأبيض. لكن ما وراء سعي قوات الدعم السريع لنقل المعارك للأبيض؟ المنطقة لها ثقل جغرافي واقتصادي، وأهم المدن السودانية التي تربط العاصمة الخرطوم مع وسط وغرب البلاد، كما أن المدينة استقبلت

0: مئات الآلاف من السودانيين الفارين من جحيم الصراع في المناطق الأخرى، ما يفسر التخوف الأممي من تكرار السيناريو الفاشر. وباتت أيضا مركزا لوجستيا أساسيا لعمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية لإقليم كردفان بأكمله، كما أن المؤشرات الاستباقية لاحتمال ارتكاب فظائع في الأبيض حال اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع بدت جلية للمجتمع الدولي. فقوات الدعم السريع استهدفت بشكل مباشر بالمسيرات الانتحارية محطات الوقود الرئيسية في الأبيض، وقصفت شاحنات المواد الغذائية والمحروقات في المراكز اللوجستية الفرعية لخنق الأبيض اقتصاديا وتكريس واقع حرب التجويع فيها. ولوجود العربية،
1: أفادت مصادر عربية بأن غارة جوية يعتقد أنها من التحالف الدولي كما ذكرنا قبل قليل استهدفت دراجة نارية على طريق مشهد روحين دير حسان في إدلب الشمالية في سوريا. والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع زميلة ديما محمد السائح. إليك ديما.
2: شكرا لك أحمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. حجز المنتخب الأمريكي مقعدا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعدما تغلب على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرا. ضغط هجومي أجبر المدافع الأسترالي كاميرون بوركس على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه، وقبل نهاية الشوط الأول عزز أليكس فريمان من تقدم المنتخب الأمريكي بتسجيله للهدف الثاني. ورغم إلغاء الهدف في البداية بداع التسلل، فإن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت صحته، وبهذا الفوز رفعت أمريكا رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32. وستلعب أمريكا في الجولة المقبلة أمام تركيا على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط منتخب الباراغواي.

0: وضمن المنتخب المكسيكي هو الآخر مقعدا له في الدور 32 في كأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ضمن المجموعة الأولى. نتابع.
1: منتخب المكسيك يعود إلى مدينة غوادالاخارا، المدينة التي شهدت فوز بيلي بثالث مونديال له وللبرازيل. انتصار وتأهل ملأ البلاد فرحاً، هكذا علقت رئيسة المكسيك بعد مرور المنتخب إلى الأدوار الإقصائية. منتخب التريكولور واجه الكوريين بألوانهم الاحتياطية، ألوان لم تكن عائقاً أمام أصحاب الأرض لتحقيق الفوز والمرور من دور المجموعات للمرة العاشرة في تاريخ مشاركتهم المونديالية. لكن ورغم فرحة التأهل يبقى حاجز ثمن النهائي عقدة مستمرة دون حل منذ آخر استضافة مكسيكية للمونديال عام 1986.
0: يبحث المنتخب البرازيلي عن فوزه الأول في كأس العالم عندما يواجه منتخب هايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة. هاكم التفاصيل.
2: البرازيل مقبلة على كارثة، أسوأ مباراة منذ الخسارة أمام ألمانيا بالسباعية. شهر العسل انتهى، أنشيلوتي رسب في الاختبار الأول. هذا جزء من عناوين صحف ومواقع رياضية برازيلية بعد التعادل أمام المغرب، وهو أول تعادل للبرازيل في الافتتاح منذ مونديال 74. أنشيلوتي لم يكابر وكان واضحا، نحتاج إلى بداية جديدة، تغييرات بالجملة مرتقبة على القائمة، بل يبدو أن قناعات الإيطالي بدأت بالتغيير قبل انتهاء مباراة المغرب.

0: سانتوس، إيبانيز، كاسيميرو، باكيتا، تياغو لم يكملوا المباراة الأولى، وربما يكون على مقاعد البدلاء أمام هايتي في ثورة مبكرة من أنشيلوتي. من بين هؤلاء كان كاسيميرو أكثر اللاعبين المخيبين للآمال، هكذا وصفه النجم السابق روماريو، وهو العائد بقرار من أنشيلوتي بعد غياب عام ونصف عن المشاركات الدولية. الانتقادات طالت كذلك رافينيا وجيمارايش، ولكن بشكل أقل حدة، بينما نجا الحارس أليسون وقلب الدفاع ماركينيوس وغابرييل من سهام النقد بعدما قدموا مباراة جيدة. أما نيمار المصاب الذي فضله أنشيلوتي على ستيفا وريتشارلسون وبيدرو، فإن كانت عودته متوقعة في الأدوار الإقصائية يخشى البرازيليون أن يخرج منتخبهم مبكرا قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة. رئيس البرازيل لولا دي سيلفا بعد مباراة المغرب اقترح التعاقد مع ميسي للفوز بكأس العالم، ولا أحد يعلم هل كانت دعابة بريئة أم حقيقة يائسة.
1: يسعى منتخبات تركيا وباراغواي إلى تعويض الخسارة عندما يلعبان ضمن منافسات المجموعة الرابعة. تحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين، إذ يدخل كل منتخب وهو بلا أي نقاط، مما يجعل الفوز الخيار الوحيد لإبقاء أمال التأهل قائمة قبل الجولة الثالثة. وكان المنتخب التركي قد خسر في مباراة الافتتاحية أمام أستراليا بهدفين دون رد، وهو ما وضعه تحت ضغط مبكر في سباق التأهل. وفي المقابل يدخل منتخب باراغواي لكرة القدم المواجهة وهو يبحث بدوره عن أولى نقاطه في البطولة بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام أمريكا برباعية. يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء أماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه اليابان في المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد هيربي رينارد، الذي تولى المهمة عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الأولى وبخمسة أهداف لواحد، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم. ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الرابع في الترتيب بلا أي نقاط. في المقابل يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة فقط وبفارق الأهداف عن هولندا. وإلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث تحتضن مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب السويدي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اعتلى صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه الكبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. أما المنتخب الهولندي فيسعى لتصحيح مساره بعد تعادله المثير أمام اليابان بهدفين لكل منهما، وهي النتيجة التي وضعته في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط. ويدرك أبناء المدرب كومان أن أي تعثر في اللقاء قد يعقد الحسابات في سباق التأهل، لذا تخوض هولندا اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. يخوض منتخب ألمانيا وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة على ملعب تورنتو في قمة منافسات المجموعة الخامسة. وتكتسب المباراة أهمية خاصة، إذ يملك كل منتخب فرصة لحسم التأهل إلى الدور الثاني مبكرا في حال تحقيق الفوز بعد البداية الناجحة لكل منهما في الجولة الأولى، إذ يتصدر المنتخب الألماني الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق أهداف كبير بعد فوزه الكاسح على كوراساو بسباعية. ويليه في الترتيب منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضا بعد الفوز على الإكوادور بهدف دون رد. الفائز في هذه المباراة سيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور إلى الدور الثاني. وفي كانساس سيتي يدخل منتخب الإكوادور مواجهة كوراساو تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما استهل مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة أمام كوت ديفوار، ليصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث قبل اختباره الصعب أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة. في المقابل تسعى كوراساو إلى تجاوز خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم. منتخب الإكوادور يحتل المركز الثالث من دون أي نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب كوراساو صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة.

غادرت بعثة المنتخب السعودي إلى أطلانتا لمواجهة إسبانيا هناك، وقبل المغادرة خاض الأخضر حصة تدريبية بقيادة دونيس، شارك فيها جميع اللاعبين باستثناء عبد الرحمن الصامبي

0: الكونغو الديمقراطية وأوغندا قد يكون أحد أخطر وأسوأ الموجات التي شهدها العالم بحسب المنظمات الصحية. نتابع.
1: إذا كان لإيبولا تاريخ من الرعب صحياً، فربما يكتب الآن فصله الأكثر قتامة. في أفريقيا تتسارع الإصابات والوفيات، بينما يواجه العالم سلالة نادرة لا لقاح معتمداً لها حتى الآن. ومع اتساع رقعة العدوى، بات تفشي عام 2026 يصنف كأحد أخطر وربما أسوأ موجات إيبولا التي شهدها العالم منذ اكتشاف الفيروس قبل نحو نصف قرن. حتى منتصف يونيو سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 130 وفاة ونحو 700 إصابة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. أما مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا فأعلن أرقاماً أكثر قتامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 875 إصابة مؤكدة، وفاة 202، ما يعادل 23 من معدل الإصابات، غير أن التفشي لم يبلغ ذروته بعد بحسب الصليب الأحمر الذي حذر من أن احتوائه قد يستغرق عاماً كاملاً. خلف هذه الأزمة فيروس من سلالة بوندي بوغيو النادرة، وهي سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، فيما تعوق النزاعات المسلحة والنزوح الجماعي جهود الاستجابة في المقاطعات الأكثر تضرراً، وهي إيتوري وكيفو الشمالية والجنوبية. لكن خطورة إيبولا لا تكمن فقط في سرعة انتشاره أو ارتفاع عدد ضحاياه، بل في قدرته على البقاء. فدراسة حديثة كشفت أن الفيروس قد يبقى كامناً داخل جسم الإنسان لأشهر أو حتى لسنوات دون أن يكتشف، كما يستطيع الاختباء في مناطق ذات استجابة مناعية محدودة مثل الدماغ والجهاز العصبي المركزي. وباستخدام نماذج دماغية متطورة من خلايا جذعية بشرية، تمكن الباحثون من إثبات أن الفيروس يستطيع التكاثر لمدة تصل إلى 120 يوماً، كما رصدوا طفرات جينية قد تساعده على الاستمرار والتخفي لفترات طويلة. لذلك يشكل فيروس إيبولا معركة لا تقاس بعدد الإصابات والوفيات، بل بقدرة العالم على إيقاف فيروس يزداد غموضاً وخطورة. ميرنا حامد، العربية.
0: في نهاية هذه الساعة نذكر بالعناوين.
2: And now we have an agreement that was signed last night.
0: ترامب يحذر إيران من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، ويقول إنه طلب من الصين عدم الانخراط في الحرب. وحول الحركة في هرمز، الرئيس الأمريكي يقول إن السفن تتدفق عبر المضيق بشكل لم يسبق له مثيل.
3: I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given.
0: فانس يؤكد أن إسرائيل تحاول التأثير في السياسة الأمريكية ويدعو للحذر وتغليب مصلحة أمريكا. محادثات جديدة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة مصرة على إكمال مهمتها في المنطقة الأمنية. جولة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: حينما يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.